0: الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية. كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3:00 حتى 3:30 صباحاً.

0: إيران تواصل اعتداءاتها على دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وذلك وسط إدانات خليجية وعربية ودولية واسعة. وحول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي. دكتور صالح، كما ذكرنا وكما تعلم لا زالت الاعتداءات الإيرانية مستمرة ومتواصلة على دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. من وجهة نظرك، يعني ما دلالات هذا التواصل وهذا الاستمرار؟ يعني كيف تقرأ لنا ذلك؟
1: طول الفترة الماضية النظام الإيراني يتصرف كعصابة، يعني لا يقيم وزنا لحسن الجيرة ولا الجوار الجغرافي ولا العلاقة التي كانت الرسائل الإيجابية التي أرسلتها دول الخليج. حتى قبل الحرب دول الخليج سعت فعلا إلى وقف الحرب، وكانت دائما تدعو إلى الحوار والتفاوض لحل كل المشاكل السلمية، ولم تكن طرفا أو مشاركا في هذه الحرب. إلا أن النظام الإيراني الآن يتجه إلى فكر العصابة، هو يتصرف كعصابة مارقة تمارس الابتزاز. ما يفعله في مضيق هرمز هو انتهاك لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية. يريد أن يفرض قانونا هو وضعه، لا يستند على أي أساس قانوني ولا مرجعية دولية. يريد أن يفرض هيمنة على مضيق هرمز بدون سند قانوني، وهذا لن يقبله ليس الولايات المتحدة وليس دول الخليج التي معنية بالأساس، لكن كل دول العالم ترفض هذا السلوك وهذا الأسلوب في الابتزاز والبلطجة التي تمارسها إيران.
0: نعم، طيب على ذكر مضيق هرمز دكتور، يعني إلى أي مدى برأيك يشكل هذا التصعيد تهديد لأمن واستقرار المنطقة وحرية الملاحة أيضا والطاقة؟
1: هو بالتأكيد يمثل تهديد، لأن السفن والشحن والنقل يحتاج إلى استقرار ويحتاج إلى تأمين.
0: صحيح.
1: لكن إيران تعتقد أنها بهذا السلوك وهذا الممارسة واستهداف السفن المدنية لا يوجد مبرر. هي تتحدث أنها تقصف قواعد وتضرب قواعد فيها قوات أمريكية، لكن ما الذي يوجد على متن سفينة نفط أو ناقلة غاز أو ناقلة حاويات؟ هل يكون هناك قاعدة عسكرية على هذه السفينة التي تنخر عباب البحر؟ لا يوجد مبرر. النظام الإيراني الممسك الآن الجناح الذي

يسيطر على السلطة في إيران وهو جناح الحرس الثوري المتطرف الإرهابي يمارس فكر العصابة والبلطجة، وبالتالي لا ينفع معه حوار أو تفاوض أو معاهدات. هو نقض المعاهدة التي وقعها قبل أقل من شهر التي تحدث عن تأمين المرور الآمن للسفن والشحنات في مضيق هرمز، ضرب ذلك بعرض الحاد.

0: يفاوض على شيء لا يملكه. لو كان هذه الأرض أو هذا المضيق داخل الأراضي الإيرانية لكان من حق إيران أن تطالب بأي شيء لها، مثل بندر عباس وخرمشهر وبوشهر لكن هذا الممر هو ممر دولي، لا يمكن إيران أن تفاوض تساوم على شيء لا تملكه أو تطالب بحقوق ليست لها.
1: لا
0: هذا
1: إيران
0: انتهاك
1: ولا غيرها من الدول.
0: ولا غيرها. لا يوجد منطق يعني يبرر أو يعني يفسر أو نحاول أن يكون نضعه في منطق معين إلا عقلية العصابة.
1: نعم، طيب دكتور، يعني دعنا نتحدث عن موقف دولة الكويت في التعامل مع هذه الاعتداءات، يعني سواء على المستوى الميداني أو عن المستوى الدبلوماسي، كيف تقيم هذا الموقف؟
0: يعني بعد هو هناك تأمين عالي في مسألة يعني الاستفادة من القدرات والأسلحة والتجهيزات والمعدات العسكرية الحديثة،
1: نعم
0: ولم يعني ليست القضية فقط بجلب الأجهزة والأسلحة، لكن الإنسان والفرد الذي هو يقوم على تشغيل هذه الأسلحة وهذه المعدات المتطورة. ولذلك كان اهتمام من القيادة منذ فترة طويلة بالتركيز على التدريب والتأهيل الكوادر الكويتية القادرة على التعامل مع هذه المعدات الحديثة.
1: نعم
0: ولقد كان هذا التركيز وهذه ثمرته هو تأمين الأجواء والأراضي الكويتية من مئات الصواريخ ومئات المسيرات والصواريخ البالستية والجوالة التي استهدفت الكويت. والحمد لله نجحت الدفاعات الجوية الكويتية بالتصدي لكل هذه الهجمات
1: نعم
0: وتأمين أجواء وأرض الكويت، وانعكس ذلك على ثقة المواطنين في حكومتهم وفي جيشهم.
1: نعم طيب، فيما يتعلق ببيان وزارة الخارجية الكويتية والذي شدد فيه على حق الدولة في الدفاع عن سيادتها وفق القانون الدولي طبعا، ما رأيك، يعني ما هي الرسائل من وجهة نظرك أو برأيك التي حملها هذا البيان؟
0: يعني هو تسجيل موقف لشديد اللهجة للنظام الإيراني أن استمرار هذا العبث غير مقبول، وأن التناقض الحاصل بين تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين الذين يتحدثون عن الرغبة في العلاقات الجيدة والعلاقات الطيبة ينسبه تماما تصرفات الحرس الثوري والجيش الإيراني الذي
1: صحيح،
0: يرسل
1: لأن
0: الطائرات.
1: تصريحاتهم تتنافى تماما مع ما يقدمون عليه من تصرفات ومن
0: بالتأكيد
1: هجمات.
0: هناك تناقض، لأن هناك أجنحة. نعرف منذ فترة أن النظام الإيراني هو مكون من أجنحة، لكن في السابق كانت سلطة الحرس الثوري أقل وتراعي المواقع المراكز القوة الموجودة، لكن الآن للأسف نتيجة الحرب ومناخ الصراع الحرس الثوري تمدد وسيطر وأصبح هو سيد القرار في النظام الإيراني.
1: طيب دكتور، فيما يتعلق بمستوى التضامن الخليجي والعربي مع الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات، كيف تنظر لهذا المستوى من التضامن؟ وما أهمية أيضا توحيد المواقف الخليجية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن دول الخليج بشكل عام؟
0: يعني أنا أعتقد أن النجاح الخليجي هو في التضامن الخليجي ووحدة الموقف الخليجي، وهذا الأمر هو الذي يرد هو أقوى رد على إيران من أن دول الخليج، وهذا فعلا أن النظام الإيراني استهدف كل دول الخليج، لم يستثني أي دولة
1: نعم
0: ولا
1: صحيح،
0: يعني يذخر أي منطقة، وحتى بعض الدول الخليجية التي كانت تمارس دور وساطة وكانت تستضيف وكانت تسعى لتجريب إيران الدمار والخراب لم
1: لم
0: يشفع
1: تسلم
0: لها
1: أيضا.
0: ذلك في عند النظام الإيراني. وبالتالي وحدة الموقف الخليجي هو أقوى سلاح لدينا لمواجهة هذا النظام الذي تحول إلى عصابة.
1: طيب فيما يتعلق بمجلس الأمن والمجتمع الدولي، ما الدور المطلوب منهم لوقف هذه الاعتداءات وضمان احترام سيادة الدول؟
0: يعني أنا أعتقد أن إيران عندما تجاوزت الخطوط الحمراء وأقدمت على إغلاق مضيق هرمز بدون حق وبعد وقف إطلاق النار، يعني كانت في المرحلة الأولى كان هناك يعني غموض في الموقف، حتى الإيرانيين في السابق في المرحلة الأولى لم يعلنوا أن إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي كانت السفن نفسها تتجنب العبور لأنها منطقة عمليات. لكن الآن بعد توقيع الاتفاق ومذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار، التصرف الإيراني الأخير في الإصرار على ضرب السفن التي لا تمتثل التعليمات الإيرانية هو حرب على العالم أجمع وليس دول الخليج.

0: ليج.
1: مهم.
0: كل دول العالم متأثرة بهذه السلوك الإيراني المتطرف وهذا الابتزاز الإيراني. الإيران لا تبتز دول الخليج، تبتز العالم بأسره.
1: نعم، طيب في نقطة أخيرة دكتور، يعني في ظل التهديدات الأمريكية التي يصرح بها بين حين وآخر، وفي المقابل أيضا تهديدات إيرانية لدول الخليج أو أي دولة يمكن أن تساعد أمريكا في ضرب إيران، هل تعتقد أن استمرار هجمات إيران حاليا قد يفتح الباب أمام المزيد من التصعيد في المنطقة؟
0: بالتأكيد، يعني إيران عندما أقدمت على ممارسة توجيه ضربات عسكرية للسفن العابرة والتي لا تمتثل الإجراءات الإيرانية الجديدة التي هي ليس لها حق بها، بالتالي هي اعتدت على القانون الدولي، اعتدت على كل دول العالم، ضربت سفن تابعة لدول كثيرة ليست دول خليجية.
1: نعم.
0: بالتالي الآن هذا الآن يستفز العالم أجمع، ويستفز الدول المنطقة، ويستفز الولايات المتحدة بالدرجة الأولى التي وافقت على وقف إطلاق النار مقابل أن يكون هناك وقف للاعتداءات الإيرانية على السفن وفتح مضيق هرمز، لكن إيران ضربت بذلك عرض الحائط.

0: تشهد المنطقة تطورات متسارعة مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في ظل إعلان واشنطن تنفيذ موجة جديدة من الضربات العسكرية وتشديد العقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بطهران، بالتزامن مع تحركات عربية لاحتواء الأزمة وإدانة الاعتداءات التي طالت عددا من دول الخليج. نتابع المزيد في هذا التقرير.
1: دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة مع بدء واشنطن موجة واسعة من الضربات العسكرية بعد ساعات من إعادة فرض الحصار البحري على إيران، في تصعيد يضع مضيق هرمز مجددا في صدارة الصراع بين الجانبين وسط مخاوف متزايدة على أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة العالمية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت سلسلة غارات استمرت نحو 90 دقيقة استهدفت أنظمة الدفاع الساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى، مؤكدة أن الهدف من العملية يتمثل في تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في استهداف السفن التجارية وتهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وجاءت هذه الضربات بعد عمليات عسكرية أمريكية استمرت 7 ساعات واستهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية المطلة على المضيق في إطار حملة تقول واشنطن إنها تهدف إلى حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم وضمان استمرار تدفق التجارة وإمدادات الطاقة. وفي المقابل هدد الحرس الثوري الإيراني بتوسيع دائرة التصعيد وإغلاق ممرات أخرى لتصدير الطاقة في خطوة تنذر بزيادة المخاطر على أمن الملاحة واستقرار الأسواق العالمية. وفي تطور يكشف أبعاد الحملة الأمريكية، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الهدف الرئيسي للعمليات العسكرية يتمثل في إجبار إيران على ضمان حرية مرور السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز، تمهيدا لإعادتها إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، وفي مقدمة ذلك مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وأشار المسؤولون إلى أن هذه الاستراتيجية لا تخلو من المخاطر، إذ لا تحتاج إيران إلى إغلاق مضيق هرمز بالكامل لإرباك التجارة العالمية، بل يكفي استهداف عدد محدود من السفن أو

0: تهديد حركة الملاحة لإثارة مخاوف شركات الشحن والتأمين وتعطيل تدفق إمدادات الطاقة.
1: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. في البداية نتساءل عن قراءتك للتطورات الراهنة وآخرها بالطبع تنفيذ الجيش الأمريكي لهجمات ضد أهداف إيرانية، ولا تزال بالطبع كما تعلم تهدد بالمزيد من الضربات أيضا.
2: طبعا من الواضح أننا أمام تصعيد تدريجي، بمعنى أن هذه الضربات التي بدأت قبل أيام تقفز خطوات كل يوم، هناك استهداف دقيق للمراكز والمواقع الإيرانية والمواقع العسكرية والرادارات التي تساهم في استهداف السفن. إذا الهدف الأساسي لهذه الضربات يتمثل بتقويض قدرة النظام الإيراني على تهديد الملاحة، لكن هذا الأمر بحد ذاته غير كاف، بمعنى أنه من دون احتلال الجزر ومساحات واسعة من الساحل الإيراني لا يمكن ضمان أمن الملاحة بنسبة 100%. وهذا الأمر أشار إليه في تصريحات قبل ساعات نائب الرئيس الأمريكي. إذن ما هو الهدف من هذه الضربات؟ أنا أعتقد أنه مزدوج. أولا تقليل قدرة إيران على تهديد السفن وضرب قدراتها البحرية خصوصا،
1: هل
2: والأمر
1: تعتقد أن
2: الثاني
1: ذلك ممكن أستاذ محمد؟ يعني هل يمكن أن تؤثر هذه الضربات بالفعل على القدرات العسكرية الإيرانية؟
2: طبعا بالتأكيد تراجعت قدرات إيران كثيرا منذ بداية الحرب ومنذ بداية هذه الضربات، لكن كل ذلك لا يكفي، لأن تهديد السفن لا يحتاج إلى قدرات كبيرة، وإنما يحتاج إلى بعض القدرات، ويمكن أن تهدد السفن حتى إذا كانت قدراتها بعيدة عن الساحل من خلال الصواريخ، من خلال المسيرات وغير ذلك،
1: نعم
2: بدليل أن إيران استهدفت مرارا سفنا بعيدة عن حدودها، تحديدا في المياه الإقليمية العمانية وحتى في المياه الدولية. إذا الأمر يتعلق بهدف مزدوج، أولا تخفيض هذه القدرات، توجيه ضربات قاسية للقوات الإيرانية، وفي الوقت نفسه دفع النظام الإيراني إلى مراجعة حساباته والعودة إلى طاولة التفاوض.
1: طيب، فيما يتعلق بالتهديدات الأمريكية باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية، ما دلالة هذا التهديد من وجهة نظرك أستاذ محمد؟
2: أنا أعتقد أنها رسالة ردع وتهديد من قبل الرئيس الأمريكي. الخيارات لدى الإدارة الأمريكية واسعة، لكنها ليست كلها محبذة. يبدو أن هذه الحملة يمكن الحديث عن أنها من 3 مراحل. المرحلة الأولى هي التي بدأت وتستهدف ضرب القدرات العسكرية.
1: نعم
2: المرحلة الثانية ربما تستهدف منشآت النفط وجزيرة خارك وغيرها من الجزر. المرحلة الثالثة تستهدف بنى تحتية وجسور وغيرها. في هذه الضربات التي تجري في بعض الأحيان يوجه الأمريكيون رسائل يفهمها الإيرانيون، يضربون بعض الجسور وبعض المنشآت الحيوية، لكن من دون الذهاب إلى الخيارات الواسعة. إذن هي موجة تصعيد من 3 مراحل. التهديد الأمريكي أو الكلام الأمريكي يهدف للقول للإيرانيين أنهم إذا استمروا بتعنتهم ولم يسمحوا بحرية الملاحة، الولايات المتحدة ستكون مضطرة للذهاب إلى تلك الخيارات التي لا تحبذها لكنها ضمن الاستراتيجية، لأنه لا يوجد خيار آخر. لن يسمح الأمريكيون ومعهم العالم لإيران أن تأخذ مضيق هرمز رهينة في مقابل رفض كل العالم لهذه الخطوة.
1: طيب أستاذ محمد، بالحديث عن الرسائل، العقوبات الأمريكية الجديدة على شخصيات وكيانات مرتبطة بإيران، ما الرسائل التي تحملها هذه العقوبات؟
2: الرسالة المباشرة هو أن مذكرة التفاهم سقطت، أو أن كثيرا من بنودها سقط، لأن هناك محاولات لإحيائها. أنا أعتقد أنها سقطت، لكن من الناحية العملية أحد بنود هذه المذكرة هو امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات، ومنح إيران إعفاءات من أجل أن تبيع نفطها، وبالتالي عندما تفرض عقوبات الولايات المتحدة هذا يعني أنها لم تعد تلتزم مذكرة التفاهم. طبعا وقبل ذلك استئناف الضربات العسكرية.
1: نعم.
2: إذن هذه المذكرة تسقط بندا تلو الآخر، وهذه الرسالة تؤكد أو هذه العقوبات تؤكد أن الولايات المتحدة مستعدة لسياسة الضغط القصوى على مستوى العقوبات، على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري. الهدف هو دفع النظام الإيراني إلى

0: الذهاب إلى العودة لطاولة التفاوض، لكن بشروط مقبولة وبشروط معقولة، ليس فقط للولايات المتحدة وإنما للعالم. لأن عندما نتحدث عن مضيق هرمز لا نتحدث عن صراع بين الإيرانيين والأمريكيين، هو طبعا ممر يهم العالم برمته، دول المنطقة ويهم كل دول العالم من الصين إلى الهند ودول أوروبا.
1: وبلا شك طبعا راح يؤثر على أمن الملاحة بشكل عام، سواء في الخليج العربي أو على الخليج العربي أو على الدول بشكل عام. طيب أستاذ محمد، أيضا نود أن نعرف برأيك يعني ما أهمية التحرك العربي والاتصالات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية في هذه المرحلة؟ أيضا كيف تقيم الموقف العربي الرافض للاعتداءات التي استهدفت الكويت وسلطنة عمان والإمارات مؤخرا عمان؟
0: طبعا بالتأكيد النظام الإيراني تخطى كل الحدود في هذه العدوانية تجاه الدول العربية وهذه ودول الخليج العربي تحديدا ومعها الأردن، وهناك موقف عربي وخليجي موحد بمواجهة هذه الاعتداءات الآثمة. وبدأ يتبلور شيئا شيء آخر في البيانات الرسمية، إذا قرأناها بدقة نجد أن بعض المطالبات بدأت تطفو إلى السطح بدعوة المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات. هذا أمر جديد. الدول العربية، دول الخليج العربي تحديدا، لطالما تعاملت مع النظام الإيراني بحسن نية، لكنها
1: نعم
0: بودلت بعدائية وبهجمات آثمة وغير مبررة استهدفت منشآت حيوية. الآن يتبلور موقف عربي وخليجي موحد، يمكن أن يذهب إلى أشكال متعددة. النظام الإيراني يغامر بعلاقاته مع كل دول الجوار، حتى سلطنة عمان التي كانت ترتبط بعلاقة خاصة مع إيران حتى الأمس القريب أيضا تعرضت لاعتداءات. أيضا البحرين، دولة الكويت، العديد من دول المنطقة، الأردن بشكل شبه يومي.
1: والأردن نعم
0: نعم، إذا الجامعة العربية طبعا كما هو معروف تحاول ضمن الإمكانات المتاحة وضمن ما هو متاح بلورت هذا الموقف. أنا أعتقد أن هذا الموقف متبلور، لا يوجد أي دولة في العالم العربي، في الدول العربية وحتى من دول المنطقة من دول الإقليم تؤيد هذه الاعتداءات أو تقبل التبريرات السخيفة الإيرانية التي تتحدث عن هجمات من
1: نعم
0: أراضي هذه الدول، لأنه لا يوجد أي دليل عليها وهي
1: صحيح.
0: اتهامات زائفة ولا مبرر لها.
1: طيب الرئيس الأمريكي طبعا كما تعلم أستاذ محمد ذكر أن إيران طلبت اجتماع مع واشنطن، هل تعتقد أن المنطقة تتجه نحو المزيد من التصعيد العسكري أم أنها لا تزال هناك فرص لاحتواء الأزمة دبلوماسيا؟
0: نحن أمام سباق الآن بين الجهد الدبلوماسي السياسي وبين التصعيد العسكري،
1: نعم
0: كلا الخيارين ما زال متاح. إمكانية وجود خرق دبلوماسي إمكانية قائمة. الرئيس الأمريكي قبل 48 ساعة كان له تصريح لافت جدا لم يتوقف عنده الإعلام، قال: تحدثنا مع الإيرانيين، اجتمعنا معه لمدة 11 ساعة. هو يتحدث عن اجتماعات عن بعد باعتقادي، وكنا قد وصلنا إلى اتفاق، يتحدث عن هذه الأيام القليلة الماضية، وصلنا إلى اتفاق بنسبة 100%. خرجوا من الغرفة وعادوا وبدأوا يطالبون طلبات مغايرة وأنهيت الاجتماع معهم. إذن الدبلوماسية موجودة، الاتصالات لم تتوقف مباشرة وغير مباشرة، لكن الأمر باعتقادي له علاقة بنقطة أساسية وهي من يحكم في إيران الآن. صراع مرير على السلطة، النظام الإيراني متفكك، هناك جناحان بالحد الأدنى كي لا نقول أكثر من ذلك، تضارب حتى ضمن الجناح الواحد، شكوك حول وجود المرشد المفترض الذي لا أحد يعرف، لم يظهر لا
1: مجتبى
0: بالصوت ولا
1: نعم
0: بالصورة. إذا هناك أزمة قرار في إيران وهي التي تؤخر حسم التفاوض. أعتقد ما زال هناك فرصة، لكن نافذة التفاوض تضيق كلما مرت الأيام وزاد التصعيد العسكري.
1: طيب في نقطة أخيرة أستاذ محمد، يعني نود أيضا نتساءل عن التداعيات المحتملة لهذا التصعيد على أمن المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة أيضا بشكل عام.
0: طبعا بالتأكيد الانعكاسات سلبية وواسعة جدا، حتى الرئيس الأمريكي الذي لطالما خرج ليطمئن الأسواق ويطمئن الشعب الأمريكي المتأثر جدا بارتفاع أسعار البنزين نتيجة ارتفاع أسعار النفط، حتى هو قبل ساعات يقول إن أسعار النفط والأسواق الطاقة ستتذبذب وسيكون هناك تأثيرات سلبية. الاقتصاد العالمي برمته يعاني، وليس فقط اقتصاد المنطقة، دول المنطقة متضررة بشكل مباشر، دول الآسيوية متضررة، الدول الأوروبية متضررة، الاقتصاد الأمريكي متضرر، لا يوجد رابح.

0: هذه الحرب لا يوجد فيها رابع، التداعيات كبيرة ولابد من وقف هذه الحرب، لكن المشكلة الأساسية هو في الاستراتيجية الإيرانية إن صح التعبير، لأنني لا أعتقد أن هناك استراتيجية، لكن في الخطة والخطوات التي تتبعها إيران. هي تقول إما أن الجميع يصدر النفط ويستفيد، وإما لا أحد يصدر، إما الأمن للجميع وإما لا أحد يكون لديه أمن. إذن نحن أمام نظام إيراني انتحاري يتعامل من دون استراتيجية.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة ونترككم في أمان الله، وتقبلوا تحيات المخرج علي صفر وفريق الإعداد، وكنت معكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

لعل من أهم الدروس التي تستحق أن نتوقف عندها أن الإنسان لا يستطيع أن يدير العالم كله، لكنه يستطيع أن يدير نفسه، وبين الأمرين فرق كبير. فكثير من التعب يأتي من محاولة السيطرة على أمور ليست بأيدينا، أو من الانشغال بأفعال الناس وأقوالهم.

أقوالهم وتوقعاتهم. إن الحكيم يعرف حدود مسؤوليته فيصلح ما يستطيع إصلاحه ويجتهد فيما يقدر عليه، ثم يسلم بقية الأمور إلى الله، فهو سبحانه المدبر وهو اللطيف بعباده وهو الذي بيده مقاليد كل شيء. إذا أراد الإنسان أن يختبر نفسه فلينظر كيف يتعامل مع المواقف الصغيرة. هناك من يفقد هدوءه من أجل كلمة، وهناك من يفسد علاقة السنين بسبب موقف عابر، وهناك من يهدم جسور المودة بعبارة قالها في لحظة انفعال ثم يقضي عمره يندم عليها. لذلك كان كظم الغيظ من شيم الكبار، كان الحلم زينة للعاقلين، وكان الرفق سبيلا إلى قلوب الناس. فالإنسان لا يكبر بصوته ولا بشدة غضبه، وإنما يكبر بحسن خلقه وسلامة صدره وعدله مع نفسه ومع غيره. إن من نعم الله على العبد أن يرزقه قلبا لا يحمل الأحقاد، فالحقد يرهق صاحبه قبل أن يؤذي غيره، والحسد يحرق القلب قبل أن يصل إلى المحسود، والكراهية سجن يبنيه الإنسان لنفسه. إن من عفا وصفح واحتسب أجره عند الله فقد حرر نفسه من أثقال كثيرة، وعاش مطمئن القلب خفيف الروح. ليس بالمقصود بالعفو أن يتنازل الإنسان عن حقه الذي كفله الشرع، وإنما المقصود أن لا يجعل الضغينة تسكن قلبه فيبقى أسيرا لماض لا يستطيع تغييره. ومن أجمل ما يعين على طمأنينة النفس أن يجعل الإنسان لنفسه خلوة يومية يحاسب فيها نفسه، يتأمل نعم الله عليه، يراجع أفعاله، يجدد نيته، ويسأل نفسه ماذا قدمت اليوم لديني، لأسرتي، لعملي، لمجتمعي. فبهذه المراجعة المستمرة يتقدم الإنسان خطوة بعد خطوة. إن أيام العمر أسرع مما نظن، والسنن تمضي كطي الصحف، سيأتي يوم ينظر فيه كل واحد منا إلى ما ورائه، فأما أن يرى أثرا طيبا يفرح به، وإما أن يرى فرصا ضيعها وأياما أهدرها، ولكلمات تمنى لو لم يقلها. فاغتنم يومك بما ينفعك، ولا تؤجل الخير، ولا تسوف التوبة، ولا تؤخر الإحسان، فإن أجمل الأعمال ما كان خالصا لله. هكذا ندرك أن الحياة لا تقاس بطول الأعوام، بل بحسن ما نملأ به تلك الأعوام من إيمان وعمل وإحسان وأثر طيب. أن يوقن أن الماضي مدرسة نتعلم منها لا سجن نبقى فيه، وأن المستقبل نحسن الاستعداد له دون أن نثقل حاضرنا بالخوف والقلق، وأن يومنا الذي بين أيدينا هو رأس مالنا الحقيقي، فإن أحسننا استثماره فيما يرضي الله وينفع الناس ويصلح أنفسنا فقد ربحنا الدنيا والآخرة. فلنحرص أن يكون لكل يوم عمل نافع نتقنه، وخلق كريم نتعامل به مع الناس، وكلمة طيبة تحيي الأمل في قلب، وابتسامة صادقة تدخل السرور على النفس. ولنذكر أنفسنا دائما أن الإنسان قد لا يملك تغيير كل ما حوله، لكنه يملك بعد توفيق الله أن يغير نفسه ويهذب أخلاقه ويصلح نيته ويحسن عمله ويجعل من كل يوم خطوة جديدة نحو الأفضل. ففي كل صباح ليكن شعارنا ابدأ يومي، ويبقى درس عظيم لا ينبغي أن نغفل عنه، وهو أن قيمة الإنسان لا تقاس بكثرة ما يتمنى بل بحسن ما يعمل. فالأماني لا تبني والأحلام وحدها لا تغير الواقع، وإنما الذي يصنع الفارق هو العمل الصادق والإتقان والمثابرة واستشعار المسؤولية. إن كل يوم يمر من أعمارنا هو فرصة جديدة لنضيف أثرا طيبا وننجز عملا نافعا ونترك بصمة تذكر بالخير. وما أعظم أن يصبح العمل عبادة نبتغي بها وجه الله، وخدمة ننفع بها أوطاننا، ورسالة نؤديها بأمانة وإخلاص. فالعمل المخلص هو اللغة التي لا تحتاج إلى ترجمان. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة، إلى الملتقى

وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى، فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. من هنا يشدد الكتاب على ضرورة الفصل بين ما يستطيع الشخص فعله أي القدرة، وما يميل إلى فعله أي السمة. هذا الفصل هو ما يميز المقاربة العلمية الرصينة عن الخطاب التحفيزي العام. بعد ذلك يتناول الكتاب العلاقة بين الذكاء العاطفي وبقية أبعاد الشخصية، خصوصا نموذج العوامل الخمسة الكبرى، وتعرض نتائج دراسات عديدة تشير إلى وجود ارتباطات متوسطة بين الذكاء العاطفي وبعض السمات مثل الانبساطية والاستقرار الانفعالي، لكن هذه الارتباطات لا تصل إلى درجة التداخل الكامل، أي أن الذكاء العاطفي يضيف شيئا جديدا ولا يكرر فقط ما تقوله مقاييس الشخصية. ثم ينتقل الكتاب إلى أحد أكثر الموضوعات التي أسهمت في شهرة الذكاء العاطفي، وهو العمل والقيادة. هنا يتخذ الكتاب موقفا متوازنا، فهو لا ينكر أن الذكاء العاطفي يلعب دورا مهما في بيئات العمل، خصوصا في الوظائف التي تتطلب تفاعلا إنسانيا مكثفا، لكنه يحذر من المبالغة في هذا الدور. يعرض المؤلفون أبحاث تشير إلى أن الذكاء العاطفي يرتبط بالأداء الوظيفي والرضا المهني والقيادة الفعالة، ولكن هذا الارتباط ليس مطلقا ولا حاسما، فالكفاءة التقنية والخبرة والذكاء العام تظل عوامل أساسية لا يمكن تجاوزها. ويؤكد الكتاب أن الذكاء العاطفي يكون أكثر أهمية في المهن الخدمية، الوظائف القيادية، بيئات عالية الضغط، والفرق المتعددة الثقافات. أما في الأعمال الروتينية أو التقنية البحتة فإن أثره يكون أقل. ويتوقف الكتاب عند فكرة شائعة تقول إن القائد الناجح هو من يتمتع بذكاء عاطفي عال، ليعيد صياغتها بدقة علمية. القائد الناجح هو من يستطيع فهم المشاعر وإدارتها بما يخدم الهدف، لا من يغرق فيها أو يسترضي الجميع. فالذكاء العاطفي في القيادة لا يعني اللين الدائم ولا التعاطف غير المنضبط، بل القدرة على قراءة المناخ الانفعالي واتخاذ قرارات مناسبة في الوقت المناسب حتى لو كانت غير شعبية. في هذا السياق يناقش الكتاب الفرق بين التنظيم العاطفي الذاتي وتنظيم مشاعر الآخرين، ويبين أن القائد يحتاج إلى الاثنين معا، فالعجز عن إدارة مشاعر الذات يجعل القائد أسيرا لانفعالاته، والعجز عن فهم مشاعر الآخرين يجعله معزولا عن فريقه. ثم ينتقل إلى ميدان آخر بالغ الأهمية، وهو الصحة النفسية، ويعرض دراسات تربط بين انخفاض الذكاء العاطفي وارتفاع معدلات القلق والاكتئاب وصعوبات التكيف، لكنه يحذر مرة أخرى من التبسيط، مؤكدا أن الذكاء العاطفي ليس علاجا نفسيا ولا بديلا عن التدخل العلاجي المتخصص. الذكاء العاطفي كما يطرحه الكتاب عامل وقائي مساند، يساعد الفرد على فهم مشاعره بدل إنكارها، تنظيم انفعالاته بدل كبتها، التعبير عنها بشكل صحي، لكن عندما تتحول المشكلات إلى اضطرابات نفسية فإن الأمر يتطلب أدوات علاجية أعمق. ويخصص الكتاب جزءا مهما للحديث عن تدريب الذكاء العاطفي، وهنا يظهر الفرق بين الادعاء العلمي والتسويق التجاري. فليس كل برنامج تدريبي يرفع شعار الذكاء العاطفي قادر فعليا على تطوير القدرة العاطفية،

ويؤكد الباحثون أن التدريب الفعال يجب أن يكون محدد الهدف، قائما على نموذج نظري واضح، قابل للتقييم قبل وبعد التدريب. ويشير الكتاب إلى أن تدريب القدرة العاطفية ممكن، لكنه بطيء وتراكمي، ولا يحدث عبر ورشة قصيرة أو محاضرة تحفيزية. وفي ختام هذا الجزء يضع الكتاب القارئ أمام خلاصة مهمة: الذكاء العاطفي مفهوم مهم، لكنه ليس مطلقا ولا مستقلا عن بقية القدرات الإنسانية. قيمته الحقيقية تظهر عندما يفهم في سياقه العلمي ويستخدم باعتدال دون تهويل أو تسطيح. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الورقون. إلى الملتقى، دمتم بود.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظهر.

ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

أعزائنا المستمعين، نأخذكم اليوم إلى مكة المكرمة عام 1905، وبين أصوات المآذن وحركة الحياة في أحيائها القديمة، أبصر عبد الوهاب إبراهيم آشي النور دون أن يدرك أحد أن ذلك الطفل سيغدو شخصية مؤثرة في تاريخ الأدب السعودي. بدأ رحلته العلمية في مدرسة الفلاح، وحين أكمل تعليمه عاد إليها معلما. وكأن المدرسة التي احتضنت خطواته الأولى أرادت أن تستبقيه بين جدرانها، وظل يعلم الأجيال الناشئة حتى عام 1928 قبل أن تأخذه الحياة إلى مسارات أخرى. فلم يكن آشي رجلا يكتفي بمسار واحد، إذ تنقل بين عدة مناصب حكومية من وزارة المالية وصولا إلى البنك الأهلي التجاري مراقبا عاما. وفي عام 1932 شهدت مسيرته محطة فارقة في مجال الصحافة، إذ تولى رئاسة تحرير صحيفة صوت الحجاز التي عرفت لاحقا باسم البلاد، ليصبح أول رئيس تحرير لها، مساهما في ترسيخ مكانتها بين الصحف السعودية الرائدة.

وإلى جانب الصحافة واصل آشي حضوره الأدبي عقوداً، فكان أحد مؤسسي نادي مكة الأدبي، وشارك في مؤتمر الأدباء السعوديين الأول بمكة عام 1974. أما في الأدب فكان شعره يسير على طريقة أهل المماليك والعثمانيين، مشطرات ومخمسات ورباعيات، لكنها كانت دافئة تشبه صاحبها، ووقع بعضها باسم ابن حماد، وكأنه أراد أن يحتفظ لنفسه بسر صغير بين سطور الجرائد. ومن قصائده المعروفة في هذا النهج قصيدة يا ربة الحسن الفريد، لنستمع إلى بعض من أبياتها. أتراي أنظر وجهك الوضاح مصقول الجبين، يا ربة الحسن الفريد وراية الطهر المكين، وآية العطف المنيع وفتنة

رحل عبد الوهاب آشي عام 1985، لم تنطفئ آثاره، فقد خلف مكتبة زاخرة بالمخطوطات والكتب النفيسة في علوم الدين واللغة، آلت إلى جامعة أم القرى، وواصل ابنه أحمد شوقي آشي جمع آثاره الكاملة ونشرها لاحقا، وبهذا استمرت مكتبته بعد رحيله تحمل إرثه الفكري إلى الباحثين والمهتمين بأدبه وأشعاره.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل

شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا أبي شيء اسم الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن الرجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.
4: عبد الله الدخيل الرشيد. يعد الراحل عبد الله الدخيل الرشيد علما من أعلام دولة الكويت، وقد خدم الوطن منذ شبابه دون كلل أو ملل من أجل رفعة شأن البلد وازدهاره. حياته تزخر بخدمة وطنه الغالي الكويت بشتى المجالات والقطاعات، منها الرياضي والصناعي والزراعي والخدماتي وغيرها. ولد الراحل عبد الله الدخيل عام 1938، وعند بلوغه سن التعليم التحق بالمدرسة القبلية والمدرسة المباركية، وبعد ذلك استكمل دراسته في ثانوية الشويخ وتخرج منها عام 1957. لم يكتف الراحل بهذا القدر من التعليم، فواصل دراسته بالولايات المتحدة الأمريكية حتى حصل على شهادة الجامعية في الهندسة عام 1963، ومنها انتقل إلى العمل كمهندس في مصنع الملح والكلورين بوزارة الكهرباء والماء، ثم نائباً لمدير المصنع. وفي عام 1974 صدر مرسوم أميري بتعيينه وكيلاً مساعداً في وزارة الكهرباء والماء لشؤون المشاريع. بعد ذلك صدر قرار بتعيينه مديراً عاماً للهيئة العامة للإسكان كأول مدير لها. ونظراً لما قام به المرحوم عبد الله الدخيل من جهود وإسهامات في خدمة البلاد، تم اختياره في التشكيل الحكومي عام 1981 ليكون وزيراً للأشغال العامة. يعتبر الراحل عبد الله الدخيل من الرموز الوطنية المخلصة التي عملت بصمت ورحلت بصمت، تاركاً سيرة عطرة وزاخرة وبصمة واضحة يشهد لها من عاصره ولتستفيد منها الأجيال المتعاقبة.
0: شخصيات من بلادي.
5: الرابعة صباحاً في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موجزنا لهذه الساعة، وزارة الدفاع تعلن التصدي لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان

0: الإيراني الآثم. المتحدث باسم وزارة الدفاع يعلن رصد القوات المسلحة منذ فجر أمس الأربعاء 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي تم التعامل معها واعتراضها. وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرات الإنذار في مملكة البحرين وتدعو المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ترغب في عقد اجتماع وإنها ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء موجة جديدة من الهجمات على إيران مستهدفة قدرات عسكرية إيرانية تستخدم لتهديد السفن العابرة لمضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن قواتها حولت مسار سفينتين تجاريتين حاولتا اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. الدفاعات الجوية العراقية تتصدى ل3 طائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل. السفارة الأمريكية في بيروت تعلن اختتام المحادثات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية في روما وتصفها بالإيجابية والمثمرة. وألمانيا تعلن مشاركتها في المناورات العسكرية لتحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا بعد أيام من إبداء تحفظها على المشاركة. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: على مدار الساعة برامج حوارية وتفاعلية نناقش قضايا المنطقة والعالم وباقة من البرامج المنوعة من إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
2: لكنها في ميزان الله سبحانه وتعالى أوزار تحمل على الظهور. اليوم سنقتحم حصون العلامات المقلدة ونفكك شفرة الغش التجاري، من الجنطة التقليد إلى قطع الغيار والكيماويات، لنعرف أين تذهب البركة وكيف يحمي الإسلام جهد المبدع ومال المشتري. استعدوا لرحلة في أعماق الأسواق لنعلم كيف يفرق نور الأمانة في الربح الحلال عن السحت الذي يغلف ببريق التزييف. قبل أن ندخل في تفاصيل الأسواق، يجب أن نربط قلوبنا بكلام الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والعلماء يقولون إن الغش يعدم التراضي، لأن المشتري لو علم حقيقة السلعة لما رضي بهذا الثمن، فصار الرضا ظاهريا لا حقيقيا. الإسلام الذي جاء ليقيم العدل بين الناس وضع سياجا منيعا لحماية المشتري وحماية صاحب الجهد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين في آيات تهز الأركان: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والتطفيف ليس فقط في الكيل والميزان، بل حتى في المواصفات والعلامة التجارية وفي بلد المنشأ. عندما تكتب على قطعة ملابس أنها قطن 100% وهي بوليستر، أو تضع علامة صنع في إيطاليا وهو مصنوع في قبو مظلم، فأنت مطفف داخل في هذا الوعيد الشديد. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وتغطية عيب السلعة أو تزوير علامتها هو عين لبس الحق بالباطل. خلونا نوقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هز أسواق المدينة، في موقف من النبي صلى الله عليه وسلم رسم حدود الأخلاق في الأسواق. مر النبي صلى الله عليه وسلم بصبرة طعام، وهي الكومة المجتمعة من القمح وغيره، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟

عام. قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا. صبرت

وهذا اعتذار من التاجر بأن العيب ليس منه بل من المطر أو من القدر الذي قدره الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا العذر لأنه أخفاه. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا، هذه الجملة يقول العلماء أنها من ألفاظ الزجر الشديد، ومعناها يعني ليس على هدينا ولا على سنتنا ولا على طريقتنا في النصح والبيان والبيع والشراء. الغشاش بهذا التصرف يقطع حبل الثقة في المجتمع وفي الأسواق، وإذا انقطعت الثقة تعطلت التجارة وارتفعت التكاليف وساد الشك بين الناس، وهذا هو من الفساد الاقتصادي الكبير الذي حذر منه الاقتصاد الشرعي. ترى يا جماعة كلمة ليس منا كلمة تهز الوجدان، معناه أن اللي مارس الغش والتدليس خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته في هذا التعامل. والغش هنا كان بإخفاء العيب، لكن اليوم الغش صار صناعة. أن تضع علامة شركة عالمية كبرى على منتج رديء صنع في مخزن مخفي، هذا ليس فقط غشا للمشتري بل هو سرقة لجهد الآخرين وتدليس فاحش في حق الأمة. لكن عزيزي المشاهد، هل شراء الجنطة التقليد أو الساعة الماستر كوبي يعتبر إثما في الشريعة يقع على عاتق المشتري أيضا؟ وماذا عن حق الملكية الفكرية؟ هل هو اختراع غربي أم له أصل في شريعتنا الإسلامية؟ وإذا كانت الشركة الأصلية تبيع بسعر مبالغ فيه، هل هذا يبرر لنا تقليدها؟ وما هو مصير الأرباح التي جناها تجار المقلد لسنوات؟ السر يكمن في الخداع وفي حفظ الحقوق المعنوية، وهذا ما راح أذكره لكم بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، فكونوا معنا.

حياكم الله من جديد، وهذا تواصل بعد فاصل. تكلمنا قبل الفاصل عن موقف الاقتصاد الشرعي من الغش التجاري. نجي لمسألة معاصرة وشائكة، الملكية الفكرية. كثير من الناس يتساءلون، هل الاسم التجاري أو البراند والعلامة التجارية اللوجو تعتبر مالا يحرم سرقته؟ في الإسلام المال هو كل ما له قيمة مادية بين الناس ويجوز الانتفاع به شرعا. واليوم الاسم التجاري قد يساوي ملايين الدنانير. مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرر أن الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية وحق التأليف وكذلك براءة الاختراع هي حقوق مملوكة لأصحابها ولها قيمة مالية معتبرة ولا يجوز الاعتداء عليها. إن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الضرورات الخمس ومنها المال، والاعتداء على العلامة التجارية هو اعتداء على مال الغير. صاحب الشركة يمكن تعب وبذل الملايين عشان يبني سمعة طيبة حق منتجاته، فإذا جاء شخص وسرق هذا الاسم ليبيعه للناس هنا يكون قد أكل تعبه بالباطل. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وكلمة أشياءهم هذه تشمل الأشياء المادية مثل السيارة وغيرها، وكذلك الأشياء المعنوية مثل الاسم التجاري والجهد الذهني.

فمن يسرق علامة تجارية ويضعها على منتجه هو في الحقيقة يسرق سمعة شخص آخر تعب فيها لسنوات، وهذا يعتبر من بخس الناس أشياءهم الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى، ويشمل سرقة أفكارهم وجهدهم. الغش التجاري إخواني وأخواتي ليس فقط في الماركات أو البراندات، بل الأخطر منه هو الغش في الأدوية وقطع غيار السيارات والطائرات، وكذلك في الأغذية. هنا يتحول الغش من جريمة مالية إلى جناية على النفس. تخيل من يبيع قطع غيار مقلدة من السفايف البريك، وهو يعرف ويدري أنها رديئة وما تصلح للاستخدام، وتسببت بوقوع الحادث وموت نفس بشرية، فهو متسبب في القتل. ومن يبيع الأدوية المغشوشة يتسبب في فشل كلوي مثلا للمريض، فهو ضامن لهذه الجناية. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الغش التجاري أيضا يقتل الإبداع المحلي. فالمصنع الكويتي الصغير مثلا الذي يريد أن ينتج جودة ممتازة لن يستطيع منافسة المقلد الصيني مثلا الذي يسرق العلامة ويبيع بسعر بخس. فبذلك نكون قد دمرنا الاقتصاد الوطني باسم الرخص المزعوم. نسمع كثيرا من يقول: هذه شركات غنية ولن تتضرر من التقليدي، أو يقول: هذه شركات غير مسلمة فلا حق لها. الاقتصاد الشرعي له رده الحاسم أن العدل في الإسلام لا يتجزأ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع المشركين واليهود في التجارة وغيرها، وكان يؤدي الأمانة لأصحابها. الغش هو غش سواء وقع على مسلم أو غير مسلم، هذه هي أخلاق اقتصادنا الشرعي. إن الأرباح الناتجة عن هذا البيع هي أرباح غير مشروعة، لأن العقد بني على التدليس، وهو إظهار السلعة بغير حقيقتها. والقاعدة تقول: كل بيع فيه تدليس فهو مردود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لهما، البركة هي النماء والخير والزيادة والكثرة، والصدق هو مفتاحها. وقولهم محقت بركة بيعهما، المحق هنا الاستئصال والهلاك، فقد يربح التاجر الغاش آلاف الدنانير، لكن الله سبحانه وتعالى قد يذهبها في حادث مروري أو مرض أو خسارة أكبر والعياذ بالله، لأن أصل المال خبيث. الواجب على المشتري أيضا أن يكون واعيا، فمن يشتري المقلد وهو يعلم هو في الحقيقة يشجع عمليات الغش التجاري ويساهم في استمرارها. الشريعة الإسلامية تطلب منا أن نكون أمة أمانة، والبيان والوضوح هو الحل الأكيد إذا كانت السلعة ليست أصلية. فيجب على التاجر أن يقول: هذه تقليد، أو هذه صناعة كذا وليست الماركة الأصلية. إذا بين التاجر حقيقة السلعة ووافق المشتري، هنا انتفى الغش، وبقي الخلاف في موضوع حق الملكية الفكرية للشركة الأصلية، وهو خلاف قانوني وشرعي آخر. لكن الطامة الكبرى هو أن تباع السلعة المقلدة بثمن الأصلية وعلى أنها هي تلك الأصلية. خلونا نطلع بميثاق للأمانة التجارية. الغش محرم قطعيا بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، هو زجر لكل من تسول له نفسه التدليس والغش. الحقوق المعنوية والأسماء التجارية هي أموال محترمة شرعا، وسرقتها كسرقة المحلات. التاجر الذي يبين العيب

يبارك الله له في رزقه، والتاجر الذي يكتم يذهب الله ماله. من ترك شيئا لله سبحانه وتعالى عوضه الله خيرا منه، فمن ترك الربح الحرام من المقلد فتح الله له أبواب الحلال. يا أيها التاجر، تذكر أن بضاعتك هي صحيفة عملك، فلا تسودها بالغش. ويا أيها المستهلك، الأناقة لا تكتمل بماركة مزورة، بل بضمير حي. تذكروا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فقد قرن الله سبحانه وتعالى الأكل من الطيبات بالعمل الصالح. اجعلوا أسواقنا نظيفة من الزيف لتنزل علينا بركات من السماء. نشوفكم على خير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

استخدم الكويتيون قديما وسائل بسيطة للإضاءة تعتمد على المحروقات الزيتية أو بعض المشتقات النفطية المستوردة من الخارج، متخذة أشكالا وأسماء مختلفة مثل كنديري، سرايزهاوي، اللالة، سرايلوكس، لتبديل الظلام الذي كان مخيما على البيوت والطرقات والمحلات التجارية في الماضي. والكنديري أقدم أنواع الإضاءة المستخدمة في الكويت، وهو عبارة عن وعاء صغير من المعدن دائري الشكل، له غطاء وفيه ثقب عند الوسط متصل باسطوانة دائرية صغيرة يخرج منها فتيل يصل إلى قاع الوعاء ويخرج إلى الأعلى من فتحة الغطاء، وكان يوضع فيها الزيوت مثل زيت الزيتون وزيت حل السمسم، وذلك قبل معرفة الغاز والمشتقات النفطية. وكان يستخدم الكنديري

في البيوت الكويتية مع حلول المساء، لا سيما عند ارتياد المطبخ أو الذهاب إلى دار الشيل، وهي الغرفة الخاصة بحفظ المواد التموينية، ولكن عيبه أنه كثير الدخان. أوكنديري تصغير لكلمة كندر، وهي إنجليزية محرفة عن كاندل أي المصباح أو الشمعة. ومن الألغاز التي تقال عن الكنديري ترس الدار بيزة أي يملأ الدار نورا، مع أنه يعبأ بزيت لا يتجاوز بيزة واحدة.

وأما سراي الزهيوي فهو جهاز صغير مصنوع من النحاس الأصفر مستورد من الهند، يحتوي على غطاء من الزجاج لغرض انتشار الضوء في اتجاهات مختلفة. تخرج منه فتيلة يمكن إطالتها أو تقصيرها بواسطة مفتاح في أسفل هذا الجهاز. وكان هذا السراي يستخدم على نطاق واسع في الأسواق والمحلات والبيوت قبيل حلول وقت الغروب يومياً، ويملأ بالغاز أي الكيروسين. وتعود تسمية سراي الزهيوي إلى سببين: الأول أنه يبدو زاهياً، والكلمة مأخوذة من الزهو، وتم تصغيرها كما جرت عليه العادة لتصبح زهيوي. والسبب الثاني يعود إلى تشابه سراي الزهيوي عند النظر إلى أجزائه بإمعان ودقة للصرصار الذي يعرف عند الكويتيين باسم زهيوي، وجاءت التسمية من ذلك. ويقال إن السراي يبغبغ، وذلك حين يتعرض لحركة تقطيع سريعة في ضوء فتيله أو ضوء النار، لأن اللهب ينقطع ثم يشتغل بصورة سريعة ومتكررة وتسمى بغبغة، وهي كلمة عربية. وجاء في المعاجم العربية المبغبغ هو السريع العجل، وكان السراج يبغبغ بسبب أوساخ في الفتيلة أو وجود بعض الماء في خزان المصباح.

اللالة إحدى أدوات الإضاءة المستوردة من الهند قديماً ومن إيران والعراق، تتخذ بالكامل الشكل الزجاجي، لذلك سميت باللالة، حيث يملأ الغاز داخل وعاء من الزجاج الشفاف وله غطاء في الأعلى وفي وسطه طوق من المعدن لتعليقه في أي مكان مناسب على الحائط أو وضعه داخل الروشنة، وهي عبارة عن تجويف مستطيل في الحائط داخل غرف البيوت الكويتية القديمة. وكانت اللالة تشتمل على قطعة من الزجاج العاكس متصلة بها كي تنعكس الإضاءة في أماكن محددة وتنتشر فيها. وكانت اللالة تستخدم من المرأة الكويتية عندما تنجز بعض الأعمال ليلا مثل الخياطة، كما يستخدمها الرجل عند القراءة ونحوه، وذلك لقوة إضاءتها وسهولة استخدامها في الوقت ذاته.

وبدأت وسائل الإضاءة بالتطور في عشرينيات القرن الماضي، حيث ظهرت نوعية جديدة تعمل بواسطة ضغط الهواء إلى الفتيلة التي بداخل سراي، وهو النوع الذي أطلق عليه سراي لوكس. وفتيلة هذا النوع ليست كسائر الفتائل الأخرى، إذ أنها أشبه بالكرة البيضاء، وضوءها قوي ويشبه إلى حد كبير المصابيح المستخدمة في أيامنا هذه، حيث غزت هذه النوعية المستوردة الأسواق والمحلات وبعض البيوت نظرا إلى قوة الإنارة، رغم أن سرايد لوكس يعمل بواسطة الغاز وتنبعث منه روائح المحروقات، لكنه كان أفضل مما سبق من الأجهزة الأخرى. وعن سبب تسمية سراي لوكس بهذا الاسم، فترجع إلى اسم الشركة المنتجة لهذا الجهاز، والكلمة تعني الجيد والممتاز، وبالفعل كانت هذه النوعية ممتازة وما زالت مستخدمة في الكويت، وخصوصا عند طلعات الأهالي الخلوية إلى بر الكويت أيام الربيع، وكذلك لدى بعض الشعوب الأخرى في العالم كوسيلة أساسية للإضاءة.

0: في امور الدريع يا اخوي تنحد عليها مو بكيفك.
1: والله ما انحد، انام واريح لي كم يوم بالبصره، اجي اتمشى على الراحه لين اوصل.
0: وين اريح يا اخوي؟ والدكان من له؟
1: تعال الدكان صدق نسيته.
0: عرفت الحين؟
1: الا على طار الدكان، شلون الطيب والبخور؟
0: اللهم لك الحمد والشكر، كل شيء ماشي على حسب الاصول. السفره الجايه باذن الله لو رحت الهند بجيب بضاعه اكثر. السوق يطلب والشرايا واجد.
1: الله يرزقك من نعيمه يا سليمان.
0: الله يرزق الجميع. اللي على طاري تعال، شلون البوم السفار؟ عسى خلصتوا.
1: يا ريتك تشوفه يا سليمان، الله سبحانه وتعالى وفقنا فيه وما بقى له شيء ويخلص.
0: اي ما شاء الله، الله يرزق الجميع. عاد على حسب طلب العم هلال ولا؟
1: ابد مثل ما طلب.
0: والخشب نزلتوه؟
1: نزلناه، باقي اسبوع ان شاء الله ونبدي الدهان، اسبوعين باذن الله وينزل البحر خالص.
0: على خير ان شاء الله، الله يرزق الجميع ان شاء الله.
1: امين يا رب امين.
0: اقول يا الدريع يا اخوي، دام انك عندي وتغدينا الحمد لله وريحنا، ايش رايك نودي هنوك نوصلهم للعم هلال؟
1: انت امر ما تطلب، توكلنا على الله.
0: يلا حياك حياك. يلا
2: هذا الحال هبل ابد.
0: توطى
3: ووصلت النوق للعم هلال.
4: وعجبوه اللي جبتهم؟
3: اي كثر الله خيره، اعطاني زوق فوق قيمتهم اللي جبتها فيهم. يقول هذا اللي جبتهم، النوق اللي جبتهم يسوون اكثر من اللي اعطيتك اكثر من مره. العم هلال كريم كريم واصيل.
1: ما شاء الله مطر وخير هالسنة.
0: اللهم لك الحمد. بس يا أخوك برد.
1: هذا جو الديرة اللي نعرفه يا سليمان. إلا صدق كنت بسألك كم مرة يجي على بالي السؤال وانسى.
0: أفع على بالك ما سألتني آمر يا أخوي.
1: ما يأمر عليك ظالم. هالحصير هذا من له وشنو قصته؟
0: إيه هالحصيرة هذه سلمك الله للوالدة الله يرحمها. أنا من توفت الوالدة رحت جبت كل أغراضها من بيتها، وعلى فكرة ترى حتى هالسراي هذا لها بعد، وعندي بعد كم من غرض داخل. الله يرحمها قلت من ريحتها أتذكرها. الله يرحمها ويرحم موتانا ويرحم موت المسلمين أجمعين إن شاء الله.
1: اللهم آمين. سليمان هذا اكيد الميلم ابو جراح.
0: الباب يطق؟
1: اي
0: يلا يلا جاك خلنا نروح افتح الباب. بعد اذنك يا الدريعي. جاك يا هلا.
5: السلام عليكم.
0: كم السلام يا هلا.
5: شلونك المرشود؟
0: يا هلا
5: مالك.
0: تفضل
5: طيب.
6: السلام عليكم.
0: يا هلا ومرحبا. السعد المبارك حياك.
5: السلام عليك.
6: وعليكم السلام.
5: مساك الله بالخير.
6: هلا مرحبا.
5: شلونك؟ كيف حالك؟ طيب.
6: هلا مرحبا. حياك الله يبا. حياكم الله.
0: السعد المبارك حياكم.
5: تفضل. سعد كبرك.
0: استريحوا.
5: يوك الريح.
0: يا هلا ومرحبا. السعد المبارك.
5: سعد كبرك.
0: يلا من جانا.
5: الله يحييك.
0: هذول يا الدريع الرجال اللي قلت لك عنهم.
6: وستين نعم.
5: سلم الله ما عليك زود.
0: ايه.
5: انت الدريع اللي كنت معاه في البير؟
6: الله الله ولولاه ما طلعنا.
0: لا هذا اخوي اللي ما جابت امي.
6: ما عليك زود.
5: ما شاء الله الكويت كلها تتكلم عنكم، صرتوا مضرب مثل.
6: سالفه بير الهابه الكل سمع عنها، من ردينا وحنا بس نسولف فيها.
0: تفضلوا على عشاكم يا جماعة الخير. هذا مثل ما وصيت يا الدريعي طبخ ايدي.
5: اسال الله يكثر خير.
7: ما تقصر.
5: الله خيرك.
0: حياكم
5: عامر ان شاء الله.
0: الله يسلمك. تفضلوا. بسم الله.
5: بسم الله.
0: بسم الله.

0: كثر الله خيرك يا المرشود، وهذه القهوة اللي تقند الراس.
1: ألف عافية.
0: الله يعافيك يا أخوي،
1: زارتنا البركة.
2: الله يبارك فيك.
3: يا الله، هي بالله هذه الساعة المباركة.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله، خفف يا سالم شوي، ريلي مو قادرة تشيلني.
1: الحين شو بنسوي عبد اللطيف؟ من وين نجيب الطيب؟ على الأقل الورد والمسك والعنبر. رحنا كل مكان والدنيا ليل والسوق مسكر.
0: والله يا أخوي طقينا كل البيبان.
1: تعال عبد اللطيف، أنا شلون نسيت؟
0: قول.
1: سليمان المرشود.
0: إيش فيك سالم؟ مو قالوا الرجال مسافر؟
1: بس مو من عوايد يغيب هالكثر، يمكن رجع الديرة. خل نروح نشوف الريال، يمكن موجود.
0: تدل بيته؟
1: أدله. تعال
0: يلا بسرعة، خل نروح له.

0: هذا هو بيته.
1: انت متأكد هذا بيت عم مرشود؟
0: اي هذا هو بيته.
1: خلنا نجرب ندق الباب.
0: طق بعد مرة.
2: ولي الوقت متأخر. يلا يا كريم جاك جاك.
3: أبو جراح راسيله غلط ولا شيء؟
0: السلام عليكم عمي.
3: عليكم السلام آمروا.
0: أدري السموحة أزعجناك الوقت متأخر، بس يا المرشود الوالد توفى.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. من عيال أنتوا؟
1: احنا أنا عبد اللطيف عمي.
3: أنتم عيال أبو عبد اللطيف؟
1: إي عم.
3: توفى؟
1: الله يرحمه.
3: الله يرحمه. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه برحمته. أنت عبد اللطيف ها؟
1: إي عمي.
3: وأنت منو؟
0: سالم.
3: سالم الله يرحم الوالد، عظم الله أجركم.
1: أجرنا وأجرك عمي الله يجزاك خير.
3: آمروا يا عيال.
1: تدري يا عمي إحنا بنشفن الوالد ونبي نطيبه وندور الطيب من عندك.
3: إي عدل، عدل كلامك. بعد الميت عقب ما يغسلونه يطيبونه وتالي يشفنونه. بس أنا ما عندي طيب بالبيت، الطيب كله بالدكان.
1: حنا على الله عليك يا عمي.
3: إيه شو الدبرة الحين؟ شو الحل؟ خلكم واقفين يا شباب ها؟
1: والله هذا رجال طيب.
0: لولا الحاجة ما طقينا عليه الباب الهزة.
1: سليمان إيده مفتوح حق الكل.
0: صاد.
2: يا الله من فضلك.
3: يا عيال. بسم الله. عبد اللطيف.
1: هلا عمي.
3: يا ودي باي.
1: بس عمي هذا مفتاح.
3: إي نعم هذا مفتاح الدكان.
0: مفتاح الدكان؟
3: إي نعم مفتاح الدكان. تروحون الدكان تاخذون اللي تبونه. حنا أهل ما بيننا هالأمور. لا لا لا لا شو بتسوي؟
1: بس يا عمي
3: لا لا لا ماكو بس أقول حنا أهل ما بيننا هالأمور، هالأمور هذه تالي إن شاء الله ليه تلاقينا صلاة الفجر بالمسجد أنت فاهم ولا عقب، بس لا تجوني قبل ترى بنام ها؟
1: أبشر الله يجزاك خير.
3: الله يسهل،
1: الله يكثر من أمثالك.
3: الله يسلمك سهل عليكم. تبون هالسراي ولا تشوفون؟
1: لا نشوف.
3: تشوفون عدل؟
1: عندنا
3: عدل. يلا نور نور لأخوك، ترى أخوك ما يشوف قدامه. عظم الله أجركم.
1: أجرنا وأجرك، الله يجزاك خير.
3: في أمان الله، في أمان الله.
1: مشكور.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا أبو عبد اللطيف.
4: جزاك الله خير.
5: هذا الواجب أهلك وتأهلي، ومثل هالأمور هذه ترتب مع الوقت.
4: هذا وقتها في أي دكان؟
5: هذا طول الله عمرك بسوق ابن دعيج صوب المسجد.
4: حجي أنا سمعت إن صارت لك حادثة في سنة من السنين يوم وقفوا السفن ومنعوها.
5: إيه هذه سنة من السنين طول الله عمرك أيام الحرب العالمية.

0: غازي.
1: هل عمي؟
0: شوف لي المسك اللي عندك كم غرشه؟
1: ثلاثة عمي.
0: ثلاثة بس؟
1: ايه.
0: زين تعال تعال اقعد تعال.
1: امرني عمي.
0: هالدفتر هذا يا ولدي لازم يكون بكل دكان وعند كل تاجر.
1: انا سمعت عن هالدفتر بس الامانة مو فاهم.
0: اي نعم. هالدفتر هذا لازم تتعلم شلون تقيد فيه مضبوط.
1: والله يا عمي كان زين اتعلم عشان اساعدك.
0: بتتعلم شوي شوي بتتعلم يا ولدي. الحين انا ليه رحت الهند؟ شو اجيب معاي؟
1: جيب معاك دهن عود، بخور، مسك.
0: وليه حطيتهم بالدكان؟ شو اسوي فيهم؟
1: نبيعه.
0: يا سلام عليك. والحين بهالدفتر هذا لازم تقيد كل شيء. اي نعم. تقيد الكمية. الحين ليه شرينا 4 كيلو بخور؟ شلون نعرف احنا ايش كثر بعنا؟ ولازم نسجل بهالدفتر هذا. لو بعنا كيلو ايش بقى عندنا؟ 3 كيلو. لا بعنا كيلو وين ايش بقى عندنا؟ كيلو وين؟ نسجل بالضبط الكمية اللي شريناها والكمية اللي بعناها. عدل؟ وتسجل الاسعار وتسجل الجيمة، وايش كثر بعنا هذا؟ وايش كثر حطينا هذا؟ صح ولا لا؟ سلام عليك يا ولدي.
1: والله يا عمي ترى التجارة ما هي بهينة.
0: ايه ما هي هينة، بس اذا عرفت تحسب كل شيء على اصوله بتعرف ارضك من سماك.
1: بس والله يا عمي انا ضعت ما ادري صراحه.
0: خلنا من هذا، بعدين بعلمك ان شاء الله تالي. الحين خلنا نخلص شغلنا عشان نحسب حسابنا لقدام.
2: نفس مكان يا عدل.
3: اي بس دقيقه اتاكد من الكاميرا ثواني. كذي ممتاز. ايوه شويه ناخذ كلوز بس. ممتاز أمينة. طبعا نكمل مكان ما وقفنا قبل الصلاة. أبي افتحين الموضوع اللي وقفنا عنده بالضبط، هذا مال الحرب العالمية الثانية، ونكمل من بعدها.
2: تمام. بس مو كنا تغير الإعداد والنص؟
3: تغير بس أنا أحس المادة وايد دسمة. أتوقع هذه تنفع سهرة مو مقابلة عادية. نكمل نكمل ناخذ المقابلة مثل ما هي.
2: بس العفو كنت بس بتأكد.
3: إيه لا ما عليه، إن شاء الله نكمل الحين وإن شاء الله يطلع شيء مرتب وايد. أهم شيء نستمر على نفس الإيقاع. بس دقيقة ثواني. إضاءة يا جماعة، كاميرا داير.
4: عمي قبل ما نكمل ودي نتكلم شوي عن البخور ودهن العود. أنت كنت تجيبه كله من الهند؟
5: إيه كله من الهند.
4: في أحد يروح معاك ولا تروح بروحك؟
5: لا روحي.
4: زين عمي احنا نعرف ان كل شيء غلط، هل هذا الشيء ينطبق على البخور ودهن العود؟
5: يا اكيد هذا سلعبة.
4: والسعر انت تحدده ولا هناك؟
5: احنا نشتريه من هناك ونحدده هناك.
4: انت تحدده؟
5: اي انا احدده هني.
4: شلون تحدد السعر زين عمي؟ شلون تعرف البخور الطيب الزين؟
5: الطيب له سعره والمتوسط له سعره، كل شيء له قيمته.
4: زين عمي دام عرفنا بعض المعلومات منك، انت قبل شوي ذكرت لنا عن الحرب العالمية الثانية.
5: ايه.
4: هل انت كنت متوقع هالشيء؟
5: استغفر الله، الله يهديك يا ايبا. اول شيء الانسان ما عنده علم شلون بتغير حاله ومتى بتغير حاله. العلم كله عند الخالق عز وجل، ده الله سبحانه وتعالى هو اللي يقدر الامور.
1: الحين يا عمي خلصنا كل شيء.
0: ما نسينا شيء؟
6: لا الحمد لله ما نسينا شيء.
0: حسبت اللي جبتهم اليوم؟
6: اي نعم حسبتهم.
0: كفو عليك، ابيك تسجل مثل هالدفتر هذا تسوي دفتر ثاني غيره. اي نعم ابي نسختين من هالدفتر هذا وتحفظ فيهم كل شيء كتبته بهالدفتر تكتبه بالدفتر الثاني.
1: حاضر. والسندراء هم رتبناها بعد.
0: جزاك الله خير ويعطيك العافيه يا غازي. ابيك كل بضاعه تجينا بكل سنه تسجل اللي لنا واللي علينا، لا تنسى.
1: حاضر يا عمي ابشر.
0: تبشر بالجنة. وهي ذكرتني حنا منتظرين المحمل، والمحمل هذا فيه بضاعة كبيرة، بضاعة كميتها واجد. سمعت؟ ولا تخاف البضاعة هذه كثر ما خزنناها وكثر ما تعتقت ما تخترب، لأن العود والعنبر والبخور كثر ما تعتقت

0: تقه يصير اطيب.
1: عدل كلامك عمي.
0: الله يجزاك خير. ها نسينا شيء نسجله ولا بعد؟
1: الحين يا عمي خلصنا كل شيء.
0: ما نسينا شيء يا ولدي؟
1: لا ما نسينا شيء الحمد لله.
0: الحمد لله. احنا كذي خالصين.
1: ايه الحمد لله خلاص. بس عمي حبيت اذكرك الصندوق.
0: الله يذكرك بالشهادة يا ولدي. شفت الصندوق هذا؟ فيه بخور. ابيك تضيف عليه دهن عود. بس دهن عود من خلطتنا الخاصة.
1: حاضر.
0: تحط فيه ثلثين دهن عود وثلث ورد.
1: ان شاء الله عم. زين عمي دائما اشوفك تسوي هالخلطة.
0: ذوق يا ولدي يا غازي. في ناس يحبون ثلثين عود وثلث ورد. وفي ناس يحبون ثلثين ورد وثلث عود. بس لا تنسى يا ولدي يا غازي خذ الصندوق هذا واصله حق عمك عبد العزيز النفيسي. ولا بغى يعطيك بيزات لا تاخذ منه ولا عمي سليمان وصى.
1: بس يا عمي هو ما يرد علي دائما حاسبني اول باول.
0: لا بغى يعطيك قول لعمي سليمان يقول لك لا تارد الهابه.
1: يعني شنو؟
0: انت بس قول له هو بيعرف واذا ما حفظتها اكتبها.
1: بس هو جاب الحساب اللي قبل يومين.
0: ايه ادري هذول غير.
1: ان شاء الله يا.
0: كفو عليك.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا مرحبا.
1: وعليكم السلام يا
2: هذول ثمان فلوس حجاج ايران عمي.
0: ما شاء الله.
2: اي نعم دافعين كل شيء مقدم.
0: الله يجزاك خير يا يوسف. هاي وينهم؟ وين اوراقهم؟ اي ابد انا اي هذول ابد. اي قلت لي فلوس حجاج ايران ها؟
2: اي عمي عدل.
0: زين. وهم اعتقد هم ثمان عدل؟
2: اي عمي عدل ثمان.
0: ثمان لو نقول أربعة 600 ربية 600 ألف 1200 ربية عدل؟
2: عدل عمي.
0: عدل عدل يطلعون 1200 ربية.
2: عمي هالسنة مو أغلى؟
0: اي نعم هالسنة بإذن الله بنروح الحج بسيارات
2: إن شاء الله. عمي اجعل سيارات؟
0: اي والله الله يجزاه خير النفيسي استأذن من الملك. اي نعم وسمح لنا هنا نحج بسيارات. حنا اول ناس نحج من الكويت بسيارات
2: ان شاء الله. عمي ما شاء الله الله يسهل. عمي زين عمي ما تبي اصرف لك التومان؟
0: لا لا خلهم. الا تعال على طاري هالموضوع حجاج البصره ما وصلنا منهم شيء؟
2: لا عمي حجاج البصره قالوا ان شاء الله باكر بيدفعون.
0: ايه وها لا تنسى اللي وصى عليه النفيسي.
2: اي عمي ان شاء الله لا تحاتي. ان شاء الله هاليومين ان شاء الله كل البيزات جاهزة قبل لا نسافر. ان شاء الله امورنا جاهزة.
0: هاي يا ولدي يا غازي خلصت اللي عندك؟
1: ابد كل شيء خالص بالصندوق.
0: يلا يا ولدي كفو عليك الحين ابيك تاخذ الصندوق وتوصله بسرعة.
1: حاضر عمي. توصل شيء بعد؟
0: ابد سلامتك. يوسف تعال قاعد يبا تعال.
2: ابشر عمي ابشر.
0: تعال امسك هل القلم هذا والورقة ابيك تسجل.
2: ابشر عمي قولي.
0: أبيك تشتري لي خيمتين وبيت شعر.
2: بيت شعر؟
0: إيه. وأبي تشتري لي جدور كبار مثل اللي عندنا.
2: جدور كبار؟ كم واحد عمي؟
0: ثلاث جدور اللي عندنا ما يكفون. وأبيك تشتري رواق للخيام. رواق مضبوطة مو مثل ملوت العام.
2: أبشر عمي أبشر.
0: إيه وشنو بعد شنو بعد إيش ناسين؟ إيه وبيك تروح تجيب لي بهارات وملح وقهوة وشاي.
2: قهوة وشاي؟ ايش كثر عمي قهوة وشاي؟
0: جيب اللي تجيبه. جيب حق الحجاج على عددهم. وها من كل شيء تجيب زود ما نبي يكسرنا شيء
2: ان شاء الله. انتهى.
0: ابيك تمر المنيس. اي نعم وتقول له عن ذهاب الحج ولا حق المرشود انا موصيه ومبلغه بكل شيء.
2: تجيبهم هني عمي؟
0: لا وين تجيبهم هني الله يهديك. ودهم البيت. البيت
2: عمي في عندنا اللوري فاضي نقدر نحمل فيه زيادة.
0: لا لا هاللوري هذا خلي حق حجاج البصرة. اي والله ذكرتني لو نشتري لوري ثاني نخلي حق الأغراض. خليه تالي
2: اي عمي حجاج البصرة ترى أنا مقيد أساميهم كلهم هني عندي.
0: إيه. واسمع أي شيء تاخذه عقب خلهم يمرون الدكان علشان احاسبهم.
2: ان شاء الله ان شاء الله عمي حاضر. زين عمي والتمر؟
0: ايه تمر خلي التمر عنك انا مرسوق التجار تالي واشتري التمر. إيه.

0: شوف ناسين شيء في غرض وزتك، يلا روح روح روح جيب الاغراض هذه بسرعه ووصلهم البيت. ها
1: ان شاء الله عمي
2: سبحانه. توصل شيء عمي؟
0: ابد سلامتك.
2: السلام عليكم.
0: مشكور يا يوسف.
2: حاضرين عمي.
0: خلنا نسكر الدكان.
3: السلام عليكم.
0: يا هلا ومرحبا. يا هلا
3: كيف الحال؟
0: الله يسلمك، ساعة المباركة.
3: ساعتك أبرك.
0: حياك، تفضل تفضل.
3: الله يحييك.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، ساعة المباركة.
3: الله يسلمك.
0: زارتنا البركة.
3: والله شفت نفسي قريب قلت أسير عليك.
0: سبحان الله، القلوب عند بعضها. توني بسكر الدكان وبمر عليك.
3: الله يسلمك.
0: الساعة المباركة الحميضي.
3: ساعتك أبرك يا أخوي، حنا إن شاء الله الحج وياك هالسنة.
0: ما شاء الله، نويت أبركة لحالك؟
3: لا، حنا 4 رجال و3 حريم.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، بس خلنا نقيدها بالدفتر. 4 رجال، إيه، أسرة الحميضي الله يحفظكم إن شاء الله. 4 رجال.
3: نعم.
0: و3 حريم خواتنا الله يحفظهم إن شاء الله. تدري لازم أقيد بهالدفتر علشان الذهاب والأمور الثانية، الأكل والشرب، إيه، عشان ما حد ينقصه شيء.
3: إن شاء الله خير.
0: وقبل لا أنسى ذكرتني، إيه، أنا وين حطيته؟ إيه، هذا هو. تفضل
3: يا سليمان، قلت لك عقب الحج الله هداك.
0: لا لا، هذولي غير. انت شوف الظرف عدل وبتعرف.
3: كنك ناوي لك على موتر.
0: والله انك جبتها ما شاء الله عليك.
3: ايه تستاهل، ابشر. يعني خلاص عزمت، تبي لك موتر؟
0: لا لا، مو لي هذا، طال عمرك انا كنت قاعد عند الامير محمد الله يطول بعمره، كنا نسولف وبين هالسوالف هذه وصاني على دهن عود وبخور، وانا على طول رحت بنفسي وديته. اي نعم، ووديت له لوري كامل حلوه من بوفتين صاحبنا تعرفه. اي نعم، وبين هالسوالف قال لي وصاني على الفوردات اللي عندك، قال لي ابيهم من الكويت. قلت له تم.
3: ابشر موجود، انا عندي 2، واحد ابيض وواحد مخضر.
0: ابيهم اثنينهم.
3: اثنينهم؟
0: اي نعم، هو وصاني على 2.
3: اشو انك قلت لي هالمواتر ترى عليهم طلب.
0: الله يجزاك خير، بس ها أبيهم بسرعة، ترى بطلع فيهم الحج. إيه نعم، أنا علمت الأمير محمد الله يحفظه وهو سمح لي، قلت له بحج فيهم وتالي بجيبهم له.
3: أبشر حاضر. إلا أقول لك، شخبار صاحبنا؟
0: صاحبنا؟ صاحبنا من راح البصرة ما عود. أنا شاك إنه متزوج.
3: لا يا يبا، حلالك إلا موجود بالكويت.
0: أو يمكن متزوج الثانية.
3: لا يبا، بيرد وين بيروح؟
4: حميضي، مو التناسة وتخلي الظرف وعقب تقول نسيت، خذ الظرف معاك.
3: ما تيوز من سوالفك يا المرشود.
4: هذا حق يا أخوي.
3: الله يسلمك. يومين ومر خذهم إن شاء الله.
4: دخل دخل يا حميضي.
3: الله يسلمك.
4: الله يسلمك، الساعة المباركة.
5: وحجيته بالسيارات ذيك السنة؟
6: إيه الحمد لله.
5: أكيد يختلف الطريق عن أيام البعارين.
6: أكيد سيارات لها طريق ثاني.
5: ما شاء الله عليك عمي، كل هالسنين تودي الحجاج بيت الله، أكيد عارف الدرب وتدله.
6: الحمد لله.
5: ما تضيعون؟
6: لا، اللي ما عنده خبرة يضيع.
5: في أحد ضاع، تعطل، صار في شيء؟
6: إيه إيه، سنة من السنين حملة من حملات أهل الكويت ثار عليهم الغبار، عجاج اللهم يكافي، ضيعوا الدرب، ضاعوا. لكن يوم أن الله سبحانه وتعالى رحمهم شفناهم إحنا بالدرب، شفناهم أخذناهم ويانا، والفضل كله يعود لله سبحانه وتعالى ثم لبن قدفان. أخذناهم ويانا ودلناهم الدرب وتوكلوا على الله.
5: منو من قدفان؟
6: اي بن قدفان، من قدفان هذا دليلة البر، مطر غبار عجاج اللي يصير هو يدل ليل نهار، يدل الدرب معاك في قدفان ما تضيع.

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه الله عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان من لو سجدنا له بالعيون على حمى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشرى من معشار نعمة.

فاته ولا العشيرة ولا عشرا من العشر. ثم ما بعد، فابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن كما جمعنا على هذه الأرض أن يغفر لنا خطايانا يوم العرض، وأسأله جل وعلا أن كما جمعنا على هذا الفرش أن يظلنا وإياكم تحت ظل العرش. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل منا أو بيننا شقيا أو محروما يا رب العالمين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك يا رب العالمين. حياكم الأخوان الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نطوف ونجول برجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن المتأمل بأفعالهم والمتأمل بكلامهم ما يظهر له بذلك إلا قول شاعر: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا ما شاك المقعد. فهن جبال أطهار والمتقين الأبرار بمن صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا يا إخوان الكرام بفوائد وفرح بزواج علي من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن مهرية الذي دفعه، والآن نتكلم على أبناء علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تزوج فاطمة أنجب 5 أبناء، 3 أولاد وبنتين. ومع الأسف كثير من الناس يحفظ أسماء اللاعبين، يحفظ أسماء المنتخبات، ويحفظ أسماء كذا، ولو سألت عن بعض الصحابة وبعض أبنائهم لا يحفظهم أو لا يعرف حتى أسماءهم. طيب، نحن لا نعيب عليك حفظ أسماء المعين، لكن ينبغي عليك أن تحفظ أبجديات دينك. دينك هو قيمتك واعتزازك، والناس لا يقدرون الإنسان الذي يقلد، بل يحبون الهوية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة اعتز بهويته الإسلامية، أمرنا أن نخالف اليهود والنصارى، أمرنا حتى بجعل الشعر ما نتشبه بالكفار، أمرنا حتى باللباس أن يكون لباس معين. فإذا هندام المسلم، شخصية المسلم لا بد أن تفرق عن غيره. أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فاطمة 5: الحسن والحسين، وهذا غالب الناس يعرفهم، لكن هناك ولد أيضا ثالث وكان مات صغيرا وهو محسن، وأيضا رقية وأم كلثوم، أنجبت زينب وأم كلثوم، هذه بنات فاطمة رضي الله عنها، وكلهن مثل أسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زينب الكبيرة والأخرى أم كلثوم. فهذه بنات فاطمة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد في مسنده وكما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد الحسن وكان الأكبر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي قال: أين ابني؟ فرح النبي صلى الله عليه وسلم، ينادي: وين ولدي؟ فلما جاء أبو له قال لعلي: ما سميته؟ قال: سميته يا رسول الله حرب. كانت العرب تسمي أبناءها أشد الأسماء، لأن الأسماء يهابونها في الحروب ويهابونها في المعارك، فسماها علي حرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الحسن. ثم لما ولد الحسين جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أين ولدي؟ فجابوا له بالحسين، فقال: ما سميتموه؟ قال: سميته حرب يا رسول الله. قال: بل هو الحسين. وجاء في الثالثة وكان كما جرى للأولى قال: بل هو محسن رضي الله عنه.

حياكم الأخوان الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهدى إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. نتكلم يا أخوان الكرام عن الأبناء البررة وعن ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ترى النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش له من أولاده أحد، لكن عاش من أبناء بناته.

يعني أسباط النبي صلى الله عليه وسلم. السبط هو الحفيد. وتأمل فرح النبي صلى الله عليه وسلم، والله لما تتحدث بهذا الفرح لا يستطيع الإنسان يتمالك نفسه ولا يتمالك مشاعره ولا يعرف بذلك الأمر إلا من جر، إلا من علم، إلا من كان ذلك فيه أن يكون

في فوائد هذه القصة يا إخوان الكرام كثيرة جدا. الفائدة الأولى يا إخوان الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ولد بنته قال أين ابني، فيه دلالة أن ولد البنت ينسب لك وأنك تناديه، مو مثل بعض الناس يقول لك ترى ولد البنت ليس منك، يعني ليس من صلبك، اللي هو ولد الولد هو اللي من صلبك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عامل ولد البنت كما يعامل ولد الولد، فالأصل أن الإنسان ينتبه لذلك، فلا يقول لي أبناء البنات أنهن الغريبات أو أنه يكون نسب آخر أو صهر آخر، لا، بل هو كلهم من أوليائك، بل ربما يكون هؤلاء أبر الناس بك. نعم، أبر الناس بك، نعم، يكون فيهم من البر والإحسان الشيء العظيم. فلا يفرق أحبتي الكرام بين أبناء الولد ولا أبناء البنت. قد يقول بعض الأمهات أو الآباء أو الجدات والأجداد في بعض الأبناء مميز، يعني ما شاء الله بعض الأبناء يكون متحدث، بعض الأبناء لسانه ما شاء الله، بعض الأبناء ذكي، بعض الأبناء في بر عجيب، هذا طبيعي جدا، القلب يميل له وهذا لا حرج فيه، لكن لا تبينها بالفعل، يعني لا تهدي له دون إخوانه، لا تبين حبه أمام الناس، ما يجوز شرعا، يعني بذلك يبين الضغينة ويبين الحسد بين الإخوان. وما وقع في إخوة يوسف إلا بسبب هذا، يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يحب يوسف، كيف لا يحبه وقد أعطاه الله عز وجل شطر الجمال، جمال الظاهر وفوقه جمال الباطن، نبي من الأنبياء بشر بالنبوة وهو من نعومة أظفاره، فأحبه وتعلق به جدا، لكن ما جاءت المشاكل إلا من الحب. لذلك يقولون إن استطعت أن لا يحبك أحد فافعل، أن ما تأتيك المشكلة إلا من يحبك، ما تأتيك المشاكل إلا من محبك. ولذلك الإنسان العاقل هو الذي يجعل بينه وبين الناس علاقات موازنة، يجعل بينه حاجز أمر معين حتى لا يقع في هذا الخطأ. ولذلك روى أيضا الإمام أحمد قصة تغيير اسم النبي صلى الله عليه وسلم لأبناء الحسن والحسين. جاء في رواية أخرى مختلفة أن علي بن أبي طالب لما ولد الحسن سماه حمزة على عمه حمزة بن عبد المطلب، وأن لما ولد الحسين سماه جعفر على عمه أيضا، لأن حمزة وجعفر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لعلي بن أبي طالب أيضا بأعمامه، وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم عشرة إخوان الكرام، يعني أبوه مع أعمامه عشرة لأنهم أبناء عبد المطلب العشرة، أربعة أدركوا الإسلام فقط، الستة ماتوا كلهم قبل الإسلام، الذين أدركوا الإسلام أربعة فقط، اثنان منهم مسلمان واثنان كافران، أما المسلمان فهما حمزة وجعفر الذي سمى عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأما الكافران فهما أبو طالب وأبو لهب، هؤلاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك قال إن الله أمرني أن أغير عن حمزة وجعفر إلى الحسن والحسين، فهذا الاسم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح به جدا لفرحه بأبنائه صلى الله عليه وسلم.

حياكم الله، معكم أخوكم سلطان الضفيري، مختص في قطاع السفر والسياحة. نتكلم اليوم عن موضوع التخطيط المناسب للسفر للعوائل. طبعاً أهم حاجز أو من العوائق اللي تواجه العوائل هو تخطيط الميزانيات للرحلات، وشلون أنا أسافر بميزانيات مناسبة جداً. أول شيء إحنا لازم نعرف أن التخطيط المبكر يوفر عليك بنسبة أكثر من 50%. يعني لما تخطط أنت تخطيط مباشر وترتب أمورك في سفرة الصيف شهر 6 أو 7 وأنا من شهر 1 أخطط مبكر، فهذا يوفر عليك تقريبا نسبة 40-50% من القيمة اللي أنت ناوي تسافرها. فلو كانت تكلفة السفر 1000 دينار، فإذا أنت جيت في آخر دقيقة راح تقريبا تدفع أكثر من 2000 دينار أو 3000 دينار تتجاوز. فإذا عندنا أولا التخطيط المبكر. الأمر الثاني المقارنات. كثير من الناس قام يلجون إلى مواقع الذكاء الاصطناعي والاي اي وإنه يبحث لهم عن أسعار، لكن قد لا تكون دقيقة. من المقارنات تقدر تقارنها مع شركات قطاع السياحة والسفر اللي تمتلك عقود مع الطيران وتمتلك عقود مع الفنادق. فالوكالات السياحية لديها عقود مميزة، بإمكانك تقارن مع أكثر من وكالة معتمدة بالكويت عندك، ولها مكان تواجد ولها ترخيص ولها رقم في الطيران المدني ولها آياته، فتتأكد من جميع إجراءات وسلامة إجراءات وتقارن بينهم بالأسعار وتشوف مواقع الأونلاين بعد، لأن أنت تبي القيمة المماثلة. فالوكالات تمتلك أسعار قد تكون أفضل من الأونلاين، فهننصحك تتجه الوكالات بس بشرط أن تكون ذات سمعة موثوقة. أيضا من التخطيط قلنا أن التخطيط مبكر والمقارنة الجيدة والاختيار الصح. يعني شنو اختيار الصح؟ يعني لما أنت تسافر لازم تعرف الوجهة اللي أنا مسافرها، هل عليها إقبال بالصيف ولا عليها عزوف وما حد يبي يروح لها ومو موسمها أصلا. شلون مو موسمها؟ في بعض الوجهات مثلا يقول لك على سبيل المثال جاء فترة الشتاء يبي يروح بودروم تركيا، فبودروم بعض المنتجعات وجزء كبير المنتجعات يتم إغلاقها، فأنت تعتبر رايح مو موسم لها، فلازم تتأكد. أما إذا جينا للصيف مثلا، فتشوف أنت حجوزات بودروم راح تكون مرتفعة، فما هو الحل مثلا تجاه أني أنا بسافر إلى مثل هذه الجزيرة أو مثل هذه الوجهة وبالميزانية الصح حتى أنسقها؟ أحجز مبكر. إنزين أنا أخاف أني أحجز مبكر تروح علي فلوسي، نحجز حجز مسترجع. شنو الحجز المسترجع؟ الحجز المسترجع أنك أنت تمسك الغرفة، تمسك الطيران، تصدرهم، تحجزهم، وعندك صلاحية مرنة للإلغاء أو التعديل حتى قبل السفر. الصلاحية أنت تختارها قبل السفر 24 ساعة، أسبوع، أسبوعين، شهر، لين أنت الميزانية اللي ترتبها. طبعا هذا كله يتم في وقت كافي قبل السفر أكثر من 3 شهور. يعني أنت تبي تسافر شهر 6، لازم شهر فبراير أو مارس تكون مرتب أمورك ومحدد وجهتك مختار كل شيء. فهذا الموضوع جدا مهم في كيفية تنسيق الوجهات وكيفية ترتيب اختياراتك لوجهاتك. أيضا من الاختيارات المميزة أو من الأشياء التي تساعدك في الاختيارات المميزة أنك اختيار الوجهات تكون مخدومة. يعني أنت معك أبنائك، معك عيالك، معك، فتحتاج تكون وجهة متكاملة شاملة تغطي الأنشطة، التسوق، المطاعم، التنقلات، ما تتأذى من ناحية تنقلاتك صعبة، مطاعم ما في، الوجهة تسكر 5 المغرب. فمثل هذه الأمور اختيار وجهة صح هو يعتبر خيار جدا مهم في كيفية جعل

0: هذه الرحلة وهذه السفرة تتميز وتكون مميزة. بدورنا احنا نوجه نصائح للعوائل، نوجه نصائح لمن يريد السفر بضرورة التنسيق المبكر، الحجوزات المسترجعة، اختيار شركة طيران موثوقة، تجنب المشاكل في كثير من شركات الطيران الأوروبية، وبعض الشركات عندها بعض المشاكل المالية، عندها بعض المشاكل التشغيلية التي تؤثر على رحلتك. فأنت لازم يكون الناقل عندك آمن والناقل عندك موثوق جدا لأن تسافر وتتميز برحلتك. وهذه بس أبرز الملخصات اللي كيف للعائلة أن تسافر بأفضل الطرق وأفضل الأسعار.
1: حياكم الله معنا، معكم الأستاذ الدكتور مي داود البدر، عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الكويت قسم وظائف الأعضاء، مدربة غوص حر ومدربة سكوبا. اليوم بدي أتكلم عن الفرق بين السكوبا وبين الغوص الحر. السكوبا يكون نازل الغواص بمعدات، المعدات شنو هي؟ عبارة عن شنو؟ عن ماسك اللي ينلبس على الوجه، السنوركل اللي هو يستخدمه على سطح الماء حق التنفس، يكون لابس جاكيت احنا نسميه البي سي دي، هو هذا اللي يخليه يطفح، ويكون معاه سلندر من وراء، ويكون مع السلندر في شغلة اسمها ريجوليتر اللي هي تكون موصلة بالسلندر وتنحط بالحلج اللي هي تخلينا نتنفس تحت الماء، وبنفس الوقت راح يكون في الزعانف. هذه بالسكوبا. بالغوص الحر راح تكون نفس الشيء، راح يكون في الماسك والسنوركل والزعانف، وطبعا بالغوص الحر والسكوبا راح يكون في الحزام اللي هو راح يكون فيه الاوزان عشان نقدر ننزل. الغوص الحر راح اتكلم عليه بعد شوي، بس بالنسبه حق السكوبا احب اني اقول لكم متى واحد يقدر يبتدي السكوبا. السكوبا ممكن الواحد يبتديها من عمر 8 سنوات، لكن طبعا في لها شروط، في لها اعماق معينه ممكن ان الطفل ما المفروض انه ما يتجاوزها، وثمان سنوات لحد 10 سنوات راح تكون الغوصات بس بالمسبح. في شغله اسمها حق اللي عمرهم 8 سنوات اللي هي اسمها السيل تيم، حق الثمان سنوات لعشر سنوات، من 10 سنوات يدخل دوره المياه المفتوحه اللي هي الاوبن ووتر. بعد الاوبن ووتر في شغلة اسمها الأدفانس اللي هي تكون الأدفانس على الأوبن ووتر، يعني تكون الدرجة اللي أعلى من الأوبن ووتر. بعد الأدفانس بس واحد يخلص الأدفانس يقدر يدخل دورة اسمها الرسكيو. الرسكيو هي الإنقاذ. مع الأوبن ووتر والأدفانس في شغلة نقولها سبيشاليتيز اللي هي تخصصات. الرسكيو دايفر بعد ما يخلص الرسكيو دايفر يقدر ياخذ المستوى اللي هو اعلى كريكريشنال دايفر، يعني كغواص هاوي للغوص مو متخصص او محترف. عشان يكون غواص هاوي للغوص ويوصل حق ماستر سكوبا دايفر لازم يكون عنده على الاقل 50 غوصه، ولازم يكون عنده طبعا ريسكيو دايفر وخمس تخصصات. في حال الغواص حب ان يدخل جزئيه البروفيشنال اللي هو المحترف يدخل عقب الريسكيو دايفر شغلة اسمها الدايف ماستر. بعد الدايف ماستر يقدر يدخل دورة المدرب، بس لازم يكون مخلص 100 غوصة. بعد المدرب طبعا في شغلة اسمها اي دي سي ستاف وماستر ترينر، لحد ما يوصل حق الكورس دايركتور اللي هو يقوم بعمل الدورات حق انه يأهل مدربين. هذه بالنسبة حق غوص السكوبا. الغوص الحر مستوياتها أقل، يعني يبتدي الغواص بمنظمة بادي بشغلة اسمها بادي فري دايفر اللي هو غواص حر بادي، بعدين يوصل للأدفانس، بعدين الماستر، وبعد الماستر يقدر يصير الانستركتور بالفري دايفنج. مثل ما قلنا في البداية الفرق بين السكوبا وبين الغوص الحر أن السكوبا أنا أقدر أتنفس تحت الماء، الغوص الحر هي كتم النفس، لازم أتعلم أكتم النفس. كتم النفس يتطلب تمرين، طبعا الناس تنظر له انه هو اخطر، هو مو اخطر، كل شيء بالحياه فيه خطوره. الغوص الحر ليش يقول لك انه اخطر؟ لانه هو وايد مهم بالغوص الحر لما يكون غواص نازل دائما يكون في غواص فوق، ما يصير اثنين ينزلون يغوصون مع بعض. لازم واحد نسميه السيفتي يكون

فوق والدايفر يكون تحت، الغواص تحت والسيفتي فوق. لما يصعد الدايفر السيفتي ممكن يسوون سويتش، الدايفر يصير سيفتي والسيفتي ينزل دايفر. بالسكوبا دايفنج لازم نغوص على الاقل اثنين مع بعض، يعني لازم البادي تيم، لازم اكون انا مع البادي السيف مالي، دائما نغوص اثنين اثنين على الاقل، اثنين اثنين مع بعض. اتمنى ان هالمعلومات تفيدكم، وان شاء الله في الحلقات القادمه راح نتكلم زياده عن خبراتنا بالغوص الحر وبالسكوبا دايفنج.

شروط الجر على الطريق: الالتزام بالحد الأقصى للسرعة 80 كيلومترا في الساعة، التأكد من صلاحية الإضاءة، الالتزام بالجانب الأيمن للطريق، توفير أدوات السلامة والشريط العاكس. يمنع جر أكثر من قطعة بحرية واحدة خلف المركبة، وتحجز المركبة المخالفة والمقطورة القطعة البحرية لمدة 60 يوماً وفقاً للمادة 207 من اللائحة التنفيذية.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة الثالثة والأخيرة من رحلتنا من سلسلة العالم المسلم محمد بن موسى الخوارزمي. في الحلقتين اللي طافوا تعرفنا على بدايته وشلون وصل إلى بغداد وصار واحدا من أبرز علماء بيت الحكمة، وبعدها شفنا شلون غير علم الرياضيات ووضح أسس الجبر وساهم في تطوير الفلك والجغرافيا. ولكن يمكن السؤال الأهم بكل هذه السلسلة هو ليش إلى اليوم وبعد أكثر من 1200 سنة ما زال اسم الخوارزمي حاضر بكل جامعة تدرس علوم الحاسب وبكل شركة تقنية وبكل جهاز ذكي نستخدمه؟ شنو اللي خلى تأثيره يعيش كل هذه المدة بينما اختفت أسماء كثيرة من العلماء اللي عاشوا بنفس العصر؟ إذا بنجاوب على هذا السؤال لازم أول شيء نفهمه شلون كان الخوارزمي يفكر. الرجل ما كان يحاول يحل مسألة فقط، كان يحاول يلقى طريقة تخلي أي شخص يقدر يحلها بعده. كان يشوف أن العلم الحقيقي مو أنك تعرف الجواب، وإنما أنك تعرف الطريق اللي وصلك للجواب. ولهذا السبب أغلب كتبه ما كانت تكتفي بذكر النتيجة، وإنما تشرح الخطوات من البداية إلى النهاية، وكان يعلم القارئ شلون يفكر مو شلون يحفظ. وهذه الفكرة بالذات هي اللي خلت أثره يستمر إلى اليوم، لأن العلوم تتغير والأجهزة تتطور

لكن طريقة التفكير الصحيحة تظل ثابتة، والخوارزمي كان من أوائل الناس اللي وضعوا منهجاً يعتمد على ترتيب الخطوات بشكل منطقي، بحيث إذا اتبعتها بنفس الترتيب توصل إلى نفس النتيجة كل مرة. واليوم يمكن ما نستوعب قيمة هالفكرة لأنها صارت جزءاً من حياتنا، لكن قبل أكثر من 1200 سنة كانت نقلة علمية كبيرة. تخيل أنك تبي تعلم شخص شلون يحل مسألة حسابية. عندك خيارين، يا أنك تعطيه الجواب أو تعلم الطريقة. إذا علمت الطريقة راح يقدر يحل 100 مسألة بعدها بروحه. والخوارزمي اختار الطريق الثاني، كان يبي يبني عقول مو يحل مسائل مؤقتة. ولهذا السبب كتبة عاشت أكثر من كتب كثير كانت موجودة بنفس الفترة، ومع مرور الوقت انتقلت مؤلفاته من بغداد إلى مدن العالم الإسلامي، وبعدها وصلت إلى أوروبا، وهناك بدأ العلماء يترجمونها إلى اللغة اللاتينية. وكلما قرأوا أعماله اكتشفوا أنهم أمام أسلوب مختلف بالتفكير، مو مجرد عالم يجمع المعلومات، وإنما رجل يرتبها ويبسطها ويحط لها قواعد واضحة. وهني بدأت رحلة تأثيره خارج حدود العالم الإسلامي. ومن الأشياء اللي تستحق الوقوف عندها إن الخوارزمي ما كان يدور الشهرة، ما وصلنا إنه كتب عن نفسه أو حاول يخلد اسمه أو تفاخر بإنجازاته. كل اللي كان يشغله إنه يترك علما صحيحا ينفع فيه الناس، ويمكن هذه من الصفات المشتركة بين كبار علماء الحضارة الإسلامية. كانوا يشوفون إن قيمة العالم بما يقدمه، مو فقط اللي يقوله عن نفسه. ولو نرجع لبيت الحكمة، المكان اللي قضى في أهم سنوات حياته، راح نفهم ليش طلع منا علماء غيروا العالم. كان المكان قائم على النقاش والتجربة واحترام الرأي العلمي الآخر. إذا واحد اكتشف فكرة جديدة يعرضها على غيره، إذا فيها خطأ يصحح، وإذا كانت صحيحة تبنى عليها أفكار ثانية. وهذه البيئة هي اللي ساعدت الخوارزمي إنه يطور علومه، لأن كان محاطاً بعقول تبحث عن الحقيقة مو عن المجد الشخصي. واليوم لما نتكلم عن البرمجة أو الذكاء الاصطناعي أو الأمن السبراني أو تحليل البيانات، يمكن نحس أن هذه علوم ولدت قبل سنوات قليلة، لكن الحقيقة إن أساسها يعتمد على فكرة بسيطة جداً، وهي ترتيب الخطوات للوصول إلى نتيجة صحيحة. وهذه الفكرة نفسها هي جوهر الخوارزمية، واللي أخذت اسمها من اسم الخوارزمي وبقت تحمل اسمه إلى يومنا هذا. يمكن هو ما كان يتخيل أن اسمه راح يتردد كل يوم في جامعات العالم أو داخل أكبر شركات التقنية، لكن هذا اللي صار فعلاً، لأن الأفكار العظيمة ما تموت بموت أصحابها، وإنما تبدأ رحلة جديدة بعدهم، وكل جيل يضيف عليها شيء جديد وإذا في درس واحد نتعلمه من حياة الخوارزمي فهو أن الإنجاز الحقيقي مو أن الإنسان يكتشف فكرة فقط، وإنما أن يترك طريقة يفكر فيها الناس من بعده. وهذا بالضبط اللي صار، لأن الجبر اللي وضع أسسه والأرقام اللي ساهم في نشرها والخطوات المنطقية اللي كتبها في مؤلفاته ما وقفت عند زمانه، وإنما صارت قاعدة أساسية أنبت عليها علوم كاملة. والأرقام اللي ساهم في نشرها والخطوات المنطقية اللي كتبها في مؤلفاته ما وقفت عند زمانه، وإنما صارت قاعدة انبنت عليها علوم كاملة. ومع مرور القرون تغيرت الأدوات، لكن المبدأ نفسه ما تغير. المهندس اليوم لما يصمم جسر ويمشي على خطوات مرتبة، والطبيب لما يشخص مرضاً يتبع تسلسلاً منطقياً حتى يوصل للتشخيص الصحيح، والمحاسب لما يراجع الحسابات يعتمد على قواعد واضحة، وحتى المبرمج لما يكتب برنامج يفكر بالطريقة نفسها، يقسم المشكلة إلى خطوات صغيرة وكل خطوة تقوده للي بعدها. وهذا بالضبط وهو جوهر الخوارزمية. عشان كذي كثير من المؤرخين يشوفون أن تأثير الخوارزمي ما يقتصر

يقتصر على علم الرياضيات فقط، لأن الرجل علم العالم شلون يرتب التفكير قبل لا يرتب الأرقام، ويمكن هالشيء هو السبب اللي خلى اسمه يرتبط بعلم الحاسب بعد أكثر من 1000 سنة، لأن الكمبيوتر مهما كان متطور ما يعرف يفكر بروحه، وهو ينفذ أوامر مرتبة، نعم، وكل أمر يعتمد على اللي قبله، وهذه هي الفكرة اللي رسخها الخوارزمي من خلال منهجه العلمي. ومن الجميل أن العالم اليوم ما زال يكرم هالرجل بطرق مختلفة، اسمه موجود في كتب الرياضيات وعلوم الحاسب وتاريخ العلوم، وكثير من الجامعات الدرسة باعتباره واحداً من أكثر الشخصيات تأثيراً في تطور المعرفة الإنسانية. وحتى الباحثين الغربيين لما يكتبون عن تاريخ الحوسبة لازم يذكرون كلمة algorithm اللي ترجع في أصلها إلى اسم الخوارزمي، وهذا اعتراف واضح بحجم الإرث اللي تركه. لكن يمكن أهم سؤال يطرح نفسه، ليش ازدهرت الحضارة الإسلامية بهذه الصورة في ذاك الزمن؟ الجواب بسيط، ما يتعلق بشخص واحد ولا بعالم واحد، السر كان في البيئة اللي كانت تشجع العلم وتحترم العلماء وتفتح لهم أبواب البحث، وما تكتفي بحفظ علوم اللي سبقوهم. والخوارزمي كان واحد من أبناء هذه المرحلة، لكنه تميز لأنه ما وقف عند النقل، وإنما أضاف وابتكر وطور وترك أثراً عاش بعده بقرون. ولو نشوف حياته راح نلقى أن ما وصلنا عنها تفاصيل كثيرة مثل غيره من الشخصيات التاريخية، ما نعرف شلون كان شكله ولا نعرف تفاصيل بيته ولا حتى تاريخ وفاته بدقة، لكن الغريب أن كل هالأشياء ما أثرت على مكانته، لأن الناس ما حفظت اسمه بسبب حياته الشخصية وإنما بسبب علمه. وهذا يمكن أعظم صورة يقدر يوصل لها أي عالم، أن يكون أثره أكبر من أخباره. واليوم وإحنا نعيش في زمن التقنية والذكاء الاصطناعي، يمكن من السهل ننسى أن كثيراً من الأفكار اللي نعتمد عليها اليوم بدأها علماء عاشوا قبل مئات السنين. وكل ما استخدمنا تطبيق أو بحثنا في الإنترنت أو طلبنا من جهاز ذكي أنه ينفذ أمر معين، احنا بشكل غير مباشر قاعد نستفيد من منهج بدأ الخوارزمي وتطور مع الأجيال إلى أن وصل للشكل اللي نعرفه اليوم. وقصة الخوارزمي تعلمنا بعد أن العلم ما يعرف حدود. الرجل عاش في بغداد لكن أفكاره وصلت إلى أوروبا وبعدها إلى أمريكا، واليوم موجودة في كل مكان، لأن الفكرة الصحيحة إذا كانت مبنية على العلم والاجتهاد ما يوقفها اختلاف لغة ولا دين ولا حدود جغرافية، تنتقل من جيل إلى جيل وكل واحد يضيف عليها إلى أن تتحول إلى جزء من حياة الناس. ولهذا لما نذكر الخوارزمي إحنا ما نتكلم عن عالم الرياضيات فقط، وإنما عن واحد من الرجال اللي ساهموا في تغيير طريقة البشر بالتفكير، رجل أثبت أن الورقة والقلم ممكن يتركون أثراً أعظم من أي سلاح، وإن المعرفة الصادقة تقدر تعيش أكثر من 1000 سنة إذا كانت مبنية على الإخلاص والاجتهاد. بهذه القصة نكون وصلنا إلى نهاية رحلتنا مع العالم محمد بن موسى الخوارزمي، واحد من أعظم علماء الحضارة الإسلامية ورجل ما زال العالم يعيش على جزء من أفكاره إلى يومنا هذا. وهذا هو الإرث الحقيقي، إن الإنسان يرحل لكن يبقى علمه حاضراً وتبقى أفكاره تنير الطريق لكل جيل يأتي بعده. وبكذي مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة وسلسلة الإرث للعالم الخوارزمي، على أمل نلتقي معكم إن شاء الله في حلقة جديدة وسلسلة جديدة مع شخصية أخرى ثانية صنعت التاريخ وتركت أثراً ما زال العالم يذكره بكل تقدير. نلتقيكم إن شاء الله على خير، دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الأخوة المشاهدين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والأجر الكبير. أيها الأخوة أيها الأحبة، من أعظم القربات والطاعات ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين من أعظم وأجل القربات، بل هو باب من أبواب الجنة ومن أعظم أبواب الجنة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضئ ذلك الباب أو احفظه. الوالد أوسط أبواب الجنة، هناك باب عظيم من أفضل، ليس الوسط مقصود فيه يعني باللغة الشيء المتوسط، يعني ليس الشيء العالي، لا، أوسط شيء يقال من أواسط الناس، أي من أجلهم وأفضلهم وأحسنهم. فالوالد أوسط أبواب الجنة، أي أعلى وأفضل أبواب الجنة، لأنه لا يوفق الإنسان لبر الوالدين إلا وفق لأفضل وأجل الأعمال، وبارك الله عز وجل له في عمره وعمله. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رضا الله في رضا الوالدين. طيب، نحن نريد أن نتكلم اليوم ليس عن بر الوالدين، فهو عمل عظيم، قرن الله حقه بهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والله عز وجل أمر بشكرهما، أشكر لي ولوالديك، ووصينا الإنسان بوصية الله، أمر عظيم، شيء كبير جدا جدا جدا. نريد اليوم أن نتكلم كيف نبر، وما هي صور البر. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أولا الإحسان، إيصال الخير لهما بشتى أنواع الإيصال، سواء بالأقوال أو بالأفعال. الأقوال كل قول جميل، كل كلمة طيبة تدخل فيها السرور لوالداك، هذا من البر. والله يا والدي أنت ربيتنا، أنت تعبت لنا، أنت أفعلت فعلت، هذا عمل عظيم. والله يا والدتي إن الجلوس معك جميل وطعامك جميل وأنت تعبتي وأنت سهرتي وأنت، هذا شيء طيب. تقول لها الأخبار الطيبة، تقول لها الأخبار الجميلة، تسعدها. الآن بعض الناس بس يدخل أخبار محزنة، وحصل كذا، وأنا خسران، وأنا تعبان، وأنا مريض، فيزيد والده غما إلى غم، بل بعض والده قد يموت من الهم والحسرة. هذا من العقوق وليس من البر. إنسان دائما يذكر هذه الأشياء السيئة ولا يذكر أشياء طيبة، تأتي ترقية، يأتي خير، يأتي نعمة، ما يقولها الوالدين، يجيب لهم فقط الهم والغم. إذن هذه القضية جميل الأقوال، تدعو لهما، هذا من جميل الأقوال، هذه كلها من جميل الأقوال. جميل الأفعال، أن تجلس معهما، أن تسعى في راحتهما، أن تبعد عنهما الضرر، أن تقوم بإصلاحات البيت، أن تنفق عليهما،

أن تعطيهما، لا تسأل الوالدان محتاج ولا محتاج، بل أنت لا تدخل إلا وأنت عزمت في الغالب حسب المقدرة وحسب ما يسر الله لك أن تدخل وفي يدك شيء تنفقه على والداك وتعطيه والداك وتحسن فيه والداك. لذلك الله عز وجل يقول وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هذه من صور العقوق، ولا تنهرهما الزجر وقل لهما قولا كريما، هذه من صور الإحسان، وقل رب ارحمهما كما ربانا صغيرا، هذا من أعظم ما يمكن أنك تفعله أنك تدعو لهم أحياء وأمواتا، قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، تدعو لهم بالمغفرة والرحمة ورفعة الدرجات. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يوم القيامة، إن الرجل لا يبلغ المنزلة العظيمة يوم القيامة فيقول أي ربي بما هذا، هذه المنزلة كيف أنا وصلت همسة، فيقال باستغفار ولدك لك. إن الرجل لترفع له المنزلة يوم القيامة فيقول أي ربي بما هذا، هذا شنو، ما أنا ما فعلت هذا العمل، فيقال باستغفار والدك لك. تخيل استغفارك لوالداك يرفع درجتهما ويرضي الله عز وجل، وهذا بالإجماع الصدقة. يقول إمام النووي من أراد أن يوصل لوالديه الخير فعليه بالدعاء والصدقة، فإنه بالإجماع الذي لا خلاف فيه أنه تصل إليهما بعد موتهما، الصدقة والدعاء تصدق عليهما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. إذن الصلاة بمعنى الدعاء، صلة الرحم، قال صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، صلة الأرحام، صلة القرابة، الأصدقاء، الأصحاب. ابن عمر رضي الله عنه كان يسير في مكان فوجد رجل من الأعراب، رجل بسيط أعرابي بسيط، فنزل عن حماره ونزع ثيابه وألبسه ثيابا فخمة وجميلة وأعطاه بعض الهدايا، فقيل له يرحمك الله لو أعطيته شيء ليسير، هؤلاء الأعراب اقتنع لو أعطيته أي شيء، هذا إنسان بسيط. قال إنه كان صاحبا لعمر رضي الله عنه والدي، وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، فانظر كيف يكون الإحسان حتى بعد الوفاة، حتى بعد الوفاة، إبرار قسمهم، إجابة طلبهم والدعاء لهم، الصدقة عليهم، هذا كلها من الإحسان. كذلك إخواني، يعني أنا يعجبني ما يفعله بعض الإخوة، يعني ذكر لي بعض الإخوة قصة جميلة، يقول نحن مجموعة من الإخوة والأخوات ما شاء الله، وأمنا امرأة كبيرة يعني طاعنة في السن، قد تجاوزت يعني 80 أو أكثر من ذلك. يقول نحن قد قسمنا بيننا الأعمال، يقول أحدنا يهتم بالخدم ومتابعتهم وأعمال البيت، قال الثاني يهتم بالأمور المالية واحتياجات الوالدة، وأحدهما تقول أنها تهتم بالأمور التي تتعلق بالطعام والمطبخ والغذاء، وغيره يهتم بإدخال السرور لوالده، يجلس معهما ووالدته يجلس معها ويضاحكها ويؤانسها، وهكذا يقول نحن كلنا وزعنا بين الأوقات وزعنا بين الأعمال، فلا تحتقر أي شيء بسيط يدخل سرورك. بعض الناس يشتري هدايا بسيطة، هذه الهدية تدخل سرور، الدعاء لهم، الجلوس معهم، الحديث معهم، كل كلمة كل فعل كل شيء يدخل السرور لوالديك، ليس فيه إثم، هذا أمر طيب. كذلك تعليمهم والحرص عليهم وتذكيرهم بأعمال الطاعات والقربات، ذلك أيها الأخوة يحبه، يعني باب بر الوالدين باب عظيم وأجر كبير، رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما، لا تحزن والداك ولا تؤذيهما وارحم

ارحم والداك وادعو لهما بالخير، لأن البر والإحسان فاتورة ستسددها إما في الدنيا أو في الدنيا والآخرة، فلتكن فاتورة طيبة وليكن عملا صالح. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما فيه الخير، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تشهد البلاد هذه الأيام ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة يفوق المعدلات المعتادة، تعاونك في ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة من الساعة 11 صباحاً وحتى 5 مساءً، يساهم في استمرار التيار الكهربائي للجميع.
1: الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

0: حياكم الله. الأغاني القديمة كانت تعيش بالوجدان وبالذاكرة وبالقلب.
1: ده حاجة جميلة جدا. أهلا وسهلا ومرحبا بك، تفضل.

0: إذاعة البرنامج العام القلب النابض والصوت الأصيل رؤية محلية وأخبار عالمية بصوت محلي.
1: أعلنت إشارة ضبط الوقت
0: وين ما كنت راح تسمعنا على تردد 540 AM 89.5 FM حول العالم. العالم بين يديك، إذاعة دولة الكويت.
2: السادسة صباحا بإذاعة دولة الكويت.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار السادسة صباحا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة: وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني لبحث تطورات التصعيد في المنطقة. وزارة الدفاع تعلن التصدي لهجمات طائرات مسيرة معادية، وتنوه بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات الإيرانية الآثمة. وزارة الدفاع تعلن رصد القوات المسلحة منذ فجر أمس الأربعاء 4 صواريخ جوال و21 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي تم التعامل معها واعتراضها. وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرات الإنذار في مملكة البحرين، وتدعو المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. الرئيس الأمريكي

الأمريكي يقول أن إيران ترغب في عقد اجتماع وأنها ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة الأمريكية. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن تسعى إلى تسوية مع إيران تضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء موجة من الضربات العسكرية ضد إيران مستهدفة قدرات عسكرية إيرانية تستخدم لتهديد السفن العابرة لمضيق هرمز. الدفاعات الجوية في أقليم كردستان تتصدى لثماني طائرات مسيرة فوق أجواء أربيل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت عددا من المنازل في قطاع غزة، مقتل 13 شخصا على وإصابة عشرات آخرين في هجمات روسية واسعة استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا. لتوانيا ولاتفيا تحذر من أن روسيا تخطط لشن هجمات على بنى تحتية حيوية في دول البلطيق وبولندا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل، أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر البوسعيدي. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه جرى خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر وتعزيز الحلول الدبلوماسية، مما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية للجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان رصد القوات المسلحة منذ فجر أمس الأربعاء 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي تم التعامل معها واعتراضها. وقال العقيد العطوان في تصريح صحفي إن العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف منشآت حيوية في البلاد، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية من دون تسجيل أي إصابات بشرية. وأكد العطوان استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة في إطار الجاهزية المستمر والاستعداد الدائم بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. في المنامة، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار مجددا في مملكة البحرين. ودعت وزارة الداخلية البحرينية في بيان مختضب المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. وحول آخر تطورات التصعيد في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس إن إيران ترغب في عقد اجتماع، مشيرا إلى أنها ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع بلاده، وأن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن تسعى إلى تسوية مع إيران تضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا باعتباره الهدف الأمريكي الأبرز. إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم انتهاء موجة مسائية من الضربات العسكرية ضد إيران شملت أهداف مراكز قيادة ومواقع دفاع جوي وقدرات صاروخية ومنشآت مراقبة ساحلية. على صعيد متصل، قالت سنتكوم إنها حولت مسار سفينتين تجاريتين حاولتا اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. أعلنت الدفاعة الجوية في أقليم كردستان تصديها لسلسلة هجمات من الطائرات المسيرة في سماء أربيل، وذكرت أن دفاعاتها أسقطت

بإطمئنان طائرات مسيرة في الأجواء دون أن يسفر ذلك عن وقوع أي خسائر بشرية. في الشأن اللبناني، أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت بخلال

الأساسية أن المحادثات التي جرت في روما أسفرت عن الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية للمناطق التجريبية في جنوب لبنان، على أن تستكمل الإجراءات النهائية ويبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة. قطاع غزة: شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات متتالية استهدفت 3 منازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك عقب إصدار أوامر بإخلاء قسري لمحيطها وسط استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذا وقد أفادت وسائل إعلام فلسطينية إصابة 5 أشخاص جراء قصف الاحتلال بمناطق خارج سيطرته في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، كما أصيب شخصان في استهداف لمنزل بدير البلح وسط القطاع. في الأراضي المحتلة اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورددوا هتافات استفزازية داخل ساحاته وسط تصاعد الانتهاكات التي بلغت 26 اقتحاما للمسجد منذ شهر يونيو الماضي. وحول آخر التطورات الميدانية للحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في هجمات روسية واسعة استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا. كييف: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تتوقع أن تكون لديها القدرة التقنية على إنتاج صواريخ لأنظمة باتريوت الأمريكية للدفاع الجوي بحلول نهاية العام. وأضاف الرئيس زيلينسكي أن أوكرانيا تمتلك منصة الإطلاق والصاروخ اللذين يمكن استخدامهما في تطوير مشروع أوروبي لاعتراض الصواريخ البالستية، معربا عن أمله في نجاح الاختبارات. جاء ذلك بعد إعلان الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقية مع أوكرانيا لتعزيز الانتاج المشترك للطائرات المسيرة خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلو فور دير لاين إلى كييف. من جانب آخر، أعلنت بريطانيا تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليون جنيه استرليني. وأكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أن 150 سبطانة مدفعية من عيار 105 و 155 ملمتر مصنوعة في بريطانيا يجري تسليمها تدريجيا للقوات الأوكرانية. برلين: قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين كورليوس أن ألمانيا ستشارك المناورات لما يعرف بتحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا بعد أيام من إبداء تحفظها على الانضمام إلى التدريبات. ومن المقرر أن تجرى التدريبات الأولى في بولندا إحدى الدول المجاورة لأوكرانيا، وستكون مناورات محدودة. فيلنيوس: حذر رئيسا كل من ليتوانيا ولاتفيا من أن روسيا تخطط لشن هجمات على بنى تحتية حيوية مرتبطة بالطاقة والنقل في دول البلطيق وبولندا، وذلك بناء على تقارير استخباراتية. وقال الرئيس الليتواني كيتاناس لوسيدا أثناء مؤتمر صحفي مشترك في فيلنيوس مع نظيره اللاتفي إدغارس روكوفيتش إن التخطيط لذلك يتم على أعلى مستوى وتحديدا في موسكو. لندن: تعهد رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كيم ستارمر بتقديم دعمه الكامل لخلفه المرجح أندي بورنان، وذلك خلال جلسة الأسئلة البرلمانية الأخيرة له. وكان ستارمر قد أعلن الشهر الماضي استقالته بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال مع تراجع شعبيته نتيجة اتخاذه سلسلة من القرارات المثيرة للجدل وتراجعه عن عدد من وعوده في ظل أزمة غلاء المعيشة. كاراكاس: أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد خلال شهر يونيو الماضي إلى أكثر من 4800 قتيل. سيدتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم

لموجزها. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني لبحث تطورات التصعيد في المنطقة. وزارة الدفاع تعلن التصدي لهجمات لطائرات مسيرة معادية، وتنوه بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات الإيرانية الآثمة. وزارة الدفاع تعلن رصد القوات المسلحة منذ فجر أمس الأربعاء 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي تم التعامل معها واعتراضها. وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرات الإنذار في مملكة البحرين، وتدعو المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ترغب في عقد اجتماع، وأنها ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة الأمريكية. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن تسعى إلى تسوية مع إيران تضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء موجة من الضربات العسكرية ضد إيران مستهدفة قدرات عسكرية إيرانية تستخدم لتهديد السفن العابرة لمضيق هرمز. الدفاعات الجوية في أقليم كردستان تتصدى ل8 طائرات مسيرة فوق أجواء أربيل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت عددا من المنازل في قطاع غزة، مقتل 13 شخصا على وإصابة عشرات آخرين في هجمات روسية واسعة استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا. ليتوانيا ولاتفيا تحذر من أن روسيا تخطط لشن هجمات على بنى تحتية حيوية في دول البلطيق وبولندا. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار 6 صباحا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم،
7: نسايم،
8: إضاءات ثقافية،
9: استراحة طهيرة،
10: أبي منه الخبر،
0: صباح الخير،
11: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
12: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادئة نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات، الذي نرافقكم فيه لنقف مع جملة من التوجيهات التربوية والإيمانية التي تمس واقع الأسرة وتعين على بناء بيت مسلم متماسك يسوده الوعي والحكمة وحسن التعامل. ولا نزال في هذا اللقاء مع صفات الأب الناجح الذي يسعى لصلاح أبنائه واستقرار أسرته، ومن خلال توجيهات مهمة تتعلق بكيفية التعامل مع الأخطاء ومراعاة الوقت والمكان المناسبين للنصح وأثر الرفق في التربية، وهي معان عظيمة يبنيها هذا اللقاء بأسلوب تربوي نافع مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أخواني الكرام أخواتي الكريمات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شذرات، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا النفع والفائدة، إنه على كل شيء قدير. أخواني وأخواتي، لازلنا معكم ومع صفات الأب الناجح الذي يريد صلاح أولاده واستقرار بيته وأسرته، فلا بد أن يقتدي بمثل هذه الهمسات والشذرات والنصائح والتوجيهات، لأن الأمر متعلق ببذل الأسباب. فالأمان المجردة من العمل لا تنتج أولادا صالحين ولا أبناء بارين، بل مثل هذه بلا شك أنها ستحدث عند الإنسان شيئا من التسويف والتأخر حتى يصعب بعد ذلك العلاج. وتحدثت في حلقات ماضية حول بعض الصفات التي ينبغي أن يقتدي بها الآباء إذا أرادوا أن ينتجوا أولادا صالحين ويوجدوا أبناء بارين، ونكمل إن شاء الله تعالى بعض هذه التوجيهات. فمن هذه التوجيهات أن على الأبي وفقه الله أن يقوم بتوجيه أبنائه وبناته على أخطائهم ضمن الزمان والمكان المناسبين. فكما يقال، لكل مقام مقال ولكل نصيحة زمان. فبعض الآباء هداهم الله عندما يرى الخطأ في وقت لا يناسب التنبيه عليه فإنه يتعجل في ذلك، مع علمه ويقينه أنه لو أجله إلى وقت مناسب لكانت النتيجة أجدى وأقوى. ولذلك هذه نقطة مهمة يجب أن يعلمها كل أب، أن المعول على النتيجة وليس على التنبيه، فللتريث بلا شك ويحدث في ذلك المصلحة المرجوة والنتيجة المتوقعة التي يرجوها كل واحد ويتمناها كل إنسان. وهذه من الأمور الحقيقة التي ينبغي مراعاتها. لذلك ليست العبرة اليوم أن تنبه وتوجه وتنصح وكأنه حمل ثقيل تريد أن تلقيه على رأسك، وإنما العبرة ماذا يمكن أن تحدث هذه النصيحة من أثر في نفس الأولاد. وهذا بلا شك يلزم منه كما ذكرت معرفة الزمان والمكان المناسبين لما في ذلك من الأثر ولما في ذلك من النفع ولما في ذلك أيضا من ترك ذلك الابن للخطأ الذي وقع فيه أو الزلل الذي حدث منه أو النقص الذي ارتكبه. فهذا بلا شك يحتاج إلى حكمة ويحتاج إلى رفق ويحتاج إلى علم. هذه الثلاث صفات هي صفات إذا اجتمعت أدت النصيحة أكلها وأثرها ونفعها. إذا خلت النصيحة من الرفق فإنه لا يمكن أن تحدث أثرا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام، هذا توجيه للآباء والأمهات، ما دخل الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شرا أدخل عليهم العنف أو نزع منهم الرفق. فالرفق أينما حل جاء الخير معه، وأينما ارتحل ذهب الخير معه. فلذلك نصيحتي لأولياء الأمور آباء الأمهات على وجه الخصوص العناية بهذه الصفة العظيمة الجليلة لما فيها من الأثر الكبير والنفع الغزير. ألقاكم بإذن الله عز وجل مع حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وفي ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات نشكر الله تعالى على ما استمعنا إليه من توجيهات قيمة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي، والتي أكد على أهمية الحكمة في التعامل مع الأبناء واختيار الأسلوب المناسب في التوجيه، وإن الرفق هو الأساس في تربية ناجحة، لما له من أثر بالغ في استقرار الأسرة وصلاح الأبناء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحكمة في القول والعمل، وأن يصلح أبناءنا وبناتنا، وأن يجعل بيوتنا عامرة بالمودة والرحمة. نشكركم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج شذرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: عسى ربي يا حرسك يا كويت يا كويت، عسى ربي يا حرسك يا كويت يا كويت.
1: السادسة صباحا وخمسٍ وعشرون دقيقة، هي ساعتنا الآن في إذاعة دولة الكويت. صباح الخير.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح التبشير والأمنيات البيضاء، من هنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت نلتقي بكم في إشراقة يوم جديد نحمل لكم فيه رسائل النور ونبض الأمل الذي لا يموت. يقول محمود درويش: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وما يستحق الحياة اليوم هو أن نبدأ بقلوب مطمئنة وأنفس تتوق للعطاء، فالأمل ليس وهما. إن صباح لا يبدأ فقط بشروق الشمس، بل يبدأ بشروق هممكم وسعيكم، فالدنيا ميدان للعمل، وكما قيل: المستقبل لأولئك الذين يؤمنون بجمال أحلامهم ويقرنون الإيمان بالكد والعرق، فلا تنتظروا أن تمطر السماء ذهبا، بل كونوا أنتم الغيث الذي يحيي الأرض بعد موتها. ندعوكم في هذا الصباح إلى النهوض، إلى الإنتاج، وإلى ترك بصمة نقية في كل مكان تحلون فيه. لكم أحلى وأجمل تحية من أسرة الإعداد: محمد القحطاني، ثامر الدحاني.

عطلة نهاية الأسبوع ليست مجرد محطة لارتياح الجسد، بل هي مساحة جديدة لترميم الروح وإعادة ترتيب شغفنا. فالسؤال لهذا اليوم: كيف تجعلون من هذه العطلة فرصة للاقتراب من أنفسكم؟ وكيف نعيد صياغة أيام الراحة لتصبح طاقة تدفعنا نحو النمو والتجدد؟ في بداية هذا الصباح لكم تحياتنا من التقديم فيحاء السعيد، عبد الرحمن العنزي، زينب القلف.

أهلا بكم في صباح الخير، صباحكم كويتي مشرق بالخير والعمل، نحن بقيادة بدر المروان. نبض يتجدد وولاء يعزف، نستمع معا إلى نشيدنا الوطني.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد الأحد الفرد الصمد. اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

0: نور على نور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل العطار، إن جالسته نفعك، وإن ماشيته نفعك، وإن شاركته نفعك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في حبي أجمل وأحلى الأوطان.

الوطن ليس أمنية ندعو لها فحسب، بل هو أمانة نحملها، وفكر نبنيه، وعرق نسكبه في ميادين العطاء. رفعته لا تكتبها الشعارات، بل تصنعها سواعد تبتكر، وعقل يتحدى، وإخلاص يتجدد مع كل شروق. أن تحب وطنك يعني أن تكون إضافة حقيقية لكيانه، وأن تترك في كل خطوة من سعيك أثراً يليق بمجده.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: وإلى أحوال الطقس في دولتنا الغالية هذا اليوم، حيث تصافحنا الشمس بأشعتها الذهبية الساطعة منذ الصباح الباكر، لنبدأ رحلتنا مع 49 درجة مئوية ترتفع تدريجيا في طقس صيفي شديد الحرارة. هذا النهار يحمل معه أيضا نشاط للرياح الشمالية الغربية التي قد تكون قوية في بعض الفترات مثيرة للغبار، لذا كونوا على حذر أثناء طريقكم للعمل واحرصوا على تناول رشفات منعشة من الماء. ورغم دفء الأجواء الاستثنائي، يبقى نسيم همتكم العالية هو الوجه الأجمل لهذا اليوم، فمهما ارتفعت درجات الحرارة اشتد الغبار. ابتسموا دائما، تفاءلوا دائما، وثقوا بأن هذا اليوم سيكون أفضل من الأمس.
1: ولأننا دائما نترقب الأفضل والأجمل، كنوا معنا في صباح الخير. ماذا لدينا لكم؟
2: في منوعاتنا عزيزي المستمع، سوف نأخذك إلى المتفائلون كونهم أقوى قلبا وأطول عمرا.
0: ونزور معكم متحف الفن المعاصر الذي يغرق أرضيته بزبدة الفول السوداني.
1: الحرائق تدمر غابة خارج باريس.
2: ولنا جولة عزيزي المستمع حول الأخبار المحلية.
0: جيش ذهبي صغير يجتاح الساحات والحدائق، فما القصة؟
1: وقد يعاني البعض من البدانة، ما هو السر وما هي الآثار الجانبية المترتبة على البدانة؟

0: اتبع حمية الأربع أسابيع وعكس العمر البيولوجي.
1: الإذن الوسطى جزء مهم للحفاظ على السمع والتوازن.
2: ولكل جزء وعضو في الجسم عمله، اليدان تفضحان سر العمر الحقيقية.
0: ونقدم لكم اليوم سلاح جديد لمحاربة القلق.
2: محطات كثيرة سنتوقف فيها معك عزيزنا المستمع في صباح الخير.
3: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. دورات المياه، المرشد المائي، أداة تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80% من خلال تقنية مزج الماء بالهواء دون التأثير على قوة تدفق المياه أو كفاءة الاستخدام، ويركب بسهولة على حنفيات المياه. خفض استهلاك المياه والحد من الهدر اليومي. تعزيز ثقافة الترشيد والمساهمة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة المائية. المراوح، المراوح بقياس 6 إنش تطرد ما يقارب ثلث طن من الهواء البارد عند التشغيل. إغلاق المراوح عند عدم استخدام دورة المياه. تركيب مراوح ذات بوابة أوتوماتيكية. المراحيض ثنائية التدفق، نظام يوفر خيارين للتدفق حسب الحاجة، 6 لتر أو 3 لتر. تقليل كمية المياه المستخدمة يومياً. رفع كفاءة استخدام المياه داخل المنزل. سخانات المياه، اختيار سخان عالي الكفاءة. ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة. عزل السخان والأنابيب. استبدال الشمعة كل 5 سنوات. إطفاء السخان عند عدم الحاجة إليه. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.
1: في صباح الخير
2: متابعة لكل جديد،
1: أخبار العالم لا تنظر،
2: كن معنا
1: في صباح الخير
2: والمنوعات. أهلا بكم، ودائما نتابع معكم الأجواء الخارجية. هذه حرائق تدمر غابة خارج باريس. حاول مئات عناصر الإطفاء الفرنسيين السيطرة على حرائق أتت على غابة تستقطب عددا كبيرا من الزوار على أطراف باريس في ظل موجة حر أخرى تشهدها البلاد. وبعدما كانت غابة فانتبلو الواقعة على مسافة نحو 60 كيلومترا جنوب شرق باريس ووجهة ملكية للصيد، باتت تستقطب نحو 15 مليون زائر سنويا بين متنزهين وعشاق للطبيعة ومتسلقين من مختلف أنحاء العالم يقصدونها لتسلق صخورها الضخمة الشهيرة. أتت الحرائق التي اندلعت الأحد الفائت على نحو 2050 هكتار بحسب ما أعلنت فرق الإطفاء، يكافحها نحو 850 عنصر إطفاء بمساعدة طائرات كندير المخصصة لهذا الغرض، فيما تأمل السلطات في السيطرة عليها.

0: تخيلوا أن تدخلوا متحفاً فنياً عريقاً فلا تجدوا لوحات على الجدران، بل تجدون أنفسكم تسيرون فوق طبقة هائلة من زبدة الفول السوداني. فما الذي يحدث هناك؟ في حادثة غريبة أثارت دهشة عشاق الفنون حول العالم، قام متحف الفن المعاصر في مدينة روتردام بدولة هولندا بتغطية أرضية إحدى قاعاته بالكامل بمادة زبدة الفول السوداني. هذا العمل الذي قد يبدو مجنوناً للوهلة الأولى هو في الحقيقة إعادة إحياء لأحد أشهر الأعمال الفنية للفنان الهولندي الراحل ويم شبيرز، حيث استهلكت إدارة المتحف كميات ضخمة جدا من الزبدة تكفي لصنع أكثر من 15,000 شطيرة. الزوار الذين تدفقوا إلى المتحف لم تقتصر تجربتهم على الرؤية البصرية فقط، بل عاشوا تجربة حسية فريدة، إذ تفوح في أرجاء المكان رائحة الفول السوداني النفاثة، بينما يمشي الناس بحذر شديد على ممشى خشبي خاص فوق هذه الأرضية اللزجة لتفادي الانزلاق. يبدو أن الفن المعاصر لم يعد يخاطب العقول فقط، بل أصبح يخاطب الشهية. لكن نصيحتنا لكم، لا تزوروا هذا المتحف وأنتم جائعون.
1: المتفائلون أقوى قلبا وأطول عمرا. بحسب الدكتور سيريني بيلاي الطبيب النفسي والأستاذ السابق في كلية الطب بجامعة هارفارد، تظهر دراسة جماعية واسعة النطاق أن الأشخاص الأكثر تفاؤلاً يعيشون أطول بنسبة تتراوح بين 5 و15%، وتنخفض لديهم مخاطر الوفاة لأي سبب بنسبة تتراوح بين 13 و14%، وفي المتوسط يعيش المتفائلون ما بين 4 و8 سنوات أطول من أقرانهم الأقل تفاؤلاً، وإن كانت هذه الفائدة تتفاوت من مجتمع إلى آخر. ولم يقتصر الأثر الإيجابي للتفاؤل على طول العمر فحسب، بل امتد إلى الصحة القلبية أيضا. ففي تحليل تلوى شمل بيانات أكثر من 220,000 شخص، تبين أن المتفائلين كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة الثلث تقريبا، وأقل عرضة للوفاة أثناء فترة الدراسة بنسبة 14% مقارنة بمن هم أقل تفاؤلا. واللافت أن الأثر الوقائي للتفاؤل كان مماثلا لتأثير عدد من عوامل الخطر القلبية والوقائية، كما توصل تحليل تلو الآخر شمل أكثر من 180,000 شخص إلى النتيجة ذاتها، وهي أن أصحاب النظرة المتفائلة يواجهون مخاطر أقل للوفاة المبكر بشكل مستمر.
0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام في منوعاتنا حول العالم. تعالوا نتعرف على جيش ذهبي صغير يجتاح الشاحنات والحدائق العامة فجأة. في مشهد بصري ساحر ومثير للاهتمام، استيقظ أهالي مدينة سالزبورغ في دولة النمسا ليجدوا أنفسهم وسط غزو فني فريد من نوعه، حيث انتشر 400 تمثال بلاستيكي صغير باللون الذهبي البراق يجسد شخصية الموسيقار العالمي الراحل موزارت. هذا الاجتياح الفني اللطيف جاء بتوقيع الفنان المفاهيم الألماني أوتمار هيرل بالتعاون مع مؤسسة موزاراتيوم، وذلك احتفال بالذكرى 70 بعد 200 لميلاد هذا العبقري الموسيقي في مسقط رأسه. التماثيل التي يبلغ طول كل منها 50 سنتيمترا فقط لم تكتفي بملاحقة خيال الموسيقار، بل جسدته هذه المرة برفقة كلبه المفضل الذي كان يرافقه قديما في نزهاته بحدائق ميرابيل الشهيرة. الهدف من هذا المشروع هو إخراج الفن من المتاحف المغلقة إلى قلب الشارع ليتفاعل معه الناس بشكل مباشر وعفوي. القائمون على المعرض كشفوا أنهم لم يعرضوا كل التماثيل دفعة واحدة، بل منعوا 100 منها وأبقوها في المخازن كقوات طوارئ لتعويض أي تمثال قد يتعرض للسرقة من قبل المعجبين. فاحذروا الغزو الذهبي في النمسا.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10%، خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

0: توفر.
1: عندما توفر الطاقة فأنت تدعم استدامة الوطن.
2: وفر

إذن مستمعينا الكرام، نحن معكم في صباح الخير لحظات، ونذهب إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية لنوافيكم من هناك بموجز لأهم وآخر الأنباء.

السابعة صباحا بإذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الدفاع تعلن التصدي لهجمات طائرات مسيرة معادية، وتنوه بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات الإيرانية الآثمة. وزارة الدفاع تعلن رصد القوات المسلحة منذ فجر أمس الأربعاء 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي تم التعامل معها واعتراضها. وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرات الإنذار في مملكة البحرين، وتدعو المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران ترغب في عقد اجتماع، وأنها ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة الأمريكية. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن تسعى إلى تسوية مع إيران تضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء موجة من الضربات العسكرية ضد إيران، مستهدفة قدرات عسكرية إيرانية تستخدم لتهديد السفن العابرة لمضيق هرمز. الدفاعات الجوية في أقليم كردستان تتصدى لثماني طائرات مسيرة فوق أجواء أربيل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت عددا من المنازل في قطاع غزة، مقتل 13 شخصا وإصابة عشرات آخرين في هجمات روسية واسعة استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا. ليتوانيا ولاتفيا تحذر من أن روسيا تخطط لشن هجمات على بنى تحتية حيوية في دول البلطيق وبولندا. إلى اللقاء.

0: 89.5 اف ام من اذاعه دوله الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الاسواق بين ارتفاع الاسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصه الكويت في صباح الخير.
1: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم في هذه الوقفه اليوميه اللي من خلالها نسلط الضوء على تداولات سوق الكويت الاوراق الماليه على الجلسه السابقه، جلسه ضعيفه السيوله وكذلك ايضا ضعيفه الاداء. تراجع فيها مؤشر السوق العام هذه الجلسه 8649 نقطه اغلاقه، وتراجعاتها كانت يعني 10 النقطه المئويه، بينما القيمه المتداوله ضعفت حتى وصلت إلى 52 مليون دينار و63 ألف، أما كميات التداول فكانت 202 مليون سهم و126 ألف، عدد الصفقات 16 ألف صفقة و433. هناك 59 شركة من شركات السوق فقط كانت على ارتفاع، بينما 56 شركة على تراجع. ومع هذا يعني رغم زيادة عدد الشركات التي ارتفعت إلا أن مؤشر السوق العام تراجع وأغلق على لون أحمر، 17 شركة لم يتم التداول عليها أو كانت مستقرة، وبينما الخامسة 7 شركات. هناك شركات أيها الأحبة كانت يعني تتصدر الارتفاعات وإن كانت بكميات ضعيفة، أعلى 10 شركات ارتفاع عن الكوت. الكوت ارتفعت بحجم تداول 11 سهم، سبحان الله تداول، لكن الكوت وصل إلى 896 فلس. تجارة بكميات 7 مليون و114 ألف سهم، لكن وصلت إلى مستوى 182 فلس. بترولية 639 فلس، راسيات 604، الديرة 577 فلس، والمعدات 214 فلس، بيت الطاقة 26 فلس، والتخصيص 139 فلس، أما أركان 308. جميع هذه الارتفاعات كانت بكميات ضعيفة ما عدا شركة التخصيص 15 مليون سهم، وكذلك أيضا أركان 7 مليون سهم و900 ألف. بالنسبة للشركات المتراجعة التي تراجعت تحت وطأة الضغوطات البيعية في يوم الأمس، الخليجي على رأس هذه الشركات 548 فلس في إغلاقها، أيضا أجيال 297 فلس، أعيان العقارية 197 فلس، كويتية 182 فلس، وأسيكو 578 فلس، متحدة 292 فلس، أهلي التأمين أغلق على 688 فلس في تراجعاته، أرجان أيضا تراجع حتى وصل لمستوى 126 فلس، الأنظمة أغلاقها كان 698 فلس متراجع. هذه بالنسبة لأكثر 10 شركات متراجعة واللي كانت عليها ضغوطات بيعية في يوم الأمس. أما الشركات التي كانت عليها كميات عالية، تخصيص 15 مليون سهم و710 ألاف، وطنية 10 مليون سهم و589 ألف، اكتتاب 8 مليون و560 ألف، أركان 7 مليون و910 ألاف، مشاريع 7 مليون و389 ألف، والتنظيف 7 مليون و159 ألف، أما التجارة ف7 مليون و114 ألف، صناعات 7 مليون و82 ألف، مخازن 6 مليون و640 ألف، بيتك 6 مليون و500 58 ألف. هذه بالنسبة للكميات واللي أيضا هي كانت ضعيفة حقيقة. ماذا عن السيولة؟ السيولة التي منذ فترة لم يتم التداول على مستويات 50 مليون دينار كما حصل في جلسة الأمس. السيولة كانت 5 مليون دينار و2000 منها لبيتك، بيتك المتراجع عند 771 فلس، أركان 2 مليون و372 دينار سهم، ووطني 2 مليون و231

0: سهم المباني 2,191,000 سهم. طبعا الوطني عنده مستويات 805 فلوس. التخصيص يحافظ الوطني أو يحاول المحافظة على هذا الدعم المهم جدا. 800 فلس تنظيف 2,128,000 صناعات 1,600,000 راسيات 1,515,000 وطنية 1,504,700 تجارة 1,000,000 سهم و 260. هذه بالنسبة للكميات من السيولة فكانت بيتك هي الأعلم من حيث طبعا هذه بالنسبة للصفقات. طبعا بالنسبة للصفقات وجدنا أنه والله بيتك 1,467 صفقة، وطني 884 صفقة، بينما التنظيف 611 صفقة، ثريا 533 صفقة، أركان 469 صفقة، والتجارة 406، الأنظمة 386 صفقة، زين 377 صفقة، أسيكو 334 صفقة. هكذا كانت تداولاتنا في يوم الأمس، جلسة متراجعة، جلسة تحت وطء الضغوطات بيعية. نأمل إن شاء الله بإذن الله يتعدى الحال في قادم الأيام وفي جلسة اليوم إن شاء الله، ونرى ارتفاع في السيولة وكذلك أيضا نشاط عالي إيجابية على الشركات القيادية. هذا ما نتمناه لإخواننا المتداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.
3: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. المطبخ، غلاية المياه، غلي الكمية المطلوبة فقط، تنظيف الغلاية من الترسبات بشكل دوري، فصل الغلاية بعد الاستخدام، استخدام غلاية عالية الكفاءة. الثلاجة، اختيار الحجم المناسب للاستخدام، ضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية للثلاجة، ضبط درجة الحرارة على -18 للفريزر، التأكد من إغلاق الباب بإحكام، عدم فتح الباب بشكل متكرر، عدم وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة، ترك مساحة تهوية خلف الثلاجة، اختيار ثلاجة ذات كفاءة طاقة عالية. غسالة الصحون، تشغيل الغسالة عند الامتلاء فقط، استخدام برامج التوفير الاقتصادية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. المدخنة، إغلاق مدخنة المطبخ عند الانتهاء من الطبخ، تنظيف فلاتر المدخنة بشكل دوري. الغسالة، تشغيل الغسالة بحمولة مناسبة كاملة، اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقة عالية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
4: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية، والوقاية خير من العلاج.
5: أهلا بكم في عيادتنا الصباحية لهذا اليوم. نقدم لكم حمية الأربع أسابيع وعكس العمر البيولوجي. هل تبحثون عن سر الشباب الدائم؟ وهل تصدقون أن أربعة أسابيع فقط قد تكون كافية لإعادة عقارب زمنكم صحيا إلى الوراء؟ في كشف طبي مثير للاهتمام، أظهرت دراسة حديثة أن إدخال تعديلات غذائية موجهة ومدروسة لمدة شهر واحد فقط يمكن أن يجعل الإنسان أصغر سنا من الناحية البيولوجية. الباحثون قاموا بمراقبة مجموعة من المتطوعين الذين اتبعوا نظاما غذائيا نباتيا متوازنا يعتمد بشكل أساسي على الخضروات والفواكه والبقوليات، مع الابتعاد التام عن السكريات المصنعة والأطعمة المقلية، وجاءت النتائج لتؤكد حدوث تغييرات إيجابية عميقة في الحفظ النووي للمشاركين، مما أدى إلى تراجع عمرهم البيولوجي، أي عمر أعضائهم وخلاياهم الداخلية، مقارنة بعمرهم الزمني المسجل في شهادات الميلاد. المميز في هذه الدراسة أنها لم تتطلب سنوات من الحرمان، بل أثبتت أن خلايا الجسم تمتلك قدرة هائلة وسريعة على التجدد والتعافي بمجرد تقديم الغذاء النظيف والمناسب لها. إذن الصحة والشباب ليس مجرد حظ أو جينات، بل هما قرار يبدأ من طبق الطعام. شهر واحد من الالتزام كفيل بأن يصنع الفرق، فما رأيكم أن نبدأ رحلة التجديد منذ اليوم؟

أكد أطباء أن الأذن الوسطى تؤدي دورا أساسيا في نقل الذبذبات الصوتية من طبلة الأذن إلى الأذن الداخلية، كما تسهم في الحفاظ على التوازن الطبيعي للضغط داخل الأذن. وأشار مختصون إلى أن التهاب الأذن الوسطى يعد من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، خاصة لدى الأطفال، وقد يسبب ألما في الأذن وضعفا مؤقتا في السمع وارتفاعا في درجة الحرارة في بعض الحالات. وأوضح خبراء الصحة أن التشخيص والعلاج المبكر يساعدان في الحد من المضاعفات ويقللان من احتمالية تأثر السمع أو تكرار الالتهابات مستقبلا. وأكد أطباء أهمية تجنب إدخال أي أدوات داخل الأذن والحرص على علاج الالتهابات والتهاب الجهاز التنفسي العلوي، لأنها قد تزيد من احتمالية الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى. ودعت الجهات الصحية إلى مراجعة الطبيب عند استمرار ألم الأذن أو خروج إفرازات أو ضعف سمع لضمان الحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب.

ماذا لو أخبرناكم أن سر سعادتكم وراحة بالكم وتخلصكم من التوتر اليومي لا يسكن في عقولكم فقط، بل يبدأ من أمعائكم؟ إليكم ما كشفته أحدث الأبحاث الطبية. في دراسة علمية حديثة قلبت مفاهيم الصحة النفسية، أثبت العلماء أن تناول البكتيريا النافعة أو ما يعرف بالبروبيوتيك بشكل يومي ومنتظم يعد سلاحا فعالا وجديدا لمحاربة القلق والإجهاد النفسي. الأبحاث ركزت على الرابط العجيب والمباشر بين الجهاز الهضمي والدماغ، حيث تبين أن تعزيز بيئة الأمعاء بهذه الكائنات الدقيقة المفيدة يساعد في تنظيم إفراز هرمونات السعادة والارتياح في الجسم. ولم تقتصر نتائج الدراسة على تحسين الصحة البدنية فحسب، بل أظهرت أن المشاركين الذين أدخلوا البكتيريا النافعة في نظامهم الغذائي سواء عبر المكملات أو الأطعمة الطبيعية كاللبن والأجبان المتخمرة شعروا بانخفاض ملحوظ في مستويات العصبية وتحسن كبير في مزاجهم العام وقدرتهم على مواجهة ضغوط الحياة. إذن راحتنا النفسية قد تكون أقرب إلينا مما نظن، وحماية مزاجنا الصباحي تبدأ من خياراتنا الغذائية والموسيقية.

أكد مختصون أن أدوية علاج البدانة قد تساعد بعض المرضى على إنقاص الوزن عند استخدامها تحت إشراف طبي، إلا أنها قد تصاحبها آثار جانبية تختلف من شخص لآخر. وأشار أطباء إلى أن من أكثر الآثار الجانبية شيوعاً الغثيان والقيء والإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي، خاصة خلال الأسابيع الأولى من العلاج. وأوضح خبراء أن معظم هذه الأعراض تكون مؤقتة وتتحسن تدريجيا مع التزام المريض بتعليمات الطبيب، إلا أن بعض الحالات قد تتطلب تعديل الجرعة أو تغيير العلاج. وأكد مختصون ضرورة عدم استخدام أدوية إنقاص الوزن دون وصفة طبية، مع أهمية إبلاغ الطبيب عن أي أعراض غير معتادة أو شديدة تظهر أثناء فترة العلاج. ودعت الجهات الصحية إلى أن يكون علاج البدانة جزءا من برنامج متكامل يشمل التغذية الصحية وممارسة النشاط البدني والمتابعة الطبية المنتظمة لتحقيق أفضل النتائج بأمان.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: صباح الخير، وساعتنا تقترب من 7:30 صباحا. موعدنا معكم والصحافة المحلية، نبدأها بأبرز العناوين المحلية.

النائب الأول ووزير الداخلية: لا تهاون مع العقارات المخالفة وهدم المتهالكة عند الضرورة حفاظا على الأرواح. وزير الدفاع يتفقد القوة البحرية ويطمئن على الحالة الصحية لعدد من المصابين من منتسبي القوات المسلحة. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره العماني آخر التطورات في المنطقة. وزير الشؤون: الكويت حريصة على تعزيز حقوق ذوي الإعاقة. الدفاع: رصد 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي والتعامل معها واعتراضها. الخارجية: دولة الكويت تؤكد أهمية التواصل إلى صك ملزم بشأن حقوق كبار السن. الإطفاء: السيطرة على حريق في موقع إثر استهدافه دون إصابات. رئيس المجلس الأعلى للقضاء يتفقد سير العمل في محكمة حولية. الهلال الأحمر الكويتي: تنظيم ورشة عمل لتعزيز التأهب والاستجابة الإنسانية لمخاطر التغير المناخي.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. البحرين منظومة الدفاع الجوي تصدت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية. أمين عام مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن. موانئ العراق، سقوط طائرة مسيرة ضمن محيط ميناء الفاو الكبير دون وقوع أضرار. اليمن، إحباط هجوم لميليشيا الحوثي في محافظة الجوف. الجيش الأردني يعلن إسقاط 3 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه البلاد. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة طفل في غارات للاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة. الأمين العام للجامعة العربية يجدد الدعم لوحدة وسيادة السودان ورفض التدخلات الخارجية. الرئيس الأمريكي، سنواصل ضرب إيران بشدة وسندمر كل محطات الطاقة والجسور إذا لم يعودوا لطاولة المفاوضات. القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار سفينتين تجاريتين حوالي

ونقرأ معكم في أبرز العناوين الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 8.58% نقطة. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 10 دولار و48 سنت ليبلغ 87 دولار و94 سنتا. وزير الخزانة الأمريكي يعلن تجميد 130 مليون دولار من العملات الرقمية المشفرة المرتبطة بإيران. الهند تعلن دخول اتفاقيتي التجارة الحرة والضمان الاجتماعي مع المملكة المتحدة حيز التنفيذ. الاتحاد الأوروبي يطلب إعفاءات جمركية أمريكية لمنتجات إضافية. الصين تحذر الولايات المتحدة وأوروبا من ثمن باهظ على إثر فك الارتباط الاقتصادي. الاقتصاد الصيني يسجل 4.7% نمواً للنصف الأول من هذا العام. قطاع صناعة الآلات الألماني يدعو إلى توفير حماية أكبر من الممارسات غير العادلة الصينية. ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا متأثرة بالتوترات الجيوسياسية.

0: وإلى أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا لهذا الصباح. أكدت دولة الكويت أهمية التوصل إلى صك دولي ملزم قانونا بشأن حقوق كبار السن باعتباره إطارا يعزز الحماية الدولية لهذه الفئة ويسهم في سد الثغرات القائمة في منظومة حقوق الإنسان بما يصون الكرامة ويعزز الاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع. جاء ذلك في بيان ألقته السكرتير الثالث في إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية حنان السلطان أمس الأربعاء في الاجتماع الأول للفريق الحكومي مفتوح العضوية المعني بإعداد صك دولي ملزم قانونا بشأن حقوق كبار السن. وأكدت السلطان في البيان أن دولة الكويت تولي كبار السن اهتماما بالغا باعتبارهم شركاء في التنمية وركيزة أساسية في بناء المجتمع، مشيرة إلى مواصلة تطوير التشريعات والسياسات الوطنية وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية وترسيخ مفهوم الشيخوخة النشطة. أوضحت أن دولة الكويت تدعم إعداد الصك الدولي من خلال عملية تفاوضية شاملة وتوافقية تراعي اختلاف النظم القانونية والخصوصيات الوطنية للدول، وتستند إلى تمكين كبار السن وإشراكهم في صنع القرارات والسياسات ذات الصلة وحمايتهم من جميع أشكال التمييز والعنف والإهمال. مستمعين الكرام، بهذا تنتهي صحافتنا في صباح الخير لهذا اليوم.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.

0: توفر.
1: عندما توفر الطاقة فأنت تدعم استدامة الوطن. وفر.
2: ضمن نهائي كأس الأمير موسم 2000، المباراة اللي جمعت بين العربي والتضامن، يسجل هدف الأول لصالح النادي العربي أحمد موسى.
3: فاول للعربي، فاول من مسافة، وأحمد موسى قوية بالجول، قوية بالجول، مو معقولة من هذه المسافة صاروخية. أحمد موسى يقول الأسرة، هدية للأسرة، عسى الله يردهم سالمين. حلوة الحركة منك يا أحمد موسى أيضا للأسرة. هذا الهدف هدف الأسير، كرة حلوة من أحمد موسى، من كرة ثابتة من هذه المسافة البعيدة، يعني صاروخية.
2: بعدها يسجل هدف التعادل لنادي التضامن هادي ضحوي.
3: الجماهير الرياضية اللي حضرت، وآخر فرصة للتضامن بتسجيل التعادل، 48 الآن بالفرصة الأخيرة وتنحط الفرصة الأخيرة. هادي ضحوي، هادي ضحوي، مو معقولة في الدقيقة 48 بالضبط، الدقيقة 48 مو معقولة، ثلاث ثواني، 48 وثلاث ثواني، يستطيع هادي ضحوي أن يؤجل اللقاء إلى الإضافي الأول.
2: يسجل هدف الفوز للنادي العربي محمد إيديلم.
3: فاول ملعوبة داخل منطقة 18، محمد إيديلم يلعبها على طول، الذهبي الذهبي إيديلم، الذهبي إيديلم، إيديلم طول اللي عليه وصالح جماهيره بهدف إيديلم.
2: وانتهت المباراة فوز نادي العربي على نادي التضامر بنتيجة 2-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. إسبانيا تهزم الديوك وتعبر إلى نهائي المونديال. مبابي بموسم صفري بلا ألقاب، وانتهى بوداع المونديال. مدرب منتخب فرنسا ديشام ينتقد أداء التحكيمي أمام إسبانيا. إسبانيا تكرس العقدة لفرنسا. باجي وماتيراتي أفضل لاعبين بالعالم، ميسي والظاهرة رونالدو. رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، مطالب تياو تسببت في إخفاق السنغال. تيليمنس ينتقل إلى نادي مانشستر يونايتد قادما من نادي أستون فيلا، وسيرتدي الرقم 18. بورو رجل للقاء بين إسبانيا وفرنسا. مصدر مقرب من الاتحاد الفرنسي، زيدان سوف يكون المدرب الجديد لمنتخب فرنسا. ديشام ضد إسبانيا في جميع المسابقات، 7 مباريات و4 خسائر و1 تعادل و2 فوز، وسجل 9 أهداف واستقبل 12 هدف. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى نهائي كأس العالم، محققا الفوز على فرنسا ضمن الدور النصف النهائي للبطولة، والذي انتهى بثنائية نظيفة للمتادور، والذي ينتظر الفائز بين الأرجنتين وإنجلترا في ثاني مواجهات نصف النهائي. وحققت إسبانيا الفوز المستحق بعد أداء مميز وسيطرة على مجريات اللقاء منذ بداية المباراة، وكانت كلمة السبق لمهاجم إسبانيا ميكيل أوريزابال بهدف من ركلة جزاء. وفي الشوط الثاني جاء هدف التعزيز الثاني للمتادور عن طريق اللاعب بورو، ولم يقدم المنتخب الفرنسي الأقوى في البطولة المستوى المطلوب بقيادة نجمه كيليان مبابي. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
4: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. في صباح الخير عالم تكنولوجيا، عالم تكنولوجيا،
5: تقنيات جديدة، تقنيات جديدة،
4: عالم تكنولوجيا،
5: عالم فيه الحاجة،
6: أم الاختراع.
4: عالم من الإبداع والابتكار،
5: عالم تكنولوجيا، عالم

0: وفي هذا العالم كم نحن بحاجة إلى تقنيات تقود البشرية إلى التنمية والاستدامة.
1: الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في القطاع الصحي. يشهد قطاع الرعاية الصحية تطوراً متسارعاً بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الأنظمة الذكية قادرة على تحليل الصور الطبية واكتشاف بعض الأمراض في مراحل مبكرة، مما يساعد الأطباء على اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة وسرعة. كما تستخدم هذه التقنيات في تطوير الأدوية ومتابعة المرضى عن بعد، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل الوقت والجهد. ويؤكد المختصون أن دمج الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل صحي أكثر كفاءة، مع استمرار العمل على تعزيز الجوانب الأخلاقية وحماية خصوصية بيانات المرضى.
0: دائما بانتظار هذه التقنيات، والتي كما قلنا في البداية نتمنى دائما أن تخدم البشرية.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: تواجه البيئة اليوم تحديات متزايدة تتطلب تعاوناً واسعاً ووعياً مجتمعياً بأهمية الحفاظ على مواردها وصون مقدراتها. ومع تزايد الاهتمام العالمي بالقضايا البيئية، أصبحت الممارسات المستدامة وتقليل مصادر التلوث من الأولويات التي تسهم في حماية الطبيعة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ومن بين هذه التحديات يبرز التلوث البلاستيكي كأحد الملفات البيئية المهمة، لما له من آثار على الأنظمة البيئية، وهو ما يدفع إلى تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من استخدام البلاستيك وتشجيع البدائل الصديقة للبيئة. وفي هذا الصدد كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع السيدة دلال جاسم الهاجري، إدارة العلاقات العامة قسم التوعية البيئية في الهيئة العامة للبيئة، حيث علقت قائلة:
4: تؤكد الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت اليوم أن الحد من التلوث البلاستيكي أصبح مسؤولية مجتمعية ووطنية أيضا. فالتلوث البلاستيكي طبعا يعد من أبرز التحديات اللي تواجه العالم اليوم، ويسبب آثار سلبية على البيئة البحرية والبرية والتنوع الحيائي وجودة الحياة بشكل عام. وانطلاقا من دورها في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، تواصل الهيئة تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التوعوية، إلى جانب دعم التشريعات البيئية وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، هدف نشر الوعي، تشجيع التقليل من استخدام البلاستيك، وترسيخ ثقافة إعادة الاستخدام وإعادة التدوير بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة. تؤمن الهيئة بأن نجاح هذه الجهود يبدأ من وعي الفرد، وكل سلوك إيجابي مهما بدأ بسيط يصنع فرق حقيقي. استخدام البدائل الصديقة للبيئة، التخلص السليم من النفايات، الحرص على تقليل استهلاك غير الضروري للبلاستيك، جميعها ممارسات تسهم في حماية بيئتنا والحفاظ على مواردنا للأجيال القادمة. رسالتنا اليوم إلى كل مواطن ومقيم هي أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، وأن مستقبل بيئتنا يتشكل من خلال قراراتنا اليومية. فلنجعل من المحافظة على البيئة أسلوب حياة، ولنكن شركاء في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة، لأن ما نحميه اليوم هو إرث الغد، حتى نحافظ على بيئة نظيفة وموارد مستدامة ومستقبل أكثر أمان للأجيال القادمة.
3: وتبقى حماية البيئة مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي وتترجمها الممارسات اليومية، فكل خطوة نحو تقليل التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. نادي حمدان من إذاعة الكويت.
5: وفر. عندما توفر الطاقة فأنت تدعم استدامة الوطن. وفر.
0: أهلا بكم وجولة مع محلياتنا أخبار الدار. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس الأربعاء اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر البوسعيدي. قالت وزارة الخارجية في بيان لها إنه جرى خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر وتعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

قام وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله سالم الصباح بزيارة تفقدية أمس الأربعاء لعدد من المواقع التابعة للقوة البحرية، كما اطمأن على الحالة الصحية لعدد من المصابين من منتسبي القوة البحرية جراء استهداف العدوان الإيراني الآثم. وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي أن الشيخ عبد الله الصباح اطلع خلال زيارته التفقدية على سير العمل ومستويات الجاهزية والاستعداد القتالي، مشيدا بالكفاءة والروح المعنوية العالية التي يتمتع بها منتسبو القوة البحرية ودورهم الحيوي في الدفاع عن الوطن. وأشار البيان إلى أن الوزير قام كذلك بزيارة المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة سير الرعاية الطبية المقدمة لهم. وأضاف أنه استمع خلال الزيارة إلى شرح من الفريق الطبي حول الوضع الصحي للمصابين، مشيدا بالجهود المبذولة من الكوادر الطبية في تقديم الرعاية اللازمة ومتمنيا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إنه لن يكون هناك أي تهاون مع العقارات المخالفة، مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، بما في ذلك هدم العقارات الآيلة للسقوط أو المتهالكة متى استدعت الحاجة، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات. جاء ذلك في كلمة للشيخ فهد اليوسف نقلها بيان صحفي صادر عن الداخلية عقب إشرافه المباشر على حملة أمنية نفذتها في منطقة جليب شيوخ بمشاركة 11 جهة حكومية لرصد المخالفات على المباني والتعديات على أملاك الدولة وإخلاء المباني والقسائم المخالفة والآيلة للسقوط. وقال إن الحملة الأمنية التي نفذت في منطقة جليب الشيوخ تمثل بداية مرحلة متواصلة لن تقتصر على المنطقة فحسب، بل ستمتد لتشمل جميع محافظات البلاد، مشيرا إلى أن سمعة الكويت تأتي في مقدمة الأولويات، وأن الحفاظ على أمن وسلامة كل من يعيش على أرضها مسؤولية لا تقبل التهاون. وأضاف أن ما لمسه خلال الحملة في منطقة جليب الشيوخ كشف عن حجم خطورة التلوث البيئي والصحي في المنطقة، مبينا أن من بين قاطنيها عاملين في المستشفيات والمطاعم، الأمر الذي قد يسهم في انتقال الأمراض إليهم ومن ثم نقلها إلى أماكن عملهم، بما يشكل خطرا على الصحة العامة.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، يقدمها لحضراتكم اليوم محمد الخشمان ومن إخراج محمد الحريص.

في جولتنا هذا الصباح، وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني لبحث تطورات التصعيد في المنطقة. وزارة الدفاع تعلن التصدي لهجمات طائرات مسيرة معادية، وتنوه بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات الإيرانية الآثمة. وزارة الدفاع تعلن رصد القوات المسلحة منذ فجر أمس الأربعاء 4 صواريخ جوال و21 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي تم التعامل معها واعتراضها. وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرات الإنذار في مملكة البحرين، وتدعو المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران ترغب في عقد اجتماع، وأنها ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة الأمريكية. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن تسعى إلى تسوية مع إيران تضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء موجة من الضربات العسكرية ضد إيران، مستهدفة قدرات عسكرية إيرانية تستخدم لتهديد السفن العابرة لمضيق هرمز. الدفاعات الجوية في أقليم كردستان تتصدى ل8 طائرات مسيرة فوق أجواء أربيل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت عددا من المنازل في قطاع غزة، مقتل 13 شخصا وإصابة عشرات آخرين في هجمات روسية واسعة استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا. ليتوانيا ولاتفيا تحذر من أن روسيا تخطط لشن هجمات على بنى تحتية حيوية في دول البلطيق وبولندا.

0: من الإيجاز إلى التفاصيل، أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر البوسعيدي. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه جرى خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر وتعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان رصد القوات المسلحة منذ فجر أمس الأربعاء 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي تم التعامل معها واعتراضها. وقال العقيد العطوان في تصريح صحفي أن العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف منشآت حيوية في البلاد، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية من دون تسجيل أي إصابات بشرية. وأكد العطوان استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. في المنامة، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار مجددا في مملكة البحرين. ودعت وزارة الداخلية البحرينية في بيان مقتضب المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. وحول آخر تطورات التصعيد في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس إن إيران ترغب في عقد اجتماع، مشيرا إلى أنها ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع بلاده، وأن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على هذه الخطوة أم لا. مراسلنا من واشنطن عزيز فهمي.
1: قال الرئيس ترامب الأربعاء إن إيران ستهزم قريبا جدا. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يميل نحو توسيع العمليات العسكرية الأمريكية، وتشمل الخيارات التي بحثها مع كبار مساعديه إرسال قوات برية للسيطرة على جزر إيرانية بالقرب من المضيق، وقصف موقع محصن يحتمل استخدامه في أنشطة نووية سرية. وعلى صعيد آخر، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة لن تستخدم القوة العسكرية ضد إيران بشكل مفتوح أو إلى أجل غير مسمى، وأضاف أننا نستخدم القوة العسكرية كأحد الأدوات العديدة المتاحة لحل المشكلة مع إيران. وتابع قائلا الرئيس ترامب استخدم القوة العسكرية في ملف إيران لتحقيق أهداف محددة مثل فتح مضيق هرمز للملاحة ومرور النفط والغاز بحرية عبر المضيق ومنع الإيرانيين من امتلاك سلاح نووي، وهو ما نحاول تحقيقه الآن. وكان الرئيس ترامب قد قال لشبكة فوكس نيوز أنه سيوسع نطاق الضربات العسكرية الأمريكية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينكوم انتهاء موجة مسائية من الضربات العسكرية ضد إيران، شملت أهداف مراكز قيادة ومواقع دفاع جوي وقدرات صاروخية ومنشآت مراقبة ساحلية. على صعيد متصل، قالت سينكوم أنها حولت مسار سفينتين تجاريتين حاولتا اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. أربيل، أعلنت الدفاعات الجوية في أقليم كردستان تصديها لسلسلة هجمات من الطائرات المسيرة في سماء أربيل. وذكرت أن دفاعاتها أسقطت 8 طائرات مسيرة

سيارة في الأجواء دون أن يسفر ذلك عن وقوع أي خسائر بشرية. الشأن اللبناني: أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت اختتام المحادثات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما بعد يومين من النقاشات المثمرة والإيجابية بين الأطراف المعنية. وأوضحت السفارة الأمريكية

0: خلال الأيام المقبلة. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات متتالية استهدفت 3 منازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك عقب إصدار أوامر إخلاء قسري لمحيطها وسط استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. الزميل عبد الرحيم أبو كويك وهذا التقرير.
1: دخل اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة شهره 9 في ظل استمرار التصعيد الميداني وتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات إلى جانب تفاقم الأزمة الإنسانية. واستمرت الاستهدافات الإسرائيلية في عدة مناطق، حيث أدت غارات جوية إلى استشهاد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلة في استهداف منزل غرب دير البلح وسط القطاع، فيما استشهد مواطن آخر متأثرا بإصابة سابقة في مدينة غزة. وتواصل القصف المدفعي في مناطق متفرقة من القطاع شملت الأحياء الشرقية من مدينة غزة ومحيط مخيمي البريج والمغازي، فيما شهدت مناطق الشرقية من خان يونس تحركات للآليات العسكرية وعمليات نسف للمباني إلى جانب إطلاق النار من الطائرات المسيرة. وفي تطور ميداني آخر، أصيب عدد من المواطنين جراء استهدافات في مناطق متفرقة بينها مناطق النزوح ومحيط المناطق السكنية، في وقت تواصل فيه التحليق المكثف للطائرات الحربية والمسيرة في أجواء القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 14 شهيدا، إضافة إلى شهيد آخر متأثرا بجراحه و18 إصابة. وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات. ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار بلغ عدد الشهداء 1123 شهيدا، فيما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 3600 إصابة. وإنسانيا، تتزايد معاناة المواطنين في القطاع مع استمرار أزمة المياه ونقص الخدمات الأساسية، حيث تواجه العائلات في مراكز النزوح والخيام صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتها اليومية، في وقت تعمل فيه المستشفيات تحت ضغط متزايد نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. وبين استمرار التصعيد الميداني وتفاقم الأزمة الإنسانية، يبقى واقع غزة مرتبطا بمسار الالتزام الفعلي بوقف إطلاق النار ومدى القدرة على إعادة تثبيت الهدوء على الأرض. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: في الأراضي المحتلة اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، ورددوا هتافات استفزازية داخل ساحاته وسط تصاعد الانتهاكات التي بلغت 26 اقتحاما للمسجد منذ شهر يونيو الماضي. مراسلون من القدس حسن جعفر.
2: واصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي السماح للمستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى، حيث اقتحم العشرات من المستوطنين باحات الأقصى بحماية من شرطة وجيش الاحتلال، ورددوا هتافات استفزازية لتصل هذه الاقتحامات إلى 26 عملية اقتحام منذ شهر يونيو الماضي، كما امتدت اقتحامات جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين إلى عديد المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، وترافق ذلك مع اعتقالات طالت وفي غضون اليومين الماضيين العشرات من الفلسطينيين. هذا يأتي في الوقت الذي صعدت فيه حكومة الاحتلال من توسيع سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية من خلال المصادقة على مشاريع استيطانية كبيرة سوف تنفذ، وكما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، في عمق الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. فيما أعلن وزير المالية بحكومة الاحتلال بأنه أقر سلسلة من التسهيلات المالية للمستوطنين المتطرفين، وتضمن الإعفاء من الضرائب بهدف ما وصفه بتعزيز الوجود الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وحول آخر التطورات الميدانية.

0: الإعلانية للحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في هجمات روسية واسعة استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا. في الوقت نفسه قال مسؤول في الجيش الأوكراني إن قواته استهدفت خلال الليل 20 سفينة روسية في البحر الأسود، بينها 17 ناقلة نفط وناقلتا غاز وقارب سحب. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة.
1: نعم، يعني ممكن نقول الحرب اليوم دخلت هي مرحلة استنزاف طويلة الأمد. نتابع بأن كل طرف إلى حتى هذه اللحظة حاول إنهاك الآخر اقتصاديا عسكريا بدل تحقيق اختراقات ميدانية كما تابعنا خلال العامين الماضيين. انتقلت المعركة خلال الفترة الأخيرة الماضية وكما نتابع حاليا إلى الموانئ، طرق التجارة البحرية. هذا ممكن ماذا يعني؟ يعكس تحول الصراع من حرب برية تقليدية إلى مواجهة تستهدف الاقتصاد وسلاسل الإمداد والطاقة. دون شك يعني أعتقد هو الاعتماد والتركيز حاليا في موضوع الاقتصاد، وخاصة يعني كما أشرت لك تكثيف روسيا ضربتها الصاروخية على مدينة أوديسيا، موانئ البحر الأسود، استهداف للبنية التحتية والموانئ تعتمد عليها أوكرانيا في تصدير الحبوب. مقابل هناك لاحظنا أن كييف هي الأخرى هي صعدت من هجماتها بالطائرات المسيرة والزوارق البحرية ضد السفن والمنشآت الروسية في بحر أزوف في محاولة لإرباك خطوط الإمداد الروسية، تقليص صادراتها عبر البحر. يعني بمعنى يعني هنا انتقلت الحرب إلى حرب اقتصادية وكل طرف يريد إرهاق الطرف الآخر.
0: في كييف قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده تتوقع أن تكون لديها القدرة التقنية على إنتاج صواريخ لأنظمة باتريوت الأمريكية للدفاع الجوي بحلول نهاية العام. وأضاف الرئيس زيلينسكي أن أوكرانيا تمتلك منصة الإطلاق والصاروخ اللذين يمكن استخدامها في تطوير مشروع أوروبي لاعتراض الصواريخ البالستية، معربا عن أمله في نجاح الاختبارات. من جانب آخر أعلنت بريطانيا بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليون جنيه استرليني. وأكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أن 150 سبطانة مدفعية من عيار 105 و 155 مليمتر مصنوعة في بريطانيا يجري تسليمها تدريجيا للقوات الأوكرانية. برلين، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن كولونيكس إن ألمانيا ستشارك في المناورات لما يعرف بتحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا بعد أيام من إبداء تحفظها على الانضمام إلى التدريبات. فيلنيوس، حذر رئيسا كل من لتوانيا ولاتفيا من أن روسيا تخطط لشن هجمات على بنى تحتية حيوية مرتبطة بالطاقة والنقل في دول البلطيق وبولندا، وذلك بناء على تقارير استخباراتية. وقال الرئيس اللتواني كيتاس نوستا أثناء مؤتمر صحفي مشترك في فيلنيوس مع نظيره اللاتفي أدغارز روكوفيتش أن التخطيط لذلك يتم على أعلى مستوى وتحديدا في موسكو. تعهد رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر تقديم دعمه الكامل لخلفه المرجح أندي بورنم، وذلك خلال جلسة الأسئلة البرلمانية الأخيرة له. وكان ستارمر قد أعلن الشهر الماضي استقالته بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال مع تراجع شعبيته نتيجة اتخاذه سلسلة من القرارات المثيرة للجدل وتراجعه مع عدد من وعوده في ظل أزمة غلاء المعيشة. كاراكاس، أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد خلال شهر يونيو الماضي إلى أكثر من 4800 قتيل. ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن أحدث المؤشرات المالية للعام المالي 2025-2026 بتحقيق أعلى معدل إيرادات في تاريخها منذ نشأتها بقيمة 15.9 مليار جنيه خلال العام الماضي 2025-2026. شكري عبد الحميد والتفاصيل.
2: قفزت إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 15 مليار و900 مليون جنيه لتحقق أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي 2025-2026، وذلك بزيادة 51% عن المستهدف في موازنة العام المالي 2025-2026 البالغة 10 مليارات ونصف المليار جنيه، كما ارتفعت بنسبة 37% مقارنة بإيرادات الحساب الختامي للعام المالي 2024-2025 التي بلغت 11 مليارا و600 مليون جنيه. وأكد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أنه رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، يعكس تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية عالمية، وتؤكد نجاح الدولة في تعزيز الاستقرار السياسي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما أسهم في تطوير البنية التحتية وتحويل المنطقة الاقتصادية إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمارات العالمية، مشيرا إلى نجاح الهيئة في التعاقد على 117 مشروعا جديدا داخل المناطق الصناعية باستثمارات بلغت 7 مليارات و260 مليون دولار، ومن المتوقع أن توفر نحو 73 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تشغيلها على مساحة إجمالية تبلغ 8 ملايين متر مربع. كما شهدت أحجام تداول البضائع بموانئ الهيئة نموا كبيرا، إذ ارتفعت إلى 108 ملايين و700 ألف طن في العام المالي 2025-2026 بعد أن كانت منذ 10 سنوات 51 مليونا، بزيادة تجاوزت 112% نتيجة تطوير الموانئ والتوسع في إنشاء الأرصفة والمحطات، مما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية تحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب جذب استثمارات متنوعة بالمناطق الصناعية، مما يعزز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية. شكري عبد الحميد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.

0: والآن سيداتي وسادتي لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون قوية أحيانا، تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 60 كيلو متر في الساعة خلال النهار. والبحر خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا من 2 إلى 6 قدم. لا ينصح بالنزول إلى البحر بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج. المد القادم الساعة 12:48 دقيقة الظهر، والجزر الساعة 7:48 دقيقة مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 46 إلى 49 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:49 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة اليوم أيضا، والرياح شمالية غربية نشطة خلال النهار بشكل ملحوظ، وفرص الغبار المثار أثناء نشاطها خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، ويترسب هذا الغبار تدريجيا خلال المساء. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني لبحث تطورات التصعيد في المنطقة. وزارة الدفاع تعلن التصدي لهجمات طائرات مسيرة معادية وتنوه بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات الإيرانية الآثمة. وزارة الدفاع تعلن رصد القوات المسلحة منذ فجر أمس الأربعاء 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي تم التعامل معها واعتراضها. وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرات الإنذار في مملكة البحرين وتدعو المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران ترغب في عقد اجتماع وأنها ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة الأمريكية. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن تسعى إلى تسوية مع إيران تضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء موجة من الضربات العسكرية ضد إيران مستهدفة قدرات عسكرية إيرانية تستخدم لتهديد السفن العابرة لمضيق هرمز. الدفاعات الجوية في أقليم كردستان تتصدى ل8 طائرات مسيرة فوق أجواء أربيل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت عددا من المنازل في قطاع غزة. مقتل 13 شخصا وإصابة عشرات آخرين في هجمات روسية واسعة استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا. ليتوانيا ولاتفيا تحذر من أن روسيا تخطط لشن هجمات على بنى تحتية حيوية في دول البلطيق وبولندا. سيدتي وسادتي، في ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لكم تحيات من التقديم محمد الخشمان ومن الإخراج محمد الحريس. إلى اللقاء.

شكرا للزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. عودة لكم مستمعين الكرام لاستكمال ما تبقى من فقراتنا في صباح الخير.

اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في برنامج صباح الخير. بهذه اللحظات ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف مدير أيضا مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العقيد عثمان محمد غريب. عقيد عثمان صباحك الله بالخير.
1: حياكم الله وصبحكم الله بالخير، تصبح عليكم وعلى المستمعين، ودائما نتمنى لهم السلام وين ما يكونون، وتبقى الجهود الأمنية والمرورية مستمرة وخاصة مع دخول الموظفين. واحنا نأكد ونقول من خلال تواصلنا معاكم ان دائما الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تحرص على التعاون معاكم في امور التوعية، وكذلك ايضا الشيء بالشيء يذكر، يعني نوهنا على اعمال تطوير في كثير من الطرق وخاصة الطرق الحيوية، واحنا نستمر ونقول متابعتكم لموقع وزارة الداخلية ايضا يؤكد الطرق المغلقة والطرق البديلة، ولكن المهم جدا مع إغلاق بعض الطرق. على سبيل المثال يمكن طريق 207 اللي هو ما بين صباح السالم والعدان تم إغلاق الجزء الأخير اللي هو مؤدي إلى طريق فعيل السريع، فيمكن بعض قائدين المركبات في البداية واجهوا صعوبة، وبعدها يمكن تم يعني معرفة هذا الإغلاق فتم تغيير اتجاهاتهم. لذلك احنا ننوه دائما على موضوع الإعلانات الخاصة للإغلاق في أغلب الطرق أو التعديلات من أجل تغيير المسارات، ولكن مهم جدا الالتزام بالسرعة المقررة من قائدي المركبات وتجنب يعني عدم الانتباه مما يتسبب بحوادث مرورية لا سمح الله. اليوم بنتكلم بشكل سريع، وهي دعوة تعتبر من وزارة الداخلية لحضور المواطنين والمقيمين للمعرض التوعوي الشامل لقوانين وزارة الداخلية الجديدة المقام في المجمع الأفنيوز، ومن يوم الخميس اللي هو اليوم إلى يوم السبت. كن واعيا، وهو يتكلم عن أيضا جهود الإدارة العامة للخفر السواحل، وأيضا الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للأدلة الجنائية، كذلك أيضا إدارة الجرائم الإلكترونية. وهذا المعرض يكون شامل في التوعية بأكثر من جانب. كذلك أيضا من الأمور المهمة فتح البلوك على بعض المخالفات المرورية لإمكانية الدفع دون الحضور للإدارة العامة للمرور والإجراءات الروتينية. لذلك أصبحت يعني خدمات ونقاط توعوية شاملة في هذا المعرض خلال عطلة نهاية الأسبوع، الافتتاح إن شاء الله اليوم بعد شوي تقريبا الساعة 11. والقيادة العليا حرصت على دائما دعم القطاعات الميدانية والاستفادة للجمهور من هذه الخدمات، وكذلك أيضا الدور التوعوي المهم جدا للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني. فممكن من خلال لقائنا معاكم اليوم ننوه على هذا المعرض اللي راح يكون اليوم حتى يوم السبت، وفرصة أيضا لكثير من الناس أنهم يتعرفون على بعض المعلومات اللي تحتاجها، وكذلك أيضا دفع المخالفات بعد رفع البلوك. ونأكد ونقول أن استفساراتكم في الجهات اللي ذكرناها موجود اللي جاوبكم على هذه الاستفسارات، فنتمنى إن شاء الله الاستفادة من هذا الشيء. وكذلك أيضا في ختام حديثنا نذكر الجميع بأن يعني مع ارتفاع حرارة الجو طبيعي جدا الخميس تكون هناك في كثافة كبيرة على المناطق البحرية، الشواطئ، وأيضا جنوب البلاد. لذلك الحرص دائما على اتباع تعليمات إدارة عامة خفر السواحل، ونتمنى إن شاء الله عطلة نهاية أسبوع موفقة للجميع يا رب.
0: نعم، بارك الله في جهودكم عقيد عثمان، ونذكر السادة المستمعين الدعوة مجددا من وزارة الداخلية لحضورهم للمعرض المقام بمجمع الأفنيوز يحمل أو تحت عنوان كن واعيا. بارك الله فيك عقيد عثمان وعلى الجهود التي تبذلونها خلال 24 ساعة وعلى مدار 24 ساعة من تنبيهات ومن أمور كثيرة، فنقول لكم بارك الله فيكم وعلى جهودكم المبذولة خلال 24 ساعة. كل الشكر لمدير إدارة الإعلام الأمني العقيد عثمان غريب.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. في الغرفة يمكن تقليل استهلاك الكهرباء من خلال إضاءة

LED تعتبر من أكثر أنواع الإضاءة كفاءة في استهلاك الطاقة. ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، عمر افتراضي أطول، تقليل الحرارة الناتجة عن الإضاءة وتقليل تأثيرها على التكييف. الإضاءة الطبيعية، يساعد استغلال الإضاءة الطبيعية خلال النهار على تقليل الحاجة إلى تشغيل الإضاءة الكهربائية. أجهزة التكييف، يعد التكييف أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء، لذلك ينصح باستخدامه بكفاءة عند الحاجة. ضبط درجة حرارة التكييف على 24 درجة مئوية أو 75 درجة فهرنهايت. إغلاق جميع الأبواب والنوافذ، تنظيف فلتر التكييف بشكل دوري خصوصا في بداية فصل الصيف. إغلاق التكييف في الأماكن غير المستخدمة، استخدام أجهزة التكييف عالية الكفاءة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

0: مستمعينا الكرام، من وزارة الداخلية إلى قوة الإطفاء العام، ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف المقدم علي محمد حسن من إدارة العلاقات العامة والإعلام. مقدم علي، صبحك الله بالخير.
1: يا هلا، مرحبا فيكم، صباح عليك وعلى مستمعي الكرام.
0: حياك الله مقدم علي، وإحنا شاكرين لك لقبولك هذه الدعوة في برنامج صباح الخير. مقدم علي، تشير الإحصائيات إلى تسجيل مئات الحرائق من المركبات خلال العام الماضي، ما أبرز الأسباب التي تؤدي إلى اندلاع هذه الحرائق وكيف يمكن الوقاية منها؟ نعم.
1: بداية مكر نصبح عليك وعلى مستمعي الكرام في برنامج صباح الخير. طبعا قوة الإطفاء العام من مهامها الرئيسية وهدفها هو حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن طبعا الشرعي. من خلال هذا الهدف اليوم نشوف أنه ونعايل هذه الحرائق وأنواعها بمختلف الأماكن، وخاصة إذا بنحدد بنسلط الضوء على حرائق السيارات مع ارتفاع درجة الحرارة مثل ما احنا شايفين في فصل الصيف، في نسب معينة واحتماليات أكبر لاندلاع حرائق في أماكن معينة وخاصة السيارات. اليوم السيارة عندنا السيارات بأنواع، واليوم في عالم السيارات عندنا سيارات كهربائية وهايبرد وسيارات اللي احنا نعرفها دائما اللي هي سيارات المكاين الميكانيكية. فهذه السيارات تولد طاقة، الطاقة هذه الأسباب اللي قاعد نشوفها من الأسباب الرئيسية الإهمال وعدم الصيانة. فاليوم المحركات هذه تعمل في طاقة كبيرة، بالتالي اليوم عندنا يكون عندنا قلة في المياه وعدم عمل صيانة للمركبة. الشيء الثاني التخزين، عندنا اليوم ملاحظة كبيرة، لو نشوف إحصائية الإطفاء في 2025 ما يقارب 742 حادث مركبة، فهذا عدد يعني كبير. واليوم شو اللي نقدر نتفادى النسبة هذه؟ اليوم لا، أنت اليوم السائق، أنا أوجه رسالة لك، لا تخزن أي عبوة مضغوطة داخل المركبة، سواء كانت ولاعة، كانت عطور، كانت أي نوع من أنواع المرشات. نتفادى هذه العبوات المضغوطة، ممكن قد تسبب حريق للمركبة مع ارتفاع درجة الحرارة. الأبخرة هذه الناتجة من العبوات المضغوطة قد تنفجر ويصير عندك تشبع في السيارة ويصير عندنا حالة انفجار. الشغلة الثانية عندنا اللي هي بطاريات الليثيوم. بطاريات الليثيوم ترتفع درجة حرارتها، وكلنا نستخدم الباور بانكس والشواحن في المركبة الكل، وهذا شيء طبيعي، ولكن مع ارتفاع درجة الحرارة والسيارة معرضة وتكون واقفة بالشمس، هني ممكن أنا قد يحصل معاي حريق. ومثل ما ذكرنا عدم وجود صيانة دورية للمركبة أو عمل إضافات

0: خلينا نقول اكسسوارات للسياره، والتوصيلات تكون خاطئه عن طريق الضفيره، فهذا قد يسبب التماس كهربائي وشور في الكهرباء في السياره. فهذه من ابرز الحرائق. والمشكله في حرائق السيارات، النقطه المهمه ان دائما السيارات كانت صاخبه في مواقف جنب بعض، الحريق ينتقل بشكل سريع من مركبه الى اخرى. فاليوم احنا اذا مثلا لا قدر الله انت صار معاك حريق، شلون تقدر تتصرف؟ اول شيء الحريق يبدي بشكل بطيء، البطء تشوف ادخله ناتجه من المركبه في الامام، راح هي لازم تتصادى هذا الموضوع، تبتعد عن المركبه، يكون عندك مطفأة حريق في المركبه. هذه نقطه جدا مهمه نبي ننوه عليها للمستمعين الكرام، انه لازم يكون عندي مطفأة حريق دائما في المركبه، واقدر احسن استخدامها في بدايه الحريق. احاول احنا مثل ما نقول نفتح غبط السياره بشكل وقائي، وممكن انا اقدر استخدم مطفأة الحريق اذا كنت انا ملم في الطريقه. طبعا اذا الحريق كان سريع الاشتعال وما قدر انا اسيطر على الموضوع، ابتعد في مكان امن، اتصال على هاتف الطوارئ 112، اعطاه المعلومات الصحيحه والدقيقه لوصول رجال الطوارئ.
1: نعم مقدم علي، ايضا لا شك ان اهميه صيانه الدوريه للمركبات تحد من مخاطر الحرائق، لكن ما هي العلامات التي تستوجب مراجعة المركبة بشكل عاجل؟
0: طبعا انت اليوم في علامات كثيرة بشكل عاجل، يعني اليوم كل مركبة اليوم عندها علامات داخل السيارة، وعندك صيانة دورية سواء كانت كل 6 أشهر او كل سنة، فانت التزامك في هذا الموضوع، عندك علامات، في علامات احنا نسميها وقائيه داخل المركبه، تعطيك ان اليوم مؤشر ان انا عندي قله في المياه الراديتر في الغالب. فانت كل ما السياره قل عندها نسب السوائل سواء في الزيوت او في الماء،
1: نعم،
0: هي انا لازم اتوجه الى الصيانه. ممكن في بعض المؤشرات يكون عندي تسرب في زيوت في تحت من في قاعده المركبه، من اسفل المركبه،
1: نعم،
0: يكون عندي على بعض التسرب في الزيوت. يعني افصل السياره لما احرك السياره اشوف، بعد ما احركها اشوف في نسبه من الزيوت متراكمه تحت السياره. هذه كلها مؤشرات معناته انا عندي خلل في المركبه، ولو ان المركبه تعمل بشكل جيد انا لازم اتجه الى مركز صيانه يكون يعني تبع المركبة، أو يكون أكيد مكان ما أودي السيارة. هم هذه نقطة مهمة، إلى أي ميكانيكي أو أي مركز غير
1: مختص
0: نعم بالضبط، لأن في بعض الأماكن للأسف ممكن أنا أودي السيارة ويتعبث في السيارة أو يعمل شيء في السيارة، إنه يصلح شيء يخرب شيء ثاني في السيارة، وقد هذا يسبب لي انا حادث. ومؤشر ثاني، انا لازم كقائد مركبه افحص
1: الاطارات
0: الاطارات بشكل عام لها عمر افتراضي سواء كان سنتين، مع ارتفاع درجه الحراره الاطارات تتاكل بشكل سريع، فلازم اليوم حتى انا يوم الوقت اللي احتاج اشتري الاطار السياره ما استرخص، لان هذا حمل، يعني تكلم سيارة وزنها 2 طن 3 طن، فلازم أنا أحسن استخدام هذه الشراء في نوع الإطارات هذه سواء أي ماركة كانت، ولكن إحنا قاعد نتكلم على نوع يتماشى مع نوع السيارة. ودائما تبديل الإطارات بشكل عام كقاعدة عامة ما يقارب كل 2 سنين، لأن أنت ممكن يكون عندي انفجار في هذه الإطارات وقد يسبب حادث وتسبب خلل كبير في الطرق.
1: خلنا عقيد أو مقدم عفوا مقدم علي، خلنا نقف عند هذه النقطة. في حال اندلاع حريق في المركبة لا سمح الله، ما التصرف الصحيح الذي ينبغي على السائق والركاب اتباعها حتى وصول فرق الإطفاء؟
0: لا، احنا عندنا اجراءين. الاجراء الاول اذا قدرت تسيطر على الابخره، لان الحريق ما يندلع بسرعه، ياخذ بعض دقائق هذه على حسب نوع المادة المشتعلة، سواء كان زيت أو كان عندك تماس في ضفيرة السيارة. أنت تقدر تسيطر على الحريق إذا كان عندك مطفأة حريق. إذا ما كان عندك مطفأة حريق من الصعب السيطرة على الحريق، لأن ما في أي مادة ثانية ممكن أنت تسويها. إحنا نشوف في بعض الناس ممكن يجيبون، يكون في منطقة برية، يجيب بعض الرمل ويبلش يسكب هذا الرمل على السيارة في الأماكن، تكون في أماكن غير مدنية. ولكن الإجراء الصحيح أن يكون عندك مطفأة حريق. فاليوم أنت قائد المركبة، عليك مسؤولية، مسؤوليتك أن تعمل الصيانة وتأكد أن عندك مطفأة حريق. إنزين، حصل عندي أنا حريق بسيط، الأفضل أني أبتعد عن المركب ولا أحاول أن يكون في مسافة قريبة من المركبة، لأن الانفجار إذا حصل وحريق ممكن أجزاء بسيطة من السيارة ممكن تتضاير، فبالتالي أنا أبتعد عن السيارة بأسرع وقت ممكن، واتصالي على هاتف الطوارئ، رجال الإطفاء في خلال دقائق يوصلون إلى المركبة. وهذا أأمن إجراء أنت تقدر تاخذه، أو الإجراء الأول إذا كان عندك القدرة في بداية الحريق أن أنت تقلل من نسبة الخسائر في المركبة، أن أنت تقدر تطفي الكابينة، سواء كانت الحريق في داخل كابينة السيارة أو كان في ماكينة السيارة.
1: نعم
0: ونقطة مهمة،
1: تفضل.
0: اليوم كثير من الناس ردينا على موضوع اللي هو التخزين، وفي نقطة ثانية هم أن عدم ترك الأطفال في المركبة لدقائق بسيطة لأداء غرض معين، ان انت تاخذ غرض معين سواء كنت نازل في اي متجر معين
1: سواء
0: وترجع،
1: جمعية أو محل تجاري أو حتى لو
0: ايا
1: لثواني
0: كان،
1: قليلة.
0: حتى لو لدقائق او ثواني قليله، انت اليوم الطفل هذا داخل المركبه ممكن، وانت انت قاعد تعرض طفلك للخطر. فبالتالي احنا من المنظور الوقائي نطلب من الأخوة المستمعين وقائد المركبات عدم عمل هذه الممارسات الخاطئة.
1: نعم، ما هي أهم النصائح التي تودون توجيهها للمستمعين حول هذا الموضوع؟
0: طبعا حول هذا الموضوع وبشكل عام، خلال فصل الصيف اليوم مع ارتفاع درجة الحرارة في عوامل كثيرة تسبب الحريق. ذكرنا العوامل اللي تكون في السيارة، الولاعات، الباور بانك، العطورات، أي عبوة مضغوطة، وعدم تخزين. في بعض في ناس اللي يشتغلون في الأماكن الحرفية يخزن كثير من السوائل الأصبار داخل السيارة، وقائدي الصهاريج، احنا نشوف بعض الحوادث اللي نتعامل معها، حوادث صهريج. طبعا هذا الحادث يكون شوي خطر نوعا ما، لأن قاعد نتكلم على سوائل سريعة الاشتعال وبكميات كبيرة، فالقائدين لازم يكونون حذرين من ناحية قيادة المركبة، وتعرف شنو نوعية المواد اللي موجودة. بشكل عام بفصل الصيف ارتفاع درجة الحرارة، عندنا أحمال كهربائية حتى في البنزين. أنا ودي أتطرق لجزئية جدا مهمة اليوم.
1: نعم
0: أنت
1: تفضل.
0: اليوم في البيت آمن، أنت اليوم قاعد في بيتك آمن مرتاح، ولكن في عوامل خطرة في البيت جدا، هي عوامل الكهربائية. بس الأحمال الكهربائية ونقاط الكهربائية لازم ننوه على الأطفال والأسر اليوم استخدام الكهرباء بشكل جيد. النقط الكهربائية ما تحمل أكثر من الطاقة الاستيعابية، فموزعات الكهرباء اليوم ما نحملها في أكثر من الطاقة الاستيعابية، ونحسن أو نحسن شراء استخدام موزعات ذو جودة عالية، خاصة في الليل. نتأكد بعد يعني خاصة في الليل يمكن ما عندنا استخدام كثير للكهرباء، ممكن نعمل جولة بسيطة في البيت، أي جهاز ما نستخدمه طبعا هذا من منبع الترشيد، فيكون عندنا أن نقدر نطفي هذه النقاط الكهربائية في المنزل. وخاصة هم نركز على موضوع المطبخ، استخدام المطبخ بشكل مستمر اللي هي جهاز الطباخ او الشوله، تاكد من التمديدات، سلندر الغاز يكون بشكل وقائي، واذا لا قدر الله صار عندي اي تسرب في الغاز، لازم انا اليوم كاجراء وقائي في البيت يكون عندي كاشف غاز، كاشف للدخان، مطفأة حريق وبطانية حريق. هذه السبل الوقائية بسيطة، سعرها جدا بسيط مقارنة في كفاءتها الوقائية لا قدر الله، وتحسن التصرف إذا صار عندي أي حريق أو أي خطر في البيت. النقطة الأخيرة اللي أبي أنوه عليها، إذا صار عندي تسرب غاز دائما لازم التصرف يكون بشكل وقائي. إذا شليت رافد غاز في البيت، أول شيء إنك تسويه تروح للمصدر المنظم، تسكر المنظم، وبعدها تفتح الدرايش بشكل هادئ، وعدم استخدام أي جهاز ممكن في نوع من أنواع الترددات. لا تستخدم الهاتف داخل المكان، لا تفتح أي نوع من الإنارة لأن المكان ممكن يكون مشبع بالغاز. ممكن نعمل نوع من أنواع الإيفاكويشن أو الإخلاء حتى المكان يكون آمن، وبعدين تبديل القطع اللي فيها تسرب من الغاز. ودائما احنا نقول للأخوة المستمعين، لا قدر الله صار عندك أي حادث خارج نطاق قدرتك، اتصالك على هاتف الأمان 112، أعطاه معلومات صحيحة حتى يرشدك لحين وصول رجال الإطفاء على كيفية التصرف.
1: نعم، بارك الله في جهودكم المبذولة خلال 24 ساعة التي تقومون بها دائما، وتحرصون أيضا على توصيل هذه الرسائل، رسائل السلامة، رسائل الأمن للجميع، سواء عن طريق برامج التواصل الاجتماعي أو حتى عن طريق الإذاعة أو التلفزيون، لجميع من يقيم على أرضنا أو أرض الكويت الحبيبة. بارك الله فيك مقدم علي محمد حسن من إدارة العلاقات العامة والإعلام من قوة الإطفاء العام، شكرا لك.
0: كل الشكر لكم.
2: حدث في مثل هذا اليوم،
3: التاريخ،
2: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
3: التاريخ
2: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
4: السادس عشر من يوليو تموز، تاريخ اليوم.

0: حدث في مثل هذا اليوم من عام 1450 وقوع الانشقاق الكبير بين الكنيستين الشرقية والغربية، وهو حدث تاريخي غير مسار المسيحية في أوروبا والشرق. توقيع اتحاد فلورنسا بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية في محاولة لإنهاء الانقسام بينهما. في عام 1790 إعلان إنشاء مدينة واشنطن العاصمة لتكون العاصمة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية. بدء أول تجربة نووية في التاريخ والمعروفة باسم اختبار ترينيتي، والتي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية نيو مكسيكو، كان هذا في عام 1945. أما في عام 1969 انطلاق مهمة أبولو 11 التابعة لوكالة ناسا، حاملة أول رواد فضاء في رحلة تهدف إلى الهبوط على سطح القمر. وفي 16 من يوليو من عام 2019 إطلاق المرصد الفضائي الروسي الألماني سبكتر أر جي لدراسة الكون ورسم خريطة دقيقة للأشعات السينية.
1: التاريخ حكايات وشخصيات. وفر
2: اضبط المكيف على درجة معتدلة، راحة أكبر واستهلاك أقل. وفر.
1: جولة أخيرة وأخبار الديرة. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان رصد القوات المسلحة منذ فجر أمس الأربعاء 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي تم التعامل معها واعتراضها. قال العقيد العطوان في تصريح صحفي إن العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف منشآت حيوية في البلاد، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية من دون تسجيل أي إصابات بشرية، وأكد استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.
0: أكد متخصصون في علاج إدمان المخدرات اليوم الأربعاء ضرورة تضافر جهود أمس جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في تقديم الدعم الكامل إلى المتعافي من الإدمان لاستعادة حياته ومستقبله ومشاركته كعضو فاعل في المجتمع. قال المتخصصون خلال مشاركتهم بندوة نظمتها وزارة العدل تحت عنوان المدمن التائب في إطار الحملة الوطنية التوعوية لمكافحة المخدرات، إن العلاج الأمثل للمتعافي من الإدمان هو إقناعه بكونه صاحب رسالة في مجتمعه وأسرته عبر التحفيز والتشجيع على إشغال وقت الفراغ بالعمل الصالح والهوايات النافعة، وحث المتعافي من الإدمان على الصدق مع الله في توبته لكي تكون بدايته صحيحة ويعود إلى رشده، إضافة إلى الحرص على اختيار الصحبة الصالحة التي تعينه على الطاعة وفعل الخير وتبعده عن مواطن الشبهات والضلال.

0: أوه يا مال،
1: إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى محطة الوداع. نطوي صفحة لقائنا الصباحي لهذا اليوم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وقبل أن نرخي الستر، تتذكرون سؤال الحلقة لهذا اليوم عندما سألناكم كيف نعود لأنفسنا في هذه العطلة ونجعلها طاقة للتجدد؟ الإجابة من وجهة نظرنا لا تحتاج خططا معقدة، بل تبدأ بخطوة بسيطة، أن نمنح عقولنا هدنة من التفكير، وأن نفصل صلتنا بصخب الشاشات والأعمال. الاستمتاع الحقيقي هو أن نعيد ترتيب لحظاتنا بالهدوء، بقراءة سطر يلهمنا، أو بممارسة هواية تسعدنا، أو حتى برشفة قهوة نتذوقها ببطء مع من نحب. اجعلوا عطلتكم مساحة لترميم الروح لتعودوا بعدها أكثر شغفا وقوة. في الختام لكم تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.
0: دائما أحلى الأمنيات تأتيكم من زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، وفيحاء السعيد،
1: في الجيران من التنسيق والمتابعة،
0: عبد العزيز الصقعوبي من الهندسة الإذاعية،
1: عنود الرجيب تودعكم من التنفيذ.
0: تجمعنا أيام قادمة علها تحمل لنا الكثير من الأمل والتفاؤل. طبتم وطاب صباحكم. تحية لكم من المخرج بدر المروان.
1: إلى اللقاء،
0: مع السلامة.
2: التاسعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية. البحرين والأردن يتصديان لهجمات إيرانية معادية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة ويدرس توسيع العمليات العسكرية، ونائبه يؤكد أن واشنطن لا تزال على الطريق الصحيح مع إيران. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء موجة ليلية جديدة من الضربات ضد إيران. لبنان وإسرائيل يتفقان على آلية لتطبيق المناطق التجريبية. استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. روسيا تهاجم مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية في كييف وتضرب موانئ في أوديسا. الرئيس الأوكراني يتوقع امتلاك بلاده قدرات تصنيع باتريوت بنهاية العام، ورئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته يزور كييف اليوم. الأمم المتحدة تعلن مصرع 500 شخص على الأرجح في حادثتي غرق قبلة سواحل بورما. ومن أخبار الطقس، تشهد البلاد نشاطا في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار، تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: قناه الهلال، قناه رجاء،
5: كوكب الشرق،
6: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري،
7: عبد الله ابو شهر.
8: اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، ومع هالغوانات ونعيش مع هالاسطوانات ونوادر الاسطوانات في الخليج والجزيرة العربية وعالمنا العربي. مجموعة تاريخ حفظ من قبل هذه الأصوات اللي قدمت أعمال جميلة وتراثهم وغنائهم. خلكم معانا، واليوم بنسمع اسطوانتين من الاسطوانات النادرة ولها عشاق والمهتمين عندهم، لكن بنسمع ونستمتع مع هذه الأصوات.
0: من أرشيف الفن نستعيد أجمل الذكريات والألحان. غوانات.
1: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، ومثل ما قلت لكم اليوم مع اسطوانتين، وهذه الاسطوانات لفنانين كبار ولهم بصمة على الخليج والجزيرة العربية ومراجع للباحث والمهتم في التراث الغنائي. الفنان الكبير محمد بن فارس. محمد بن فارس فنان كبير قدم أجمل الأعمال الخليجية، وخصوصا في ألحان الصوت. يعشق الفن المتداول آنذاك، عاصر وواكب مجموعة من الفنانين في هذه الفترة، تعلم على يد أخوه عبد اللطيف بن فارس، وأيضا فترة من الفترات كان الشاعر الكبير عبد الله الفرج من الكويت كان مقيم في فترة من الفترات في البحرين، وكان يجلسون معاه ويسمعون ويتعلمون. وأيضا عنده أستاذ من الأساتذة اللي تعلم منهم محمد بن فارس اسمه عبد الرحمن العسيري، وهناك كثير من الندوات والكتب اللي تتحدث عن الفنان محمد بن فارس. في سنة من السنين، في عام 1935، شد الرحال مع ضاحي بن وليد، وأيضا من الأصوات اللي راح نسمعها كذلك، سجلوا في شركة في سوريا اسمها سودو الوطنية. وحقيقة شوفوا، لما نفكر في هذه السنوات وذهابهم من البحرين إلى سوريا لكي يوثقون ويسجلون هذه الأسطوانة. في عام 1935 سجل ما يقارب 5 إلى 6 اسطوانات، كذلك ضاحي بن وليد سجل مجموعة من الأصوات، من أجمل الأصوات إلى يومنا. في كل سمرة، في كل جلسة اللي تسمع، يا من بسهمة، الله الله الله الله، نسمع هذه الاسطوانة في عام 1935 والفنان محمد بن فارس.
2: ونفس الوطني أستاذ محمد فارس.

0: طرب وتراث مع الدكتور يوسف سريع، مع رواد التوثيق وحراس الذاكرة الفنية العربية غوانات.
1: سمعنا هالأسطوانة الجميلة للفنان محمد بن فارس ولشركة سودو الوطنية، وفي نفس هذه السنة في عام 1935 الفنان الكبير راحل بن وليد أيضا من البحرين. والمهتم والباحث يعرفون هؤلاء اللي يحبون الأسطوانات القديمة دائما يكتنزون ويحبون أسطوانات راحل بن وليد ومحمد بن فارس. راحل بن وليد في 35 أيضا سجل مجموعة من الأصوات، وضاحي من الوليد صوته ما شاء الله سبران وعالي وله أداء مغاير لكل الفنانين في غناء الصوت. محمد بن فارس لا طبقته ولا الثيمة مالته في تقديم الألحان، وأيضا من عشاقه عشاق محمد بن فارس وعشاق عبد اللطيف ضاحي من الوليد، وسجل مع هالنخبة في فترة من الفترات. المتتبع لبرنامجنا راح نعرض كل هذه الأسطوانات سواء اللي سجلوها في عام 1932 وفي عام 1935، ومجموعة من هذه الأسطوانات وثقت وسجلت. كل هالأسطوانات راح نسمعها. يقول بن زامل: الله الله الله الله الله، ضاحي بن وليد ومع هالأسطوانة كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي وفم الله.
2: أسطوانات سودو الوطنية ضاحي بن وليد.

0: سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: ما قصرتوا على اللي سويتوه من أجل هذه اللحظة الحاسمة اللي قدرنا ننقذ فيها الإقليم من القائد عصبان.
2: إحنا كلنا نتمنى يكون القرار عادل، عودة أقمار لمكانها وقصرها، لأن هذا شيء طبيعي.
3: ومحاسبة عصبان وآمر الشان العام ومحاكمتهم أمام الجميع عشان يكونون عبر الآخرين.
4: هذيل يستاهلون القصاص ويستاهلون أنهم يكونون وراء القضبان طول العمر.
5: ما يهمني شيء إلا سلامة الأميرة أقمار اللي عانت الظلم في حياتها، وآن الأوان عشان تاخذ حريتها.
1: بتاخذ حريتها بوجودها في القصر وبين أهلها.

ما كنت أقدر أوصل لك يا يبا وأعرض أهالي الإقليم للخطر. الدختر كان خايف من تعريض حياته وحياة أسرته للخطر، لأنه عصبان وآمر الشان العام.

0: هددوه وقالوا له إن تكلمت راح يتم القضاء عليك أنت وأسرتك، فكان لازم أني أستعين بأحد من خارج المدينة علشان يوصل لك الرسالة.
1: وصلت الرسالة، ويا ما حاولت زوجتي شاها أنها توصل لي أنه عصبان وآمر الشان العام مو من الناس اللي أثق فيهم وأنهم يضمرون الشر لي ولك. وفعلا لولا حكمة هالزوجة ما قدرت أني أحل هالمشكلة.
2: إذا كان في أحد يستحق الشكر فهي عائلة نعمان اللي تحملوا وجازفوا وضحوا وخاطروا بحياتهم لكشف المؤامرة. وتدري لولا تدخل رئيس الحرس في اللحظات الأخيرة كان تعرضوا لأكبر خطر بعد وصول أمر الشان العام والقائد عصبان عندهم بالبيت.

0: بعد مداولة مستشارين القصر ومراجعة التهم والأدلة بالكامل، أعلن أنا حاكم إقليم ريحانستان الحكم على كل من القائد عصبان وآمر الشان العام بتجريدهم من مراكزهم الوظيفية وزجهم بالسجون خلف القضبان مدى الحياة، وذلك ليكونوا عبرة للآخرين.
1: نعم، هذا هو القرار السليم، ويستاهلون لأنهم كانوا ظالمين.
2: لا لا لا يا حاكم الإقليم، أنا بريء، كلنا من عصبان، كلنا من عصبان، هو اللي خدعنا وهو اللي ضرنا وأغرانا بالأموال، وكان يبي يستولي على حكم الإقليم.
3: يستولي على حكم الإقليم عن طريق زواجه مني، وهذا اللي ما راح يصير ولا يتم إطلاقا. لا يمكن أقبل أني أكون زوجة لرجل يبحث عن مصلحته الشخصية ويحكم الإقليم بالخداع والمؤامرات.
4: لولا خوفي منكم إنكم تضرون أسرتي كان تكلمت من زمان، لكن أنتوا مالكم أمان يا عصبان ويا آمر شان العام، مكانكم خلف القضبان.
5: طالما أن الأمر انكشف وبانت الحقيقة لازم تعرف يا رشيد إني ما راح أوقف، وأن طموحي للوصول لحكم إقليم ريحانستان ما راح يوقف، لا أنت ولا نعمان ولا أحد راح يوقف ضدي، ولا أحد يقدر يوقف ضدي.

0: مستحيل، أنا ماني قادر أصدق ولا أتخيل أن عصبان يتكلم بهالطريقة قدام حاكم إقليم ريحانستان.
1: لا وأكثر أكثر بعد.
2: لا لا، كل ظالم لنهاية،
3: والحمد لله أن شفنا النهاية كلنا بأنفسنا.

سريعا أن حاكم الإقليم أمر بحبس كل من

آمر الشان العام وعصبان مدى الحياة خلف الغضبان لأنه ما خدع الحاكم وأضراه بمصالح الإقليم وكانت لهم مطامع بالوصول إلى حكم الإقليم.

0: شكرا لكم، ولا أنا عارفة شلون أشكركم على موقفكم النبيل والشجاع معاي، وخاصة أنت يا جنات.
1: عاد أنا وأنا جاية كنت جايبت لك واحدة من أندر الأشجار في العالم، وهي الشجرة القزمة. أنا سمعت إن عندك حب كبير لهالنوع من الأشجار.
0: إيه نعم، أحب هالنوع من الأشجار واحتفظ فيها واهتم فيها بعد، وهديتك الحين أقدر أقول إنها مقبولة، ولكن أنا بعد عندي هدية لك وللوالدة.
2: إيه والله تستاهلون أنت يا جنات، والوالدة والوالد ومرقاب أخوك، لكم مكانة كبيرة في قلوبنا. على الرغم أنكم ما طولتوا معانا وبسرعة راح تروحون، لكن راح نظل نشتاق لكم.

0: انتهت قصتنا بإقليم ريحانستان. الحين خنروح نودع الحاكم ونستعد حق رحلتنا الجاية، لأن لما بدينا وكنا تحت سقف واحد حرصنا على مصلحة هالإقليم وعلى مصلحة كل اللي فيه.
1: بصراحة ما توقعت يا نعمان أن الرحلة معاك بتكون بهذا الجمال والتشويق. معقولة في كل مرة بنشوف مثل هالسوالف؟
2: وأكثر يا يمه وأكثر، أبوي تمر عليه سوالف كثيرة، اللي كنا نسمعه اليوم أصبح واقع وعشنا، وإحنا تحت سقف واحد نشوف ونخوض التجربة معاه أول بأول.
1: لكن هالمرة التجربة مو بس كانت مع أبوي، كانت معاي بعد أنا، وما رح أنساها طول حياتي.

0: والحين اسمح لنا يا حاكم إقليم ريحانستان إن نغادر هالمدينة الطيبة بعد كرم الضيافة اللي تفضلتوا فيه علينا.
1: ولو إني حسيت إن الوقت مر بسرعة، بس كنت مستمتعة في كل لحظاتي من أول لحظة دخولي إلى هاللحظة، لحظة الوداع.
2: فخور إني جلست أمام حاكم الإقليم اللي قدمت له هذا السيف، واللي شفت شجاعته وحكمته في اتخاذ القرارات. أول مرة تمر عليها التجربة واللي لا يمكن أني أنا أنساها.
1: وجودي معاكم ومع الأميرة أقمار أضاف شيء كبير بحياتي، وندري أن هالقصة راح تكون واحدة من أجمل القصص اللي راح ننقلها للإقليم والمدن، واللي إحنا خضنا تجربتها وراح نسجلها في أدوارنا كلنا.
3: سجلتوا دور بطولي طبعا، وكنتوا خير مثال للأسرة المثالية للدافع عن إقليم ما لها علاقة فيه.
0: يا حاكم رشيد، احنا كلنا تحت سقف واحد،
1: وهذا السقف يشملنا ويشملكم، لان مصلحتكم هي مصلحتنا.
4: شرفتونا ونورتونا، وكنتوا ضيوف اعزاء وغاليين علينا. اثبتوا حق الكل ان انتوا اهل واصحاب مكان واكثر الناس وفاء حق هالاقليم.
5: لا يمكن انسى ولا شيء سويتوا، كنتوا خير اسره وعائله، وأتمنى تكون لكم زيارة ثانية لنا.
6: عسى ربي يحفظكم إن شاء الله في الحلو والترحال.

0: واحد كنتم مع سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أقول اللي بخاطرك.
2: أنا كزوج أني أتعب وأشقى وأجيب الراتب أحطه في إيد زوجتي أو أحطه في بيتي وأقول هذا حق كذا وكذا وكذا،
1: يناقشك ويقدر وجودك.
3: هو المسؤول، هو الأب الأسرة، هو العمود الأساسي للبيت.
1: رأيك له صدى وصوتك له مدى.
4: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا.
1: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت.
5: أنا مع الزوج ما يدش البيت حتى ينام ينام بالسيارة.
6: التاسعة ونصف صباحا من دولة الكويت.
7: هلا والله يسعد الصباح الحلو والصباح الحلو.
8: الو السلام عليكم.
9: احلامهم تزن الجبال.
10: انا ما صار وهي ما تبي تتكلم عنه.
11: تقدر تاخذ وتعطي مع الناس.
12: احنا نقول العذر حق اللي ما تكرر.
13: ما بيحرجها زياده.
6: سنين طويله والذكريات

0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأسعدتم صباحا في هذا الصباح الجميل اللي نتمنى إن شاء الله دوم يكون مليء بالخير والعمل والإنجاز.
1: آمين. صوتك اليوم صوت هادي.
0: لا
1: يا هادي
0: يا سلام
1: يا رايق

صباح جميل لكل المتابعين وسعيدين جدا بتواصلكم اليوم ودوم من خلال مساحات حوارية منوعة. حياكم الله معنا وبانتظار المزيد والمزيد من المداخلات والاتصالات على مساحاتنا الحوارية المنوعة.

0: تتجدد معاكم إن شاء الله مساحات الحوار وكرنفال المساحات الحوارية في مراحب اليوم عبر البانوراما الخاصة بكل ما تطرقنا له خلال أيام الأسبوع. صحيح. ونتمنى إن شاء الله مشاركاتكم الفعالة لإضفاء المزيد والمزيد على الآراء ووجهات النظر المختلفة التي تطرقنا لها في هذا البرنامج برنامج مراحب. في البداية الدعوة هذه مقدمة لكم ممن كتب هذه المساحات معدين الأفاضل هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي.
1: لكم تحيات من التقديم يوسف جوهر وطلال الماجد.
0: تنتظر اتصالاتكم الهاتفية على أرقامنا 22413250 و22413251
1: ومن خارج دولة الكويت 00965524352. المبتسمة دائما
0: سوسن بوشهري.
1: ومن التنفيذ أحلى ابتسامة دائمة. وين هالابتسامة يا سعود؟ سعود لسهلي.

0: أشعر أنك متعمد
1: أحياناً.
0: مو متعمد ولا متعمد؟
1: أنا أعترف متعمد.
0: أفتري عليكم بالصدق. يعني دور أنفال، ليش ما تقول اسمها؟
1: قلت أغير شوي.
0: يعني حتى يقول لك ladies first، يعني أول شيء بدي بأنفال بعدين بسعود.
1: أنا قلت قلنا سوسن نقول سعود وراها أنفال.
0: ليش بتزعل أنفال؟
1: عشان يصير شباب وبنات يعني.
0: ينوع. البنات لهم الأولوية دائماً يا طلاب.
1: أكيد، وعلى الرأس والعين أنفال العياف من الهندسة الإذاعية.

إذن دعوة صادقة من القلب تصلكم دائما، ودعوة عامة للمشاركة أيضا في البرنامج ومساحة الحوارية تقدم لكم من القلب المحب لكم، واللي ينتظر اتصالاتكم وسماع أصواتكم في برنامج مراحب المخرج عبد الوهاب الصلاحات.

بين صدق الكلام ودفى السلام. مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: مساحات حوارية متنوعة، ومثل ما ذكرنا اليوم بانوراما الخميس فيه مراحب، وكنا أطلقنا مجموعة من العناوين: التصالح مع الذات، وأيضا الخلط بين العلاقات المهنية والعلاقات الشخصية. يعني في وايد من الموظفين راحت بعض يعني حقوقهم، راحت بعض مثلا امتيازات معينة، أشياء معينة بسبب هذه المواضيع، وكانوا يشتكون يعني خصوصا في السنوات الماضية. الآن الحمد لله لما دخل سهل ودخلت الشبكة الإلكترونية والربط ديوان الخدمة المدنية مع الوزارات والهيئات والشركات، صار هالموضوع يعني أي شيء تحس إنه من حقي أخر علي على طول تبعث لهم من باب المقترحات والشكاوي، وعلى طول تبارك الله عندهم ردود سريعة يعني. وجربنا أكثر من موضوع، أكثر من موقف.
1: نعم أكيد أخي طلال، يعني هذه كانت واحدة من مساحاتنا الحوارية، وأن نبتعد عن الجوانب الشخصية في الجانب العملي وجانب العمل تحديدا. كان هناك أيضا مساحة للحوار تحدثت عن التصالح مع الذات، وحلو أن الواحد يعيش هالحالة من السلام الداخلي وقبول النفس بما فيها من عيوب وأيضا مزايا، من نقاط قوة ونقاط ضعف. صحيح. لمعرفة الأخطاء وأيضا متابعة سير الحياة بالشكل المطلوب.
0: يمكن تحت الهواء كنت أسولف لك عن أفول أو يعني أفول أو تخفيف بريق بعض النجوم، تكلمنا عن أسامي ما نقدر نقول على الهواء، يعني قلت لك على 500 دينار على 1000، يعني هو ما أعطي نفسه إيمج أو طاقة أو قيمة كبيرة جدا، يعني بحيث انه يا تعطوني المبلغ الفلاني ولا انا ما اعمل لكم هذا العمل. وهذا ادى الى ابتعاد الشركات عن هؤلاء الناس، ومع مرور السنوات بدأ نجمهم الى الافول. فالانسان لا تعطي نفسك اكبر من حجمك. الذكي اللي يعرف ان من جدم السبت خذ الاحد، اذا اليوم انا ما خذيت الامية راح اخذها بعد اسبوع، اذا ما خذيتها بعد اسبوع راح اخذها بعد شهر. وكل ما اشتغلت اكثر خصوصا في المهن الحرفية، كل ما عملت اكثر، كل ما خذيت خبرة اكثر، كل ما تعاملت اكثر، كل ما حبيت شغلك اكثر واكثر. انت تحب شغلك اكثر
1: انا
0: وأكثر.
1: بجدم الجمعة امانة عشان اريح من عناء العمل والتعب والصالح مع نفسي،
0: بتغيب الجمعة
1: وابتعد عن غيرة الاصدقاء بعد.
0: لما انا
1: يعني غيرة الأصدقاء أيضا كانت واحدة من المساحات. أوه. وهو شعور طبيعي ومكتسب، ناقشنا معاكم له أسباب العديدة المتغيرة، له علامات واضحة. وكذلك كان عندنا مساحة للحوار تتحدث عن الطفل، وهي أثر الكلمات والأفعال الله. الإيجابية على نفسية الطفل.
2: يعد تصالح مع الذات من أهم الأسس اللي يقوم عليها التوازن النفسي والاستقرار الداخلي، فهو رحلة عميقة نحو فهم النفس وتقبلها بكل ما فيها من نقاط قوة وضعف. وفي عالم مليء بالضغوط وتوقع حياتنا اليومية، ولا سيما في بيئات العمل اللي تجمع بين أشخاص مختلفين في الطباع والثقافات والخلفيات، ومع تزايد ساعات العمل وتكاثر التحديات المهنية، تنشأ بطبيعة الحال علاقات قائمة على التعاون والاحترام، وممكن تتطور هذه العلاقات إلى صداقة أو مودة شخصية. غير أن الإشكالية الحقيقية تظهر لما تختفي الحدود الفاصلة بين العلاقة المهنية والعلاقة الشخصية. قال الشاعر: وللكلام على القلوب مواقع تبقى وإن غاب المتكلم حيناً. بين كلمة تحيي الأمل وأخرى تطفئة تتشكل ملامح الطفولة، وبين عبارة تشجيع صادقة ونبرة قاسية عابرة قد يبنى قلب صغير أو ينكسر دون أن يشعر أحد. فالطفل ما يشوف نفسه بعينه فقط، بل يراها أيضا من خلال الكلمات اللي يسمعها كل يوم. فإذا كانت تلك الكلمات مليئة بالحب والثقة، نما قلبه مطمئن وأشرقت روحه بالأمل. أما إذا امتلأت بالانتقاد والتقليل، فقد تترك في نفسه آثار لا، فهي تقوم على المحبة والصدق والدعم المتبادل. غير أن هذه العلاقة كغيرها من العلاقات قد تعتريها بعض المشاعر السلبية إذا لم تضبط بضوابط أخلاقية، ومن أبرزها الغيرة. فالغيرة شعور فطري ممكن ينشأ نتيجة المقارنة أو الخوف من فقدان المكانة، بس لما تتجاوز حدودها تتحول من إحساس عابر إلى سبب لهدم الصداقة وإضعاف الثقة بين الأصدقاء.
3: موضوع مهم حبينا نطرحه ونبي نعرف منكم مستمعينا، شنو هي أسباب الغيرة بين الأصدقاء؟ وهل هناك غيرة حميدة وغيرة سيئة؟ خلكم معنا علشان نسمع رأيكم في مراحب.
4: كلنا نمر بمواقف نحتار فيها.
5: ما تعلم من يبي يطيح
4: مراحب، جواب لكل الأسئلة. مراحب، الصوت اللي يفهم.

0: بانوراما وكرنفال يجمع كل مساحات الحوار اللي اتطرقنا لها في الأيام الماضية حول الخلط بين العلاقة المهنية والشخصية، التصالح مع الذات، الغيرة بين الأصدقاء، أثر الكلمات والأفعال الإيجابية على نفسية الطفل. شو اللي شد انتباهك أخوي طلال ما بين هالمساحات؟
1: التصالح مع الذات، لأن قاعد أشوف وايد يعني حتى موضوع الخطوبة، الإقدام على الزواج، أكثر من حالة بعائلتنا واحد ووحدة يروحون يخطبون، وكان المفروض أنها تصير هذه الخطوبة أو يتم هذا الزواج. شنو لقيت مشكلة عند الاثنين يوسف؟ أنه هو يقول أنا وأنا وأنا، عنده استكبار لذاته، أنا ولد فلان، أنا راتبي كذا، أنا، فقاعد يدور شيء على الليفل الخاص من مستوى، يعني هو معاشه 1000 قاعد يدور له واحدة معاشها 2000. هي نفس الشيء تقولك لا أنا ما بي أصير قصة ثانية مثل قصة أمي، أساعد أبوي بالراتب، لا لا لا لا، دورولي واحد، يعني شلون ندور لك واحد يعني عمره بالعشرين وعنده اكتفاء ذاتي وعنده عمارة وعنده مصنع؟ صعب، صعب جدا، طلبات تعجيزية موجود.
0: نعم يعني
1: يوسف يقول موجود، تعرف واحد بالعشرين وعنده مصنع وعمارة
0: تسلب عليه هذا ما يتزوج أصلا يعني بالعمر هذا. على كل حال يعني التصالح مع الذات أمر مطلوب في كل نواحي الحياة، سواء كان في الزواج، في العمل، في العشرة، مع العيال، مع الأخوان، كل هذه الأمور يعني يجب أن نراعيها. وعندنا اتصال
1: جابر
0: هاتفي، يجمعنا بأخونا جابر. يا حي الله جابر.
2: يا هلا والله، يا هلا، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، صباح الخير.
2: صباح النور، يا هلا والله بحبايبي الطيبين.
0: الله يحفظك.
2: أنا والله شدني موضوع التصالح مع الذات، عجيب الصراحة.
1: الله،
2: ودي أسولف فيه معاكم شوية.
0: تفضل أخوي جابر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا التصالح مع الذات ما في شك أن هذا شيء مطلوب، ولكن الواحد يعني لما يتصالح مع ذاته لازم يكون علاقة مع ذاته أول شيء. النقطة الثانية، يحسن اختيار الأصدقاء ويحسن أيضا اختيار شريك الحياة، نفس ما تفضلت أعزائي.
1: نعم صحيح
2: الكرام، الواحد لما يختار شريك الحياة لازم يكون بالمواصفات اللي هو اللي الاثنين يتوافقون، يعني ما يصير وصلة أركبها بمكان غلط. لازم تكون بالمكان الصح، وبالتالي يعني الواحد لما يتصالح مع ذاته حتى حياته الأسرية والزوجية، وأخوكم طبعا معيل والحمد لله
1: ما شاء الله
2: تجربة،
0: الله يحفظكم ويتمم عليكم إن شاء الله بالخير.
2: يعني التجربة ما شاء الله يعني الصراحة ناجحة يعني والحمد لله، يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى. في عدة نقاط نبي نناقشها معاكم حول التصالح مع الذات. أول شيء احنا قلنا طبعا تكوين علاقة طيبة مع الذات. اثنين، يعني قعدة المصارحة يسمونها، الواحد يقعد مع نفسه ومع غيره،
1: صح،
2: يصارحه يقول له والله يا فلان انت شنو متوقع، يعني انت شنو مضايقك مني، يا فلان انت شنو مضايقك مني. هذه امور سبحان الله، لما الواحد يصارح ذاته ونفسه وغيره سبحان الله العلاقه راح تقوى،
1: صح،
2: وايد اقوى.
1: يعني انت مع المثل الكويتي اللي يقول اذا رفيجك تبي دوم حاسبك اليوم.
2: اي نعم صح،
1: عساك على القوه يا جابر. شكرا لاتصالك، نورتنا، ونتمنى لك ان شاء الله صباح جميل مثل كلامك.
2: الله يعطيك العافية حبيبي.
3: مراحل في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحل الصوت ينبض روح.
1: اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة ميتين وخمسين أو اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة ميتين واحد وخمسين. وفعلا يعني الصديق هذه نعمة من رب العالمين يوسف، وإذا تبي يستمر موضوع الصداقة لازم أنت أيضا تقارن وتقدر أيضا ظروف الأصدقاء مثل ما أنت تحب أن الناس،
0: وتبتعد عن الغيرة بعد.
1: أيوه، الغيرة سبايب حق الحبايب،
0: صاحبك ولا رفيجك.
1: أيه، دير بالك.
0: خلنا نسمع أخونا مبارك أبو ناصر شي يقول وشنو يختار من مساحة حل الحوار. يلا. يلا ابو ناصر.
4: السلام عليكم، وسعد الله صباحك ويوسف ويطلال.
1: صباح النور.
2: صباح النور والسرور يا رب. والله هذه المواضيع كلها تكلمنا فيها، بس بالنسبة لخلط الصداقة المهنية،
1: نعم.
2: الصداقة المهنية ممكن يكون انك انت يعني انك انت مثلا دكتور طبيب جراح ولا مهندس ولا شغال في القطاع الحكومي، ممكن يكون زملائك، ممكن يكون زملائك عديد، بس انه ما تسوون شغلتكم هذه بعد الدوام وتكونوا كلكم مع بعض على نفس الشغلة وتربط شغلة المهنة في الدوام نفس
0: برا الدوام
2: برا الدوام تربطهم ببعض. هذه مبارك مر عليها بكثرة واكتشف منها بكثرة وتم تحويلهم وانتهى الموضوع. لكن اني بسوي صداقة عادية، اوكي بسوي صداقة عادية يعني، لكن ما ادخل الدوام فيها. يعني عرني بعد الدوام، الدوام انتهى الساعة 2 مثلا العصر، نبي نروح البحر، نبي نروح المخيم، نبي نروح يعني صداقة عادية
1: ما يمنع
2: ما تربطها، ما يمنع.
0: نعم بس شو المانع اخوي ابو ناصر، يعني شو المانع اذا انا اقعد مع زملائي ونتكلم عن الدوام في بعض الاحيان؟ يعني والله حصل كذا حصل كذا، لازم ننتبه على كذا.
2: لا صح كلامك كذي، ممكن تتكلم
0: بس انه مو ليل ونهار يعني، برا وداخل كله حكي عن الدوام،
2: ممكن تتكلم معاهم بالدوام عن الدوام تتكلم معاهم، لكن لا تربط دوامك بعملك انت التجاري. مثلا خلينا اقول لك عندك مثلا محل ادوات كهربائيه، عندك محل حداده، عندك ودخلتها بدوامك، هني وين قاعدين، هني جاوا قدام مبارك، خلاص ينتهي الموضوع يتحولون ينتهي الموضوع. هذا لا تربط هذا بهذا، انتهى دوامك، شغلك التجاري خله بعد دوامك وحاول انك تختلط معاه، لكن لا تربطه بالدوام هني، خلاص وقف. هذا رايي. ويا ناس مروا على حياة مبارك، لكن الواحد ما له داعي انه يسولف
1: واضحه تم التخلص منهم. انا اقولها عنك صح. عساك على القوة يا أخوي مبارك أبو ناصر، أسعدتنا وشكرا للاتصال.
0: مرحبا حياك الله.
4: حر الصيف بس تدري شو اللي يخفف علينا؟ كلمة طيبة واتصال منك.
5: وصباح حي للي طيب مكان. شو استفادون يعني؟ يعني ضرر حق الغير.
1: إي والله.
0: ما يصير أقول بعد شوي.
1: لا لا لا.
0: بعد شوي.
1: لا الحين.
5: الله يحفظك.
1: تدللي واسألي.
5: الله يرضى عليكم. طبعا تحياتي للجميع.
4: مراحل.

0: يوسف، ودنا نتكلم بعد عن الأطفال أحباب الله. إيش كثر يعني مثل ما كنا نسمع وكانوا أيضا ينتبهون لموضوع الاستماع إلى الطفل. الطفل بطبعه إذا أنت ما كلمته يعني عنده كبت في المشاعر. مو كل الأطفال إلا ما ندر، يعني مو كل الأطفال يقولك هذا الطفل يعبر يفضفض. في مشكلة جدا كبيرة الآن، أطفالنا كلهم معهم تليفونات وكلهم داشين ألعاب وجروبات بين هذه الصفحات. انتبه لطفلك، لأن في من يحاول أنه يسمعه، يحاول أنه هو يجذبه، يكون صدر حنون له مهما كان. يعني الظل العائلة بعاداتها بتقاليدها، بيت يوسف مو مثل بيت فلان اللي عايش مثلا في أوروبا. كل إنسان له طبعه ولا عاداته وتقاليده.
1: نعم أكيد أخوي طلال، يعني كل مساحتنا الحوارية مهمة، فقط إحنا ننتظر اختيار السادة المستمعين للتباحث معهم حول هذه المواضيع.
0: نروح السعودية ونحل ضيوف بالشرقية عند بيت أخونا أبو بشيت. ألو صباح الخير أبو خالد.
2: صباح الخيرات، هلا دكتور طلال، هلا والله، هلا بالشباب الحلوين،
0: هلا بالغالي، شلونكم؟
2: الله يعزكم ويخليكم. وما شاء الله ما
1: كان هالسوالف تسوي غيره بين الاصدقاء. يعني طلال والشباب الحلوين زين، وانا يا ابو بشير
0: مو معانا.
2: انت روح الشباب، حبيبي روح الشباب، روح الشباب.
0: اي والله
2: انا انا انا اقول دكتور طلال والشيخ يوسف جوهر.
1: حبيبي تسلم،
0: الله يسعدك.
1: احنا نحاول نشبك المساحات مع حواراتكم اللطيفه.
0: تعال، رديت البحرين ولا للحين؟
2: لا رديت.
0: ما شاء الله اشوف صور لوز وجوز، ايش جايب من البحرين؟
2: لا جبت كل خير حال اول
0: عساك على القوه.
2: الله يرحم والديكم يا رب. اشكر اول شيء اختي سوسن بوشهري، والله العظيم مهما تمدح في اسلوبها الزين والاستقبال الطيب يا اخي تعطيك اندفاع قوي جدا جدا. الله يحفظها ويخليها.
1: اي والله تستاهل والله.
2: وانتم ما تقصروا مع الجميع، ربي يحفظكم ويرعاكم. يمين بالله ان الواحد يستانس بسمع صوتكم.
1: سوسن مثل ما يقولون يا أخوي أبو خالد بترينة البرنامج، يعني هي النافذة اللي تطل ما بيننا وبينكم، لذلك يعني ما شاء الله هي خير من يمثل البرنامج.
2: يا سلام عليها، الله يحفظها ويوفقها ويرزقها. أبي تتمنى آمين أجمعين يا رب، اللهم آمين.
1: والله ما ندري متى تبي تقاعد، ما ندري متى تبي.
2: يقول ترى أنا أسميها بنتي، أنا أسميها بنتي.
1: لا ترى صغيرة صغيرة، لا يغرك، صغيرة وشابة ولطيفة وعزيزة وأخت كريمة.
2: تقول لا حفظت اسمك، قلت الله يرحم والديك.
0: والدينا والديك. أبو خالد، يعني مواضيعنا اللي تكلمنا عنها، عندك موضوع معين شدك؟
2: أنا أتكلم بالنسبة أنا أتكلم هي مع النفس. تكون انت اذا قابلت، يعني انا كنت في ارامكو من اول في قسم المتقاعدين او شؤون الموظفين، يعني خدمه الموظفين، جميع الموظفين متقاعدين وعلى راس العمل.
0: عساكم عنكم.
2: فبالنسبه يجوني متقاعدين في شغلات ما هي عندي، اضطر اني اسوي ايميل وارسلها للظهران وارسلها كذا وتجيني. ففي موقف صار، جاني متقاعد والله كبير مسكين، يا الله يمشي. فأنا يعني يهمني كل موظف يجيني المكتب اني احاول اخلصه ويطلع مبتسم، يهمني كثير لاني ارتاح نفسيا اذا شفت الشخص اني اجلت هذا الشخص.
0: تسمع منه دعاء حلو لك اكيد.
2: اي اكيد اكمل لك. المهم هذا الشخص يعني معاملته يمكن طولت اكثر من ربع ساعه على اساس انه ترجع للظهران وكذا ولازم اختم. المهم شغله طويله، انا خلصتها لا بسرعه، فتعطيت الخطاب وقلت له يا عم إذا هذا رقم جوالي، إذا بغيت أي شغلة من المكتب عندنا لا تتعنى، كلمني جوال أنا أجيب لك إياها إلى البيت. هو ساكن حول 20 دقيقة من العمل. إذا قال لي لهالدرجة بتخدمني؟ قلت والله أخدمك من عيوني. فيوم جاي يمشي، هم عصاته يوم جاي يمشي، قال لي أبو بشيت قسم، قال ممكن أبوسك؟
0: الله
2: شوف قبلها يمكن أكثر من 10 سنوات السالفة هذه. الله. يقول لي ممكن أبوسك على تعاملك الزين. الله. الله يرحمك، أنا اللي أجي أحب راسك لأن أنت أبونا.
0: إيه
2: أنت أبونا يا شيخ. فهذه ترتاح نفسيا. أنت إذا خدمت أي موظف جاك وكلامه طيب معه وتعطيه كلام الزين، نفسيتك داخليتك ترتاح. فأنت تقابل الأشياء هذه تلاقيها بعدين قدام. تلاقي سبحان الله أمور تسهلت.
0: صحيح.
2: عيالك ما شاء الله بالتوفيق، هذا أنت تسويه وتنساه.
0: الدنيا دين يا أبو خالد، سبحان الله من سوى سوي له، تسوي خير راح يسوي.
1: يقال يا أبو بشيت يعني خدمة الناس عند الله سبحانه وتعالى أفضل بين السعي بين أيادي الله سبحانه وتعالى، يعني هل كثر لها فضل عند الله سبحانه وتعالى ولها يعني قيمة معنوية وثواب وأجر وخير من الله؟
2: الحمد لله. أنا عجبني كلام أبو خالد الفتشاوي يوم قال السر لحب أن نحبكم، في شيء في جاذبية حب، تعاملكم الراقي، وعجبني كلامه كثير، تعاملكم اللي يثلج الصدر، اثنينكم ما شاء الله تبارك الرحمن ربي يحفظك
1: ويحفظك إن شاء الله. يعني شيء بشيء يذكر أيضا أخونا أبو خالد، نقول لك كل عام وانت بخير، ونتمنى لنا إن شاء الله طول العمر
0: ما شاء الله
1: والسلامة والرعاية الإلهية يا رب.
2: اللهم آمين.
1: صار عمرتي من تعيش بيطلع ليسن.
0: أبو خالد معقولة؟
1: اي
2: سامي
1: قاعد يتدرب الحين
0: سامي القوة. أبو خالد احنا ناطرين إن شاء الله تشرفنا يوم الخميس، راح نطلع في المركز العلمي بالسالمية.
2: الله
0: يشرف مقدارك. مرحبا ومسهلا بكل حبايبنا بالسعوديه.
1: الحين رايح البحرين؟ رايح الامارات؟
0: اي والله تعال
1: مر علينا.
2: لا الويكند ما اروح البحرين.
0: تعال الكويت.
2: زحمه الجسر، زحمه الجسر. اوكي
0: حبيبي ابو خالد صباح الخير.
1: الله يحفظك.
2: مرحبا
3: في مراحب تسمع اراء واتصالات، وهم تسمع اشياء واشياء من زمن الطيبين. تسمع فدوة لك عمري وكل اللي تبينه.
4: فدوة لك عمري وكل اللي تبينه.
3: وتسمع سامريات.
5: ابشري يا عيني جابوني خبر.
3: تسمع عبد الكريم ورويشد ونبيل.

0: تسعدنا اتصالاتكم الهاتفية ومشاركاتكم، ونذكر بأرقام هواتفنا. وقبل لا نذكر بالأرقام، نرجع ونذكر ونعيد ونزيد ونقول ونكرر مرارا وكرارا بأن اتصالك يثري البرنامج. لا تقول أنا استحي ولا ما عندي شيء أقوله ولا كل شيء قالوا المستمعين، لعل كلمة واحدة منك تغير مسار الحياة كلها لشخص آخر. لهالدرجة الكلام مؤثر، فلا تبخلون علينا بكلامكم الطيب. احنا بانتظاركم على 224-3-250 على إذاعة دولة الكويت وبرنامج مراحب. نقول لكم على الرحب والسعة جميعا من داخل وخارج دولة الكويت، ومراحب أهو بيتكم الكبير. بعد موجز العاشرة نرجع لكم.
1: العاشرة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية. البحرين والأردن يتصديان لهجمات إيرانية معادية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة ويدرس توسيع العمليات العسكرية، ونائبه يؤكد أن واشنطن لا تزال على الطريق الصحيح مع إيران. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء موجة ليلية جديدة من الضربات ضد إيران. لبنان وإسرائيل يتفقان على آلية لتطبيق المناطق التجريبية. استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. روسيا تهاجم مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية في كييف وتضرب موانئ في أوديسا. الرئيس الأوكراني يتوقع امتلاك بلاده قدرات تصنيع باتريوت بنهاية العام. ورئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته يزور كييف اليوم. الأمم المتحدة تعلن مصرع 500 شخص على الأرجح في حادثتي غرق قبالة سواحل بورما. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار، تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. حالة البحر معتدل إلى عالي الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 12 ظهرا و48 دقيقة. أدنى مستوى للجزر في الساعة 7 مساء و48 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة الكويت والوفرة 48، مطار الكويت 50، لنويصيب 46، أم المرادم 43، جزيرة جارو 42. درجات الحرارة الصغرى في مدينة الكويت 37، مطار الكويت 36، الوفرة 31، أم المرادم وجزيرة جارو 33، لنويصيب 32 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 6:49 دقيقة. انتهى الموجز وإلى اللقاء.
2: الشيء المختلف في مراحب أصواتكم، أصواتكم اللي تاخذنا هناك بعيد. بعيد للزمن الجميل.

0: عبد الحسين وسعد.
1: ما تدري انهم قاعدين يوزعون معاشات اليوم ويا ويف من حافل بكر.
2: ها؟ شنو؟ حبالي والله انا لو ادري انه معاش اليوم هياكل الاكل.
0: وحياته سعاد.
3: يعني
0: شلون قفلت تبي
3: بيزات
0: ليش؟
3: هات فلوسي هات زقيهم زقيهم ولا تجيب طاري رايلي.
0: وخالد النفيسي.
4: ما فات رقاد الضحى من خنيمة تفوت رقاد الضحى ما درابها.
0: مراحل أصواتكم قلب نابض بالحياة. مراحل.

0: متواصلين معاكم على 224-1-3-250 او 224-1-3-251، والخلط بين العلاقات المهنية والعلاقات الشخصية هذه المساحة.
1: كلمة دولية طلال قاعد تأخر.
0: بصالح ألو
1: ناطر ريان
0: مرحب،
1: خلانا نشرب قهوة، لا أنت راضي تدخل على الهواء، ما مو حالة وياكم تلشت فيك.
0: حياك الله يا أبو صالح، صباح الخير.
2: خلاص صباح النور لك أنت بهذاك، خلاص اللي بعدك.

0: قبل شويه.
1: انا حبيته ابو شيخ مع العلم والله ما
0: اي أيوة والله يعني تو قال انه كان في شخص متقاعد وخدمته وخلصت اوراقه واخر شيء قال لي ممكن احب راسك. فامانه والله انا على هالدعوات الطيبه ودي احب راسك
1: والله يطول عمرك.
0: اي أيوة والله يستاهل. يعني دائما تذكرنا بهالامور الطيبه. أيوة دعواتك الحلوه الله لا يحرمنا منها يا رب.
2: ولا من زيارتك الخميس مو ما تجي يا ابو صالح، هذا اخر انذار. صار لك سنه تقول بجيكم.
0: انا اقول ما راح يجي.
2: لا راح يجي.
1: اقول لا يستانس اللي جنبك خاطر انا وياك رابطين.
0: انا اقول لك ما راح يجي.
2: لا بي ان شاء الله.
0: انا قلت الحين كيف
2: ها ابو صالح جاي ولا لا؟
1: والله الخميس القادم ان شاء الله.
2: ان شاء الله في المركز العلمي بالسالميه
1: ان شاء الله. ينحصل فرصه
2: بنتشرف
0: والله. شو انحصل فرصه؟ يلا
2: ان شاء الله. ان شاء الله
0: ما يبينا بالريال. ما يبينا
1: يا اخوي. انا بدعي ان الله يهديني. الله يطول.
2: امين امين امين. ان شاء الله تجي يا رب. تسلم يا ابو صالح. شكرا لك.
1: ونفرح والله بصواتكم وعلاقاتنا وضحكنا مع بعض كانكم والله امامي. والقلوب اللي ترى ما هي بالعيون.
2: الله يسعدك.
0: اكيد يا اخوي ابو صالح. ابو صالح شنو تختار من مساحه للحوار؟
1: والله اختار على الطفل. كيف ترى الطفل سبحان الله في ميزه. اول حاجه انه ما ينسى
0: صحيح.
1: يعني ويتاثر الطفل وسبحان الله كيف تاثر. عندي واحد مدرس الله يحفظه يقول ان عندي واحد طالب دائما احس انه ينام بالفصل.
2: بالحصه يعني
1: بالحصه ينام بالفصل. والولد حبيب وكذا بس انه في نوم. سأله قال ليه يا ابوي؟ قال والله انا دائما امي وابوي يتهاوشون ما يخلونا ننام.
2: لا اله الا الله.
1: اذا نقل المشكله وين؟ معناته الولد متعثر.
2: صح.
1: كيف يطلع في دراسته؟ كيف يطلع في نوم؟ المشكله مو بهنا. المشكله بس القضيه مو بهنا انه كيف ينام. كيف الولد ان شال هالمصيبه دي مع العلم انه سوى بالصغر بالسن شال على حاسيس هذه معاه وداه معاه للمدرسه. معناته نشك في حياته كلها.
2: صحيح.
1: عيالنا لازم نتعامل معاهم بالطيب باللباقه بالحبابه بالحفظ.
2: صالح باكر يكبر حتى يكره موضوع الزواج من كثر ما هو شاف امه وابوه 24 ساعه يتهاوشون.
1: ما في هذا. وبعدين ترى هذا مسؤولية جيل المستقبل هذا.
2: اي والله.
1: يعني لا تحسب واحد ترى واحد مثل يخرب على امه. شوف كيف؟ ويصير عنده ردة فعل على كل العالم. صحيح. الله الله فيهم. الله الله في بالهداية. والله في الهداية.
0: والله الله فينا يا ابو صالح.
2: اي والله.
0: كل الشكر والتقدير.
1: لا انت
0: نعتبرنا عيالك الصغار.
1: اقول انت باخذ لك مويه وبقرا فيها.
0: اعتبرنا احفادك الصغار.
2: تسلم يا ابو صالح. شفت مدفونه هذا. دير بالك يا ابو صالح.
1: مع السلامه يا
0: الغالي. حياك الله.

0: صباح
1: يصبحك
0: النور،
1: بالنور والسرور.
0: صبحك الله اخوي طلال واخوي يوسف، يعطيهم
1: صباح
0: العافيه.
1: الورد يا هلا بك.
0: انا كوني بحريني وعايش عندكم الكويت.
1: والنعم،
0: يا
1: الساعة المباركة.
0: اخ الله يطول عمرك اخ طلال، هذا كنا برمضان فصراحه يعني الله يطول عمرك. مسامع اخوي يوسف بس انا ما قد شفتك، اللي شفت الاخ يوسف اخ طلال يعني. ف
1: حبيب، الساعة
0: الله يطول
1: المباركة.
0: عمركم كلكم، فيكم خير، وانتم اعلام الاعلام بالخليج يعني،
1: يخليك ويحفظك
0: فما عليكم قصور دوم ان شاء الله.
1: يا حبيبنا، واحنا فرحانين صراحة باتصالك الجميل. يعني شو تقول، اي مساحة شدتك يا ابو حمد؟
0: والله تحكي عن الصداقه والناس، اللي الواحد يغير على الثاني ان هذا يحب هذا اكثر، والناس مفروض تعرف ان في صديق وفي خليل وفي رفيق وفي زميل عمل.
1: صحيح.
0: احنا اذا قدرنا نميز بالصداقه اي نوع بيننا، فالمفروض كل واحد يقدر الثاني، عرفت
1: صحيح.
0: شلون؟ مشكلتنا احنا نعتقد ان كل صاحب هو زميل، هو رفيق، هو خليل.
1: نعم، تجمع فيه كل المواصفات.
0: صحيح. فالخليل هذا اللي سبحان رب العالمين، سيدنا محمد كان خليل سيدنا
1: سيدنا
0: ابو بكر
1: إبراهيم
0: رضي الله
1: عليه
0: عنه،
1: السلام.
0: عرف شلون؟ فكان
1: نعم.
0: الصحابه اجلاء كثيرين، ولا واحد زعل منهم لانه عارف ان هذا اقرب واحد له.
1: صحيح.
0: وسبحان الله، الله الصداقه والخل بين الناس هي النعمه عند رب العالمين. انا القى يوسف لطلال اقرب واحد الي،
1: الله.
0: لازم يكون في اجابه يعني من الجهه الثانيه، يعني ان الواحد ما يكون تفاجئ مثل ما الاخوان يقولون. بس في مواقف تراوي ما يحتوي يقول لك اياها، في مواقف تراويك انه هو مثلك وانت ما حبيته الا ان حسيت فيه انه هو في خصال وفي ميزات عنك، في الضيجه وفي الفرح وفي التعاسه وفي الالم،
1: نعم.
0: عرفت شلون؟ اما زماله العمل، زماله عمل هذه حدها، حتى تطلع معاه زماله عمل، طلعت عمل امتداد العمل، ولكن
1: صحيح.
0: اسرار العمل ما تطلع برا الصداقه،
1: اي والله،
0: مرة
1: في
0: تطلع
1: ناس
0: برا العمل.
1: انضروا ابو حمد من هالموضوع، انه يطلعون مع اصدقاء العمل ويقعد يسولف عن المدير وعن اسرار العمل وكذا، ثاني يوم يعني يلقى مشاكل بسبب
0: خطر
1: انه فتح
0: بعدين على فكره
1: قلبه او قال رايه في موظف من الموظفين مثلا.
0: اخوي طلال دكتور، انت تشوف صداقه العمل اللي متقاعد ما حد حوله،
1: سبحان الله.
0: فواضح ان صداقه مصلحه، اعرف شلون؟ فزماله العمل عمل حدها وانتهى الموضوع. لو
1: نعم.
0: بتنقلب اكيد لا، بس ياما في زملاء عمل صاروا اخلص المخلصين
1: صح.
0: واحسن الخلاق، بس مو كل واحد. وبعدين صداقه ما يكون حق اي حد، اللي اقرب واحد لقلبك، اقرب واحد لفهمك، اقرب
1: صح.
0: واحد لتقديرك انت، اللي ظرف او ظرف يصيده وذاك ما يتاثر فيه، يقول اكيد اكيد تحت
1: من
0: ظرفك
1: صوتك
0: حاجه.
1: يعرف حاجتك، ترى لو تتصل الحين على صديق يعني ومن صوتك يعرف، حتى يسألك يقولك ايش فيك اليوم يا ابو حمد، عسى
0: الله
1: ماشى.
0: يطول عمرك. عشان كذا دكتور يا طالب،
1: الله
0: بالضبط، هو
1: يسعدك.
0: الانسان احساس ومشاعر. ما في، انا سمعت مداخله من الاخ قبلي كان يقول لك والله لا احط لسته، ترى سبحان الله لسته الله معطي لكل واحد مخه سيستم اي اي. انت اذا سويت مشيت حسب اراء الناس، يمكن الطريقه تطبقها ما تطبق على كل الناس،
1: صحيح
0: فطالعها تستفيد منها وعلى وعلى تكون مفيده، ولكن بس ما تلتزم فيها. فهي
1: صحيح. أحسنت.
0: احد طرق لفرزمه الاصدقاء.
1: ما شاء الله،
0: نعم.
1: لهجتك الكويتيه طاغيه على البحرينيه، كلنا قاعد نقول بحريني كويتي. مكانك
0: شكرا
1: وبين اهلك
0: اخوي
1: يا اخوي ابو
0: اي
1: حمد
0: والله
1: يعني اسعدنا اتصالك جدا
0: والله
1: امانه،
0: هذا شرف لي اخوي
1: واضفت
0: والله شرف لي.
1: الكثير لاحبابنا ما شاء الله اللي من البحرين يشاركون معنا ايضا كثر، واليوم زادوا اخونا ابو حمد. الله يحفظكم ان شاء الله ويحفظ ديرتكم
0: الخليج
1: الطيبه.
0: بلد واحد،
1: يخليك
0: لازم
1: ويحفظك.
0: تزورنا
1: بالمركز العلمي
0: والله بايك رمضان اخوي طلال.
1: عساك على القوه. عزيز وغالي، حياك الله يا ابو حمد.
0: يلا في امان، جزاكم الله خير،
1: حياك.
0: في امان لحبيبي، تحيات للجميع.
2: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام، بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك يناقشك ويقدر وجودك، اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: نذكر بأرقام هواتفنا
1: 22-413-250
0: وعندنا أيضا 22-413-252 واتصال ينتظر من أخونا أبو حامد. يا حي الله أبو حامد.
2: يا هلا مرحبا.
0: يا هلا فيك.
2: كيف الحال؟
0: يخليك ويحفظك.
2: الله يطول عمركم يوسف
0: وعمرك يا رب.

0: وعمرك ما يكسر ان شاء الله يا ابو حامد.
1: والله خير. انا بس بعيد اتكلم مره ثانيه هم على صداقات العمل لان نعم. الموضوع من تجربه يعني.
0: تفضل.
1: طبعا اول شيء صداقه العمل انا ما اشوف فيها باس ان تكون صديقه، ولكن في لها يا خلينا نقول يعني خلينا نقول بارامترز اذا صح التعبير او مقومات.
0: نعم.
1: انك انت ما تخلط يعني اثناء العمل ما تخلط بالصداقه، يعني انا مسؤول وعندي اللي مسؤول منه صديقي.
0: نعم.
1: في بعض ناس يستغلون هالشغله هذه عشان يتكسبون مكاسب غير قانونيه او غير حقيقيه.
0: نعم.
1: اذا كان الراقي اللي يفهم ان انا صديق العمل باحترام العمل، يعني اولويه الصداقه اولويه الامور اثناء العمل هي العمل، واولويه الامور بعد العمل هي الصداقه.
0: صح.
1: يعني انا مثال عن نفسي تجربه، انا عندي صديق سفر وبحر يعني صديق قريب جدا مني،
0: اخو دنيا يعني
1: اخو دنيا. صار وزير حاليا.
0: نعم.
1: هو وزير. في يوم من الايام احتجت اني انا اروح له بشركه عندنا بحره، انا قاعد اكلمه كمعالي الوزير.
0: نعم.
1: ما قاعد اكلمه كفلان ولا فلان. حتى هو مستغرب عقبها بيوم او يومين شفته بعرس.
0: نعم.
1: قال ايش فيك انت ذاك اليوم؟
0: إيه؟
1: قلت له بس ما احنا ربع اوكي بس مو بالدوام.
0: نعم
2: نعم احسن.
0: بالعكس ممتاز زين سويت.
1: جزاك الله خير يا ابو حامد على قولتهم، لان انا كنت خفت انه يكون طريقه كلامك معاي بالوزاره ممكن. قلت له لا يبا احنا راقين.
0: الله
1: عرفت؟
0: الله.
1: إيه. الامر الاخر اذا كانوا مع بعض في عمل واحد الرئيس او المدير ها لازم يحترم، تحترم قراراته.
2: صحيح.
1: وحتى المدير لما يشوف ان واحد من ربعه مثلا مضر للعمل ما يحط الصداقه اني انا ما اقدر اني انا احاسبه ولا اني انا امشيه ولا اني لا.
0: صحيح.
1: هذه غير. عرفت؟ فانا بس هذه النقطه ان الواحد يكون يعني حريص على الاولويات اثناء سواء اثناء العمل او اثناء بعد العمل.
2: نعم. يعني ابو حامد امانه نشوف احنا قبل شوي قلنا بان اتصالك ايا كان سوف يثري البرنامج برايك. نعم. يعني الكلام اللي قلته امانه يدرس بما يذكر.
0: اي والله
2: والله يعني في ما في من الجمال ومن
1: لان شوف لان في بعض الصداقات بالعمل تنتهي مجرد ما ينتهي العمل. يعني انا انتقل شركه ثانيه وكان لي اصدقاء، في بعض ناس يقول لك ولا والله خلاص ما لي مصلحه معاهم ما اقدر وياهم.
2: لذلك يقال لكل مقام مقال، يعني لازم. صحيح. تعرف متى تتكلم وشلون تتكلم.
0: صح.
2: وتفرق بين العمل وبين الحياه الشخصيه ما بيناتنا. بالفعل يعني كلامك عين الصواب، كل الشكر والتقدير لك يا ابو حامد.
1: جزاكم الله خير.
2: الله يحفظك ويزيدك من فضله يا رب.
1: اجمعين ان شاء الله. حياكم.
3: بالسيارة تسمعنا ولا بالبيت؟ مراحل الصوت النابض من الكويت.

0: مستمتعين دائما بأصوات أحبابنا 224-1-350 أو 224-1-251. أم صالح طالبة سامرية يا مخرجنا، فإحنا إن شاء الله بنتظارها بعد شوي ما تقصر. نروح لصديقنا اللي غايب،
1: يغيب ويحضر،
0: اليوم حضر
1: يغيب ويحضر،
0: يقولون مسافر
1: ويغيب
0: ما أدري وين.
1: لا مسافر وشي موجود،
0: موجود يسمعنا.
1: سمي الولد هذا حيا الله أبو يوسف.
2: حضرة القاضي، صباحي والورد والتفاح.
1: حضرة القاضي يمي،
0: صباح النور. انت وين؟
1: الدكتور موجود، تفضل.
2: تاك السلم، والله تاك السلم يا حبايبي.
1: الله يسلمك ويحفظك يا ابو يوسف.
2: صباح عليكم
1: على اخونا علي الحميدي، يا هلا ومرحبا.
2: اخواني حبايبي،
0: الحمد لله على سلامتك، والله اشتقنا.
2: الاخر لعس، ربي ما خذي منكم يا حبايبي
0: ولا منك
1: يا رب.
2: الله يحفظكم، الله يحفظكم. بالنسبة للمساحة اللي هي الخلط ما بين صداقة العمل وصداقة
0: والعلاقات الشخصية
2: والعلاقات،
0: أيوة.
2: سبحان الله، يعني هي تكون ندرة يعني ما يكون الكثر فيها، بالذات صداقة العمل، غير الصداقات الخاصة مثل صداقة الطفولة، دراسة، هذه سبحان الله تبقى. يعني سبحان الله صداقة العمل تلاقين في بعض المواقف تتوقع من أشخاص يتواصلون معك، تتوقع مع منهم التواصل. بينما اللي تلاقي مثل بينك وبين علاقة سطحية، سلام تلاقي سبحان الله في موقف مواقف عايزة شيء، تلاقي هو يحرص أكثر من أنت تتوقعهم. يعني صحيح. هذا مثال بسيط يعني.
1: يعني ابو يوسف، انا عندي زميل مذيع ويانا يمكن 25-30 سنه اعرفه، ودي اصير صديقه بس هدني وراح صار صديق مخرج. هذا شو اسوي فيه؟
2: هذا كلام
0: عني.
2: تقول انت
0: كل يوم يقول لي بيت حسن اللي بالجهره كل شويه تروح له. زين بيتي اقرب،
1: بيوتنا اقرب.
0: ليش ما
1: تمر وديك انت ذاك الصوت؟
0: عشان حلو
2: يمرك، راح يمرك لا تحاتي.
0: عشان حلو
1: يقول ليه الحين ما وصل، يقول واصل لمرحله الزميل. انت الحين زميل
0: حبيبي. ابو يوسف الله يسعدك.
2: شكرا
0: لك،
1: حياك الله
2: حبايبي. شكرا.

0: خلنا نذكر أخوي طلال بمساحة الحوار، كنا نتحدث عن موضوع مهم جدا وهو الخلط ما بين العلاقة المهنية والعلاقة الشخصية، والموضوع الأكثر حديثا اليوم من خلال اتصالات أحبابنا المستمعين. لذلك نقول بأن هناك مواضيع أخرى أيضا،
1: صح،
0: منها
1: التصالح مع الذات، يعني أن الإنسان يعرف ذاته، يعرف قدراته، وما ياخذ غروره، يعني حتى لما تروح تشتغل
0: لا ياخذ غروره، خله يرافق الناس،
1: والله
0: خله يرافق ربعه، ويروح بس على المخرج
1: وراء برامج شيء فايده. على العموم شوف، حتى بالوظيفة أخو يوسف لما ييك عرض مثلا من شركة أو كذا، يقول لك الراتب 500 دينار، وهو بين وبين نفسه يقول شلون 500 دينار وغيري ياخذ 700. لا تأخذك العزة بالإثم، هذا صحيح. اللي خذ 700 أكيد عنده دورات، عنده شهادات، عنده أشياء كثيرة يعني جعلت منه في هذا المبلغ.
0: أكيد هذه واحدة من المساحات، إلى جانب الغيرة بين الأصدقاء والتصالح مع الذات وأثر الكلمات والأفعال الإيجابية على نفسية الطفل. ونقول
1: أم عبد العزيز صباح الخير يمه.
2: صباح الورد والنور والكرامة والحب، صباح الأمن والأمان حق كويتنا وكل خليجنا العربي.
1: آمين.
2: قولوا آمين.
1: آمين.
0: آمين. آمين يا رب العالمين.
1: صباحك بركة إن شاء الله وسرور،
2: وانتوا بعد يا عيالنا وأخواننا وبيتنا الكبير.
0: يا هلا عبد العزيز، يا هلا ومرحبا.
2: هلا فيك يا أبو يعقوب، شلونك طلال؟
0: يطولنا.
1: والله يما مشتاق، ابي اشوفك يوم الخميس، لازم تحضرين في زواره مراحل اذا الله كتب.
2: على مركم
1: حبيبه.
2: اول شيء تحبكم العافيه، التصالح مع الذات احسن شيء. تعامل الناس بكل محبه، بكل رضا، بكل طيبه، والمصحف الطاهر انه يطير للسمه.
1: الله.
2: واذا شاف يعني منك إن يعني مو مرحب فيه ولا حابة، يكره على طول، يقولك مع السلامة.
1: أي والله.
2: ما حد يا أخييني يعني يبي من الثاني شيء، الرزق كله على الله، والمحبة لازم تدوم بيننا.
1: اي والله. ومع العاملين عندنا بالبيت امي، بعضهم يعامل مثلا هذا العامل انه والله انت موظف عندي وانا اللي يعطيك الراتب، وايدين تركوهم، تخيلي يعني قالوا لهم خلاص ودونا، احنا نبي بيت ثاني، في حب، في احترام. احس ان قيمه الاحترام يما، يعني عطيني بألف احترام وعطيني راتب 100 راح ارضى، لان احس الناس عندها الاحترام اكثر.
2: وياما وليد طلال في خد، يعني ما نبي نقول أي
1: عمالة،
2: نعم، يقعد مع زيبة سنين.
1: أي والله.
2: وسنين حس أمه وأبوه.
1: أي والله.
2: لأن شنو يكرمونه من كل ناحية، يكرمونه.
1: صح صح.
2: والفلوس مو ما لها أهمية، يعني الإنسان صدق يحتاجها بس أهمية لا.
1: صح.
2: وأنا بدوري أحب أهنيكم على هالمحبة اللي وصلتوا لها، وأرفع لكم مو العقال حتى البشت.
1: الله يطول بعمرك.
0: صايره ميسي اليوم، صايره ميسي مع عبد العزيز.
2: شنو امي
0: صايره ميسي؟ اقول لعب الارجنتين اللي لبس البشت.
2: لا لا، الارجنتين ما نبيهم يا
0: لا عبد العزيز. احنا ربعنا طلع، وخلينا على الارجنتين.
2: خلنا على الارجنتين، مالك الا طيبتك.
0: الله يطولنا عمرك ان شاء الله ويحفظك من كل شر.
2: وليد ابو يعقوب حق ببشيت وحق حق
1: بوصالح، يستاهلون وعدونا،
2: يستاهلون علينا، واحنا مش وحده، خليج واحد.
1: اي والله.
2: ليش بتجون هني الكويت؟
0: اي والله ما ادري يروحون كل مكان الا عندنا، ما
1: ويحرونا. مره يروحون البحرين، مره الامارات، زين تعالوا زورونا.
0: لا واقول لك بعد ازيدك من الشعر بيت الحين، انا سامع ما ادري يعني ابو بشيت يقول شو روح البحرين ببشت بعد.
2: يمكن ناوي يعرف، خلني خرب بينه وبين الزوج.
1: لا حول ولا قوة.
2: ليش حي المتينة بالكويت؟
0: ما أدري، واحتمال يمر على أبو صالح يأخذه وياه.
1: يا ريت.
2: مر على أبو صالح ويبه، تعالوا.
1: إي والله.
2: حياكم الله.
0: يخليك
2: ويحفظك. من الدار.
0: إي والله. بعش تبون أكثر من هالدعوات، يعني حتى أم عبد العزيز قاعد تقول لكم حياكم.
2: مراحب، يستاهل العنوة.
0: يخليك.
2: وبي منكم حبايب قلبي وعمري.
1: أمرين.
2: من مخرجنا البطل القائد الرائد كل شيء. أسمي كل شيء، الصراحات والنجاحات.
1: الله يسعدك.
2: من فضلك قبل 3 أيام 4 حطيته وسامرية. هالسامرية حفيتي والله، توني أقول حق القرية سوسن بنيتي، قلت لها والله حفيتي عمرها سنة وشهر. شافتني بس لفحت لفحة،
1: الله،
2: تقوم تسوي مثلي وتصفر.
1: الله. شنو السامرية؟ شنو هي؟ أي هي؟
2: مالت نبيل شحيل قبل 4 أيام حطها ولدنا المخرج
0: عبد الوهاب بشري ان شاء الله. طيب تامرين امر
2: عسى عمركم طويل
0: وعمرك يطول.
1: الحين كلنا بندش الكنترول ندورها لك تامري
2: يا بعد عيني والله.
1: حبيبه يمه حيات هلا بالغالي.
2: مع
1: السلامه.
3: جاهز تقول رايك بكل صراحه في مراحب نسمع كل اللي تقوله.
1: صباح النور.
0: صباحك من نور والسرور. صاير حلو.
1: ايش في ايش ماكل؟
4: لا احد يسمع اصواتكم ما يسمع صوتك.
1: الله يسعدك.
4: كله. بس ما اقدر احطه في الجرايد لك.
5: يلا خليكم في مكالمات بعد.
1: شكرا لك.
0: عزيز وغالي حياك الله.
3: مراحل

0: مع خالص الحب والتقدير لكل متابعينا داخل وخارج دولة الكويت 224-3-250-51 وعلى رأسهم الغالية أمنا أم محمد بيان دايما الأولى تحضر في زوارة مراحب يوم الخميس إن شاء الله القادم في المركز العلمي. حياك الله يمه.
1: يا هلا السلام عليكم، شلونكم؟
0: عليكم السلام
2: ورحمة الله.
1: شلون أولادي صلاحات وشلون الشيخ؟ ما يعني كلش أنا صاير
0: الشيخة أنيسة إن شاء الله بتكون موجودة، دزيت لها قالت بإذن الله أول وحدة بالمركز العلمي.
1: إذا ما جت أنا ماني.
0: لا إن شاء الله بتي.
2: لا كلكم تحضرون إن شاء الله ونكحل عيوننا بشوفتكم الطيبة يا
0: صالح. أم يحيى بتحضر كلهم كلهم
1: إن شاء الله على خير تتجمعون دائما إن شاء الله.
2: أجمعين يا رب.
1: على المساحات أنا بغيت أقول عن الأطفال. الأطفال أهما الأطفال زينة الحياة الدنيا. عدل.
0: عدل.
1: في قصة حلوة سمعتها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع عمر بن الخطاب قاعد يمشون شافوا بيت.
0: نعم.
1: في طقطقة وأغاني وما أدري شو صراخ وهذا كان يقول يا من هالبيت أظلم مو حلو. كان يمشون مسافة والله بيت ثاني صخة. إيه والله بالعكس قلت أنا إيه البيت الثاني صخة ماكو إيه؟ في شيء. كان يقول هذا البيت يعني مو منور مو حلو هذاك أحسن صوتي هاد.
0: عشان اليهال.
1: إيه كان يقول له ليش يعني هذا البيت عكس؟ كان يقول له هذا اللي فيه صوت اليهال هذا منور.
0: الله.
1: في نور إيه. نعم. ثاني نعم. لا ما في يعني حق الأطفال حق.
0: صح.
1: انا الحين ما ادري شنو بقول نسيت.
0: لا يعني فهمناك يمه اليهال يعني يسوون حركه بالبيت راحه
2: إيه بروح للبيت.
0: اي والله بركه
1: ما في نور ما في صوت يهال هذا.
0: نعم.
1: مبروك. صح. والبيت الثاني زينه وهذا يعني اليهال هم زينه الحياه الدنيا.
0: نعم.
1: والله الله يعين اللي ما عندهم ودائما ادعوا حق اللي ما عندهم
2: يا الله يرزقهم
1: يا الله
2: يرزقهم الذريه الصالحه يا رب يا محمد
1: يا الله امين ان شاء الله واجمعين
0: ويرزقك الصحه والسرور وراحه البال يمه
1: يا الله وانتم بك كذلك. بس بغيت اسمع صوتكم ولا
0: حبيبتي.
2: والله احنا بعد نسمع صوتك نفرح ونستانس يا ام محمد.
0: هاتي رادوك معاك يمه.
2: لا بعد هي بتي عند الرادو كله.
1: الرادو انتو تعطوني ومحمد ولادي يروح يجيب بعد.
0: تستاهلين.
2: تامرين امر.
0: يما لحين تسجلين مراحب لحين تسجليننا.
1: اي والله. حتى الله. امس سجلتكم.
0: ما شاء الله. هذا اذا تقاعدنا عطينا نسخة منهم.
1: عندي الحين بعد وانا الحين وياكم قاعد اسجل.
2: الله يحفظك يا ام محمد. الله يطولنا بعمرك يا رب.
0: شكرا يما.
1: مشكورين.
0: مع السلامة.
2: حياك
1: الله.

0: على سالفة التسجيل الحلقات يعني في
1: قول اللي قلته قبل شوي.
0: لا لا لا لا
1: قول يا صديقي قول.
0: في صديق يعني كان يسجل الحلقات وهو مذيع يعني صباح الخير يا مذيع.
1: مذيع.
0: يقول أسأل قلت له ليش تسجلنا بالله؟ قال عشان أتعلم منكم.
1: فشان أكون تعلمت يعني. حلو انطير على دوحة الخير أخونا عبد الحميد من قطر. يا حي الله كابتن.
2: الله يحييكم ويسلمكم، شو اخباركم؟
1: الله يحفظك ان شاء الله.
2: انا والله مستانس لان امس فاز الارجنتين.
1: والله انا عبالي الحين بتقول انا ان شاء الله بيكم الخميس. يلا ما عليه اكيد الارجنتين يعني يفرحونا ان شاء الله.
2: اذا الله احيانا ان شاء الله بنجي.
0: يا مرحبا
1: يا مرحبا مباركه
2: كلها 45 دقيقه وانا عندكم.
0: تعال شلون اعرفك الحين اذا رحت المطار بستقبلك
1: يبين
0: شنو بيلبس
1: من بعيد تعرف عبد الحميد
2: يعني بعد من شنو من كورة حط على وشي
0: لا هات وردة معاك حطها بمخباتك اللي فوق عشان أعرفك.
2: إيه وردة زين الله يسلمكم. يعني المساحة كلها جميلة وحلوة.
0: نعم.
2: وبعدين خاصة أصوات الأطفال فعلا يعني يحيي الروح صح ولا لا؟
0: إيه والله
1: صحيح.
2: إيه voice of children خلينا نقولها بالإنجليزي.
0: يا سلام.
2: إيه بس بكاءهم مؤلم بكاءهم. صح ولا لا؟ يعني في ضحك وفي بكاء ولا لا؟ لا طبعا بالله
1: صحيح.
2: صح؟ لكن في واحد من العلماء من زمان قال كلام صراحة أنا حبيت هالكلمة اللي قالها. قال خلوا أخلاقكم مثل أخلاق الأطفال يتهاوشون وفي نفس الوقت يتصالحون.
0: الله قلوبهم طيبة صح فعلا.
2: أيوة إيه إيه فنفسك طفلي إن عودتها على حب الرضا شب عليه ون أفطمتها ينفطني.
0: الله صح لسانك.
2: الحين نتكلم عن العلم. هذا ترى العلم ينهي الفقر عندكم خبر طبعا. الإنسان المتعلم لا يمكن يعني يكون فقير إلا بنسبة بسيطة جدا. تحصل واحد عنده دكتوراه وماجستير وفقير وطايح حظه ما في فيه بس يعني نادر صح. أيوة فالعلم ينهي الفقر. زين الحين بجيب حكمة على أساس بسكر عن الفقر. زين
0: تفضل.
2: ما عندكم مانع؟
0: لا ولو كلنا لك قول.
2: يقول لك النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف أو هي الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها.
0: الله صح لسانك يا كابتن.
1: يا
0: شكرا
1: عليك.
2: شكرا
1: حياك الله.
2: هلا والله.

0: تحيات حلوة أكيد لمخرجنا وقائدنا ونوخذانا في مراحب عبد الوهاب الصلاحات ومواضيعنا منوعة وبانتظار اتصالاتكم على 22413250 أو 22413251 ومن خارج دولة الكويت على 00965224352.
1: نعم أخوي طلال، يعني هناك أيضا رسائل من أحبابنا المستمعين وصلتنا. أخونا سالم حاضر تامر أمر، وكذلك أخونا أبو خالد محمد الفارس يقول صباحكم خير ومسرات، اللهم احفظ بلادنا الغالية الكويت وخليجنا الحبيب من شر الأشرار وكيد الفجار، واجعل صواريخهم ترتد لصدورهم يا رب العالمين. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يحفظ الجميع. شكرا لك يا أبو خالد، وملاحظاتك على العين والرأس.
0: حافظنا الله إن شاء الله من قبل ومن بعد، وإن الله دائما مع المحسنين. خلكم محسنين بكلماتكم وبطيبكم وأيضا في حبكم. خلنا ناخذ رأي أخونا محمد المشعل. ألو.
2: هلا والله، يا هلا، يا صباح الخير.
0: صباح النور.
1: يا حي الله أبو مشعل،
2: الله يحييكم. أنا أقول اللهم آمين يا رب، نحفظ الكويت وكل من يعيش على أرضها الطيبة. ما إن شاء الله الأمور راح تفرج إن شاء الله.
0: آمين.
2: يدوم على حاله، ما في.
0: آمين.
2: سبحان رب العالمين. الحقيقة أنا شدني موضوع

0: او احد تكلم ان خدم المتقاعدين،
1: نعم ابو
0: خدم
1: بشيت.
0: المتقاعدين.
1: ايه صح
0: نعم ابو من ابو بشيت.
1: نعم
0: اي والنعم فيه،
1: من
0: انا
1: الشرقية
0: دائما اسمع له
1: بالسعودية. صحيح
0: والنعم حيا الله. واذا يسمعنا بالمناسبه يسلم على جميع اهلنا في الشرقيه وكل المملكه الحبيبه.
2: واصل ان شاء الله، واصل
0: ان شاء الله باذن الله. الحقيقه خدمه المتقاعد واجب وطني، خدمه وطنيه. وانا سبحان الله من الوالد العمر طويل لكم لما توفى كان متقاعد.
1: نعم.
0: قبلها كان يكلمني عن المتقاعدين يقول لي انت تقاعدت، انا صار لي 6 سنين ارجع بسنين 30 سنة لما تقاعد من التربية. كنت انا بعدها بالمراحل الانتقالية في المدرسة كنت اقول لازم يخدم المتقاعد.
1: صح.
0: المتقاعد لازم يستثمر، هذه ثروة وطنية لانه عنده
1: نعم.
0: خبرة.
1: نعم.
0: انا امانة رجعوا لي بعض الشباب قال لي انت كنت تشتغل في القطاع النفطي شلون طريقة الشغل كذا، بصرف النظر على الاختصاص.
1: نعم.
0: جنرال. فنبي نستقطب كثر ما يكون. احنا قاعدين نشوف ما تقصر الدوله قاعده تستقطب المتقاعدين في في في كثير من ارجاء الدوله، ونبي اكثر لان عندهم مخزون قوي من الخبره. الخبره مع الجيل الجديد.
2: نعم.
0: اكيد الكويت راح تستفاد.
2: نعم اخوي محمد، يعني معديننا قاعد يقولون ان شاء الله هالموضوع هذا راح يكون ضمن مساحات الحوار القادمه بحيل الله
0: باذن الله.
2: نعم.
0: باذن الله. انا بس علاقه العمل
2: اتفضل.
0: أضرب مثال ما راح أطول عليكم، الله يزيد فضلك. تسلم ويسلم من يسمعني جميعا.
1: سلم.
0: بالنسبة لعلاقات العمل هناك مسؤول صار إن الديوان وزع أخوه معاه بالعمل، لم يعلم الكثير إن هذا أخوه واحد.
1: الله.
0: عندما يطلب أعمال ممتازة كان يرفض هو يحط اسم أخوه، كان يطلب من المسؤول اللي فوقه أنت حط الاسم. ويوم يوم قال له لا هذه انت رئيس هالقسم هذه هالدائره، كان يحط اسمه اخر اسم، واذا في استثناء كان يحط اخوه انه من ضمن المستثنين. انا هني اقول احترم العمل وقدس العمل وحافظ على حرمه.
1: صح.
0: العمل حتى لا يجيب شائبه له. نعم خلي علاقاتنا
1: رسميه
0: كاخوان. اوكي العمل يقتضي ان احنا راعي مصلحة العمل بعيدا عن المصالح الشخصية، هذه واحدة. اثنين العمل يربط علاقات والناس للناس، والروح يبي لها روح وارواح، والقولتهم اللي يجمع مع الناس عيد. ولكن العمل طبيعته تطلبه ان لا نخلط العلاقات حتى لو كانوا اخوان. او انت اخذ مثال لو عند واحد عنده شركة بين اخوانه واولاده وقرايبه راح يعاملهم very strict يعني بكل صرامه عشان مصلحه هذا العمل.
1: صحيح.
0: فلماذا لا نطبقها في الوزارات؟ نهايه اسبوع سعيد للجميع.
1: شكرا لك.
0: للكويت وكل من يعيش على ارض الكويت.
1: عسى الله يحفظها ويحفظك ان شاء الله.
0: يا هلا يا هلا. تحيه. شكرا بتحكي.
3: اذا صار عنده بيتين زياده راح تزوج.
4: يعني ايضا هم تحرمها من الكلمه الطيبه.
3: والله ويبت ذاك الصندوق الذهب.
1: الله
4: الراي رايكم وشور شور
5: يا يبا.
4: اضبط ساعتك على ساعه الموت.
3: مشكورين على هالبرنامج الحلو، واتمنى الله يوفقكم اكثر واكثر. نشكر المستمعين ما قصروا، كل واحد قلب قلبه.
6: وتحيه لكم من البحرين من اسامه حجي.
7: اليوم المساحه اللي يقولون الحضره صايده وايد.
2: إيه تقدير الزوج لظروف الزوج.
3: يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين.
2: صباح المسكول عنبر والعود يا مصالح. يا حياك الله.
8: حاب تعبر عن رايك؟ عندك وجهه نظر؟
9: الكلمه لك في مراحل.
10: هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي، وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن.

0: أرواحنا الثمن والمجد للوطن، وحفظ الله الكويت وشعبها وخليجنا خليج الخير ودولنا العربية، ومن يسمع من كل شر ومن كل سوء.
1: آمين يا رب. ونرجع لاتصالات أحبابنا المستمعين وأختنا الفاضلة أم يحيى.
0: والنعم.
1: حي الله.
2: الله ينعم حالكم، يا هلا ومرحبا، صباحكم خير وبركة إن شاء الله.
1: وصباحك يا رب.
2: الجميع يا رب المستمعين مشاركين، وما شاء الله يعني على المشاركين، يزيد ويبارك إن شاء الله.
0: آمين.
2: ونفرح في يعني الجديد من الأصوات، يعني أول مرة أسمع في ساعات في ناس، أنا أفرح أمانة والله.
0: كلنا والله يوم يحيى.
2: أي والله نحتاج يحيى. نحتاج.
1: وإحنا نذكر أم يحيى يعني بوجودك هالطيب هذا، بأن ترى الاتصال هذا والكلام هذا قد يغير مسار حياتنا أمانة، ونستفيد منه وايد.
2: صحيح، محتاجين والله من الكل، نستمع للكل.
1: أحسن.
2: الحين أنا الله يحفظكم يحسن إليكم إن شاء الله. بالنسبة للمصالحة مع الذات، هي كلمة مصالحة يعني معناتها كان قبل في شيء اختلاف، يعني عشان الحين أنا أتصالح مع ذاتي ولا ما أتصالح. فهنيئا لا والله اللي إذا يعني في المجتمع كانوا وايد من المتصالحين مع أنفسهم، إحنا هنيئا عندنا الأمراض هذه النفسية والأشياء المزعجة تصير قليلة وإن شاء الله تنعدم. يعني ليش؟ لأن كل واحد عارف اللي له واللي عليه، يعني صادق مع نفسه، ما يسقط إسقاطاته على الآخرين. يعني السبب إنه في هذا شنو، هو عارف يعني في قرار نفسه إني أنا أخطأت. بس في ناس سبحان الله عندهم إن الحين شلون أنا أقول إني أنا الغلط، شلون اللي أقول إني أنا تسرعت، شلون أقول أنا ما سمعت. أنا والحين الصورة مالتي تهتز قدام سواء في الأسرة في العمل في العائلة، فالبرستيج مالي هذا راح يتخربط. فهني يعني يكون يتأصل داخل أني أنا لازم ما أعترف في هذا الخطأ. فهني يصير إنه يتعب هو مسكين. ليش؟ لأن كل واحد عنده مصالحة مع ذاته، اعرف وتيقن أن عنده المناعة في جسده، المناعة يعني هذه الجسدية ما تعالية، الأمراض عنده قليلة وكانت تكون معدومة. والعكس صحيح، اللي ما عنده مسكين يعني تعبان، لو قدام الناس هو شيء وهذا، بس أنه هو داخله تعبان.
0: صحيح.
2: وهذه تي بالأمراض يعني والعياذ بالله، فإحنا مو محتاجين. حلو لكل إنسان متصالح مع ذاته عشان يعرف يعيش مرتاح وبعيد عن الأمراض هذه اللي إحنا مو محتاجين.
0: أم يحيى، بسألك، هل يواجه عيالنا وإخواننا اليوم هذا الشيء أو هذا المرض، يقولك لا أنا فلان أو أنا راتبي كذا، لما يروح يخطب أو يروح يشتغل يعرضون عليه شيء يعني قريب من طموحه، فالأنا العالية هذه هل تفقده وظيفته زواجاته؟ نشوف وايد ليش فليتوا الملكة وليش فليتوا الخطبة، يقولك لا أنا فلان شلون أعيش مع العائلة الفلانية مثلا أو مع المستوى الفلاني، هذا أقل من مستواي. أو هي تقول أنا معززة وعندي بيت أبوي، ليش أرضى بسكن أقل وإمكانيات أقل؟
2: والله هذا هو راح يكون تعبان الشخص اللي من هالنوع. أنا أقول صراحة بأمانة، إذا هو يبي يقدم على كزواج وشيء، هو عارف شنو اللي يبي ومن الأساس ما يدخل على بيوت، وهو لازم عنده فكرة ومعلومات يعني عن هالبيت اللي بدخله. لا ليش أدخله بعدين إحراج لي ولهم؟ فمن الأساس يقص الحق من نفسه يعني الحق إنه ما يروح هذه الشغلة. فهو الحين اليوم أنا هذه وين تودينا وين توصلنا؟ مو معناته أنا بلا شخصية وأي شيء، لا لا، بس حلو الإنسان يكون واضح مع نفسه، الوضوح مع نفسي قبل لا أكون قدام الناس، مو عشانهم أنا، عشاني أنا أرتاح. هذه هاي هني الشغلة المهمة وايد، والله يحفظكم.
0: شكرا لك، وبانتظار تشريفك يوم الخميس إن شاء الله.
2: والله ما راح أكون موجودة إن شاء الله لأن مسافرة. يا الله
0: يحفظك إن شاء الله،
2: على الخير دائما.
0: نشوفك الخميس اللي بعده بإذن الله.
2: والله إن أمكن إن شاء الله.
0: حياك الله.
2: شكرا لكم،
1: أشتاق
2: لكم ولسماع
0: رحلة سعيدة يا
1: حياك الله.
2: خليكم. شكرا
0: شكرا.
3: جاهز تقول رايك بكل صراحه؟ في مراحل نسمع كل اللي تقوله.
0: صباح النور.
1: صباحك بالنور والسرور،
4: صاير حلو.
0: ايش في ايش ماكل؟
5: لا حد يسمع اصواتكم، ما يسمع اصواتكم.
0: الله يسعدك
5: كلها. بس ما باقي احطها في الجرايد لك.
4: يلا خليكم في مكالمات بعد.
0: شكرا لك
1: عزيز وغالي، حياك الله.

0: بكل حب وتواصل.
1: كل الموسيقات مارين علي بس ما أدري وين يا أخي. عيشك خيال
0: المخرج غير.
1: أي والله يعني يعيشك خيال جميل.
0: الله يحفظه إن شاء الله. يعني دائما متنوع.
2: مو تعطي واحدة بعد.
0: لا لا لا عيني باردة. ودك يوم الأحد ما يداوم. شفكني منه. الله يحفظه إن شاء الله. وخلنا نروح بيت أم خالد. إيش رأيك أمنا الغالية؟
2: حيا الله أم خالد.
3: حييكم.
2: يا هلا ومرحبا. صباح خير.
0: ألو.
3: ألو.
0: هلا أمي تفضلي نسمعك.
3: الله يحييكم. الله يسلمكم.
2: وياك يا رب. وياك.
3: وياكم. أتعب طولكم طويل إن شاء الله. أنتم مسكوا العنبر.
0: الله يحفظك. الحمد لله على سلامتك.
3: إن شاء الله. الله يحفظ ديرتنا إن شاء الله من كل مكروه.
2: آمين يا رب العالمين.
3: والله عز وفخر يا وليدي.
0: آمين. وأنت الفخر والعز إن شاء الله. يما مشتاقين من زمان ما اتصلتي. إن شاء الله المانع خير.
3: والله أنا أحاول بس ما حاضفني الحب.
0: حبيبة.
3: الله يحفظكم إن شاء الله.
0: قولي يا أمي شنو عندك اليوم؟ أي مساحة اخترتي؟
3: أنا أحب الأطفال.
0: الله.
3: أنا ما أرضى عليهم وأحبهم وايد.
0: الله الله.
3: إي والله. شفت أنا طفل.
0: إيه.
3: نايم وكله يبكي.
0: إيه.
3: نسأله ليش أنت كذي ما تلعب مع الأهل ولا شيء.
0: إيه.
3: أقول أنا شلون ألعب أمي وأبوي كل يوم نجري ما حفظ.
0: إيه لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: والخدامة كذلك ما يصير يعني ياهل هدة شديد
0: صح
3: تلاحظه والدربة
0: ولا ولا انت هاوش قدام عيالنا يا يما. البيت فيه أكثر من غرفة. روحوا غرفتكم طلعوا من البيت غيروا جو وحلوا مشاكلكم برا بعيد عن الأطفال.
3: اي صحيح ما يصير بين الأب والأم مشاجرات أو شيء قدام الأطفال.
0: اي والله يأثر عليهم
3: يأثر عليهم على مستقبلهم. أنتوا تحبونهم تبون يدرسون يبولكم علامات
0: صح
3: راعوهم درسوهم.
0: نعم. والجدة يما لازم تدخل بالفترة لما تشوف البيت متوتر تاخذ العيال شوية عندها تطلع معاهم تقعدهم عندها بغريفتها.
3: ما سمعت صوت يوسف.
2: انا وياك ام خالد قاعد اسمعك. اي والله مستمتع بصوتك وكلامك الطيب.
0: قاعد يكتب شعر يما عشان اخر الحلقة يفاجئنا.
3: اي
2: ستسوي
3: بعد
2: عساك على القوة ان شاء الله يا ام خالد. وخلينا نشوفك يوم الخميس ان شاء الله.
0: اي والله
3: الله راد ان شاء الله.
2: باذن المباركة.
3: الله يسلمني على ام صالح. الحمد لله على ولادها سلامته.
0: الله يسلمك.
2: واصل ان شاء الله واصل.
3: علي كلها حتحضر معلي وترى معري ميضة.
2: ما سلامتها إن شاء الله. ما تشوف شر.
3: احفظها ان شاء الله.
2: الله يطولنا اعماركم ان شاء الله. شكرا شكرا لك يا ام خالد.
3: ان شاء الله.
0: شكرا يما.
3: الله يحفظكم ان شاء الله. مع السلامة.
0: مع السلامة.
4: صباح الخير يا أغلى وطن. نقف صفا واحدا في الدفاع عن وطننا الحبيب الكويت حكومة وشعبا وندعو لأبنائنا وبناتنا في الصفوف الأولى. نحن دائما معاكم قلبا وقالبا وإن شاء الله شدة وتزول ونرجع إلى حياتنا الطبيعية أقوى.
5: اليوم يومك يا علم.
4: فهذه دولة الكويت بلد التحدي والصمود ونقول تحيا الكويت. سلام الله على أرضك الطيبة يا كويت الحب يا عروس الخليج. ونلقاكم على خير إن شاء الله. أختكم أنيسة سالم محمود.
6: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
2: مرحب معاكم على الهواء مباشرة طلال. يمكن وكثر ما تكلمت ام خالد
0: تقول وين يوسف.
2: والله يرت بالي. والله يعني ام خالد خذتني الى بيت من الشعر جميل جدا. ما يغيب عن بالي والله. يعني دائما اذكر هذا البيت. شو يقول؟ يقول ليتني طفل صغير.
0: صغير
2: اكبر همومي لعبتي, وكل يداري دمعتي.
0: دمعتي
2: كان همي ضحكتي وانت أثرت بخطوتي كل قلب واساني وابتسمت لدنيتي. شوف الطفولة ايش كثر جميلة.
0: الله.
2: يعني الطفل فقط همه هاللعبة الصغيرة. من يكبر يكبر همه وتزيد مشاكله ويصير مسؤول على حياته وعلى حياة زوجته وعياله والشيب يغزو رأسه ولحيته ويرجع آخر شيء بينه وبين نفسه. شي يقول ليتني طفل
0: يا ريت.

0: سالم العجمي حياك الله وصباحك خير وبركة.
1: صباح النور والسرور.
2: يا هلا يا ابو محمد.
1: يا هلا وغلا استاذ يوسف.
2: يخليك ويحفظك يا الغالي.
1: يا هلا يا مرحبا والله يا مرحبا.
0: مأخر اليوم اتصالك.
2: لا والله احنا مطولين عليه.
1: لا ليومين افسد.
0: اي والله مشتاقين يا اخوي سالم.
1: الله يسلمك الله يسلمك. يقول الله يا صاحب الرفقة ترى ما هي ثياب جداد. تغيرها متمليت وتلبس غيرها ثاني.
0: والله صح لسانك.
2: صح لسانك يا ابو محمد.
1: برفقة الدوام يا جماعة.
2: اي والله قول يمكن صاحبنا يسمع.
1: ترى رفقة الدوام ترى تقاس على امور ما هي على جزء معين. والله صديقي بالعمل رفيقي بالعمل ما اعرفه برا يعني حتى دينيا ما تشكر. لازم التواصل يكون خص الان التواصل الاجتماعي خلاص قرب ما هو بعيد بالكامل. يعني انا لما يكون لي صديق رفيق بالعمل واحس انه اخلاقه جميله شرواكم واستفيد منه يزيدني ويرقى فيني ليش ما فطر صديق لي؟ يعني ما هو خلاص والله رفيق عمل لا انت خلاص بعرفك برا.
0: اي والله مع انك ما كل شارب معاه يا ابو محمد يعني وجامعكم القهوه جامعتكم والشاي والشغل
1: والله يغطي لي وغطي له
0: ويسوي
1: لي وسوي له
0: فجأة راح
1: ما تحصل صديقك هذا.
0: اي والله
1: والله العظيم يا يعني انا صراحة استغرب من اشخاص لما تشوفهم برا بالسفر وياك كأنه ما يعرفك.
0: سبحان الله
1: اقسم بالله يعني شيء مو طبيعي. اقول عسى ما شاء الله انا شبح ولا شنو.
0: اي والله قال محشوم
1: والله اسمح لي. اي والله يمكن يكون واجهتوا الامر هذا.
2: صحيح
1: صراحة يعني الامر رفقة العمل أو زمالة العمل جماعة ترى يمكن أكبر من عمرك الافتراضي اللي يكون خارج العمل.
2: نعم
1: يعني ما
2: يعني أنت لو تحسبها أبو محمد لو تحسبها حسبة عدل يعني مثل ما يقولون يعني الواحد يقضي 8 ساعات من حياته نايم وثمان ساعات في مشاوير حياته وثمان ساعات في عمله. يعني أنت أغلب وقتك قاعد تقضيه في العمل
1: الأكتف.
2: نعم أحسنت.
1: الفعال
2: فالناس فعال. حواليك يعني موجودين ربعك زملائك كذا ولكن مرات الواحد يخاف يا أبو محمد. الناس صايرة شوي تخوف.
0: ليش؟
2: يعني يقولك هذا يبي مصلحة هذا يبي يرافجني عشان أنا مسؤول هذا يبيني أمشي للشغلة الفلانية غير قانونية فأيضا يقع في حرج أبو محمد.
1: والله كلامك صحيح يا سيد يوسف. الأمر إنما صراحة الواحد ما يكون حشاكم مغفل.
2: أحسنت.
1: يعني يعرف.
2: نعم.
1: واللي وعت الدنيا العالم الأمور هذه أنا عارف راعي المصلحة وراعي الصدق اللي هو في الخالص.
0: يبين.
2: صحيح.
1: يعني إيه يا جماعة والله بالدوام يا جماعة والله بالدوام أنا عشنا أنا 35 سنة
0: ما شاء الله.
1: بالعمل يعني شغل صرت أنا مصلح اجتماعي فيهم بقى.
0: الله
2: أنت شهدتنا فيك مجروحة يا أبو محمد.
1: والله يا والله
0: أبو محمد أنت مثل حالتي حتى إذا بغى يتزوجون ترى يسألوني تعال بالخطب من التلفزيون
2: ومرات يأخذون شاهد
0: تخيل يقولون طلال ما يكذب أعطيهم بالوي أبو محمد على طول.
1: لا ما فيها كلام هذه شوف هذه يسمونها الغيبة المسموحة.
0: صحيح
2: الجائزة. نعم
0: حبيبي ابو محمد صباحك.
2: شكرا لك يا ابو محمد اسعدتنا والله
1: على الويكند الحلو الجميل هذا.
2: الله يفرح قلبك دوم ان شاء الله يا ابو محمد.
1: حياك.

0: في مراحل، تسمع آراء واتصالات، وهم تسمع أشياء وأشياء من زمن الطيبين. تسمع فدوة لتش عمري وكل اللي تبينه.
1: فدوة لتش عمري وكل اللي تبينه.
0: وتسمع سامريات.
2: ابشري يا عيني جابوني خبر.
0: تسمع عبد الكريم ورويشد ونبيل.
3: الشوق أمرني أطيك وانسى خلان.
4: الحادية عشرة صباحاً بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية. البحرين والأردن يتصديان لهجمات إيرانية معادية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة ويدرس توسيع العمليات العسكرية، ونائبه يؤكد أن واشنطن لا تزال على الطريق الصحيح مع إيران. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء موجة ليلية جديدة من الضربات ضد إيران. لبنان وإسرائيل يتفقان على آلية لتطبيق المناطق التجريبية. استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. روسيا تهاجم مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية في كييف وتضرب موانئ في أوديسا. الرئيس الأوكراني يتوقع امتلاك بلاده قدرات تصنيع باتريوت بنهاية العام، ورئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته يزور كييف اليوم. الأمم المتحدة تعلن مصرع 500 شخص على الأرجح في حادثتي غرق قبالة سواحل روب أورما. ومن أخبار الطقس، تشهد البلاد نشاطاً في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومتراً في الساعة، مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.
0: في الختام يعد التصالح مع الذات رحلة مستمرة، مو مرحلة مؤقتة، وهو يحتاج إلى وعي وصبر وممارسة دائمة. ولما يصل الإنسان إلى حالة من السلام الداخلي ينعكس ذلك على كل جوانب حياته، فيصير أكثر قدرة على مواجهة التحديات وبناء علاقات صحية ومتوازنة. فالتصالح مع الذات ليس ضعفاً بل قوة حقيقية تعطي الإنسان الحرية علشان يكون على طبيعته ويعيش حياته بصدق ورضا.
6: مراحب، صوت يجمعنا على حب الوطن في كل وقت وكل زمن.
7: عسى الله يحفظ الكويت ويعزها.
8: الله يحفظ الكويت من كل مكروه ويجعلها واحد أمن وسلام.
9: صباح الوطن، صباح الأمان والسلام، صباح الحب الكبير.
10: الكويت خط أحمر.
11: وصلنا معكم للختام، ومن حبك بحث طريقا والتمس طريق إلى أبواب قلبك. دائما افتحوا قلوبكم وافتحوا عقولكم وحاسب نفسك قبل ما يحاسبونك الناس. أخطائك ممكن تصلحها، نواقصك ممكن تعوضها، لكن قلبك الطيب وعقلك النير هذا اللي أبدا إذا راح ما يرجع ولا ممكن أن أنت تعوضه أبدا أبدا. حافظوا على محبتكم، على عائلتكم، هي أساس نجاحكم، وبروا والدينكم يبرونكم أبنائكم. هذه تحيات حلوة من طاقم البرنامج، ونلقاكم من الأحد إلى الخميس. تحيات هاني المخيال ومحمد السبيعي، يوسف جوهر، طلال الماجد، سوسن بوشهري، سعود لسهلي، أنفال العياف، وبالنهاية ما يصح إلا الصحيح. وبانتظاركم إن شاء الله من الأحد إلى الخميس، وهذه دعوة مخرجنا ونوخذانا عبد الوهاب الصلاحات. إجازة سعيدة، إلى اللقاء.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

يا ذول المحبة، يا ذول المحبة، حط نفسك مكاني قبل لا تحكم وتظلم بلي يا دليل. يا حبيب تخلى عن غلاه ونساني، اشرح اسباب صدك قبل تبدأ تشيل. لا تلوم الزمان اللي بكفك رماني، يوم قلب انطوى حبه ويبغى الرحيل. شاعرك ليل متى من صدك يعاني، لجل عينك ولجلك يصنع المستحيل. ما بقى في يدينا غير نظم المعاني، فك الأحباب قلبك ما خبرتك بخيل. كان وقتك خذا من ظرفك وما عطاني، اقنع القلب أسبابك وصبر جميل. إن قصدك تبيع الحب في حب ثاني، حسبي الله على قلبك ونعم الوكيل. كيف تنسى المحبة؟ كيف قلبك أناني؟ كيف طاوعك قلبك؟ كيف مالك خليل؟ مالي إلا تذكر ما مضى من زماني، يوم كان الوفا والوصل ما له مثيل. يا ذول المحبة، حط نفسك مكاني قبل لا

تحكم وتظلم بليا دليل. يا حبيب انت خلى عن غلاه ونساه، اشرح اسباب صدك قبل تبدا تشيل. لا تلوم الزمان اللي بكفك رماني، لوم قلب انطوى حبه ويبغى الرحيل.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر.

يروي ظمأ الأرواح، نبتت بساتين تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتاة، لك الطول المرخى وثنياه باليدي، فما لي أراني وابن عمي مالكا، متى أدن منه ينأى عني ويبعدي، يلوم وما أدري على ما يلومني، كما لامني في الحي قرط بن معبدي، وأيسني من كل خير طلبته، كأن وضعناه إلى رمس ملحدي، على غير ذنب قلته غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبدي، وقربت بالقرب وجدك إنني، متى يك أمر للنكيثة أشهدي، وإن أدعى للجلى أكن من حماتها، وإن يأتك الأعداء بالجهد أجهدي، وإن يقذفوا بالقذع عرضك أسقهم بكأس حياض الموت قبل التهددي. طرف ابن العبد لم يعمر طويلا، عاش ولم يبلغ 26، وطرفه عاش فقيرا كما يتضح ذلك من الأخبار التي وجدت عنه، فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي، فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي. ها هو طرف في شعره يرشد إلى حالته الاقتصادية، على أنه كان رجلا فقيرا، بينما يرى في محيطه أبناء عمومته يتمتعون بالمال والجاه والحشم والخدم، فجعل يتمنى أن يجعله الله بمشيئته ذا مال وأولاد. أما الأول فقد حصل فعلا، شعره هذا أثار شفقة ابن عمه عمرو بن مرثد، فأرسل في طلبه، فقال له عمرو: يا طرفة، أما الولد فالله يعطيك، وأما المال فوالله ما تبرح حتى تكون أوسطنا مالا. ثم أمر بنيه وبني بنيه فأعطوه 100 من الإبل.

في هذه القصيدة نلمح فيها نبوغه المبكر والاستعداد الفطري للشعر، أو من خلال قصته مع كبار الشعراء آنذاك، وفي مقولته الشهيرة: استنوق الجمل. قيل إن الحادثة هذه التي قال فيها الطرفة مقولته وقعت مع المسيب بن علس. هذا عن نبوغه أو شيء من نبوغه، أما ثقافته فلم يكن أمرها أقل عجبا من أمر نبوغه، بل لعلها ترتبط به ارتباطا، وقد ضمن شعره في ذلك الحظ القليل من حياته من الأمور الثقافية ما كان كثير منه مجهولا عند الكثيرين، فقد عرف الكثيرون من أماكن الجزيرة ومنازل أهلها ومضارب سكانها. والقصيدة والتي كانت تدور حول ثلاثة أشياء في الحياة: حول الانطلاق المطلق في حياته، والاعتداد بالنفس، والجرأة الشديدة على الهجاء، مما كان له أثر بعيد المدى في موته. فأما انطلاقته فإنه يقررها بنفسه حين يقول: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى، وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتوردي، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الطراف الممددي. أما الناحية الثانية من نواحي حياته فهي اعتداده بنفسه، والذي يتجلى واضحا في قوله: إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي.

كان لطرفه ولأخيه معبد إبل يرعيانها يوما ويوما، فأغبها طرفه في المرعى، فلامه أخوه معبد على فعله وقال: أرأيت إذا ذهبت الإبل أكنت تردها بشعرك؟ قال: فإني لا أخرج أبدا حتى تعلم أن شعري سيردها إن أخذت، فما لي أراني وابن عمي مالكا، متى أدن منه ينأى عني ويبعدي؟ يلوم وما أدري علام يلومني، كما لامني في الحي قرط بن معبدي، وأيأسني من كل خير طلبته، كأنا وضعناه إلى رمس ملحدي، على غير ذنب قلته غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبدي. أبيات باقية يختلط فيها العتب بالفخر وبالهجاء والتهديد، ولا يختص بالإبل التي ضيعها حين طلب معونة ابناء عمه في رد الإبل بالقوة وفي طلب العون على ردها، وفي هذا ما يحمل على القول بأن هذه القصيدة الطويلة لم تصنع في وقت واحد، وأن الشاعر طرفه قد استكمل لها الخصائص الفنية في روية وتأني حتى بلغ بها ذلك المبلغ التي عدت بها من غرر الشعر الجاهلي.

المعلقة طرف هي الثانية في الترتيب بين المعلقات، يستهلها بوصف أطلال خولة وحدوجها، ثم ينتقل إلى وصف الناقة فيصف معيشته وكرمه، ثم يصف معاتبته ابن عمه مالك ويفتخر بنفسه ويذكر آراءه في الموت والحياة. لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدي، بروضة دعمي فأكنى في حائل ظللت بها أبكي وأبكي إلى الغدي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسوة وتجلدي، كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي، عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليدي.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة

0: ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ.
1: عمق التاريخ.
0: عمق التاريخ. إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة، علم الآثار في كثير من الأحيان يهمس بما يخالف الرواية الشائعة أن نشوء الحضارة كان بقيام المدن وظهور الزراعة واختراع الكتابة، فهو يكشف أن الشرارة الأولى للحضارة لم تولد في المدينة بل في أعماق كهف، وأن أول بناء شيده الإنسان لم يكن قصرا بل كان فكرة، وأول أثر تركه لم يكن قانونا بل لوحة فنية. إن الفن في حقيقته ليس زينة للحضارة بل أحد شروط ولادتها، فالإنسان لا يرسم لأنه جائع ولا ينحت لأنه خائف، وإنما يرسم عندما يبدأ بإدراك ذاته ويشعر أن داخله عالما يستحق أن يعبر عنه. ومن هنا تأتي القيمة الاستثنائية لكهف لاسكو الذي غير نظرتنا إلى الإنسان الأول، وأثبت أن الإبداع سبق الدولة، وأن الخيال سبق العمران، وأن الجمال كان حاضرا قبل أن تولد الإمبراطوريات بآلاف السنين.

في 12 من سبتمبر عام 1940 خرج 4 مراهقين فرنسيين للتنزه في غابة قرب قرية مونتينياك بإقليم دوردوني جنوب غرب فرنسا، وأثناء تجوالهم سقط كلبهم في حفرة بين الأشجار، وعندما حاولوا إنقاذه اكتشفوا فتحة تقود إلى عالم ظل مغلقا نحو 17,000 عام. وما إن أشعلوا مصابيحهم حتى انعكست الأضواء على جدران وسقوف تغطيها مئات الرسومات الملونة، وكأن الرسامين غادروا المكان قبل ساعات لا قبل آلاف السنين. يقع كهف لاسكو في وادي فيزير، وهي منطقة تعد من أغنى مناطق العالم بمواقع العصر الحجري القديم، إذ تضم أكثر من 150 كهفا وموقعا أثريا. ولهذه الأهمية أدرجت اليونسكو المنطقة بأكملها ضمن قائمة التراث العالمي عام 1979 باعتبارها أحد أهم الشواهد على بدايات الإبداع الإنساني.

تشير الدراسات الجيولوجية إلى أن الكهف تكون داخل صخور جيرية تعود إلى العصر الطباشيري قبل نحو 100 مليون عام، بينما دخل إليه الإنسان خلال العصر الحجري القديم الأعلى في مرحلة تعرف بالثقافة المجدلانية الممتدة تقريبا بين 12,000 و17,000 عام قبل الميلاد. وقد أكدت تحاليل الكربون المشع ودراسة الطبقات الرسوبية أن معظم الرسومات أنجزت قبل نحو 17,000 عام، أي قبل ظهور الزراعة بأكثر من 7,000 عام، وقبل قيام المدن الأولى في بلاد الرافدين بقرابة 10,000 عام.

يمتد الكهف لمسافة تقارب 235 متراً، ويتألف من شبكة متداخلة من القاعات والممرات، من أشهرها قاعة الثيران والمحور الكبير والحنية وبئر الرجل الميت وقاعة السنوريات. ويكشف توزيع الرسومات داخل هذه القاعات أن اختيار مواقعها لم يكن اعتباطياً، بل جاء وفق تخطيط دقيق يوحي بأن المكان كان يؤدي وظيفة تتجاوز مجرد الاحتماء من البرد أو المطر.

وثق علماء الآثار أكثر من 6000 عنصر فني داخل الكهف، تشمل ما يزيد على 600 لوحة ملونة ونحو 1500 نقش محفور، بالإضافة إلى مئات العلامات الهندسية والرموز التي لا يزال معناها لغزا حتى اليوم. وتمثل الحيوانات أكثر من 90% من هذه الرسومات، فالخيول والثيران البرية والبايسون والأيائل والوعول تملأ الجدران بحركة نابضة بالحياة، بينما يكاد الإنسان يغيب تماما عن المشهد ولا يظهر إلا في رسم نادر داخل ما يعرف ببئر الرجل الميت. لم تكن دهشة الباحثين بسبب كثرة الرسومات فحسب، بل بسبب مستواها الفني المذهل، فقد استخدم الرسامون الفحم النباتي وأكاسيد الحديد وأكاسيد المنغنيز لإنتاج درجات الأسود والأحمر والأصفر، وطحنوا هذه المعادن وخلطوها بعناية قبل استعمالها. كما عثر علماء الآثار على أدوات لطحن الأصباغ وعلى مصابيح حجرية كانت تعمل بدهون الحيوانات، مما يدل على أنهم كانوا يعملون في أعماق الكهف بإضاءة صناعية مستقرة.

إن بعض الرسومات تقع على ارتفاع يزيد على 5 أمتار، وقد اكتشفت آثار ثقوب وسقالات خشبية تؤكد أنهم أقاموا منصات خاصة للوصول إلى تلك المواضع، وهو ما يكشف عن تخطيط هندسي وعمل جماعي منظم. من أكثر مشاهد الكهف إثارة للحيرة لوحة بئر الرجل الميت، حيث يظهر إنسان برأس يشبه الطائر ملقا أمام بيسون مصاب، بينما يقف طائر فوق عصا ويغادر وحيد القرن المشهد. إنها لوحة واحدة لكنها أثارت مئات من الدراسات، فمنهم من رآها أسطورة، ومنهم من عدها طقسا دينيا، ومنهم من اعتبرها أول محاولة لرواية قصة مرسومة في تاريخ الإنسان. وحتى اليوم لا يوجد تفسير يحظى بإجماع علماء الآثار.

من الناحية الأركيولوجية، لم يعثر المنقبون داخل الكهف على مواقد للطهي أو بقايا مساكن أو كميات كبيرة من الأدوات المنزلية، وهو ما يرجح أن لاسكو لم يكن مكانا للإقامة بل موقعا ذا وظيفة خاصة. ربما كان مزارا شعائريا أو فضاء مخصصا لممارسة طقوس اجتماعية أو دينية، ولا يزال معناها الحقيقي مجهولا. بعد فتح الكهف للجمهور عقب الحرب العالمية الثانية، بدأ آلاف الزوار يتوافدون إليه يوميا حتى تجاوز العدد 1000 زائر في اليوم الواحد. غير أن أنفاس البشر أصبحت خطرا على الرسومات، إذ أدى ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون والرطوبة إلى ظهور الفطريات والطحالب على الجدران. ولذلك أغلق الكهف عام 1963 وأنشئت نسخة مطابقة له باستخدام أحدث التقنيات، حماية للأصل الذي بقي محفوظا آلاف السنين وكاد أن يفسده الإنسان الحديث خلال سنوات قليلة.

غير لاسكو الصورة التقليدية لإنسان العصر الحجري، فلم يعد ذلك الكائن البدائي الذي لا يعرف إلا الصيد، بل أصبح إنسانا يمتلك الخيال ويعرف الرموز ويخطط ويتقن استخدام المواد الطبيعية، ويحول جدارا صامتا إلى رسالة بقيت حية في عمق التاريخ بعد 17,000 عام.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت.
0: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
10: نافذة على التاريخ،
11: ألوان من الفنون،
12: من هنا وهناك.
10: صباح
0: أخبار جميل. تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
13: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: شخصيات من بلادي، معكم ومعهم لنا وقفة. شخصيات من بلادي.
2: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
3: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
4: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر غير العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
5: وأنا سافرت قبل عمل بالتربار 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2.
6: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
1: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم. شخصيات من بلادي.
7: هلال فجحان المطيري.

ولد هلال فتحان المطيري عام 1855، وهو من أكبر تجار وركائز الاقتصاد في الكويت. فهو شخص عصامي كون نفسه بنفسه واتسعت أملاكه حتى شملت الكويت والبحرين والهند والبصرة. وفي عام 1914 بلغ عدد السفن التي يملكها 28 سفينة. ساهم في النهضة العلمية في الكويت بتشييد أول مدرسة نظامية، إذ تبرع بمبلغ 5000 روبية لتأسيس المدرسة المباركية عام 1911. أصبح عضواً في مجلس الشورى عام 1921، وتبرع بقطعة أرض وسط العاصمة لتصبح مقبرة، وبلغت ثروته 8 ملايين روبية هندية في ذلك الوقت. توفي هلال فتحان المطيري عام 1938 بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي بين اللحظة وختها. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: قلنا بنرجع بيوتنا ونريح ورا سفرة العمل هذه.
1: يعني أنت ومو مسافرين إجازة؟
0: لا، ريلي خذانا معاه في رحلة عمل.
1: خذاكم؟ يعني أنت مالك رأي بالموضوع؟ بصراحة يعني ما يبين علي كذي.
0: شنو ما يبين ويبين علي؟ ما فهمت كلامك.
1: يعني أقصد أنه مبين عليك شخصية قوية وصاحبة قرار.
0: مش قصدك يعني متسلطة ونسرة؟
1: لا لا لا لا لا لا، لا تفهميني غلط. أنا قصد أنه يعني أنا
0: إيش قصدت؟

0: عاد قلت حق المدام إذا الطيارة بتفضى ونقعد بروحنا لازم نغير جو ونغير الحجز، ولا شلون يقولون حشرة مع الناس عيد.
1: من هالجهة لا تحاتي، ما في حجوزات قريبة، شكلنا بنتم في الطيارة.
2: ومن هو قال؟ من هو قال؟ بعدنا ما وصلنا الخبر الأكيد للحين، وبعدين شلون تقرر عنا كذي؟
1: شلون؟ لا تنسى نفسك، ترى أنا أبوك.
2: عايب أنا ما قصد، بس أنا خاطري يعني إذا
1: شوف، إذا بتغير رحلة غير، أنا تام هني.
2: يعني أغير الرحلة حقي أنا وعبد الله بس يا عيبا؟ مو عدل الله يهداك، إحنا عائلة.
3: يبا إش فيها يعني؟ إش فيها رحلتنا؟ بس أنا بيعرف إش فيها رحلتنا.
2: إش فيها كل هذا وإش فيها؟ أنا اللي أبي أعرف شنو سر تعلقكم بالطيارة؟ يدك أنا خابزة زين.
1: خابزة إيه؟ احفظ لسانك يا ولد.
0: يا جماعة أترككم تتناقشون على راحتكم، ولا إش رايك يا الأخو؟
2: قلت لك خليك قاعد، هذا نقاش.

0: كل هذا وعادي؟
1: هي مو هذه طريقتهم يا الأخو، كلنا في العائلة كذي. لو تشوفنا وإحنا نتكلم عن الكرة تحس إن في جريمة بتصير.
2: يا ساتر.
1: إيه
3: والله الجريمة بتصير.
1: يا
3: لو خليتك تطير فلوسك وتفسفسها على رحلة ما لها لازمة.
1: إيه والله صاج صاج.
4: لا وانت الصاج يبا، الجريمة أنا برتكبها لو تميت لحظة في ذيك الطيارة مع كابتنها هالخبل.
1: يا يبا طول بالك، يا يبا شفيك
4: عادي قول طول بالك.
2: لا لا لا لا لا دو دو دو، لا تكبر الموضوع يا أبو عبد الله. وبعدين مو يمكن الموضوع ينحل من نفسه وما تحتاج تغير الرحلة.
1: إيه والله صاج، أنا أيد الكلام اللي قاعد يقوله الأخ.
4: أقول لك خبل مو صاحي تقول لك هذا مينون مشلوط مصرقع.
1: يا يبا أنا أحس تعودنا على الرحلة، تعودنا على المطبات، يعني أحس إنه وناسة. خلنا بنفس الطيارة يا يبا.
4: يا جماعة الخير، شون أنت قلت الحين ينحل الموضوع من نفسه؟ شون ينحل الموضوع من نفسه؟ فهمني، أنا ما فهمت.
2: لا أنا أفهمك.
5: كنتوا مع المسلسل الإذاعي بين اللحظة واختها.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية، وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة، ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم، يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. قالت العرب حياك الله وبياك، وهي تحية ودعاء شامل بالخير، فيراد بكلمة حياك الاستقبال والتحية والتكريم، والدعاء المصحوب بالبقاء على قيد الحياة برعاية الباري عز وجل. أما بياك فيقصد بها أضحكك وأسرك الله عز وجل وأدام عليك الفرح والسرور، ويقال بأنها من أصل بوأك، أي أنزلك وأسكنك الله سبحانه وتعالى منازل السعادة والراحة والملك. فحياك الله وبياك دعاء جامع لطول العمر والعيش الرغيد والمقام الكريم. وها نحن نحييكم في أزاهير العرب، ونردد في استضافتكم الكريمة ما قالته العرب، حياكم الله وبياكم.

0: خاوي الوفاض وخالي الوطاب. في ميادين السعي قد ترتد الأكف صفرا بعد طول عناء، وقد نحتت اللغة العربية لهذه الحالة صورا بيانية مستمدة من أدوات الحياة وتراث البادية، لتكون الفصاحة مرآة ترسم مشاعر الإخفاق والخيبة. خاوي الوفاض عبارة عربية، والمراد منها أن الشخص صفر اليدين ولا يملك شيئاً، والوفاض جمع وفضة، والوفضة من أوعية العرب، وهي السل الذي يضع فيه الراعي زاده، ويذكر بأنها جعبة السهام المصنوعة من الجلد. ويشير تعبير خاوي الوفاض إلى الخيبة والفشل أو العودة بيدين فارغتين بعد بذل مجهود دون فائدة تذكر. يقال أيضا في لغة العرب خالي الوطاب، وهي عبارة عربية تدل على عودة المرء خائبا، والوطاب جمع الوطب، وهو قربة اللبن أو الحليب. لذلك يقال إذا ما جاء الشخص خائبا خالي الوطاب وخاوي الوفاض. فخاوي الوفاض جعبة خلت من السهام، وخالي الوطاب قربة جفت عن الطعام، فما أصعب الارتداد بأكف صفر بعد طول الزحام، وما أجمل لغة تصور خيبة السعي ببليغ الكلام ما بين خاوي الوفاض وخالي الوطاب.
1: أزاهير العرب.
0: من طرائف اللغة العربية. ينساب الأدب العربي في مجاله العام كبستان تتعدد أزهاره، بين جد يبني العقول وهزل يجلو الهموم. فالطرائف ملح المجالس، تمنح الكلام بهاء والنفوس صفاء. تحكي المأثورات في لغتنا العربية أن زوجاً رام التودد إلى زوجته، وكانت ممن نهلوا من علوم الضاد وأسرار حكمته، فقال لها برقة المحب: أنا أحبك. فإذا بها تنصرف عنه غاضبة من فورته، فتبعها الزوج مذهولا عن علته، متسائلا: هل زل اللسان بخطأ في مقالته؟ فأجابت الزوجة بحزم: أنت لا تحبني لوحدي كما تزعم في بيانك، وسأشرح لك ذلك بتفصيل الإعراب وبرهانك. فقولك أحبك فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر استتار الظلمة، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به بقسمته. فلو كنت لي وحدي مخلصا في عهدك لقدمت المفعول به على الفعل ليحصر الود عندك، فتقول: إياك أحب، تعبيرا عن الاختصاص. أما قولك أنا أحبك فيحتمل الشريكة ويفتقر للإخلاص. وكان الزوج قد عاد لتوه من العمل منهكا، فبقي مبهورا مما سمع مرتبكا، وحين ثاب إليه رشده وأدرك من البلاغة ما أنهكه قال لها مطبقاً قاعدة الحصر التي أوجعت: إياك أطلق يا امرأة.

0: رحيل الوفيات وإخلاص الوفيات. في رحاب اللغة العربية نجد أن حركة واحدة أو تشديداً على الكلمة قد ترسم الفرق بين خاتمة الحياة وعظمة المبادئ. فما أروع الضاد حين تميز بدقة بين الآجال والخلال. الوفيات جمع الوفاة، والوفاة تعني الموت حين يقبض الباري عز وجل روح المرء. والمراد من قولنا توفي الرجل أنه استوفى مدته التي وفيت له وعدد أيامه وشهوره وأعوامه في الدنيا. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالوفيات هم من غادروا الحياة وقبضت أرواحهم من بارئها. أما الوفيات بتشديد الياء فهي جمع الوفية، والوفية من الوفاء وهو ضد الغدر، ويقال أوفى المرء بعهده وأتمه ولم ينقص منه شيئا. وفي ذلك يقول المولى عز وجل في سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ويغفل كثير من المتحدثين والكاتبين عن الفرق بين هاتين الصيغتين فيحلون إحداهما مكان الأخرى. فالوفيات بالتخفيف آجال مقدرة، والوفيات صفات معبرة.
1: أزاهير العرب.
0: ترياق الرجاء. إن شفاء النفوس معقود بحسن الثقة بالباري عز وجل، وإن الرضا بما جرت به المقادير هو رأس العافية. فرب علة كان دواؤها في ترك التدبر المضني، ورب ضيق

عقبه فرج بمحض الفضل والكرم. وما أجمل أن يستصحب المرء التفاؤل في بلائه والافتقار إلى ربه في رخائه، ليكون باليقين داوى كل سقم، وبالتسليم نال أرفع النعم. فالأعمال قاصرة، وفضل الله جل في علاه هو المتقين.

عبد الله بن طاهر: إذا شئت الدواء لكل داء عليك بحسن ظنك والرجاء، وما تشكوه من داء دواء يكون دواؤه ترك الدواء، إذا ما الداء تعلمه وتدري تحول علمه عين الشفاء، وإن ضاقت بك الأحوال فاحظ أمورا خطها قلم القضاء، وإن دام السرور عليك يوما ولم تسمح عيونك بالبكاء فقل: يا رب فرحنا بأخرى كما فرحتنا في ذي الدناء، فإن الله ذو كرم عظيم وما الأعمال إلا كالهباء.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي. إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم رقة الكلمة. نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال هذه الدقائق الجميلة التي إن شاء الله سوف تستمتعون بها ومعها.

عقولنا البسيطة لم ولن تستطيع أن تفسر كل ما تراه في حياتنا، ولكن دائما تشعر قلوبنا. ولو غاب عنها الفهم، فكم منا لم يفهم عقله ولم يدرك تصرفات رأى منها الكثير على مر حياته. فمثلا تصرف أم فقيرة تدعي أنها أكلت وشبعت لتترك باقي الطعام حتى يشبع أبنائها، أو تصرف نفس الأم أيضا وهي تقف طوال الليل البارد في الشرفة تقاوم النوم بكل قوتها وهي تنتظر مجيئك للبيت حتى تطمئن عليك، أو الأب الذي يعمل بكد وجهد طوال يومه ربما أيضا لبضع الوقت من ليلة ليشتري لأولاده ثيابا جديدة بينما ثوبه بلي. صديقك أيضا الذي وقف بجانبك و

0: ضاء لك نورا كان هو في أمس الحاجة إليه منك، بينما ذهب الآخرون وتركوك في ذلك الظلام الموحش. تلك المواقف وأعظم منها بكثير يعجز العقل عن إيجاد نمط لتلك الأفعال، ولكن القلب يشعر بكل لحظة مما سبق، فلربما يفهم أكثر شيء يشتاق إليه. في ظاهر الأمر لم تحصل الأمة على ما يشبعها من الطعام، ولكن أشبعها ذلك الشعور بالعطاء، أشبع قلبها بأفضل شيء له، فلم يكن هناك فرصة للشعور بأي شيء آخر.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: يسعدنا أن نخبرك بأن محاربة الأم لنومها وهي تنتظر في الشرفة رغم برودة الجو تحولت إلى أفضل شعور قد تشعر به عندما اطمأنت عليك، وتغلب هنا القلب على العقل، فلم تشعر بالبرد ولم تدرك حاجتها إلى النوم. لا نعلم كيف جعل الله ذلك الأب يرى جمال ثوبه رغم قدمه، ولكن من المؤكد أن شعور العطاء هنا أيضا استحوذ عليه، فانعكس جمال ثياب أولاده في قلبه. كم كان مسرورا عندما احتضنوا ثيابهم الجديدة عند النوم، رغم أنه ليس بأخ لك ولا حتى يربطه بك صلة قرابة، لكنه عندما أضاء لك ظلمتك شعر قلبه بشعور الأخوة وكثيرا من الحب والاطمئنان، وكان ذلك أفضل شيء قد شعر به على الإطلاق. للعطاء أشكال وألوان كثيرة، فهناك عطاء معنوي ومنه المادي، وأحب منه العطاء الأخلاقي، لكن كلها بلا استثناء تحمل الكثير من الدواء والسعادة للقلب حتى نشعر بأفضل شيء يمكننا أن نشعر به. سنخبركم بأن تعطي كثيرا وقتما تريد أن يشعر قلبك أيضا بالعطاء من أحدهم. عندما يسألنا أحدهم عن العطاء نقول له: العطاء هو كشيء حي يعيد كل ما هو ميت إلى الحياة مرة أخرى. العطاء هو أجمل شيء قد يشعر به الإنسان طوال حياته.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: يقول البعض أن من اعتاد على العطاء يصعب عليه الأخذ، والعكس صحيح، وبالرغم من أهمية العطاء فهو مفيدا صحيا واجتماعيا. إنه من المفيد أيضا وفقا للدراسات العلمية أن تأخذ مثل ما تعطي حتى وإن كان ذلك بقدر أقل. لا شك أنه كلما زادت الرغبة والقدرة على مساعدة الناس من حولنا ارتفعت الروح المعنوية للمجتمع وقل العوز والحاجة. على سبيل المثال، لاقت سلسلة حلقات Some Good News إقبالا كبيرا بين الجمهور وردود أفعال إيجابية واسعة. هي السلسلة التي نشرها الممثل والمخرج الأمريكي جون كراسينسكي على شبكة الإنترنت في مارس 2020، والتي كان يحكي فيها قصصا عن أشخاص حقيقيين يساعدون بعضهم البعض وينشرون الإيجابية أثناء بداية انتشار وباء كوفيد-19. تشير الأبحاث إلى أن العطاء مفيد لكل من المعطي والمتلقي، فأنت تستطيع تعزيز صحتك وبالتالي طول العمر من خلال العطاء ومساعدة المحتاجين من حولك. كما يقول باحثو العلوم الاجتماعية بأن الدعم الاجتماعي يمكن أن يخفف التوتر، ونتيجة لذلك تتحسن صحة من نقدم له المساعدة.

0: قد ثبت بأن الدعم الاجتماعي يقلل من أمراض القلب والأوعية الدموية وتقليل الالتهاب الذي غالباً ما يكون مقدمة للأمراض وتحسين معدل الوفيات، إضافة إلى الشعور الجيد الذي يحصل عليه المرء عندما يقدم المساعدة لمن يحتاجها، فالعطاء مفيد صحياً له.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: أظهرت إحدى الدراسات الحديثة أن تقديم الدعم أدى إلى انخفاض ضغط الدم وتقليل الاكتئاب، وأظهرت دراسة أخرى أن في الأزواج حدثت تغيرات إيجابية في الدماغ عندما قدم الأزواج الدعم لشركاء حياتهم. ثبت أيضاً أن التركيز على التعاطف واللطف يقلل من المشاعر السلبية، كما أن التبرع يغير ضغط الدم وعلم وظائف الأعضاء ويؤثر على الدماغ وعلى مزاج الشخص فيجعله متفائلاً. تقول نانسي فريبورن التي تحمل درجة دكتوراه في الصحة العامة بمقالها على موقع Psychology Today أنه يمكن للمرء أن يبالغ في العطاء ولا يحصل في المقابل على المساعدة حينما يحتاجها. هذا يمكن أن يجهدنا، مما يؤدي إلى تدهور الصحة، خاصة إذا كان الشخص يقوم بتقديم الرعاية للآخرين بدوام كامل تقريباً مثل بعض الأمهات وربات البيوت. إن بعض المعاملة بالمثل مفيدة، أي أن نحصل على الدعم من الشخص الآخر الذي قمنا بمساعدته. هنا يحصل المتلقي على تعزيز صحي، كما أن مقدم الدعم يستفيد في هذه الحالة أيضاً. وتقول نانسي فريبورن، نظراً لأن التفاعل البشري معقد، فإنه من الأفضل أن نحرص على بعض المعاملة بالمثل.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: تشير الأبحاث أن كبار السن لديهم علاقات متبادلة من العطاء أكثر من البالغين الأصغر سناً، وأظهرت إحدى الدراسات أنه في عينة من 108 من كبار السن تتراوح أعمارهم من 60 إلى 90 عام، يظهر بأن تقديم الدعم في الأسرة وتلقيه بالمقابل يرتبط بدرجة الرضا عن الحياة، ويعبر مقدمو الدعم الأكبر سناً عن رضاهم عن الحياة أكثر من غيرهم. نظرت دراسة طويلة أخرى في الدعم الاجتماعي الذي يتم تلقيه والدعم الاجتماعي المقدم في عينة من كبار السن، وأظهرت الدراسة التي استمرت 4 سنوات أنه كان لدى كبار السن الذين كانوا يقدمون المساعدة ويحصلون عليها في علاقة متبادلة فرصة أقل للوفاة، إلا أنه في وقت مبكر خلال مراحل الشباب قد يحتاج البشر داخل العائلة الواحدة إلى المعاملة بالمثل، خصوصا أن أفراد الأسرة يوجد بينهم من يؤثر الآخرين على نفسه. تقول نانسي فريبورن، يكون الأشخاص المعطاؤون أكثر صحة من غيرهم نظراً لفوائد العطاء التي أثبتتها الدراسات العلمية، ولكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإرهاق وخطر الإجهاد والمشاكل الصحية، ذلك بأن التوازن ينقطع إذا كان المانح يقدم 95% من العطاء ولم يكن لديه فرصة لتلقي أي مساعدة. إن تقديم المساعدة للآخرين تعمل على تحفيز الهرمونات الإيجابية لدينا، ولكن عندما تشعر بالإرهاق واليأس فإنه من المفيد جدا أن تتم

0: صحتك بالمثل، فأنت بحاجة إلى الآخرين للتخفيف عنك. فكرة أن العطاء أكثر فائدة لصحتك من الأخذ صحيحة فقط إذا كان هناك توازن جيد بين العطاء والأخذ.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثانية عشر والنصف ظهراً في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نرحب بكم في جولة وحلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسواق، أقرأه وأقدمه لحضراتكم اليوم أنا محدثتكم سعاد الموسى، وتنفذ الحلقة على الهواء مباشرة حنين البدر، ويخرج الحلقة الزميل محمد السلطان. مستمعينا، نبدأ معكم بسم الله. واستهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم في آخر تداولات الأسبوع مرتفعة بدعم صعود لستة قطاعات، وذلك على الرغم من استمرار الهجمات المعادية على دولة الكويت. فقد زاد مؤشرات سوق الأول والعام بنفس النسبة البالغة 19%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والرئيسي 50 بنسبتي 11.20% و24.20% على الترتيب عن مستوى جلسة أمس الأربعاء. وسجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة 4,660,000 دينار وزعت على 27,400,000 سهم وبتنفيذ 1,032 صفقة. وارتفعت ستة قطاعات يتقدمها التكنولوجيا بنسبة 2% و87.20% مقابل تراجع خمسة قطاعات على رأسها المواد الأساسية بنسبة 1% و82.20%، واستقر قطاعان. وبالنظر مستمعينا إلى التطورات الجيوسياسية في المنطقة، تتواصل جولة جديدة من الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تستهدف القوات الأمريكية مجموعة كبيرة من المواقع الاستراتيجية الإيرانية، ما يثير مخاوف من تفاقم التصعيد العسكري بالمنطقة. وفي مضيق هرمز تحتدم المواجهات بين الجانبين، ما ينعكس على مرور السفن والناقلات العالقة في الممر المائي الحيوي محملة بكميات ضخمة من النفط والغاز، إضافة إلى شحنات من منتجات أخرى. في غضون ذلك، قالت إيران إنها لن تسمح بالدور الأمريكي في مضيق هرمز، واصفة إياه بأنه خط أحمر، وهو نقطة الخلاف الكبرى بين واشنطن وطهران، وبالأخص فيما يتعلق بالصراع حول أحقية فرض رسوم عبور على السفن المارة في المضيق. ناهيك مستمعي الكريم عن تعرض تلك السفن لمخاطر الهجمات وتعريض طواقمها للخطر.

ونستعرض معكم الآن أهم إعلانات السوق. أعلنت شركة بورصة الكويت أن تقريرها للتغير في الإفصاح كشف اليوم عن مواصلة مجموعة نزار عبد الرزاق القرطاس رفع مساهمتها في شركة الوطنية للتنظيف. واستنادا إلى بيانات البورصة، فقد رفعت مجموعة نزار عبد الرزاق القرطاس، وهي شركة الرغد والمنار العقارية وشركة فرص المملكة للتجارة العامة والمقاولات، مساهمتها غير المباشرة في تنظيف من 14% و14% إلى 16% و29%. أعلنت شركة البورصة أن مجلس إدارة شركة الوطنية العقارية ناقش ووافق على إبرام مذكرة تفاهم لبيع قطعتي أرض مملوكتين لشركة كارينا فيوز للتطوير العقاري المحدودة التابعة مقابل قيمة إجمالية ب400 مليون درهم إماراتي، ما يعادل 33,430,000 دينار كويتي. وذكرت الوطنية في بيان لها على موقع البورصة أن قطعتي الأرض تقعان في جزيرة الريم بإمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ مساحتهما الإجمالية 13,000 متر مربع. أعلنت البورصة أن شركة AM Best أكدت تصنيف القوة المالية والتصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة الأهلية للتأمين عند A أو ممتاز مع نظرة مستقبلية مستقرة. ووفق بيان البورصة وبحسب تقييم AM Best، فإن الأهلية تتمتع بمتانة المركز المالي المصنف قوي جدا بدعم من معدل كفاية رأس مال في أعلى مستوياته، وسيولة قوية تغطي الالتزامات الفنية الصافية بمعدل 1.8 أجزاء من المرة. وأخيرا أعلنت البورصة أن شركة الخليج للإنشاءات والأعمال البحرية والمقاولات العامة التابعة لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن تسلمت كتاب ترسية مناقصة بقيمة بلغت 5,730,000 دينار. وأوضحت سفن وفق بيانها للبورصة أن شركتها التابعة تسلمت الكتاب من المستثمر لتنفيذ أعمال التصميم والإنشاء والاختبار والتشغيل والتسليم لمرسى القوارب والأعمال البحرية لمشروع تطوير الواجهة البحرية لسوق شرق المرحلة الثالثة.

0: وننتقل وإياكم الآن إلى تداولات السوق القطرية، حيث ينضم إلينا من الدوحة الزميل علي أحمد. زميلنا علي، مرحبا بك في حلقة اليوم.
1: مرحبا بك أختي سعاد، ومساء الخير لك ولجميع السادة المستمعين.
0: مساء النور زميلنا علي. يعني نجدد لكم بداية واجب العزاء في الفقيد الراحل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، ونعلم بأن لا تزال بورصة قطر مغلقة في أيام الحداد على المغفور له بإذن الله تعالى، لكن كيف تختصر أداء السوق في جلسات الأسبوع الماضي، وباعتقادك كيف ستستأنف تعاملاتها الأسبوع المقبل بإذن الله؟
1: بارك الله فيك أخت سعاد. الحقيقة هذا الأسبوع كان التداول مقتصرا على جلسة يوم الأحد. المؤشر كان على ارتفاع بواقع 10 نقطة مئوية، وصل لمستوى 10,103 نقاط تقريبا. الأسبوع الذي سبقه كان هناك نوع من التموج ما بين الارتفاع والانخفاض، لكن ضمن حدود يعني ضيقة للغاية. المؤشر لغاية هذه اللحظة منذ بداية العام يفقد حوالي 6.5% من قيمته. لا يخفى على أحد بأن السوق شأن بقية الأسواق الخليجية تأثرت بالوضع الجيوسياسي في المنطقة، وبالتالي أدى ذلك إلى يعني تبديد بعض المكتسبات التي حققت في الشهرين الأولين من هذا العام. وبالتالي ننتظر معطيات جديدة من شأنها أن تبدد هذه الصورة الباهتة التي بدأت عليها السوق، لكن نحن أمام معطيات بعضها جيوسياسي، بعض الآخر يتعلق بموسم نتائج أعمال الشركات للربع الثاني من العام، والمعطيات الأخرى متعلقة ب مستجدات الاقتصاد العالم، إن كان الأمر متعلقا بضعف نمو الاقتصاد الصيني، السياسة النقدية الأمريكية، وبعض المواضيعات الأخرى.
0: بالتحدث زميلنا علي عن أبرز النتائج المعلنة للنصف الأول والربع الثاني من العام، ما هي أبرزها حتى الآن، وما هي أبرز الشركات المتوقع أن تتأثر بشكل مباشر بالتصعيد في المنطقة؟
1: نعم، الحقيقة قبل الإجازة الرسمية كان لدينا بنكان أعلن عن نتائج أعمالهما، وكانت البداية كالعادة مع بنك قطر الوطني QNB، وهو أكبر البنوك في البلاد وهي الشركة الأكبر من حيث القيمة السوقية. كان هناك مفاجأة سارة حقيقة، الأرباح زادت بواقع 3% وصولا إلى 2,400,000 دولار أمريكي. بنك إدخان أيضا سجل فترة أرباح قدرة 813 مليون ريال، هناك يعني ارتفاع هامشي على صافي الأرباح. لكن هذا الأسبوع لدينا، أو الأسبوع المقبل لدينا حقيقة يعني كثافة في الإعلان عن نتائج أعمال الشركات. بنك الدوحة والبنك الأهلي في 20 من يونيو نتحدث عن وقود، وبنك ليشا في 22 يوليو مخازن، والإسمنت 23 يوليو، أريدو في وقت لاحق في 28 يوليو، والمصرف أيضا في 21 يوليو. بالتالي الزخم المتوقع على نتائج أعمال الشركات قد يغير من تسعير الأسهم إن كان بالإيجاب أو بالسلب. لكن سألتيني على أكثر الشركات التي تراقب باعتبارها قد تكون متأثرة نتيجة الأحداث السائرة في المنطقة. نتحدث عن صناعات قطر على اعتبار أنها تعمل في قطاع البتروكيماويات والأسمدة والحديد، وجميع منتجاتها تقريبا يتم تصديرها للأسواق العالمية، وبالتالي هذه الشركة حرمت من التصدير في الربع الثاني من هذا العام. أمسية عدة البتروكيماويات بالإضافة إلى ملاحة في الربع الأول من هذا العام كان هناك تراجع في الأرباح بواقع 21% نتيجة تأثر عملياتها في شهر مارس، وهو شهر بدأت فيه الحرب، بالإضافة إلى أن الأشهر الثلاثة الأخرى المتمثلة في الربع الثاني من هذا العام كان يتعذر على الشركات العمل في مجال الاستيراد والتصدير نتيجة إغلاق مضيق هرمز. وبالتالي كيف تعاملت هذه الشركة مع هذه الأحداث، وهل لديها أصول خارجية تتحوط من خلالها من مثل هذه التراجعات؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبل إن شاء الله.
0: نعم، بالتطرق إلى أسهم الطاقة كما تفضلت، هل من جديد أو تطورات فيما يتعلق بصادرات الدوحة من الغاز المسال في ظل الظروف الراهنة بمضيق هرمز، وإلى أي مدى زميلنا علي تعكف الدوحة على تنويع مصادر دخلها نظرا لتلك الظروف؟
1: نعم، بحكم الجغرافيا حقيقة دولة قطر هي مجبرة على تصدير الغاز خلال ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي ليس لديها أنابيب بحيث تدخل في حدود دول أخرى ومثلما تصل إلى المحيط وتقوم بتصدير الغاز للأسواق النهائية وأغلبها أسواق آسيوية. وبالتالي نتيجة إغلاق المضيق يتعذر على هذه الناقلات المرور نحو أسواقها النهائية. كنا نتحدث على أن هناك لربما من 9 إلى 10 ناقلات فقط هي التي عبرت خلال طيلة فترة الأزمة. أما فيما يتعلق بتنويع الأصول، حقيقة يعتمد على جهاز قطر الاستثمار الذي تأسس عام 2005 بتنويع أصول دولة قطر الخارجية، إن كان الأمر متعلقا بالأدوات أو القطاعات بالإضافة إلى جغرافيا. لذلك وجدنا بأن هذا الجهاز من خلال أذرعه التابعة كتارة للضيافة قطر استثمارات رياضية بالإضافة إلى حصاد غذائية والديار العقارية. هذه الشركات التابعة دخلت في مجالات متعددة في مختلف قارات العالم، وبالتالي كان هناك تدفقات نقدية تأتي من الخارج تساهم في تنويع مقدرات الاقتصاد، وبالتالي معاونة الاقتصاد القطري على استيعاب وامتصاص أي صدمة قد تحدث. واليوم نتحدث عن أن حجم أصول هذا الجهاز تصل إلى 560 مليار دولار، وبالتالي يعني يلعب دورا مهما في تمكين دولة قطر على تنويع موارد الدخل. نعم. بعيدا عن النفط والغاز.
0: نعم، نتمنى دائما لكم التوفيق والسداد. كان معنا زميلنا علي أحمد من السوق القطرية. وإلى فقرة العقار الكويتي، حيث نسلط الضوء على نشاط سوق العقار في دولة الكويت مع الخبير العقاري الأستاذ سليمان الدليجان. أستاذ سليمان، مرحبا بك ومساء الخير.
2: يا هلا بك، حياك الله. مساء
0: الله أستاذ سليمان. يعني شهد سوق العقار في دولة الكويت عدة عمليات بيع في مختلف مناطق الدولة سواء الداخلية أو الخارجية منها، ما هي أبرزها وأكثرها تداولا؟
2: يعني التقارير الأخيرة تعطي والأرقام الأخيرة في وزارة العدل تعطي لأن هناك تعافي نسبي على الأقل في المبيعات السكنية خلال فترة الست أشهر الأخيرة أو بداية عفوا من عام 2026 مقارنة مع الربع الأول. وأثر ذلك سلبا على العقار الاستثماري، يعني بمعنى أنه صار على حساب العقار الاستثماري. ولعل الأسباب في ذلك طبعا الأزمة اللي صارت سابقا والحرب الآن توقفت، يعني أصبح هناك تصاعد أخير التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وهذه كلها تلقي ظلالها على التداول، وبالذات التداول الاستثماري قد يكون مؤثر بشكل أكبر لأن الناس تبي تستثمر الأموال، وبالتالي تحاول تبحث عن استقرار أكثر. طبعا احنا متفائلين جدا في تحسن الطلب خلال فترة قادمة، وإن شاء الله استعادة الثقة بشكل تدريجي بعد تراجع إن شاء الله نتوقع إن شاء الله خلال الفترة القادمة للتوترات الإقليمية حاليا
0: إن شاء الله.
2: الأكثر الصفقات اللي صارت اليوم في ملاحظ أن هناك ارتفاع في التداول في السكن الخاص أو تركيز، ما أقول ارتفاع، على شراء داخل الدائر الرابع بالرغم من انخفاض الأسعار مقارنة مع عام 2025 بنسبة تقدر بين 10 إلى 15% على الأقل كأسعار، لكن كتداول شفنا فيه ارتفاع زيادة تقريبا 5% مقارنة بين الستة أشهر الأولى من 2026 مع الربع الأول. لاحظنا أن هناك في طلب متزايد في العقار الاستثماري وبالذات على الأراضي الخالية. في صفقات تمت كمثال في ضاحية عبدالله السالم 750 تمت بيعه بمليون ومئتين وخمسين ألف، كما تم بيع بيت قديم في نزهة ألف متر بحدود المتر 1950 بمعنى ألف أو مليون وتسعمية وخمسين ألف. هذا كله يعطي إشارة إلى أن هناك عودة الناس بالثقة في القطاع السكني والشراء بالرغم مثل ما ذكرت وجود بعض التوترات الإقليمية اللي نتمنى إن شاء الله تنتهي بس بعض. بالنسبة حق القطاع الاستثماري والتجاري، التجاري شبه مستقر وما في ارتفاع عليه بالطلب، إنما العقار الاستثماري خلال الأرقام اللي بدت بداية الحرب كانت في 28 فبراير وتوقفت بعد 33 يوم ألقت بظلالها في انخفاض التداول لهذا القطاع.
0: نعم، نتوجه جنوبا أستاذ سليمان. يعني قرأت بعض الأخبار عن الأراضي في المناطق الجنوبية، ولربما نتحدث عن على سبيل المثال المسايل، أبو فطيرة، أيضا الشريط الساحلي على رأسها قسائم صباح الأحمد البحرية، توجد بعض النشاطات. نعم. ليس كذلك؟
2: نعم صحيح. ما زال طبعا فترة الصيف دائما يكون في طلب. نعم. في بداية كلامنا راح يكون أن صباح الأحمد البحرية، مدينة صباح الأحمد البحرية، يكون في هناك طلب وارتفاع في التداول بالرغم من انخفاض سعرها تقريبا بين 5 إلى 10% مقارنة مع عام 2025، ويمكن يكون انخفاض أكثر من كذي، ممكن يوصل 15 إلى 20% في بعض المواقع الغير مرغوبة في مدينة صباح الأحمد البحرية. ولما نتكلم غير مرغوبة احنا نتكلم على مواقع واجهات عريضة هي تكون مرغوبة، مناطق أو بلوكات ليس فيها إيجارات تكون مرغوبة لسكن العائلات، عكس ذلك يكون هناك في انخفاض. بينما المناطق اللي شرق الوين اللي تتكون من مسائل وفنيطيس والفطيرة تمركز على الشراء فيها في البيوت المؤجرة اللي تعطي عائد بحدود 6 إلى 6.5%، وهي أيضا خفضت أسعارها مقارنة عن عام 2025 بمعدل بين 10 إلى 20%.
0: نعم، ماذا عن الأراضي أستاذ سليمان في هذه المناطق؟
2: الأراضي انخفضت طبعا أسعارها، كمثال بالفطيرة سابقا وصلت يوم من الأيام الأرض 400 متر في عام 2025، بداية 2025 بحدود 320 إلى 340 ألف دينار، اليوم احنا نتكلم على 280 270 ألف، ففي انخفاض على الأقل بين 15 إلى 20%. المتوقع يمكن وايد المستمعين يسمعون شنو متوقعين بالنسبة حق على الأقل منطقة بفطيرة وفنيطيس والمسائل، هي ما احنا متوقعين يكون فيه هناك زيادة لأن كمية الأرض أعلى من كمية الأرض في المناطق الأخرى.
0: نشكر الأستاذ سليمان الدليجان، كان معنا من فقرة العقار الكويتي. وبالعودة إلى تداولة سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم المحلل المالي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي، مساء الخير ومرحبا بك في حلقة اليوم.
3: مساء الله بالخير أختي سعاد، أستاذ المستمعين الكرام، يا هلا مرحبا.
0: هلا أستاذ علي، نلاحظ يعني ارتفاعا ونشاطا في تداولات السوق اليوم منذ افتتاح الجلسة، كيف تقرأ هذا النشاط وما هي أسبابه يعني وبالذات في جلسة اليوم؟
3: حقيقة اليوم واضح نشاط كبير، خصوصا على أسهم السوق الرئيسي والأول كالعادة، ولكن أيضا اليوم في معظم فترات الجلسة كانت سيولة السوق الرئيسي تتجاوز سيولة السوق مؤشر السوق الأول، عدا النص ساعة الأخيرة بعد أن تم رفع سيولة الوطني ب 10 مليون دينار فأصبح هو في القمة وارتفعت سيولة. ولكن أعتقد لردا على سؤالك أن المحفز الرئيسي لهذا النشاط أننا الآن بالقرب من إعلانات أرباح النصف الأول أو الربع الثاني أيضا، فبالتالي الآن هناك حقيقة حراك كبير على الأسهم الصغيرة والمتوسطة تنشط على مستوى سواء أسهم فردية أو حتى على مستوى كتل مجموعة من الملكيات المتقاطعة في بعض الأسهم تنشط بشكل كبير، وعمليات شراء كبير، وأيضا بدأت أيضا سيولة هذه الأسهم أو هذه الكتل تشكل أيضا دعما للسوق. اليوم وصلنا الآن إلى 70 مليون دينار ولا زال لدينا 10 دقائق، وأمس بالكاد نصل إلى 52 مليون. أعتقد أن اليوم نشاط أيضا قد يكون يعني متناسق بين السوق الأول والسوق الرئيسي، ولكن حدة ارتفاعات أسهم السوق الرئيسي أكبر بكثير طبعا من السوق الأول، أسهم قيادية بالتالي ثقيلة.
0: كيف تقارن أستاذ علي السيولة اليوم بالذات في جلسة اليوم مع الجلسات السابقة في يعني بالمختصر بمستويات السيولة في نهاية أو آخر يوم من الأسبوع؟
3: حقيقة اليوم أفضل سيولة في الأسبوع، 70 مليون تعتبر هي الأفضل، يعني ووسط هذا الحراك الكبير الذي أراه الآن من عمليات شراء من الممكن أن نصل إلى اليوم 80 مليون حتى أكثر من 80 مليون، تعتبر من أفضل مستويات السيولة في الأسبوع، وأيضا أفضل من معدلات هذا الشهر. اليوم إحنا يوم 16/7، يعني لدينا تقريبا 10 جلسات في هذا الأسبوع، هي من أفضل الجلسات سيولة، وكذلك عدد الأسهم المرتفعة أيضا 58 سهم مرتفع إلى الآن مقابل انخفاض 47، المؤشر أيضا المؤشر العام 15 نقطة، أيضا الأول 4 نقاط، المؤشر طبعا الرئيسي مرتفع بشدة 17 نقطة، يعني 18 نقطة، 71 نقطة. إذن يعني هي الجلسة الأفضل حقيقة.
0: نعم. هل يتغلب السوق على مخاوفه، يعني أمام المخاوف الجيوسياسية وهو بانتظار النتائج لربما الأسبوع المقبل أستاذ علي؟
3: نعم، السوق الأول. السوق الرئيسي نعم تغلب على المخاوف وسط هذه العمليات الشراء الكبيرة، سيولة كبيرة على الأسهم صغيرة ومتوسطة تصل إلى عدة ملايين، يعني ليست بآلاف الدنانير بس الآن بملايين الدنانير، إذن هو لا شك يتغلب على المخاوف. لكن السوق الأول بما أن هناك يعني مستثمرون أجانب، بما أن هناك قد يكون تقييم أكثر حدة وأكثر دخول العامل الجيوسياسي في تقييم الشركات القيادية، أكبر من دخوله في الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بالتالي نجد أن بعض الضغوطات على الأسهم. وإن أرى أن اليوم الجلسة ونحن على مشارف إعلانات الوطني وبوبيان وبيتك، أرى دخول أيضا على هذه الأسهم ولكن بنسب حقيقة أقل من مما كنا نراه خلال الفترات الماضية.
0: نعم، على الرغم من ذلك أستاذ علي، نرى تماسك الأسهم القيادية وبالذات قطاع المصارف اليوم كما تفضلت، كيف تقرأ أدائها يعني بشكل أكثر تفصيل في جلسة اليوم؟
3: حقيقة هي بين البينين، بين علاوة مخاطر على مستوى الأوضاع الجيوسياسية. نعم. والمؤثر، وبين أيضا من جهة أخرى بين انتظار للأرباح، وقد تكون الأرباح داعمة، وأيضا في هناك توزيع، قد يكون هناك توزيعات مرحلية تسمى والنصف الأول كما عودنا بيتك، قد يكون أيضا الوطني، بالتالي نجد تماسك. أيضا عند أسعار قد تكون يعني نفسية جدا يعني حادة هذه الأسعار نفسية ومهمة. الوطني عند مستوى 800 فلس، بيتك عند المستوى 770 فلس، أيضا هذه المستويات أيضا حساسة جدا لهذه الأسهم. لذلك نرى دعم دائما، تماسك انتظارا لإعلانات الأرباح، وقد يكون أيضا انخفاض وتيرة العامل الجيوسياسي وتأثيره أيضا على هذه الأسهم.
0: نعم أستاذ علي، يعني في إطار مجريات السوق، تواصل الشركات المساهمة في خطط الدمج مثل ما رأينا بالأمس أسس وأصول، كذلك رفع الحصص كمجموعة نزار القرطاس في تنظيف، يعني كيف ترى كل ذلك ومدى انعكاسه على وزن هذه الشركات؟
3: لا شك أن عمليات الاندماج يعني من خلال الدراسات العلمية هي إيجابية للأسهم. الإيجابية للشركات تخفض التكاليف، ترفع من مستوى الكفاءة، يعني تدمج أيضا الخبرات بين هذه الخبرات البشرية بين هذه الشركات، بالتالي في المحصلة هي إيجابية للمساهمين، كما رأينا شركات أكبر من ذلك، بيتك مثلا وأيضا أهلي متحد، رأينا القفزة الكبيرة في أرباح بيتك، تجاوزت ما أنفق يعني ما أرباح مجتمعة مع أهلي متحد، بالتالي الآن لدينا انتهاء أو أصول عندنا وأسس، أيضا لدينا سهم كفيك ورساميل، رساميل ليس مدرج ولكن أيضا من الشركات الاستثمارية النشطة والقوية، فمثل هذا الحراك أيضا ودخول في أسهم صغيرة ذات أيضا قيم كما تفضلتي، رأينا التنظيف وارتفاعات كبيرة وحادة، الوطنية العقارية أيضا ارتفاعات، الآن مجموعة التخصيص اليوم أيضا ارتفاع كبير لمستوى 150-151 فلس، الآن جني أرباح على 47، إذن هناك أيضا التقاط لأيضا بعض المستثمرين الكبار المطلعين أيضا لبعض الأسهم والدخول بشكل أو بآخر، بأن أيضا قد يفسر أن هناك قيم مخفية في السوق، بالتالي البعض يريد أن يصطاد هذه الفرص المخفية.
0: نعم. كان معنا الأستاذ علي العنزي المحلل المالي من سوق بورصة الكويت، شكرا جزيلا لك.

ننتقل الآن إلى البورصات العالمية. ففي بورصة نيويورك ارتفعت أسعار الأسهم في وول ستريت لتغلق المؤشرات الرئيسية الثلاثة على ارتفاع طفيف، وصعد المؤشر ستاندرد أند بوز 500 بمقدار 29 نقطة ليغلق عند 7572 نقطة و59 جزئي من النقطة، بينما زاد مؤشر ناسداك المجمع 161 نقطة

نقطة وسبعة وثمانين جزئي من النقطة عند 26268 نقطة وثمانية وثمانين جزئي النقطة. كما ارتفع داو جونز الصناعي 155 نقطة وثلاثة وخمسين جزئي النقطة ليصل إلى 52663 نقطة وثمانين جزئي النقطة من النقطة. وفي بورصة أوروبا سجلت الأسهم الأوروبية تراجعا طفيفا اليوم، إذ يقيم المستثمرون التقارير الجديدة لنتائج الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي هدد بتفاقم أسعار الطاقة في المنطقة. وتراجع المؤشر ستوك 600 الأوروبي 0.2% إلى 641 نقطة و95 جزئي من النقطة.

أما في بورصة طوكيو فقد انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية بأكثر من 3% متأثرة بتراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، بينما يترقب المستثمرون نتائج شركة TSMC التايوانية بعد أن استوعبت الأسواق إلى حد بعيد التوقعات القوية لشركة ASML المصنعة لمعدات الرقائق في هولندا. وانخفض المؤشر نيكي القياسي 3% ليصل إلى 66597 نقطة و62 جزئي من النقطة. كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% و20% إلى 4039 نقطة و17 من النقطة.

وإلى أسعار النفط العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط اليوم إذ عمد المستثمرون إلى جني الأرباح وتقييم المخاطر الناجمة عن موجة جديدة من الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية، وهو ما أجج المخاوف من عودة الحرب الشاملة وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. وانخفض سعر برميل النفط الكويتي بواقع دولارين وسبعة وتسعين سنتا، مسجلا 84 دولارا وسبعة وتسعين سنتا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا لتصل إلى 84 دولارا وخمسة وتسعين سنتا للبرميل. وصلنا وياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامجكم اليومي مؤشرات وأسواق، أشكركم على حسن المتابعة، نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله، تقبلوا أطيب الأمنيات.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية. البحرين والأردن يتصديان لهجمات

مهمات إيرانية معادية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة ويدرس توسيع العملية العسكرية، ونائبه يؤكد أن واشنطن لا تزال على الطريق الصحيح في التعامل مع إيران. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء موجة ليلية جديدة من الضربات ضد إيران. باكستان تحض الولايات المتحدة وإيران مجددا على استئناف المحادثات. لبنان وإسرائيل يتفقان على آلية لتطبيق المناطق التجريبية. استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل في غارات لجيش الاحتلال على مدينة غزة. المحكمة الجنائية الدولية تحذر من خطر تكرار الفظائع التي شهدها إقليم دارفور في مدينة الأبيض السودانية. روسيا تهاجم مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية في كييف وتضرب موانئ في أوديسا، وكييف ترد باستهداف ناقلات نفط في البحر الأسود وبحر أزوف. الرئيس الأوكراني يتوقع امتلاك بلاده قدرات تصنيع باتريوت بنهاية العام، ورئيس الوزراء البريطاني المنتهي ولايته يزور كييف اليوم. الأمم المتحدة تعلن مصرع 500 شخص على الأرجح في حادثتي غرق قبالة سواحل بورما. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. في المنام أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم، مؤكدا إن كافة أسلحتها ووحدتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. وقالت قوة دفاع البحرين إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في المملكة، مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني. وفي عمان أعلن الجيش الأردني في بيان اليوم أن دفاعاته الجوية أسقطت 8 صواريخ أطلقت من إيران في اتجاه الأردن من دون أن تسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية. وشدد البيان على استمرار مراقبة الأجواء الأردنية بأعلى درجات الجاهزية والتعامل مع التهديدات وفق الإجراءات الفنية والأمنية. وفي جديد التصعيد الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس بنز إن إيران ترغب في عقد اجتماع مع الأمريكيين. وأكد ترامب إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، مضيفا إن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. في الوقت نفسه أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي يميل إلى توسيع العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، وتشمل الخيارات المعروضة على الرئيس الأمريكي تكثيف الضربات الجوية ضد مزيد من الأهداف داخل إيران وإرسال قوات برية للسيطرة على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز، وقصف مجمع أنفاق محصن في جبل الفأس يعتقد أنه يستخدم في أنشطة نووية سرية. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم إن مذكرة التفاهم مع إيران تم تحريفها بشكل كبير، مؤكدا أن واشنطن لا تزال على المسار الصحيح في التعامل مع إيران.
وأكد فانس التوترات بين المتشددين والبراغماتيين في إيران أدت إلى استئناف الحرب، لكنه أردف قائلا إن واشنطن تسعى إلى التحدث إلى هؤلاء البراغماتيين في إيران والذين يملكون نفوذا بشأن مضيق هرمز. وفي نفس السياق قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي

انتهاء موجة ليلية من الضربات ضد إيران. وذكرت سنتكوم إن القوات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع للدفاع الجوي وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة ومنشآت للمراقبة الساحلية مستخدمة ذخائر دقيقة للتوجيه، وذلك بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد البحارة الأبرياء الذين يعملون على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. في هذه الأثناء قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن أحدث موجة من الضربات الأمريكية على إيران والتي تهدف إلى فتح مضيق هرمز تستهدف أيضا القدرات العسكرية الإيرانية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تدميرها قبل تنفيذ عمليات أكثر تعقيدا على طهران. وقال مسؤول أمريكي إن هذه الضربات قد تعد عمليات تمهيدية لإضعاف الدفاعات الإيرانية تحسبا لإصدار أوامر للجيش الأمريكي بتوسيع وتنفيذ عمليات أكثر كثافة في المستقبل. وحول مضيق هرمز أظهرت بيانات شحن إن عددا أقل من السفن عبر مضيق هرمز الأربعاء، وهو اليوم الأول إن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية في ظل تصعيد البلدين لهجماتهما عبر الخليج. وكشفت بيانات منصة كيبلر إن 7 سفن عبرت المضيق الأربعاء معظمها عبر المسار الإيراني انخفاضا من 13 سفينة في اليوم السابق. وفي اسلام اباد اعربت باكستان اليوم عن الامل في ان تعود الاوضاع لطبيعتها في مضيق هرمز خاصة على مستوى الامن وسلامة الملاحة. وجددت وزارة الخارجية الباكستانية الدعوة لكل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال تقوض السلام. وإلى روما حث، حيث قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في ختام الجولة 6 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة، قال أنه جرى الاتفاق على هيكل العملية والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمناطق التجريبية على أن تستكمل الصيغة النهائية ويبدأ تنفيذها خلال الأيام المقبلة. وأضاف هذا المسؤول أنه سيتم الآن الانتقال إلى محادثات فنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين بيروت وتل أبيب. وفي بيروت أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجا اليوم إن هدف الحكومة هو بسط سلطة الدولة على أراضيها، مشددا على أن بلوغ هذا الهدف يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان. وقال وزير الخارجية اللبناني إن الحكومة اختارت إعادة بناء دولة تحتكر وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني. وننتقل إلى غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح في غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في مدينة غزة شمالي القطاع. وفي تطور ذي صلة، قال وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إنه أبلغ نظيره الأمريكي بيت هيكسيث بأن تل أبيب عازمة على إبقاء قوتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وغزة. وعز بيان صادر عن مكتب كاتس البقاء في تلك المناطق الأمنية لحماية حدود

العراقية. وأضاف المصدر إن تحقيقات الأولية أثبتت إن الشحنة المضبوطة كانت معدة لعبور الأراضي السورية لصالح جماعة حزب الله اللبنانية. وفي نيويورك حذرت المحكمة الجنائية الدولية من خطر تكرار الفظائع التي شهدها إقليم دارفور في مدينة الأبيض بشمال ولاية كاردوفان. وحذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، حذرت من أن خطر الجرائم الدولية قد تكون على وشك الوقوع في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جنوب السودان. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها استهدفت بضربات جماعية منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري في كييف متخصصة في إنتاج الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مرافق بنية تحتية في مينائي أوديسا ويوجني. وأوضحت الوزارة إن القوات الروسية استهدفت سفينة محملة بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية قبل وصولها لوجهتها، واعترضت ودمرت 375 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة. بالمقابل قال مسؤولون أوكرانيون اليوم إن صواريخ باليستية روسية ضربت ما لا يقل عن منطقتين في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم، مما تسبب في اندلاع حرائق ومقتل شخصين. وفيما أعلن الجيش الأوكراني أنه هاجم 6 ناقلات نفط روسية وقريبي قطر في البحر الأسود وبحر أزوف خلال الليل، قال جهاز الأمن الأوكراني إنه استهدف ناقلتين تابعتين لإسطول الظل الروسي بطائرات مسيرة بحرية في البحر الأسود. من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستحصل بنهاية العام على قدرات تمكنها من تصنيع صواريخ باتريوت. إلى كييف يصل اليوم رئيس الوزراء البريطانية المنتهية ولايته كير ستارمر في زيارة لأوكرانيا، يلتقي خلالها الرئيس فولوديمير زيلينسكي. ومن المتوقع أن يؤكد ستارمر لزيلينسكي استمرار التزام بريطانيا بدعم أوكرانيا حتى بعد تولي أندي بورنام منصبه. وإلى ميانمار حذرت كل من المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان مشترك اليوم، حذرت من احتمال مصرع أكثر من 500 شخص من مسلمي الروهينجا، وذلك عقب ورود أنباء عن غرق سفينتين كبيرتين قبالة سواحل ميانمار منذ أواخر يونيو الماضي. ودعت المنظمتان إلى تعزيز جهود البحث والإنقاذ وتوفير سبل اللجوء والحماية واتخاذ إجراءات ضد شبكات التهريب والاتجار بالبشر، مشددة على ضرورة استمرار الدعم الدولي للاجئين والمجتمعات المضيفة، فضلا عن بذل جهود أكبر لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري. ومن أخبار الطقس، تشهد البلاد نشاطا في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى وليد جابر محمد العيدان عن عمر النهزة 64، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية. البحرين والأردن يتصديان لهجمات إيرانية معادية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، ويدرس توسيع العمليات العسكرية، ونائبه يؤكد أن واشنطن لا تزال على الطريق الصحيح في التعامل مع إيران.

الجيش الأمريكي أعلن انتهاء موجة ليلية جديدة من الضربات ضد إيران. باكستان تحض الولايات المتحدة وإيران مجددا على استئناف المحادثات. لبنان وإسرائيل يتفقان على آلية لتطبيق المناطق التجريبية. استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل في غارات الجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. المحكمة الجنائية الدولية تحذر من خطر تكرار الفظائع التي شهدها إقليم دارفور في مدينة الأبيض السودانية. روسيا تهاجم مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية في كييف وتضرب موانئ في أوديسا، وكييف ترد باستهداف ناقلة نفط في البحر الأسود وبحر أزوف. الرئيس الأوكراني يتوقع امتلاك بلاده قدرات تصنيع باتريوت بنهاية العام، ورئيس الوزراء البريطاني المنتهي ولايته يزور كييف اليوم. والأمم المتحدة تعلن مصرع 500 شخص على الأرجح في حادثتي غرق قبالة سواحل بورما. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم 3 نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 18 بعد 1 ظهرا هي ساعتنا باستديوهاتنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة الدروس التي أخذتها أو الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة ودعوات للتحرك الدولي للردع. ترامب يتحدث عن إجبار طهران للعودة للتفاوض. قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. روسيا وأوكرانيا وفصل جديد من الصراع. بينما يواصل أبطال قواتنا المسلحة التصدي للعدوان الإيراني الآثم بثبات، تستمر وزارة الخارجية بجهودها الدبلوماسية لمتابعة تداعيات هذه الاعتداءات الغادرة، وسط تأكيد بأنها لن تنال من سيادة دولة الكويت أو أمنها، فيما تتعالى الدعوات الإقليمية إلى تحرك دولي رادع يضع حدا للتصعيد الإيراني ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
1: في حين تستمر الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، يواصل أبطال قواتنا المسلحة القيام بواجبهم على أكمل وجه للتصدي لهذه الاعتداءات وإحباطها، وذلك تأكيدا على حرصهم على حماية السيادة الوطنية وضمان أمن واستقرار البلاد، وذلك بالتزامن مع جهود دبلوماسية تقودها وزارة الخارجية لشرح موقف دولة الكويت وإيضاح الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها. وفي هذا الصدد، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش فجر اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرة مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم.

0: نوهت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعيا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. في الوقت نفسه تفقد وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله سالم الصبح عددا من المواقع التابعة للقوة البحرية، اطلع خلالها على سير العمل ومستويات الجاهزية والاستعداد القتالي. كما قام وزير الدفاع بزيارة للاطمئنان على صحة عدد من المصابين من منتسبي القوة البحرية جراء استهداف العدوان الإيراني الآثم. وعلى الصعيد الدبلوماسي أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح سلسلة اتصالات هاتفية شملت عددا من وزراء خارجية دول الخليج والأردن، جرى خلالها مناقشة التطورات في المنطقة وإدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البلاد مؤخرا، والتأكيد على حق الدول التي تتعرض للعدوان الإيراني في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها. وفي حين تستمر الاعتداءات الإيرانية الأثيمة على البلاد، تتواصل أيضا هذه الاعتداءات الغادرة على مملكة البحرين، حيث أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت صباح اليوم عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وقالت القيادة العامة في بيان لها إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الأثيمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مؤكدة إن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية. وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
1: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الأستاذ خالد الصلال الخبير الاستراتيجي والأمني، أهلا بكم. ونسألكم حول تمادي النظام الإيراني في غيه وغدره وعدوانه الآثم، وذلك في ظل استمراره بالاعتداء على البلاد عبر الصواريخ البالستية والجوالة والطائرات المسيرة، فما الذي يعكسه استمرار هذه الاعتداءات؟
2: بصراحة استمرار هالاعتداءات رغم كل الجهود الدبلوماسية الخليجية والعربية والدولية يدل أن في تناقض واضح بين الكلام اللي ينقال وبين اللي يصير على أرض الواقع. يعني إذا في رغبة حقيقية بالتهدئة، المفروض نشوف خطوات عملية مو استمرار بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. والشيء الثاني أن هالاعتداءات وهذا السلوك المشين يخالف مبادئ حسن الجوار، لأن العلاقة بين الدول لازم تقوم على احترام السيادة وعدم الاعتداء على الآخرين، وهذا الشيء تكرر باستمرار. وأبي أضيف نقطة مهمة، يعني إذا كانت إيران تقول أن عندها خلاف مع الولايات المتحدة أو وجودها العسكري هو سبب تصعيد، يطرح سؤال منطقي، يعني ليش ما نشوف هالاستهدافات يعني تكون استهداف مباشر للقوات نفسها اللي تهاجم إيران أو القطع البحرية الأمريكية الموجودة في المنطقة، بينما نشوف استهدافها لدول الجوار ومنشآت مدنية وحيوية وأشخاص مدنيين أبرياء؟ هذا سؤال يطرح كثير من المراقبين يطرحونه. لذلك يعني هذا يعزز من الانطباع بأن دول الخليج تتحمل جزء كبير من تبعات هذا التصعيد، رغم أنها تؤكد تمسكها بالحلول الدبلوماسية وعدم رغبتها في توسيع دائرة الصراع، على الرغم أنها ليست طرفا في هذا الصراع.
1: نعم، ذكرت لي نقطة مهمة، التركيز على المرافق المدنية والحيوية والبنى التحتية ربما في استهداف بعض مرافق المطارات وما إلى ذلك. ماذا يعكس التركيز، ويعني ربما نبحث عن إجابة على السؤال الذي قلت بأن أغلب المراقبين يطرحونه، ماذا يعكس التركيز على المرافق المدنية الحيوية في البلاد؟
2: استهداف المرافق المدنية له دلالات خطيرة، لأن ما يستهدف هدف عسكري مباشر، إنما يحاول يضغط على الدولة من خلال التأثير على حياة الناس والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والموانئ والمطارات وغيرها من المنشآت المدنية. لكن اللي صار بالكويت أثبت أن مؤسسات الدولة كانت مستعدة والخطط الاحترازية خففت من آثار هذه الاعتداءات، ومن الناحية القانونية أصلا

0: استهداف المنشآت المدنية هذا يثير تساؤل كبير يعني حول مدى التزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، لأن حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية تعتبر من المبادئ الأساسية في في في أي عمليات. إحنا ما نقول نزاع، إحنا لسنا طرف في هذا الأمر، لكن هذا يخالف هذه القواعد.
1: نعم سيدي الكريم، يعني ما دمنا نتحدث عن محاولات وتكرار لاستهداف المرافق المدنية والحيوية من خلال ما ذكرنا الصواريخ جوالة والبالستية وطائرات مسيرة، إلا أن يقظة رجال الأمن وأبطال قواتنا المسلحة يعني دائما ما تثمر عن التصدي لهذه الهجمات بالصواريخ الاعتراضية، وفي كل الأوقات أنتم تلاحظون بأن الأوقات بدأت تكون مختلفة، ربما بعض المرات بالمغرب، فجرا، صباحا، ربما في بعض المرات، إلا أن اليقظة حاضرة في كل وقت. ماذا يعكس ذلك؟
0: هذا النجاح ما يجي بالصدفة أختي، إنما يعني نتيجة تدريب طويل وخبرة واستعداد مستمر وتطوير لمنظومات الرصد والدفاع، وأبنائنا من رجال القوات المسلحة ورجال الأمن أثبتوا بالفعل أنهم على مستوى المسؤولية، وكان عندهم يعني سرعة في الاكتشاف والتعامل مع التهديدات. والأهم أن هذه النجاحات تعطي رسالة اطمئنان للداخل، يعني بأن أمن الكويت محفوظ بإذن الله بقيادتها ثم بجهود أبنائها، وتعطي بنفس الوقت رسالة رد لأي جهة تفكر أنها تقدر تمس أمن الكويت بسهولة.
1: نعم، على مستوى المتابعة من قبل القيادة السياسية، هنالك جولات تفقدية قام بها معالي وزير الدفاع لمنتسبي القوات البحرية، وزار أيضا المصابين، وزيارة معالي وزير النفط للمصابين أيضا، كيف تقرؤون دلالاتها؟
0: طبعا هذا ليس بغريب، يعني هذه الزيارات لها قيمة كبيرة جدا، يعني لأنها تأكد أن القيادة موجودة بالميدان وقريبة من الناس، يعني مو بس تابع من المكاتب، يعني تكون معاهم. لما المسؤول يزور المصابين ويتابع أوضاعهم بنفسه، هذا يرفع معنوياتهم ويبين تقدير الدولة لكل شخص أدى واجبه، وبنفس الوقت يعطي رسالة أن الحكومة بكل أجهزتها متكاتفة، سواء بالجانب الأمني أو الخدمي أو الإنساني أو غيره.
1: نعم، نشكرك جدا على ما تفضلت به الأستاذ خالد الصلال، الخبير الاستراتيجي والأمني.

0: في خطوة قد تمهد لانفراجة ميدانية في جنوب لبنان. اختتمت في العاصمة الإيطالية روما الجولة 6 من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وسط تفاؤل حذر بإمكانية بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تجريبية خلال أيام، بالتزامن مع تأكيدات بيروت بالسعي لاستعادة كامل سلطة الدولة وسيطرة الجيش على الحدود.
1: رسمت العاصمة الإيطالية روما ملامح مسار ميداني جديد قد يغير من واقع المواجهة في جنوب لبنان. فمع اختتام الجولة 6 من المفاوضات غير المباشرة، أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت انتهاء يومين من النقاشات الإيجابية والمثمرة، حيث جرى الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية لآلية المناطق التجريبية التي تمهد لترتيبات ميدانية قادمة. مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أكد أن الصيغة النهائية للاتفاق ستكتمل وتدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، ممهدة لانتقال المحادثات إلى شقها الفني الموسع لتنفيذ الإطار الثلاثي الشامل. وتتحدث المصادر عن لقاء عسكري مرتقب عبر الاتصال المرئي غدا الجمعة لحسم إجراءات انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين، ليتبعها انتشار موازن لقوات الجيش اللبناني، وسط توقعات نقلتها وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي تشير إلى إمكانية بدء الانسحاب في غضون أيام دون جدول زمني ملزم حتى الساعة. وفي الموازرة تتحرك الدبلوماسية اللبنانية على أعلى المستويات، حيث يبرز الحراك الرئاسي قبيل توجه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء.

الثلاثاء المقبل. الرئيس عون أكد في تصريحات متزامنة أن العمل مستمر دون توقف لإنهاء الحرب وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة نشر الجيش اللبناني على طول الحدود الجنوبية، بما يضمن تمكين سكان القرى والبلدات النازحين من العودة الآمنة إلى ديارهم. الموقف الرسمي اللبناني جاء حاسماً بلسان وزير الخارجية يوسف رجي الذي شدد على أن الهدف الأساسي والنهائي للحكومة هو بسط سلطة الدولة كاملة على أراضيها. رجي أكد أن بلوغ هذا الهدف يتطلب انسحابا إسرائيليا كاملا من الجنوب، مشيرا بوضوح إلى أن الدولة اللبنانية اختارت إعادة بناء مؤسساتها تحت مظلة احتكار قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني دون شريك. وبين مخرجات جولة روما وتعهدات السيادة في بيروت، تترقب الحدود الجنوبية خطوات عملية تختبر مدى التزام الأطراف بجداول الانسحاب والانتشار.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة والجلوس إلى طاولة المفاوضات، فيما هدد بتوسيع الهجمات لتشمل البنية التحتية المدنية الإيرانية بما في ذلك محطات توليد الكهرباء والجسور، وبهدف تقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم انتهاء موجة ليلية جديدة من الضربات استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع للدفاع الجوي وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة ومنشآت للمراقبة الساحلية بما في ذلك أهداف في مدينة بندر عباس. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من هنا من الكويت السيد محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم سيد الكريم. انتهت الموجة الثانية من الضربات الأمريكية والتي كانت باستخدام أسلحة أكثر دقة وذخائر أكثر دقة وبأهداف ربما موسعة، لم تعد مقتصرة على الساحل الجنوبي الإيراني بل يعني تمددت على طول الساحل تقريبا ومن أقصى إلى أدنى نقطة. فكيف تقرؤون تأثيرات هذه الموجة الثانية وهل ستدفع إيران للذهاب إلى التفاوض مجددا؟
1: طبعا بالتأكيد واضح أن الموجة الحالية من الضربات الأمريكية تأتي ضمن خطة على عدة مراحل. شهدنا المرحلة الأولى وهي مرحلة تقويض القدرات الإيرانية على تهديد السفن، ضرب رادارات، مواقع عسكرية، استهداف للجزر تحديدا التي تطل على هرمز والساحل بكامله. ومن ثم المرحلة الثانية انتقلت إلى العمق أكثر، وهناك بعض الاستهدافات للبنى التحتية، أحد الجسور، أحد المواقع، لكن يبدو أن المرحلة الثانية أو الثالثة تشملان بشكل أساسي البنى التحتية النفطية وتشملان أيضا البنى التحتية العادية أي الجسور والطرق الرئيسية بين المحافظات والمدن. إذا نحن أمام تصعيد تدريجي من قبل القوات الأمريكية بهدف تحقيق هدفين، بهدف تحقيق أمرين أساسيين. الأمر الأول هو تقويض قدرة إيران، منعها من استهداف السفن وتهديد الملاحة. الأمر الثاني دفع النظام الإيراني المتشظي والذي توجد فيه خلافات واسعة إلى إعادة حساباته والمجيء إلى طاولة التفاوض. هذا ما عبر عنه بالأمس ترامب وكان أكثر وضوحا نائبه السيد جيدي فانس.
0: نعم، هذه الموجة هل ستمهد إلى موجات جديدة وهل تظن بأن الموقف الإيراني سوف يظل متعنتا أم أنه سوف يلين الموقف الإيراني باتجاه الذهاب إلى التفاوض، خاصة بأن تصريحات ترامب الأخيرة تشير إلى أن الإيرانيين يرغبون بالتفاوض وبأنه يتلقى طلبات منهم بشأن ذلك؟
1: طبعا هناك سباق بين الجهد الدبلوماسي أو إمكانية تحقيق اختراق على الطاولة وما بين التصعيد المتدحرج، لأن ما يجري الآن صحيح أنها ضربات يمكن القول إنها محدودة نسبيا ومحددة الأهداف ودقيقة، لا تصل إلى مستوى الهجمات الواسعة التي كانت في حرب 40 أو 39 يوما، لكن هذا لا يعني أنها يمكن أن تبقى مضبوطة إلى ما لا نهاية، إما بقرار أمريكي وإما

0: قلنا برد فعل إيراني. لكن السؤال الشق الثاني من السؤال باعتقادي هو الجوهر، هل الإيرانيون مستعدون لتقديم تنازلات؟ المشكلة أن القرار في إيران غير واضح، هناك صراع قوي جدا على السلطة بين التيارين المعروفين، وهناك غياب تام للمرشد الذي كان في السابق هو الذي يحسم مثل هذه الخلافات، لأنه بالمناسبة هذه الخلافات ليست جديدة لنظام ديكتاتوري مثل النظام الإيراني، هذا ليس جديد. الجديد أن المرشد ليس موجودا، لم نجد أي صورة أي فيديو أي صوت، هناك شكوك حول وجوده، حتى ترامب قبل يومين يتحدث عن 90% أنه قتل. إذا نحن أمام مشهد تشظي في النظام الإيراني يصعب عملية اتخاذ القرار. وما سمعناه من ترامب عن أنهم يرغبون بالتفاوض سمعناه مرارا في الأشهر الماضية، هذا الأمر لا يكفي. المهم عندما يأتون إلى الطاولة، أن إيران مستعدة للتخلي عن ورقة هرمز؟ البيانات التي صدرت في الساعات الماضية عن القوات المسلحة للنظام الإيراني تشير إلى أن مضيق هرمز بالنسبة إليهم هو مسألة حياة أو موت، وسموه بالخط الأحمر، أي أنهم لن يتنازلوا عن هذه القرصنة التي يسمونها سيادة.
1: نعم، دعنا نقف عند هذه النقطة المهمة وربما التي ستكون حاسمة في الذهاب إلى التفاوض من عدمه، وأيضا بجدوى التفاوض، يعني ذهب وفد من التيار البراغماتي، يعني نحن نعرف بأنك ذكرت هنالك تياران المتشدد البراغماتي. البراغماتي ذهب للتفاوض ووقع على مذكرة التفاهم، لكن يبدو بأن كل ذلك تبخر الآن تقريبا. فانس أيضا نائب رئيس الأمريكي لاحظ ذلك، ويعني أوعز إليه بأنه السبب الرئيسي للتصعيد في المنطقة. يعني كيف نستطيع أن نفهم الآن التعاطي الإيراني مع أي مفاوضات مقبلة، خاصة بأن التيار البراغماتي داخل إيران يرى أن التصعيد كان خطأ ويفضل مواصلة الحوار على نقيض التيار المتشدد الذي شدد موقفه بعد التطورات المرتبطة بمضيق هرمز؟
0: باعتقادي المهم هو من ينفذ على الأرض وليس من يوقع. كما تفضلت، عندما ذهب قاليباف ومعه عراقجي ويؤيدهما بسشكيان، هذا هو التيار البراغماتي كما هو معلن، عندما ذهبوا بهذا الاتجاه عندما وقعت المذكرة عادوا إلى طهران تنفيذ المذكرة لم يتم. إذن الذي يمسك بالقرار هو الجانب العسكري، الجانب المتشدد، جنرالات الحرس الثوري ومعهم أعضاء داخل مجلس الأمن القومي. من الذي يمسك بالأرض؟ هؤلاء هم الذين يمسكون بالأرض. بالتالي أي موافقة على مذكرة أو اتفاق مع الولايات المتحدة يجب أن يوافق عليه هذا التيار لكي يوضع موضع التنفيذ. طبعا هناك ضغوط على هذا التيار، لأن التيار الأول بالمناسبة لا يعني أنه غير متشدد، هو متشدد أيضا لكن بطريقة مختلفة. التيار الأول تؤثر عليه القرارات التي لها علاقة بواقع الناس، الاقتصاد المنهار، التضخم، الغضب الشعبي. حتى هناك بالمناسبة استفتاء حديث جدا قبل أيام في الشارع الإيراني، هذا الانقسام هو نفسه في الشارع، تقريبا 47% من الشارع الإيراني إذا صدقت طبعا هذه الاستطلاعات يؤيد الذهاب إلى وقف إطلاق نار، لكن هناك على سبيل المثال 16% يؤيدون استمرار الحرب. إذا هذا هو انعكاس للشارع. لكن التيار البراغماتي أو من يؤيد التفاوض، من يؤيد التسوية، هو يعبر عن هذا الواقع. لماذا؟ العين في المرحلة المقبلة على الداخل الإيراني. باعتقادي الوضع في إيران لن يبقى كما هو، هناك غضب شعبي عارم ويعبر عنه بعض المسؤولون ويحذرون بعضهم البعض، وهذا الأمر تمت الإشارة إليه من قبل بعض المسؤولين تحديدا بزشكيان وغيرهم، عندما يتحدث دائما عن الشعب وهو الذي انتخب، وهو بالمناسبة هو الوحيد المنتخب، أما الباقون فكلهم معينون طبعا باستثناء قاليباف باعتباره رئيس برلمان. إذا هذا الوضع يضع إيران الآن علامة استفهام كبيرة، من يتخذ القرار في إيران وماذا يريد من يتخذ القرار؟ وإذا صحت التكهنات بأن المرشد غير موجود، هذا يعني أن الوضع سيكون صعب جدا بالنسبة لإبرام صفقة مع الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا للسيد محمد إبراهيم الكاتب المحلل السياسي.

0: التفاهم وماذا عن أمن الخليج؟ أحمد الحوسني، هدنة التقاط الأنفاس، زيد بن كمي، وقفة مع الصحافة اللبنانية، سحر بشارة. نبدأ جولتنا من صحيفة السياسة الكويتية، والتي قال فيها الدكتور ناصر حسين: يظل مضيق هرمز بموقعه الاستراتيجي الفريد عمق الزجاجة الذي يتحكم في تدفق الطاقة العالمي وشريان الحياة الاقتصادية لكثير من دول العالم. إن هذا المضيق ليس مجرد ممر مائي دولي، بل هو ساحة صراع جيوسياسي ونقطة ارتكاز في معدلات القوة الإقليمية والدولية. وكتب تحت عنوان مضيق هرمز: شريان الطاقة ومعضلة الأمن.
1: الأهمية الاستراتيجية. يمثل مضيق هرمز المنفذ البحري الوحيد لعدد من دول الخليج العربي، ويعد معبرا لأكثر من 20% من شحنات النفط العالمية المنقولة بحرا، مما يجعله عنصرا فاعلا في استقرار الاقتصاد العالمي.
0: وخلص الكاتب إلى أن هذا الثقل النفطي حول المضيق إلى موضوع رهان استراتيجي بين الولايات المتحدة وإيران تحديدا، التي توظف السيطرة عليه كورقة ضغط لمواجهة العقوبات. ومع تعاظم هذه الأهمية، برزت الحاجة إلى مقاربة تجمع بين قواعد القانون الدولي ومتطلبات الأمن الإقليمي، بما يضمن استمرار حرية الملاحة وتجنب التصعيد. وفي هذا الإطار تبرز الكويت كلاعب دبلوماسي يؤدي دورا محوريا في دعم المساعي الدولية لضمان أمن الملاحة عبر الحوار وتجنب التصعيد العسكري، وأضاف:
1: إن قدرة دول المنطقة وفي مقدمتها الدبلوماسية الكويتية المتزنة على صياغة هذه الرؤية الأمنية الموحدة هي السبيل الأمثل لضمان تدفق الطاقة وتأمين المصالح الوطنية بعيدا عن سياسات التهديد التي لا تزيد المنطقة إلا توترا وأزمات.
0: في صحيفة الاتحاد الإماراتية قال الكاتب أحمد الحسني: لم يعد أمن الخليج العربي شأنا إقليميا، بل غدا ركنا أساسيا في الاستقرار الدولي نظرا إلى مكانة المنطقة في أسواق الطاقة العالمية. ومن ثم فإن أي تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لا يمكن اعتباره اتفاقا ثنائيا فقط، بل تطورا يعيد رسم البيئة الاستراتيجية التي تتحرك ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي. وكتب تحت عنوان مذكرة التفاهم وماذا عن أمن الخليج:
1: لا شك في أن أي جهد يخفف احتمالات المواجهة العسكرية يستحق الترحيب، إلا أن نجاحه الحقيقي لا يقاس بخفض التصعيد وحده، بل بقدرته على معالجة الأسباب التي صنعت أزمات المنطقة. فقد أثبتت التجارب أن الاتفاقات قد تدير الأزمات مؤقتا، لكنها لا تؤسس لاستقرار دائم إذا تجاهلت البيئة الأمنية الإقليمية.
0: وخلص الكاتب إلى أن مذكرة التفاهم بصيغتها المتداولة لا تبدو مستجيبة بصورة كافية لأولويات الأمن الخليجي، إذ يتضح أنها ركزت على جوانب محددة، بينما أغفلت قضايا لا تقل أهمية وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وإنهاء أنماط الصراع غير المباشر وعدم التطرق إلى برامج الصواريخ البالستية والأذرع المسلحة والخلايا المرتبطة بالنفوذ الإيراني في المنطقة، وأضاف:
1: إن المرحلة المقبلة تستدعي انتقال مجلس التعاون من موقع المتأثر بالتفاهمات الدولية إلى موقع الشريك في صناعتها، فالأمن الخليجي ينبغي أن يكون جزءا من أي تفاهم دولي لا نتيجة له. وفي المقابل فإن أي رهان على استخدام مضيق هرمز أداة للضغط لن يقود إلا إلى مزيد من العزلة والتصعيد.
0: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الكاتب زيد بن كمي أن في السياسة ليست كل هدنة بداية سلام، كما أن وقف إطلاق النار لا يعني وقف الصراع، بل السلام يبدأ حينما يشعر الجميع بأن هنالك ثقة متبادلة. فكثير من الحروب لا تنتهي عند وقف النار، بل عندما يقتنع أحد الطرفين بأن تكلفة المواجهة أصبحت أعلى من مكان

0: بها، ومن ثم يبدأ بناء الثقة للوصول إلى السلام، وكتب تحت عنوان هدنة التقاط الأنفاس:
1: إن مذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة وإيران لم تكن إعلان نهاية للمواجهة، بل هي أقرب إلى هدنة فرضتها بعض الظروف. الأسابيع التي أعقبت توقيع المذكرة كشفت سريعا عن أن طهران لم تغير سلوكها، وأن الاتفاق لم يغير طبيعة النظام بقدر ما غير إيقاع المواجهة.
0: وخلص الكاتب إلى أن إيران لم تتوقف يوما عن استهداف محيطها العربي بعد الهدنة، بل ظل السلوك الإيراني قائما على توسيع النفوذ وليس بناء الثقة والشراكات، واستمر استهداف دول الخليج وأشقائها بالمسيرات والصواريخ، لأن طهران لا تنظر إلى دول الجوار بوصفها دولا جارة بل ساحات نفوذ. إن الحديث عن بناء الثقة مع النظام الإيراني يبقى محدود الجدوى ما دامت عقيدته تقوم على تصدير النفوذ قبل احترام سيادة الدول. وأضاف:
1: لم يكن استناف الضربات الأمريكية مفاجئا، لأن أسباب الأزمة بقيت كما هي، فالهدنة عالجت بعض الملفات لكنها تركت جوهر الخلاف معلقا، وهو البرنامج النووي والصواريخ والنفوذ الإقليمي وشبكة الوكلاء. وعندما تؤجل أصل المشكلة فإنك لا تؤسس لسلام، وإنما تؤجل موعد الأزمة التالية.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف اللبنانية الصادرة اليوم والزميلة سحر بشارة.
1: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والتقدم في تطبيق المناطق التجريبية هو العنوان الذي استأثر باهتمام الصحف الصادرة في بيروت، إضافة إلى التوتر الإيراني الأمريكي. صحيفة النهار عنونت: تقدم اتفاق الإطار يسقط رهانات المعترضين. أيضا في النهار: الخط الأصفر المحتل 650 كيلومترا مربعا بلا سكان. صحيفة اللواء عنونت: الجيش على الأرض في المناطق التجريبية وساعة الصفر تتحدد غدا. صحيفة الديار عنونت: الانسحاب التدريجي بين الضغوط والتصلب، عون واشنطن باتت تصغي إلينا والملف عند ترامب. أيضا في الديار: ترامب يهدد بضرب محطات الطاقة الإيرانية. صحيفة نداء الوطن عنونت: لبنان يراكم مكاسب تفاوضية. انسحبت الأجواء الإيجابية على اليوم الثاني من مفاوضات روما، ووضعت الأطر الأساسية التي سيتم على أساسها تنفيذ الخطوات على الأرض خلال الأيام المقبلة. صحيفة الجمهورية عنونت: مفاوضات روما تسرع الانسحاب التجريبي. أيضا في الجمهورية: طاولة روما أولى خطوات العبور إلى بنود صيغة الإطار. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.

إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا لهذا اليوم، يتجدد اللقاء بكم السبت المقبل بإذن الله تعالى.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: في تصعيد جديد للحرب بين موسكو وكييف، واصلت روسيا تكثيف هجماتها الجوية على العاصمة الأوكرانية بالتزامن مع تحركات أوكرانية وأوروبية لتعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية، في ظل استمرار المواجهات واتساع وتيرة التعاون الغربي مع كييف. وبينما يتهم الاتحاد الأوروبي بكين بأنها المحرك الرئيسي لحرب روسيا ضد أوكرانيا باعتبارها موردا أساسيا للمجمع الصناعي العسكري لموسكو، كما أقر الاتحاد بأن صناعة الأسلحة في كييف

0: إذ تعتمد أيضا على مكونات صينية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من أنقرة السيد طه عودة المحلل السياسي. دعني أبدأ معك بالتصعيد من الهجمات الأوكرانية ومن ثم الروسية. جاء الهجوم الروسي على كييف بعد ساعات من زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إلى العاصمة الأوكرانية بعدما أكدت دعم الاتحاد الأوروبي للشراكة الدفاعية مع أوكرانيا. فماذا نقرأ من رسائل روسية من خلال هذا التصعيد الأخير؟
1: يعني من دون شك التطور أعتقد ممكن حاليا بقراءة عامة نقول أن الحرب هي دخلت حرب استنزاف طويلة الأمد. كل طرف يسعى إلى إنهاك الطرف الآخر كان اقتصاديا وحتى عسكريا بدل تحقيق أي اختلافات ميدانية كبيرة. وأيضا كما تابعنا خلال الساعات الأخيرة الماضية نقل المعركة إلى الموانئ وطرق التجارة البحرية، كل هذا يعكس تحول الصراع من حرب تقليدية إلى مواجهة تستهدف الاقتصاد. حاليا روسيا تحاول توجيه رسائل من خلال هذا التصعيد، إن كان فيما يتعلق بزيارة المفوضية الأوروبية أو حتى بما خرج به أو ما خرج في قمة الناتو في أنقرة الأسبوع الماضي التي دعت كما تابعت وتابعنا سويا إلى استمرار الدعم إلى أوكرانيا عسكريا وماليا.
0: نعم، وأيضا من ضمن الرسائل ربما من الهجمات الروسية الأخيرة اليوم على كييف يعني محاولة استعراض القوة الروسية، خاصة بأن موسكو ترفض نشر حلفاء كييف لقوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام. فكيف نستطيع أن نربط كل هذه النقاط وأن نربط أيضا الدعم العسكري الأوروبي لكييف، وكيف يعني تقرأه روسيا وتوجه من خلاله هجمات؟
1: يعني هذا التصعيد جاء بعد قمة الراغبين التي هي دعمت أوكرانيا بشكل كبير ووصلت الدعم. لذا لاحظنا هناك تكثيف بالضربات الصاروخية من قبل روسيا على مدن أوديسيا على موانئ البحر الأسود، كلها كانت تستهدف كما تابعنا جميعا البنية التحتية والموانئ التي تعتمد عليها أوكرانيا في تصدير الحبوب، وأيضا هي رسالة غير مباشرة إلى الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي ممكن نقول هي فتحت خط أو خنوات مع موسكو فيما يتعلق بالمفاوضات. لكن واضح تماما بأن حاليا اللغة التصعيدية هي السائدة على الرغم من عدم انغلاق أو عدم امتداد أفق الحلول التي تبدو حتى هذه اللحظة ما زالت بعيدة.
0: نعم، نحن نتحدث الآن عن حرب استنزاف كما وصفتها لي في مرحلتها الحالية. يبدو بأن الطرفين أيضا بحاجة إلى التصنيع المستمر للأسلحة، للطائرات المسيرة، للصواريخ، لمضادات أيضا الصواريخ. يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عزمه السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ خاصة بمنظومات باتريوت، وأيضا هذا يتزامن مع دعوات زيلينسكي المستمرة لحلفائه والتي يحضهم فيها بتنفيذ اتفاقات الأسلحة بسرعة أكبر. فكيف نستطيع أن نقرأ أيضا حرب الاستنزاف وتأثيرها على التسلح وعلى الدعم؟
1: يعني كما أشرت لك هنا هذه الحرب ما زالت مستمرة، الاستنزاف أتحدث، لكن المشهد الميداني هو لا يشير إلى قدرة أي طرف حتى هذه اللحظة على تحقيق حسم عسكري كبير. روسيا كما ترانا هي تواصل الضغط على الجبهات الشرقية مع تقدم بطيء لكنه في نفس الوقت مكلف. أوكرانيا هي تعتمد بصورة متزايدة وبشكل كبير على الضربات بعيدة المدى وخاصة بالطائرات المسيرة، وكما تابعنا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية الوصول أو استهداف العمق الروسي. لماذا استهداف العمق الروسي؟ هي تستهدف منشآت نفطية العسكرية بهدف رفع كلفة الحرب على موسكو وتضييق القناق على بوتين حتى في الشارع الروسي.
0: نعم، ما دمنا نتحدث عن الأسلحة وعن حرب الاستنزاف، أوروبا سمحت لأوكرانيا بشراء مكونات لتصنيع المسيرات من حليفة روسيا الصين. كيف نستطيع أن نقرأ هذا المشهد الجديد وبدخول الصين ربما بشكل مختلف من خلال توريد المكونات إلى أوكرانيا؟ كيف نستطيع أن نقرأ المشهد وتأثيره على العلاقات الصينية الروسية؟
1: من دون شك يعني كما تابعت تذكريا كانت هناك علاقات قوية جدا ما بين روسيا وتركيا، لكن تركيا هي دعمت بشكل واضح أوكرانيا فيما يتعلق بالمسيرات من باب يعني هناك صناعات

0: الواقعية. أيضا الصين هي يعني الأخرى، ممكن أن نقول نفس القراءة نفس السيناريو. على كل الأحوال يعني هذا المشهد ممكن أن نقول هو مشهد ما زال معقدا للغاية ومتشابك في ظل هناك تداخل السياسة بالأمن حتى بالاقتصاد.
1: نعم، وربما قد يمنح الصين نفوذا معينا، يعني من خلال قدرة نظرية على تشديد القيود فجأة وتعطيل سلاسل التوريد الأوكرانية ربما فجأة دون التخلي عن غطاء الحياد المعلن. نعرف بأن الصين كانت تصدر بشكل ما بعض المكونات إلى روسيا، لم تمتنع عن ذلك رغم أنها فرضت قيود تصديرية متدرجة على مكونات المسيرات منذ 2023. كيف نقرأ هذه النقطة بشكل تحليلي باختصار شديد جدا؟
0: يعني أتصور يعني الصين هي تحاول قدر الإمكان، على الرغم أنها كانت نوعا ما قريبة جدا من المحور الروسي الكوري، لكنها هي تظهر دائما بأن مصالحها الاقتصادية هي في عدم الدخول والانسياب في الشركة السياسية.
1: شكرا جزيلا للسيد طه عودة من أنقرة. فاجعة إنسانية جديدة تدق ناقوس الخطر مجددا حيال مأساة مسلمي روهينجا، حيث حذرت الأمم المتحدة من احتمال غرق أكثر من 500 شخص إثر اختفاء وغرق قاربين قبالة سواحل ميانمار منذ أواخر يونيو الماضي في رحلة يائسة فرارا من وطأة الحرب وظروف اللجوء القاسية.
2: بيان مشترك ومثير للقلق البالغ أصدرته المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعربت فيه الوكالتان عن خشيتهما من وقوع مأساة بحرية مروعة قبالة سواحل ميانمار ركبت فيها قوارب متهالكة البحر في أوج موسم العواصف. المعلومات الأولية الشحيحة الواردة تكشف أن سفينتين كبيرتين تحملان على متنهما مئات الهاربين غادرتا ولاية رخين التي تمزقها النزاعات المسلحة في أواخر يونيو المنصرم، ويقلهما في الغالب أفراد من أقلية الروهينجا المسلمة، بعضهم قدموا من مخيمات كوكس بازار المكتظة ببنغلاديش. وبحسب البيان المشترك فإن القارب الأول وكان يقل قرابة 250 شخصا فقد الاتصال به تماما بعد وقت قصير من إبحاره، في حين تشير التقارير إلى أن القارب الثاني الذي يحمل نحو 280 شخصا قد غرق بالفعل قبالة سواحل إيراوادي في 8 يوليو الجاري. ومع غياب التأكيد الرسمي للأرقام النهائية تبدي الوكالات الأممية رعبها الشديد إزاء حجم الخسائر البشرية المحتملة، منبهة إلى أن هذه الرحلات القاتلة جرت في أسوأ توقيت، أي خارج موسم الإبحار المعتاد وسط رعب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب المنطقة. هذه الفاجعة إن تأكدت رسميا ستضاف إلى نحو 300 ضحية ومفقود ابتلعهم بحر أندمان وخليج البنغال منذ مطلع العام الجاري وحده. وتسلط الكارثة الضوء من جديد على تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في ميانمار وضيق سبل العيش والمساعدات الإنسانية الشحيحة في مخيمات اللجوء ببنغلاديش، ما يدفع اليائسون لرمي أنفسهم فريسة سهلة لشبكات التهريب والاتجار بالبشر التي تستغل معاناتهم. وقد وثقت الأمم المتحدة وفاة أو فقدان ما يقرب من 900 لاجئ في مياه المحيط الهندي الشمالي خلال العام الماضي وحده في محاولات بائسة للبحث عن الأمان والحماية. الوكالات الأممية اختتمت نداءها بدعوة عاجلة للمجتمع الدولي مطالبة بتعزيز جهود البحث والإنقاذ وتوفير سبل اللجوء الآمن والضرب بيد من حديد على شبكات التهريب والاتجار بالبشر، بجانب العمل الجدي لاستئصال الجذور العميقة للنزوح القسري التي تواصل التهام أرواح الأبرياء في عرض البحر.
1: وسنقدم إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان

0: العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية. البحرين والأردن تتصديان لهجمات إيرانية معادية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة ويدرس توسيع العمليات العسكرية. ونائبه يؤكد أن واشنطن لا تزال على الطريق الصحيح في التعامل مع إيران. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء موجة ليلية جديدة من الضربات ضد إيران. باكستان تحض الولايات المتحدة وإيران مجددا على استئناف المحادثات. لبنان وإسرائيل يتفقان على آلية لتطبيق المناطق التجريبية. استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. المحكمة الجنائية الدولية تحذر من خطر تكرار الفظائع التي شهدها إقليم دارفور في مدينة الأبيض السودانية. روسيا تهاجم مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية في كييف وتضرب موانئ في أوديسا. وكييف ترد باستهداف ناقلات نفط في البحر الأسود وبحر أزوف. البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين رئيس مجموعة نفتوغاز الحكومية سيرجي كوريتسكي رئيسا للوزراء. ومن أخبار الطقس، تشهد البلاد نشاطا في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار. تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. انتهت هذه الحلقة من حدث والتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج مشعل البريدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حدث وتعليق.

0: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
1: من جيل لجيل حبي تنقل وعشق ما يذبل، هذه يا الكويت.
0: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

0: ندخلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
1: استراحة الظهيرة.
2: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
0: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
2: وفي الكويت حلو لو نشجع السياحة الداخلية.
3: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على رغم من شغالاتهم الكبيرة لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
2: الحمد لله إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
0: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة وهذا النقل الخارجي لبرنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة. نرحب فيكم في حلقة اليوم واحنا موجودين معاكم دائما في كل خميس، هذا موعدنا من المركز العلمي. نرحب فيكم ونقدم لكم فقرات برنامج استراحة الظهيرة اللي تابعونا من الأحد للخميس، بس تعودنا مع عطلة نهاية الأسبوع كل خميس نكون موجودين في المركز العلمي وسط هذه الشراكة الجميلة بين إذاعة الكويت والمركز العلمي ومؤسسة كويت تقدم العلمي. وفي بداية هذه الحلقة رحب في كل من يسمعنا ورحب كذلك اليوم زميلتي شهد. أهلا سهلا شهد.
1: يا أهلا مرحبا فيك.

0: سعود ويا اهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في اذاعه البرنامج العام لبرنامج استراحه الظهيره. مثل ما عودناكم نطلع عليكم من الاحد لغايه يوم الخميس من الساعه الثانيه ولغايه الساعه الثالثه بتوقيت دوله الكويت. كل خميس عودناكم نكون من خلال نقل خارجي في المركز العلمي نحاول نقول لكم ان وجود مثل هذه الاماكن السياحيه انكم تزورونها وخاصه في العطلات جدا مهم بالنسبه للاطفال ومراحل عمريه كثيره.
1: نعم، الجميل بالموضوع شهد ان احنا ما شاء الله يعني في المركز العلمي قاعد نشوف الاطفال، قاعد نشوف الاسره، قاعد نشوف العائله، كل الافراد نشوفهم موجودين. وهو فعلا مثل هذه الاماكن المركز العلمي هي للجميع بدون استثناء. الاطفال يتعلمون من مثل هذه الفعاليات، من مثل الاكواريوم وغيره والايماكس، وحتى الكبار. المساله ما تقتصر بس على الاطفال، لا، نشوف شباب، نشوف اطفال، نشوف ما شاء الله المتطوعين، نشوف الاسر. يمكن حتى واحنا في المركز العلمي يعني انا صارت معي اليوم وانا داش صادفت بهذا المكان العزيز على قلوبنا كلنا، ان شفنا ناس احنا نعرفهم.
0: صح،
1: فحلو ان مثل هالصدفه جمعتنا في المركز العلمي.
0: دائما المركز العلمي من افتتاحه في سنه 2000 دائما يحاول كل سنه انه يطور عن السنه اللي قبلها ويضيف فعاليات معينه او اقسام جديده تواكب العصر الحديث. واحنا بالفتره الاخيره شفنا اقسام جديده افتتحت في المركز العلمي خاصه بالتكنولوجيا وبالذكاء الاصطناعي والاستدامه وهذه المفاهيم الجديده اللي موجوده على الساحه، كلها دليل على ان المركز العلمي دائما سباق في التطور وسباق في الاشياء اللي موجوده على الساحه ومواكب للتطور. المركز العلمي حريصين كل سنه فعاليات تطوير بالفعاليات المتنوعه وتطوير ايضا من خلال القاعات اللي موجوده عندهم، ما توقف عند نقدر نقول شكل معين او تصاميم معينه، تطوير دائم ومستمر.
1: اكيد، واحنا نشوف يعني هذه التوسعه يعني اضافت ما شاء الله الكثير للمركز العلمي ومسيره طويله وما شاء الله التوسعه الجديده فيها ايضا بعض الفعاليات، كذلك المبنى نفسه في المركز العلمي. لما نتكلم عن الاكواريوم، لما نتكلم عن تجارب الحيه اللي يعيشونها الاطفال، وهم يمكن تكلمنا عن النادي الصيفي والمخيم الصيفي في حلقات سابقه من برنامج استراحه الظهيره، فعاليات متنوعه، قاعدين يلعبون، قاعدين يستانسون، وبنفس الوقت قاعدين يتعلمون، ونفس هالاساليب راح تبقى بذاكرتهم يتعلمون منها وراح تبقى معاهم مستمره.
0: ومن خلال اكيد نقدر نقول مواقف سابقه او من خلال لقاءات سابقه مع مسؤولين في المركز العلمي دائما يعطونا المعلومات الكافيه الخاصه بالفعاليات اللي موجوده في المركز العلمي، سواء مثل ما ذكرت سعود المخيم الصيفي اللي دائما يكون في فتره الصيف، عندهم ايضا فعاليات ترى في الشتاء، وعندهم مخيم شتوي يقام ايضا في فتره الشتاء ومناسب للاطفال ومختلف الاعمار موجود في المركز العلمي. لكن دائما خلكم نقدر نقول متابعين للمركز العلمي ولفعالياته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، تقدرون تكتبون عن طريق نقدر نقول محرك البحث المركز العلمي وتبحثون على موقعهم الرسمي وتشوفون الفعاليات الدائمه في هذا المركز والمستمره سواء بفتره الصيف او بفتره الشتاء.
1: مثل ما قالت شهد، يعني كل عليك تسويه بان انت تدخل على سبيل المثال انستغرام المركز العلمي او اي حساب من حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، تدخل راح تشوف الرابط، تضغط على الرابط راح يدخلك الى صفحه فيها الفعاليات اللي انت تشوفها، تقدر تنضم الى النادي الصيفي، تقدر تشترك في بعض الفعاليات. هذا بالنسبه لابنائكم، وكذلك يمكن الكثير من الفعاليات اللي تناسب الجميع في المركز العلمي، لذلك احنا نوجه الشكر لهم لان فعالياتهم ما تقتصر على فئه معينه. يمكن عندنا الاطفال المخيم الصيفي يمكن الاستثمار الكبير نشوفه في المتطوعين تبارك الله اللي موجودين امامنا، نشوفهم من اول ما ندخل برحابه صدرهم موجودين، عندهم كل المعلومات، عندهم المعلومه الكافيه، نشوف تفاعلهم مع الاطفال، تفاعلهم مع زوار المركز العلمي. وهي فرصه حلوه للشباب في هذا العمر في مقتبل العمر بان ينضمون الى العمل التطوعي في المركز العلمي، ويمكن تكون هذه بدايه دراستهم لتخصص علمي جميل لانضمامهم لمؤسسات علميه مثل المركز العلمي.
0: ودائما المركز العلمي حريص على وجود مثل هذه الشراكات ايضا مع مختلف الجهات سواء الحكوميه او الخاصه للتطوير في هذه الفعاليات اللي موجوده في المركز. ومثل ما احنا ملاحظين اكيد في المركز العلمي في لوحات كثيره، وسبق وسالنا احد المسؤولين الاسبوع اللي فات عن هذه اللوحات وقالت هي من خلال شراكه ما بين المركز العلمي ووزاره التربيه، وقاموا اكيد برسم هذه اللوحات المتنوعه سواء لمراحل عمريه كثيره الابتدائي المتوسط والثانوي بمساعده اكيد معلمين التربيه الفنيه. وهذه اللوحات موجوده اكيد في المركز العلمي، تقدرون تيون وتشوفونها، واحنا فخورين بهذه الاعمال الفنيه اللي موجوده وحاطينها بشكل جدا جميل ورائع في المركز العلمي.
1: اكيد، والشراكه بين وزاره التربيه والمركز العلمي كبيره يعني، وتكون على مدار العام ما تقتصر بس يمكن

على مثل فعالية أو فعاليتين، لا هي ما شاء الله مستمرة على مدار العام من خلال زيارات الطلبة، من خلال مثل هذه الفعالية اللي تكلمت عنها شهد، بأن أبنائنا يرسمون بتعاون مع أقسام التربية الفنية في وزارة التربية ويشاركون بلوحاتهم موجودة. ولما أنا شهد يعني ضيوفنا كل ما أحد يا قاعد يلتفت يشوف شنو اللوحات اللي موجودة، تقدرون تشوفونها وتقدرون تشوفون الكثير من الفعاليات، الكثير من المشاركات، بعضها ما شاء الله لاحظنا أنه يتماشى مع

0: مشوك مجسم لبعض الأسماك، هي عبارة عن حاوية مسوينها بطريقة جميلة، هي مخصصة لجمع البلاستيك حتى يتم إعادة تدويره. الهدف منها أن احنا ننشر رسالة عن إعادة التدوير، والهدف منها أن احنا نوضح بأن البيئة البحرية تتضرر من البلاستيك، فلذلك احنا علينا اللي احنا نسوي بأن مثل هذه النفايات نتخلص منها بطرق معينة. هذا الشيء يمكن لو أبي أتكلم عنه أمام طفل راح يشعر بالملل، راح يمكن ينسى المعلومة مع الوقت، لكن لما هو يعيش تجربة حية ويسويها بنفسه راح تبقى الفكرة موجودة عنده مهما كبر.
1: وحريصين المركز العلمي على زرع مثل هذه الأفكار الصحيحة الخاصة بحماية البيئة بمختلف نقدر نقول الطرق وبمختلف الفعاليات اللي موجودة في المركز العلمي. سعود لا ننسى الواجهة البحرية جدا جميلة وتساعد أكيد. وخاصة فصل الشتاء وحتى بالصيف أنا ملاحظة أن الناس تمارس هواية نقدر نقول هواية المشي، هواية الجري، وهوايات كثيرة موجودة صحيح. لأن المركز العلمي كموقع مناسب لممارسة الهوايات وأيضا أن يخلون عيالهم موجودين يستمتعون داخل المركز.
0: أكيد احنا نقول يعني بنفس الأوقات فترة الظهر حياكم في المركز العلمي، مكان مسكر، مكان بارد تستمتعون فيه بمختلف المرافق داخل المركز العلمي، ويقول حتى في ساعات الليل أو بعد يعني انخفاض درجات الحرارة الممشى ما شاء الله موجود، وعلى مدار العام صح بالشتاء يمكن يكون نشوف أعداد جدا كبيرة فيه من الناس، يعني حتى في أوقات نفس الظهر فترة الصبح يكون ما شاء الله المكان يعني في عدد كبير من المشاركين، لكن حتى في فترة الصيف لو تين يمكن بعد المغرب وبعد العشاء راح تشوفين تبارك الله الناس موجودين وقاعدين يستمتعون بالأجواء حتى في فترة الصيف، يعني هالقعدة هذه حلوة ويكونون موجودين، وهذا شيء على مدار يعني على كل الشريط الساحلي ما هو بس على صح. على المركز العلمي، لكن ما شاء الله المرافق هنا جميلة جدا مناسبة لممارسة رياضة المشي، مناسبة أن أنت تقعد بجو يعني ما بينك وما بين عيالك بجو عائلي تكون موجود في مثل هذا المكان.
1: ذكرنا رياضة المشي وذكرنا رياضة الجري، لا ننسى الدراجات الهوائية ترى موجودة على طول الساحل، ساحل الخليج العربي في أماكن ومواقع تقدرون تأجرون لكم دراجات هوائية وتمارسون هذه الهواية أكيد في هذه الأجواء. دائما ترى ألاحظ في مرحلة مثل ما قلت المغرب تكثر الأعداد ويكثر الناس لممارسة هذا النوع من الهوايات المختلفة.
0: أكيد.
1: أسعد. إيه نعم. طبعًا أنت جربت من قبل ولا ما جربت؟
0: لا الممشى المركز العلمي هذا شيء عرف عند الكل. يعني.
1: إيه مجرب.
0: الكل يتمشى فيه ما جربت القواري بس المشي هني ما شاء الله، وحتى اللي عنده تارجت إنه حاط له عدد معين من الخطوات تقدر تسكر خطواتك هني.
1: إيه.
0: مجرد إن أنت توقف في بداية الممشى وتمشي وراح توصل إلى ما بعد المركز العلمي إلى ما قبل مجمع المارينا راح تشوف إن أنت ترى. إذا حاطك تارجت 10,000 وانت رايح وراد راح تسكر خطواتك.
1: ترى أنا كنت أسويها قبل من المركز العلمي للمجمع وارجع، فأسكر الخطوات بشكل كامل وتكون ترى سهلة جدا والوقت يمشي بسرعة، عرفت؟
0: نعم إيه. أكيد، وخاصة ما شاء الله يعني المشي هنا ويمك الواجهة البحرية راح تستمتع وراح يكون المكان جدا جميل حتى لو في ارتفاع في درجات الحرارة، لكن نقول فترة الصيف الوقت المتأخر حلو انك تجيب ما بينك وما بين عيالك، والحركة نفسها ترى بالمركز العلمي يعني ما شاء الله في المرافق متعلقة في الأكواريوم وغيرها يعني بحد ذاتها راح تكون جدا جميلة. إذا أنت تبي عيالك يتحركون ترى حلو انهم قاعدين يشوفون الكائنات، قاعد يشوفون الحيوانات، قاعد يشوفون بعض الحياة الفطرية الموجودة في دولة الكويت وهم يتمشون داخل المركز العلمي، وانت طالع راح تشوف بان انت مشيت عدد كبير من الخطوات، عيالك تحركوا وبنفس الوقت تعلموا وبنفس الوقت استمتعوا بوقتهم، وغير عن هذا غيروا جو خاصة الفترات اللي طافت احنا وايد كنا قاعدين في بيوتنا
1: صح.
0: فراح يكون جميل ان احنا نيجي ونستمتع في هذا الجو، نشوف يعني امامنا حتى بعض الالعاب اللي الموجودين الاطفال فيها وتبارك الله يعني مكان التوسعة الجديدة وعند المستكشف الصغير راح نشوف يمكن في مكتوب متحف الأطفال هني في بعض الألعاب حلو الأطفال اللي في الأعمار الصغيرة إنه يلعبون فيها يكونون موجودين، هذا غير يعني الكثير من الفعاليات الخاصة لفئة الأطفال، وفي بعض المرافق تناسب الصبيان تناسب البنات على حسب اهتماماتهم.
1: احنا من خلال اللقاء السابق الأسبوع اللي فات تكلمنا ترى عن الموقع الجديد والتوسعة الجديدة في المركز العلمي وتم ذكر معلومات كثيرة عن هذه التوسعة، انه هو دائما خاص اخذ جانب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة، يعني نقدر نقول ان التوسعة الجديدة مناسبة لأعمار نقدر فئة عمرية معينة لاستيعابها، نقدر نقول 9 سنوات من 8 سنوات إلى نقدر نقول الأكبر راح يستوعبون مفهوم الاستدامة ومفهوم الريسايكل ومفاهيم الذكاء الاصطناعي بشكل جدا جميل ومبسط.
0: أكيد خاصة أن أمس يمكن في استراحة الظهيرة تكلمنا على الاستدامة وكان عندنا حلقة بيئية خاصة في في استراحة الظهر.

0: الظهيرة مفهوم الاستدامة والأهداف البيئية. اليوم نشوف المركز العلمي قاعد يحاول يترجمها على أرض الواقع داخل المركز العلمي من خلال التجارب، من خلال البحوث. يعني على سبيل المثال الجانب البحثي، المسألة والمشاركة مع المركز العلمي ما تقتصر بس على فئة الأطفال أو فئة اليوم المتطوعين من فئة الشباب، لا، اليوم أي باحث علمي، أي مختص بالمجالات العلمية، المركز العلمي فاتح أبواب للجميع. اليوم في طرق متنوعة أنك أنت تشارك، سواء من خلال أبحاثك، من خلال جهودك، من خلال مبادراتك. والجميل أن المركز العلمي أبوابه مفتوحة لكل المبادرين، لكل المختصين، لكل الباحثين بدون استثناء، لأن هذا الموضوع يصب في مصلحة الكويت، سواء من ناحية بيئية، من ناحية علمية، وحتى في مصلحة المشاركين. وأيضا المركز العلمي يفتخر في كل هذه الكفاءات الوطنية اللي تشارك، ومن ضمنها الموضوع اللي تكلمت عنه شهد، هو موضوع الاستدامة، موضوع البيئة. وإحنا عندنا اليوم رؤية تنمية حلم وطن فيها ركيزة بيئة معيشية مستدامة.
1: صحيح، احنا اكيد في بداية حلقتنا نقول تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل معاكم من برنامج استراحة الظهيرة، معاكم من الاعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
0: وبنكون معاكم في التقديم من امام المايك من الحين للساعة 3 في المركز العلمي. انا وزميلتي شهد الخميس بنكون معاكم في التقديم، فلكم اجمل التحايا من شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
1: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
0: وهذه التحايا من التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
1: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز زنطيري. تحيات كبيرة وجهود كبيرة من خلال النقل الخارجي سعود، وقواهم الله على هذه الجهود الكبيرة اللي يقولونها ويقومون فيها معنا في برنامج استراحة الظهيرة.
0: أكيد من الوصلات الإذاعية شيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي، وهالة عبد النبي،
1: ومن النقل الخارجي عبد الله العازمي، سلمان المسافر، جعفر الفيلي، خالد اليعقوب، مريم بارون، وريم الجعفر، ومنيرة العتيبي.
0: مستمعين الكرام، كل من يسمعنا نقول حياكم الله في المركز العلمي، راح تستمتعون في هذه الأجواء، هذا المكان اللي له ذكريات لنا كلنا، مكان عزيز على قلوبنا كلنا، مكان يعتبر واجهة سياحية ثقافية علمية لدولة الكويت. كل من يزور الكويت نقول له لازم تزور المركز العلمي، وإحنا أيضا نقول إحنا مع تعزيز السياحة الداخلية وتحويل السياحة إلى صناعة. عندنا مراكز، إيه نعم، عندنا مرافق، إيه نعم، مثل المركز العلمي، وخاصة هذا وقته بالصيف لكم ولأبنائكم وعلى مدار العام. وكذلك راح نكون معاكم بإذن الله مع ضيوف كرام، راح يكون عندنا فقرات حوارية بإذن الله، وراح نقدم لكم الكثير من خلال برنامج استراحة الظهيرة. كل هذا وأكثر من الحين للساعة 3، ولكم أجمل التحايا، ولكم هذه الدعوة للمتابعة من الإخراج سعود الحربي.

0: في كل يوم موضوع جديد وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة. الدكتورة حوراء معرفي،
1: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث، الأستاذ صالح المصباح،
2: مستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافيك، الأستاذ حامد شويرد العميري.
1: حياة الله. معانا اليوم أستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي،
2: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، النقيب علي عبد الناصر المرزوق.
0: استراحة الظهيرة، ناقدتكم اليومية على قضايا المجتمع واهتماماته.

0: خلونا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة، ومثل ما عودناكم أكيد في هذا البرنامج اللي عبارة عن فقرات متنوعة. اسعود، شنو عندنا اليوم؟
1: أكيد إحنا متكلمين دائما وأبدا خلال هذا البرنامج عن كثير من المواضيع، وخاصة عن موضوع تكرر وايد في الفترة الأخيرة اللي هو فترة العطلة الصيفية، بأن هل ننظر لها أنها هي مجرد إجازة وراحة ونقعد في البيت، ولا هي على العكس تعتبر فرصة للاستثمار وتعتبر فرصة مهمة للكل، سواء بالنسبة للأطفال، بالنسبة للطلبة، بالنسبة للشباب، أم هي عبارة عن فترة ضغوط ودراسة واستعداد للعام القادم؟ وايد ناس يشوفون الموضوع من زوايا مختلفة، لذلك صحيح. راح نتكلم عن فترة العطلة الصيفية اللي هي تمثل فرصة مهمة للطلبة، فرصة استثمار، ما هي بس للراحة، ما هي بس ان احنا نقعد نشتغل فيها، بل ان نستثمر فيها ونستفيد من وقتنا ونستفيد من تنمية المهارات واكتشاف المواهب وخوض تجارب جديدة تسهم في بناء الشخصية، وايضا تعطينا نوع من الخبرات اللي تنعكس بشكل ايجابي على المستقبل الدراسي والعلمي مثل ما قاعد نشوف في المركز العلمي.
0: اكيد احنا حريصين من خلال برنامج استراحة الظهيرة ان نواكب هذا الموضوع، وان يكون نستغل اوقات الفراغ الاطفال بشيء مفيد نقدر نقول، واستغلاله في تنمية مهارات واكتشاف مواهب، ونستفيد من تجارب عديدة تساهم في بناء شخصية الاطفال والابناء والاستعداد لمراحل معينة ومقبلة في حياتهم. عندنا ضيف في حلقتنا اليوم راح نتكلم اكثر حول هذا الموضوع، مدرب ومحاضر في التدريس الفعال ومنسق العام لمبادرة

0: معلمون متطوعون وفنان ومدرب بفن الكاريكاتير والكرتون الأستاذ بدر بن غيث. حياك الله معنا
1: اليوم. الله يحييكم ويعطيكم العافية للاستضافة هذه.
2: حياك الله، وإحنا سعداء جدا بوجودك وفي كل ضيوفنا الكرام اللي يشرفونا ويسعدونا وينورونا في استديو إذاعة دولة الكويت أو من خلال برامجنا من خلال مثل هذا البث الخارجي. ويمكن في الحلقات السابقة وجهنا كلمات شكر خاصة مع نهاية العام الدراسي، لأن هذا العام كان استثنائي، عام كان ما شفنا نفسه من قبل. هو عام مرينا في الكثير من المتغيرات، مرينا في فترة توقف، مرينا في فترة ظروف راهنة، كان الرهان الأول والأكبر على طلبتنا واللي ساعدهم واللي قاد هذا العملية هم المعلمين. صحيح. الأفاضل بفضل دعمهم، بفضل توجيههم، بسبب إيمانهم بالطلبة ومراهنتهم على الطلبة حتى شفنا هذه النتائج المشرفة اللي ترفع الرأس. وكانت كلمات الشكر توجه للطالب وتوجه للمعلم وتوجه لإدارات المدارس، لولا جهودهم لولا تعاونهم ما قدرنا أن إحنا نتجاوز هذه الفترة. لذلك إحنا نجدد هذه الكلمات، نقول شكرا لكل معلم، شكرا لكل طالب، شكرا لكل من كان جزء من هذه العملية التربوية والتعليمية، ومن ضمنهم ضيفنا في هذا الاستديو اللي شرفنا ويسعدنا بوجوده الأستاذ بدر بن غيث. نقول لك أهلا وسهلا، مبروك العطلة الصيفية ومبروك أكثر على هذه النتائج الجميلة. تعبكم واجتهادكم شفتوه بنتائج طلبتنا، وحياك الله في الصراحة الظهيرة.
1: الله يحييك ويعطيكم العافية. وفعلا يعني احنا نهني كل الطلبة اللي نجحوا في المراحل الدراسية الثلاث، وأكيد هذا جهدهم وهذا من دعاوي أهلهم، وأكيد الدعم كان أيضا من المعلمين والمدارس.
0: إيه نعم أستاذ بدر، كلنا عارفين أن الحين بلشت العطلة الصيفية، ففي ناس حابين أنهم يستغلون هذه الأوقات بشيء مفيد ويسدون بأمور تغير طريقة تفكير أبنائهم للأفضل. فخلنا نتكلم عن بداية العطلة الصيفية وشون نشوف أهمية استغلال وقت الفراغ بشيء مفيد.
1: بما أن طبعا الإجازة الصيفية بدأت، بالتالي الضغط اللي كان موجود في السابق، العمل الدراسة ما هو موجود، وبالتالي يفترض الآن عملية المكافأة تصير أكثر، أنه يرتاح، يمارس هوايات، يمارس اهتمامات، يقربون الأسرة خاصة الأب الأم، يقربون أكثر من أبنائهم. ما عاد هناك رقابة مثل أيام الامتحانات، ادرس وبطل كتاب، مش ما انتهى هذا الحين. الآن لا، قربوا أكثر، قربوا المسافات، قللوا الفجوات اللي كانت موجودة. ما له داعي نذكر واللوم ونعتب على أي شيء صار خلال العام الدراسي. انتهى العام الدراسي بكل ما فيه، نفتح صفحة جديدة. وخاصة الطلبة اللي مثل ما توفقوا في الفترة الماضية وممكن عايدين السنة أو درجاتهم قليلة، ما له داعي طول الصيف أذكرهم أنا شنو قلت لك لو أنت دارس. لا، انتهى هذا كله، ويبقى هذه إجازة الصيف يرتاح فيها ويمارس هواياته، والاستعداد يكون بشكل تدريجي إلى بداية العام الدراسي.
0: إيه نعم، في ناس دائما حتى إن يكون يحطون ضغوطات على عيالهم حتى في نقدر نقول فترة العطلة الصيفية، ويحطون عليهم ضغوطات للاستعداد للسنة اللي بعدها، ويصير ما في راحة حتى في العطلة. نبي نوجه لهم كلمات تخص إنه عطوا عيالكم فترة راحة في هذه الفترة.
1: يعني هذه إجازة الصيفية، يعني سواء مدتها شهرين، شهر، ثلاثة، أيا كان، ما له داعي أرد مرة ثانية أو أمسك الولد وأقول له يلا أنت راح تستعد من الحين حق العام الدراسي. أنا تيلي رسائل غريبة مرات صراحة، إنه والله أبي أدرس من الحين حق السنة الجاية. ليش؟ أهلي قالوا لي
0: أساس
1: لا، ما يصير. يعني في مواد دراسية خاصة اللي هي ما هي مثل اللغات، بالإمكان أنك تحصلها أثناء الدراسة، لكن مواد أخرى أنت متعثر فيها أو تحتاجها فيما بعد، خاصة اللغة الإنجليزية بالدرجة الأولى، ممكن تأخذ فيها كورس تدريب، يعني في مجال. لكن مو أدرس المواد الدراسية بالصيف، هذا دور المعلم بالمدرسة والمدرسة بشكل عام، مو بالصيف.
2: أي نعم، يمكن نشوف خلال هذا العام ما شاء الله مبادرات كثيرة، مبادرات مميزة، من ضمنها مبادرات وزارة التربية في الأندية الصيفية، ومن ضمنها المركز العلمي، وكذلك الكثير من المؤسسات الحكومية وحتى في على مستوى القطاع الخاص، قدمت فكرة للاستثمار في أبنائنا. قاعد يعلمونهم، قاعدين يدرسونهم، لكن بنفس الوقت قاعدين يستانسون بوقتهم، وفيها برنامج ثقافي، برنامج تعليمي، برنامج ترفيهي، وبرامج متنوعة. ايش رايك في مثل هذه المبادرات خاصة خلال فترة الصيف، ويمكن خلال هذا العام ونتيجة للضغوط اللي مرينا فيها شفنا عدد اكبر من المبادرات.
1: وانا جاي لكم مساء منظر رائع جدا، شباب وشابات كويتيات كويتيين الأعمار من 15 الى 18 طالعين من البريك من المركز العلمي متطوعين فيه.
0: صح.
1: هذا بحد ذاته استثمار رائع جدا، وشكرا لكل الجهود اللي تضافرت حتى يقدموا مثل هذه الفرص للشباب، سواء في المركز العلمي وين ما يكون. الأندية الصيفية فتحت الآن وهي مجانا في وزارة التربية،

0: في طبعا غيرها أماكن أخرى، لكن الجو العام الحين أفضل بكثير من قبل 10-15 سنة. اليوم الشاب يقدر يحصل فرصة تطوعية بار تايم على طريقتهم، وكثير من الفرص حتى لو هو قاعد في البيت ممكن يستثمر الوقت هذا. لكن الفكرة أنه فعلا منظر رائع جدا، أنا أشوفهم يشتغلون البريك ماخذينه، ملتزمين بالحضور باليونيفورم، يعني الجو العام فعلا مبشر بالخير.
1: اي نعم. برايك استاذ بدر شلون الطالب يختار هوايه مناسبه لميوله في هذه الفتره، فتره العطله الصيفيه، خاصه اذا هو محتار ومو عارف وين يتوجه؟
0: احنا بالغالب نعتمد على الاهل في الدرجه الاولى، هم متابعين الولد او البنت من البدايات، يحب الرسم، يحب الموسيقى، في هوايات كثيره، يعني يجرب كل شيء، لابد انه يجرب كل شيء، ما شو اسمه والله انا اعرف هالشيء، لا جرب. مثلا انت اليوم هالاسبوع موسيقى، الاسبوع الجاي بحر، اللي عقبه تزلج، اللي عقبه، لما يحصل هذه الهوايات او يدخل في تجارب جديده عليه، العمل التطوعي، يروح مثلا يشتغل بمكان معين، راح يفرق معه التجربه، يحتك بالاخرين، يشوف الدنيا من منظور مختلف ما كان مر عليه من قبل. اذا الموضوع فيه جانب ربحي مادي، راح يعرف قيمه الفلس اللي دخل عليه انه اشتغل وبالتالي حصل في التزام، وايد سلوكيات راح تتغير، راح يكون فعلا انتظام للوقت، ويحس انه هو انسان منتج، وهذا وايد مهم حق الشباب.
1: اي نعم.
2: نعم جميل جدا، خاصة أن هذه المرحلة العمرية سابدر من غير من خلال متابعتك تبارك الله لجميع المراحل الدراسية، لكن يمكن لك تجربة ما شاء الله تبارك الله وخبرة مع طلبة المرحلة الثانوية، خاصة هذه الأعمار لما تكلم عنهم 15-16-17 سنة، عبارة عن طاقة كبيرة، هو انتقل قاعد ينتقل من مرحلة المراهقة إلى بداية الشباب، أو ما زال خلال هذه المرحلة يبدي يشوف نفسه شاب، يبدي يكون شخصيته، يبدي يشوف نفسه بأن أنا صار عندي شخصيتي، ونشوفه ما شاء الله تبارك الله حركة وعبارة عن طاقة كبيرة. شنو أهمية الاستثمار في هذه الفئة العمرية خلال فترة الصيف، خاصة البعض يقول والله ترى معظم وقتهم ما عندهم شيء غير الفيديو جيمز وغير الألعاب الإلكترونية وغير يمكن جاب البعض المنصات ويشوفون الأفلام، لكن من ناحية جسدية هم تبارك الله عندهم طاقة رهيبة، شنو تعقيبك على هالموضوع من ناحية خبرتك معهم؟
0: لو قبل 20 سنة تسألني السؤال هذا أقولك نعم، صعب إنه يحصلون فرصة، ما في أخبار، ما في سوشيال ميديا تنقل الأخبار أول بأول، الفرص صعبة ونادرة، لكن اليوم تتكلم عن مؤسسات متعاونة مع بعض، الوزارات، الكل قاعد يقدم فرص للشباب، حتى في حال ما في ولا شيء موجود عاجبه، وهو من خلال وجوده بالإنترنت، استخدامه للذكاء الاصطناعي، يطلع يمارس هوايته بنفسه، قاري على الأقل، ها بحر موجود، ما في عذر إنه ما يطلع. المقصد اليوم إن الأسرة لهم دور إنه يحفز، مو على بنا والله حر لا ما أبي أطلع، لا خلي يطلع يمشي العصر وبعد العصر، إذا مثلا الأجواء غير مناسبة له برا الشارع صعب عليه وداخل البيت ممكن يمارس هواية. والصغار والكبار في وايد أمور جديدة دشت الحين، ألعاب إلكترونية، تركيب، رسم، زخرفة، تصميم، تصوير، إذا بتقعد يعني تفصل في هذه الأمور تجد إنه ما في شاب وشابة إلا وعنده اهتمام، لو مثلا أقل ما فيها المنت مهتمة في الأزياء وفي مثلا التجميل، ما التجميل، تبحث أكثر، تجرب أكثر، هذا راح يعطيها خبرة، لأن الفترة الصيف هذه فترة يعني صحيح طويلة، لكن من تمارس الهوايات والاهتمامات وتأخذ معرفة زيادة راح تشوف إن العطلة ما تكفي إني أمارس كل هذا،
1: صح،
0: لأن أنا خلاص خذيت كفايتي، ويدخل من الحين يعني مثلا أنا كنت أدز رسائل حق بعض الطلبة إنه شوفوا هذا ترى نسب القبول، يعني احتمال السنة الجاية نفسها أو تزيد
1: تغيير بسيط،
0: إيه يعني بالتالي ركز من الحين شو اللي طالبينه في سوق العمل، فأنت من الحين لازم تبحث وتجرب نفسك وتجهز نفسك، لأنه ترى ما في وقت فعلا، ما في وقت، هي السنة الجاية يعني هي مو السنة الجاية، هي فعليا شهر 9 الدوام،
2: صحيح،
0: فما في وقت، بالتالي الاستثمار الحقيقي إن أنا نظم الوقت وأعزز علاقاتي بهالمجتمع.
2: نعم أستاذ بدر بن غيث، يمكن تكلمت عن طلبة الصف الثاني عشر بأن أنا قاعد أرسل لهم، ويعني على سبيل المثال نسب القبول، أبرز التخصصات وغيره، ونشوف غالبا هذه السنة تكون استثنائية والعلاقات فيها تستمر، ويقولك طلبتي يقولك ترى أنا أستاذ صرت مدرس تاريخ مثلك، ترى أنا أستاذ دخلت في هذا المجال، والتخصصات يعني يمكن تستمر ما شاء الله تبارك الله، وتبقى العلاقة كذلك هي مستمرة ما بين أستاذ بدر بن غيث ومع طلبته. وشوفك ما شاء الله عندك مبادرات كثيرة، جهود كثيرة تقدمها حتى من خلال مواقع

0: التواصل الاجتماعي على أشياء ما هي جزء من المنهج الدراسي. على سبيل المثال إحنا مرينا في ظرف استثنائي، تبارك الله لاحظت حسابك في انستغرام سخرته لنشر التوعية الوطنية لتعزيز المفاهيم الوطنية، نشرت بعض الأحداث التاريخية اللي كان فيها تلاحم وترابط من الشعب الكويتي، وضعتها على شكل نوع من الأسئلة، وبنفس الوقت مادة يمكن التاريخ قدمت لهم بعض النصائح فيها من خلال حسابك في انستغرام تبارك الله، ولاحظت تواصلك مع الكل، مع الطلبة خارج أسوار المدارس. ليش قاعد تسوي كل هذا؟ على الرغم من أنت تقدر تكتفي بدورك داخل المدرسة وانتهى، وانت أديت دورك المطلوب منك في الجانب التربوي والأكاديمي.
1: في مسؤولية فردية واجتماعية من كل مواطن موجود في الكويت، إذا هو قادر أن يقدم نصيحة، يقدم خدمة لهذا الوطن، هذه فرصتنا، إن خاصة في الأوقات اللي فيها المحن والشدايد تبين معادل الناس. هذا واحدة. اثنين، لما الطلبة يقول والله أستاذ بدر قاعد يساعدنا، أنا متأكد أنه في المستقبل هم راح يساعدون غيري وغيرنا، وممكن يرجع الموضوع على عيالي ولا عيال الفريج أي كان، والله مثل ما ساعدنا نساعده في المستقبل. أعتقد هذا جزء من موروثنا الشعبي إن إحنا نتكافل مع بعض.
2: إيه نعم أستاذ بدر، تكلمنا عن دور الأسرة وشلون نقدر نقول تساعد عيالها على استثمار وقتهم بطريقة جدا جميلة. خلنا نتكلم عن دور القدوة وهو المدرس، شلون نقدر نقول يأثر على طلبته ويشجعهم على استثمار أوقاتهم بعد انتهاء العام الدراسي؟
1: المعلم لما ينتهي العام الدراسي طبيعي بيمارس حياته الطبيعية المعتادة، وبالتالي ظهوره مثلا يمارس نشاط رياضي ثقافي أي كان، هذا راح يحفز الطلبة أن يشوفوا كاستاذنا قاعد يشتغل، المعلمة قاعد تدخل مكان الفلاني، بصير نفسه، مو بالضرورة يأخذ يعني نسخة لكن بيجرب مثله، وهذا راح ينعكس عليه كطالب. حتى ولي الأمر يثق بالمعلم أكثر، لأن الآن هذا القدوة مو فقط داخل سور المدرسة، لا، موجود في الشارع، موجود في الملعب، وموجود في أماكن كثيرة، وبالتالي هذا راح يجر الطلبة أن يتوجهون خلف القدوة هذه.
0: نعم، خلف هذه القدوة وخلف هذه البصمة اللي يتركها المعلم الفاضل، والكثير من المعلمين يتركون بصمات، يمكن المعلم يكون أمام الطالب على مدار عام، وفي معلمين يكونون هم عبارة عن جزء من هذه المدرسة لكن ما درس منها الطالب، كان أمامهم نموذج يفتخرون فيه ويقول أنا يوم من الأيام بصير مثل هذا الأستاذ، مثل الأستاذ بدر بن غيث. وفي منهم طلبة يمكن مروا بأسبوع واحد دراسي مع معلم خاضوا من خلالها تجربة جدا جميلة، لكن استمرت هذه العلاقة، تعلموا منهم الكثير وترك فيهم بصمة. وحدهم يمكن طالب كان أمامك في الصف الدراسي لمدة أسبوع في المرحلة الثانوية تحديدا في الصف الثاني عشر، تركت يمكن الكثير من التساؤلات، طرحت تساؤلات في خلال هذا الأسبوع خلته يفكر ما بينه وما بين نفسه، يمكن أنت واحد من الأسباب اللي عززت عنده حب القراءة، لأنه كان يسألك عن الكتب وكان يسألك عن القراءة وأهميتها. طبعا هذا الطالب هو تلميذك اللي ما زال تلميذك، محبك المستمعين الكرام سعود الفياض، وأنا افتخر بأن أنا استضفت أستاذي بدر بن غيث في مرات عديدة ويشرفنا بوجوده معنا في هذا البرنامج، ويمكن قلت كلمة أنا قبل أسابيع بسيطة، ما في أجمل عند المذيع بأن يستضيف، ما في أجمل من أنه يستضيف مدرس أو دكتور درسه، هذا عبارة عن أجمل شيء، وكل ضيوف لهم مكانتهم واحترامهم وتقديرهم، لكن مهما يعني كان هناك متعة في اللقاء لن تضاهي متعة بأن أنت تستضيف أستاذك ومعلمك اللي ترك بصمة وأثر عليك في حياتك، لذلك أنا مستمتع في هذا الحوار اللي احنا مستمرين فيه بإذن الله تعالى في برنامج استراحة الظهيرة.

0: لقاءات مباشرة، موضوعات متنوعة، وضيوف من مختلف المجالات.
1: كان يسمونها دائرة المطبوعات والنشر، اللي صارت بعدين وزارة الإرشاد بعد الاستغلال والأنباء صارت وزارة الإعلام.
2: الأمن المعلومات هو أشمل وأعم، وجزء منه اللي هو الأمن السبراني.
3: لله الحمد في دولة الكويت جميع الجهات المهنية بمحاربة هذه الآسة، وخص بالذكر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
4: طبعا حملة توفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه.
5: بيت أوريهم طرق الكويت السريعة والشوارع، المعالم الحديثة، المعالم السياحية، المعالم الجميلة على الكويت.
4: أطفال اليوم هم أباء وأمهات 2040.
0: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: رجعنا معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة، موجودين معاكم في هذا النقل الحي والمباشر من المركز العلمي في إذاعة خارجية. بنكون معاكم بإذن الله تعالى في هذا البرنامج، نستمر في هذا الحوار الجميل مع ضيفنا الكريم في هذه الحلقة، المدرب والمحاضر في التدريس الفعال، المنسق العام لمبادرة معلمون متطوعون وفنان الكاريكاتير، اللي شرفنا في الحديث في هذه الحلقة عن الصيف وعن الفعاليات وعن الاستثمار في هذه الطاقات، ضيفنا الكريم الأستاذ بدر بن غيث. وأستاذي أهلا وسهلا.
1: الله يحييكم.

0: يعطيكم العافية.
1: خلينا نتكلم عن طريقة وطرق التدريس المتنوعة أستاذ بدر، وتكلمنا قبل يعني في وقت الفاصل وقت نقدر نقول البريك عن التدريس الفعال ومدى تأثيره على الطلبة، خلينا نتكلم ونوضح للمستمعين.
0: طبعا هي مجموعة استراتيجيات التعلم النشط أو الحديثة كثيرة توصل من 13 إلى 14 طريقة، تعتمد بالدرجة الأولى على شغلتين. النقطة الأولى على المعلم نفسه، شنو اللي يبيه من الطلبة، هذا وايد مهم. مثال، والله أنا أبي يعتمد على نفسه، طيب أنا عندي 16 18 قول 20 25 طالب بالصف، هل كلهم مو معتمد على أنفسهم؟ فأنا بداية دروس الحصص الأولى لازم ألاحظ وأراقب وأختبر وأشوف منو من الطلبة ما يعرف يعتمد على نفسه، هل عندهم روح التحدي المنافسة ولا هذه موجودة، هل والله عندهم ميول مثلا انهم يكونون فرق قيادة. وايد امور بداية العام الدراسي المعلم في الحصص الاولى الاسبوع الاسبوعين الاوائل انه يراقب ويلاحظ الامور هذه، بناء على اللي شافه ورصده يبدأ يختار استراتيجية التعلم النشط المناسبة للطلبة، وطبعا مناسبة ايضا للمادة الدراسية والحصص. عندنا مثلا التعلم الذاتي، هذه موجودة لكن التعلم الذاتي تحتاج صبر وتحتاج منهج يوالم كل طالب وهذه صعب. عندنا التعلم التعاوني، ان انا اكون مجاميع تتنافس يقدمون انشطتهم الخاصة فيهم على مدى فصل دراسي شهر شهرين مو فقط حصة، هذا ينتج عنها عمل تعاوني، ينتج عنها قيادة، روح المسؤولية، المسؤولية الجماعية، وايد أمور. مثلا لا أنا ما أبي هذا، أنا أبيهم المناظرات مثلا، هني لازم أعطيهم قضية معينة وكون فريقين وجمهور. بالتالي هذه الفكرة التعلم النشط مو فقط أنه والله ضياع للوقت أو خلي الطلبة يعتمدوا على أنفسهم وأنا أرتاح كمعلم، لا، أنت راح تتحول من معلم إلى مدرب وموجه، وتخلي الطلبة هم اللي يشتغلون وينتجون ويتنافسون، وتلاقي المعلومة والمهارة والقيم من نفسها طلعت من خلال هذا التفعيل.
1: للأمانة ترى نقدر نقول هذه الطريقة للتدريس تسقل شخصية الطالب ويظهر نقدر نقول الشخص القيادي والشخص المتحدث، وتظهر شخصيات متنوعة وراح تلاحظهم أستاذ أكيد من خلال نقدر نقول الفصل من خلال هذه المشاركات.
0: صحيح صحيح.
2: نعم أكيد أستاذ بدر بغيت يعني طبعا إحنا نوضح للمستمعين الكرام، نشكرك بأن ذكرت المناظرات. المناظرات الأكاديمية اليوم يعني أصبحت جزء أساسي من العملية التعليمية. نشوف وزارة التربية ما شاء الله عندها مسابقة في المناظرات وبطولة المناظرات، كذلك على مستوى مؤسسات المؤسسات الأكاديمية والجامعات هناك دوري المناظرات. صح. الفكرة منها عبارة عن تطرح قضية للنقاش، يكون هناك فريق مؤيد فريق معارض، مطلوب من هذا الطالب بأن يبني الحجج، بأن يتحدث بطريقة أكاديمية، يكون متحدث، يحاول يتحدث في وقت معين، وأكيد يعني هي تجربة جدا جميلة لها انعكاساتها على الطلبة. فحتى نوضح لهم هذه الفكرة من المناظرات، من خلال تجربتك وتقييمك تم اتباع بعض الأساليب التقليدية مع الطلبة، وتم اتباع هذه الأساليب اللي تفضلت بشرحها وهي طرق التعليم التفاعلي، شنو الانعكاسات على الطلبة من ناحية الفرق ما بين الطريقتين، من ناحية الإيجابيات اللي لاحظتها والمكاسب اللي كسبها الطالب بدرجة أكبر؟
0: احنا أول شيء خلينا نوضح أن جميع الطرق التدريس سواء الحديثة أو القديمة فعالة، لكن تعتمد على المادة، تعتمد على طبيعة المنهج، تعتمد على الطالب، نوعية الطالب. يعني مثلا إذا أنا عندي عدد كبير طبيعي مسألة أن أنا أطبق عليهم التعلم الفعال صعب، لأن العدد كبير ومحتاج أدوات أكثر ومحتاج مساحة أكبر. الطريقة القديمة تمشي مرات، أو تلاقي مثلا الطلبة هذين مثلا خلينا نفترض أنا صارت معي شخصيا 4-3 سنوات مع بعض بنفس المدرسة بنفس الصف، وكل طريقة بدوا فيها الطريقة الكلاسيكية تلقين، لما يبي أغير صعب بيوم وليلة تعالوا خلنا أقنعكم بفكرتي أن أنت راح تدرسون أو مثلا تدرسون أنفسكم صعب. وبالتالي الاختيار هني يقف على أسس أن المعلم، المنهج، الطالب، يمكن تكون ما بقول سلبية لكن خلينا نقول نقاط ضعف تكون موجودة أحيانا، الوقت ضيق، المكان ما يناسب العدد أو النشاط أنت بتسوي، أو الظروف ما تسمح أحيانا، أو إمكانيات المادية مو متوفرة. يعني مثلا أنت والله تبي تكنولوجيا وتبي كل طالب يكون عنده جهاز، هذا مو متوفرة، أو تبيهم يطلعون برا يطبقون تجربة ما في المدرسة بالحديقة أي كان، الأجواء ما تسمح.

0: بالتالي الظروف احيانا هي تعيق عمليه تفعيل هذا النوع من الانشطه والممارسه. وبالمقابل التعليم التقليدي يمشي، لكن نطلع من التعليم التقليدي مساله التلقين، الحفظ والضرب اللي هو كان دائما يساند عمليه ان الطالب يلتزم في قيم وفي في الالتزام. طبعا
1: صحيح، لان اكيد مفهوم التعليم القديم تغير وصار في مفهوم جديد وامور جديده ظهرت اكيد على الساحه. بصفتك استاذ بدر المنسق العام لمبادره معلمون متطوعون، خلينا نتكلم شلون ممكن يكون العمل التطوعي تجربه مفيده للطلبه خلال فتره العطله، وشلون ممكن يضيف لهم على المستوى التعليمي والشخصي.
0: كل طالب ما يحس ان بلده، منطقته اللي ساكن فيها، الفريج اللي هو فيه، المكان اللي ينتمي له محتاجه، بالتالي لازم يفزع. طيب انا افزع بس انا ما عندي امكانيات، ما اعرف شنو بالضروره وين اروح، بالتالي هو يسال نفسه شنو المشاكل الموجوده، خلنا احاول احلها. التطوع ترى مو بالضروره اطلع برا واروح مثلا على شاطئ البحر، انا في البيت ممكن اتطوع. وعلى فكره احنا قاعد نمارسه من غير ما نحس احيانا، والله عندنا ضيف جاي او مناسبه معينه، انا بنفسي اشرف ونظف وعدل، هذا تطوع بحد ذاته، ما حد طلب منك. او والله انا بنفسي بروح اجيب الشغله الفلانيه واحط، تطوع. لكن نتكلم عن خدمه المجتمع، والله هم محتاجين عمال مثلا يشيلون، بروح اشيل معهم. طيب اذا انا بشيل بس انا ما عندي عضلات، فبالتالي انا قدراتي ما تناسب. طيب انا خجول ما اتكلم، ما اروح اقط روحي بمكان فيه تحدث وهذا وانا ما اعرف، اطور من نفسي. بالتالي اي شخص حاب يتطوع لازم يسال شنو القدرات المتوفره عنده وشنو الميوله في التطوع، يعني يواجه جمهور، يتعامل معه، اماكن محتاجه لغه مثلا، هني لا والله محتاجه قوه بدنيه، يبدي يفكر وراح يلاقي فرص كثيره قدامه. يعني انا اتذكر احد المغتربين من كندا تواصل معنا لان في كليته.
2: نعم، احنا مستمعينا الكرام راح نكون مستمرين باذن الله تعالى، لكن راح نتوقف مع هذا الفاصل لنعوده في استراحه طاهره.

0: عودة مرة أخرى مستمعينا الكرام، ونستمر معاكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة مع ضيفنا الكريم الأستاذ بدر بن غيث. كان يكلمنا عن العمل التطوعي قبل هذا الفاصل، وهو مثال على الاستثمار في فترة الصيف، وخاصة ضربنا المثل في مبادرة معلمون متطوعون. ويمكن أمامنا الكثير من المبادرات في العمل التطوعي. احنا نستغل المناسبة نوجه التحية للمتطوعين في المركز العلمي الكويتي، ويمكن شفت أمامك الكثير من هذه النماذج خاصة في معلمون متطوعون. كثير من المعلمين من الشباب ومن البنات ومن الكبار ومن أصحاب الخبرات انضموا لهذه المبادرة بحب روح العطاء، على الرغم أن عندهم ساعات طويلة في المدرسة، لكن مع هذا قدموا في أوقات المراجعة جزء من وقتهم وخبرتهم لأبنائهم الطلبة. وفي كل مرة تقدمون تفتحون باب التسجيل نشوف ما شاء الله الإقبال بدرجة جدا كبيرة، فأعتقد أنت خير شاهد على روح المبادرة وروح التطوع اللي أساساً هي مزروعة في قلوب كل معلم ومعلمة.
1: مثل ما تفضلت، فعلا العمل التطوعي مزروع في فينا وقاعد نرثه جيل بعد جيل. أنا أتكلم مع الشباب الحين أقول لهم يمكن ما تحصل فرصة تطلع من وراها مادة فلوس، لكن على الأقل تسمع كلمة يعطيك العافية، مشكور، ما قصرت، الله يطول بعمرك، هذه ترى وايد حلوه بحقك. اثنين، وراح يقولون والنعم اذا شافوك مره ثانيه وبينادونك ويكرمونك مثلا او يكون لك شيء مقابلها. الامر الثاني، لما انت بنفسك مثلا والله سبق طوفه مدرسه مكسره ولا هذا، بعد ما تنجز وتخلص وتمر من الشارع، انا سويت الشغله الفلانيه، انا كان لي دور بهالمكان هذا، حتى لو كان شيء بسيط.
2: صح.
1: يعني حتى لو طفل شال مثلا العلبه وحطها بمكان ساعد واحد كبير، يحس بالفخر ان انا كان لي دور، حتى لو شيء لا يذكر او بالعين ولا شيء. العمل التطوعي فرصه اكون شخصيه، اتعرف على ناس، ممكن انا استغل العمل التطوعي هذا ويبرز اسمي واحطه بالسيره الذاتيه.

0: ويكون سبب في قبولي في مكان ما أطلع من وراه فلوس. ووايد صارت هالشيء يعني مو مع واحد واثنين، وايد ناس. غير هذا الجانب الشخصي، الشخصية من الداخل ناحية النفسية، الثقة بالنفس تزيد، أنا أقدر أسوي، كان جربت من قبل وصارت. غير هذا يكتشف أنه في وايد أماكن بالكويت، ويتعرف على جهات، ويتعرف على مواقع معينة، يختلط بالناس، وهي تجارب أخرى صعب توفرها داخل المدرسة.
1: إيه نعم، كنت حاب تذكر قصة حصلت لأحد الأشخاص في كندا، بس تذكرها للمستمعين.
0: أنا أذكر في أحد الجمعيات النفع العام تواصل معنا طالب كندي يدرس في كندا، فبعث لنا رسالة بالإيميل قال لنا ترى أنا لازم الجامعة تفرض علي عدد ساعات معينة تطوع. كل الأماكن اللي فرضوها علينا الجامعة أن تطوع فيها سكرت، امتلت. فأنا بحث بالإنترنت طلع اسمكم في مجال التطوع معاكم، كندا بيتطوع معنا احنا في الكويت شلون يعني؟ واحد من الشباب قال في فكرة، شو رأيك كونك أنت تعرف إنجليزي ممتاز وشوية عربي، احنا عندنا مجموعة من الرسائل هذا نبي نترجمها وننشرها عندك وانت تشرف عليها. دخلوا المركز الإعلامي عن طريق عن بعد، بدأ ياخذ هذه الأمور المواد يترجم ينشر، واحنا سجلنا لأنه خلال الفترة هذه وهو خلص تعرف على الكويت، تعرف علينا، تعرف على الجهة التطوعية اللي احنا موجودين فيها، نقل صورة إيجابية عن العمل التطوعي الموجود في الكويت ووصله إلى الجامعة وللطلبة هناك. وهذا شيء يعني أفاق جديدة ما كانت مبطلة لنا من قبل.
1: احنا جدا فخورين اكيد بهذه القصه، وجود مثل هذه القصص الملهمه اكيد تاثر على اشخاص كثار. احنا مستمعينا وصلنا معاكم الى اكيد نهايه حلقتنا، كل شكر لضيف حلقتنا الاستاذ بدر بن غيث، مدرب ومحاضر في التدريس الفعال والمنسق العام لمبادره معلمون متطوعون وفنان ومدرب بفن الكاريكاتير والكرتون، وكنا اكيد نتكلم عن استثمار وقت الفراغ للطلبه خلال العطله الصيفيه.
2: نعم معين الكلام، يعني هم حتى تتعرفون أكثر على هذه الجهود الكبيرة المقدمة أستاذ بدر بن غيث بصفة مدرب ومحاضر، تقدرون تستفيدون من خلال حسابه. لكم أجمل التحايا في ختام هذا البرنامج من أسرة العمل بقيادة المخرج سعود الحربي، وفي أمان الله،
1: مع السلامة.

الثالثة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تدين استمرار العدوان الإيراني الآثم على أراضيها وما يمثله من نهج عدواني متواصل. الرئيس الأمريكي يقول إنه يدرس توسيع العمليات العسكرية على إيران، ونائبه يؤكد أن واشنطن لا تزال على الطريق الصحيح في تعاملها مع إيران. باكستان تدعو الولايات المتحدة وإيران مجددا على استئناف المحادثات. وزير الخارجية اللبناني يقول إن انتشار الجيش في جميع أنحاء لبنان لا ينفصل عن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي تحتلها. استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. المحكمة الجنائية الدولية تحذر من خطر تكرار الفظائع التي شهدها إقليم دارفور في مدينة الأبيض السودانية. الجيش الأوكراني يعلن استهداف 6 ناقلات نفطية روسية، والكريملين يقول إنه لا مؤشرات حتى الآن لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا. رئيسة الوزراء اليابانية تسعى إلى قيادة إصلاحات عميقة في أجهزة الاستخبارات اليابانية. ومن أخبار الطقس، تشهد البلاد نشاطا في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام.

0: نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية، وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل. إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الكرام، نلتقي اليوم باسم حمل في طياته رحلة طويلة بدأت في الكويت عام 1952 ومرت بجزيرة فيلكا، حيث قضى سنوات دراسته الأولى قبل أن تأخذه الحياة إلى آفاق جديدة. إنه سالم عباس خدادة. أنهى ثانويته عام 1966 ثم اتجه نحو القاهرة، المدينة التي طالما استقطبت العقول العربية الباحثة عن المعرفة، وحصل على الماجستير الذي كان عن التيار التجديدي في الشعر الكويتي. وحين عاد إلى القاهرة للدكتوراه عام 1992 اختار موضوعا أشد تعقيدا، ظاهرة غموض الشعر في النقد الأدبي، ونال درجته بمرتبة الشرف الأولى. عاد سالم إلى الكويت معلما بوزارة التربية، ثم انتقل إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وأصبح رئيسا لقسم اللغة العربية في كلية التربية الأساسية.

وفي ظل هذه المسيرة تميز سالم بالجمع بين عقله وقلبه، فكان باحثا رصينا وشاعرا يبحث عن صوته. بدأت قصائده تتسلل إلى مجلة النهضة ثم مرآة الأمة، وحين لمعت كلماته في مجلة البيان التي تصدر عن رابطة الأدباء في الكويت، قرر أن يجمع قصائده ويعرضها على أعضاء الرابطة. وقف أمامهم وأنصتوا بكل جوارحهم. كان في مقدمة من شجعه الشاعر خالد سعود الزيد وغيره من كبار الشعراء. فالكلمات التي صدرت منهم لم تكن مجاملة، كانت دفعة

حقيقية نحو الأمام، ومن أبرز ما خطه قلمه ديوانه وردة وغيمة، ولكن الصادر عام 1995، ومنها قصيدة بردة التي يرسم فيها صورة صباح بارد نقي. نقرأ منها: صباح الخير يا بردة، صباح مفعم بردة، وثلج من سفوح الحبب يهمي رائعا غردة، يسابق بعضه بعضا إلى أمل بنتقدا.

وإلى جانب مسيرته الشعرية أصدر سالم عددا من الدراسات والمؤلفات القيمة. رجل واحد حمل في يده القصيدة وفي الأخرى المنهج، وقف في قاعة الدرس يعلم أسرار اللغة، ووقف على المنابر يقرئ الناس شعره. جاء من جزيرة صغيرة وأثبت أن الإنسان هو من يصنع مكانه وأثره.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: عائشة إبراهيم. لعل فترة الخمسينيات من القرن الماضي هي التي شهدت الانطلاقات الأولى لرواد هذا الفن، في وقت كانت التقاليد والعادات المحلية تمثل تحدياً كبيراً لمن أراد أن يكسر طوق المألوف وينطلق إلى عالم الأضواء بما يسبقه من سمعة وشهرة غير محفزة للأسر والعائلات المحافظة، التي رأت في انضمام أبنائها وبناتها لمهنة التمثيل أمراً يستحق النظر في التريث قبل اتخاذ القرار. لذلك يجب النظر بمزيد من الإعجاب لجيل الرائدات في فن التمثيل في دولة الكويت، التي كن سابقات لتمثيلهن في دول الخليج العربي، في اقتحام هذا المجال الشائك وإثبات موهبتهن وقدرتهن على التعبير عن هموم المواطن العربي، وخاصة المرأة أماً وزوجة وموظفة، بل وفي جميع أطوار حياة المرأة. أبرز

أعمال الفنانة عائشة إبراهيم التلفزيونية. شاركت الفنانة عائشة إبراهيم في عدد كبير من الأعمال الفنية التي لا يزال الجمهور العربي يتذكرها بها وبروعة أدائها، منها مذكرات بوعليوي، الحدباء، عائلة بومريان، شرباكة، شمعة تخترق،

0: أشياء ضرورية، بدر الزمان، أحلى الأيام، مبارك، الأسوار، الجرح الجديد، إلى من يهمه الأمر، للحياة بقية. وآخر عمل لها كان في عام 1992 بعنوان الماضي وخريف العمر، بطولة الفنان سعد الفرج والفنانة المصرية بوسي، إبراهيم الحربي، عبد الإمام عبد الله، باسمة حمادة، وزهرة الخرجي. كما شاركت الفنانة الراحلة في مسلسل عتاوية الفريج في عام 1980، واشتهرت بشخصية السكرتيرة تراتي، كما اشتهرت في مسلسل علاء الدين الذي عرض في عام 1980، وجسدت فيه شخصية أم علاء الدين، وهي شخصية جميلة نالت إعجاب المشاهدين. وفي عام 1989 كان للراحلة عمل مميز، وهو مسلسل الطماعون الذي عرض على تلفزيون الكويت، ولعب الدور أم صقر زوجة الراحل الفنان علي المفيدي، والعمل من بطولة الفنان خالد العبيد والراحل علي المفيدي، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، ومنى عيسى. وفي شهر سبتمبر من عام 1992 غادرت الفنانة عائشة إبراهيم عالمنا عن عمر يناهز 48، مخلفة وراءها ثروة قيمة من الأعمال الفنية والإعلامية. الفنانة عائشة إبراهيم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. من أعظم القيم التي جاء الإسلام بها لترسيخها قيمة الصدق، فهو زينة اللسان وعنوان الإيمان وسبب الطمأنينة في الدنيا والنجاة في الآخرة. ولعل من أبلغ المواقف التي تجسد هذه الحقيقة ما وقع للصحابي الجليل كعب ابن مالك رضي الله عنه في غزوة تبوك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، وكانت في وقت شديد الحر، والمسافة بعيدة والزاد قليل، فتهيأ المؤمنون للخروج مع نبيهم. أما كعب بن مالك رضي الله عنه فقد كان قويا ميسور الحال، ولم يكن له عذر يمنعه من المشاركة، لكنه أخذ يؤجل الاستعداد يوما بعد يوم حتى خرج الجيش وفاته الركب. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وجاء المتخلفون يعتذرون إليه، وكان أكثرهم من المنافقين، فحلفوا واعتذروا، فقبل منهم ظاهر كلامهم ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم دخل كعب ابن مالك رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم أنه لو أراد لاختلق عذرا يقنع

0: به الناس، لكنه استحضر مراقبة الله وقال بكل وضوح وبكل شجاعة: يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من غضبه بعذر، فقد أعطيت جدلا. يقصد أنه يستطيع ولديه الحجة أن يجادل غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني والله ما كان لي من عذر. لم يكن هذا الاعتراف سهل عزيزي المستمع، فقد ترتب عليه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بهجره، وأيضا هجر صاحبيه 50 ليلة كاملة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وكان ابتلاء شديدا لا يكاد يحتمله أحد، لكن نهاية الصدق كانت أجمل من بدايته، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى توبة هؤلاء الثلاثة في القرآن الكريم تتلى إلى يوم القيامة، فقال سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، إلى قوله تعالى: إن الله هو التواب الرحيم. أيها المستمع الكريم، كم نحتاج إلى هذه القصة في حياتنا؟ فكثير من الناس يظنون أن الكذب يختصر الطريق، وأن الاعتذار المختلق يريح صاحبه، وأن إخفاء الحقيقة يحفظ المكانة، ولكن الحقيقة أن الكذب قد يؤخر المشكلة ولا يحلها، بينما الصدق وإن كان مؤلما في لحظته الأولى فإنه يجعل صاحبه مرتاحا، وهذا الأمر لا يعرفه إلا الصادقون. الصدق عزيزي المستمع لابد أن يكون أسلوب حياة، يكون في الحديث وفي البيع والشراء وفي العمل وفي الوعد وفي نقل الأخبار، وحتى في حديث الإنسان مع نفسه. ومن صدق مع الله سبحانه وتعالى صدقه الله، ومن صدق في توبته يقبل الله سبحانه وتعالى هذه التوبة، ومن صدق في دعائه رجا الإجابة من ربه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. مستمعنا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.
2: كفو كفو يا عيال الديرة كفو، كفو كفو يا عيال الديرة كفو، اي والله كفو.
1: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم.

0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: فنور الإله تواقد في بيوت يسبح.
0: مساجد من بلادي، من الإعداد

0: تقديم أحمد سالم العتيبي.
1: تجد راحة ستنزاح عنك الهموم والثقال.
0: مساجد من بلادي يخرجه لكم مشاري الربع.

0: الوصال.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم اليوم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة والحديثة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. في حلقتنا اليوم نتعرف على أحد الصروح الدينية الخالدة، مسجد منصور الخليفي. مسجدنا اليوم يقع في منطقة الشهداء قطعة 4، صاحبه المحسن منصور يوسف علي الخليفي رحمة الله عليه. ولد الخليفي في عام 1932 في الحي الجبلي بجانب مسجد بن حمد المسمى بمسجد المهارة آنذاك. شارك في صغره مع والده رحمة الله عليه في إحدى رحلات السفر إلى الهند بحرا، حيث كان يخدم البحارة بوظيفة تباب وفقد إحدى عينيه صغيرا من مرض ألم بها، ثم عمل منذ نعومة أظفاره كعامل في مجال البناء، فكان يساعد في تهيئة الطابوق والطين، وعمره يناهز 12 مقابل ربية واحدة فقط، ثم ترقى في عمله ليصبح مساعد أستاذ. عرف المحسن منصور يوسف الخليفي رحمة الله عليه بالجد والإخلاص والمثابرة مع إتقان العمل، مما اضطره إلى تعلم القراءة والكتابة والحساب في الفترة المسائية ليطور نفسه ويتقن عمله، فأنهى الرابع المتوسط حتى كون لنفسه خبرة متميزة وسمعة طيبة أهلته لأن يصبح أستاذا متمرسا في البناء وعمره لم يناهز 20 ربيعا، فاستقل بالعمل وأصبح بعدها يعمل في البناء لحسابه الخاص، فأسس شركة الخليفي للتجارة العامة والمقاولات، وقد عرف بحذقه ومهارته العالية في اكتشاف الأخطاء الدقيقة بمجرد النظر إليها بالعين المجردة. كان رحمة الله عليه يردد حكما صنعها من واقع خبرته ونجاحاته في الحياة وفي العلاقات مع العملاء، حيث يقول: الأمانة والثقة وعدم إرهاق الزبون من أسرار البركة في الرزق. لنزال معكم متواصلين في برنامجكم مساجد من بلادي من إذاعة دولة الكويت. مساجد من بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعته وبنائها لبيوت الله، يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. من الخصال الكريمة للمحسن منصور الخليفي رحمة الله عليه أنه إذا لاحظ تعثر العميل في السداد باشر الإنجاز والسداد من ماله الخاص، ثم ينتظر السداد لحين القدرة واليسار. كما كان سخي النفس ندي اليد في القرابة والأصحاب، فكان يقوم بمساعدة بعضهم في الإنفاق على أبنائهم في مجال التعليم والزواج. غفر الله للخليفي وأسكنه الله تعالى فسيح جناته وتقبل إحسانه في ميزان حسناته. إلى هنا أحبتنا نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامج مساجد من بلادي. تابعونا وإلى اللقاء.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم أحمد سالم العتيبي. مساجد من بلادي أخرجه لكم مشاري الرباح.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم صفحات من العربي.
2: المجلة التي تداوي الجراح ولا تنكأ الجراح، وأنها المجلة التي تحاول أن تربط بين أمة وأمة.
1: صفحات من العربي، مجلة نشرت المعرفة في العالم العربي والناطقين بلغة الضاد. صفحات من العربي، هنا صفحات من العربي. تمضي الأعوام وتتوالى الأزمنة، وتبقى صفحاتها شهيدة على الثقافة والأدب. إنها مجلة العربي، صفحات من العربي. أعده وجمع صفحاته محمد السبيعي، ويصحبكم بين دفتيه في التقديم صالح أكبر، زينب القلاف، من التنفيذ محمد ناصر. صفحات من العربي رسم ملامحه على الأثير، المخرج ناصر ملك.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في الحلقة الثالثة من رحلتنا مع الأعداد الأولى لمجلة العربي. نصل اليوم إلى العدد الثالث الصادر في فبراير عام 1959، وهو عدد يؤكد أن العربي لم تكن مجرد مجلة جديدة في الساحة العربية، بل مشروعاً حضارياً متكاملاً أراد أن يجمع العرب حول الثقافة والمعرفة والهوية المشتركة. لحظات ونبدأ بتصفح العدد الثالث من مجلة العربي.
1: من الكويت انطلقت مجلة العربي، ومنها امتدت صفحاتها إلى أرجاء العالم العربي. لم تكن مجرد صفحات تطبع، بل فكرة تبنى على الإيمان بأن الثقافة حق للجميع. حملت العربي رسالة واضحة منذ بدايتها، أن المعرفة جسر لا حاجز، وأن الكلمة حين تكتب بإخلاص تعبر الحدود وتسكن القلوب. ومنذ سنين طويلة ما زالت العربي تفتح أبوابها للقارئ، وتمنحه نافذة يرى منها العالم بعين أوسع وفكر أرحب.
3: بين أيدينا العدد الثالث من مجلة العربي الصادر في فبراير عام 1959 برئاسة تحرير الدكتور أحمد زكي، ويضم العدد نحو 160 صفحة حافلة بالمقالات الفكرية والأدبية والعلمية والاستطلاعات المصورة، مواصلاً النهج الثقافي الذي انطلقت به المجلة منذ عهدها الأول، مؤكداً حضورها كمنبر ثقافي عربي شامل. فالموضوعات أكثر تنوعاً، والاستطلاعات أكثر عمقاً، واللغة أكثر ثقة، والرسالة الثقافية أكثر وضوحاً. في هذا العدد نقرأ عن الكويت الحديثة، ونرافق رحلة زيتون المباركة، ونستمع إلى دفاع قوي عن اللغة العربية، ونقرأ افتتاحية مهمة حول التراث العربي وكيفية التعامل معه. عدد شائق في انتظاركم مستمعي صفحات من العربي، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى صفحات من العربي في جولة بين دفتي العدد الثالث من مجلة العربي الصادر في رجب عام 1378 هجريا الموافق فبراير عام 1959 ميلاديا.

جاء غلاف العدد الثالث من مجلة العربي بصورة فتاة تقف أمام رفوف الكتب ويتقرأ كتاباً داخل مكتبة، في مشهد يرمز إلى قيمة العلم والمعرفة في بناء الإنسان العربي. وقد اختارت المجلة هذا الغلاف لتؤكد منذ بدايتها أن القراءة والتعليم هما أساس النهضة والتقدم، كما يعكس الغلاف اهتمام العربي بنشر الثقافة وتشجيع الأجيال الجديدة رجالاً ونساءً على التزود بالعلم والانفتاح على المعرفة، ليكون الغلاف منسجماً مع الرسالة الثقافية التي حملها العدد كله. دعونا نتوقف قليلاً قبل البدء بفهرس العدد الثالث من مجلة العربي.

0: تعد مجلة العربي من أبرز المجلات الثقافية في العالم العربي، إذ صدر عددها الأول في ديسمبر عام 1958 في دولة الكويت بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتعزيز التواصل الفكري بين الشعوب العربية. ومنذ انطلاقتها حملت المجلة رسالة ثقافية سامية تقوم على تقديم محتوى رصين يجمع بين الأصالة والمعاصرة. اهتمت مجلة العربي بتناول موضوعات متنوعة شملت الأدب والتاريخ والعلوم والفنون والبيئة والسفر، إلى جانب استطلاعات ميدانية مميزة عرفت القراء بثقافات الشعوب وحضاراتها، كما أسهم في تحريرها والكتابة فيها نخبة من كبار الأدباء والمفكرين العرب، الأمر الذي منحها مكانة مرموقة بين المجلات الثقافية.
1: يعد فهرس العدد الثالث من مجلة العربي خريطة فكرية لعدد متنوع وثري، ويكفي أن يلقي القارئ نظرة على فهرس العدد الثالث من مجلة العربي حتى يدرك حجم الطموح الذي كانت تحمله المجلة في سنواتها الأولى. فالفهرس لا يعرض مجرد قائمة بالعناوين، بل يكشف عن رؤية ثقافية متكاملة أرادتها هيئة التحرير منذ البداية. في القسم العام نجد افتتاحية العدد تراثنا المتراكم على القرون، يليها المقال العلمي عن الصاروخ الروسي المتجه إلى القمر، ثم موضوعات ثقافية وفكرية متعددة تتناول الأدب واللغة وقضايا المجتمع العربي. أما قسم الاستطلاعات المصورة فيضم موضوعين كبيرين هما هذه هي الكويت وشجرة مباركة، وكلاهما يجسد المدرسة التي اشتهرت بها العربي لاحقاً، مدرسة الرحلة المصورة التي تجمع بين المعرفة والصور الفوتوغرافية. ويضم العدد كذلك مواد علمية وطبية واجتماعية وأدبية متنوعة، إلى جانب القصص والرسوم واللوحات الفنية ورسائل القراء. ويلاحظ أن هيئة التحرير كانت حريصة على أن يجد كل قارئ ما يبحث عنه، فالمثقف يجد المقال الفكري، والطالب يجد المادة العلمية، ورب الأسرة يجد الموضوعات الاجتماعية، ومحب الأدب يجد القصة والشعر. ومن خلال الفهرس يمكن ملاحظة أن العربي كانت تسعى منذ بدايتها إلى تقديم صورة شاملة للحياة العربية والإنسانية، ولذلك لم تنحصر في الأدب أو العلوم، بل جمعت هذه المجالات كلها في إطار ثقافي واحد. وهذه السمة ستصبح لاحقاً أحد أسرار استمرار المجلة وانتشارها في مختلف الأقطار العربية. لحظات ونستكمل هذه الرحلة من صفحات من العربي.

كان الدكتور أحمد زكي أول رئيس تحرير لمجلة العربي منذ صدور عددها الأول عام 1958، وظل يقودها حتى عام 1975، واضعاً الأسس التي جعلت منها واحدة من أهم المجلات الثقافية في العالم العربي. وقد اختير لهذا المنصب لما امتلكه من علم غزير وثقافة واسعة وخبرة كبيرة في مجالي الفكر والإعلام. ولد الدكتور أحمد زكي في مصر عام 1894، وكان عالماً في الكيمياء، كما شغل مناصب علمية بارزة منها رئاسة جامعة القاهرة، واشتهر بجهوده في تبسيط العلوم ونشر الثقافة باللغة العربية. ولم يقتصر عطاؤه على المجال العلمي، بل كان أديباً ومفكراً أسهم في إثراء المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والمقالات. وخلال رئاسته لمجلة العربي حرص على أن تكون منبراً يجمع نخبة الأدباء والمفكرين والعلماء من مختلف الدول العربية، وأن تقدم موضوعات متنوعة تجمع بين المعرفة والمتعة، مما أكسبها مكانة مرموقة وثقة القراء في أنحاء الوطن العربي. ويظل اسم الدكتور أحمد زكي مرتبطاً بتاريخ مجلة العربي بوصفه المؤسس الحقيقي لنهجها الثقافي وصاحب الرؤية التي جعلت منها منارة للفكر والمعرفة، ولا يزال أثره حاضراً في مسيرة المجلة حتى اليوم.

0: عزيزي القارئ، حوار مباشر مع جمهور العربي. في هذه الزاوية يواصل الدكتور أحمد زكي الحديث مع القراء، ويشير إلى الكم الكبير من الرسائل التي وصلت إلى المجلة من مختلف أنحاء الوطن العربي، كما يوضح أن العربي بدأت تكسب جمهوراً واسعاً خارج الكويت، وأن القراء يرسلون اقتراحاتهم وآراءهم وملاحظاتهم حول المواد المنشورة، وقد ساعد هذا التواصل المباشر في بناء علاقة خاصة بين المجلة وجمهورها استمرت لعقود طويلة. فاصل ونواصل في صفحات من العربي.
1: أسهمت مجلة العربي منذ صدورها عام 1958 في إثراء الثقافة العربية، حتى أصبحت واحدة من أبرز المنابر الفكرية في الوطن العربي، فقد نجحت في تقديم محتوى ثقافي يجمع بين الأصالة والتجديد، ويخاطب مختلف فئات المجتمع بأسلوب واضح وشيق. وعبر صفحاتها تعرف القراء على أحدث الإنجازات العلمية وأهم القضايا الأدبية والفكرية، كما فتحت المجال أمام كبار الكتاب والشعراء والمفكرين العرب لنشر أعمالهم وأفكارهم، مما أسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الحوار الثقافي بين أبناء الوطن العربي. وتميزت المجلة أيضاً باستطلاعاتها الميدانية التي نقلت للقارئ صوراً حية عن تاريخ البلدان العربية والعالم وعادات شعوبها وآثارها، فأصبحت نافذة يطل منها القارئ على ثقافات متنوعة دون أن يغادر مكانه. وبذلك تظل مجلة العربي شاهداً على الدور الريادي للكويت في دعم الثقافة العربية، ومنارة معرفية أسهمت في بناء الوعي ونشر الفكر المستنير في مختلف أنحاء العالم العربي.
0: تعد افتتاحية تراثنا المتراكم على القرون للدكتور أحمد زكي في هذا العدد من أهم الافتتاحيات الفكرية التي نشرتها العربي في سنواتها الأولى، لأنها تطرح سؤالاً ظل يرافق النهضة العربية منذ القرن التاسع عشر: ماذا نفعل بتراثنا الضخم المتراكم عبر القرون؟ يرى أحمد زكي أن الأمم لا تبدأ من فراغ، وأن كل حضارة تبني حاضرها فوق الأساس الذي تركته الأجيال السابقة، لكن المشكلة تظهر عندما يتحول التراث إلى قيد يعطل الحركة بدلاً من أن يكون زاد للمستقبل. ولذلك يحاول الكاتب أن يرسم موقفاً متوازناً بين طرفين متناقضين، طرف يريد أن يعيش في الماضي وحده، وطرف يريد أن يبدأ من جديد متنكراً لكل ما ورثه من أسلافه.

ويؤكد أن التراث العربي ليس مجرد كتب قديمة محفوظة في المكتبات، بل هو تجربة حضارية كاملة أسهمت في بناء المعرفة الإنسانية، ففيه علوم وآداب وفلسفات وتجارب إنسانية لا تزال قادرة على الإلهام والعطاء، غير أن الاستفادة الحقيقية منه لا تكون بالحفظ أو الترديد، وإنما بالفهم والنقد والإضافة. ومن اللافت أن الافتتاحية جاءت في وقت كانت فيه الدول العربية الحديثة الاستقلال تبحث عن طريقها نحو التنمية والتحديث، ولهذا بدت كلمات أحمد زكي وكأنها دعوة إلى بناء نهضة عربية جديدة تنطلق من الجذور، لكنها لا تتوقف عندها. فالمستقبل في نظره لا يصنعه الذين يعيشون في الماضي ولا الذين يقطعون صلتهم به، بل الذين يعرفون كيف يحولون التراث إلى قوة دافعة نحو التقدم. ولذلك يمكن اعتبار هذه الافتتاحية بياناً فكرياً مبكراً يعبر عن فلسفة العربي كلها، مجلة تحترم الماضي لكنها تنظر دائماً إلى المستقبل. فاصل ونعود لنقلب صفحة جديدة من صفحات من العربي.

0: العربي لم تكن مجرد مجلة شهرية، بل كانت مشروعاً ثقافياً عربياً متكاملاً قدمت المعرفة بلغة رصينة وواضحة، وآمنت بأن الثقافة حين تقدم بإخلاص تصبح قادرة على بناء وعي أوسع وتواصل أعمق بين الناس. ولهذا بقي اسم العربي حاضراً في الذاكرة الثقافية العربية بوصفه علامة من علامات النشر الثقافي الرفيع وصوتاً من أصوات الفكر العربي المعاصر.
1: من أبرز موضوعات العدد الثالث ذلك المقال المطول الذي كتبه الدكتور نصر الدين الأسد تحت عنوان لغتنا العربية للبقاء لا للفناء. وقد جاء المقال في فترة كانت تشهد جدلاً واسعاً حول مستقبل اللغة العربية في ظل انتشار اللغات الأجنبية واتساع التعليم الحديث. ينطلق الكاتب من رفض الفكرة التي تتكرر كثيراً في كل عصر، وهي أن العربية لغة صعبة أو عاجزة عن استيعاب التطور العلمي، ويرى أن هذه الاتهامات لا تستند إلى دليل حقيقي، فالعربية استطاعت عبر تاريخها أن تكون لغة العلم والفلسفة والطب والفلك، وأن تنقل معارف الأمم الأخرى ثم تضيف إليها. ويشير الكاتب إلى أن المشكلة ليست في اللغة نفسها، بل في طريقة تعليمها وفي تقصير أبنائها في استخدامها استخداماً سليماً. فاللغة التي تمتلك هذا الرصيد الهائل من المفردات والاشتقاقات قادرة على توليد المصطلحات الجديدة واستيعاب مفاهيم العصر الحديث إذا وجدت من يخدمها ويطورها. ويخصص الكاتب جزءاً مهماً من مقاله للرد على الدعوات التي كانت تنادي بكتابة العربية بالحروف اللاتينية أو إحلال اللهجات العامية محل الفصحى، ويرى أن مثل هذه الدعوات لا تؤدي إلى التيسير كما يظن أصحابها، بل إلى تفتيت الوحدة الثقافية العربية. فالعربية الفصحى هي القاسم المشترك الذي يجمع ملايين العرب رغم اختلاف أوطانهم ولهجاتهم. ويصل المقال في نهايته إلى فكرة جوهرية مفادها أن بقاء اللغة العربية ليس قضية لغوية فحسب، بل قضية حضارية مرتبطة ببقاء الأمة نفسها. فإذا ضعفت اللغة ضعفت مع الذاكرة الثقافية المشتركة، وإذا ازدهرت اللغة ازدهرت معها الثقافة والفكر والإبداع. ولهذا يمكن القول إن مقال نصر الدين الأسد كان واحداً من أوائل البيانات الفكرية المدافعة عن العربية في مجلة العربي، وهو ما يفسر استمرار المجلة لعقود طويلة في تبني قضايا اللغة والهوية الثقافية. ما زال للحديث بقية في صفحات من العربي، فكونوا معنا.
0: في الكويت ولدت العربي، ومن فكرة بسيطة تشكلت مجلة نفاخر فيها في عالم الثقافة والأدب. لم تكن ولادتها صدفة، بل كانت مشروعاً ثقافياً حمل هم المعرفة، وآمن بأن للعقل العربي حقاً في أن يقرأ، يتأمل ويكتشف. ومنذ العدد الأول وضعت لبنات الطريق، كلمة تنير وصورة تعبر وفكرة تحاور الزمن، وهكذا بدأت الحكاية.
1: هذه هي الكويت، أكبر استطلاع عن الكويت في الأعداد الأولى. يعد استطلاع هذه هي الكويت أبرز مواد العدد الثالث بلا منازع. خصصت المجلة عشرات الصفحات للتعريف بالكويت، وقدمت للقارئ العربي صورة شاملة عن الدولة التي كانت آنذاك تخطو خطواتها الأولى نحو النهضة الحديثة. يبدأ الاستطلاع بالحديث عن الموقع الجغرافي للكويت ودورها التاريخي كميناء تجاري مهم في الخليج العربي، ثم ينتقل إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثها النفط، يعرض الاستطلاع صورة للكويت القديمة، الكويت قبل النفط، حين كان اقتصادها يعتمد على التجارة البحرية، الغوص لاستخراج اللؤلؤ، الملاحة بين موانئ الخليج والهند وشرق إفريقيا، والحرف التقليدية. ويصف الحياة الاجتماعية البسيطة التي عاشها الكويتيون قبل الطفرة النفطية. ومع اكتشاف النفط تغيرت الكويت بسرعة مذهلة، وتظهر الصور المنشورة في المجلة المصافي النفطية الضخمة التي أصبحت رمزاً لعصر جديد. ويتحدث التحقيق عن ارتفاع الدخل الوطني، توسع المشروعات العمرانية، إنشاء الطرق الحديثة، وبناء المدارس والمستشفيات، وظهور مؤسسات الدولة الحديثة. ويلاحظ القارئ مقدار التفاؤل الذي كان سائداً في تلك الفترة، إذ كانت الكويت تقدم أنموذجاً لدولة عربية تستخدم ثروتها الطبيعية لبناء مستقبل أفضل. كما خصص التحقيق مساحة كبيرة للحديث عن التعليم، ويشير إلى أن الكويت كانت توسع مدارسها بشكل سريع، وتوفر فرص التعلم للبنين والبنات، وتبتعث الطلبة إلى الخارج لاستكمال دراساتهم. وقد اعتبرت المجلة أن التعليم هو الاستثمار الحقيقي الذي سيضمن استمرار النهضة بعد انتهاء النفط.

0: العربي لم تكن مجلة عابرة في زمنها، بل كانت ثابتة في وجه التحول، راسخة في عالم التغير. تبدلت الأزمنة من حولها، وتسارعت وسائل النشر، وتغيرت عادات القراءة، لكن العربي بقيت تعرف طريقها إلى القارئ بهدوء وثقة. لم تركض خلف اللحظة، بل صنعت لنفسها زمناً خاصاً، زمناً يقرأ فيه الفكر بروية، وتفهم فيه الفكرة قبل أن تنسى.
1: من أجمل موضوعات العدد الثالث ذلك التحقيق المصور عن شجرة الزيتون بعنوان شجرة مباركة زيتونة. لا يتعامل التحقيق مع الزيتون بوصفه محصولاً زراعياً فقط، بل باعتباره رمزاً حضارياً وإنسانياً. تبدأ الرحلة من الحقول حيث تنتشر الأشجار القديمة، ثم تنتقل إلى مراحل القطاف والعصر واستخراج الزيت. وتوضح المجلة أن الزيتون من أقدم الأشجار التي عرفها الإنسان، وأنه ارتبط بحضارات البحر المتوسط منذ آلاف السنين. يفرد التحقيق مساحة للحديث عن مكانة الزيتون وارتباطه بمعان دينية وروحية متعددة، فقد ورد ذكره في القرآن الكريم، ولهذا اكتسبت الشجرة مكانة خاصة جعلتها رمزا للسلام والخير والبركة. ولم يقتصر التحقيق على الجانب التاريخي والديني، بل تحدث أيضا عن أهمية الزيتون الاقتصادية، وكيف تعتمد عليه مجتمعات كاملة في معيشتها من خلال إنتاج الزيت، صناعة الصابون، حفظ الأغذية، والتجارة الزراعية. وقد ساهمت الصور الكثيرة المصاحبة في جعل الموضوع أقرب إلى رحلة مصورة داخل عالم الزيتون. وبعد أن تصفحنا هذا التحقيق المصور بعنوان شجرة مباركة زيتونة، نتوقف معكم في هذا الفاصل السريع، ثم نعود مجدداً في صفحات من العربي.
2: العربي أعطت للثقافة المفهوم الحياتي الصحيح. المفهوم الحياتي الصحيح للثقافة سنجد السياسة والفكر والفولكلور والتراث الشعبي والفن والإبداع الأدبي والاستطلاعات والصورة، سنجد عالم الثقافة الحقيقي.
1: يعد العدد الثالث من مجلة العربي علامة مهمة في مسيرة المجلة الناشئة، ففيه بدأت تتضح ملامح المشروع الثقافي الذي أراده الدكتور أحمد زكي. مجلة عربية تخاطب العقل والوجدان معا، تجمع بين التراث والحداثة، وتربط القارئ العربي بما يجري حوله في العالم. قرأ القارئ في هذا العدد عن مستقبل اللغات العربية، وتأمل في قيمة التراث، وتعرف إلى الكويت الحديثة وهي تبني مؤسساتها، وتجول بين حقول الزيتون المباركة، وشارك العالم حلم الوصول إلى القمر. لذلك يمكن القول إن العدد الثالث لم يكن مجرد مجلة شهرية، بل نافذة واسعة على أمة تبحث عن مكانها في العصر الحديث، وهي رسالة التي ستواصل العربي حملها في أعدادها اللاحقة.
3: الرابعة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية. دولة الكويت تدين استمرار العدوان الإيراني الآثم على أراضيها وما يمثله من نهج عدواني متواصل. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين والأردن. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة وتدرس توسيع العمليات العسكرية، ونائبه يؤكد أن واشنطن لا تزال على الطريق الصحيح في تعاملها مع طهران. باكستان تدعو الولايات المتحدة وإيران للتهدئة وتأمل بعودة الاستقرار إلى مضيق هرمز. وزير الخارجية اللبناني يقول إن انتشار الجيش في جميع أنحاء لبنان لا ينفصل عن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي تحتلها. استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. المحكمة الجنائية الدولية تحذر من خطر تكرار الفظائع التي شهدها إقليم دارفور في مدينة الأبيض السودانية. الجيش الأوكراني يعلن استهداف 6 ناقلات نفط روسية، والكريملين يقول إنه لا مؤشرات حتى الآن لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا. رئيسة الوزراء اليابانية تسعى إلى قيادة إصلاحات عميقة في أجهزة الاستخبارات اليابانية. ومن أخبار الطقس، تشهد البلاد نشاطا في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أثير متنوع، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
4: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: في خبر قد يبدو للوهلة الأولى غريبا، لكنه في الواقع يمتلك طابعا علميا مميزا.
1: ما هو هذا الخبر يا ترى؟
0: هل تصدقين أن هناك مكانا على سطح الأرض حيث الجاذبية أقل من المعتاد؟
1: ماذا؟
0: نعم، ما سمعتيه صحيح.

0: في منطقة خليج هيدسون في كندا الجاذبية أقل بنسبة بسيطة جدا مقارنة ببقية كوكبنا، وقد تتساءلين الآن ماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟
1: هذا يبدو غريبا، كيف يمكن أن يكون هناك فرق في الجاذبية يا جهينة؟ يعني هذه الجهة تختلف عن هذه الجهة، لم أفهم، هل يمكن أن نشعر بذلك أثناء سيرنا في تلك المنطقة؟
0: لا، هذا الفرق طفيف للغاية، في الحقيقة الفرق لا يتعدى 4 من 1000% من الجاذبية المعتادة على الأرض ولن تشعري بها.
1: إذن كيف عرف العلماء عن هذا الاختلاف في الجاذبية؟ اشرح لنا أكثر من فضلك يا جهينة.
0: مثال على ذلك،
1: تفضل.
0: لو كنت تزنين 60 كيلوغراما قد تشعرين وكأنك أخف ببضعة جرامات فقط. تخيلي وزنك في هذا المكان في خليج هيدسون سيصبح أخف فقط بمجرد أنك هناك ببضعة جرامات.
1: إذا قررنا زيارة خليج هيدسون سيكون لدينا فرصة للتخلص من بعض الوزن، ولكن بطريقة غريبة.
0: نعم، ولكن سنحتاج ميزان حساس ودقيق جدا كي نستطيع ملاحظة هذا الاختلاف، لكن ما يميز هذه الظاهرة هو سبب حدوثها الذي يعود إلى اكتشافها في 60ات من القرن الماضي. في ذلك الوقت قدم العلماء فرضيتين لشرح هذا الانخفاض في الجاذبية.
1: هذا أمر يثير الفضول، ما هي هذه الفرضيات التي تحدث عنها يا ترى؟
0: الفرضية الأولى تتعلق بعودة القشرة الأرضية إلى وضعها الطبيعي بعد نهاية العصر الجليدي، أي قبل حوالي 20,000 سنة، حيث كانت القارة الشمالية مغطاة بالجليد والذي كان ثقله يؤدي إلى ضغط القشرة الأرضية. لكن بعد ذوبان الجليد استغرقت القشرة وقتا طويلا لكي تعود إلى مكانها، وهذا التغير أضاف فجوة في القشرة وبالتالي قلل من الجاذبية في تلك المنطقة.
1: هذا منطقي. هذه كانت الفرضية الأولى، ماذا عن الفرضية الثانية؟
0: الفرضية الثانية تتعلق بحركة الوشاح تحت القشرة الأرضية.
1: الوشاح؟
0: هذا الوشاح يتكون من الصخور المنصهرة التي تتحرك بفعل الحرارة القادمة من قلب الأرض. هذه الحركة تحدث على مدى 1000 سنين وتسبب تيارات الحمل التي تؤثر على حركة القارات وبالتالي على الجاذبية.
1: وهل توصل العلماء إلى حل لهذا اللغز؟
0: نعم، في العام 2002 وباستخدام قياسات الأقمار الصناعية اكتشف العلماء أن الفرضيتين كانتا صحيحتين في آن واحد، فقد أثبتت الدراسات أن ظاهرة الجاذبية المنخفضة في خليج هيدسون ناتجة عن مزيج من تيارات الوشاح وحمل الجليد في العصر الجليدي.
1: إذن حتى بعد مرور 1000 السنين على ذوبان الجليد سيظل خليج هيدسون يشهد هذا التغير الطفيف في الجاذبية، صحيح؟
0: نعم، هذا التغيير في الجاذبية سيستمر حتى بعد أن تعود القشرة الأرضية إلى وضعها الطبيعي، لذا سيظل هذا الجزء من العالم يشهد جاذبية أقل من المتوسط.

0: هل تعلمين يا سيدتي أن هناك اكتشافاً أثرياً قد يغير مفهومنا عن إحدى أقدم الثقافات في أمريكا الوسطى؟
1: حقاً؟ ما هو هذا الاكتشاف يا ترى؟
0: في 4 نوفمبر من العام 2024 أعلن المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ أن موقعا أثريا يدعى تيتليتيك يقع في ولاية بويبلا بالمكسيك، وقد يكون موطن نشأة ثقافة التوتوناك.
1: هذا مثير للغاية، حدثني أكثر عن الموقع يا جهينة، ماذا وجدوا هناك؟
0: الموقع هو عبارة عن مجمع احتفالي كبير يمتد على مساحة 7.4 فدان، ويعود تاريخه إلى فترة ما بين 200 و100 قبل الميلاد، ويعتقد أن هذا المجمع كان مرصدا فلكيا يستخدم لتحديد الدورة الزراعية.
1: هل فعلا هناك دلالة فلكية خلف هذا الترتيب؟
0: نعم، تم تأكيد أن تصميم تيتي ليتيك الأصلي وهياكله الهرمية وجهت بناء على معرفة فلكية. فعلى سبيل المثال، يتماشى أبرز الهياكل هناك مع ظهور نجم كانوبس في فبراير، والذي يعتبر ألمع نجم في كوكبة القاعدة الجنوبية، مما يشير إلى بداية التقويم الميزو أمريكي.
1: يعتقد أن هذا الترتيب الفلكي يعكس معتقدات دينية مرتبطة بالآلهة حسب معتقداتهم، التي تعرف بثقافتهم أنها الأم في الجنوب.
0: نعم يا سيدتي.
1: هل هناك أدلة أخرى تدعم أن هذه الثقافة نشأت في تيتيلتك؟
0: نعم، أثناء التنقيب في البلازا الكبرى التي تعرف محليا باسم لوس سيريتوس، تم العثور على بئر يحتوي على تضحيات خاصة بطقوسهم، شملت الفحم والفخار وتمثالا من شجرة النخيل يمثل الأفعى. ويعتقد الباحثون أن هذا البئر تم بناؤه تقريبا بين عامي 650 و900 ميلادي من قبل جماعات التوتوناك لتكريم أسلافهم.
1: يبدو أن الاكتشاف يربط بشكل واضح بين المنطقة وثقافة التوتوناك، أليس كذلك؟
0: نعم، ويشير الخبراء إلى أن أسلوب البناء الخاص بهذا المكان يظهر لنا روابط مع منطقة هوسيتيكا، مما يدعم نظرية

0: حتى أن سكان التيتليتيك الأصليين كانوا أسلاف شعب التوتوناك الذين استقروا فيها بعد مناطق مثل اليوهوليتشان والتاهين الشهير في فراسكور.
1: التاهين، المدينة المفقودة من زمن حضارات أمريكا الوسطى ولم يكتشفها أحد لأكثر من 5 قرون حتى

0: مصر الكلاسيكي في حضارات أمريكا الوسطى، واشتهرت بعمارتها الفريدة وتراثها الثقافي. وازدهرت المدينة بين عامي 600 و 1200 ميلادي، وكانت تعج بالمعابد والقصور والملاعب والأهرامات.
1: نعم نعم، عندما سقطت المدينة في عام 1230 للميلاد، يبدو أن الأوروبيين لم يعرفوا عنها شيئاً حتى عام 1785. في ذلك العام اكتشفها مفتش حكومي بالصدفة أثناء تفقده المنطقة، حيث صادف هرم المناقذ الشهير هناك، وهو أبرز معالم المدينة.
0: تمتاز أيضاً هذه المدينة بوجود الملاعب، حيث تم اكتشاف 20 ملعباً في هذا الموقع، وآخر 3 منها اكتشفت في مارس من العام 2013، وهذا يدل على أهمية الرياضة في ثقافتهم.
1: وفي عام 1992 أدرجت منطقة ألتاهين ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو بسبب أهميتها الثقافية وعماراتها المميزة. ومنذ السبعينيات أصبح هذا الموقع الأثري من أبرز المعالم السياحية في ولاية فيرا كروز المكسيكية الحديثة.
0: قصة موقع ألتاهين استمرت باكتشاف موقع أتيتليتك في المكسيك، والذي يحمل بصمة مشابهة لثقافة شعب التوتوناك. كلا الموقعين يعكسان عبقرية ثقافة شعب التوتوناك التي اشتهرت بعمارتها الفريدة وطقوسها الدينية. وهذه الاكتشافات تعيد رسم صورة تلك الحضارة العريقة وتبرز مدى تأثيرها في المنطقة.
1: يبدو أن المكسيك لا تزال تكشف لنا عن كنوز حضاراتها القديمة، وهذه الاكتشافات مثل التتليتك والتاهين تعزز فهمنا لتاريخ وثقافة وشعب التوتوناك، الذين أسسوا حضارة ازدهرت ليس فقط بالمعابد والهندسة المعمارية، بل أيضا بالروح الإبداعية التي تجاوزت الزمن.

0: هل سمعت يا سيدتي من قبل عن فكرة أن التقدم في العمر قد يدفع الحيوانات وربما البشر أيضا إلى تقليل عدد أصدقائهم؟
1: أعتقد أن كلنا نفعل ذلك يا جهينة.
0: الأغرب من ذلك أن هذه العزلة قد تكون مفتاحا للحفاظ على صحتنا.
1: إنه موضوع مثير للاهتمام حقا، ولكن كيف يمكن للعزلة الاجتماعية أن تحمي الصحة؟ أليس التواصل الاجتماعي مهما للجميع من كافة النواحي؟

0: دراسة جديدة نشرت في 28 من شهر أكتوبر من العام 2024 من جامعة إكسر أظهرت لنا أن القرود الأكبر سناً التي تعيش في مجموعات تقلل من تواصلها الاجتماعي قل تعرضها للأمراض المعدية. الدراسة اعتمدت أيضاً على بيانات طويلة الأمد من قرود الريسوس على جزيرة كايو سانتياغو المعروفة باسم جزيرة القرود.
1: هذا يدعو للتفكير، هل يمكن أن يكون التقدم في العمر هو السبب الوحيد وراء تقليل هذه العلاقات؟
0: وفقاً للدراسة، السبب الأساسي قد يكون ما يعرف بالشيخوخة الاجتماعية، وهي انخفاض في عدد العلاقات الاجتماعية مع التقدم في العمر. الباحثون وجدوا أن هذه التغيرات ليست عشوائية، بل يمكن أن تكون وسيلة لتجنب الأمراض المعدية التي قد تكون أكثر خطورة على الأفراد الأكبر سنا.
1: وهل هذا ينطبق على جميع أنواع الأمراض؟

0: الأمر يعتمد على نوع المرض يا سيدتي. الدراسة أشارت إلى أن الفائدة الأكبر كانت عند مواجهة الأمراض شديدة العدوى أو الأكثر خطورة على كبار السن. الباحثة الدكتورة إيرين سيراكوزا من مركز أبحاث السلوك الحيواني في جامعة إكستر أوضحت أن تقليل التواصل الاجتماعي قد يكون طريقة طبيعية لتقليل المخاطر الصحية.
1: إذن هل يمكننا القول إن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على الحيوانات فقط؟
0: بالتأكيد، الباحثون يعتقدون أن هذه النتائج قد تفسر أيضاً سبب تقليل البشر لعلاقاتهم الاجتماعية مع التقدم في العمر. الدكتور ماثيو سيليك من جامعة أدنبرا قال إن الأمر قد يساعدنا في فهم تطور الشيخوخة الاجتماعية بشكل أعمق.
1: وماذا عن الخطوات المستقبلية؟ هل يعتزمون إجراء المزيد من الأبحاث؟
0: نعم، الفريق أكد على رغبته في مواصلة البحث لفهم العلاقة بين الأمراض والتغيرات الاجتماعية بشكل أفضل.
1: يبدو أن هذه الدراسة تقدم نظرة جديدة حول التفاعل بين العمر والصحة والعلاقات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي.
0: نعم يا سيدتي، ومما لا شك فيه أن هذه النتائج تضيف لنا بعدا جديدا لفهمنا عن الشيخوخة والصحة لدى البشر وسائر الكائنات الحية.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

0: إذاعة دولة الكويت واجهة الثقافة الكويتية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيدي ويخرجها

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف بدأ الأمير أمنتحب الرابع يقترب من مركز السلطة، بينما كانت أفكاره الجديدة تثير القلق داخل معابد آمون. وفي الوقت الذي ازداد فيه نفوذ الأمير بين الجنود والشباب، بدأ الكهنة يستعدون لمواجهة قد تغير مستقبل مصر كلها.
1: أمضيت الأشهر الماضية أراقب أحوال البلاد من أقصى الجنوب إلى الشمال، وكلما تعمقت في التفاصيل ازددت اقتناعا بأن مصر تحتاج إلى تغيير حقيقي، ليس تغيير في الأشخاص فقط، كلا، بل في الطريقة التي تدار بها الدولة.
2: أعرف ما تفكر فيه يا مولاي، لكن عليك أن تدرك أن خصومك أصبحوا أكثر حذرا من السابق. في الماضي كانوا يعتبرونك أميرا شابا يتحدث بحماس، أما الآن فهم يرون رجلا يقترب من اتخاذ قرارات قد تمس مصالحهم بشكل مباشر.
3: ومن خلال ما أسمعه بين الجنود فإن أخبارك تنتشر بسرعة، الناس يحبون القائد الذي يتحدث عن المستقبل، لكنهم أيضا يخشون الصدام الكبير الذي قد يحدث إذا اصطدمت المعابد بالقصر.
1: إذا كان الخوف من الصدام سيمنعنا في اتخاذ أي قرار، فالأفضل إذن أن نتخلى عن الحكم كله. الحاكم لا يقاس بعدد السنوات التي يجلس فيها على العرش، كلا، بل بالقرارات التي يجرؤ على اتخاذها عندما يكون الجميع خائفين من اتخاذها.
4: وهذا بالضبط ما يجعله الجميع يراقبك، لأنهم يشعرون أن مرحلة جديدة تقترب وأن مصر لن تبقى كما كانت طويلاً.

0: وصلتني تقارير من عدة مدن وكلها تؤكد الأمر نفسه. الأمير يزداد شعبية، وبعض الموظفين بدأوا يتحدثون عن أفكاره بإعجاب. وإذا استمر الوضع هكذا فقد نجد أنفسنا أمام تغييرات لم نشهد مثلها منذ أجيال.
1: هناك أيضا أمر آخر يا سيدي، بعض حكام الأقاليم أصبحوا يرسلون تقاريرهم مباشرة إلى القصر بدلا من المرور عبر المعابد كما يحدث سابقا.
0: إذن بدأ تنفيذ التغيير قبل الإعلان عنه، هذه ليست مصادفة. الأمير يعيد ترتيب مراكز النفوذ بهدوء ويحاول أن يجعل الدولة تعتمد على القصر أكثر من اعتمادها على المؤسسات الأخرى.
2: لكن مواجهته علنا قد تكون خطأ، كثير من الناس ينظرون إليه باعتباره رمزا للتجديد، وأي هجوم مباشر عليه قد يمنحه مزيدا من التأييد.
0: أنا لا أتحدث عن مواجهة متهورة، بل عن حماية مكانة المعابد قبل أن نجد أنفسنا خارج المشهد كله.
3: وفي الوقت الذي كان فيه الكهنة يناقشون خطواتهم القادمة، كان الأمير الشاب يضع أول قرار كبير في طريقه نحو التغيير، قراراً سيصدم كثيرين داخل القصر وخارجه.
4: سمعت أنك تعمل منذ أيام مع المهندسين والكتبة بشكل متواصل، حتى رجال البلاط لا يعرفون ما الذي تخطط له. ما الأمر الذي يشغلك إلى هذا الحد؟
5: أفكر في بناء مدينة جديدة، مدينة لا تكون خاضعة لنفوذ الكهنة أو للصراعات القديمة.

0: مدينة تنطلق منها مرحلة مختلفة لمصر وتكون رمزا لما أريد تحقيقه.
1: مدينة جديدة؟ هذا ليس مشروعا صغيرا يمكن إخفاؤه طويلا. عندما يسمع الناس بذلك ستبدأ الأسئلة والاعتراضات من كل اتجاه.
0: أعرف ذلك، لكنني لا أريد أن أبقى محاصرا داخل مراكز القوى التقليدية. إذا أردنا بناء مستقبل مختلف فعلينا أن نبدأ من مكان مختلف أيضا.
1: إذن يبدو أنك اتخذت القرار بالفعل، وكل ما تبقى هو الإعلان عنه.
0: نعم، ولن أتراجع عنه مهما كانت ردود الأفعال.
2: لقد درست المشروع بالتفصيل وأعترف أنه جريء أكثر مما توقعت. بناء مدينة جديدة يحتاج إلى موارد هائلة وعمال ومهندسين وخطط طويلة المدى. كثيرون سيعتبرون الفكرة مغامرة غير محسوبة.
0: كل إنجاز كبير بدأ باعتباره مغامرة في نظر معارضيه. لو فكرنا دائما بطريقة الآخرين فلن نحقق شيئا مختلفا. أريد مكانا يعبر عن رؤيتي، عما أراه، لا عن مخاوف الذين سبقونا.
3: من الناحية الأمنية يمكن حماية المدينة بسهولة إذا اختير موقعها بعناية، كما أن قربها من طرق التجارة سيمنحها أهمية اقتصادية كبيرة.
2: المشكلة ليست في البناء فقط، بل في الرسالة السياسية التي يحملها المشروع. الجميع سيفهم أن هذه المدينة تمثل بداية عهد جديد، وهذا ما سيجعل خصومك أكثر توتراً.
0: إذن فليتوتروا، لأنني لم أعد أبحث عن رضا الجميع بل عن مستقبل أؤمن به.
4: الأخبار تنتشر بسرعة في أروقة القصر. بعض النبلاء متحمسون للفكرة، بينما يرى آخرون أنها ستستفز أصحاب النفوذ وتفتح أبواباً لمشكلات جديدة.
1: التردد طبيعي عندما يواجه الناس أمراً غير مألوف، لكنني ألاحظ شيئاً مهماً، وهو أن الذين يعارضون المشروع لا يقدمون بديلاً حقيقي. كل ما يفعلونه هو الدفاع عن الوضع الحالي،
4: لأن الوضع الحالي يخدم مصالح كثيرين. التغيير دائماً يخلق رابحين وخاسرين، والخاسرون يكونون غالباً أكثر ضجيجاً من غيرهم.
1: ولهذا يحتاج القائد إلى الثبات، فإذا تراجع عند أول اعتراض فلن يثق به أحد بعد ذلك.
4: وأعتقد أن أمين حتب الرابع ليس من الرجال الذين يتراجعون بسهولة.

0: لم تمضي أياماً كثيرة حتى اجتمع كبار رجال الدولة لسماع القرار المنتظر، وكان الجميع يدرك أن ما سيقال في تلك القاعة لن يكون مجرد إعلان عادي، بل بداية فصل جديد في تاريخ مصر.
1: استدعيتكم اليوم لأنني أريد أن أكون واضحاً مع الجميع. لقد قررت أنا إنشاء مدينة جديدة تكون مركزاً لعهد جديد من العمل والبناء، وأريدها مدينة مفتوحة للعلم والتجارة والإدارة، وأريد أن تصبح رمزاً لمصر التي أتطلع إليها.
2: وهل نفهم من ذلك أن المدن القائمة لم تعد كافية، أم أن هناك أسباباً أخرى لم تذكرها؟
1: المدن القائمة ستبقى مهمة، لكن المستقبل يحتاج إلى بداية جديدة. لا أريد أن أبني فوق صراعات الماضي، بل أن أفتح طريقاً مختلفاً للأجيال القادمة.
2: أخشى أن البعض سيرى في هذا القرار

0: محاولة لتقليص نفوذ المؤسسات القديمة التي خدمت مصر طويلا.
1: من يخدم مصر بصدق لن يخشى أي تغيير يهدف إلى تقويتها.
2: بعد الاجتماع خرج الناس بوجوه مختلفة، بعضهم بدأ متحمسا وبعضهم غاضبا، وآخرون ما زالوا يحاولون فهم ما يحدث. لكن شيئا واحدا مؤكدا هو أن البلاد كلها تتحدث عن قرارك الآن.
3: وأظن أن خصومك أدركوا أن مرحلة الانتظار انتهت. من اليوم فصاعدا سيبدأ كل طرف بالتحرك لحماية مصالحه.
4: ربما تظنون أنكم انتصرتم بإعلان هذا المشروع، لكن المعارك الحقيقية لا تبدأ بالكلمات بل بما يأتي بعدها.
1: وأنا لها مستعد لما يأتي بعدها، لأنني لم أتخذ هذا القرار تحت تأثير الحماس بل بعد تفكير طويل. وإذا كان الطريق صعبا فهذا لا يعني أنه الطريق الخطأ.
5: إذن فلنمضي فيه حتى النهاية، فالتاريخ لا يتذكر الذين خافوا من التغيير بل يتذكر الذين صنعوه.
6: أعلن أمن حوتب الرابع مشروعه الكبير، وبدأت مصر تنقسم بين مؤيد يرى فيه بداية عصر جديد ومعارض يخشى أن يقود البلاد إلى مواجهة غير مسبوقة. وبين القصر والمعابد كانت العاصفة تقترب أكثر فأكثر، وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
7: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

ياسوكي كان حلمه منذ الصغر أن يصبح مقاتلا شرسا لا يشق له غبار، ولكن في نصرة الحق والدفاع عن المظلوم وردع كل ظالم يتجبر. لهذا لم يمانع أبدا بأن يتعلم فن الساموراي الياباني بعدما عرض عليه الأمر. الساموراي الياباني يصنع نجماً.

0: سأصنع من ابني ياسوكي مقاتلا بارعا.
1: لماذا أنت تصر على هذا يا عزيزي؟ لماذا لا تجعله يتعلم صنعتك؟
0: لا أرى في عينيه مقاتلا صلبا لا يشق له غبار.
1: كل ما أتمناه أن أرى ابني ياسوكي بخير يعيش بهدوء وسلام.
0: إذا أردت فعلا أن يعيش ياسوكي بخير وسلام وهدوء يجب عليه أن يصبح مقاتلا ليدافع عن حقوقه وأمانه وهدوئه. أنت تعلمين جيدا أن الحياة هنا في موزمبيق.
1: لا أنا فهمت لماذا أنت مصر على أن تصنع من ياسوكي مقاتلا شرسا.
0: وهذا ما أصبو إليه. والآن أين هو؟
1: إنه يلهو ويلعب مع الصبية.

كان والد ياسوكي هو من زرع تلك البذرة في نفس ياسوكي، البذرة التي أسسته لأن يكون مقاتلاً شرساً.

0: اجلس يا ياسوكي، اجلس يا بني.
1: أمرك وتحت إشارتك يا سيدي أليساندرو.
0: نحن الآن وحدنا يا ياسوكي، أريدك أن تصدقني القول.
1: أنا لا أستطيع أن أقول غير القول الصادق، تحديدا معك يا سيدي أليساندرو.
0: أقصد أريدك أن تعبر عن رأيك بنعم أو بلا.
1: رأيي بماذا يا سيدي؟
0: هل فعلا أنت لا تمانع بأن تتعلم فنون الساموراي الياباني؟
1: نعم لا أمانع، إنني متلهف لتعلمه، تحديدا عندما علمت بأن لا يتعلم هذا الفن من لم يكن من اليابان.
0: تريد أن تكون سباقا إذن؟
1: كما ترى يا سيدي.
0: لك ذلك، لقد وعدني صديقي أودا خيرا.
1: ولكن هل هذا يعني أن أبقى هنا في اليابان؟
0: الأمر لك يا ياسوكي، الأمر لك. عن إذنك، تصبح على خير.
2: ياسوكي، أخبرني ما القرار؟
1: كل قرار متوقف على الموافقة التي ستصدر من إمبراطور اليابان أونانا.
2: عزيزي لا تقلق، إن وافق فهذا حلم من أحلامك قد تحقق، وإن لم يوافق فستجد المكان الذي سيحقق لك ما تصبو إليه. اطمئن.

0: مولاي إمبراطور اليابان.
1: صباح الخير يا مولاي الإمبراطور. هل قرأت رسالتي لك يا مولاي؟
2: نعم قرأتها، لهذا أمرت بلقائك فورا.
1: مولاي ما رأيك؟
2: هل أنت جاد في كلامك يا غدا؟
1: نعم يا مولاي الإمبراطور، إنه مكسب فعلي لي ولليابان ولفن الساموراي.
2: ولكن هل تريد أن تجننه لنفسك؟
1: لليابان أولا ولنفسي ثانيا.
2: وما رأي المشرفين على فن الساموراي؟
1: لا أمر ولا رأي يأتي من بعد أمرك ورأيك يا مولاي.
2: إنني موافق، ما دام من طرف المبشر اليسوعي إليساندرو ويجيد أيضا التحدث باليابانية فأنا موافق موافق.
1: شكرا شكرا يا مولاي الإمبراطور، عشت شامخا لنا جميعا يا مولاي.
2: سأسأل عن ياسوكي من وقت إلى آخر، لن أنسى أمره أبدا، والآن سأغادر القاعة.
0: مولاي الإمبراطور، إمبراطور اليابان يغادر القاعة.

موافقة إمبراطور اليابان على انضمام ياسوكي لمدرسة التدريب الخاصة بفن الساموراي كان وراءها الكثير من المعارضين، تحديداً داخل تلك المدرسة.

0: أمر مرفوض، مرفوض مرفوض.
1: ولماذا مرفوض مرفوض مرفوض؟
0: كيف لنا أن نسمح لشخص غير ياباني أن يتعلم فن الساموراي؟
1: وما المانع؟ إنها ثقافة قتالية يجب أن يعلمها العالم أجمع.
0: تاكي تاكي، ما بك ما بك؟ نحن بهذه الخطوة نقوم بتعليم الأعداء أسرارنا، كأننا نقوم بتسليح الأعداء بأسلحتنا.
1: الحكم على هذا الأمر لا يكون بهذه الطريقة يا سانشو.
0: وماذا ترى يا تاكي؟ أخبرني.
1: نشرف على تدريب ياسوكي، إن نجح فهو مكسب لنا، وإن فشل نقضي عليه.
0: نقضي عليه، فكرة جيدة، لا أمانع إذن في هذا يا تاكي.
1: سيصل إلينا في الغد ونعرف ما وراءه.
0: إنني متلهف للقائه، لقاء شخص يريد أن يدخل التاريخ.

0: شكرا لكم، شكرا لكم. لن أنسى هذا المعروف أبدا يا سيدي أليساندرو ويا سيدتي ماريا. أنا ممتن لكم كثيرا.
1: أتمنى لك النجاح والسعادة يا ياسوكي.
0: شكرا لك سيدتي ماريا.
1: عفوا.
2: أتمنى أن أعود من جديد لليابان وأراك سيدة مقاتل الساموراي.
1: ولا نسمع عنك إلا الأخبار الرائعة والجميلة.
0: سأبذل ما بوسعي لأجل ذلك. شكرا لكم، شكرا لكم.
2: اعتني بنفسك جيدا يا ياسوكي.
1: كن متواضعا وشغوفا وحليما كما عهدناك.
0: سأكون أنا ياسوكي الذي عهدتموني، لن أتغير أبدا، وإن حدث هناك تغيير فسيكون للأفضل.
2: إذن إلى اللقاء.

0: انبهر الجميع من قوة وشجاعة ياسوكي في مدرسة تدريب فن الساموراي، فمن كان يعارض وجوده بالأمس أصبح فخوراً به اليوم، حتى أنه استطاع أن يضيف حركات قتالية جديدة تم اعتمادها في ثقافة فن الساموراي. ولكن لم يخلو ذلك الأمر من انزعاج من شعر بأن وجود ياسوكي خطر يحوم حوله.
1: هذا أمر غريب غريب، أن يصبح ياسوكي حديث الناس في اليابان. لا، لن أسمح بهذا أبدا. سأبذل ما بوسعي للقضاء عليه، هو ومن فرضه علينا مهما كان هذا الشخص. فلن أسمح بهذا أبدا، فأنا الساموراي سوزوا الذي لا يقهر.

0: إنه الساموراي سوزوا، الند الحقيقي للإقطاعي أودا، الند الذي سيقلب كل الموازين رأسا على عقب.
1: في الحلقة القادمة بمشيئة الله نواصل رحلتنا مع نجم هذه القصة والأحداث التي جعلته يتربع فوق القمة، الكاتب
2: محمد عبد العزيز الكندري
1: والمخرج عبد الله سالم الجلاف.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية.
1: الخامسة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي دفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية. دولة الكويت تدين استمرار العدوان الإيراني الآثم على أراضيها وما يمثله من نهج عدواني متواصل. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين والأردن. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة ويدرس توسيع العمليات العسكرية، ونائبه يؤكد أن واشنطن لا تزال على الطريق الصحيح في تعاملها مع طهران. باكستان تدعو الولايات المتحدة وإيران للتهدئة وتأمل بعودة الاستقرار إلى مضيق هرمز. وزير الخارجية اللبناني يقول إن انتشار الجيش في جميع أنحاء لبنان لا ينفصل عن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي تحتلها. استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. المحكمة الجنائية الدولية تحذر من خطر تكرار الفظائع التي شهدها إقليم دارفور في مدينة الأبيض السودانية. الجيش الأوكراني يعلن استهداف 6 ناقلات نفط روسية، والكرملين يقول إنه لا مؤشرات حتى الآن لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا. رئيسة الوزراء اليابانية تسعى إلى قيادة إصلاحات عميقة في أجهزة الاستخبارات اليابانية. ومن أخبار الطقس، تشهد البلاد نشاطا في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: مستمعين الكرام، في إذاعة دولة الكويت نعود ونكمل معكم باقي برامجنا بعد أن كنا في استوديو الأخبار والبرامج السياسية، حيث عرضنا على حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

الأدب مو زمن مضى، والثقافة مو ذكرى بعيدة. الليوان جسر يربط الحكاية بين الأمس واليوم، وعيد للكلمة حضورها الأول. كل زاوية بالكويت لها حكاية.

0: نرويها معاكم ونرجع نعيش تفاصيلها. من هني نسمع صوت الضيوف، أفكارهم، إبداعاتهم وحكاياتهم. نسلط الضوء على شخصيات وأحداث تركت أثر واضح ويبقى. نقرب من تجاربهم ونشوف شلون امتد أثرهم بين الناس. الجملة ما توقف عند كلماتها، وراها حكاية تثري وتلهم. الليوان.
1: مساء الخير مستمعينا، وحياكم الله معانا وحلقة جديدة تجمعنا معكم من برنامج الليوان. هذا البرنامج الذي يأتيكم بشكل أسبوعي من الساعة 5 لغاية الساعة 6، وأكيد معانا اليوم موضوع حلو وموضوع ممتع بما أن احنا اليوم خميس، وأكيد راح يجمعنا حوار هادف. والبداية أمسي على زميلي جابر. مساء الخير.
2: مساء الخير زميلتي مشاعل، رحب فيك ورحب أيضا بالسادة المستمعين في حلقة جديدة من برنامج الليوان. اعتدنا في كل حلقة أن نتنوع في مواضيعنا الجميلة وبمواضيع مميزة وضيوف مميزين أيضا. اليوم موضوعنا موضوع جميل للأمانة زميلتي مشاعل، موضوع يحتاجه كل صاحب منزل في هذه الأرض، وأيضا يختلف فيه الكثير من الناس، ونحتاج فيه إلى ناس متخصصين حتى نستمتع بهذا الحوار في موضوعنا اليوم الذي سنتحدث فيه بعد قليل. لكن بداية لكم منا تحية فريق العمل من الإعداد رشا الفهد وسعد الزايد،
1: وهذه تحية تأتيكم من خلف الميكروفون زميلي جابر عزام، محدثتكم مشعل زنكوي.
2: وهذه تحية لكم من الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
1: وطبعا هذه تحيات المتابعة والتنسيق صالح العباسي.
2: ومن التنفيذ على الهواء سعود السهلي.
1: برنامج الليوان بقيادة المخرج عبد العزيز البكر.

0: الليوان. الليوان. الليوان مساحة للكلمة والذاكرة وللصوت اللي له حضور. في الليوان نفتح باب الثقافة ونروي الحكاية. الليوان. الليوان.
1: حياكم الله مرة أخرى مستمعين الكرام في برنامج الليوان. موضوعنا اليوم مستمعين الكرام وزميلتي مشاعر، الموضوع عن التصميم الداخلي للمنازل. التصميم الداخلي في السابق يمكن الناس ما كانوا يعطون هذا الأمر يعني
2: أهمية،
1: كانوا يختارون حسب هواهم وحسب أذواقهم، وأحيانا فعلا يكون اختيارهم جميل واختيار موفق، ولكن أحيانا يكون الاختيار غير موفق. لذلك الآن وجد ناس متخصصين في هذا المجال، يجي يصمم لك تصميم داخلي مناسب لمساحة منزلك، مناسب لذوقك، مناسب لعدد أسرتك، مناسب لاحتياجك. لذلك هؤلاء المتخصصين لهم أهمية يعني قصوى الآن في في في بناء المنازل الجديدة، خصوصا في مناطق جديدة كثيرة عندنا في دولتنا.
2: نعم، وفي السنوات الأخيرة جابر يعني شاهد هذا المجال تطور كبير، وأصبح ينظر له كاستثمار طويل الأمد، يعني مو بس مجرد اختيار للأثاث أو تنسيق للألوان، لا، التصميم الداخلي اليوم صار يهتم مثل ما ذكرت بطريقة عيشة الإنسان داخل مكان، وشون ممكن يحقق الراحة النفسية ورفع جودة الحياة وتوفير بيئة عملية وصحية تتناسب مع احتياجات الأسرة وطبيعة العمل.
1: نعم، يمكن في السابق أيضا كان الناس غالبا يقلدون، يشوفوا منزل جميل مثلا يروح بنفس التصميم هذا، وأنا شهدت على بعض الأمور هذا أثناء بناء منزلنا في البداية. نفتر على المنازل، نشوف التصاميم، نشوف طريقتهم، نشوف كذا، اللي يعجبنا نقدر نأخذ نستنسخ منه هذا الأمر. لذلك وجود المتخصصين يمكن يعفينا عن هذا الأمر، يعطينا أفكار جديدة، يعطينا ابتكارات جديدة في شتى مجالات التصميم الداخلي للمنازل.
2: نعم. ويقول أيضا يعني ممكن يأكدون لك أن دائما التفاصيل الصغيرة هي اللي تصنع في النهاية الفرق الكبير. إذا خلونا نسمع التقرير ونرجع.
0: الليوان. الليوان. اليوم ضيفتنا مصممة داخلية قدرت تترك بصمتها من خلال شغلها المميز ونظرتها المختلفة للتصميم، الأستاذة نرجس النقي. درست التصميم الداخلي في بريطانيا، ومن بعدها ابتدى مشوارها بتصميم وتنفيذ مشاريع سكنية وتجارية، وكانت دائماً حريصة أن كل مشروع يطلع بروحها وشخصيتها الخاصة. نرجس تؤمن أن التصميم مو مجرد ديكور أو شكل حلو، بالعكس هو انعكاس لذوق صاحب المكان واحتياجاته وطريقة حياته. عشان كذي تحرص دايماً تسمع للعميل وتفهم شنو يبي، وبعدها تحول فكرته إلى واقع. ودايماً نرجس متابعة جيدة لكل جديد بعالم التصميم، سواء بالأفكار أو الخامات أو التقنيات الحديثة، ودايماً تهتم بأدق التفاصيل وتتابع التنفيذ بنفسها، لأن بالنسبة لها نجاح أي مشروع يبتدي من التفاصيل الصغيرة. ولأنها تؤمن أن الإبداع ما يوقف، دايماً تحرص على القراءة والاطلاع ومتابعة كل التطورات العالمية، وتسعى

0: الليوان. الليوان بودكاست ثقافي أدبي، نقرب الكلمة من معناها ونرجع للحكاية بهدوءها وبساطتها الأولى. الثقافة مو خبر عابر، والأدب مو نص مر. الليوان مساحة للكلمة اللي تستاهل تنسمع. الأدب حاضر والثقافة مستمرة. الليوان يوصل الحكاية بين الأمس واليوم. الليوان. الليوان.
1: عودة لكم مستمعينا، متواصلين معكم لغاية الساعة 6 على الهواء مباشرة، وطبعا باسمكم نرحب بضيفتنا اللي منورتنا داخل الاستديو، المصممة الداخلية نرجس النقي. حياك الله معنا مصممة نرجس.
2: الله يحييكم، وسعيدة جدا بوجودي وياكم.
1: نعم، بداية مصممة، يعني كثير نسمع اليوم عن مصمم داخلي أكثر من قبل، بصراحة انتشر هذا المفهوم، فشنو بالضبط يعني التصميم الداخلي؟ وأهل هو مجرد اختيار ألوان وأثاث ولا تخصص أعمق من كذي؟
2: لا، هو تخصص أعمق من كذي، هو إحنا ندش بتفاصيل التفاصيل، يعني خلينا نقول المعماري يدخل في تفاصيل البنيان، الواجهات الخارجية، الشبابيك وين مكانها، الأحمال، المواد البناء، الجسور، هالأمور هذه مثلا المعماري يدخل فيها التفاصيل هذه. احنا نفس المهمة اللي هو يسويها بس داخلي، يعني نشوف مثلا احتياجك انت شنو بالبيت، نمشي وراء الاحتياج هذا ونشوف شنو المتطلبات اللي انت تبينها، احنا راح نسويها وننفذ لك اياها.
1: نعم، بس ساعات مثلا ما يكون في متطلب، يعني انا ما اعرف مثلا، هل انت مثلا ترشديني الى الطريق السليم؟ ساعات ما اعرف انه يعني ما ادري شو متطلباتي بصراحه، فهل انه ممكن انا استعين فيك انك انت تقترحين علي؟
2: اكيد اكيد، احنا نقترح عليك، يعني في اشياء مثلا انت مو حاطتها ببالك، مثال احنا نسال كم عدد افراد الاسره محتاجه، انت مثلا الحين طالعين هبة، طبعا الزوجة في غرفة والزوج بغرفة، انزين، فهذه احنا نعطي اقتراحاتنا، انزين، ولكن في بعض الاحيان نقول حتى مثلا حتى الاطفال، انزين، كم غرفة؟ اثنين مثلا في غرفة واحدة؟ لا، كل واحد غرفة. فاحنا نشوف متطلباتك انت شنو تبين، تبين مطبخ، تبين مطبخين، تبين يعني كيتشنات، هالاشياء هذه كلها نشوفها وبعدين نقرر شنو، يعني انا اعطيك نصايحي بالنهاية.
3: نعم استاذة، بخصوص المصمم الداخلي متى يجي دوره بالضبط؟ هل هو يعني قبل التصميم الهندسي للمنزل الإنشائي مثلا، أو أثناء ما اختيار التصميم تصميم المنزل، أم أنت أيضا عملك مختص في هذا التصميم الإنشائي لبداية البنيان؟
2: مع مخططات البناء، يعني المعماري خلص من هنا، احنا لازم نشيك على المخططات هذه ونحط نقاطنا احنا وتفاصيلنا احنا اللي لازم تكون موجودة كل بيت تقريبا.
3: يعني قبل لا يختار تصميمه المعماري كتوزيع للغرف وكذا، لازم ايضا المصمم الداخلي حضرتك تكوني مثلا موجوده حتى اثناء اختيار هذا التصميم؟
2: يعني يفضل ان احنا نكون موجودين يعني من البدايه،
3: يعني ممكن يكون بعد اختيارهم للتصميم وخلصوا يستعينون فيك مثلا؟
2: لا، ما انصح انا، يفضل ان نكون مع بعض من البدايه، يعني خلينا نقول انه هو الحين وزع الغرف، انزين، اقوم انا اغير عادي، انزين، قاعد يعني مثلا هو سوى الغرفه 4x4، انا اقول لا مثلا مو محتاجه الغرفه هذه تكون مثلا 4x، مثال يعني، انزين، فانا اقوم اغير، اكبر، اصغر الممرات، يعني اعيد تصميم
3: تشكيل المكان.
2: تشكيل المكان صح.
1: طيب البعض يعتقد ان التصميم الداخلي هو نفس الهندسه المعماريه، شو الفرق بينهم؟ ومتى مثل ما ذكرنا انه يعني تكون له بصمه المصمم؟
2: الهندسه المعماريه يتعلق في شكل البيت من برا، الواجهات، الشبابيك، الارتفاعات، أحمال المواد البناء مثلا، الجسور، هالأمور هذه كلها، كميات الطابوق، ويدرس البيت من جميع من برا يعني. بس إن إحنا من داخل.
1: درستي تصميم داخلي في بريطانيا، شنو أكثر شيء تعلمتي هناك وحسيت إنه مختلف عن الموجود عندنا؟
2: كل شيء مختلف.
1: من أي ناحية؟
2: حياتهم غير عن حياتنا، هم وايد بساطة يعيشوا، يعني حياتهم وايد بسيطة، إحنا لا، عندنا يعني نسوي غرف، يعني هنا

0: عندهم صالتهم مثلا يستقبلون فيها الضيوف، ما عندهم إن صالة تصير بس حق الضيوف. الحين توهم بادين، احنا عندنا مجتمعنا بادين يقولون لا احنا نبي نستغل بيوتنا ان احنا نستفيد منها، ما نبي نخلي بيوتنا حق بس الضيوف ونقفل عليها البيبان، لا نبيها هم احنا نستعملها، وهم نفس الوقت تكون يعني هم حق الضيوف لما
1: في
0: يجون.
1: احنا الحين صاله مثلا حق صاله استقبال، وغرفه صاله صغنطوطيه حقنا احنا مثلا نقعد فيها
0: اي
1: كاسره.
0: اي الحين صار العكس، لا الحين الاسره قامت تقعد بالصاله الكبيره وتستقبل ضيوف في الصاله هذه،
1: نفسها هي.
0: هي نفسها هي.
1: انزين، وبعد شنو الغرف هناك عندهم شنو؟
0: الغرف حيل صغيره
1: اي
0: لانها
1: انا
0: عدد
1: شايفه.
0: أسر يعني افراد الاسره عندهم يا حيل يعني قليل،
1: احس ان مساحه البيت نفسها صغيره،
0: ومساحه البيت هم صغيره لان عددهم مهما كان
1: ما
0: عدد
1: عندهم
0: السكان
1: حوش نفسنا،
0: عندهم حدائق عندهم بس انه يعني
1: صغير
0: احنا
1: كل شيء صغير.
0: كل شيء صغير صح. بيوتهم بعدين مصنوعه، خلينا نقول في بريطانيا بيوتهم مصنوعه من خشب، احنا يعني انسى الموضوع اللي يكون من خشب البيت.
1: نعم، كثير من الناس يبدون البناء بعدها ويتفاجئون بالمصاريف. توني قاعد اسولف معاك تحت الهواء عن هذا الموضوع، شنو اول خطوة لازم يسوونها قبل ما يبدون التشطيب؟
0: أول شيء لازم يحددون شنو احتياجاتهم، يعني إحنا مثلا نبي البيت هذا يكون دور، نبي يكون دورين، نبي يكون فيه سرداب، السرداب يكلف تخيلي دورين بدل لا يكون دور واحد، فهذا يعتبر مصرف يعني مصرف مو بالبال، فلازم يحط بباله أنه مثلا أنا والله هذه ميزانيتي، إنزين أبي أبني على مثلا دورين، أنا ميزانيتي مثلا تكفي أسوي سرداب، بس يقول لك أن الحين إذا سويت السرداب بعدين ما تقدرين تسوينه، يعني يا اما بالبدايه تسوينه او
1: صح.
0: ما راح يعني تقدرين تسوينه تالي.
2: ممتاز. ايضا دائما يشكون الناس من التشطيب، يقول اكثر شيء يكلفهم
0: صح،
2: لما يخلص البناء المنزل الاسود يبدا بالتشطيب، يقول هذا الامر مكلف وايضا متعب على الشخص.
0: هو صحيح
2: اختيارات
0: صحيح، هو الموضوع هذا مكلف، بس انه في فرايتي يعني في خلينا نقول وايد اسعار، في اوبشنز وايد بالسوق. لنفترض انه مثلا سيراميك في مثلا من بودينار ليبو مثلا 20 دينار مثال، انزين فانت عندك حريه الاختيار، تبين تروحين على هذا يعني حتى بالنص اكو يعني بخمس دنانير، فالسوق موجود فيه كل شيء، اللي انت تبينه اللي يغطي ميزانيتك تروحين له، موجود متوفر بالسوق. فعشان كذي في ناس تقول لا والله انا ابي شيء كشخه، انا ابي شيء حلو، انا ابي شيء مثلا يدوم معي. وهو صحيح والمفروض ان احنا نروح على شيء اللي يدوم معنا، ما ناخذ مثلا بدينار ودينارين، هذا لا يعني هلك عليه،
1: بس عوامل الجو ماكو شيء يدوم معه، لازم يصير في تغيير بعد فتره زمنيه. والله
0: هو صحيح الاشياء هذه قاعده تتطور الحمد لله، ان قاعدين يعني يلقون في بدائل، يلقون فيها اشياء مثلا تتماشى مثلا مع مناخنا، فالحمد لله كل شيء موجود بالسوق، احنا هذا اللي مرتاحين منه، وان شاء الله ما يلقى يعني اي مشاكل تواجهه بالمستقبل.
1: طيب شلون يتم احتساب التكلفه الاجماليه للتشطيب، وشنو اكثر الامور اللي الناس يعني ينسون يحسبون حسابها؟ مثلا نقول
0: اتوقع ان سوالف الديكور، ما ديكور هي هذه اللي ما يسوونها يعني ما يحطونها ببالهم، في شيء يقول لك انه مثلا انا افضل انه يعني يحسبون حساب هالموضوع هذا من البدايه، بعدين يسوونه يعني عقب ما يسكنون بيتهم يسوونه. في ناس هالشكل ان مثلا تسكن الطوف فاضيه والارضيات فاضيه، بس ان اهم شيء يكون في عندهم فراش عندهم كبت اوكي، بعدين يجون ويأثثون على كيفهم شوي شوي. إيه فاحنا نكون موجودين، بس شنو تكونين عاد من قبل تكونين انت مسويه التصميم ومؤسسه حق هالتصميم هذا، فموتين على اخر شيء عقب تقول إيه
1: تعال صمم بالضبط واحنا ساكنين داخل.
0: ايوه.
1: طيب شنو أكبر أو أكثر العوامل اللي ترفع تكلفة المشروع بدون ما ينتبه لها صاحب البيت مثلا؟
0: خلينا نقول المواد الغالية، مثال يبي يقول لك أبي رخام مثلا، أنا أبي شبابيك كبيرة، هالأمور هذه هي اللي تاخذ من يعني أكبر حجم، لأن الألمنيوم طبعا مكلف، الرخام مثلا يعتبر بعد هم
1: طبعاً إيه؟
0: مكلف، في مواد بنا يعني مثلا أنواع الأصباغ اللي يستعملونها، وبعدين عاد الدشين بأشياء التشطيبات اللي هي مثلا الإكسسوارات والأمور هذه كلها، بس اللي أغلب شيء اللي هو هذه سالفة
1: في الناس وايد يروحون الصين يبون من الصين انتي معه كونتينرات يعني.
0: أنا جبت من الصين للأمانة. أنا جبت من الصين وطلع علي دبل.
1: طلع عليك من هناك دبل؟
0: لما الشحن ما شحن هالأمور هذه كلها طلعت علي دبل والله. فعشان كذي ما أدري إذا في الحين تغير شيء، ما أدري أنا ما عندي علم، بس إنه في شغلات.
1: هني أرخص يعني؟
0: كل شيء موجود. الصين كلها هني يعني تعتبر موجودة، كل الأشياء اللي تنباع هناك قاعدين.

0: يبونها وارخص ولا يطلع علينا حتى.
1: طيب ليش تنصحين الناس دائما ياخذون اكثر من عرض سعر من موردين؟
0: لان دائما احنا شعب عبالنا ينقص علينا، ما نبي ينقص علينا فدائما نروح حق اكثر من شخص. مو بس هالشكل يعني، انا صارت معاي يعني، انا اتصل في مثلا محل اقول له بكم سعر الرخام عندك، يقول لي مثلا مبلغ الفلاني، اروح نفس الرخام اسال محل ثاني يعطيني سعر يعني فرق وايد شاسع بينهم. فأنا هذا اللي أستغربه، فعشان كذي من حقنا إن إحنا نروح مثلا نسأل أكثر من مكان وناخذ عرض سعر علشان نختار إحنا بين الأفضل.
1: الأرخص هو الأفضل؟
0: لا، في إذا هو جودة وإذا هو نفس مثلا، في ناس تبي تطلع أرباح، في ناس تبي تستفيد من وراك إنزين، ففي ناس ينقص عليها إنزين، فأنت لازم تصيرين أذكى منهم وتروحين تدورين على السعر أو تروحين تدورين على المادة نفسها. خلينا نقول مثلا رخام إنزين تلقينه مكان ثاني أرخص، فأنا أروح أكثر من محل وأسأل وأشوف شنو اللي صادفني بالنهاية وهو اللي أكيد راح يكون مناسب لي.
2: نعم، أيضا بعض الناس يقع في أخطاء متكررة، دائما نشوف يعني الكثير أثناء التصميم وأثناء بناء المنازل تشوفين يمكن أخطاء تتكرر دائما مع الناس، ودي تنبه الناس على أكثر الأخطاء اللي دائما يقعون فيها.
0: علشان يتفادون هالأخطاء هذه لازم يصممون عدل من البداية، سواء كان معماري أو سواء كان تصميم داخلي، علشان ما يطيحون. يعني إحنا نحاول إن ننقذ ما ممكن إنقاذه إنزين، فمعانا وهم مرات نطيح إحنا مثلا في أخطاء، فإحنا مو معصومين إنزين. فيفضل إنه يلجؤون حق مهندس، حق أحد مثلا يعني يكون عنده اختصاص بهالموضوع هذا، علشان يتفادون إنهم يطيحون بهالأخطاء هذه. فكثر ما أنت تسأل ناس مختصة، ما تسأل ربعك.
2: هم غالبا راح يسألون يعني، مو حتى لو سألوا متخصصين هم راح يسألون الناس بعد.
0: يسألون إيه، بس مرات وايد مثلا يروحون وراء ربعهم، يروحون وراء ويسمعون كلامهم وآخر شيء يدشون بالطوفة.
1: طيب إذا شخص ميزانيته محدودة، وين تنصحينه يوفر وين مستحيل يوفر لأن الجودة تفرق معاه على المدى البعيد؟
0: والله يعني إحنا نحاول إن الأشياء مثلا خلينا نقول اللي يوميا تستهلكينها إنزين، يفضل إن تكون جودتها زينة، ما بي أروح على الجودة اللو مثلا إنزين، فيفضل إن يقط أحماله على هالأشياء هذه اللي هو الاستهلاك اليومي. ومثلا أجهزة كهربائية هذه، التكييف، لأن إحنا طول السنة طبعا عندنا نحتاج للتكييف، هذا الجزء الأكبر من خلينا نقول المبلغ يروح على الأمور هذه اللي هي الأساسية عندنا هي بحياتنا.
1: نعم أكيد إحنا مستمرين معك أستاذة ومصممة داخلية نرجس، ويعني نطلع فاصل ونرجع.

0: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائياً عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد، تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
1: الليوان الليوان مساحة للكلمة والذاكرة وللصوت اللي له حضور. في الليوان نفتح باب الثقافة ونروي الحكاية. الليوان

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامج الليوان. رحب فيكم مجددا، نرحب بضيفتنا الكريمة أيضا، وموضوعنا اليوم حول التصميم الداخلي وأهميته في بناء كل منزل داخل دولة الكويت. نرحب بضيفتنا المصممة الداخلية نرجس النقي، حياك الله مرة أخرى.
1: الله يحييك أستاذة. مرات يمر عليك عميل يطلب فكرة أو تصميم تحسين إنه ما راح ينجح مثلا أو ما يناسب المساحة أو الميزانية، شلون تتعاملين معه؟ يعني نبي خبرتك ناخذ منها شوية، نبي مثال من واقع هذه الخبرة.
2: أعطي أفكار ثانية، أحاول أني أقنعها مثلا بالفكرة، أقول له أنه مثلا ما تناسب، بالعكس هم يوني يقولوا لي إحنا نبيش تعطينا الأفضل، أنت شنو تشوفين، أنت شنو نظرتك، أنت شنو الرؤية اللي تشوفينها، إحنا نبي نصايح ناخذ منك، يعني نستفيد منك، ما نبيش تمشين كلامنا يعني وتاخذيننا يعني على عقلنا، خلينا نقول انزين، نبيش توجهينا. فانا اوجههم واقول لهم ان مثلا القنفات الكبيره هذه ما تنفع صالتكم، صالتكم صغيره مثال، يبون مثلا تي في يونت تكون مثلا كبيره وفيها وايد تفاصيل، اقول لهم ان صالتكم مثلا صغيره ما تنفع، تحتاجون شيء بسيط شيء جميل يعني، ولا مثلا الالوان يعني هالاشياء هذه كلها احنا لازم هم ناخذها بالحسبان قبل ما نحط اي شيء. وبعدين لما يكون هو مقتنع 100% احنا انا يعني انفذ، بس ان انفذ له شيء وهو ما يبي لا انا ما اسوي كذا
0: يعني. واذا شيء انت مو عاجبك مثلا بس هو يبي،
2: اقول لهم ليش مو عاجبني، واذا اقتنع
0: تصير هذه الخلافات دائما
2: تصير انزين، اقول لهم ان ترى هذا مو عاجبني وانا افضل انه يكون مثلا بالشكل هذا، وانتم كيفكم تبون انا اسوي لكم اياه، بس ان انا اعطيت نصيحتي علشان انا ابرد ذمتي.
1: يعني انت تروحين تشترين الاثاث؟
2: انا اروح اشتري،
1: يعني يعطونك مثلا المبلغ وانت تروحين تنقين الاثاث باختيارك بالوانك،
2: اختار انا اصور اطرش حق العميل اقول له اوكي مناسب، اخذ الابروفمنت بعدين انطلق يعني اشتري الاثاث واشتري شو اسمه الاشياء اللي هو طبعا.
1: والمطبخ؟
2: المطبخ يعني هو يتصمم عن طريق
1: الشركة. انت تصممينه؟
2: انا ما اصمم،
1: انت تروحين مثلا المطابخ يعني محلات المطابخ
2: الشركات المطابخ
1: تقولي لهم ابي كذي وكذي كذي بديل عن العميل؟
2: لا المطابخ انا ما ادش فيها للامانه، لان كل شركه بروحها تعطي هي اوبشن ان هي تصمم المطبخ، بس ان انا اعطي اقتراحات اقول على المساحه هذه اللي عندك حلو تحطي لك مثلا مغسلتين، حلو تحطي لك مثلا فرنين، حلو تحطين ايلاند مثلا، حلو يعني انا اعطي اقتراحات وهي تروح مثلا وتصمم المطبخ اللي تبيه من الشركه اللي هي تبيها.
0: نعم، أيضا ودنا نتكلم يعني عن أكثر ساحات التصميم الداخلي المنتشرة اليوم. لو نشوف الأذواق تغيرت خلال ما نبي نقول 20 سنة، يمكن في 10 سنوات أو 5 سنوات كل شيء قاعد يتغير في المنازل،
2: صحيح.
0: الأذواق كلها قاعدة تتغير،
2: صحيح.
0: لو نرجع أكثر في الزمن بتشوفين أشكال مختلفة جدا،
2: صح.
0: لكن الدارج اليوم شنو أكثر شيء يطلبونه؟
2: الدارج اليوم ومو شرط إنه يطلبونه، بس إنه بلا هم ممكن نقول
0: الذوق العام،
2: الذوق العام بلا يعني اتجاههم أكثر صاير على الألوان الترابية، الألوان الهادية، ألوان
0: أنا لي وجهة نظر كبيرة على هذا الموضوع، حيل غاثني الموضوع هذا الأمان.
1: حسيت إيه؟ يعني ترند هو الحين هذا كذي؟
0: هذا ترند صار له يمكن أكثر من 10 سنوات،
2: صح.
0: في كل شيء خلنا نتكلم، أنا ودي خلوني أفضفض
1: الحين. تفضل.
0: هذا الذوق العام صاير دارج في كل العالم.
1: اللي هو؟
0: على الملابس، على السيارات، على المنازل، على التصميم الداخلي، الألوان البسيطة، درجات الأبيض والبيج والبني والكذا والرمادي. قبل كنا نشوف سيارة حمراء، سيارة خضراء، سيارة صفراء، سيارة زرقاء، الحلة أسود أبيض رمادي. سيارات، الملابس، شوفوا الشباب مثلا ملابس الشباب.
2: صح.
1: بيج
0: أسود. أسود أبيض يعني خلاص ما في واحد، نادر تكون أصفر أخضر أحمر، نادر جدا. كذلك على المنازل الناس دائما تشوفون الديكورات بسيطة بيضة أو درجات البيج أو كذا أو حتى صبغ الطوفة أو اللي هو. فلما نرجع للتصاميم القديمة الكلاسيك يعني من 1970s والثمانينات وقبل، تصاميم السيارات غير، المنازل غير، اللبس غير، في كل الأزياء غير، فكانت أجمل. إحنا ننظرها نظرة أنا شخصيا، فأنت كمصمم ودي أشوف وجهة نظرك في هذا الأمر.
2: يعني أنا مو لأني أحب أروح ورا الموضة، لأنه قاعدة أشوف إنه قاعد يأثر على نفسية الناس، الأشياء هذه الألوان الهادية والخطوط والأشياء البسيطة وما في التشير هذا مثلا، يعني كل ما شيء قل التفاصيله كل ما يكون أريح حق العين. فلما شفنا أن إحنا الموضوع هذا قاعد يأثر على الناس على نفسيتهم، إنزين، ف هذا صار يعني اتجاهنا حق هالموضوع هذا، فهذا السبب اللي خلانا
0: للأسف يعني. حتى لو تلاحظون حتى في ملابس الأطفال أصبح هذا الأمر مؤثر فيهم بعد.
2: صح،
0: كل ملابسهم بدرجات البسيطة هذه.
2: صح،
0: ما قمتوا تشوفون أطفال يلبسون ألوان.
2: صح،
0: هذا أمر يعني هم هذا يعني الدارج صار على الكل.
2: هو نقدر نقول إن هذه الموضة حالياً. إنزين، إحنا مو شرط إن نمشي على الموضة. يعني فيك تجي تقول لي مثلاً أسوي لي غرفتي مثلاً لون أزرق، أنا أسوي لك إياها لون أزرق، بس يعني مو صبغ الطوف
0: لون أزرق. ما نتكلم عن الألوان، التصميم يكون مزعج أو يضايق أو زحمة حيل بالتصميم.
2: قبل كان كذي، قبل كان هالشكل. غرفة نومي أنا كانت وردية، وغرفة الصالة كانت عنابية. فهذه كانت الألوان، وتشير الطوفة كانت كلها مشيرة.
0: احنا نتكلم عن المقصد تدرج الألوان، ما هو مقصد انه يكون مزعج، فقط اختيار الألوان. اختيار
1: يعني ممكن
2: الحين ايه صاير كله سادة. انزين، والتتشات هي تصير طبعا بالاكسسوارات، تصير بالقنفات، تصير بالسجادة مثلا، هذه اللي هي نختار فيها احنا الألوان. وصد ترى صاير يعني وايد يوفر على العميل، يعني هذا الأفضل وهذا الأنسب.
1: طيب شنو العناصر اللي لو مهما مر الزمن فينا الظل تبقى راقية ويعني وجهة نظرنا لما نشوفها ونقول واو
2: الحين بالوقت هذا؟
1: إيه شنو اللي قاعد معنا من اللي طاف يعني من الماضي؟
2: شوف، لا اللي قاعد معنا ماضي ما كل شيء قاعد، كله راح
1: يا للأسف
2: للأسف والله. فالحين علشان يعني تعطين المكان هيبته وتقولين إن هذا شيء واو، ارتفاعات في البيوت مثلا، الأسقف المرتفعة، شبابيك الكبيرة، هذا اللي تعطي هيبة حق المكان، يعني حق البيت. لما ندشين تشوفين انه في فرق يعني هنا يعطيك غير.
1: انت اول كان في دائما في مثلا تحبين او يمكن يلفت نظري اللي هي تصير ساعات زاوية تكون كلها تراث هندي.
2: في ناس مبلا يقولش إنه مثلاً
1: هذا السلحي موجود ولا هم بعد هذا
2: ما مر علي الحين أنا ما مر علي، بس إنه يمكن تقولش الألوان تفاصيل أكسسوارات
1: كلها ألوان أصلاً.
2: أي مو هذا هو، فلا قلت الأشياء هذه، فتقولش إنه مثلاً أبيها التحفة هذه أكون أحطها عندي مثلاً.
1: الحين على طاري الترند جابر، الحين هذه المدفأة اللي تطلع نار، يعني توجهنا صار الحين أوروبي. هذه المدفأة الإضاءة هذه ما أدري شنو صار، كل بيت أدخله لازم هي تكون موجودة.
2: أي صح، يحبونها لأن تعطي عرفتي
1: الشعور
2: الكوزي،
1: كأنك داش فندق بلندن. أيوة، عرفت.
2: أيوة، فهم يحبون ينقلون الشعور هذا هني عندك، يعني مثلا المكان اللي انت قاعدة فيه بعز الحر برا وبشغل المدفأة، ماكو مشكلة المكان
1: إضاءة إضاءة إضاءة.
0: على طاري الأجواء والمدفأة، ودي أسأل التصميم اللي احنا قاعد نتكلم عنه الحين طوال الحلقة، قاعد نتكلم عن منازل فقط، لكن في أماكن أخرى هي ليست منازل، في أشخاص عندهم استراحات، في أشخاص عندهم مزارع، في أشخاص
1: شاليهات
0: مثلا، فالتصاميم تختلف والأذواق تختلف حسب مساحة هذا المكان. أنت شنو الاختلاف اللي ممكن يحدث معاك كمصمم داخل؟
2: للأسف أني أنا مو قاعدة أشوف شاليهات، أنا قاعدة أشوف بيوت قاعدة تتكرر مرة ثانية بس في مناطق
1: على البحر.
2: على البحر صح، بدل لا تكون هي بالديرة لا قاعدة تصير على البحر.
1: فأنا يعني حاطة ببالي أو يعني أتوقع أن اللي على البحر هذيلي لازم يأخذون مواد غير يعني يستخدمونها حق البناء.
2: صحيح،
1: عشان موجهة للرطوبة
2: وهالأشياء.
1: إيه غير عن
2: المواد. إيه أنا أتفق معاك، بس أنا قاعد يسوون التصاميم كلها نفس الشيء كأن بيتهم الثاني صاير.
0: المفروض يكون التصميم إذا
2: يعني
0: إذا
2: المفروض إن يعني
0: مفتوح،
2: أماكن تكون مفتوحة أكثر، الجامات الكبيرة حيل مثلاً، خلينا نقول الأوبن كيتشن تكون على الصالة. بس هاي ستيل للحين إحنا عندنا المطبخ اللي آخر الشاليه خلينا نقول، والصالة الكبيرة اللي تضم الأوادم كلهم أفراد العائلة كلها، وستين غرفة فوق علشان تكفي كل أفراد العائلة والناس اللي تعز عليها.
0: والمساحات الكبيرة مثل المزارع مثل هذه الأمور شلون ممكن يكون تصميمها؟ غالباً أنا لاحظهم إنه يبنون يعني بنيانهم كدور واحد، ما يبنون مثلا دورين.
2: هو يفضل يكون هالشكل عشان تحس ان انت قاعد مكان غير يعني عن البيت اللي انت اوريدي يعني عايش فيه. فتكون مثلا ون فلور انزين، ويكون في مسبح مثلا كبير واشيار كلها مغطيه المكان، فهني تحس انه غير عن الديره.
0: في ناس يفضلون يكون بنيانهم يكون في زاويه المزرعه مثلا، او تكون في المنتصف او
2: يا أما يكون حرف الأل، يا أما يكون حرف اليو، فيعني لما نتسوي بهالطريقة هذه هني تحس نفسك إن أنت قاعد بمزرعة وبشاليه أو شيء كذي.
1: ذكرتيني على موضوع الشاليه، هم بعد البلكونات مهمة صراحة بالشاليه.
2: الغبار اللي برا؟
1: لا ما يخالف، مالي شغل، ينطلب منك ولا لا؟ ولا نطلب يعني شلون؟
2: والله للأمانة للحين ما حد طلب مني، بس
1: بلكونات
2: بلكونة إيه؟ يعني يقول أنا عندي حديقة مثلاً، إيش حق أقعد ببلكونة؟
1: ولكن غير الارتفاع حلو.
2: الارتفاع حلو صح، إيه على البحر صح. يعني يعتمد على حسب، إذا على البحر أنا أتفق، يعني أنا أروح على البلكونات.
1: إذا شلون نوزع اكسسوارات بطريقة جمالية، خصوصا إذا كانت مثلا عندنا مساحات صغيرة، نروح حق الشقق الحين خلصنا طرر، خلصنا من الشاليهات والمزارع والبيوت، الحين الشقق
2: ما تكون طبعا يعني كمياتها ما تكون كبيرة، يكون ننتقي مثلا الألوان، تكون مثلا الألوان الهادية، قطعة تكون مثلا وحدة كبيرة، ما نحط مثلا وايد نترس المكان، لا يعني نختارها بطريقة، يعني وايد لازم نكون حذرين بهالموضوع هذا.
1: بالنسبة حق الشقق،
2: بالنسبة حق الشقق هو
1: يعني الأثاث شوية،
2: الأثاث يعني يكون صغير ما يكون قطع كبيرة. وبالنسبة حق الاكسسوارات طبعا هذا هو، ما لازم تكون مثلا هم فيها عجقة وتفاصيل وايد، يعني كل ما كانت خطوطها بسيطة تكون أرقى وأحلى.
0: نعم. بعض المنازل يمكن يحتاجون أهلها بوجود الأثاث القديم مالهم، ما يبون يغيرونه، لكن يحتاجون إنه يغيرون تصميم المكان أو صبغ المكان أو طريقة تصميم البيت من داخل مع وجود نفس الأثاث، شنو ممكن نساعدهم فيه؟
2: عادي نصبغ لهم، أجيب لهم الصباغ يصبغ لهم المكان، بس كذي
0: يعني كتصميم داخلي،
2: كتصميم داخلي عاد لازم يصير على نفس الأثاث الموجود. أنا ما أقدر أسوي مثلاً الطوف كلها مودرن وآخر شيء الأثاث كلها كلاسيك مثلاً، عشان ما يصير كلها بدلية،
0: يكون مناسب لازم،
2: هي لازم يكون كلها لايق على بعضها.
1: زين النباتات الطبيعية أحس أنها صارت جزء من أساسي يعني في كثير من البيوت. صحيح. يعني هي متى تكون إضافة حلوة ومتى ممكن تعطي نتيجة عكسية؟
2: إذا أنت من الناس اللي تهتمين بالنباتات وتحبين النباتات ويعني دائما تغيرين التربة وتحرصين أنك أنت يعني ديرين بالك عليهم، حطي نباتات الطبيعية، والنباتات الطبيعية وايد يعني تعطي روح حق المكان، تعطي لون حق المكان، غير الأكسجين، غير يعني هالأشياء هذه كلها يعني صحيا هي وجودها أحسن يعني أكثر من إن عدم وجودها. لما تحطين مكان مثلا ما في نباتات تحسين إن مكان ما في روح، ما في يعني رونق، النباتات يعني من أروع شيء.
1: أنت تفضلي؟
2: أنا أفضل، وحتى اللي ما له خلق جابل النباتات أقول له حطي الزرع صناعي الحين، لأن في زرع صناعي وايد شكله كأنه طبيعي، فأقول لهم يعني أنصحهم حطوا زرع الصناعي، النباتات لازم ضرورية عندنا إحنا بالإنتيرير.
1: نعم. إنزين متى يبدأ دور المصمم الداخلي؟ هل من يعني مثل ما ذكرنا من مرحلة المخططات، ولا مثل ما قال زميلي جابر بعد انتهاء المنزل؟
2: علشان نتفادى التكسير، علشان نتفادى التكاليف، هني إحنا يفضل إن نكون مع المعماري على المخططات. أي شيء عندنا نبي نغيره نغيره على المخطط قبل ما نبدي مرحلة البنيان، لأن إذا بنينا هي راح نهدم وراح تصير التكاليف زيادة، فما له داعي.
1: إحنا ما تقدرين تصممين على اللي موجود؟
2: يعني أصمم على اللي موجود، بس إن أنا أعطي رأيي بالنهاية، فهو إذا يبي يمشي على رأيي فمعناته إنه في تكسير، إذا ما يبي يمشي على رأيي نبي نمشي ونرجع. فإحنا ما نبي نرجع.
1: أكيد إحنا مستمرين معك مصممة داخلية نرجس النقي، بس نطلع لهذا الفصل ونرجع.

0: لمساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة الخارجية: يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الخارجية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة تحكم بالضوء. يستخدمون نظام التحكم الضوئي مع الإنارة الخارجية في الحدائق والممرات، حيث يعمل تلقائياً عند حلول الظلام ويتوقف عند شروق الشمس أو عند توفر الإضاءة الطبيعية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة ويقلل الاستهلاك غير الضروري للكهرباء. الفوائد: تقليل استهلاك الكهرباء، الحد من التشغيل غير الضروري للإنارة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، المساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز الاستدامة، الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.
1: الليوان. الليوان بودكاست ثقافي أدبي، نقرب الكلمة من معناها ونرجع للحكاية بهدوءها وبساطتها الأولى. الثقافة مو خبر عابر، والأدب مو نص مر. الليوان مساحة للكلمة اللي تستاهل تنسمع. الأدب حاضر والثقافة مستمرة. الليوان يوصل الحكاية بين الأمس واليوم. الليوان.

0: رجعنا نتواصل معكم وبرنامج الليوان وضيفتنا اللي منورتنا داخل الاستديو المصممة الداخلية نرجس النقي. نرجس حق موضوع غرفة العاملة، شلون أفضل مكان لها داخل المنزل، وهل يختلف حسب طبيعة تصميم البيت؟
1: يختلف أكيد مع طبيعة تصميم البيت. أنا أفضل أنها تكون هي مكان منعزل عن المطبخ، يعني وايد ناس يقولش لا أنا أبيها تكون قريبة من المطبخ عشان لما أناديها تيني على طول. إنزين، في اختراعات جديدة الحين يسمونها جرس، أتصل فيها، تليفون أتصل فيها علشان أناديها، بس أنا ما أفضل أنها تكون موجودة بالمطبخ، لأن هي غرفة الغسيل لازم تكون يمها. أوكي، غرفة الغسيل وين موجودة؟ غالبا يحطونها بالسطح، في شيء يحطون مثلا كل دور في غرفة غسيل، يعتمد على حسب ميزانية العميل، بس الأكثر الحين اللي أنا قاعد أشوفهم يحطون غرفة الغسيل بالسطح، هي أفضل لأن الماء يوصل أقوى وأسرع حق البايبات طبعا مال الغسيل والغسالة والأمور هذه كلها. فأنا أفضل أنها تكون هي بالسطح. وبالسطح ليش العاملة تكون هناك؟ تأخذ راحتها، تأخذ مساحتها، قاعدة تكرف طول اليوم مثلا عندنا بالبيت، فإحنا نعطيها المساحة الكافية علشان هي مثلا ترتاح فيها. فما أحطها أنا بالمطبخ، يعني هي مو قاعدة تطبخ، مو قاعدة مو صوب المطبخ، فحرام أن نزعجها بقرقعة المطبخ. أنا داشة مثلا بالليل أسوي عشاي أو أنه مشتهي أتسحر، أوكي، فما له داعي قعدها بصوت قرقعة المواعيني.
2: نعم، اليوم مع وجود الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي دخل في كل المجالات، شنو تأثيره على مجال التصميم الداخلي؟
1: والله يساعدنا الذكاء الصناعي، يساعدنا في يعني خلينا نقول مو يطلع لي الفكرة، لا أنا أعطي الأفكار مالتي وأخليه هو يرسم لي إياها، إنزين، وأعطيها حق العميل أوري، أقول لا يعني هذه أسرع سريع، أوكي، يعني الرسم اللي هو بالكمبيوتر يأخذ وقت على ما يخلص، فالعميل مستعير. الحين إحنا بعصر السرعة، فالـ AI أو الـ ChatGPT هالبرامج هذه تعطينا الفرصة ان احنا ننفذ، مو ننفذ سوري،
0: نستعين
1: اي نطلع افكارنا، انزين، او ان نوري فكرتنا حق العميل باسرع وقت ممكن. فتساعدنا.
2: ما تخافون ياخذ دور المصمم الداخلي؟
1: ما راح ياخذ دورنا، تأكدوا.
0: تقول لان ما يقيس لك المساحات
1: ما يعطيك المساحات اللي انت تبيها،
2: ينفذ لي اللي ابي،
1: ينفذ اللي انا ابي.
0: يعني ممكن يعطينا كروكي،
1: يعطيك كروكي بس أنا لا مو كروكي هم، يعني يعطيك فكرة ألوان وين ممكن إنك تحطين الأثاث، أوكي، بس أنا استل يعني أنا ذاك اليوم حطيت الفكرة، أعطيت الفكرة مالتي، أشوف اللي حاط لي الأثاث قدام الباب، إنزين الصورة، لأنه ما تطلع لك يسمونه الباب اللي يمي اللي وراي، فيعني لا ما ينفع كلش ما ينفع.
0: حلو، إنزين، تنصحين أي شخص مقبل على البناء إنه يجهز بيته من البداية عشان يكون بيت ذكي، ولا ممكن يعني حتى لو مركب جميع الأنظمة حاليا إن هذا القرار يوفر عليه تكلفة وتعديلات بالمستقبل؟
1: لا، هذا كان شيء في قديم الزمان، والحمد لله إنه يعني التكنولوجيا خلتنا ان احنا نعدي مراحل، ان ما قمنا نأسس البنيان مع شو يسمونه
0: الانظمة
1: الذكية. الذكية اوكي، فالحين لا، مجرد ان انت تحطين الكهرباء بالاماكن الصح وتحطين سويتشاتك هم بالاماكن الصح والتمديدات الصح، هني ما راح تحتاجين حق النظام هذا. الحين البلاك اللي تحطينه او السويتش اللي تحطينه هو تقدرين بس مجرد ان تحطين على السيستم هذا، وعن طريق البلوتوث يغير لك كل شيء تبينه، الستاره تتبطل، الزرع برا ينسقي، يعني اللي تبينه، اللي تحطين هالمود اللي انت تبينه، فوايد اشياء تغيرت صراحه من الى.
2: نعم، ودي أسأل عن مسألة الإضاءة، دائم في ناس يعانون من مشكلة الإضاءة، البعض يحط إضاءات غير مناسبة لمنزله، غير مناسبة لألوان المنزل، قد تكون مزعجة، قد تكون خافتة أكثر درجة. طريقة اختيار إضاءة تحتاج فعلا إذا إلى شخص متخصص في اختيار درجات الإضاءة.
1: صح، الإضاءة هذه بروحها يعني
2: فن،
1: تصميم مهندسة الإضاءة هذه بروحها يعني شيء، يعني غير انه هو يندرس، لازم يدرسونه على المخططات وبالمكان اللي انت تبي تحط فيه طبعا مثلا الاضاءات، وتيري طبعا اضاءات لايرز، يعني ما تي بس ان سبوتات، لا الحين قام يصير فيه كوب لايت، راح يصير فيه قام يصير فيه مثلا غير السبوتات، في مثلا الاضاءه اللي هي توجه لك على الشيء اللي انت تبيه، المكان اللي انت تبيه، قاعد مثلا خلينا نقول الكورنر تبي تظهر بطريقه حلوه، ففي اضاءات معينه احنا نسلط عليها الضوء على الاماكن.
2: معرفة درجة اللون، لون الاضاءة مهم جدا
1: بعد. بلا، هو اللي اكثر شيء الورم وايت يستعملونه، واللي هو تقريبا يكون 2700 الى 3000 كلفن.
0: إذا أنت هذه المعلومات كلها وإنه لازم يعني ما تحسين إنه لازم يكون عندك أبديت دائما للي موجود بالسوق ولازم، فهل إن هذا الموضوع يأخذ منك وقت تنزلين كل يوم السوق تتمشين تشوفين شنو الجديد سواء كان بالأثاث بالإضاءة بالأمور هذه كلها؟ قولي لنا شلون
1: هو هالأشياء هذه إحنا لازم نسويها
0: وتقعدين تطلعين بالإنترنت مثلا تبحثين؟
1: أنا أبحث بوقت فراغي
0: الأشياء الجديدة اللي نزلت سوق الكويت.
1: أكيد يعني ضروري إحنا نسوي هذا الشيء علشان أنا أحط الأشياء الجديدة والمو ترندات، لا الأشياء الجديدة اللي تكون مناسبة حق بيئتنا إحنا حق ثقافاتنا إحنا أحطها بالتصميم مالي، وغير هالشكل أنزل السوق بين فترة وفترة علشان أشوف شنو الأبديتد، ويعني أعطي أنا معلوماتي هذه حق العملاء علشان هم يستفيدون. يعني صح. لما يسألني العميل إن مثلا وين أحصل السيراميك الفلاني، وين أحصل الشكل هذا مثلا اللون هذا، أكون أنا ملم، أنا أكون عندي يعني خلفية بالموضوع هذا.
0: صح. تقريبا إحنا وصلنا معاك للختام. نرجس إذا حابة تقولين كلمة أخيرة أو إذا طلبنا منك ثلاث نصائح ذهبية على السريع مثلا لأي شخص مقبل على بناء بيته، تفضلي. ويكون بيت العمر يعني.
1: أكيد. أنا أنصح كل واحد يبي يبني أول شيء يسأل، خلينا نقول من مكتب التصميم يسأل الناس اللي مصممة، مو يروح يسأل المكتب، كل واحد راح يمدح نفسه
0: طبعا.
1: يروح يسأل الشخص اللي صمم عند هالمكتب هذا، شون التعامل معهم، شون تصميمهم، شون شغلهم، بعدين يقرر أنه يروح حق هالمكتب هذا. المقاول اللي هو أهم من كل شيء، إذا يبي يروح يعني يستعين بهالمقاول هذا يروح يسأل عنه، مو يسأله هو، يسأل عنه ويسأل الناس طبعا اللي تعاملت معه شون هالمقاول هذا، إذا أوكي أروح معه أنا، إذا لا يعني في وايد مقاولين. أو نفس الشيء أنا أتكلم حتى عن نفسي وأتكلم عن يعني عموما أي شيء تبين تستعينين فيه سأله، سألي ناس يعني مختصة، سألي الناس اللي أصلاً هم يعني جربوا مع الشركة هذه مع الشخص هذا. فهذه أنا يعني النصائح هذه أنا أنصحكم أنكم تأخذون فيها.
2: كواتش الله ويعطيك العافية المصممة الداخلية الأستاذة نرجس النقي، استمتعنا جداً بهذا الحوار واستفدنا جداً، وإن شاء الله مستمعينا أيضاً استفادوا من هذه النصائح. شاكر لك جدا اولا على قبولك الدعوه وحضورك معنا في برنامج الليوان، وشكرا على هذا الكم من المعلومات المفيده والجميله في هذا البرنامج.
1: شكرا لكم.
0: مستمعينا وصلنا معكم الختام، ان شاء الله راح نلتقي معكم الاسبوع الجاي بنفس الموعد من برنامج الليوان. تقبلوا تحيات فريق العمل من تقديم جابر عزام مشعل زنكوي،
2: وهذه تحيات الاعداد رشا الفهد وسعد الزايد،
0: متابعه وتنسيق صالح العباسي،
2: ومن الهندسه الاذاعيه بندر الشلاحي،
0: والتنفيذ على الهواء سعود السالي.
2: وهذه تحيه طيبه وجميله من مخرج برنامج الليوان المخرج عبد العزيز البكر.
0: مع السلامه.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات بطائرات مسيرة معادية. دولة الكويت تدين استمرار العدوان الإيراني الآثم على أراضيها وما يمثله من نهج عدواني متواصل. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها شديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين والأردن. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة ويدرس توسيع العمليات العسكرية. ونائبه يؤكد أن واشنطن لا تزال على الطريق الصحيح في تعاملها مع طهران. باكستان تشدد على أنه لا بديل عن الحوار المستمر والدبلوماسية لتحقيق الأهداف المشتركة في المنطقة. وزير الخارجية اللبناني يقول إن انتشار الجيش في جميع أنحاء لبنان لا ينفصل عن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي يحتلها. استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. المحكمة الجنائية الدولية تحذر من خطر تكرار الفظائع التي شهدها إقليم دارفور في مدينة الأبيض السودانية. الجيش الأوكراني يعلن استهداف 6 ناقلات نفط روسية، والكرملين يقول إنه لا مؤشرات حتى الآن لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا. ورئيسة الوزراء اليابانية تسعى إلى قيادة إصلاحات عميقة في أجهزة الاستخبارات اليابانية. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: دقيقتان بعد 6 مساء في استديو الأخبار.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تصحبكم فيها دلال إبراهيم. ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها. وزير الشؤون تبحث مع ممثل الأمم المتحدة لدى البلاد تعزيز التعاون بمجالات التنمية المستدامة. وزارة الأشغال تكثف صيانة الطرق خلال الصيف لدعم البنية التحتية. بورصة الكويت تغلق على ارتفاع كافة مؤشراتها الرئيسية. بريطانيا تسجل عجزا في ميزان التجارة الخارجية. أمريكا تفرض رسوما جمركية ب 25% على معظم واردات البرازيل. اقتصادنا المحلي. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم في الكويت غادة الطاهر سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة. وأكدت لحويلة أهمية تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف الفئات ذات الأولوية وتعزيز الخدمات المقدمة للمرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب الاستفادة من الخبرات الأممية في التدريب وبناء القدرات. وأضافت أن اللقاء تناول الاستعدادات لإطلاق مبادرات مشتركة وتوقيع إطار استراتيجي للتعاون بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويتماشى مع رؤية الكويت التنموية. أكدت وزارة الأشغال العامة مواصلة تنفيذ خطة صيانة الطرق في مختلف المحافظات خلال فصل الصيف مستفيدة من انخفاض الكثافة المرورية لتسريع إنجاز المشاريع وتحسين كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية. وأوضحت الوزارة أن الأعمال تستدعي إغلاقات مؤقتة على عدد من الطرق وفق برنامج زمني مدروس داعية مستخدمين الطرق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية ومتابعة الإعلانات الرسمية لاختيار الطرق البديلة حتى انتهاء أعمال الصيانة. نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة رقابية في منطقة جليب للشيوخ أسفرت عن تحرير 152 محضر ضبط وعن إغلاق 10 محلات تجارية مخالفة. وأوضحت الوزارة أن الحملة جاءت ضمن جهود الجهات الحكومية لتعزيز الرقابة التجارية وحماية المستهلك. ونفذتها إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك ممثلة بفرق التفتيش والطوارئ في محافظتي الفروانية والجهراء وشملت عددا من المحال التجارية في المنطقة. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند 307 فلوس فيما ارتفع اليورو إلى 352 فلسا وفق النشرة اليومية الصادرة عن بنك الكويت المركزي. كما ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 416 فلسا والفرنك السويسري إلى 381 فلسا في حين استقر الين الياباني عند فلسين.

0: أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 15 نقطة ليصل إلى 8665 نقطة وسط تداول نحو 300 مليون و 200 سهم عبر قرابة 20,000 صفقة بقيمة 78 مليون ونصف المليون دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 55 نقطة إلى 8854 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنحو 7 نقاط ليغلق عند 9074 نقطة. إذن كما تابعنا في هذه المقدمة، يبدو اليوم بأن هذه الجلسة تختلف عن سابقاتها، إذ تكتسي جميع المؤشرات باللون الأخضر، وهذا يختلف عما شهدناه في الجلسات السابقة حيث كانت تنتهي إما بالتباين بارتفاع أحد المؤشرات وانخفاض الآخر، أو تنتهي باللون الأحمر ويعني النزول الكامل باللون الأحمر المنطقة الحمراء لجميع المؤشرات. هذه الجلسة تبدو مميزة إضافة إلى أنها في النطاق الأخضر، كما أنها تميزت بقوة شرائية إيجابية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا المحلل المالي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي، أرحب بك معي.
1: حياك الله أختي دلال، أستاذ المستمعين الكرام، هلا ومرحبا.
0: نعم، نشهد اليوم قوة شرائية وقيمة وكميات وشراء إيجابي على الأسهم. ما هي المحفزات لجلسة اليوم؟
1: حقيقة اليوم يعني الكل الآن بدأ ينتظر إعلانات النتائج المالية، فكان هناك شراء واضح على أسهم قطاع البنوك اليوم، وأيضا كميات كبيرة خصوصا على الوطني. اليوم الوطني للمرة الأولى خلال هذا الشهر أو حتى منذ فترة طويلة يعني أن تصل تداولاته إلى 10 مليون دينار كويتي. أضف إلى ذلك عمليات شراء مستمرة وأيضا مستقر على الأسهم الصغيرة والمتوسطة. أيضا اليوم شهدنا زخم على مجموعة كبيرة من الأسهم الصغيرة أيضا بسيولة عالية جدا، خصوصا اليوم في البداية كان سهم تخصيص، وأيضا عاد مرة أخرى إلى سهم التنظيف، ومجموعة أيضا من أسهم الوسط الآن التي لم تعد صغيرة كبرت، هذه كبرت الأسعار أو ارتفعت الأسعار، مما أيضا شكل يعني دعم كبير للسيولة وكذلك للمؤشرات التي كما تفضلتي جاءت خضراء ولله الحمد.
0: نعم، هل نعتبر جلسة اليوم تمهيد لقوة شرائية إيجابية متوقعة للأسبوع القادم؟
1: نعم، هو حقيقة دائما نحن في جلسة الخميس وهي آخر جلسات الأسبوع يكون هناك فتور في التعاملات، ويكون أيضا هناك حذر كبير في بناء المراكز بما أن جلسة الخميس يلحقها نهاية عطلة نهاية الأسبوع، بالتالي يكون هناك قلق من أن تحدث أي مفاجآت خلال نهاية الأسبوع، وتكون بمعدلات بسيولة أقل. ولكن ما حصل هذا الأسبوع العكس، كانت جلسات الأسبوع على تداولات منخفضة، أمس لم نصل إلى 53 مليون دينار وهي من أدنى مستويات السيولة خلال عدة أشهر أو هذا العام تقريبا. اليوم حصل دخول كبير على أسهم قطاع البنوك وخصوصا الوطني، وأيضا بعض الأسهم القيادية أيضا كانت يعني وسط عمليات شراء، كان أيضا سهم المباني اليوم أيضا عمليات كبيرة وملامسة مستوى الدينار، فبالتالي يعني خفت الضغوط كثيرا خلال جلسة أسبوع أخيرة، بالتالي هي إيجابية بالطبع.
0: نعم، ذكرت لي التركيز على القطاع المصرفي لهذا اليوم، صعود المصرفي في هذه الجلسة هل يعكس اهتمام المستثمرين والمتداولين بقرب النتائج المالية المنتظرة في الأسبوع القادم أو الذي يليه مع إمكانية الحصول على توزيعات؟
1: حقيقة هو دائما اعتدنا أن تكون هناك الإعلانات يوم 20 من كل شهر ثاني في موعد النتائج المالية، وبالتالي اليوم عملية الدخول في هذا التوقيت، اليوم احنا 16 يعني مضى 16 يوم من انتهاء او اقفال الدفاتر، بالتالي هو نعم استباقا قد يكون ليس فقط للإعلانات ايضا للتوزيعات، عودتنا قطاع البنوك وايضا بعض الشركات السنة الماضية يعني تحديدا عام 2025 كان لدينا 13 شهر شركة أعلنت عن توزيعات فصلية 13، وهو رقم لا شك يعتبر كبير في العام الماضي. ومع استغرار أيضا إلى حد ما البيئة التشغيلية لقطاع البنوك، أعتقد أنها سوف تكون بنتائج على الأقل مستقرة خلال النصف الأول، بالتالي هذا الدخول. وأيضا لا ننسى تراجع الأسعار، يعني الوطني بحدود 800 فلس، والمرة الأولى يصل إلى هذه الأسعار منذ فترة طويلة، بالتالي يكون هناك دخول وبناء مراكز.
0: نعم، التوزيع الفصلي النصف سنوي هل يختلف يعني لدى البنوك ولدى ما تقدمه بالنسبة لمقارنتها بالتوزيعات الربع السنوية التي كان معمول بها في الماضي؟
1: التوزيعات النصف سنوية طبعا دائما تأتي بالنقدي وليس بأسهم المنح، فبالتالي هي تختلف عن التوزيعات إذا ما قارناها بالسنوية، هي تعتبر تسمى بشكل عام توزيعات مرحلية، أي مرحلة نفرق دائما أو نقارنها بالتوزيعات السنوية. التوزيعات السنوية تكون في قطاع البنوك خصوصا أسهم منحة وأيضا نقد، ولكن في المرحلية لا يوجد أسهم منحة، لن يتغير لأن أسهم منحة تغير النظام الأساسي، اجتماع جمعية أيضا عمومية غير عادية، بما أنك تغير رأس المال، تزيد رأس المال، فرأس المال يزداد في السنوي في كل عام، ولكن أسهم المنحة في عملية زيادة رأس المال، هنا هو الاختلاف. أما بقية الشركات عدا قطاع المصارف، أحيانا حتى مع أتذكر العام الماضي أن إحدى الشركات قامت بزيادة رأس مالها من خلال أيضا توزيع أرباح مرحلية.
0: نعم، تخفيض رأس المال وفقا لنوع البنك، ربما قد تلجأ البنوك لذلك يعني امتصاص الصدمات الاقتصادية بطبيعة الحال.

0: يبحث عن النمو في الأرباح، ولن يأتي النمو في الأرباح إن لم توسع في قاعدة الرأسمال، تسمى القاعدة الرأسمالية. فبالتالي البنوك سنويا تعلن عن زيادة في الرأسمال، بالتالي ترتفع القاعدة الرأسمالية، بالتالي هي أيضا تتوسع في عملية الإقراض بذات النسبة أو حتى في بنسب أعلى من النسب السابقة. بالتالي نرى هذا النمو في البنوك، وهذا النمو وهو لا شك يعني مدروس بدرجة كبيرة وبدرجة علمية ومنذ فترات، على الأقل يعني أنا ألاحظ يعني منذ أكثر من 25 عام، وعملية النمو مستمرة وزيادة مستمرة في الأرباح، وأيضا عملية توزيع الأرباح مستقرة ولم تتأثر بمثل هذه الزيادات. قد تتأثر شركات أخرى أو مؤسسات أخرى في الزيادات، عندما تقوم بزيادات أحيانا تخالف توقعات القائمين على هذه الشركات، تقوم مرة أخرى بخفض الشركات وبخفض رؤوس الأموال، وهو ما حصل لدينا خلال الفترة الماضية. مجموعة كبيرة من الشركات تخفض رأس مالها إما لعدم الحاجة لهذا المال في التشغيل، أو أيضا لإطفاء الخسائر، بينما ذلك لم يحدث في قطاع البنوك.
1: نعم، لننتقل سريعا إلى المؤشر الرئيسي الذي كان مرتفعا بأغلب شركاته مع وجود قفزات سعرية وقمم جديدة لبعض الأسهم، كيف تقرؤون أداءه باختصار؟
0: لا شك أن الرئيسي الآن مجموعة كبيرة من الأسهم تتداول بسيولة عالية، كذلك معظم فترات الجلسة كانت سيولة، والمرة الأولى اليوم كانت سيولة السوق الرئيسي هي الأكبر، عدا فترة الدخول على الوطني مما وازن بين الكفتين، ثم تفوق الأول من حيث السيولة. ومجموعة كبيرة أيضا من أسهم السوق الرئيسي اليوم بلغت مستويات قد يعني لم تبلغها منذ سنوات طويلة، على الأقل منذ الأزمة المالية العالمية إن لم يكن على الإطلاق. اليوم التخصيص بلغ مستوى 151 فلس، كذلك التجارة بلغ مستوى 190 فلس، وهي أرقام جديدة. هذه الأسهم العلم كانت تتداول ب 50 و 60 فلس، يعني أنها من قيعانها حققت ارتفاعات بأكثر من في بعضها أكثر من 300 إلى 400%. وكثير من الأسهم الصغيرة كذلك كانت تنشط وتتداول بسيولة كبيرة.
1: شكرا جزيلا لكم السيد علي العنزي المحلل المالي،
0: حياكم الله.
1: اقتصاد خليجي وعربي. تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز موقعها على خريطة التجارة العالمية عبر استثمارات جديدة تستهدف تطوير البنية اللوجستية ورفع كفاءة الموانئ في إطار مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي يربط بين ثلاث قارات. نتابع هذا التقرير.
2: دشنت المملكة العربية السعودية اليوم أكبر منطقة لتفويج الشاحنات في العالم داخل ميناء جدة الإسلامي على مساحة تتجاوز 1,000,000 متر مربع، وبطاقة استيعابية تزيد على 40,000 شاحنة في إطار خطط تطوير القطاع اللوجستي. وتتيح المنطقة الجديدة عبور أكثر من 2,700 شاحنة يوميا، بما يسهم في تسريع حركة البضائع ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في أحد أهم موانئ البحر الأحمر. وبالتزامن مع التدشين، وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي 7 عقود استثمارية تتجاوز قيمتها 1,000,000,000 ريال لتطوير المنطقة وتعزيز قدراتها التشغيلية. ويأتي المشروع ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 والهادفة إلى ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لميناء جدة الإسلامي على خطوط التجارة الدولية.
1: أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على احتواء التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد صعودها إلى نحو 85 دولارا للبرميل.

مشيرا إلى أن الحكومة كانت تضع في حساباتها احتمال تجدد التوترات وتأثيرها على إمدادات الطاقة. وأوضح مدبولي أن التصعيد الإقليمي أدى إلى تداعيات اقتصادية مرتبطة بإمدادات النفط والملاحة، مجددا التأكيد بدعم التحركات الدبلوماسية لخفض التوترات بما يسهم في استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد. بورصات عالمية. ونبدأ مع البورصات الخليجية. تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم متأثرة بمخاوف المستثمرين من اتساع المواجهة العسكرية في المنطقة وتأثيرها على حركة التجارة والطاقة، وانخفض مؤشر سوق دبي بنحو 3 أعشار، كما تراجع مؤشر أبو ظبي بعشر، في حين صعد المؤشر السعودي بشكل طفيف بدعم من ارتفاع أسهم بعض الشركات القيادية، وظلت بورصة قطر مغلقة. ويأتي أداء الأسواق وسط تصاعد التوترات في المنطقة مع استمرار المخاوف بشأن تأثير التطورات الأمنية على إمدادات الطاقة وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وفي بورصة أوروبا سجلت الأسهم الأوروبية تراجعا طفيفا اليوم مع تقييم المستثمرين لنتائج الشركات الجديدة وعمليات الاندماج والاستحواذ وسط مخاوف من تأثير التوترات في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 10 إلى 642 نقطة مع تراجع معظم القطاعات بشكل محدود خلال التعاملات. بورصة طوكيو أنهت الأسهم اليابانية تعاملات اليوم على انخفاض حاد مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وموجة بيع طالت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية. وتراجع مؤشر نيكي بنحو 3% ليغلق عند 66836 نقطة بعدما لامس انخفاضا أكبر خلال الجلسة. كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا ب1.5 إلى 4029 نقطة. نفط ومعادن. انخفض سعر برميل النفط الكويتي بنحو $2.97 ليبلغ $84.97 للبرميل في آخر تداولاته وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا لتبلغ $84.95 للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسط الأمريكي 26 سنتا يصل إلى $79.60 للبرميل. وفي أسواق المعادن تراجعت أسعار الذهب اليوم مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط ما عزز المخاوف بشأن التضخم وأثار حالة من عدم اليقين حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى نحو $4,032 للأوقية. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى نحو $4,037. كما انخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى إذ تراجعت الفضة إلى نحو $56.82 للأوقية والبلاتين إلى $1,654 والبلاديوم إلى نحو $1,294. اقتصاد عالمي.

0: أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن فرنسا والمغرب يعملان على استقطاب عروض اهتمام لتنفيذ مشروع للربط الكهربائي بين البلدين، وأوضح أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة وتطوير الربط الكهربائي بين أوروبا وشمال إفريقيا. أكد الكرملين اليوم أن الاقتصاد الروسي لا يواجه تحديات اقتصادية شديدة، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الكلي لا يزال مستقرا وأن الحكومة تواصل العمل على معالجة الصعوبات القائمة. وجاءت تصريحات الكرملين بعد بيانات للبنك المركزي الروسي أظهرت تراجع ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2022 وسط استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي الروسي. أظهر تقرير رسمي بريطاني اليوم تسجيل عجز في ميزان التجارة الخارجية خلال الفترة من مارس إلى مايو الماضيين، بلغ نحو 9 مليارات جنيه استرليني. وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أن الواردات ارتفعت إلى نحو 251 مليار جنيه، فيما زادت الصادرات إلى نحو 241 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، ما أبقى الميزان التجاري في نطاق العجز. تتجدد التوترات التجارية على الساحة العالمية مع إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على معظم الواردات البرازيلية في خطوة تنذر بتصعيد اقتصادي قد ينعكس على التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. نستمع إلى هذا التقرير.
1: تتجه العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والبرازيل إلى مرحلة جديدة من التصعيد بعدما أعلنت واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات البرازيلية اعتبارا من الأسبوع المقبل، مبررة القرار بما وصفته بممارسات تجارية غير عادلة. وقالت الإدارة الأمريكية إن القرار جاء بعد تحقيق استمر عاما كاملا، فيما أكدت أن المفاوضات مع البرازيل لم تفضي إلى معالجة الملفات الخلافية، مع الإبقاء على الباب مفتوحا أمام استئناف الحوار. في المقابل رفضت البرازيل القرار ووصفته بأنه غير مبرر، معلنة البدء بإجراءات للرد وفق قانون المعاملة بالمثل، إلى جانب اللجوء إلى آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية. ورغم استثناء عدد من السلع من بينها القهوة والسكر ولحوم الأبقار والبرتقال، فإن هذه الخطوة تعكس اتجاها أمريكيا أوسع لإعادة تشديد السياسة التجارية، مع استمرار تحقيقات قد تشمل عددا من الشركات التجاريين الرئيسيين، وهو ما يثير مخاوف من اتساع النزاعات التجارية وانعكاساتها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
0: أعلنت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات TSMC ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني بنسبة 77.4% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات الأسواق بدعم استمرار الطلب القوي على الرقائق المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتوقعت الشركة أن تتراوح إيرادات الربع الثالث بين 44 و45 مليار دولار، مع هامش ربح تشغيلي بين 56 و58%. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إن الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يزال قويا، معلنا استثمارات إضافية بقيمة 100 مليار دولار في ولاية أريزونا الأمريكية، ليرتفع إجمالي استثمارات الشركة هناك إلى 265 مليار دولار.

بهذا وصلنا بكم إلى ختام هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت. قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير منبر يروي حكاية وطن.
1: وطني
0: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
2: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
0: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين. إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

في 17 من ديسمبر عام 1903، كانت الساعة 10:35 صباحاً، برد قارس، رياح عاتية، وشاطئ مهجور في كيتي هوك بكارولينا الشمالية. طائرة خشبية بسيطة تسمى فلاير واحد تحركت على سكة قصيرة وارتفعت عن الأرض وبقيت في الهواء 12 ثانية وقطعت 37 متراً. 12 ثانية 37 متراً أرقام متواضعة في ظاهرها، لكنها اللحظة التي انقسم فيها التاريخ إلى قبل وبعد. إنهما أورفيل وويلبر رايت، صاحبا ورشة الدراجات الهوائية من أوهايو، اللذان حققا أقدم أحلام البشرية. ولد ويلبر رايت في 16 من أبريل عام 1867 في ميلفيل في ولاية إنديانا الأمريكية، وبعد 4 سنوات ولد أخوه أورفيل في 19 من أغسطس عام 1871 في مدينة دايتون في أوهايو، وكانا طفلي أسرة بسيطة، أبوهما قسيس وأمهما ماتت مبكراً بالسل، وهذا الفقد المبكر ربط الأخوين ببعضهما برابطة خاصة جعلتهما طوال حياتهما شريكين لا مجرد أخوين. لم يكملا دراستهما الجامعية، لم يدرسا الهندسة أو الفيزياء في جامعة، وحين أعلن عن إنجازهما دهش كثيرون أن الطيران الذي فشل فيه علماء ومهندسون متخصصون حققه صاحب محل لتصليح الدراجات، لكن ورشة الدراجات كانت بالضبط المدرسة التي أعدتهما، فالدراجة مثل الطائرة تحتاج توازناً، والتوازن ليس شيئاً تحسبه على الورق فقط، هو شيء تفهمه بيديك حين تصلح آليات التوازن وتراها تعمل أو تفشل. وحين قرر الأخوان رايت الاهتمام بمسألة الطيران لم يبدأ من الصفر، درسا كل ما كتبه العلماء والمخترعون قبلهما في هذا الموضوع، طلبا من مكتبة الكونغرس قائمة بكل الكتب المتوفرة عن الطيران وقرأها جميعا، وتعلما من أخطاء من سبقهما، وكان أبرز من سبقهما المهندس الألماني أوتو ليلتال الذي صنع طائرات شراعية ونجح في الطيران بها لفترات قصيرة، لكنه توفي في حادث عام 1896، وكان ذلك حافزاً للأخوين لا رادعاً.

وأدرك الأخوان رايت شيئاً لم يدركه كثيرون قبلهما، أن مشكلة الطيران ليست في المحرك ولا في الشكل فقط، المشكلة الأساسية هي في التحكم. كيف يستطيع الطيار التحكم في الطائرة وهي في الهواء وتغيير اتجاهها والحفاظ على توازنها؟ وكان حل هذه المشكلة استلهمه والبر من مراقبة الطيور. الطائر لا يغير اتجاهه بتغيير شكل كل جسمه، يميل أطراف أجنحته بصورة طفيفة. فكرة تحريك حواف الجناح لإدارة الطائرة كانت اختراقاً حقيقياً، وأمضى الأخوان 3 سنوات في تجارب منهجية. صنعا نفق هواء مصغراً واختبرا فيه أشكالاً مختلفة من الأجنحة، وطاروا بطائرات شراعية في كيتي هوك، وفشلا مرات وعدلا وفشلا مجدداً وعدلا من جديد. وفي كل فشل كان يسجلان ما حدث ويحللانه ويستخلصان منه ما يصحح به التصميم. منهجية علمية حقيقية من رجلين لم يكملا الجامعة. وفي صباح 17 من ديسمبر عام 1903 كانت ظروف الطقس في كيتي هوك جيدة بما يكفي للمحاولة، رياح بسرعة مناسبة وبرد قارس لكن محتمل. وبعد تقليب القطعة بينهما كان أورفيل هو من سيطير في المحاولة الأولى. جلس على جهاز التحكم في الجناح السفلي للطائرة ذات الجناحين وشغل المحرك الصغير الذي صنعاه بأنفسهما، لأن لا محرك في السوق كان بالمواصفات التي يحتاجانها. وتحركت الطائرة على سكتها الصغيرة واندفعت للأمام، وبعد 63 قدما من السكة ارتفعت عن الأرض وبقيت في الهواء 12 ثانية وهبطت بأمان. والشاهد الوحيد على هذه اللحظة التاريخية من خارج فريق الأخوين كان صبي في 17 من عمره اسمه جوني مور، كان يعمل في المنطقة وجاء ليرى ما يفعله هذان الأخوان الغريبان في الرياح. ثم جاءت 3 محاولات أخرى في نفس اليوم، وكانت الأطول 178 متراً في 59 ثانية، 3 مرات طول ملعب كرة القدم في أقل من دقيقة. وبعد الهبوط الأخير جلس الأخوان وكتبا برقيتين، واحدة إلى أبيهما وواحدة إلى صحيفة محلية، وكانت برقيتهما موضوعية بلا مبالغة: نجحنا اليوم في 4 رحلات أطولها 59 ثانية. والغريب في قصة الأخوين رايت أن إنجازهما لم يستقبل بالدهشة والاحتفاء الفوري، لم يصدقهما كثيرون في البداية. الصحف الكبرى رفضت نشر الخبر لأن المحررين ظنوا أنه ادعاء مبالغ فيه، وقال بعضهم إنه مجرد دعاية لمحل دراجات، وبعض العلماء المرموقين كانوا يصرحون علناً قبل الحدث بأشهر قليلة بأن الطيران بآلة أثقل من الهواء مستحيل. وواصل الأخوان تجاربهما بصمت، وبحلول عام 1905 كانا يطيران لأكثر من

نصف ساعة في رحلة واحدة، لكن الصحافة لا تزال تتجاهلهما أو تشكك فيهما. وحين جاء الاعتراف أخيراً جاء بقوة. في عام 1908 عرضا طائرتهما في فرنسا وأمريكا أمام حشود كبيرة، ومن شاهد لم يشك وانتشر الخبر.

0: وفي غضون سنوات قليلة تحول الطيران من تجربة في حقل مهجور إلى صناعة. وفي الحرب العالمية الأولى بين عامي 1914 و1918 كانت الطائرات سلاحاً فعلياً، وبعد 20 سنة من رحلة الاثنى عشر ثانية كانت رحلة الطيران التجارية تبدأ.
1: هل سألت نفسك يوماً ما الأثر الذي ستتركه من بعدك؟ ببرنامج تركوا أثر نجيب عن هذا التساؤل عبر قصص من سبقونا، رجال ونساء بدأوا بخطوة تغيروا العالم. كونوا معنا وبرنامج تركوا أثر.
0: وما يميز قصة الأخوين رايت ليس فقط إنجازهما بل طريقة إنجازهما، كانت أفضل شراكة صمدت في تاريخ الاختراع. لم يتنافس الأخوان على الفضل، وحين طرح عليهم السؤال من صاحب الاختراع؟ كان يجيبان دائماً نحن معاً. وحين منحهما الكونغرس الأمريكي ميداليتين، كانت ميداليتين متطابقتين رمز لشراكة متكافئة، وكانا يتناقشان بحدة أحياناً، لكن هذا النقاش لم يكن صراعاً على النصيب، كان بحثاً عن الحل الأفضل، وكانا يميزان بين الخلاف الفكري الصحي والخلاف الشخصي المهلك. توفي ويلبر رايت مبكراً عام 1912 عن 45 عاماً بحمى التيفوز، وكان أورفيل قد قال لاحقاً إن ويلبر كان العقل المحرك الأكبر في شراكتهما، وأمضى أورفيل بقية حياته حاملاً إرث الشراكة وحده حتى وفاته عام 1948. وقصة الأخوين رايت تحمل دروساً نادرة. الدرس الأول: الشهادة الأكاديمية ليست شرطاً للإنجاز الكبير. الأخوان رايت لم يكملا الجامعة، وحققا ما فشل فيه خريج الجامعات. ما يحدد النجاح هو المنهج والصبر والفضول للشهادة. الشهادة تفيد كثيراً، لكنها لا تعوض عن العقل المنهجي. الدرس الثاني: التخصص الظاهري يحمل أحياناً المهارة الصحيحة. صاحبا ورشة دراجات يحققان الطيران لأن الدراجة علمتهما التوازن، وهذا يذكرنا بأن المعرفة الحقيقية تتشكل من تجارب متراكمة لا تبدو في ظاهرها ذات صلة بالهدف. الدرس الثالث: قيمة الشريك الصادق لا تقدر. أورفيل وويلبر لم يكن لأي منهما لوحده ما يملكه معاً. الشراكة الحقيقية تضاعف القدرة ولا تقسمها، وهذه الشراكة النادرة كانت ركيزة النجاح. الدرس الرابع: المثابرة أمام الرفض شرط النجاح. سنوات من التجارب والفشل، وصحافة لا تصدق، وعلماء يقولون إن ما يفعلانه مستحيل، وصلا ولم يضيعا طاقتهما في الرد على المشككين، أجاب بالفعل لا بالكلام. الدرس الخامس: الـ12 ثانية تغير العالم. لم يكن أحد يعرف في ذلك الصباح البارد أن 12 ثانية ستغير شكل البشرية. اليوم يسافر أكثر من 4 مليارات إنسان بالطائرة سنوياً، كل هذا من 12 ثانية في حقل مهجور. هذه هي الطريقة التي تتقدم بها الإنسانية، ليس بقفزة واحدة من إنسان واحد، بل بتراكم الأحلام والتجارب والفشل والنجاح الجزئي عبر أجيال. كل جيل يضيف لبنة، وبعد 1000 سنة يقف شخص على القمر ويقول لنفسه هذا ممكن لأن ابن فرناس قفز ولم يتراجع. أورفيل وويلبر رايت، دايتون، أوهايو، 17 من ديسمبر 1903، 12 ثانية، 37 متراً، حلم 1000 سنة يتحقق. ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: الشهيد غصاب بن سيف مبارك الزمانان. الشهيد غصاب بن سيف مبارك الزمانان من مواليد الحي الشرقي بمدينة الكويت القديمة في عام 1861 ميلادية، والذي استشهد في معركة الصريف في عام 1901 ميلادية. كان الشهيد غصاب الزمانان من أبرز وأشجع فرسان الكويت عندما يشتد وطيس المعركة، كما كان هو الوحيد في تاريخ الكويت الذي ارتدى اللباس الخاص أشبه ما يكون بالزي العسكري، وذلك لمرونة تحركه ومراوغته أثناء القتال. وعندما استشهد كان في طليعة ألوية المقاتلين وحاملا بيده راية المعركة. أما والده سيف فكان قد استشهد في معركة الرقة البحرية في عام 1783 ميلادية. وجده مبارك الزمانان العجمي كان قد حضر مع أهالي الديرة بيعة صباح الأول حاكما على الكويت. عائلة الزمانان قديمة الاستيطان في الكويت منذ أن وطئتها أقدام أسرة آل الصباح في بداية القرن 16. وكانت بداية استيطانها بمنطقة الشرق في مدينة الكويت القديمة، وتمازجت مع العوائل الكويتية المقيمة في الحي الشرقي وكذلك الحي القبلي. فالشهيد غصاب هو جد المرحوم بإذن الله عبد الله بن حسين الرومي. ثم بعد ذلك نزحت العائلة إلى منطقة الفنيطيس في منتصف الأربعينيات، وبنت لها مسجدا صغيرا، وأصبح لابن محمد بن غصاب إماما له. ومما يستوجب ذكره أن المرحوم بإذن الله تعالى محمد بن غصاب الزمانان المتوفى في عام 1976 ميلادية كان نوخذة من نواخذة الغوص في الكويت، كما شارك في جميع الحروب التي خاضتها الكويت ما بعد حرب الصريف في عام 1000. مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. ألكسندر جراهام بيل واختراع الهاتف، الصوت الذي عبر المسافة.
3: لم تكن المسافة يوماً مجرد أمتار بين بيت وبيت أو مدينة ومدينة، كانت أحياناً حزناً مؤجلاً وخبراً لا يصل في وقته، وصوتاً يبقى حبيس الصدر لأنه لا يجد طريقاً إلى من نحب. ثم جاء الهاتف، لا ليقرب الأسلاك من بعضها فحسب، بل ليقرب القلوب ويجعل الصوت يعبر ما كانت تعجز عنه الأقدام.
2: وفي تاريخ هذا الاختراع يبرز اسم ألكسندر جراهام بيل، ذلك الرجل الذي ارتبط اسمه بالهاتف وبالفكرة التي غيرت طريقة البشر في التواصل. ومنذ اللحظة التي صار فيها الصوت ينتقل عبر السلك لم تعد المسافة كما كانت.
4: يا سلمى، أحقا كان الناس قبل الهاتف ينتظرون الرسائل أياما وربما أسابيع،
2: بل أكثر من ذلك يا مروان. كان الخبر يصل وقد تغير أثره، وقد تبرد الدموع قبل أن يجدها صوت يواسيها.
4: غريب هذا، نحن اليوم نرفع الهاتف فنسمع من نريد في لحظة، كان الأمر طبيعيا.
2: لأن الاختراعات العظيمة حين تستقر في حياتنا ننسى دهشتها الأولى.
4: ومن أين بدأت دهشة الهاتف؟
2: بدأت من سؤال، هل يمكن للصوت أن يسافر؟ هل يمكن للكلمة التي تخرج من فم إنسان أن تصل إلى أذن إنسان بعيد؟ لا برسالة مكتوبة، بل بنبضها وحرارتها؟
4: كأن السؤال وحده كان جريئاً.
2: كل اختراع كبير يبدأ بسؤال يبدو مستحيلا.
4: تخيلي أول إنسان سمع صوتا قادما من آلة، لابد أنه شعر أن الجدار نفسه يتكلم.
2: أو شعر أن المسافة انكسرت، فالصوت ليس كالحبر يا مروان، الصوت يحمل ارتجاف القلب.
4: لكن لماذا ارتبط الهاتف بألكسندر جراهام بيل تحديدا؟
2: لأنه عمل على نقل الصوت كهربائيا، واستطاع أن يحقق تجربة صارت علامة في تاريخ الاتصال. كان مهتماً بالصوت والسمع وعمل في تعليم الصم، وهذا جعله قريباً من أسرار النطق والذبذبات.
4: إذن لم يأتي الاختراع من فراغ.
2: لا شيء عظيم يا مروان يأتي من فراغ. وراء كل لحظة نجاح سنوات من تجربة وفشل وإصرار وأيد أخرى ساعدت الطريق.
4: أحيانا نظن أن المخترع ينام ليلة ثم يستيقظ وفي يده اختراع جاهز.
2: وهذا ظلم للعلم. الاختراع لا يولد كاملا، يولد ضعيفا ثم تقوي المحاولات.
4: يا سلمى، ما الذي غيره الهاتف فعلا؟ هل غير الكلام فقط؟
2: غير الوقت. قبل الهاتف كان الإنسان ينتظر وصول الخبر، وبعده صار يطارد الخبر لحظة بلحظة.
4: وغير التجارة أيضا.
2: نعم، غير التجارة والإدارة والطب والصحافة والعلاقات العائلية. صار الطبيب يستدعى أسرع، والتاجر يتفاوض أسرع، والعائلة تطمئن أسرع.
4: أظنه غير الحزن أيضا.
2: كيف ذلك؟
4: حين يكون الإنسان بعيدا ثم يسمع صوت من يحب، لا تزول المسافة تماما، لكنها تصبح أرحم.
2: نعم، الهاتف لم يلغي الغياب، لكنه جعل الغياب أقل قسوة.
4: ولكن لكل اختراع وجه آخر، أليس كذلك؟
2: بلى، الهاتف الذي قرب الناس قد يسرق منهم أحياناً هدوءهم، وكل وسيلة اتصال تحتاج إلى أدب في استخدامها.
4: يعني المشكلة ليست في الهاتف بل في الإنسان.
2: في كثير من الأحيان، فالآلة تمنحنا القدرة، أما الحكمة فتعلمنا متى نستخدمها ومتى نصمت.
3: هكذا عبر الصوت المسافة، لا بقوة العضلات بل بقوة الفكرة. ومنذ الهاتف الأول تغيرت علاقة الإنسان بالزمن وبالخبر وبالغياب.
2: إلى أن نلتقي في قل ودل.
5: السابعة مساء هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
6: أهلا بكم أيها الأحبة في مساء الخير يا كويت.
5: أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعنا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني،
6: ومن خلف الميكروفون إسراء العسكر ومحمد العدواني،
5: التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
6: والهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
5: التنفيذ على الهواء سعد البوس،
6: وهذه دعوة البقاء معنا في مساء الخير يا كويت من المخرج محمد مالالله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم أيها الأحبة في مساء الخير يا كويت.
2: نبدأ مع أولى فقرات برنامج مساء الخير يا كويت مع أخبارنا المحلية. أكدت بلدية الكويت اليوم الخميس استمرار حملتها الكويت أجمل بلا تعديات الميدانية لإزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة في المناطق السكنية والاستثمارية والصناعية.
1: وقال رئيس قسم إزالة المخالفات في البلدية فرع محافظة العاصمة سليمان الغيس في تصريح صحفي خلال جولة بمنطقة جابر الأحمد السكنية إن الحملة حققت أهدافها من خلال تعاون أكثر المواطنين بإزالة مخالفاتهم بأنفسهم.
2: وأضاف الغيس أن هذه الحملة التي بدأت قبل ما يزيد عن الشهر هدفت لإزالة ومنع إقامة سياج أخضر حول ارتداد المنازل أو إقامة ديوانية على رصيف الشارع، مما يعرض مرتاديها للخطر ويزيد من احتمالية وقوع حوادث مرورية.
1: وأوضح أن جولة اليوم في منطقة جابر الأحمد شهدت إزالة ديوانية مخالفة وضعت بين محولين، أحدهم تابع لوزارة المواصلات والآخر تابع لوزارة الكهرباء والماء، مما سيعرض حياة المواطنين والمقيمين للخطر لالتصاقها بالمحولات، إضافة لإعاقتها أعمال الصيانة مستقبلا.
2: وأشار إلى أن أكثر أنواع المخالفات التي شهدها الفريق خلال الحملة كانت الأسوار الحديدية المخالفة وبناء الديوانيات المخالفة التي تعيق خدمات الوزارة، إضافة للأعمال التشجيرية والزراعية التي تقام بالقرب من المحولات وخدمات البنية التحتية. وشدد الغيس على أنه يمنع بناء أي مبنى بالقرب من المحولات الكهربائية وبمسافة لا تقل عن 4 أمتار، إضافة إلى منع بناء أي شيء على الممرات بين المنازل ومنع التخزين عليها.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: ومن أخبارنا المحلية أيضا، قامت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس بتحرير 152 محضر ضبط وإغلاق 10 محلات تجارية مخالفة ضمن الجهود المنظمة بين الجهات الحكومية في منطقة جنوب الشيوخ.
2: وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن الحملة نفذتها إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك ممثلة بفريق من مراقبة تفتيش محافظ الفروانية وفريق طوارئ الفروانية والجهراء، وشمل عددا من المحال التجارية في المنطقة.
1: وبينت أن المحال المغلقة تمارس أنشطة تجارية مختلفة شملت بيع الذهب والمجوهرات واستقدام العمالة المنزلية والمقاهي، إذ أغلقت لارتكابها مخالفات تستوجب الإغلاق وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة تتعلق بالتراخيص التجارية وعدم الالتزام بقرارات منع التعاملات النقدية للشركات لبعض الأنشطة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: أعلنت جامعة عبدالله السالم نتائج قبول الطلبة الكويتيين للفصل الدراسي الأول 2026-2027، والبالغ عددهم 1146 طالبا وطالبة في مختلف الكليات والبرامج الأكاديمية. على الطلبة المقبولين الالتزام بجميع المواعيد والتعليمات التي ستعلنها الجامعة واستكمال الإجراءات المطلوبة خلال الفترات المحددة.
1: وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور أحمد المطوع في تصريح صحفي اليوم الخميس إن المفاضلة بين المتقدمين تمت بصورة موحدة ووفقا لأعلى المعدلات المكافأة، مشيرا إلى أن انتهاء الجامعة من عملية فرز طلبات الالتحاق وتوزيع الطلبة الكويتيين من خريجي المرحلة الثانوية المستوفين لشروط القبول على البرامج الأكاديمية للفصل الدراسي الأول.
2: وأضاف المطوع أن عملية القبول تمت وفقا للضوابط والمعايير الأكاديمية المعتمدة وفي حدود الطاقة الاستيعابية المحددة لكل كلية وبرنامج أكاديمي، مبينا أنه يمكن لكل طالب معرفة نتيجة قبوله والبرنامج الذي قبل فيه من خلال الرسالة المرسلة إلى بريده الإلكتروني الشخصي والمسجل في طلب الالتحاق أو من خلال تطبيق سهل.
0: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.

0: أهلا بكم أيها الأحبة في مساء الخير الكويت، ونبدأ معكم تغطيات البرنامج. قدم قسم التثقيف والتدريب في معهد دسمان للسكري برنامج تدريب المرافقين للمصاب بالسكري، مساعدين في المنزل وسائقين على أهم ما يحتاجون لمعرفته وكيفية التصرف في وقت الطوارئ. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع زهراء رحمة مثقفة سكري، حيث قالت:
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم زهراء من معهد دسمان للسكر. اليوم كان عندنا ورشة عمل حق العاملات في المنازل مثل السواق والعاملات المنزلية للعائلات اللي عندهم أشخاص فيهم سكر في البيت. الهدف من ورشة العمل إن إحنا نعلم العاملات المنزليات عن شنو هو السكر، شلون يتعاملون مع الشخص المصاب بالسكر، في حالة صار هبوط بالسكر شلون يعرفون ان هذا الشخص شنو الاعراض اللي تطلع عليه، وشنو شلون يقدرون يساعدونه بانه يعطونا مثلا سكر او عصير. هم علمناهم شلون يحللون السكر بجهاز التحليل العادي، او شنو الارقام لحق السكر الطبيعية اللي المفروض إن أي شخص فيه سكر يكون بين هالأرقام هذه، ومتى أنا أعتبر إن هذا هبوط أو هذا ارتفاع. علمناهم شلون يعطون إبرة الإنسولين، طريقة أخذ الإبرة، طريقة إعطائها. علمناهم شلون يستخدمون يحللون الدم بجهاز تحليل السكر اللي بالدم. هم علمناهم عن الأكل اللي يحتاج إلى إنسولين أو أدوية قبله، مثل الكربوهيدرات بأنواعها. علمناهم لما في حالة إذا أنا بلعب رياضة أو الشخص اللي فيه سكر بيلعب رياضة، شنو أهم الأشياء اللي لازم ينتبه لها علشان يتفادى هبوط السكر. الحمد لله ورشة العمل كانت يعني فعلا ورشة ناجحة. طبعا الحضور كانوا متحمسين وكانوا مستانسين ان تعلموا شيء جديد لما طلعوا، واتمنى ان المرات الجايه يكون الحضور يعني يصير في تسجيل اكثر. وطبعا احنا ان شاء الله كل ما كان في يعني بعد كل فتره وفتره قاعدين نقوم بهالورشه هذه. طبعا اشكر برنامج مساء الخير للكويت على اضاءته للموضوع هذا، ويعطيكم الف عافيه.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
0: أهلا بكم أيها الأحبة، لازلنا معكم في مساء الخير يا كويت. لا تزال المنطقة تعيش على وقع تطورات متسارعة تفرض تحديات أمنية وسياسية غير مسبوقة، وسط تصاعد الاعتداءات والتوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة بأكملها. في خضم هذه الأحداث برزت مواقع

مواقف الكويت الواضحة والثابتة في حماية سيادتها ورفض كل ما يمس أمنها، إلى جانب تأكيد على التضامن مع الدول الشقيقة ودعم كل الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار واحترام

0: وسهلا بك استاذ ارشيد.
1: حياكم الله، مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور. في البدايه، ابرز التطورات الاخيره في المنطقه، ما هي هذه التطورات؟
1: التطورات كما هو واضح هو اعاده بالورد ما حصل سابقا. هي انا كما اشرت في بدايه هذه الحرب، او في المعنى الاصح في بدايه هذه العمليات، او في فبراير الماضي، او في حرب 38 يوم، قلت ان هذه هي المرحله الاولى من الحرب. هناك مرحلة ثانية لهذا الحرب، ستكون أعتقد أن ستكون بعد يعني رمضان أو بعد عيد الأضحى، وهذا ما حصل لأن هناك ترتيبات أيديولوجية خاصة فيما يتعلق بالسلوك السلبي للجانب الإيراني. بداية هذه الحرب أخي العزيز كان هو الهدف الواضح للعمليات الأمريكية والكيان الصهيوني هو يعني تدمير المفاعل النووي، ولكن انتقلنا إلى مرحلة أخرى من خلال مضيق هرمز الذي يعني استطاع فيه الجانب الإيراني في بداية من أن يكون كريدت أو يكون كارت يستطيع أن يضغط فيه فيما يتعلق في الحرب عليه. في البداية حاول ولا يزال طبعا يستهدف دول الخليج لجر دول الخليج إلى هذه الحرب، ولكن بحنكة وحكمة دول مجلس التعاون استطعنا أن نضبط النفس وأن نتصدى إلى ما يقارب 98% من مجمل الأهداف التي كان يطمح لها الجانب المعتدي. لذلك نحن الآن في مرحلة ثانية من هذه الحرب، وأعتقد أن في أن هذه المرحلة هي يعني المرحلة ما قبل الأخيرة لها، والتي تكون دائما تعتبر ترددات للأساسية أو العمليات الأساسية التي كانت في حرب 38. لذلك نحن الآن في مضيق هرمز، العمليات في مضيق هرمز، مقبلون على يعني تصدي لما يحصل في مضيق هرمز. لن يقف المجتمع الدولي متفرج عن ما يحصل. أعتقد أن خلال الأيام المقبلة سيكون هناك دراماتيكي فيما يتعلق في مضيق هرمز ليس من صالح الجانب الإيراني.
0: صحيح صحيح صحيح. أيضا أستاذ إرشيد، يعني حجم تأثير هذه الاعتداءات المتكررة على الأمن الإقليمي.
1: طبعا بلا شك، يعني أنت تتكلم عندما يفقد العالم ما يقارب 32% من مجمل الطاقة، هذا يتدخل أو يدخل في حيز الأمور المتعلقة في الوقود وفي العمالة. كم من الشركات اليابانية وأيضا الكورية والأوروبية تم التسريح يعني عمالتها بسبب ارتفاع يعني الوقود فيها. على سبيل المثال هناك 50% من مجمل أسعار الوقود والطاقة في أوروبا من فبراير ومارس الماضي تم الارتفاع. نحن مقبلون يعني كنا في فترة الشتاء تقريبا، وحتى أبريل الماضي في فترة الشتاء فيما يتعلق في الدول الأوروبية الغاز ارتفع ما يقارب 35%. نحن الآن في يعني في خضم الأزمة الصيفية، والكل يعلم أن محطات الطاقة والحرق يعني بتروكيماويات وإلى آخره تزداد في فترة الصيف. الآن ارتفعت أسعار الأسمدة المتعلقة في البتروكيماويات، وهذا إلى ما يقارب 23 إلى 25%. كل هذه الأمور تأثرت على مجمل الحال في العالم. لم يكن هناك اجتماع للناتو قبل ما يقارب 10 أيام واتخاذ يعني قرارات مهمة متعلقة في هذا الجانب، ولم تصرح فرنسا وبريطانيا بالأمس من أنها ستزود المنطقة بطائرات لفتح مضيق هرمز والتدخل في مضيق هرمز، إلا في أن الخطر وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنه. لذلك ما يحصل في مضيق هرمز دائما يمثل على دول مجلس التعاون. يعني أنا أستغرب من الجانب الإيراني، يعني الجانب الإيراني يقدم خدمة يشير إليه من أن الولايات المتحدة هي العدو. أنت تقدم أكبر خدمة للولايات المتحدة. يعني هناك أمر مستغرب، يعني لا أعلم ماذا داخل المخ الإيراني وكيف يعمل ديناميكيا المخ الايراني.
0: طيب هذا استاذ رشيد يعني ودينا الى موضوع الرسائل السياسيه اللي تحمل هذه التوترات، ما هي هذه الرسائل؟

0: كيف تنظر الكويت إلى هذه المستجدات دائما؟
1: دائما الكويت تبحث عن الاستقرار، تبحث عن التنمية. الكويت يعني في هذه الأزمة أثبتت قدرتها على أن تكون لديها حصافة وحنكة في أن تكون تحت مظلة دول مجلس التعاون. الكويت في النهاية عود من حزمة، استطعنا خلال هذه المرحلة أن نضبط النفس، استطعنا يا سيدي الكريم أن نصل إلى ما يقارب 99% من التصدي. نحن نتكلم عن ما يقارب أكثر من 1600 ما بين صاروخ وطائرة مسيرة في 4 أشهر. هناك جنرال ألماني نشر تقرير في أحد الصحف الألمانية، اطلعنا عليه الصحفيين في مارس الماضي، فإن لو نصف أوروبا لم تم تدمير أوروبا. فما هو الحال؟ ذلك العالم منبهر من قوة في اتزان مجلس التعاون وخاصة دولة الكويت لله الحمد.
0: الحمد لله.
1: أنا أحدثك الآن وهناك مسيرات وهناك صواريخ، وقبل الظهر أعلنت وزارة الدفاع أن هناك، والعالم من يذهب إلى العمل يذهب للعمل، وإذا دولة الكويت شغالة والتلفزيون شغال والناس في الأسواق ولله الحمد لذلك.
0: الحمد لله.
1: الكويت تنظر إلى الأمور هذه بحنكة، وأنا على يقين من أننا سنتجاوز هذه الأزمة بجدارة تصل إلى امتياز مع مرتبة الشرف.
0: يا رب بإذن الله. أيضا أستاذ رشيد، يعني كيف ينعكس تضامن الكويت مع الدول الشقيقة على الموقف العربي أيضا؟
1: هناك تنسيق دائم، هناك ما يقارب 120 لجنة تنسيقية تقريبا ما بين الجهات الحكومية الخليجية الخليجية. نلاحظ أن هناك اتصالات على مدار الساعة ما بين وزير الخارجية الكويتي وكافة وزارات عامل قاسي لدول مجلس التعاون. تم صياغته عام 81 وضع لجانب أمني، والكل يعلم أنه كان أيامها أبان الحرب العراقية الإيرانية. بس المنظور العام والشكل العام والبرواز العام للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون هو منظور أمني، لذلك هناك لجان تنسيقية على مدار الساعة. الكل يستذكر حرب 38 يوم وكيف كان للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية أن التمت يعني التم الدعم اللوجستي الخليجي فيها، وكيف في الطائرات الخليجية أن يعني تهبط في مطارات الدمام والرياض. كانت هناك خطة دعم ويعني إرسال لوجستي ل 1800 شاحنة تدخل الكويت و 1200 تدخل منفذ سلوى في قطر وكذلك في الإمارات عن طريق. لذلك هناك تنسيق كويتي خليجي على مدار الساعة على كافة المستويات الصحية،
0: وهذا ما أبهر المجتمع الدولي يعني الحمد لله.
1: بالإضافة لنا تجربة أخي العزيز، يعني لنا تجربة 1990 ولنا تجربة قريبة قبل 5 سنوات في كورونا. يعني
0: صحيح.
1: كان المنظومة الخليجية يعني كلنا رأينا المنظومة الصحية في أوروبا كيف انهارت من الأسابيع الأولى لهذه الجائحة، وكيف كان لدول مجلس التعاون استكشاف صحي وتعامل يعني يليق في المواطن الخليجي. لذلك أخي العزيز المنظومة الخليجية لا تعمل بفوضى أو على الهامش. هناك لجان تنسيقية، هناك أبانة عامة لمجلس التعاون، نلاحظ أن هناك اتساق ويعني اتفاق ما بين تصريح وزراء الخارجية كافة فيما يتعلق بالتعاطي مع هذه الأزمة.
0: نعم أستاذ رشيد، ماذا نتوقع في المرحلة المقبلة، تهدئة أم تصعيد؟
1: أنا أعتقد أن الأمر لن يكون بالإمكان أسوأ مما كان. النظام الإيراني يأكل نفسه، يعتقد أن ورقة مضيق هرمز ستكون ورقة رابحة، ولكنها للأسف الشديد أصبحت أزمة عالمية لم يستطع النظام الإيراني أن يصمد فيها، خصوصا وأنها آخر حبات التوت التي يمتلكها. والآن هناك حصار على الموانئ الإيرانية، الدولار وصل إلى ما يقارب 160 ألف تومان إيراني خلال فترة الأسبوعين الماضيين. الحصار الاقتصادي على إيران وصلنا يعني حسب تقارير قبل أسابيع قليلة إلى 630 مليار دولار خلال فترة الحصار الاقتصادي 20 سنة، زيادة 11% بس خلال فترة 4 أشهر الماضية. لذلك هناك وضوح في تباين الرؤى داخل

0: المؤسسة الإيرانية، نلاحظ أن وزير الخارجية الإيراني عراقچي يذهب إلى سلطنة عمان حاملا ورقة تفاوض وترتيبات جديدة، وبمجرد صعود الطائرة يضرب الحرس الثوري السافر السفن السعودية والقطرية في المياه الإقليمية العمانية. لذلك هناك تخبط وهناك انشقاق، وأنا يعني على يقين أن غياب الهد أو غياب الرأس وهو
1: اللامركزية
0: المرشد اللامركزية، وهناك تباين في الآراء داخل المؤسسة الحرس الثوري، وأنا على يقين أن المرشد وكما تشير بعض الأنباء وتأكيدات الرئيس الأمريكي قبل يعني أيام قليلة من 90% أنه يعني قد أقتيل أو قد مات، أنا أعتقد أنه قد مات لأن هناك تباين في الرؤى داخل المؤسسة العسكرية. نلاحظ أن هناك تصريحات لمستشار المرشد الإيراني لا تتوافق مع تصريح الحرس الثوري، وهناك يعني تصريحات للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس بشقيان الرئيس الإيراني لا تأتي منسجمة مع، لذلك هناك انشقاق. فأعتقد أن الإيراني بدأ يأكل نفسه وبدأت تتساقط منه أوراق التوت، وأعتقد أن مضيق هرمز خلال الأيام القليلة المقبلة يعني سيتحول الأمور إلى واقع جديد وسيعود إلى كما كان. لذلك الآن الجانب الإيراني يبحث عن مخرج من خلال باب المندب ومن خلال دعم الميليشيات في اليمن، وهذا ما لاحظناه خلال 3 أيام وهي آخر الأوراق.
1: صحيح.
0: ونلاحظ أخي العزيز أن كلما زاد الخناق على الجانب الإيراني يعني يرسل صواريخه على دول مجلس التعاون، نلاحظ أن هذه الأيام هناك زيادة في وتيرة الاستهدافات لدولة الكويت يعني مملكة البحرين والأردن، وهذه الوتيرة لا تتزايد إلا أن هناك دلالة على زيادة الخناق على الجانب الإيراني. لذلك أنا أعتقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستتحول الأمور ولن يكون بالإمكان أسوأ مما كان.
1: نعم. أيضا في الختام أستاذ رشيد، دور المطلوب من القوى الإقليمية الدولية أيضا لتجنب مواجهة أوسع.
0: أنا أعتقد أن الجانب المجتمع الدولي يعني يقدم يعني استقرار المنطقة على كل شيء، فلذلك يبحث عن أن تكون هناك يعني حلول سلمية لهذا الأمر. لذلك نلاحظ أن يعني اجتماع الناتو قبل أيام قليلة والاجتماع الذي حصل في بريطانيا قبل ما يقارب شهر كان هناك يعني تقديم للمساء السلمية والمفاوضات وإلى آخره، ولكن عندما يشير الرئيس الفرنسي قبل يومين من أن فرنسا ستشارك في فتح مضيق هرمز ويشير ويضع بريطانيا بالأمس الحرس الثوري كمنظمة إرهابية وتصنف الحرس الثوري، أعتقد أن المجتمع الدولي سيشارك بشكل مباشر فيما يحصل في المنطقة، وهذا ما يعني يدعوني إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستتحول الأمور وستتحول الأمور. كل حرب أخي عزيز هناك ارتدادات، هناك يعني طبيعة حال الحرب، نحن في حالة حرب. لذلك عندما يعني يرسل مسيرات ولا صواريخ على دول مجاورة هو زيادة الخنق عليه.
1: صح.
0: ويبحث عن مخرج يعني. لذلك أنا أعتقد أن مرحلة ولم تصل إلى هذه المراحل من يعني النضوج السياسي والأيديولوجي والعسكري إلا بحنكة وحكمة قاداتنا قادات دول مجلس التعاون التي كانت للأمانة طيلة هذه الفترة يعني فاقت الوصف للتعامل مع هذه الاستهدافات السافرة.
1: نعم. في الختام يعني تبقى الحكمة والحوار واحترام سيادة الدول هي الطريق الأمثل لتجاوز الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نشكرك شكرا جزيلا الصحفي ضيفنا العزيز الأستاذ رشيد الفهم على هذه القراءة وهذا التعليق.
0: تعالى مبارك الله يحفظكم
1: وإياكم
0: الله.
1: مع السلامة.
2: تقارير معدة بعناية تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
3: يعد الامتنان من أرقى القيم الإنسانية التي تنعكس آثارها على الصحة النفسية وجودة العلاقات الاجتماعية، فهو لا يقتصر على قول كلمات الشكر، بل يمثل أسلوب حياة يعزز الشعور بالرضا ويزيد من التفاؤل والمرونة في مواجهة تحديات الحياة.

0: ظل الضغوط اليومية المتسارعة تبرز أهمية غرس ثقافة الامتنان لدى الكبار والصغار على حد سواء، لما لها من دور في تعزيز السعادة والصحة النفسية وتقوية الروابط الأسرية والمجتمعية. وللحديث عن مفهوم الامتنان وكيف يمكن أن يصبح عادة يومية تسهم في بناء شخصية أكثر توازناً وإيجابية، تنضم إلينا مستشار التربية الدكتورة هاني العتيبي.
1: أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير من برنامجكم مساء الخير يا كويت. معكم الدكتورة تهاني العتيبي، مستشار تربوي وأسري. نكمل معكم سلسلة مواضيعنا التربوية ومع موضوع جميل ذا قيمة تربوية كبيرة، وهو الامتنان. الامتنان قيمة تربوية تصنع أبناء أكثر سعادة. كم مرة شكرنا أبنائنا على ما يقدمونه؟ وكم مرة علمناهم أن يشكروا الله على ما لديهم؟ لقد أصبح كثير من الأطفال ينظرون إلى ما ينقصهم أكثر مما ينظرون إلى ما يملكونه، ونجدهم يتذمرون ويشتكون أكثر من عيش لحظات المرح والاستمتاع وشعور الرضا. وهنا يأتي دور قيمة عظيمة اسمها الامتنان. فالامتنان لا يعني أن نكتفي بما لدينا ونتوقف عن الطموح، بل أن ندرك قيمة النعم التي بين أيدينا. فنجد الطفل الذي يتعلم أن يشكر يصبح أكثر رضاً وأكثر تفاؤلاً وأقل مقارنة بالآخرين. إذن كيف نقرص هذه القيمة العظيمة؟ أولاً بأن نكون نحن قدوة لأبنائنا. حين يسمعنا أطفالنا نحمد الله على الصحة، ونحمد الله على وجود الأسرة، ونحمد الله على قضاء يوم جميل بهدوء وأمان، فإنه يتعلم منا دون أن نشعر، ويبدأ بمحاكاة تصرفاتنا دون أن نطلب منه ذلك. ثانياً، أن نحرص على عادة السؤال، أن نسأل أبناءنا كل مساء: ما أجمل شيء حدث لك اليوم؟ ونترك له حرية سرد تفاصيل يومه، مستشعراً لحظات السعادة والمرح ووجود الأخوة والأصدقاء حوله. هذا السؤال البسيط يدرب العقل على البحث عن الإيجابيات بدل التركيز على السلبيات. ثالث نقطة، أن نشجع أبنائنا على شكر الآخرين، سواء أن يشكر معلمته في الفصل أو صديقه أو أحد أفراد أسرته أو يشكر شخص قدم له المساعدة، ونخبره دائما أن الامتنان لا يزيد النعم فحسب، بل يزيد المحبة بين الناس. وفي الختام، فلنعلم أبنائنا أن السعادة لا تأتي من كثرة ما نملك، وإنما من قدرتنا على تقدير ما نملك.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، صحة الموظف ليست مجرد جانب شخصي، بل هي أساس بيئة العمل الناجحة. فكلما كان الإنسان بصحة أفضل، كان أكثر قدرة على العطاء والإنتاج. وانطلاقا من هذا المفهوم، أطلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية مشروع المسح التغذوي لموظفيها، وبهدف التعرف على الحالة الصحية والتغذوية للموظفين، وبناء برنامج مبادرات تستند إلى بيانات علمية تسهم في تحسين جودة الحياة داخل بيئة العمل وخارجها. حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة شهد المنير، رئيس قسم الدراسات والمسوح في الهيئة العامة للغذاء والتغذية. أهلا وسهلا فيك أستاذة شهد.
4: يا هلا، يعطيكم العافية وأشكركم على استضافتكم الكريمة.
3: الله يعافيك وحياة الله معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. وبداية، حدثينا عن مشروع المسح التغذوي وما الهدف من إطلاقه.
4: تمام. طبعا أول شيء يهدف المسح التغذوي أنه نجمع البيانات اللي متعلقة بصحة وتغذية الموظفين، وهالشيء راح يدعم على اتخاذ القرارات اللي مبنية على الأدلة، وبنفس الوقت راح يسهم في تعزيز بيئة عمل صحية وداعمة للإنتاجية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
3: نعم، يعني أستاذة شهد، نبي نوضح

0: المستمع، مفهوم مسح تغذوي ما المقصود فيه؟
1: هو طبعا راح يكون بيانات أساسية، أن مثلا يعني قبل كل شيء نبي ناخذ بيانات أساسية من الموظفين، مثلا صحتهم، مثلا تغذيتهم، حالاتهم الصحية. فيعني إذا عرفنا كل هالبيانات نقدر نتخذ قرارات، أو حتى يكون عندنا مثلا أساس علمي أن نقدر نبني عليه أي شيء عقب،
0: نعم،
1: أو حتى نسوي بعد دراسات ثانية على هالبيانات.
0: هل هذا يتم عن طريق مثلا أسئلة الموظفين، مثلا نوعية التغذية أو نوع الغذاء، ولا يعني وضحي لنا أكثر أستاذة شهد؟
1: هو راح يكون استبيان راح يحلونه، وفي أسئلة تكون مخصصة عن مثلا تغذيتهم، شلون مثلا شعورهم، أو حتى يعني أي شيء له علاقة بصحتهم وتغذيتهم، اللي ممكن إحنا من خلال الاستبيان راح نقدر نقيم،
0: نعم،
1: نقول والله مثلا يحتاجون زيادة بكذا ولا بزيادة يعني عشان كذي إحنا يعني نحتاج أساس علمي إن نقدر نبني عليه دراسات.
0: جميل. لماذا يعد الاهتمام بصحة الموظف شيء مهم لأي جهة عمل؟
1: اي فاحنا يعني مثلا الموظف او اي شخص اذا كان يعاني من اي مشكله صحيه، هالشيء راح يخليه يزيد يعني يزيد بالتغيب عن العمل، وهالشيء راح يؤدي الى انخفاض بالانتاجيه. فاذا عالجنا هذه المخاطر راح نعزز بيئه عمل صحيه ومستدامه، واذا اعطينا اولويه حق صحه الموظفين ممكن حق المؤسسه انها تعزز بيئه عمل، يعني من خلالها الموظف راح يحس بالتقدير والدعم.
0: نعم أكيد، وخصوصا لها جانب نفسي، يعني شيء جميل أن
1: إيه
0: الشعور باهتمام بصحة، يعني الإنسان يفرح لما يجد من يهتم بصحته وتغذيته، والاهتمام بأدق التفاصيل أعتقد أن حتى من الناحية النفسية فيها تأثير على الموظف.
1: بالضبط، احنا عندنا يعني هم جزء راح في أسئلة عن صحتهم النفسية والضغوط اللي يحسون فيها والتوترات. فإن شاء الله يعني من النتائج اللي راح نحصل عليها راح نقدر نسوي مبادرات يعني مثلا تساعد من هالناحية.
0: نعم أستاذة شهد، بودي أعرف من حضرتك أكثر الفحوصات والقياسات اللي يشملها هذا المشروع.
1: أول شيء راح نقيس الطول والوزن، ومن الطول والوزن راح نعرف مؤشر كتلة الجسم، بس هذا حقنا احنا كباحثين بعدين راح نحسبها، وراح نقيس ضغط الدم.
0: نعم، ماذا تستفيد الهيئة من نتائج هذا المسح؟
1: اول شيء قبل أن نوصل حق الهدف ان نبني قاعدة بيانات راح اللي ممكن تدعم عمل مبادرات او برامج يعني حق صحة الموظفين، وهم ان نقدر نتخذ قرارات مبنية على هالنتائج. وبنفس الوقت اذا ما عندنا بيانات يعني اساسية مثل كذي راح تكون صعب ان نقدر نسوي يعني برامج او مبادرات، او حتى نقيس اثر هالبرنامج يعني مثلا قبل او بعد بصوره دقيقه.
0: نعم، هل هذا البرنامج يشترط سرية المعلومات، وكيف تضمنون سرية هذه المعلومات وبيانات المشاركين؟
1: اي اكيد، احنا قبل حتى الموظف انه يشارك بالمسح راح يوقع على موافقه مستنيره، وبهالموافقه المستنيره فيها راح نذكر ان المعلومات راح تكون سريه، وبنفس الوقت هم لما يحلون الاستبيان ما راح يحطون بياناتهم الشخصيه، يعني مثلا اسم وشي ما راح يحطونه، واحنا كباحثين نحط مثل كود او رمز انه عشان نميز كل استبيان ونقدر نحلل بعدين.
0: جميل. الأستاذة شهد المنير، رئيس قسم الدراسات والمسوح في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بودي أعرف من حضرتك يعني مع هذا المسح أكثر العادات الغذائية الخاطئة التي يلاحظها المختصون بين الموظفين.
1: احنا طبعا يعني بالمس راح نعرف اكثر، بس اللي لاحظناه ان مثلا وايد ناس ما يتريقون او ياخرون وجبه ريوق، او حتى يعتمدون على وجبات سريعه، او حتى الناس اللي تشرب قهوه مثلا تكون عاليه بالسعرات وهم مو حاسين، او حتى ياكلون سناك مثلا يكون عالي بالسعرات او حتى لو منخفض السعرات بس قيمته الغذائيه ما تكون عاليه، او مثلا ينسون يشربون ماي، او حتى مثلا الناس اللي قاعدين على مكاتبهم طول اليوم يحطون وجبتهم وياكلون وينسون حتى الكمية اللي ياكلونها،
0: نعم
1: يعني ما يلاحظون.
0: أستاذة شهد، الشيء بالشيء يذكر، بما أنك تفضلتي وتحدثتي عن موضوع القهوة، وخصوصا الكثير يعني يبدأ يومه بهذا المشروب، يعني بعض المعلومات تقول أن الكافيين يرفع الكورتيزول في الجسم، يؤدي إلى نوع من التوتر، أو مثلا يعني عدم الاستقرار، فالجانب هذا بالنسبة للموظف يعني هل مسموح بشرب القهوة في بداية اليوم، أو مثلا زيادة معدلات شرب القهوة ممكن

0: تؤثر سلبا على الموظف.
1: اي طبعا، يعني اللي اي شيء يكثرون منه راح ينعكس ضد، يعني حتى لو مثلا الماي، اللي يشرب ماي بكثره راح يصير، يعني راح تكون نتيجه عكسيه. بالنسبه حق القهوه والكافيين، كل شخص غير عن الثاني، بس طبعا احنا ما ننصح اكثر من 300 او 400 جرام، اللي هي ما تعادل 4 اكواب تقريبا او 3 اكواب. طبعا اي واحده مرضعه او اللي حامل يعني يفضل انها تقلل وايد اكثر من كذي، والناس اللي يعانون من مشاكل مثلا بالقلب هم يقللون او حتى ما يشربون، او يشربون مثلا الصبح واحد والظهر واحد، انه ما يشربون، ما يحطون كمية الشوت تكون وايد عالية. فالشخص هو يقيم نفسه، اذا حس انه يتوتر وكذي يقلل، او انه ياكلها مع وجبة، ما يشرب قهوة وبس يعتمد عليها طول اليوم.
0: نعم أستاذة شهد، حضرتك تفضلتي قلتي 4 أكواب، ما يعادل 4 أكواب في اليوم. هل يشترط مثلا يعني وقت معين يمتنع الشخص عن شرب؟ مثلا نحن نسمع بعد الساعة 4 لا تشربون قهوة، فهل فعلا أن توقيت شربها لا دور؟ ونسمع في ناس تقول والله أنا أشرب القهوة وأنام على طول.
1: هو بالضبط كل شخص غير عن الثاني، بس تقريبا يعني غالبا يعني ليه الظهر او ليه العصر وبس يوقفون. يعني في ناس مثلا يشربون هالعصر وتأثر عليهم ليل ليل انه ما ينامون. فكل واحد مثلا يشوف نفسه، بس بنفس الوقت ما يكسر، يعني شرب كوب كوبين بس خلاص.
0: جميل. نعود أستاذة شهد لموضوع المسح بعد ظهور النتائج، هل ستكون هناك برامج او مبادرات لتحسين صحة الموظفين؟
1: طبعا احنا هدف المسح انه نبني بيانات على أساس نقدر نسوي برامج أو مبادرات على هالبيانات. من البرامج راح تكون برامج لها علاقة بالتغذية، مثلا نسوي معارض أو مؤتمرات لها علاقة بالتغذية أو محاضرات توعوية، وممكن مثلا برامج لها علاقة بالنشاط البدني، ممكن نسوي تحديات تمارين رياضية، ممكن تكون برا الهيئة، أو حتى لو شيء بسيط ممكن نسوي تحدي مثلا عدد خطوات، ونسوي مثلا ورش عمل لإدارة الضغوط والتوتر، وبرامج دعم النوم والصحة النفسية، لأن احنا بالنهاية ما ودنا الموظف يوصل يعني لمرحلة الاحتراق الوظيفي.
0: جميل. أستاذة شهد، يمكن البعض يجد أن موضوع الغذاء لا يشكل أي أهمية في حياته، ولكن يعني بالتأكيد أن لها تأثير، وبنعرف من حضرتك كيف ممكن أن تؤثر التغذية السليمة على النشاط والإنتاجية أثناء العمل بالنسبة للموظف.
1: لا بالعكس، وايد تأثر، وهذه هم مشكلة أن وايد ناس مو ملاحظينها. هي راح تأثر على إنتاجية الموظفين ورفع كفاءة الأداء الوظيفي، وبنفس الوقت راح تقلل من معدلات التغيب والإجازات المرضية، وهالشيء وهم التغذية السليمة راح تساعد على تحسين المزاج وتقلل من الشعور بالإرهاق والخمول طول اليوم. يعني مثلا في ناس اللي ما يتريقون عدل أو ما يأكلون عدل أو نمط حياتهم مثلا مو صحي، مثلا لما يداوم اول ساعتين يكون نشيط وعنده طاقه، طول اليوم بعدين يحوش خمول وارهاق، هالشيء راح يضره وهم يضر الهيئه. نعم. يعني ماكو انتاجيه.
0: نعم استاذه شهد، هل تتوازى موضوع يعني سوء التغذيه مع قله ساعات النوم على نشاط والانتاجيه؟ يعني اعتقد ان الجانب هذا ايضا لا دور في موضوع نشاط وانتاجيه الموظف.
1: اي يعني النوم مهم، وايد مهم حق الانتاجيه، وبنفس الوقت الناس اللي ما تنام عدد ساعات كافية راح تاكل أكثر، وطبعا راح يأكلون، مو شرط يأكلون أشياء تكون صحية أو تفيدهم، فهم هذا راح ينعكس عليهم سلبا.
0: نعم، يعني عدد ساعات النوم إذا قلت هذه الساعات راح يكون بالمقابل وجبات أكثر ويعني سعرات حرارية أكثر.
1: بالضبط.
0: جميل. هل يمكن تعميم هذه المبادرة أستاذة شهد في الجهات الحكومية أو الخاصة، خاصة أخرى، وأهميتها يعني أهمية هذا المسح بالنسبة للجهات الحكومية؟
1: أي طبعا، إحنا قبل لا نعمم هالبرامج على المستوى الوطني ضروري نطبقها بصورة تجريبية داخل الهيئة، ونقيم نتائجها عشان نتأكد إذا نقدر نطبقها كنموذج ناجح أنه ممكن نعممها على الجهات الحكومية الأخرى، أو حتى نسوي لنا مثلا استبيان خاص حق الجهات الخاصة.
0: جميل. أستاذة شهد، بالنسبة لي يعني الموظف أو الموظفة من خلال هذا المسح، هل وجدتوا أن مثلا السيدات لهم مشاكل أكثر من الرجال في موضوع المسح التغذوي؟
1: إحنا للحين ما ابتدأنا بشكل رسمي بالمسح، بس إن شاء الله من خلال المسح راح نعرف إذا هل في مشاكل، وحتى لو عرفنا أنه والله مثلا فئة الرجال أو فئة النساء عندهم مشاكل معينة، من خلال النتائج راح نقدر نعرف نصمم برامج

0: برامج أو مبادرات خاصة مثلا بالنساء على حسب شنو يعانون منه، وبنفس الوقت الرجال. يعني هني راح تكون فائدة المسح هم أساس ما يكون في هدر بالأموال بالميزانية، إنه مثلا نسوي لنا شيء وما قاعد يفيد الموظف ولا يفيد يعني حتى الهيئة،
1: نعم
0: فعشان كذي النتائج راح تفيدنا من هالناحية.
1: نعم أستاذة شاهد، أخيرا وليس آخرا، الرسالة التي تودين أن توجهيها للموظفين حول أهمية الاهتمام بالصحة والتغذية والمشاركة في هذا المشروع.
0: طبعا الاهتمام بالتغذية السليمة ونمط الحياة الصحي راح ينعكس بشكل إيجابي على جودة الحياة والصحة والإنتاجية، ومشاركة الموظفين اليوم راح تسهم في بناء مستقبل صحي أفضل لهم وحق زملائهم بعد، وراح تدعم في تطوير برامج ومبادرات قائمة على احتياجاتهم الفعلية، وبنتمنى إن شاء الله دوام الصحة والعافية للجميع.
1: آمين يا رب، وتمنياتنا القلبية بنجاح هذا المشروع بإذن الله، وكل الشكر لك الأستاذة شهد المنير رئيس قسم الدراسات والمسوح في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، شكرا لك.
0: أشكركم على استضافتكم.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن حولها أوقف الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعي الكرام، عودة لتغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. تحت رعاية وحضور وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي، دشن المعرض الطلابي التوعوي بعنوان خلك واعي لتوعية المجتمع بمخاطر السموم المختلفة، وبالتعاون مع مركز الكويت لمراقبة السموم ومشاركة طلبة كليتي الصيدلة والطب. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع عايشة الجميعان طالبة طب في جامعة الكويت، حيث قالت:
2: جميعاً طالبة طب في جامعة الكويت. اليوم عندنا حملة توعوية باسم خلك واعي. هذه الحملة تحت رعاية مباشرة لمعالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي، وبإشراف مباشر من مركز الوقاية من السموم التابع لوزارة الصحة، ودعم من الجمعية الصيدلية والطبية الكويتية. ومثل ما تشوفون اليوم عندنا هذه الحملة تحت تنظيم من طلبة من كلية الطب وكلية الصيدلة. ونفس ما قلنا اسم الحملة خلك واعي، اللي هي هدفها ان احنا نوعي الناس عن مخاطر السموم في حياتنا اليوميه، وتسلط الضوء على المخاطر بمختلف انواعها، سواء كانت الظاهره الواضحه اللي نشوفها موجوده بالبيت او خارج بيوتنا. يعني مثلا احنا مثلا بالشتاء نروح نكشت فحم، وهذا الفحم يعرضنا الى غاز اول اكسيد الكربون، وهذا الغاز جدا سام بس ما حد يعرف خطورته. مثلا لما نروح بحر وحزه الحداق ممكن نتعرض الى لسعه الجيلي فيش او الاسماك الخطره. فهذه الأشياء كلها إحنا قاعد نتطرق لها بحملتنا، ونحاول ننشر الوعي بحيث إنه شلون نتصرف التصرف الصحيح بالوقت الصحيح، خاصة إنه بحالات السموم هذه الوقت يكون جدا حرج وجدا مهم إن إحنا نتعامل بالوقت الصح ونتصرف بأسرع وقت ممكن. والهدف الصراحة اللي إحنا نطمح له إن كل شخص يطلع من حملتنا عنده رقم مركز السموم اللي هو 1-800-4774. جدا مهم ان نخزنه عندنا، لا سمح الله صار شيء، صار في حاله تسمم، مثلا طفل شرب دواء بالغلط، احنا كلنا عبالنا انه والله نخليه يتقيأ. طبعا هذه معلومه جدا خاطئه واصلا راح تضر الطفل، فلذلك احنا لازم نعرف التصرف الصحيح. اذا ما نعرفه يكون عندنا رقم مركز السموم. ويعطيكم العافيه، شرفتونا.
0: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت. نلتقي بكم بإذن الله يوم الأحد المقبل، ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله. وتقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني، ومن التقديم محمد العدواني وإسراء العسكر، التنسيق والمتابعة ريم المطيري، الهندسة الإذاعية ناصر العنزي. سعد البوص يحييكم أيضا من التنفيذ على الهواء. دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة، يصحبكم فيها من التقديم هزاع العتيبي ومن الإخراج أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية ظهر اليوم لهجمات طائرات مسيرة معادية. دولة الكويت تدين استمرار العدوان الإيراني الآثم على أراضيها وما يمثله من نهج عدواني متواصل. ردود فعل منددة بالاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة ويدرس توسيع العمليات العسكرية، ونائبه يؤكد أن واشنطن لا تزال على الطريق الصحيح في تعاملها مع إيران. باكستان تشدد على أنه لا بديل عن الحوار المستمر والدبلوماسية لتحقيق الأهداف المشتركة في المنطقة. وزير الخارجية اللبناني يقول إن انتشار الجيش في جميع أنحاء لبنان لا ينفصل عن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي يحتلها. استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. المحكمة الجنائية الدولية تحذر من خطر تكرار الفظائع التي شهدها إقليم دارفور في مدينة الأبيض السودانية. والجيش الأوكراني يعلن استهداف 6 ناقلات نفط روسية، والكرملين يقول إنه لا مؤشرات حتى الآن لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا. أهلا بلقائكم من جديد. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وقالت الخارجية في بيان لها أنه جرى خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته والجهود المبذولة لخفضه واحتواء التوتر وتعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش ظهر اليوم من الدفاعات الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية المجتمع الدولي التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت بأشد العبارات لاستمرار العدوان الإيراني الآثم على أراضيها وما يمثله من نهج عدواني متواصل وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. وذكرت الخارجية في بيان لها اليوم أن دولة الكويت تحمل إيران كامل المسؤولية عن استمرار هذه الاعتداءات وعواقبها، مؤكدة أن التمادي في هذا النهج العدواني ضد دولة الكويت وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يفاقم حالة التصعيد والتوتر ويقوض أمن المنطقة واستقرارها، ومطالبة إياها بالكف الفوري عن هذه الاعتداءات. وشددت على أن دولة الكويت ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين عليها وصون مصالحها، وتحتفظ بكامل حقوقها المشروعة وفقا لأحكام القانون الدولي.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين في انتهاك صارخ لسيادتهما وسلامة أراضيهما وتهديد مباشر لأمنهما واستقرارهما وسلامة شعبيهما. وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم تضامن دولة الكويت الكامل مع البلدين الشقيقين ووقوفها إلى جانبهما ودعمها لكافة الإجراءات التي يتخذانها لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما. قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزين بزيارة إلى مستشفى الجهراء للإطمئنان على صحة فني من الجنسية الباكستانية أصيب أثناء مشاركته في أعمال إصلاح خط هوائي لنقل الطاقة. وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن الوزير المخيزين اطلع خلال الزيارة على الحالة الصحية للمصاب واستمع إلى شرح من الفريق الطبي المعالج الذي أكد استقرار حالته وتلقيه الرعاية اللازمة. ونقل البيان عن الوزير المخيزيم تأكيده أن سلامة جميع العاملين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة وحرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية، مشيدا بجهود فرق الطوارئ والكوادر الفنية والهندسية في مواقع العمل وتفانيهم لإعادة تأهيل مرافق الشبكة الكهربائية رغم التحديات الميدانية. وأشاد بما يقدمه العاملون في الوزارة رغم الظروف والتحديات الميدانية بما يسهم في ضمان استمرارية واستقرار المنظومة الكهربائية والمحافظة على موثوقية الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين. دعا جميع العاملين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية حفاظا على سلامتهم. إلى المنامة، حيث أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. وقالت قوة دفاع البحرين إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في المملكة، مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وفي المملكة الأردنية الهاشمية، أعلن الجيش في بيان اليوم أن دفاعاته الجوية أسقطت 8 صواريخ أطلقت من إيران في اتجاه الأردن من دون أن تسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية. وشدد البيان على استمرار مراقبة الأجواء الأردنية بأعلى درجات الجاهزية والتعامل مع التهديدات وفق الإجراءات الفنية والأمنية. وفي ردود الفعل المنددة بالهجمات الإيرانية الآثمة، دانت قطر اليوم بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، معتبرة الهجمات انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وجددت الوزارة تضامن قطر الكامل مع الكويت والبحرين والأردن، مشيرة إلى دعم كامل لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. وفي أبو ظبي، دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشرقية.

0: شقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وفي عمان دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين. وشددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صحفي على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت ومملكة البحرين وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الخارجية الأردنية تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت ومملكة البحرين ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما المقيمين فيهما. في القاهرة دانت مصر اليوم بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن. واعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة ويمثل انتهاكا لسيادة الدول ومساسا بأمنها وسلامة المقيمين فيها. وأكدت الخارجية المصرية تضامنها الكامل مع الدول الثلاث الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها مجددة رفضها القاطع لكافة الأعمال التي تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع أو تهديد أمن الدول العربية. وفي جديد التصعيد العسكري في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس إن إيران ترغب في عقد اجتماع مع الأمريكيين، لكنه أشار إلى أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. يأتي ذلك فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم انتهاء موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، شملت أهدافها مراكز قيادة ومواقع دفاع جوي وقدرات صاروخية ومنشآت مراقبة ساحلية. معا إلى هذا التقرير.
1: في ظل المخاوف من عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس إن طهران ترغب في عقد اجتماع مع المسؤولين الأمريكيين. ترامب أكد أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، مضيفا أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. من جانبه قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن مذكرة التفاهم مع إيران تم تحريفها بشكل كبير، مؤكدا أن بلاده لا تزال على المسار الصحيح في تعاملها مع طهران. وأكد فانس أن التوترات بين المتشددين والبراغماتيين في إيران أدت إلى استئناف الحرب، لكنه أردف قائلا إن الولايات المتحدة تسعى إلى التحدث مع هؤلاء البراغماتيين في إيران والذين يملكون نفوذا بشأن مضيق هرمز. وفي السياق ذاته أضاف فانس إلى أن بلاده تسعى إلى تسوية مع إيران تحقق الأهداف الأمريكية، وعلى رأسها عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وتدفق حر للنفط والغاز عبر مضيق هرمز، مجددا تأكيده تمسك واشنطن باستراتيجية الجمع بين التفاوض والضغط العسكري في التعامل مع إيران. في الأثناء أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران في وقت تدرس فيه الإدارة الأمريكية خيارات تشمل تكثيف الضربات الجوية على أهداف إضافية داخل إيران وإرسال قوات للسيطرة على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز، إلى جانب استهداف منشآت يعتقد بأنها تستخدم في أنشطة نووية. إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم انتهاء

موجة ليلية من الضربات ضد إيران. وذكرت سنتكوم أن القوات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع للدفاع الجوي وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة ومنشآت للمراقبة الساحلية، مستخدمة ذخائر دقيقة للتوجيه، وذلك بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد البحارة الأبرياء.

0: إيران والتي تهدف إلى فتح مضيق هرمز تستهدف أيضا القدرات العسكرية الإيرانية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تدميرها قبل تنفيذ عمليات أكثر تعقيدا على طهران. وقال مسؤول أمريكي إن هذه الضربات قد تعد عمليات تمهيدية لإضعاف الدفاعات الإيرانية تحسبا لإصدار أوامر للجيش الأمريكي بتوسيع وتنفيذ عمليات أكثر كثافة في المستقبل.
1: إلى ذلك قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم إن الاقتصاد العالمي لا يزال في دائرة الخطر مع تراجع مخزونات النفط. وأضاف غروسي في مقابلة مع شبكة CNN أن مخزونات النفط الخام العالمية آخذة في الانخفاض، ما يقلص أحد أهم عوامل الحماية. وحول حرية الملاحة، قالت بيانات صادرة عن منصة التحليلات كيبلر اليوم إن 13 سفينة تجارية فقط عبرت مضيق هرمز أمس، فيما استخدمت سفينة واحدة الطريق الجنوبي قرب الساحل العماني. وأضافت كيبلر أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة جدا مع تجدد التصعيد العسكري في المنطقة. إلى لبنان، حيث قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي اليوم إنه لا عودة إلى ازدواجية السلطة ولا مكان بعد الآن للأسلحة خارج نطاق الشرعية الدولية، مؤكدا أن السياسة الخارجية تقع حصرا ضمن اختصاص الدولة اللبنانية. وأضاف رجي أن انتشار الجيش في جميع أنحاء لبنان لا ينفصل عن الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها. التفاصيل في رسالة سحر بشارة.
2: يترقب لبنان نتائج الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي اختتمت يوم أمس في روما، مع حديث عن بدء تطبيق المناطق التجريبية خلال أيام بعد التوصل إلى صيغة وهيكلية عمل أولية لإطلاق نموذج المنطقتين التجريبيتين، حيث تقع الأولى ضمن الأراضي المحتلة وتشمل تقاطع بلدتي زوتر الشرقية وزوتر الغربية، بينما تقع الثانية في منطقة غير محتلة وتشمل بلدات تفرون والغندوري وصريفة وقلويه وبرج قلويه. وستشكل هاتان المنطقتان اختبارا لمدى نجاح تلازم انسحاب جيش الاحتلال مع تقدم وانتشار وحدات الجيش اللبناني التي ستعمل على تأكيد خلوها من السلاح والمسلحين. وبالفعل بدأت وحدات الجيش تسيير دوريات في هذه البلدات في إطار رفع الجهوزية لتنفيذ الاتفاق، على أن يعقد يوم غد الجمعة اجتماعا عسكريا لبنانيا إسرائيليا بمشاركة وفد أمريكي عبر تقنية الفيديو لتحديد المنطقتين التجريبيتين بشكل نهائي والآلية التي يجب اعتمادها.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أما الآن مستمعينا الكرام، فنواصل على حضراتكم تقديم هذه الجولة الإخبارية المسائية والتي تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في إسلام أباد، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن مذكرة التفاهم الهادفة لإنهاء المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال إطارا دائما لتعزيز السلام والاحترام المتبادل بين الجانبين. وشدد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي في مؤتمر صحفي على أن باكستان لا ترى بديلا عن الحوار المستمر والدبلوماسية لتحقيق الأهداف المشتركة بإرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة. وفي قطاع غزة، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بتزامن مع توسيع جيش الاحتلال نطاق سيطرته على المناطق الشرقية من مدينة غزة ضمن ما يعرف باسم المنطقة الصفراء. وفي الشأن السوداني، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي من أن أخطر الجرائم الدولية قد تكون على وشك الوقوع في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جنوبي السودان. من جانبها، دعت وزارة الخارجية البريطانية إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض، محذرة من خطر وقوع مجزرة جماعية على غرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر. معا إلى هذا التقرير.
2: وسط تحذيرات دولية من خطر وقوع مجازر جديدة في السودان، حذرت المحكمة الجنائية الدولية من أن مدينة الأبيض السودانية بولاية كردفان قد تشهد تكرارا للفظائع التي شهدها إقليم دارفور. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان قالت خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي إن أخطر الجرائم الدولية قد تكون على وشك الوقوع في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جنوبي السودان. ودعت خان مجلس الأمن والدول الأعضاء إلى التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع، مؤكدة أن مكتب الادعاء يواصل جهوده لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في مدينة الفاشر العام الماضي إلى جانب الجرائم التي تعود إلى أكثر من عقدين. وفي لندن، دعت وزارة الخارجية البريطانية إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض، محذرة من احتمال تعرضها لمجزرة جماعية على غرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر. كما أعلنت الخارجية البريطانية فرض عقوبات جديدة استهدفت 11 فردا وكيانا يشتبه في ارتباطهم بشبكات تمويل الحرب في السودان في إطار الجهود الرامية إلى الحد من استمرار النزاع.

0: وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكرملين اليوم أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على استئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا لا تزال منفتحة على هذه الخطوة. وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تثمن استعداد تركيا للمساهمة في جهود السلام. وفي كييف أعلنت أوكرانيا اليوم أنها استهدفت خلال الليل 6 ناقلات نفط روسية وقاطرتين في البحر الأسود وبحر آزوف. وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن ناقلات النفط المستهدفة تستخدم في نقل النفط والمنتجات النفطية الروسية بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية، إضافة إلى نقل الوقود إلى القوات الروسية وفق تعبيرها. إلى ذلك أعلنت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية أن روسيا شنت 23 هجوما على الموانئ الأوكرانية ونفذت 17 غارة استهدفت سفنا مدنية في النصف الأول من شهر يوليو الجاري. في الأثناء، وصل رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته كير ستارمر إلى أوكرانيا اليوم في زيارته الأخيرة لكييف قبل مغادرة منصبه الأسبوع المقبل. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ستارمر إن بريطانيا لطالما وقفت إلى جانب أوكرانيا ولا تزال كذلك، مؤكدا أن بلاده تولي هذا الدعم أهمية بالغة. من جهتي أكد ستارمر أن الدعم البريطاني الثابت لأوكرانيا دائم ولن يتغير. وفي باكو، قال مسؤول أذربيجاني كبير لوكالة رويترز أن أذربيجان وأرمينيا تعيشان حالة من السلام الحقيقي وتعملان على إعادة بناء العلاقات التجارية، لكن باكو تصر على إجراء تعديلات على الدستور الأرمني قبل توقيع اتفاق نهائي. وأضاف المسؤول أن البلدين يعيشان واقعا سلميا، مشيرا إلى أن السلام ليس مجرد حبر على ورق بل أصبح واقعا ملموسا، مؤكدا زيادة إمدادات المنتجات النفطية الأذربيجانية إلى أرمينيا. وفي طوكيو، تسعى رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى قيادة إصلاحية عميقة في أجهزة الاستخبارات اليابانية بإشراف الحكومة بعد نحو 8 عقود من سياسة وصفت بأنها الأكثر ترحيبا بالجواسيس الأجانب. من المتوقع أن تنشئ الحكومة اليابانية خلال الشهر الجاري مجلسا وطنيا للاستخبارات بهدف تعزيز الإشراف على عمليات جمع المعلومات وتحليلها. ونصل معنا إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي لهذه الجولة الإخبارية المسائية، ونناقش فيها التصعيد في الشرق الأوسط. فيما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش طور اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجماتهم بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على أراضيها وما يمثله من نهج عدواني متواصل وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن. لمتابعة هذا الموضوع انضم إلينا من الكويت الدكتور غانم سليماني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك معنا دكتور غانم.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: حياك الله. بداية، مع تصاعد وتيرة الأحداث، كيف تقرؤون استمرار وأيضا تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد خلال الأيام القليلة الماضية؟
1: نحن ندخل في اليوم السادس لهذه الجولة، جولة أقصد الضربات والضربات المضادة، ومع الأسف إيران تواصل عدوانها الآثم على الكويت في تحدي سافر للقانون الدولي واستخفاف أيضا بمبادئ حسم الجوار. وهذه الضربات تؤكد أن هذا النظام الذي يقوم على زرع الشر ومحاولة يائسة لجر المنطقة إلى أتون هذه المواجهة وهذا الصراع، وأيضا السعي لتفويض دور دول الخليج المحوري في الوساطة وفي لعب أدوار تخفض التصعيد.

0: اليوم والجميع يعلم أن دول الخليج ومن بينها الكويت لم ولن تشارك في هذا الصراع، ومع الأسف هذه الاعتداءات تأتي من دولة يعني نعتقد أنها جارة وأنها ليست بعيدة عنا، ولكن يعني للأسف هذا النظام القائم على زرع الشر ويعني نشر بذور الكراهية في المنطقة، وهذا يعكس ما تم مناقشته طويلا في مسألة الخلافات داخل النظام الإيراني. اليوم القرار يبدو أنه بيد شبكة المرشد، والمرشد غائب عن هذه عن هذا المشهد. هناك من يريد أن يتحكم في القرار داخل إيران، وأيضا حتى في الناس يتحدثون أيضا عن أن الحرس الثوري أيضا هناك خلافات، وأن الحرس الثوري ليس كتلة سياسية متجانسة. إذن هناك انقسام حاد في بين التيار البرغماتي الذي يريد أن يتوصل إلى اتفاق، يريد أن يعقد مفاوضات، وبين من يسعى إلى إفشال هذا المسار. وهذا أيضا الجناح فيه انقسامات كبيرة. نحن أمام تصعيد خطير، ولكن رغم كل هذا باب المفاوضات لا زال مفتوحا. مذكرة التفاهم لم تنتهي رسميا. الضربات الأمريكية دائما خلال هذه الأيام الست مشاهدة على المناطق المطلة على الخليج العربي، وهذه الضربات الهدف منها تقويض يعني النظام العسكري الإيراني الذي يهدد السفن والبحارة في مضيقهم.
1: إذن كيف تقيمون كفاءة الدفاعات الجوية بعد إعلان رئاسة الأركان اليوم تصديها لهجمات معادية طالت الكويت دكتور غانم؟
0: والله تعجز الكلمات عن وصف هؤلاء الرجال الذين يتصدون ليل نهار لهذه الاعتداءات الآثمة، والإشادة بالقوات الكويتية جاءت من الخارج قبل الداخل بفضل يعني السواعد الرجال، بفضل القيادة السامية لسمو الأمير حفظه الله، وهذه الروح المعنوية العالية في الدفاع عن الوطن مدعومة بدعاء والمؤازرة الشعبية التي نشاهدها يعني عبر يعني التلفاز وعبر الهواتف وعبر الرسائل التي ترفع المعنوية. بلا شك يعني نحن فخورون بهؤلاء الرجال الذين يتصدون ويحمون السيادة الكويتية.
1: إذن كيف تقرؤون ردود الفعل العربية المنددة بالاعتداءات التي استهدفت الكويت وأيضا البحرين والأردن؟
0: إدانات واسعة في هذا الأمر، واستنكار دولي وعربي وخليجي لهذه الاعتداءات، وأيضا الدعم متواصل لمسألة الذهاب إلى المفاوضات وتفعيل مذكرة التفاهم التي وقع عليها الطرفان في جنيف. وهناك أيضا مساعي يعني كبيرة، حتى هناك إشارات إيجابية من النظام الإيراني للعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات. واليوم هذا هو المطلوب، أن يتم إحكام القانون الدولي والالتزام بمذكرة التفاهم التي وقع عليها البلدان، وأن نسعى إلى تحسين الأمور والذهاب إلى مفاوضات عامة، مناقشات مدعومة من دول الخليج ودول المنطقة، وأن هذا الصراع في حقيقة الأمر لا أحد يستفيد من هذا التهديد لهذا المضيق أو إدخال المنطقة في نفق الحرب التي لا نريدها ولا نعرف كيف تكون عواقبها أو نهاياتها في حقيقة الأمر.
1: نعم. إذن ما دلالات إعلان الرئيس الأمريكي رغبة طهران بالتسوية في وقت يدرس فيه توسيع العمليات العسكرية؟
0: بلا شك هناك رسائل إيجابية جاءت من داخل الإيراني، وتصريح قليباف بالأمس الذي ألمح إلى ضرورة العودة مرة أخرى إلى المفاوضات، وأنه يعني رغم التصعيد الكبير فإن المحادثات مستمرة في حقيقة الأمر ولم تنتهي رسميا، لذلك قد يكون في أي لحظة من اللحظات العودة مرة أخرى إلى المفاوضات. وهذه الأمور التي قامت بها القوات الأمريكية هي لسحب الذرائع من يد إيران التي هددت المضيق. اليوم لا أحد في العالم أجمع يقبل أن تكون هناك تهديد لهذه لعبور السفن في المضيق، ولن يسمح العالم بأن يقدم أو يحاول النظام الإيراني أن يهدد السفن. لذلك شاهدنا هذه الهجمات، نحن الآن ندخل في الجولة السادسة ودائما

0: يعني عندما يتم بدء هذه الجولة، القوات أو القيادة الأمريكية تعلن البدء والانتهاء، بمعنى أن هذه قد تكون مقدمة للدخول أو العودة مرة أخرى للمفاوضات. أستطيع القول أننا لسنا أمام حرب شاملة، هناك ضربات وضربات مضادة قد تكون لتحسين شروط التفاوض من جديد.
1: نعم، من الكويت الدكتور غانم سليماني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أكدت وزارة الأشغال العامة مواصلتها تنفيذ خطتها الشاملة لصيانة الطرق في مختلف محافظات البلاد، مستغلة فترة الصيف التي تشهد انخفاضا نسبيا في الكثافة المرورية، وذلك لتكثيف وتيرة الأعمال الميدانية وإنجاز أكبر قدر ممكن من مشاريع الصيانة، بما يسهم في تحسين جودة شبكة الطرق والحد من تأثير الأعمال على الحركة المرورية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن تنفيذ أعمال الصيانة يتطلب إجراء إغلاقات مؤقتة على عدد من الطرق السريعة والداخلية والسكنية وفق برنامج زمني مدروس يراعي انسيابية الحركة المرورية، ويهدف إلى تسريع معدلات الإنجاز مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ الأعمال. أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 14 نقطة ليبلغ مستوى 8664 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 55 نقطة ومؤشر السوق الأول بواقع 6 نقاط، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 300 مليون ومليون و700 ألف سهم، تمت عبر 19949 صفقة نقدية بقيمة 78 مليون و500 ألف دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس حار، ويترسب الغبار تدريجيا ورياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، سرعة الرياح 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع لنهار يوم الجمعة طقس شديد الحرارة ورطب، خاصة على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 35 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 34، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 30، ميناء الأحمدي وفيلتشة 37، جزرنا الشمالية ورب بوبيان 36، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 37 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 2:30 دقيقة الفجر، أدنى جزر في الساعة 7:40 دقيقة صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:27. موعد شروق الشمس في الساعة 4:59. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.
0: وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية ظهر اليوم لهجمات طائرات مسيرة معادية. دولة الكويت تدين استمرار العدوان الإيراني الآثم على أراضيها وما يمثله من نهج عدواني متواصل، ردود فعل منددة بالاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة ويدرس توسيع العمليات العسكرية، ونائبه يؤكد أن واشنطن لا تزال على الطريق الصحيح في تعاملها مع طهران. باكستان تشد على أنه لا بديل عن الحوار المستمر والدبلوماسية لتحقيق الأهداف المشتركة في المنطقة. وزير الخارجية اللبناني يقول إن انتشار الجيش في جميع أنحاء

حائل لبنان لا ينفصل عن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي يحتلها. استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. المحكمة الجنائية الدولية تحذر من خطر تكرار الفظائع التي شهدها إقليم دارفور في مدينة الأبيض السودانية. والجيش الأوكراني يعلن استهداف 6 ناقلات نفط روسية، والكرملين يقول إنه لا مؤشرات حتى الآن لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة. شكرا لحسن المتابعة، كان معكم من التقديم هزة العتيبي، ومن الإخراج أمير مختار، وهذه تحية من الزملاء في إدارة الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشكر قطاع الأخبار والبرامج السياسية ونستكمل برامجنا لهذا اليوم.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
0: هنا الكويت والساعة فيها 8:43 دقيقة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج سعود السهلي.

بداية مع العناوين، النادي العربي يعلن تعاقده مع المهاجم البرازيلي لوكاس شالون، الساحل يتعاقد مع الجريوي والمتيمي والدوسيري، أزرق الطائرة يعبر سوريا ويقترب من نصف النهائي غرب آسيا، منتخب شباب اليد يخسر أولى مبارياته في انطلاق بطولة آسيا، أرجنتين وميسي تحبط إنجلترا بريمونتادا قاسية وتبلغ نهائي المونديال، البلجيكي موني يغادر ليل إلى ساندرلاند.

أهلا بكم مستمعنا الكرام في نشرة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت. فأهلا بكم. أعلن النادي العربي تعاقده رسميا مع المهاجم البرازيلي لوكاس شالون، وذلك لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للاستحقاقات والمنافسات المقبلة. ويعد البرازيلي هو المحترف الثاني الذي يتعاقد معه النادي العربي هذا الصيف، بعدما أعلن سابقا عن التعاقد مع الأثيوبي كينانا ماليكو قادما من الدوري العماني.

أبرم الجهاز الإداري لكرة القدم بنادي الساحل 3 تعاقدات محلية في اليومين الماضيين لتعزيز حظوظ الفريق في الظفر بإحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور الممتاز للموسم الكروي 2026.

2027، وذلك بعدما تعاقد مع الحارسين فيصل المشيمي وفواز الدوسري بالإضافة إلى الشاب أحمد الجريوي، وقد باشر الساحل تدريباته مطلع يوليو الجاري بقيادة المدرب الوطني علي عبد الرضا تحضيرا لخوض الجولات الأخيرة لدور الزين للدرجة الأولى. حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة الطائرة فوزا كبيرا ومستحقا على نظيره السوري بثلاثة أشواط دون رد في اللقاء الذي جمعهما على صالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ضمن افتتاح منافسات المجموعة الأولى من الدور التمهيدي لبطولة غرب آسيا الثانية للرجال التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط حتى 21 من يوليو الجاري. هذا الفوز تصدر منتخب الكويت المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما بقي منتخب سوريا وقطر بلا رصيد من النقاط.

خسر منتخب الكويت أمام نظيره الإيراني 27 هدفا مقابل 29 ضمن منافسات المجموعة الثانية في انطلاق بطولة آسيا 19 للشباب في كرة اليد التي تستمر حتى 26 يوليو الجاري في مدينة تشاو تشاو الصينية، وستكون بمثابة تصفيات مؤهلة لبطولة العالم 26 تحت 21 سنة التي ستقام في الفترة من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2027 في مقدونيا الشمالية، حيث تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى المونديال.

ومن أخبارنا الخليجية، أعلن نادي القادسية السعودي عن التوقيع رسميا مع المغربي سفيان الكرواني ومحمد القحطاني لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى 2029. وجرت مراسم التوقيع مع الظهير الأيسر المغربي والجناح السعودي في مقر معسكر الفريق بمدينة جيرونا بحضور جيمس بيسيرجوف الرئيس التنفيذي للنادي.

اكتسح فريق الاتفاق السعودي نظيره كوستا سيتي الاسباني بثمانية اهداف دون رد في اولى مبارياته التجريبيه ضمن معسكره الاعدادي الجاري في اسبانيا استعدادا للموسم الرياضي الجديد. ويواصل الاتفاق برنامجه الاعدادي في اسبانيا الذي يتضمن تدريبات فنيه ولياقيه الى جانب عدد من المباريات التجريبيه تمهيدا لانطلاق منافسات الموسم الجديد. حقق منتخب الإمارات لكرة اليد للشباب فوزه الثاني على التوالي في بطولة كأس آسيا للشباب المقامة حاليا في الصين بعدما تغلب على نظيره القطري ب 29 هدفا مقابل 24 ضمن منافسات الدور التمهيدي للبطولة القارية. وكان المنتخب الإماراتي قد استهل مشواره في البطولة بفوز مهم على منتخب اليابان ب 32 هدفا مقابل 29 ليحصد العلامة الكاملة من أول جولتين في الدور التمهيدي. الأخبار العالمية.

قلبت الأرجنتين حاملة اللقب الطاولة على إنجلترا وتغلبت عليها بهدفين مقابل هدف لتبلغ نهائي مونديال 2026 لكرة القدم، وكانت إنجلترا في طريقها إلى بلوغ النهائي الثاني في تاريخها بعد عام 1966 عندما توجت بلقبها الوحيد بعدما تقدمت بهدف أنتوني جوردن، لكن الأرجنتين فعلتها كما درجت العادة في مبارياتها الثلاث الأخيرة بقلب الطاولة بهدفين لإنزو فرنانديز والبديل لاوتارو مارتينيز إثر تمريرتين حاسمتين من القائد والهداف التاريخي.

خلال المونديال ليونيل ميسي، وتلتقي الأرجنتين التي بلغت النهائي الثاني تواليا والسابع في تاريخها في سعيها إلى اللقب الرابع بعد أعوام 1978، 1986 و2022 في المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب ميت لايف في إيست راذرفورد بضواحي نيويورك مع إسبانيا التي تغلبت على فرنسا الوصيف بهدفين دون رد.

كشفت تقارير إنجليزية عن نية الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن مستقبل الألماني توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا عقب الخروج من كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين من دور قبل النهائي. وأكدت صحيفة تيليغراف البريطانية أن الاتحاد الإنجليزي جدد ثقته الكاملة بتوخيل رغم خروج منتخب إنجلترا من المونديال، وأن الاتحاد الإنجليزي لا يفكر في إجراء أي تغيير عن الجهاز الفني ويتمسك باستمرار توخيل في منصبه، خاصة أنه جدد عقده في فبراير الماضي ضمن مشروع طويل الأمد يهدف إلى تجهيز المنتخب للمنافسات المقبلة. جدير بالذكر أن توخيل تحمل مسؤولية الإقصاء من كأس العالم، لكنه أكد في تصريحاته عقب المباراة أنه لا يشعر بالندم تجاه قراراته الفنية. أعلن الاتحاد هايتي لكرة القدم أنه توصل لاتفاق لإنهاء تعاقده مع المدرب الفرنسي سباستيان ميني بعدما قاد المنتخب الوطني لأول مشاركة له في كأس العالم منذ 1974. وقال الاتحاد في بيان أن القرار تم بالتراضي بين الطرفين، وشكرت هايتي ميني على احترافيته والتزامه وتفانيه. وتولي ميني 53 عاما تدريب منتخب هايتي منذ عام 2024. نجح نادي ساندرلاند الإنجليزي لكرة القدم في التعاقد مع الظهير البلجيكي توما مونيه في صفقة تمتد حتى عام 2028 بعد نهاية عقده مع ليل الفرنسي. يمتلك مونيه خبرة كبيرة بعد تمثيل أندية كلوب بروج وباريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند وطرابزون سبور، إضافة إلى مشاركته في 83 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا. كان من العناصر الأساسية في ليل حيث خاض 81 مباراة وأسهم في تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثالث في الدور الفرنسي. سيلعب مونيه تحت قيادة المدرب ريجيز لوبري الذي قاد ساندرلاند إلى الصعود للدور الإنجليزي الممتاز ثم إلى التأهل للمشاركة في الدور الأوروبي اليوروبا ليج. قرر نادي باريس اف سي الفرنسي لكرة القدم التعاقد رسميا مع المدافع الايطالي دييغو كابولا من صفوف برايتون الانجليزي بعقد يمتد لخمسة اعوام حتى عام 2031. وخاض اللاعب البالغ من العمر 22 عام من الموسم الماضي مع الفريق الفرنسي على سبيل الاعارة من ناديه الانجليزي قبل ان تتحول الصفقة الى انتقال نهائي. وانهى باريس اف سي الموسم الماضي من الدوري الفرنسي في المركز 11 بعد صعوده من دوري الدرجة الثانية، واستعان النادي بجهود المدرب الانجليزي ليام روزينيور لتولي القيادة الفنية للفريق بدءا من الشهر الحالي.

أعلن كريغ جوردن حارس مرمى المنتخب الأسكتلندي لكرة القدم اعتزاله كرة القدم عن عمر 43 عام بعدما كان أكبر لاعبا سنا ضمن أكثر من 1250 لاعبا تم اختيارهم للمشاركة في كأس العالم. ولم يلعب جوردن في كأس العالم حيث كان بديلا في المباريات الثلاثة التي خاضها المنتخب الأسكتلندي في دور المجموعات للحارس أنغوس جين الذي انضم إلى فريق سان خوسيه كويكس في الدور الأمريكي. وكان أكبر لاعب شارك في مباراة بكأس العالم هو كريستيانو رونالدو الذي تم عامه 41.

يتوقع عودة الإسباني كارلوس ألكاراز إلى المنافسات عبر دورة سينسيناتي لماسترز التنس بعد غيابه منذ أبريل بسبب إصابة في المعصم الأيمن. فقد ألكاراز صدارة التصنيف العالمي لصالح الإيطالي يانك سينر وتراجع إلى المركز الثالث بعد ابتعاده عن الملاعب بعدته الإصابة عن بطولتي رولان جاروس وويمبلدون، ما أتاح للألماني إليكساندر زفيرف الفوز بلقب رولان جاروس، بينما احتفظ سينر بلقب ويمبلدون. تشهد قائمة المشاركين في سينسيناتي عودة الكراس المنتظرة في خطوة تهدف إلى استعادة جاهزيته قبل البطولات الكبرى. يسعى الكراس للدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة فلاشينغ ميدوز التي تنطلق في 31 من أغسطس القادم بعدما توج بها الموسم الماضي على حساب سينار.

بهذا مستمعينا قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين. النادي العربي يعلن تعاقده مع المهاجم البرازيلي لوكاس شالون. الساحل يتعاقد مع الجريوي والمشيمي والدوساري. أزرق الطائرة يعبر سوريا ويقترب من نصف النهائي غرب آسيا. منتخب شباب اليد يخسر أولى مبارياته في انطلاق بطولة آسيا. أرجنتين وميسي تحبط إنجلترا بريمونتادا قاسية وتبلغ نهائي المونديال. البلجيكي مونيه يغادر ليل إلى ساندرلاند. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج سعود السهلي.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت،
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يا مان يا مان،
0: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية. إذاعة دولة الكويت تقدم نقطة نقاش. من هنا، من صميم الحرف ومن نبض الفكر نبدأ الحكاية. نقطة نقاش، حيث تنبض الكلمة وتستنير الفكرة وتتعانق الرؤى في فضاء لا يعرف الانغلاق. نفتح نوافذ الحديث على مصراعيها ونرسم خارطة للحوار تسير بنا نحو ضفاف الفهم وجسور الحلول. هنا لا صوت يعلو فوق صوت العقل، ولا رأي يقصى، ولا فكرة تهمش. نسلط الضوء على قضايا تلامس القلب وتستفز الفكر وتدفعنا للغوص في عمق الواقع، لا لنتجادل بل لنفهم، لا لنختلف بل لنتلاقى. في نقطة نقاش كل فكرة تستحق أن تقال، وكل رأي هو لبنة في بناء مجتمع أوعى وأرقى. فمرحبا بكم في المساحة التي يصغي فيها الوجدان لصوت الإنسان، ومرحبا بكل من يرى في الكلمة بذرة تغيير وفي النقاش طريقا للضوء. نقطة نقاش يعده لكم محمد السبيعي، وعبر موجات الأثير يقدمه فاطمة الطباخ مساعد السوارج، من التنفيذ روان عبد السلام. برنامج نقطة نقاش يأتيكم أسبوعيا، من إخراج محمد طبقي.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي نقطة نقاش. مستمعين، الإجازة الصيفية فرصة ينتظرها الأبناء للراحة والترفيه، لكنها في الوقت نفسه تمثل فرصة ذهبية للأسرة لغرس القيم وكذلك تعزيز الجوانب التربوية في نفوسهم من خلال استثمار الوقت فيما ينفع، وبناء أيضا العادات التي تبقى معهم حتى بعد انتهاء الإجازة. فكيف يمكن للأسرة أن تجعل من الصيف موسما للتربية قبل أن يكون موسما للترفيه؟ وما هي الأساليب التي تساعد على تحقيق التوازن بين المتعة والفائدة؟ لذلك مستمعينا، دعونا نتعرف على ضيفتنا بهذه الحلقة، لكن بعد هذا الفاصل.
3: تأتي الإجازة الصيفية كل عام محملة بأمل كبيرة لدى الأسر، فهي بالنسبة للأبناء فترة ينتظرونها بشغف، وبالنسبة للوالدين فرصة ثمينة للخروج من روتين الدراسة وقضاء وقت أطول مع أبنائهم. لكن يبقى السؤال، كيف نحول هذه الأسابيع إلى محطة تربوية تسهم في بناء شخصية الطفل، بدلاً من أن تصبح مجرد أيام يقضيها أمام الشاشات أو في النوم والسهر؟ فالخبراء يؤكدون أن الإجازة الصيفية ليست انقطاعاً عن التعلم، بل هي انتقال إلى نوع آخر من التعلم، تعلم يعتمد على التجربة واكتشاف المواهب وتنمية المهارات وتعزيز المسؤولية وتقوية الروابط الأسرية. وفي المقابل تواجه كثير من الأسر تحديات حقيقية، أبرزها إدارة وقت الأبناء وتنظيم استخدام الأجهزة الإلكترونية وتحقيق التوازن بين الترفيه والفائدة، بما يضمن أن يعود الأبناء إلى مقاعد الدراسة وهم أكثر نضجاً واستعداداً. وللحديث عن أفضل السبل لاستثمار الإجازة الصيفية تربوياً، وكيف يمكن للأسرة أن تصنع لأبنائها صيفاً يجمع بين المتعة والفائدة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المرشد التربوي الأستاذة راوية الكندري، لنناقش معها مجموعة من المحاور التي تهم كل أب وأم، ونستعرض معها أفكاراً وتجارب عملية

0: تساعد الأسر على استثمار هذه الفترة بما يعود بالنفع على الأبناء، ويجعل من الإجازة ذكرى جميلة وفرصة حقيقية لبناء الشخصية وتنمية القدرات.
1: نقطة نقاش، الفكرة تطرح والرأي يفهم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى البرنامج الأسبوعي نقطة نقاش. وباسمكم مستمعين أرحب بضيفتي بهذه الحلقة، وهي الأستاذة راوية الكندري، مرشد أسري. حياك الله أستاذة راوية، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج نقطة نقاش.
3: يا هلا ومرحبا فيك، تحية مباركة لحضرتك والمستمعين الكرام.
2: احنا سعداء لقبولك هذه الدعوة ويانا أستاذة راوية، وأيضا استثمار جدا مهم وقيم حتى يستفيد كل ولي أمر، كونك أنت مرشدة أسرية ولك خبرة وباع كبير بهذا المجال. أستاذة، لو تكلمنا بالبداية، بما أن احنا في هذا الوقت نعيش الإجازة الصيفية الخاصة بالأبناء، لماذا تعتبر اليوم الإجازة الصيفية مرحلة مهمة خاصة في حياة الأبناء وليست مجرد فترة للراحة من الدراسة؟
3: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم
2: عليه الصلاة والسلام.
3: الحياة إحنا نقولها حلوة بما أن فيها مشقة، لكن المشقة الكبرى في حياة الأسرة، وهي النواة الأساسي في الحياة كلها. إذا لقيت نبي نسأل ونعرف الأساس منه بالأسرة، الأم والأب، فالدور متعلق فيهم جدا، والمحور يدور عليهم محور أساسي وكبير للأمانة. وأقول تحية مباركة لكل أم وأبو متواجدين معنا يسمعون هذه الحلقة، وإن شاء الله تعود عليهم بالنفع الكبير.
2: اللهم آمين.
3: بالنسبة الإجازة الصيفية، هي مرحلة مهمة في حياة أبنائنا قبل لا يكون حياة الوالدين. ليش؟ خروجهم من عام دراسي طويل وتعب ومشقة الدراسة والسهر والامتحانات، يعتقدون أنها فرصة لراحتهم، لكن هي بالأساس فرصة حيوية للراحة وتجديد نشاطهم البدني والذهني، وليس فقط الراحة. الأغلبية ويمكن الغالب اللي هم الوالدين خلاص خلهم يرتاحون، وهذا الشيء الغلط في حياتنا إحنا كوالدين بالنسبة لأبنائنا. ليش؟ لأن نبي نعوضهم عن السنة الدراسية، تعبهم وامتحاناتهم، لا خلهم يرتاحون. وهني تكمن المشكلة أو الكارثة العظمى، راحة الأبناء من بعد عام دراسي طويل. فهني الراحة راح يصير راحة ذهنية، راحة عضلية، ويصير هني الكسل والوجبات، وندخل في متاهات تكون صحية قبل ما تكون ذهنية.
2: نعم. أيضا أستاذ راوية، يعني خلال هذه الفترة نجد أن الروتين يختلف، ولكن الراحة يعني بمعناها أن بدلا يقومون بكر وايد يقومون شوي متأخر، لكن أنا أكون حريص ومراقب لهذا الروتين الذي تغير فجأة بسبب التوقيت وهي الإجازة الصيفية، و أكون حذر وأيضا مسؤول حتى أربي أبنائي وأنمي فيهم القيم التربوية المهمة في حياتهم، وأن ما أخليهم بس يقضون حياتهم كلها نوم. لكن كثير من الأهالي اليوم يخافون أن تتحول هذه الإجازة إلى نوم طويل واستخدام مفرط أيضا إلى الأجهزة الإلكترونية، لكن شلون يمكن تحقيق التوازن فيما بينهم أستاذة راوية؟
3: شوف، في البداية أنا أقول أن أهم ما في العطلة بس الإجازة الصيفية هو الاستثمار الفعال. شلون أستثمر الوقت لأبنائي في تطوير وتنمية ذاتهم؟ أنت قلت راح أخليهم يرتاحون وينامون وأخرهم في الموعد، ما أقومهم من بكر، بس لما أنا أسوي جدول وأنتظم عليه، وأوكي أخليهم ينامون الساعات الأولى بس خلهم يقومون تسع. المشكلة اللي صايرة إن بس خلاص من دخلنا إحنا بالإجازة الساعة البيولوجية

0: تختلف عندهم. خلاص تلاقيه يسهر طول الليل وينام بعد صلاة الفجر، ويمكن بعضهم يطولها أطول.
1: للأسف.
0: إيه، وهذا مثل ما ذكرت لك صحيا وذهنيا على الأبناء، بغض النظر عن الأعمار، لمن يحق الأعمار الصغيرة ولمن يحق الفترة المراهقة، بعد هذه أكثر وأكثر. لكن اللي أبي أوضحه حق الوالدين، تطوير الذات واكتساب مهارات جديدة تعزز الروابط الأسرية والذهنية، وتفريغ طاقات أبنائنا في أنشطة مختلفة.
1: جميل هذا الحديث، لكن أستاذة راوية من زاوية أخرى أبي أتكلم عن نقطة النوم. يعني أذكر مرة شفت لقاء لسيدة كبيرة بالعمر، تفاجأت أن بنتها تنوم عيالها شوي متأخر، فقالت هذه السيدة الكبيرة بالعمر أن ممكن هذا الطفل إذا كبر على هذه التربية ممكن أنه ما يكون إنسان سوي بالمجتمع. هل هذا الكلام صحيح؟
0: صحيح، ممكن يكون مؤثر. شوف، من شب على شيء
1: شاب عليه،
0: والنقش في الصغر
1: كالنقش في الحجر.
0: إذا أنت أسست صح، ودائما أقول النواة الأولى من هي الأسرة، الوالدين. إذا أنت أسست في البداية صح، راح يمشي معاك الروتين صح، وتدري أنه ممكن أنت عندك من الأبناء مفكر، ممكن عالم، ممكن مكتشف، لكن للأسف أنت ما طلعت ولا نميت مهارته هذه. شلون؟ بسبب تركه للراحة، بدون تنشيطه، بدون معرفته، يعني الدخلة في مجالات تنمي عنده هذه الأشياء، فتلاقيه بالنهاية شنو يصير؟ راح يكسل ويضمر، يصير عنده ضمور فكري وضمور حركي، وممكن يؤدي يعني في نسب بالعقل تكون يعني متفاوتة ما بين الأبناء، على حسب كل من له نسبة معينة في الذكاء، عرفت شلون؟ فأنا إذا نميتها وحرصت عليها، هذا باكر راح يصير دكتور، راح يصير مهندس، راح يصير عالم، راح يصير مكتشف. يعني ما شاء الله حتى الأنشطة عندنا في وزارة التربية، الأنشطة العلمية، ما حد توقع أن عندنا من أبنائنا ممكن ينشؤون روبوتات، رجال يعني صناعة آلية، بسبب فكرهم ونشاطهم وعقلهم. عرفت كيف؟ فهني النقطة تكمن في الوالدين، أحرصوا.
1: إذن إحنا ننصح أولياء الأمور أن يكون عندهم وقت للنوم، خاصة للأطفال، حتى يكون لديهم نمو صحي في المستقبل، وخاصة في فترة الدراسة. ممكن نتجاوز شوي في فترة الإجازة الصيفية، لكن بالدراسة لابد أن إحنا نلتزم. اليوم أستاذة راوية، أيضا هناك بعض الأخطاء، وهي اللي تعتبر أكثر شيوعا، اللي يقع فيها الأباء والأمهات أثناء هذه الفترة، فترة الإجازة الصيفية. شنو هي أكثر الأخطاء اللي يقعون فيها أولياء الأمور؟
0: من الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها الآباء والأمهات أثناء الإجازة الصيفية هو الاستسلام التام للشاشات، الأجهزة اللوحية. وإحنا دائما نحرص، وكثير طلعت دراسات تسبب حالات خطرة، زيادة في الكهرباء في الدماغ، تشنجات أعصاب، وكلها سبب شنو؟ سبب هذه اللوحات، الشاشات اللوحية اللي هي الآيباد وتبر شنو اللي موجود معها. الاستسلام اللي قلته للشاشات علشان يوفرون راحة. في أغلب أولياء الأمور تلاقي من الأم، أو تلاقي طبعا الأب، أنا ما أقول مو الكل، ما أعمم، لكن في الغالب الأب ولاهي عمله، يرجع من الدوام فترة راحة، تلاقي نادي، بعد النادي تلاقي دوانية، تلاقي يعني إلا إذا في الزيارات تكون نهاية الأسبوع زيارة عائلية. فهني يكمن الخطأ الشائع اللي هو برتاح، روح على جهازك، برتاح، خلني شوية. طبعا منو هذه؟ الأم، لأن الأب خارج النطاق، فالأساسي هني منو؟ الأم. فالأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي. فهني يا أمي يا حبيبتي، وأنا أم مثلك، سالفة روح قعد على جهازك. طبعا يعني أنت لو تلاحظ أخوي مساعد، لما تمسك التلفون إذا أنت عندك كنترول ممكن محدد وقت شيء مهم.

0: تسكره. لكن إذا فتحت موضوع أو دخلت على لعبة تأخذك بالساعات، وأغلب الأجهزة الحين ذكية تحسب لك المدة والوقت وش كثر قعدت على هالبرنامج وش كثر على البرنامج الثاني، وما شاء الله من تفتح البرامج شاسعة، ومن لعبة إلى لعبة ومن برنامج إلى برنامج،
1: ودقيقة تجر دقيقة،
0: ساعة تجر ساعة، يا بيت دقيقة تجر دقيقة.

0: ما في كنترول من الوالدين، فتلاقي لما تي تسحب من الجهاز أو مثلا يبون يطلعون تلاقي حتى بالطلعة أنا طالعة بروح أستانس، مثلا نقول رحلتنا اليوم حركية، بروح البحر ونلعب بالرمل ولا بالحديقة أو أيا كان، تلاقي حتى الجهاز اللوحي معه في السيارة، قاعد الجهاز اللوحي معه نزل يلعب، ما قاعد يلعب، ما قاعد ينمي حركته، ما قاعد يلعب بالرمل، ما قاعد يلعب بالألعاب، ما قاعد يسبح، تلاقي قاعد على الجهاز اللوحي ولعبة تجر لعبة والوقت يضيع. وش يصير هني؟ ترى أنت لما تشوف يعني إحنا الكبار قيسها علينا بعدين قيسها على الأطفال، لما نمسك الجهاز إيدك تتشنج من مسكة التلفون، الجهاز بيدك وانت ماسكه أصابعك تتشنج، أفكارك تتشتت، تلاحظ في طريقة باللسان من داخل حلجك وانت لا واعي يعني تتحرك تشد أعصابك، تتوتر الفكين عندك، الخدود، هذه كلها آثار ترى سلبية. بسببها شنو؟ سببها الشاشات اللوحية، الخطأ الشاسع اللي يرتكبونه أولياء الأمور في حق نفسهم قبل أولادهم.
1: للأمانة ممكن إذا ما كانت هناك مراقبة كبيرة من قبل أولياء الأمور قد يقع الأبناء في أخطاء لغوية في حياتهم، وأيضا طريقة تفكيرهم يمكن للأسف تمس عقيدتهم في المستقبل من خلال التتبع إلى هذه الأجهزة والبرامج اللي هي مفتوحة لدى الأطفال، لأن الطفل كأنه ورقة بيضاء تعبيها بالمعلومات وأيضا تخلق شخصيته بالمستقبل. أستاذة راوية، لا زال الحديث مستمر معاكم مستمعين في برنامج نقطة نقاش، لكن فاصل ومن ثم نواصل.
2: الإجازة الصيفية ليست مجرد توقف عن الدراسة، بل هي مساحة زمنية مختلفة تمنح الأبناء فرصة لاستكشاف أنفسهم بعيداً عن ضغوط الاختبارات والواجبات. ففي هذه الفترة يستطيع الطفل أن يجرب أنشطة جديدة ويتعلم مهارات لم يجد لها وقتاً خلال العام الدراسي، ويكون خبرات تبقى معه لسنوات طويلة. كما أن الإجازة تمثل فرصة ثمينة للأسرة لإعادة ترتيب أولوياتها وقضاء وقت أطول مع الأبناء والاستماع إليهم ومشاركتهم اهتماماتهم بعيداً عن إيقاع الحياة السريع خلال العام الدراسي. لذلك ينصح التربويون بأن تبدأ الأسرة الإجازة بخطة مرنة تراعي احتياجات جميع الأفراد وتمنح الأبناء مساحة للاستمتاع مع المحافظة على بعض العادات اليومية التي تمنحهم التوازن والانضباط.
3: نفتح أبواب النقاش ونبحث عن الحلول. نقطة نقاش.
1: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم الأسبوعي نقطة نقاش. وأذكر بضيفتي بهذه الحلقة وهي الأستاذة راوية الكندري مرشد أسري. حياك الله مجددا.
0: الله يحييكم.
1: أستاذة راوية، أبي أتكلم وياك عن الأخطاء اللي قبل شوي ذكرناها، عن اللي هي تعتبر أكثر شيوعا التي يقع فيها الأباء والأمهات أثناء الفترة الصيفية أو الإجازة الصيفية، وذكرت لنا الألواح الرقمية. أيوة. هل من مزيد؟
0: هناك المزيد والمزيد، ونسأل الله أن نوع كلنا يكون عندنا هذا الوعي،
1: وهذه الرسالة اليوم تواجدنا
0: إن شاء الله. إن شاء الله توصل لأكبر عدد ممكن. توفير الراحة المبالغ فيها، الفراغ الكامل، وغياب التخطيط. اليوم احنا بداية العطلة، خلي عيالي يرتاحون مدة يومين ثلاثة ايام من العطلة، لكن التخطيط والبرمجة موجودة. يا يمه من باكر راح نقوم الساعة 9 نبي نتريق. طبعا المودة والرحمة موجودة في كل أسرة وموجودة في كل قلب ولد الإنسان على الفطرة، فالفطرة هذه موجودة.

0: ده إيمانك بالله وهدوئك التام والسكينة والاطمئنان بالمودة والرحمة تنشئ الأسرة. يا ماما من باكر راح نبلش نبي نتريق مع بعض، بعدين نبي نطلع بروح الحديقة. قول الحين الأجواء حارة يعني الله يعلم بجواء الكويت تبارك الرحمن والخليج عموما، يعني الواحد ما ينطر إلا تكسر الشمس وبعدها يطلع.
1: يلا يطلع.
0: أوكي في البداية أوكي ممكن نطلع في مجمعات المول عموما، نروح نستانس نتمشى نتغدى نتبرد، تكسر الشمس عندي روتين. عندنا حدائق، حديقة الشهيد، عندك البحر، عندك الواجهات البحرية. سوي برنامج بحيث إن بالأسبوع نطلع 3 أيام مو متواصلة بيوم وترك. يوم خلي يكون عندكم أنشطة في البيت. إحنا نبي نوطد العلاقة الأسرية، نبي ننشئ السكينة والمودة والرحمة بين الأبناء. أنا دائما أقول الغرس غرس القيم دين الإسلام الحنيف. لما أنا أغرسه من البداية في قلوب أبنائي هذا راح يعزز من قيمهم، يصير عندهم طبعا قبل شوي أنت تطرقت عن اللغة العربية وكيف ممكن تأثر هذه الشاشات عليهم. لما أنت تخلي ولدك ولا بنتك تقرأ، خلي كل يوم واحد فيهم يسوي له قصة.
1: اكتب قصة. والله هذه النقطة تقول إن تنمي أيضا شخصياتهم للمستقبل.
0: شخصياتهم في المستقبل. لا أنا قاعد أقول لك أنا في أطفال نابغة. يعني أنا كنت في وزارة التربية وتقاعدت تربوية.
1: الله يعطيك العافية.
0: رياض الأطفال. في أطفال تبارك الرحمن تخيل بسن الكم، يعني عموما الياهل خلق مكتشف عالم. تلاقي يعني لو تلاحظ فيها هال كانوا يأخذون اللعبة يفتشونها وليه بيطالع شنو اللي فيها بعدين يرد يركبها. يعني إحنا نركز في رياض الأطفال الفئة العمرية من 3.5 ونص 4.5 5 سنوات ونص. على حسب الفئة العمرية نشوف في أطفال تبارك الرحمن يفتش اللعبة ويرد يركبها من جديد، وأحيانا يخترع لعبة ثانية من نفس اللعبة اللي فتشتها. هني أنا لما أركز عليه أغرس فيه الروح هذه في يعني حين بعد حين إحنا اللي شايفينه في الجيل هذا ما شاء الله جيل الألواح الشاشات الرقمية الألواح الرقمية تلاقي عندهم ما شاء الله ميزة في فك البرمجة.
1: صحيح.
0: تلاقي مبرمج يتقن، تلاقي أغلب أولياء الأمور تعال يمكن.
1: للأمانة لو يركز الواحد عليهم شوي يجدهم أيضا مثقفين.
0: إيه نعم نعم. تلاقي هو اللي ينزل لك البرنامج، هو اللي يحط لك ويعدل لك ويسوي لك، لا يا يبا لا تدخل هذا، لا يا يما لا تدخلين هذا، سوي مني حطي مني. وتلاقي عمره صغير تبارك الرحمن. لما أنا في عمر مبكر أكتشف ولدي إنه نابغة، إن عالم، إن مستكشف، ليش ما أنمي في هذه الفكرة؟
1: وهذا السؤال الذي يدور بالبال اليوم، كيف أني أنا أستطيع اكتشاف هذه المواهب من قبل أبنائي واستثمارها من خلال الإجازة في تنميتهم؟
0: في البداية دائما أرد وأركز على الحبوبين الحلوين الوالدين الله يعطيهم الصحة والعافية. أول شيء اتفاق الوالدين. لازم نتفق أنا وياك يا أبو فلان على أن أنا أمسك زمام الأمور وأنت تكون على الخط. إذا طلع من باب الخط أنت عليك التوجيه والتحكم. أو العكس، ممكن الأم تكون هي اللي قوية ودائرة ومسيطرة. أما أقول مسيطرة ولا أنها متسلطة، بس أقول إن هي القوة والتركيز على الأبناء. فتلاقي الأبو يقول لا خليني أنا من هالباب وأنتي تمسكين هذا الباب. الاتفاق أهم شيء، يكونون الوالدين متفقين. ما يصير أنا يا الأبو أطلع وقت كل شيء على الأم، ولا أنتي يا الأم أطلع وقت كل شيء على العاملة في البيت.
1: للأسف
0: هذا هو اللي صاير. فأنتي مسؤولة وأنت مسؤول، بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
1: الله أكبر.
0: أنت لما تيجي

0: تركز معه الوالدة الأم والأب تتفقون والله نبي نبلش بعيالنا نبي نشوف. تلاقي ترى أحيانا في البيت واحد من العائلة يطلع مطرب
1: صحيح،
0: يطلع مغني صوته عجيب، وتلاقي واحد منهم من حفظة كتاب الله الكريم ما شاء الله عليه، تلاقيه بأحكام الله. التجويد، تلاقيه يعني تبارك الرحمن. أنا أتكلم بصفة خاصة عني، يعني أنا اكتشفت بعد فترة من عيالي تبارك الرحمن
1: كل واحد له تخصص وطريقة تفكير.
0: إيه تبارك الرحمن، تلاقي منهم يعني ما شاء الله كان في البداية يعني مطرب يغني وكان صوته وتبارك الرحمن ومع فرق
1: ما شاء الله.
0: بعدها جيت له بالمسايس وقلت له صوتك وتبارك الرحمن، معناه يعني كان في عمر مراهق يعني بعدها ما
1: كان عنده شوي الانفعال بالحياة والحب النجومية كذلك.
0: علشان كذي قلت لك مع فرق وهذا. شو اللي سويته؟ ركزت صبيت جام تركيزي عليه. قمت أقول له ما شاء الله صوتك ياي شوية من الشيخ سعود شويم في الحرم المكي.
1: أنت هدفتش إنه يتوجه للدين.
0: أنا هدفي إنه يتوجه للدين لأن صوتك وخامة حلوة، ليش ما تقرأ قرآن؟ استثمر بالطريقة الصحيحة. إحنا بالعكس، أنا مو ضد ضد الغناء.
1: هي بالأول بالأخير هي أقسام بهذه الحياة، والله يقدر كل شخص له طريقة ومسيرته، والله يوفق الجميع ويجعلهم خير لحياتنا وللمجتمع.
0: آمين يا ربي. بس خلي أوضح أنا ليش اللي خليته يلجأ، لأن أنا كان يغني مع فرق إيطالية وألمانية وكان يتقن اللغة وما زال تبارك الرحمن بدون دراسة، ولكن اللكنة لما خذ عليها وقام يسأل ويستكشف فعرف. فما حبيته ينخرط في هذا المجال، أوكي، فخليته يحول بطريقة ذكية، حولته نميت عنده، خليته يطلع على المشايخ، خليته وكل ما قعد معه أدعي لي.
1: والله أستاذ راوية، بما أن الشيء بالشيء يذكر وهذه كلمة حق لابد أنها تقال، خاصة أن إحنا رسالتنا كإعلاميين أن ننقل الرسالة الطيبة في المجتمع والإيجابية. يقال علم أبنائك القرآن ولا تخشى عليهم من هذه الدنيا. صحيح. مهما كانوا بأي مجال، سواء في الطرب، في المجال الديني. صحيح. أو غيره.
0: صحيح.
1: إذا تعلموا القرآن وتعلموا حبهم لدينهم راح يكون بخير إن شاء الله بهذه الحياة.
0: أكيد أكيد، لا شك في ذلك. أكيد.
1: أيضا أبي أرجع وياك إلى هل يجب أن يكون برنامج الإجازة الصيفي أيضا مليء بالدورات والأنشطة، أم أن الطفل اليوم يحتاج إلى وقت للراحة واللعب الحر شوية؟
0: والله شوف، يعني احنا نكون بين البينين.
1: حلو،
0: لا نخليهم ونعسر عليهم عيشتهم وكل لعب بلعب وكل ضيقة، وإحنا يلا ما خلصنا تونا مخلصين الإجازة، تونا داشين الإجازة مخلصين الدراسة.
1: دائما تحطمهم بالبداية. أيوة. خاصة بداية الإجازة
0: فعلا، لأن ليش من بعد روتين عام كامل وكل يوم قوم ومن ساعة 7 وأحيانا بعضهم 6 اللي يقومون وبعضهم من صلاة الفجر وهو قاعد. فعلى حسب تخطيط الأسرة، هو طبيعي إذا بيه يوم احنا ركزنا على اتفاق الوالدين. هو في البداية حبيت انوه اكتشاف المهارات عند الابناء، احنا نكون بين البينين، لا نخليهم مفتاحين ولا نخليهم في صفة علمية. يعني نخليهم نغذي مهاراتهم بمواهبهم وبعيد عن الراحة التامة. طبعا احنا عندنا وزارة التربية حريصة كل الحرص على تنمية المهارات والمواهب لأبنائنا، مو بطريقة علمية، بطريقة ترفيهية وحركية. عندنا بلشت من بداية 7 تستمر لين آخر 8، هذه الفترة احنا نقدر نقتنمها في مهارات عيالنا بعيد عن التعليم. يعني لا تلاقيها في ما شاء الله في كرة اليد، كرة القدم، كرة الطائرة، عندك في الروبوتات، يعني حتى اللي عندهم ميول علمي لكن بطريقة مهارية، يعني مهارة يكتسبها وليس دراسية كدراسة يعني السنة الدراسية عموما بالتعليم، لكن ليس بالتأسيس تعليمي طبعا تكون

0: هناك مناظرات كشافه، فانا احرص اني اوصي الوالدين اولياء الامور انهم يتخذون ابنائهم في اي وقت يروحون يشوفون الانشطه، وانمي مهاره ولدي على اساس ما اخليه في راحة أو في منطقة السكون والراحة.
1: للأمانة أستاذة روية، يعني الفراغ الكبير قد يقع الطفل، أو خلينا نقول تكون باب من أبواب الشيطان وتخليه يسلك سلوك سيء أو سلبي في المجتمع لا سمح الله، لكن جميل أن نملأ أيضا أوقاتهم بكل ما هو مفيد. وكذلك الأندية الصيفية سواء في وزارة التربية أو غيرها أو من القطاعات الخاصة ذكية جدا، ما تعطيهم طوال الأسبوع لكن تعطيهم مثلا 3 أيام راحة، 4 أيام وساعات خلال اليوم وليس طول اليوم، يعني
0: صح
1: يمكن 3 أو 4 ساعات يلتقون وياهم يلعبون يستنسون، يعلمونهم الدين، يعلمونهم مهارة معينة أو محبينها، أو يكون عندهم تخصص معين ويكون هذا الطفل داش عشان هذا التخصص، مثلا رسم أو قراءة القصة أو تعلم القراءة والكتابة أو غير ذلك من الأمور. لكن أستاذة راوية، اليوم وايد من الأمهات وخاصة الأبهات بعد يسألون هذا السؤال جدا مهم، هل يجب أن الوالدين يخلون أبنائهم يشتركون وياهم في الأعمال المنزلية خلال الفترة الصيفية وخاصة فترة الإجازة؟
0: الله ييت على الإيقاع اللي أنا دائما أحث وأقول عليه، الإجازة الصيفية خلوها احتواء روحي أسري، عززوا من الروابط خلال السنة الدراسية، الأم عامل تعمل والأب يعمل والأبناء في المدرسة، وتلاقيهم من وين لوين إذا التقوا في الإجازة الأسبوعية أو إذا راحوا حق الأسرة الممتدة بيت اليد واليد على حسب، فتلاقيهم ابعاد عن الروابط الأسرية. لما أنت تيجي في الإجازة الصيفية وتعزز هذه الروح، تعزز الروابط، تعزز قيم الحب والاحتواء، المودة والرحمة اللي الله عطانا إياها من بداية الخلق، شلون الولد يتعامل مع أمه، شلون البنت تتعامل مع أمها، والعكس شلون مع الأبو، شلون مع الأخت، شلون الأخوي يوطد علاقته مع أخته، وشلون العكس. يعني إحنا نقدر نخطط حق الاحتواء الأسري، نقدر نسوي لنا برنامج اليوم، طبعاً بغض النظر هم إني أشاركهم في أعمال البيت، طبعاً مو كل شيء على العاملة،
1: أكيد
0: أخطط يا يما أنت اليوم عليك هندسة المطبخ، هذا الولد عندهم طبعاً تفكير العيال، تفكير العيال مخهم عكس البنات، البنات في أشياء فنية
1: أحيانا يحبون يطبخون يسوون شغلات حتى لو كانوا صغار حتى لو كانوا تحت 6 سنوات للأمانة.
0: صحيح، فأنت لما تي عزز، يلا أنت اليوم مع أبوك في المطبخ سووا لنا هالشغلة، البنات أنت اليوم مع أختي تسوي لنا أبي الكيكة الفلانية، يما أنت إيش تبين تسوين؟ أنا اليوم بعدل لكم قعدة الصالة بغيرها لكم. فهني يصير التعامل والتواطد الأسري والمصلحة الكل، تلاقي يومك يطوف،
1: الأبو يتعلق،
0: أكيد
1: ذكريات
0: أكيد.
1: تبقى جميلة في حياتهم
0: فعلاً فعلاً.
1: للأمانة يعني كثير من البنات بالذات لما تطلب منها جلاس ماي تستمتع
0: فعلا،
1: تدري ليش تستمتع؟ لأن حست أن لها قيمة، مو بس العاملة المنزلية هي اللي تجيب أو الزوجة أو الزوج يخدمون بعض،
0: فعلا
1: تحس أنه أوكي أنا أنني هنا على قولتهم،
0: صح أن أنا موجودة وأنا ما يستغنون عني، أنا اللي ترى عندي أنا بنتين، ترى أنا أمي تطلب مني أكثر من اشتدين، ليش؟ ليش؟ لأن أمي تحبني حافظة اسمي أكثر من اسمك. شوف شلون هني تولد جزء من الغيرة، وهذا شيء ترى الغيرة المحمودة. والتنافس يعني عليها بتي الثانية، ليش ما تناديني أنا؟ ناديني أنت محافظة اسمي؟ لا حافظة اسمك.
1: أبي أتوقف عند هذه النقطة أستاذة راوية، لكن أبي أطلع فاصل ومثل ما نواصل برنامج نقطة نقاش.
2: مع بداية الإجازة الصيفية تتحول الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وألعاب الفيديو إلى الرفيق الدائم لكثير من الأطفال، حتى أصبحت الشاشات من أكبر التحديات.

0: التحديات التي تواجه الأسر، فغياب المدرسة وكثرة أوقات الفراغ قد يدفعان الأبناء إلى قضاء ساعات طويلة أمام الأجهزة، وهو ما قد ينعكس على صحتهم ونشاطهم وتواصلهم الاجتماعي. ويرى المتخصصون أن الحل لا يكمن في المنع التام، إنما في تحقيق توازن صحي بين الترفيه الرقمي والأنشطة الواقعية. فكلما امتلأ يوم الطفل بأنشطة متنوعة مثل الرياضة والقراءة والزيارات العائلية والألعاب الجماعية والأعمال المنزلية، تراجعت الحاجة إلى الاستخدام المفرط للشاشات. ومن المهم أيضاً أن يكون الوالدان قدوة في تنظيم استخدام الأجهزة، وأن توضع قواعد واضحة ومتفق عليها داخل المنزل تشمل أوقات استخدام الشاشات وأماكنها والمحتوى المناسب لكل عمر. فالتوازن وليس الحرمان هو الأسلوب الأكثر نجاحاً في بناء علاقات صحية مع التقنية وتحويلها إلى وسيلة للتعلم والترفيه بدلاً من أن تصبح مصدراً للعزلة وإضاعة الوقت.
1: نقطة نقاش، نحلل الواقع ونفهم ما يحدث. نقطة نقاش.
2: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم نقطة نقاش. وأذكر بضيفتي بهذه الحلقة وهي الأستاذة راوية الكندري، مرشد أسري. حياة الله أستاذة راوية، وصلنا معك للجزء الأخير بهذه الحلقة.
3: أهلا وسهلا.
2: قبل الفاصل توقفنا عند إشراك الأبناء في الأعمال المنزلية، وبعض الأبناء قد يشعر بذاته في وجوده في هذه الأسرة من خلال التعاون الأسري. وأيضا ذكرت الأب والأبناء لما يكونوا مهندسين يعني يعتمدون عليهم على التصليح وتسوية الغاز
3: والكهرباء والغاز. أي والله
2: حين صار الحين يعني الريايل صاروا يطبخون أصلا.
3: أي تبارك الرحمن، عاد لا تقول
2: نفس
3: النفس أتصد سبحان الله. ترى عكس هذه في دراسة يعني يقولون إن الطبخ حق المرة، بس لما يتضاد العكس الرجل يقوم في هذه المهمة تلاقي نفسه غير في الطبخة.
2: يمكن باله يكون أهدى من المرأة، لأن بالها دائما مشغول، تفكر بالعيال، تفكر بالبيت، تفكر بالشغل، تفكر بالعاملة، تفكر
3: سبحان الله.
2: المرأة أكثر انشغالا للأمانة.
3: الله خلق المرأة سيكولوجيتها كذي،
2: صحيح
3: عكس سيكولوجيتها.
2: والرجل لا، يفكر على خط واحد أو نظرة
3: على خط واحد. أي لا، شوف أنا عندي واحد من عيالي ترى طباخ
2: ما شاء الله،
3: طبخ درجة أولى تبارك الرحمن. والفترة خلال جائحة كورونا اكتشفت إنه يسوي كيكة مو طبيعية. حتى قلت له أبي أفتح لك، قال لا يما أنا بس شي سويتها هواوي.
2: بعضهم يعني يخجلون للأسف.
3: أي يقول لا ما أبي، خليني بس أنا كذي. جميل بس جدا. كل من يطلبها.
2: جميل جدا حتى أخوانا المستمعين أن يستثمر هذه الموهبة
3: أكيد،
2: حتى تكون له عوائد مالية.
3: فعلاً.
2: أبي أرجع وياك أستاذة راوية إلى موضوع هذه الحلقة وهي الإجازة الصيفية اليوم. كيف يمكن استثمار وقت الفراغ بطريقة تنمي مهارات الطفل بدلاً من أن يتحول إلى وقت ضائع؟
3: شوف، في البداية قلت الوالدين اتفاقهم. هني نبتدي نركز على عيالنا. طبعاً الذات العليا كل شخص عنده مهارة، وبدال المهارة يمكن سبع، تلاقي مثلا ما يقول لك سبع صنايع، فنان بالرسم، فنان بالتلوين، فنان بصبغ البيت، فنان بالديكورات، عنده جميل. تصميم مو طبيعي، تلاقي فنان بالتصوير. هني احنا نلاحظ، احنا دورنا كالأسرة الأولياء الأمور احنا نلاحظ، والله أنا شفت ولدي قاعد يسوي هذا الشيء مثلاً صباغ البيت، ليش ما أنمي عنده هذه المهارة؟ أسوي له منجرة صغيرة وأنا معه في البيت، هم مني أشغل وقته، وهم إنه يكتسب فكرة، وهم ممكن باكر يصير مصمم ديكور تبارك الرحمن ويشتغل حق نفسه.
2: وإحنا نقدر نقشش إخواننا المستمعين اللي عندهم أصحاب خبرة بهذه المجالات من خلال بحثي أنا شخصيا في بعض الأمور، مثلا الخياطة والصبغ والنجارة. لا توجد دورات وورش لل

0: العمل بهذه المجالات بصفة رسمية يمكن استثمارها داخل دولة الكويت.
1: صح.
0: الخياطة بالذات أذكر أن إحدى الأخوات تريد أن تتعلم الخياطة بصفة رسمية وتحصل على شهادة.
1: صح.
0: ما في مستثمرينها فئات معينة.
1: أيوة.
0: العمر وأنت كشخص حاب تشتغل في بيتك ترتب حق أمورك أو تصنع شيء إذا كان عندك فكر للموديلات أو تصنعها خصوصا خواتنا البنات ما عندها. وترى صاحب التجارة لما يكون متقن لصنعته راح يحافظ عليها ويستمر. لكن صاحب التجارة اللي ما عنده ثقافة واعية بما يقدمه من سلع أو أشياء يقدمها داخل المجتمع راح يجي يوم يخسر للأسف.
1: صحيح. فإحنا ودنا نفتح باب تنشئ هذه الدورات لبناتنا لأولادنا. بالعكس هذا يود عائد على الدولة أساساً.
0: صحيح.
1: وينمي عندهم هذا الشيء بدال ما يروح يسوي شيء ثاني أفضل له. فهني عندك مثلاً قلت تنمية قدراتهم واستنباط أفكارهم. ممكن قلت لك يكون عندنا عالم، ممكن يكون عندنا كاتب ومفكر، ممكن تلاقي عنده فنان ورسام. يعني في وحدة أعرفها من سنين تبارك الرحمن، رحت بيتها فجأة ولا لقيتها راسمة في الصالة، حسبتها جايبة رسام يعني راسم. كان تقول لا والله هذه أنا رسمتها.
0: ما شاء الله.
1: ديكورات عجيبة، الممرات رسم شلال، أشياء غريبة وعجيبة. يعني أنا أحب أدش
0: نفسيتها ترتاح بهذه الأجواء.
1: أنا أدخل تبارك
0: فما بالك
1: زوار. فما بالك هي والزوار. فهني الواحد يكتشف نفسه، ومو غلط يكتشف عياله، ومو غلط أني أنا أشرك عيالي معاي في نفس فكرتي في نفس عملي. إذا عنده هذا الميول أنمي في عيالي يحبون يصورون، ليش ما أشتري له كاميرا وعلمه فن التصوير؟ باكر يصير إعلامي مرموق، مقدم مثل حضرتك. بارك الله فيكم
0: لك.
1: وشهادة للجميع. في بعضهم عندهم فكرة إعلامية، صوت إعلامي مميز، ملقي. فهذه أشياء أنا أنميها وأتعب عليه من صغره على أساس تنمى معه حتى لو في عمر المراهقة. بالعكس هذا بعده قدام الطريق مفتوح، وحتى لما يكبر إذا لقيت نفسك في هذا المجال واكتشفته نميه وعيشه. لا توقف، ما حد يعني الله سبحانه وتعالى قال يا عبدي اسعى اسعى كثير ما تسعى اسعى
0: بالفعل.
1: فالله راح يعطيك وتشوف النور، فكرتك تشوف النور، حياتك تشوف النور، ويكون لك مدخل رزق لك من الله سبحانه وتعالى على فكرة أنت نميتها وقدرتها حق قدرها.
0: لكن بما أن هذا الحديث يدور حاليا أستاذة راوية معاك، أبي أتكلم عن الأنشطة اللي تنصحين فيها بقوة لتنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الأطفال خلال هذه الفترة وخلال الإجازة الصيفية.
1: شوف، في بعض الأبناء مثل ما قلت لك، الأطفال أو الأبناء على حسب الفئات العمرية عندك. إحنا مقسمين من عمر الروضة إلى الابتدائي، ومن الابتدائي إلى المتوسط، يعني الفترة الإعدادية. فتلاقي الطفل عنده هذه المهارة، مثلا مهارة الفن أو الرسم أو كمهارة فكرية. تلاقي مثلا شلون أنا أعطي صورة حق الوالدين، شلون اكتشف مهارة ولدي الفكرية. مثلا عطى سؤال، لما اقول لك كلمة تفاحة على طول يتصور لك في ذهنك، هل هي تفاحة دائرية، لونها، شكلها؟ فيعطيك هذا انسان فكري
0: يفكر.
1: ايوه. يعني او مثلا تلاقي قاعد في مكان أو طالعين في نزهة بالسيارة وهم قاعدين يمشون، مثلا شاف سيارة زرقة فيقول هذه سيارة زرقة والسماء زرقة، الله، وهذاك الباب أزرق. أنا هني شنو اكتشفت؟ إن ابني
0: يعني يميز
1: يميز ومفكر.
0: نعم.
1: شلون شبك السماء بلون السيارة الزرقة إلا أنه هو مفكر، إلا أنه هو قاعد يفكر. مثلا أنا شلون أخلي أبنائي يكونون مفكرين؟ إذا أنا التمست هذا الشيء فيهم وعرفت أن أهما عندهم هذا الميول، يلا باكر أبي قصة منك يا حصة. حلوة هذه.
0: حلوة.
1: قصة منك يا حصة. يما شنو نوع القصة؟

0: قصة؟ أي فكرة تي في بالك قوليها قصة، وبيش تقصينها علينا باكر. عاد جهزي النفيش وجهزي الحب
1: الأجواء الجميلة.
0: وخوش العصير وقعدي وسمعي قصة بنيتك. ديك الساعة أنتي عززتي عندها فكرة الكتابة، نميتي عندها التفكير ونميتي عندها روح الكتابة. هني هذا الابن أو الابن مفكر، وأنا عندي الألعاب الذهنية والفكرية والحركية أفضل بكثير من الفنية. ليش؟ لأنها تنمي، تحرك العضل وتحرك الفكر وتحرك الوجدان.
1: بس بالأول بالأخير الكل له رسالته في هذه الحياة.
0: أكيد أكيد.
1: لكن اليوم أبي أتكلم عن الروابط والعلاقة بين الوالدين والأبناء. هل يمكن أن تكون هذه الإجازة فرصة لتعزيز هذه العلاقة فيما بينهم؟ وكيف يتم تحقيق هذا الشيء عمليا أستاذة روية؟
0: الروابط الاحتواء، الاحتواء كثر ما أقدر أقول حق حبايبي الوالدين، الاحتواء كثر ما كنت أنت محتوي نفسك قبل عيالك، فتأكد أنك راح تمسك عيالك وتحتويهم. لأن أحيانا الوعي غايب في كثير من الآباء والأمهات، تلاقيهم مو عارفين شنو يبون، وهم في يعني تايهين في المعنى، فما في إدراك في الموضوع ولا عندي وعي يبين لي الحقيقة، فتلاقي مو عارف شنو يبي، مرة تلاقي على كذي ومرة تلاقي على كذي، ما في منظومة يتبعها. فلما أنت تكتشف نفسك وتعرف نفسك شنو اللي أنت تبي، ذيك الساعة تحتوي ابنك وبنتك وتعلمهم بالاحتواء فن. ترى الاحتواء فن، يعني شلون أتقنه؟ مو بس أني أنا أحتوي، ترى الاحتواء باللمس، الاحتواء بالمشاعر والكلمة،
1: والكلمة الطيبة،
0: أيوة، الاحتواء بالفكرة. لما أنا أشوف فكرتك وأتبناها وأنميها لك، هذا احتواء
1: بالفعل.
0: عرفت كيف؟ فهني ضوابط بفن الاحتواء.
1: لكن أستاذة راوي أبي أروح وياك إلى إذا بعض الأسر تكون إمكانياتهم محدودة في هذه الحياة، أو يمرون في ظرف حاليا مؤقت بعدين تتحسن أحوالهم، وهذا ما نرجوه من الله سبحانه وتعالى أن يكون الجميع في أحسن حال، لكن يريدين أن يصنعوا ذكريات جميلة وطيبة فيما بينهم. كيف لهم أن يصنعوا هذه الذكريات الطيبة حتى لو كانت إمكانيات هذه الأسرة المادية محدودة؟
0: شوف، إذا بنقيسها على سنين أجيالنا السابقة يا أخوي مساعد، يعني إحنا ما كنا في هذا التطور
1: بالفعل،
0: وما كان يعني كانت الأسرة على قدها، وكان الراتب ما شاء الله والبركة عايشين عليها، والبيت فيه يمكن 12
1: وأكثر
0: أخو وأخت، والقلوب واحدة،
1: بيت حمولة بعد،
0: تبارك الرحمن على قولتك،
1: عايشين على 100 دينار.
0: أي والله. سبحان الله. فهني الألفة، الألفة، الألفة، أعيدها بالثلاث. لما يكون بينكم تآلف ومودة ورحمة تهون مصاعب الحياة. وبعدين ترى أنا أقدر سعادتي أنشأها أو أصنعها في شيء بسيط عندي، مو لازم يكون عندي المبلغ الواو أو القيمة اللي أتكلم. أحيانا في ناس كثير يعني الترف اللي عايشين فيه، بس وين السعادة؟ أنا عندي ومدخول وفاقدين السعادة. ليش؟ لأن السعادة تلقاها في أبسط التفاصيل، وأهم شيء المودة والرحمة والسكينة. إذا ما كان هناك
1: راحت بال،
0: راحت بال، سكينة في الموضوع، تأكد أن الإنسان في شقاء.
1: لكن كثير من الناس يظن أن السفر هو الطريق الوحيد لصناعة إجازة ممتعة. أم يمكن أيضا للأسرة أستاذة راوية أن تخلق أجواء مميزة داخل المنزل؟
0: بالفعل أكيد أقدر، أكيد أقدر، لأنه مو كل شيء السفر، وخاصة بالأوضاع الحالية اللي تمر فيها وما بين فيها المنطقة. السفر ما صار شيء رئيسي. ليش ما أسافر في ديرتي؟ ليش ما أسوي سياحة في بلادي؟
1: بالفعل أماكن، في أماكن حلوة
0: أروح كل مرة أكتشف. ليش أنا أقول لا يغيب التخطيط عن كل أسرة؟ خططي، بحثي، ما شاء الله الحين السوشيال ميديا يعني

0: البرامج تعطيك دشي جوجل، دشي طالعي فحصي وين أفضل مطعم، أفضل نادي، أفضل مجمع، أفضل أنشطة، بس كتبي هذه الكلمة يعطيك تفاصيل كل شيء موجود. وين تبين؟ خلاص افتحي لك ورقة وقلم، سوي لك جدول. السبت راحة، الأحد بنبلش كذي، الأثنين بنروح حديقة، الثلاثة بنريح بنزور بيت خالتنا، الأربعة لا نبي نروح مثلا البحر، الخميس لا نبي نريح بنطالع موفي في البيت ونسوي لنا نشاط حلو ونستانس ونلعب. عندك ألعاب حركية ذهنية، دامة، دومينة، حتى هذه الأونو فيها أعداد يلعبونها العيال واللي يفوز وسووها عن يعني أمر.
1: الحين ألعابهم انحش الذيب.
0: إيه انحش الذيب، وبعد واحدة هذه أمس ينوني عليها صراخ.
1: ما أعرف، بس فيها من عندهم شغلات حلوة بحياتهم للأمانة. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسخر لكل فرد بهذا المجتمع كل ما هو طيب في حياته، وأيضا يسخر الناس للناس لكل ما هو خير في هذه الحياة. أستاذة راوية، للأسف الدقائق الجميلة مرت بسرعة، كرسالة أخيرة توجهينها لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، مع العلم أن الإعداد لم ينتهي وهناك أسئلة كثيرة أستاذة راوية نود استثمارك بها، لكن لضيق الوقت للأسف نريد الرسالة الأخيرة، وإن شاء الله تجمعنا معك برامج قادمة بإذن الله.
0: رسالتي دائما أوجهها للنواة وهي الوالدين، كثر ما تقدر يا أبو ويا أم كونوا رحماء مع نفسكم ومع ابنائكم، وتعلموا فن الاحتواء، تعلموا شلون تحضنون بالكلمة والمشاعر قبل اللمسة. القيم الأخلاقية، قيم ديننا الإسلام الحنيف، إذا بغيت السعادة وبقيت علو نفسك وأبنائك، أحرص على القيم الصالحة وزرعها من الصغر في قلوب عيالنا، علشان من شب على شيء شاب عليه. وإن شاء الله سأل الله أن يرحمنا ويرحمكم، آمين، ويجعلنا وعيالنا من الصالحين في حياتنا ويرفعنا في أعلى العليين بالدنيا والآخرة.
1: اللهم آمين. إذا مستمعينا، باسمكم كل الشكر للمرشد الأسري الأستاذة راوية الكندري على تواجدها اليوم معنا في برنامج نقطة نقاش. شكرا لك أستاذة راوية.
0: الشكر لك موصول، وأشكركم على هذه الاستضافة.
1: هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي نقطة نقاش، يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد، إلى اللقاء ومع السلامة.
2: إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا، لكن النقاش لا ينتهي، فما زالت الأفكار تزهر والأسئلة تبحر والآراء تنسج خيوط الوعي على منوال الحوار. مضينا معكم بين دفتي الكلمة وارتحلنا في دروب القضية، بحثاً عن رؤية وسعيا نحو البصيرة. فالشكر موصول لكل عقل أنصت، ولكل قلب تفاعل، ولكل ضمير أيقظته الفكرة. تذكروا دوما، الرأي لا يلغى بالاختلاف، بل يعزز أواصر الفهم ويضيء عتمات الطريق عبر النقاش. كنا معكم في نقطة نقاش، حيث للكلمة معنى والفكرة بداية التغيير. نقطة نقاش من إعداد محمد السبيعي، تقديم فاطمة الطباخ، مساعد السوارج، تنفيذ روان عبد السلام، إخراج محمد مطبقي.

0: وصغيرة وبين بتير وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك
1: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يمون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
2: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
3: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن، فلكل وطن رجال وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي. خالد أحمد المضاف، ولد خالد أحمد المضاف في عام 1930، وفي السادسة من عمره التحق بمدرسة الملا عبد الوهاب العصفور، حيث ختم عنده القرآن الكريم بالإضافة إلى دراسته للحساب والقراءة والكتابة. وبعد ذلك التحق إلى المدارس النظامية الشرقية ثم المباركية إلى أن أنهى المرحلة الثانوية. وبعد مرحلة الثانوية استمر خالد أحمد المضاف في طلب العلم، فتم ابتعاثه إلى الجامعة الأمريكية في بيروت من خلال دورة صيفية لمدة 3 شهور في عام 1950. وبعد ذلك عين مدرسا للغة العربية والتاريخ، وكان عضوا مؤسسا في نادي المعلمين، ثم تحول إلى جمعية المعلمين عام 1962، والتي كان المرحوم خالد أحمد المضاف أحد مؤسسيها. لم تقتصر جهود الراحل خالد أحمد المضاف في الجانب التربوي والتعليمي فقط، بل شملت العديد من المجالات، ومنها المجال الرياضي الذي قام فيه بتأسيس النادي العربي. وفي عام 1960 انتخب أمينا للسر في أول مجلس إدارة للنادي العربي، ثم رئيسا للنادي العربي في عام 1962، وحقق خلال فترة ترأسه للنادي العربي العديد من الإنجازات والبطولات. أما في الجانب السياسي، فقد شارك المرحوم خالد أحمد المضاف في انتخابات مجلس الأمة عام 1963 عن الدائرة السابعة، ليكون ممثلاً لأبناء الدائرة وهو في عمر مبكر. وساهم خلال عضويته في مجلس الأمة بالعديد من الإنجازات التشريعية، مثل مشروع قانون التعليم العالي. وفي عام 1967 تم اختياره في التشكيل الحكومي وزيرا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فكانت له العديد من الإسهامات والإنجازات، مثل إنشاء مركز إعداد القادة الرياضيين وإنشاء مبنى دور الرعاية الاجتماعية. كما كانت له جهوده في خدمة الرعاية السكنية، إذ أن وزارة الشؤون آنذاك كانت تشمل الرعاية السكنية. شخصيات من بلادي.
4: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الكويت تدين استمرار العدوان الإيراني الآثم على أراضيها وما يمثله من نهج عدواني متواصل، ردود فعل منددة بالاعتداءات الإيرانية التي طارت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة ويدرس توسيع العمليات العسكرية، ونائبه يؤكد أن واشنطن لا تزال على الطريق الصحيح في تعاملها مع طهران. باكستان تشدد على أنه لا بديل عن الحوار المستمر والدبلوماسية لتحقيق الأهداف المشتركة في المنطقة. وزير الخارجية اللبناني يقول إن انتشار الجيش في جميع أنحاء لبنان لا ينفصل عن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي يحتلها. استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. المحكمة الجنائية الدولية تحذر

0: من خطر تكرار الفظائع التي شهدها إقليم دارفور في مدينة الأبيض السودانية. والجيش الأوكراني يعلن استهداف 6 ناقلات نفط روسية، والكرملين يقول إنه لا مؤشرات حتى الآن لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في 8:28 بعد منتصف الليل، أدنى مستوى للجزر في 9:39 صباحا. درجات الحرارة الصغرى متوقع الليلة في الكويت 34 درجة، الوفرة والنويصيب وجال اللياح 30، أم المرادم وجزيرة غارو 31 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة 48 درجة، أم المرادم 42، نويصيب وجال اللياح 49، جزيرة غارو 40 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في 4:59 بمشيئة الله تعالى. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير، منبر يروي حكاية وطن.
2: وطني
1: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
3: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
1: نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: ليالي الإذاعة.

مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، رح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن. تابعونا وخلكم معنا.

في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتي من التقديم شاه اسكندر. وأجمل تحية تأتيكم من فريق الإعداد حنان بهبهاني وآلاء الوزة. ويحييكم فواز السريع من التنسيق والمتابعة. ويمسي عليكم بالخير مشعل القحطاني من الهندسة الإذاعية. أما التنفيذ على الهواء لسارة الفرج. هذه دعوة للمتابعة من مخرج هذا العمل مشعل العميره.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول موضوع راح نتكلم فيه عندنا سؤال الحلقة اللي راح نشارككم فيه، وأيضا ناخذ آراءكم على أرقام هواتفنا 2241-3250 و2241-3251. وموضوع حلقتنا اليوم أو سؤال الحلقة يقول: هل الأطباع تتوارث أكثر ولا التربية والتجارب إيه اللي تصنع شخصية الإنسان؟ وإلى أي مدى تعتقدون أن الإنسان يشبه أهله بطباعه؟ وهل التربية تقدر تغير أي صفة موروثة ولا لا؟ على أرقام هواتفنا 2241-3250 و2241-3251. وأيضا فقرتنا الثانية فقرة أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. وأيضا مثل ما عودناكم في نهاية الحلقة عندنا ضيف لليلة، لكن اليوم عندنا ضيفتين وراح نتكلم عن موضوع وايد مهم، وأيضا نتكلم عن بادرة جميلة يعني عن لجنة الشراكات والعلاقات العامة في مؤتمر الكويت الدولي للتدريب والتطوير. وأيضا راح نتكلم مع محامية أمام التمييز والدستورية العليا، يعني راح نتكلم عن هذه الأمور وعن الطموحات ومستقبل هذا المؤتمر. خلكم معنا.

طبعا موضوعنا اليوم أو سؤال حلقتنا اليوم يقول هل الأطباع تتوارث أكثر ولا التربية والتجارب إيه اللي تصنع شخصية الإنسان؟ يعني أنا ما أدري، اللي ألاحظه في بعض الأحيان فعلا في بعض الأطباع فعلا تتوارث. يعني ساعات تلاحظون مثلا ولد قاعد إيه والله أنت مثلا طريقتك نفس أبوك، ولا مثلا البنت أنت طريقتك نفس أمك. ما أدري هل هو العشرة أو الدم، أنا ماني فاهمة، أو الأطباع، لكن فعلا في بعض الأطباع فعلا تتوارث. أو تشوف مثلا الطفل عنيد تقول إيه أنت وراثة العناد فيكم، مثلا الأبو العم الخال. فممكن هذه الأمور في بعض الأحيان فعلا تتوارث. لكن أيضا لما يعني يسألونا إلى أي مدى تعتقد أن الإنسان يشبه أهله بطباعه، ممكن في أطباع فعلا، وحتى على فكرة التبذير والبخل، في بعض الأحيان تشوف الياهل ماسك إيده ما يعطي، تقول إيه والله أنت بخيل على مثلا فلان وفلنتان. فيعني في أمور الواحد يلاحظها، لكن إحنا ما ندري هل هي يعني طبع فعلا يتوارث ولا لا. لكن احنا قاعدين نشوف فعلا في امور ممكن انها تتوارث. لكن التربيه تقدر تغير اي صفه موروثه؟ يعني اكيد طبعا الناس اراء وكل واحد له رايه، لكن انا اتكلم بشكل عام، يعني هذا مو رايي لكن راي الاغلبيه او البعض، ان التربيه ممكن انها تغير صفه موروثه. يعني على سبيل المثال البخل اذا كان مثلا متوارث، ممكن ان مثلا واحدة تتزوج واحد بخيل ممكن تغير اطباعه، او العكس يعني ممكن ايضا يتغير اطباعه. يعني في امور مثلا العناد ممكن ايضا، يعني التربيه ممكن، اللطافه، التعامل، الاسلوب في التعامل ممكن ايضا انه يغير هذه الصفه الموروثه. حابين نسمع ارائكم ومشاركاتكم على ارقام هواتفنا 224-13-250 و224-13-251. وجاوبوا على طبعا سؤال حلقتنا اليوم، هل الاطباع تتوارث اكثر ولا التربيه والتجارب ايه اللي تصنع شخصيه الانسان؟ والى اي مدى تعتقدون ان الانسان يشبه اهله بطباعه؟ وهل التربيه تقدر تغير اي صفه موروثه ولا لا؟

0: طبعا سؤال حلقتنا اليوم يقول هل الأطباع تتوارث أكثر ولا التربية والتجارب هي اللي تصنع شخصية الإنسان؟ وإلى أي مدى تعتقدون الإنسان يشبه أهله بطباعه؟ وأيضا التربية ممكن أنها تغير أي صفة موروثة ولا لا؟ على أرقام هواتفنا 224-1-250 و224-1-251، وبنسمع رأي أم علي. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والعافية حبيبة قلبي.
0: حياك الله.
1: سلم لي عمرك يبارك لي فيك. موضوعكم جدا شيق أمانة. بخصوص الأطباع.
0: عدل.
1: هل هي متوارثة أم هي بالتربية والتجربة؟ هي ممكن التوارث، عرف شون؟ ولكن بحكم التجربة والحياة اللي عشناها وشفنا ناس وجربنا وفشلنا وجربنا ونجحنا، الأشياء اللي نجحنا فيها لو هي متوارثة نحاول نعودها عيالنا،
0: تصير درس
1: علشان احنا مرينا فيها التجربة وشفنا نتيجتها. فلا لا تضبون في المطب اللي احنا طبينا فيه وسووا كذا كذا كذا، الموضوع يصير أحسن. العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. عرفت شلون؟
0: عادل. أيضا في بعض الأحيان أم علي لو تلاحظين أن ما تقدرين تغيرين الطبع موروث على فكرة، يعني على سبيل المثال البخل أو التبذير.
1: والله شوفي أمي، إذا شاف البيئة اللي قاعد فيها ما شاء الله كرماء ويعطون ويسخون، صدقيني ترى يتعلم منهم مهما كان.
0: ممكن صح، ممكن
1: لو أنه يمسك إيده إلا وإنه يمد إيده في بعض الأحيان.
0: عادل
1: وشوف يعني ردة فعل اللي حواليه، ما شاء الله فلان كريم ما شاء الله، يعني زائد عبارات الإطراء والمدح حق هذا اللي يعطي واللي يمد إيده واللي كذي، طبعا يصير محبوب حق الجميع بعكس البخيل اللي ماسك إيده.
0: أكيد صح،
1: عرفت. فلله الحمد. لا أنا أقول التجربة والتربية.
0: عادل
1: احنا متوارثين، ما نقولش ما نتوارث، نتوارث
0: العناد اكيد ساعات بعض الاحيان يتوارث،
1: والعناد
0: والعصبيه.
1: انا راسي مكسر عليه العنقيش، ما تسوي لي، عرفت؟ اي لا تقولين ما تقولين، انا هذا رايي، عرفت شلون؟
0: عادل.
1: فلا انا عندي التجربه والتربيه تلعب دور اكبر من الاشياء المتوارثه. احنا نتوارث، ما نقول شلون نتوارث، واطباعنا احيانا موجوده.
0: عدل.
1: بس نقول لا والله انا بغيره صراحه، هذا طبعشين.
0: صح،
1: عرفت شلون؟
0: عدل. وساعات المواقف على فكره ام علي، ساعات المواقف هي اللي تحدك انك انت تغيرين من هذا الطبع.
1: ليش لان قاعدين نشوف رده فعل اللي حوالينا.
0: عدل.
1: يعني بين تبين نفسك تقعدين تقولي انا سويت.
0: عادل.
1: لا انا اللي سويت كذي غلط.
0: عادل يعطيك العافيه ام علي، ومشكوره على اتصالك.
1: العفو حبيبي.

0: سؤال حلقتنا يقول: هل الأطباع تتوارث أكثر ولا التربية والتجارب هي اللي تصنع شخصية الإنسان؟ على أرقام هواتفنا 22413250 و22413251 وناطرين مشاركاتكم. معانا اتصال. ألو، حياك الله.
1: وحييك وحيي الأخوة المتابعين والمستمعين معانا.
0: حياك الله منذر.
1: الله يسلمك ويعافيك.
0: ودنا نعرف رايك في طبعا سؤال حلقتنا اليوم: هل الأطباع تتوارث أكثر ولا التربية والتجارب هي اللي تصنع شخصية الإنسان؟ وأيضا إلى أي مدى تعتقد أن الإنسان يشبه أهله بالأطباع؟ وهل التربية تقدر تغير أي صفة موروثة؟ يعني سمعنا رأي أم علي، ودنا نسمع رأيك وهل توافقها ولا يعني رأيك يختلف.
1: أولا سؤالكم جدا جميل لهذه الحلقة اليوم، وحقيقة اللي يعتقد السؤال راح ينفع كثير من الأخوة السادة المستمعين. الأطباع عند الأولاد أو عند الأهالي إذا أرادوا أن يربون، الأطباع ما يربونها الأهالي، الأطباع تكتسب من الأصدقاء. يعني إذا كان هناك صديق معين

0: معين في عمل في مدرسة في مكان معين، ممكن الأولاد هذيل يكتسبون بعض الأطباع وبعض الأمور في حياتهم، لكن التربية هي الأصل. التربية أعتقد والله أعلم التربية هي اللي ممكن تنشأ جيل واعٍ مستعد لحمل هذه الأمانة اللي هي الحفاظ على الشخصية. وأعتقد التربية هي أقوى بكثير من الأطباع والصفات. الطباع والصفات ممكن تتغير، يعني ممكن تتغير في أي لحظة من اللحظات، لكن التربية شيء عظيم. يعني التربية صح. عندما يأتي لما يأتي الأب والأم يجلسون مع أولادهم ويربونهم، لأن هي الكلمة هي مجرد قيم عادل. يعني قيم قاعد يغرسها الأهالي،
1: خصوصا إذا كان صغير. صح،
0: اي خاصة إذا كان صغير. يعني الصغير دائما لما تعلمينه كأنك تنقشين في الحجر. يعني الصفات والقيم إذا تشربها الولد أو الطفل وهو صغير، أعتقد من الصعب إنه يتركها أو ينساها لما يكبر.
1: حتى عدل، حتى إذا مثلا نساها أو تجاهلها يعني فترة المراهقة، تلقاه يرد تالي على نفس طبعا الأطباع اللي ربوه عليها أهلها وهو صغير.
0: بالضبط، كلام سليم. لأن الأهالي حقيقة هم مصدر التربية وهم منبع التربية. إذا أهملوا الأبناء راح يتلقفهم الشارع، يتلقفهم الأصدقاء اللي خارج الشارع، منهم لديه صفات سيئة، منهم لديه صفات طيبة، ما تدرين. لكن الحفاظ ومفهوم التربية هو أكبر بكثير من الصفات والأمور اللي ممكن يكتسبها الولد في حياته أثناء حياته في المدارس وفي طلعاته وروحاته وجياته.
1: عادل، كل الشكر لك منذر الشمري على اتصالك، ولا تقاطعنا وشاركنا. طبعا برنامجنا من الأحد للخميس، شاركنا عندنا سؤال حلقة كل يوم.
0: الله بحييكم وأشكركم على هذه الحلقة الجميلة وهذا السؤال الأجمل.
1: حياك الله.
0: حياك الله.
2: ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. خبرنا الأول عن وزارة التربية تطلق الخطة التدريبية لموظفي الدولة عبر منصة تاء حتى أبريل 2027. أعلنت وزارة التربية ممثلة بالإدارة العامة للتطوير والتنمية إطلاق الخطة التدريبية التابعة لديوان الخدمة المدنية للعام التدريبي 2026 و2027 عبر منصة تاء، والتي تستمر حتى شهر أبريل 2027. وأوضحت الوزارة أن الخطة تضم برامج تدريبية تستهدف مختلف الفئات الوظيفية، تشمل القيادية والإشرافية التنفيذية والتخصصية، إلى جانب كوادر التطوير بهدف تنمية المهارات القيادية والإدارية والفنية ومواكبة أحدث الممارسات في العمل الحكومي.

وزارة الداخلية توفر خدمات مرورية وبيومترية ضمن معرض كن واعياً. أعلنت وزارة الداخلية إتاحة عدد من الخدمات المرورية للمواطنين والمقيمين على هامش معرضها التوعوي كن واعياً المقام في مجمع الأفنيوز، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى تاريخ 18 يوليو الجاري. وأوضحت الوزارة أن الخدمات تشمل إجراء البصمة البيومترية، دفع المخالفات المرورية، رفع البلوك عن المركبات المخالفة باستثناء بعض المخالفات الجسيمة، بالإضافة إلى إصدار الليسن البحري ودفع المخالفات الخاصة به، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات وتعزيز التواصل مع الجمهور.

وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى خبرنا الثالث والأخير، إضافة 24 برنامجا دراسيا إلى قائمة الابتعاث المعتمدة في أمريكا وبريطانيا وكندا. أصدر الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم 3 قرارات بإضافة برنامج دراسي إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي المسموح للطلبة الكويتيين 24 الالتحاق بها في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا، وذلك لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

وصلنا معكم مستمعينا لآخر فقرة من برنامج ليالي الإذاعي، فقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم مع يعني تغير العالم والتغير وسرعة أيضا التطور في العالم، صار التعلم المستمر وتطوير المهارات من أهم عوامل النجاح سواء على المستوى الشخصي أو حتى المهني. ومن هذا طبعا المنطلق يبرز مؤتمر الكويت

0: الدولي الأول للتدريب والتطوير كمنصة تجمع الخبرات والأفكار، وأيضا تسهم في تعزيز ثقافة التدريب وبناء الكفاءات الوطنية بما يواكب متطلبات سوق العمل. طبعا اليوم راح نسلط الضوء على هذا المؤتمر، أهدافه، أهميته، يعني أمور كثيرة تخص هذا المؤتمر، مع ضيوفنا اللي منورينا في الاستديو، الأستاذة سلوى الطراروة، محامية أمام التمييز والدستورية العليا. حياك الله معنا.
1: الله يحييك حبيبتي، شكرا للاستضافه.
0: حياك الله، وايضا رئيس المؤتمر.
1: اي نعم.
0: حياك الله، وايضا الاستاذه الهام دكسون، رئيس لجنه الشراكه والعلاقات العامه في مؤتمر الكويت الدولي للتدريب والتطوير، وايضا محاضر في الصحه النفسيه وصحه الدماغ.
2: شكرا.
0: حياك الله ومساك الله بالخير.
2: مساكم الله بالنور.
0: ونشكركم على قبولكم الدعوة وحضوركم في إذاعة دولة الكويت، تحديدا برنامج ليالي الإذاعة. طبعا في البداية نبي تعرفونا أكثر عن مؤتمر الكويت الدولي الأول للتدريب والتطوير، وشنو هي فكرته من الأساس؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة المؤتمر جاءت مستوحاة من رؤية سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، اللي تؤكد أن بناء الإنسان وتطوير التعليم والتدريب هما أساس نهضة الوطن، ويؤكد سموه دائما أن بناء العنصر البشري هو الاستثمار الأسمى للوطن ورأس مال الحقيقي، وأن نهضة الكويت تبدأ من مدرسة تنمي الفكر وتقرس الانتماء. عشان كذي جت هذه الفكرة، فكرة جاءت مؤتمر الكويت الدولي الأول للتدريب والتطوير ومن أرض الصداقة والسلام، عشان يكون منصة تجمع الخبرات وتنمي الكفاءات وتعزز ثقافة التعلم المستمر لخدمة الكويت وصناعة المستقبل.
0: لكن أيضا احنا ودنا نعرف أستاذة شنو أهم أهداف هذا المؤتمر؟
1: أهداف المؤتمر أول شيء هي تعزيز مكانة دولة الكويت كمركز إقليمي للتدريب وبناء القدرات البشرية. كذلك إحنا اليوم نبي ندعم الابتكار والتعلم والتدريب من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
0: أدل.
1: كذلك هدف رئيسي في المؤتمر هو بناء شراكات استراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية سواء كانت داخل الكويت أو خارج الكويت، وكذلك هدفه الأساسي كذلك دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في بناء مجتمع واعي وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية. والركيزة الأساسية والهدف الأسمى هو تشجيع أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم قصص نجاحاتهم الملهمة اللي تبرز دورهم وأهميتهم في المجتمع وتسليط الضوء عليهم.
0: عدل، يعني هذا المؤتمر أستاذة سلوى وأيضا أستاذة إلهام شامل لجميع المواطنين، يعني ذوي الهمم وأيضا المواطنين
1: نعم نعم، هم جميع الأشخاص يقدرون يحضرون وذوي الهمم يقدمون قصص نجاحاتهم، وكذلك المهنيين والمدربين والأكاديميين المختصين، نعم، بتقديم ورش عمل وأوراق عمل ومحاضرات وجلسات كذلك، يعني جماعية تتكلم عن مواضيع اللي تخصهم في مجالات كل في مجال عمله.
0: ممكن الطلبة والطالبات يشاركون في هذا طبعا المؤتمر؟
1: اي اكيد استاذة. ليش؟ لان اليوم الطلبة والطالبات راح يستفيدون من خلال، يعني هذا يعتبر كأنه عرض اكاديمي تقديمي ودورات تدريبية، فاليوم الطلبة راح يستفيدون من تقديم الدكاترة والمدربين والأخصائيين، وكذلك القصص الملهمة راح تعطيهم أهم حتى حافز وعبرة للقضاء على كل التحديات وبناء مستقبلهم الواعد.
0: عدل، يعني الأمانة يعطيكم العافية، جهود تشكرون عليها. هذا المؤتمر شامل لحتى جميع فئات المجتمع.
1: اي نعم.
0: إذا بنتكلم يعني، لكن أيضا إحنا ودنا نعرف شنو اللي خلاكم تطلقون هالمؤتمر بهالحجم هذا.
1: اي نعم، اللي خلانا نطلق هذا المؤتمر بهذا الحجم صراحة الكفاءات الموجودة بالكويت من مدربين، من متخصصين، من إعلاميين، من أكاديميين، فخلانا اليوم يعني ومن خلال تجاربي ومن خلال تواجدي في المؤتمرات اللي برا الكويت شفت هذيل الكفاءات التي تستحق اليوم أن تقف في هذه المنصة وأمام العالم كله ومن داخل أرض الكويت، لأنهم هم بعد كويتيين أنهم يظهرون بهذه الكفاءة ويقدمون هذا

0: العمل الرائع بالمؤتمر إن شاء الله الدولي للتدريب والتطوير
1: بإذن الله إن شاء الله. لكن أيضا ودنا نعرف أبرز المحاور اللي راح يناقشها المؤتمر.
0: إيه هي أبرز المحاور واللي راح هذا المسار الشباب والتقنية راح يعني المحاور الأساسية بعد كذلك الذكاء الاصطناعي. راح نتطرق إلى الذكاء الاصطناعي وكثير من المحاور اللي تخص التدريب والتطوير.
1: عدل، لكن الحضور احنا ودنا نتكلم عن الحضور، هل الحضور يقتصر على المختصين فقط ولا للجميع؟
0: لا الحضور اكيد للجميع، سواء كانوا دكاترة، سواء كانوا محامين، سواء كانوا طلبة، سواء كانوا عامة الشعب، الكل يستطيع ان يحضر في هذا المؤتمر. كذلك حتى اصحاب الاكاديميات واصحاب المشاريع. اليوم أستاذة احنا وفرنا في هذا المؤتمر بوثات يتواجد عليها اصحاب الشركات يقومون بانتاج يعني عملهم وانتاج والخدمات يعرضونها ملوت يعني شركاتهم امام الجميع من خلال هذه البوثات التي سوف تتوفر قدام القاعات ان شاء الله في المؤتمر.
1: عدل، اذا خلينا نتكلم عن اللجنة التنظيمية، شلون تم اختيار اعضاء اللجنة؟
0: ما شاء الله اللجنة التنظيمية بالمؤتمر لجنة متميزة، هي يعني جمعت كفاءات كبيرة، هم زملائي للأمانة، أنا تعرفت عليهم من خلال الدورات السابقة خارج الكويت وداخل الكويت، فما شاء الله هم متميزين وإحنا يعني منتقى هم يعني ما شاء الله ذوي الخبرات. أستاذة إيمان الشرفية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، فرح تقدم لنا ما شاء الله عروض بالذكاء الاصطناعي، وهي اللي صممت الشعار مال المؤتمر، هذا الشعار جدا متميز. كذلك أستاذ زايد هو معانا في لغة الإشارة ومتخصص في لغة الإشارة والذكاء الاصطناعي، كذلك أستاذة جنان المعيف، كذلك لجنة الشراكات أستاذة إلهام دكسون، فمن خلال خبراتهم تم انتقائهم وهم يعني قدموا خدماتهم وانضموا إلينا صراحة، يعني ما قصروا.
1: عدل، إحنا ما سمعنا صوت أستاذة إلهام. إلهام دكسون، يا ريت تكلمينا عن لجنة الشراكات، شنو دورها؟
2: إيه نعم، إحنا لجنة الشراكات والعلاقات العامة. طبعا العلاقات العامة هي تلعب دور محوري في نجاح أي مؤتمر أو أي عمل، هي بمثابة حلقة الوصل بين المؤتمر وعامة الشعب من أفراد وشركات وأكاديميات. فإحنا قاعد نركز على استقطاب الكفاءات العالية، يعني من خلال العلاقات العامة أنت راح تعرفين السوق شنو فيه من كفاءات وتقيمين، وكذلك من العلاقات العامة مثل علاقتنا بالأستاذة سلوى هي بنى الثقة بيننا وبينها، وإحنا كذلك قاعد نبني ثقة بيننا وبين المجتمع، فهذه أهمية العلاقات العامة الصحية.
1: عدل، لكن أيضا إحنا ودنا نعرف دورها في هذا المؤتمر.
2: شوفي العلاقات العامة أستاذة فيها ثلاث مراحل، في مرحلة قبل المؤتمر وأثناء المؤتمر وبعد المؤتمر. قبل المؤتمر هي فترة التحضير، تكون إعداد خطة إعلامية عبر قنوات الإعلام وبناء الشراكات الإعلامية بالتنسيق مع كذلك قنوات الإعلام، ونقدر من خلالها نعمل على إرسال الكتب والدعوات إلى كبار الشخصيات وتجهيز الهدايا. أكو أثناء المؤتمر عندنا مهمة استقبال كبار الضيوف والضيوف وإدارة الإعلاميين، ننسق بين اللقاءات اللي قاعد تصير داخل المؤتمر، نرتب المقابلات التلفزيونية وما إلى ذلك، وفي نهاية المؤتمر نكتب البيان الصحفي النهائي أو نرصد التغطيات الإعلامية ونبعث رسائل شكر إلى كل الضيوف وكبار الشخصيات.
1: عادل، يعطيكم العافية للأمانة، جهود تشكرون عليها، وفعلا يعني مؤتمر بهذا الحجم، وشكرا لكل القائمين فيه على هذا المؤتمر. لكن ننتقل

0: للأستاذة سلوى الطرروة، بما أن حضرتك واعتبارك رئيسة المؤتمر، شنو أكثر شيء حريصة أنك تحققينه من هالنسخة الأولى تحديداً؟
1: نعم، هالنسخة الأولى هي قاعدة راح تكون إن شاء الله، وهي ركيزة أساسية أن أجعل المختصين إن شاء الله بإذن الله يعني يهدفون أو أن هم يحبون أن هم يشاركون مرة ثانية في هذا المؤتمر. حريصة على تقديم المحتوى الجيد، المحتوى العلمي الجيد، حريصة أن يستفيد جميع المشاركين من هذا المؤتمر، حريصة كذلك أن اليوم أهل ديرتي المختصين الباحثين المدربين المتميزين أن يكونون ويقدمون أفضل ما لديهم أمام الملأ وأمام العالم كله بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله وبإذن الله. يعني إحنا أيضا ودنا وحابين نعرف شلون تشوفون دور الذكاء الاصطناعي تحديدا في الآونة الأخيرة، يعني احتل المركز الأول أنا أشوفه في طبعا التدريب والتطوير.
1: نعم
0: تحديدا
1: نعم، الذكاء الاصطناعي يجب أن لا يكون مجرد موضوع اليوم راح يقدمه واحد من المحاضرين أو من الدكاترة المتخصصين بالذكاء الاصطناعي، لا، بل راح يكون أداة تستخدم في كل مرحلة من مراحل المؤتمر، اللي راح يحقق ميزة في مؤتمرنا في عن كثير من المؤتمرات التقليدية. أنا اليوم مدرب بالذكاء الاصطناعي، مدرب مدربين بالذكاء الاصطناعي، ما شاء الله معانا أستاذة إيمان الشرف مدربة بالذكاء الاصطناعي مختصة، كذلك أستاذة جنان، كذلك أستاذ زايد. اليوم كل شيء أستاذة إحنا طبقنا فيه الذكاء الاصطناعي بالفعل، كل مرحلة سواء كانت اللوجو، سواء كان الإعلان، سواء كان التصوير،
0: ما حسيت بصعوبة شوي أثناء التطبيق؟
1: أبدا، لأن إحنا متخصصين في هذا المجال وما شاء الله بسم الله عليهم
0: قاعدين تطبقونه،
1: قاعدين نطبقه، وفعلا بدأنا أستاذة، يعني حتى إعلاناتنا، حتى توزيع القاعات، حتى البروشورات، حتى الاستقبال، كله راح يطبق الذكاء الاصطناعي. فتخيلي ما شاء الله شلون راح يكون هذا المؤتمر.
0: أكيد راح يكون منظم ومرتب. نعم. ومنمق، ويعني ألوان متناسقة.
1: أيوة
0: عدل؟
1: أي أكيد راح نطبق فيه كل مهارات التكنولوجيا بإذن الله تعالى.
0: أكيد طبعا أستاذة سلوى، أكيد يعني في السابق حضرتي مثل مؤتمرات كثيرة، لكن شو اللي فرق عليك يعني هذا المؤتمر، يعني مطبقين الذكاء الاصطناعي بحذافيره في هذا المؤتمر؟ في المؤتمرات السابقة ما كان في ذكاء الاصطناعي، يعني في السنوات اللي طافت، شنو اللي اختلف عليك؟
1: يختلف أكيد اليوم لما لما لما يصير في تنظيم بالذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي يسهل لك عملية التنظيم وعملية البحث، فاليوم لما تصير الشاشات بعروض جميلة، لما تصير الاستقبال كذلك، نحط له شاشات أول ما يدخل بعروض جميلة، كذلك توزيع الجلسات والجداول التي سوف تصل للمشاركين بطريقة الذكاء الاصطناعي وبالتكنولوجيا، راح يميز هذا المؤتمر عن باقي المؤتمرات أكيد. كذلك عندنا المختصين اللي راح يعرضون أفلام بالذكاء الاصطناعي سواء كانت تراثية، هم هذا راح يميز المؤتمر بهذا الأداء الرائع اللي راح تقدمه إن شاء الله الدكتورة إيمان الشرف بإذن الله.
0: عادل إن شاء الله ويعطيكم العافية وجهود تشكرون عليها. لكن أيضا ودنا نعرف، هل راح يكون في مشاركات من خبراء ومتحدثين من خارج دولة الكويت؟
1: إي نعم، في خبراء إن شاء الله كثيرين من خارج الكويت. اليوم بعد اللي راح يميز هذا المؤتمر أستاذة أنه هو يعني داخل في الجانب القانوني والتحكيم. اليوم في خبراء متخصصين في مجال التحكيم، واليوم التحكيم مطلوب كوسيلة من وسائل حل النزاعات غير عن اللجوء إلى القضاء. فاليوم راح يجون محكمين من دول خليجية ومن دول عربية يقدمون محاضرات بالتحكيم، كذلك الأخصائيين في مجال الذكاء الاصطناعي راح يجون إن شاء الله، وبالذكاء العاطفي، وفي مجالات أخرى تربوية وتعليمية من برا الكويت بإذن الله.
0: عدل بالنسبة للدورات أستاذة سلوى ورش العمل، هل هناك في دورات أو مثلا ورش عمل يعني عملية خلال المؤتمر؟
1: إيه نعم، هو هذا اللي يميز كذلك مؤتمرنا، أن اليوم الورش في ورش تدريبية وفي أوراق عمل وفي قصص نجاح وفي جلسات حوارية. اليوم أنا حطيت ساعة كاملة تدريبية في ورشة العمل لإعطاء الفرصة لأثنين، اللي أهما المتلقي المشارك اللي قاعد يسمع الورشة،

0: التدريبية وكذلك للمدرب. اليوم المدرب دائما مثل الكاتب، يحب يوصل المعلومة بشكل مبسط وبأسلوب احترافي. فالوقت 20 دقيقة المتعارف عليها في كل المؤتمرات الأخرى ما تكفي المدرب أن يعطي كل أساليب التدريب في فترة قصيرة. اليوم أنا منحت للمشارك ومنحت للمدرب ساعة كاملة بإعطاء هذه الورشة التدريبية حتى يمارس كل أساليب التدريب ونطلع بنتيجة جيدة للمشارك والمدرب. والمشارك اليوم يستفيد كأنه داش دورة تدريبية. فتخيلي أستاذة، الورش كثيرة، تقريبا 50 ورشة تدريبية في يومين في 5 قاعات راح تشتغل. اليوم المشارك هو يختار أي ورشة تدريبية ممكن يدخلها عشان يستفيد. فيقدر المشارك اليوم يدخل 30 ورشة تدريبية مع أكاديميين متخصصين في مختلف أنواع التعلم والتدريب والتطوير.
1: عادل، يعطيكم العافية، لكن إذا بنتكلم عن اختيار المتحدثين، شنو المعايير اللي تعتمدونها؟
0: إيه طبعاً، أكيد لازم يكون أول شيء إذا كان بيقدم ورش عمل لازم يكون أكاديمي حاصل على شهادات تدريبية في التدريب، يعني يكون تدريب معتمد. كذلك أوراق العمل، المحاضرين هذيل لازم يكونون أيضا مدربين. أما قصص النجاح والورش العلمية، يعني محامي بيقدم مثلا عن موضوع معين بالقانون، محكم بيقدم ورشة بالتحكيم، هذه معايير أنه يكون هو متخصص فيها. فلازم طبعا كذلك قصص النجاح اليوم لما تقدم لنا لازم المعايير هي تكون فعلا قصص حقيقية، نتأكد منها أن فعلا صارت له بالفعل، نطلب منه شهادات اللي تحصل عليها، نطلب إذا كان في جوائز يورينا إياها. فكل هذه معايير يعني منظر لها بحيث نقدم كل شيء بصورة الأجمل اللي تليق بالمشارك وتليق بدولة الكويت.
1: أكيد إن شاء الله. لكن بالنسبة للقطاع الخاص، شلون القطاع الخاص ممكن أنه يستفيد من هذا المؤتمر؟
0: نعم، مثل ما قلت لك أستاذة، من خلال تواجد هذه البوثات اليوم ومن خلال أن هذا المؤتمر يجمع نخبة كبيرة من الخليج ودول العربية والكويت، اليوم راح تصير في فرص كبيرة حق القطاع الخاص بالنسبة حق الشراكات. اليوم لما أنت قاعد وعارض شغلك وعارض مثلا البوث هذا تقول فيه شركتك وتعرف عن شركتك وتعرف عن منتجاتك، اليوم الدول اللي جايتك من برا والموجودة راح تشوف هذا المنتج وراح تتعرف عليك أنت كمكان أو كقطاع خاص، فبالتالي راح يتم الانتشار أكثر وراح تكون هناك شراكات دولية كبيرة.
1: عادل، نعم. لكن أيضا ودنا نعرف يعني أثناء التحضير للمؤتمر أكيد طبعا واجهتوا تحديات خلال هذه الفترة، كلمينا عنها.
0: نعم، هو أبرز التحديات صراحة اللي تعبت فيها أنا أكثر اليوم أنا علشان أطبق هذا المؤتمر بأهدافه وحذافيره أحتاج مكان يكون يعني سلس ومنظم حق المشارك. أبي مكان فيه 5 ورش تدريبية تشتغل مع بعض، يعني 5 قاعات تكون كل هذه القاعات يم بعض موجودة وبحجم كبير وفي خدمات كبيرة. فكنت أدور من بين الفنادق كلها، وايد تعبت علشان ألاقي المكان المناسب اللي تكون هناك فيه كل الورش هذه جنب بعض، وأستطيع في خلال هذا اليومين أن نغطي الأماكن بصورة نظامية. كذلك التحديات شوية هي التراخيص من البلدية والداخلية، ولكن للأمانة الحكومة أبدا ما قصرت، سهلت لنا الأمر وماكو تحديات أبدا وماكو عقوبات، بالعكس داعم لنا الدولة لهذه المبادرات والتطور والتدريب العجيب هذا، والحمد لله إن شاء الله ما في تحديات وكل شيء تجاوزناه، والحين إحنا على وشك التنفيذ بإذن الله
1: إن شاء الله، والله يوفقكم يا رب. لكن إحنا ودنا نعرف شنو الرسالة اللي تحبون توصلونها للمؤسسات بشأن الاستثمار في تدريب الموظفين تحديدا.
0: نعم، الرسالة اللي أحب أقولها أو أوجهها أن التدريب هو استثمار بشري يضاعف قيمة رأس المال ويحسن أداء المؤسسة واستدامتها. فالاستثمار

0: في الإنسان اليوم يسبق الاستثمار في التقنية، فلا يمكن لأي مؤسسة أن تستفيد من أحدث التقنيات إذا لم يمتلك موظفين هالمهارات اللازمة عشان يستخدمون هذه الأجهزة. فالتدريب يعزز الابتكار ويحسن من جودة الخدمات التي بالتالي تنعكس على رضاء العملاء ويقوي من سمعة المؤسسة ويزيد قدرتها التنافسية والإنتاجية.
1: طبعا أستاذة سلوى وأيضا أستاذة إلهام، اللي قاعد يسمعنا أكيد يعني في تساؤل، شلون الواحد يقدر يسجل أو حتى يحضر المؤتمر؟
0: نعم، هو جدا سهل التسجيل. احنا مسوين برنامج بالذكاء الاصطناعي، شفت شلون بالتقنية، مسوين برنامج رابط نرسله حق جميع دول، حتى دول اللي برا سجلوا بسهولة جدا، رابط تسجيل في البيانات، يعبي بياناته ويوصل لنا عن طريق الواتساب على طول، وعن طريق الأجهزة ملوتنا احنا فاتحين اللاب الكمبيوترات، يسجل رقمه وبياناته على طول، والورشة اللي هو يختارها، لأن بالذكاء الاصطناعي سوينا برنامج في كل التفاصيل وفي كل الورش وفي كل الخيارات. فبالأونلاين بدأوا يسجلون، وكانت يعني في أقل من 5 دقائق هو مسجل عندنا ومختار الورشة اللي هو يبيها.
1: عدل، لكن شلون يتم التسجيل؟ من وين يجيب الرابط؟
0: الرابط احنا ندزله الحين من خلال التواصل اللي احنا الحين الاعلان عن المؤتمر على طول يتواصل معانا عن طريق التواصل الاجتماعي. الرابط موجود في الانستغرام على طول، من يدخل علي اييني انا مسج
1: من اي احد. حساباتكم الشخصيه ولا حساب المؤتمر؟
0: لا، حساب المؤتمر اللي هو الحساب الانستغرام، الحساب المؤتمر الطراروه_company.
1: عدل، إيه؟ يدش على الرابط.
0: نعم،
1: ويقدر يسجل ويحضر طبعا هذا. نعم، المؤتمر. نعم، يختار الورشة اللي يبيها.
0: نعم،
1: لكن أيضا ودنا نعرف يعني ممكنكم يعني تخططون أن المؤتمر يصير فعالية سنوية ولا هي تجربة مرة واحدة؟
0: لا، احنا حريصين طبعا اليوم اكيد ان يكون هذا المؤتمر ان شاء الله سنوي. هذه الاهداف وبالمقدمه واول ما نوينا باقامه هذا المؤتمر احنا كنا نبي ان شاء الله يكون منصه سنويه تعقد في كل سنه باذن الله تعالى.
1: عدل، لكن في النهايه احنا نبي طموحاتكم المستقبليه لمؤتمر الكويت الدولي للتدريب والتطوير.
0: ان شاء الله طموحاتنا اكيد ان يصبح هذا المؤتمر، مؤتمر الكويت الدولي للتدريب والتطوير، منصة إقليمية تجمع الخبرات والكفاءات وتسهم في تطوير الإنسان قبل أي شيء آخر، وإن يكون المؤتمر مساحة لتبادل المعرفة وعرض التجارب الناجحة وبناء شراكات تحدث أثرا حقيقيا في المؤسسات والمجتمع. ولا يوقف طموحنا عند تنظيم مؤتمر سنوي بس، بل نسعى إلى بناء منظومة متكاملة إن شاء الله للتدريب والتطوير، تضم مؤتمرات وملتقيات وورش تهدف إلى أن المعرفة هي الطريق إلى التنمية المستدامة.
1: عدل، للأمانة الحديث جدا ممتع معاكم، واستمتعنا واستفدنا الكثير والكثير، والله يوفقكم ومنها الأعلى، وإن شاء الله بعد المؤتمر تبشرونا طبعا بنجاح هذا المؤتمر، وإن شاء الله يتكرر سنة بعد سنة ومن تطور إلى تطور يا رب. إحنا وصلنا للختام، نبي كلمة أخيرة حابين تقولونها، تفضل أستاذة إلهام ديكسون.
2: احنا ندعو الجميع لاغتنام هذه الفرصة، فالاستثمار بالذات هو افضل استثمار للمستقبل. التسجيل متاح والخطوات جدا بسيطة عبر الموقع الالكتروني للمؤتمر وحساباته في وسائل التواصل.
1: عدل، كل الشكر لك استاذة إلهام ديكسون، رئيس لجنة الشراكات والعلاقات العامة في مؤتمر الكويت الدولي للتدريب والتطوير، وايضا محاضر في الصحة النفسية وصحة الدماغ، شكرا جزيلا لك. ايضا الاستاذة سلوى الطرارو، محامية امام التمييز والدستورية العليا، ودنا تكلمينا، وايضا رئيس المؤتمر، ودنا تكلمينا او كلمة اخيرة حابة تقولينها.
0: نعم، كلمة اخيرة احب اقولها، ان اؤكد على اهمية الاستثمار في الانسان وتنمية الكفاءات الوطنية، ونسعى أن نحذو نهج سمو الأمير حفظه الله من خلال دعم التدريب والتطوير وتمكين الأفراد والمؤسسات من مواكبة متطلبات المستقبل.
1: كل الشكر لك الأستاذة سلوى الطرارو، رئيس المؤتمر وأيضا محامية أمام التمييز والدستورية العليا، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لك حبيبتي، شكرا على هذه الاستضافة الجميلة.
1: حياكم الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادي عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الكويت تدين استمرار العدوان الإيراني الآثم على أراضيها وما يمثله من نهج عدواني متواصل، ردود فعل منددة بالاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة ويدرس توسيع العمليات العسكرية، ونائبه يؤكد أن واشنطن لا تزال على الطريق الصحيح في تعاملها مع طهران. باكستان تشدد على أنه لا بديل عن الحوار المستمر والدبلوماسية لتحقيق الأهداف المشتركة في المنطقة. وزير الخارجية اللبناني يقول إن انتشار الجيش في جميع أنحاء لبنان لا ينفصل عن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي يحتلها. استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. المحكمة الجنائية الدولية تحذر من خطر تكرار الفظائع التي شهدها إقليم دارفور في مدينة الأبيض السودانية. الجيش الأوكراني يعلن استهداف 6 ناقلات نفط روسية، والكريملين يقول إنه لا مؤشرات حتى الآن لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير.

0: رويت الحكاية وبقي الصوت شاهداً على الزمن.
1: شكواي للي يفتهم شكواي
0: ولامست ألحانه المشاعر
2: الأخ اللي حسنه المدى
0: وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل. إذاعة دولة الكويت تقدم ما وراء الحكاية.

ما كل الحكايات تروى كاملة، وما كل النهايات نهاية. هناك قصص أغلقت ملفاتها، لكنها لم تغلق أسئلتها. بين الحقيقة والخيال، وبين الوثائق والروايات، وبين ما أخفي وبين ما قيل، نأخذكم إلى الجانب الذي لم يروى أبداً، إلى التفاصيل المنسية والأسرار الغامضة والأسئلة التي ما زالت بلا إجابة، من خلال برنامج ما وراء الحكاية.

0: إعداد فاطمة الجاسم، تقديم أحمد سالم العتيبي وفاطمة الجاسم، تنفيذ مشاري المطيري. ما وراء الحكاية يخرجه لكم فيصل الظفيري.
1: ماري سيلست، السفينة التي أبحرت وحدها، السفينة التي كان ينبغي أن تصل ولكنها وصلت وحيدة. هناك من يقول إن البحر يحفظ أسراره أكثر مما يحفظ البر أسراره، ففي البر تترك الأقدام آثارها وتشهد الجدران على ما جرى، أما في البحر فكل ما يحدث تبتلعه الأمواج. وربما لهذا السبب ولدت أعظم ألغاز التاريخ فوق المياه، ومن بين جميع تلك الألغاز تبقى حكاية ماري سيلست واحدة من أكثرها غموضاً، ليس لأن السفينة غارقت بل لأنها لم تغرق، وليس لأن طاقمها قتل بل لأنهم اختفوا جميعاً دون أن يتركوا جثة واحدة أو رسالة واحدة أو صرخة واحدة. كان ذلك في 7 نوفمبر لعام 1872. غادرت السفينة ميناء نيويورك متجهة نحو جنوة. كانت سفينة تجارية معروفة تحمل شحنة كبيرة من الكحول الصناعي، وكان على متنها 10 أشخاص. قبطانها بنجامين سبونر بريغز، رجل عرف بين البحارة بالخلق الحسن والخبرة الطويلة والسمعة الطيبة، لم يكن وحده، فقد اصطحب معه زوجته سارة بريغز وابنتهما الصغيرة صوفيا بريغز التي لم تتجاوز 2 سنين من عمرها. أما بقية الطاقم فكانوا من أمهر البحارة، ولم يسجل على أي منهم سابقة عنف أو تمرد. لم يكن هناك ما ينذر بالخطر، لا خلافات، لا تهديدات، لا عواصف كبرى في بداية الرحلة، بل كل شيء كان يبدو طبيعياً. ولهذا لم يكن أحد يعلم أن هذه السفينة ستصبح بعد أسابيع أشهر سفينة في تاريخ الغموض. مرت الأيام

وكان من المفترض أن تصل السفينة إلى وجهتها في موعدها، لكنها لم تصل، ولم يصل أيضاً أي خبر عنها. لم ترسل إشارة استغاثة، ولم يرصدها أحد وهي تغرق، ولم يعد أحد من طاقمها. وبدأ القلق يتسلل إلى عائلات البحارة، فهذا المحيط الأطلسي كان قادراً على ابتلاع السفن بأكملها. ولكن المفاجأة لم تكن في اختفاء السفينة، بل في العثور عليها. فبعد نحو شهر، وبالتحديد في 4 ديسمبر لعام 1872، لمح طاقم السفينة دي غراتيا سفينة تسير بطريقة غريبة في المحيط قرب جزر الأوزور. كانت تبحر، ولكنها لم تكن تغير اتجاهها، ولم يظهر على سطحها أي بحار، ولم يرد أحد على إشارتهم. فاقتربوا منها بحذر، وكان ما رأوه سيصبح بعد ذلك أحد أشهر المشاهد في تاريخ البحرية. سفينة تبحر بدون إنسان واحد على متنها، وكأنها سفينة أبحرت ثم نسيها البشر. السفينة التي كان كل شيء فيها في مكانه إلا البشر. لم يكن أحد من رجال السفينة دي غراتيا يعلم أنه على وشك أن يدخل صفحات التاريخ. فعندما اقتربوا من السفينة الغامضة، كان أول ما لفت انتباههم الصمت. صمت ليس كصمت البحر، بل صمت مكان كان ينبغي أن يكون مملوءا بالحياة. لا صوت لبحار، لا أثر لقبطان، لا حتى بكاء طفلة صغيرة. كانت السفينة تتأرجح بهدوء على الأمواج، وكأنها تنتظر من يصعد إليها. أرسل قبطان دي غراتيا فريقا صغيرا لتفقدها، وما إن وضعوا أقدامهم على سطحها حتى أدركوا أنهم أمام شيء لم يعهدوه من قبل. كانت الأشرعة ممزقة جزئيا، وكانت بعض الحبال مرتخية، ولكن السفينة لم تكن حطاما، بل كانت قادرة على الإبحار. دخلوا إلى مقصورة القبطان، فوجدوا ساعته الشخصية، ووجدوا ملابسه، ووجدوا أوراقه موجودة، وبعض متعلقات أسرته. لم يبدو أن أحدا غادر على عجل، ولم يبدو أن هناك من سرق المكان. ثم اتجهوا نحو عنبر الشحن. كانت السفينة تحمل أكثر من 1700 برميل من الكحول الصناعي، فتوقعوا أن يجدوا الشحنة مسروقة، لكنهم صدموا، فالشحنة كانت ما زالت في مكانها. لم يأخذها قرصان، ولم يستولي عليها أحد. فلو كانت السفينة قد تعرضت للسطو، لكان أول ما يسرق هو هذه البضاعة الثمينة، لكنها بقيت كما هي. وعندما دخلوا إلى مطبخ السفينة، كان المشهد أكثر إثارة للحيرة. كانت هناك أوان وأدوات طهي، ومؤن تكفي الرحلة. لم تكن هناك آثار مجاعة، أما خزانات المياه فكان بها ما يكفي لأيام طويلة. فلم يكن العطش هو السبب، ولم يكن الجوع هو السبب. وكان أغرب ما وجدوه دفتر سجل الرحلة، ذلك الدفتر الذي كان القبطان يسجل فيه كل ما يحدث يوما بعد يوم. تصفحوا آخر الصفحات، فلم يجدوا ذكرا لعاصفة مدمرة، ولا لهجوم، ولا لتمرد، بل كانت آخر المدونات تشير إلى أن السفينة كانت تبحر بصورة طبيعية قبل أيام قليلة من العثور عليها. وهنا بدأ اللغز الحقيقي. لم تغرق السفينة، ولم تسرق، ولم يموت من عليها فوق سطحها. فأين ذهب القبطان؟ أين ذهبت زوجته؟ أين اختفت الطفلة الصغيرة؟ وأين ذهب 7 بحارين ذوي خبرة دون أن يتركوا وراءهم أي أثر؟ وفي أثناء التفتيش

0: لوحظ أن قارب النجاة الصغير لم يكن في مكانه، وكأن جميع من على متن السفينة غادروها بإرادتهم. لماذا يترك قبطان مثل بنجامين بريغز سفينة ما زالت قادرة على الإبحار؟ ولماذا يأخذ معه زوجته وابنته إلى قارب صغير في وسط المحيط؟ أي خطر يمكن أن يكون أشد رعباً من البقاء على متن سفينة ما زالت تطفو؟ ذلك هو السؤال الذي ما زال البحر يحتفظ بإجابته منذ أكثر من 150 عاماً.
1: هل تعلم أن اسم ماري سيليست لم يكن اسمها الأول؟ فقد بنيت السفينة في كندا عام 1861 باسم أمازون، وتعرضت منذ رحلاتها الأولى لعدة حوادث بحرية، ثم بيعت وأعيد تسميتها باسم ماري سيليست. وهل تعلم أن السفينة لم يعثر عليها غارقة، بل كانت تبحر وحدها في المحيط، وإن كانت قد تعرضت لبعض الأضرار البسيطة التي لا تفسر مغادرة طاقم كامل لها، وأن المحققين لم يعثروا على أي أثر لدماء أو عنف على متن السفينة، فلم توجد جثث ولا بقع دم ولا آثار مقاومة ولا أسلحة مستخدمة، وكأن الطاقم غادر بهدوء. إن آخر تدوين في سجل الرحلة كان قبل العثور على السفينة بعدة أيام، وكان يشير إلى أن كل شيء يسير بصورة طبيعية، ولم يرد فيه ذكر تمرد أو عاصفة كبرى أو حريق أو أي خطر يبرر إخلاء السفينة. إن هذه القضية أثارت خيال الكتاب والصحافة في أواخر القرن 19، حتى أن بعض القصص التي اشتهرت عن ماري سيليست لم تكن حقائق تاريخية، بل هي إضافات أدبية زادت الغموض حولها.

بعد أن تأكد طاقم السفينة دي غارتيا أن ماري سيلست خالية تماماً، لم يكن أمامهم إلا خيار واحد، أن يقودوا السفينة إلى أقرب ميناء، وكان ذلك جبل طارق. في ذلك الزمان كان القانون البحري يعطي من يعثر على سفينة مهجورة حق المطالبة بمكافأة تسمى مكافأة الإنقاذ، ولذلك لم يكن الوصول إلى الميناء نهاية المطاف ولا نهاية القصة، ولكن كان بداية التحقيق. ما أن رست السفينة في الميناء حتى صعد إليها المحققون والخبراء ورجال البحرية، كان السؤال الذي طرحوه بسيطاً ولكنه حمل في طياته كل الغموض، أين ذهب طاقم السفينة؟ ولكن لم يجدوا جواباً. بدأ المحققون بفحص السفينة تفصيلاً، فوجدوا أن الهيكل لم يتعرض لضرر جسيم، وأن العنبر لم يكن مغموراً بالماء إلا بقدر محدود، وأن هذا القدر من المياه لم يكفي لإغراق السفينة، بل كان أمراً يحدث في كثير من الرحلات البحرية في ذلك العصر. وهنا بدأت الحيرة، إذا لم تكن السفينة على وشك الغرق فلماذا تركها الجميع؟ ثم جاء دور دفتر الرحلة، قلب المحققون صفحاته بعناية، فوجدوا أخير تدوين كتب قبل أيام من العثور على السفينة، ولم يكن فيه ما ينذر بكارثة، لا ذكر لحريق، لا لانفجار، لا لتمرد، لا لمرض معد، ولا لاشتباك مع سفينة أخرى، وكأن السفينة كانت تكمل رحلتها بشكل طبيعي، ثم انقطع كل شيء.

ولكن المفاجأة لم تكن في السفينة، بل في نظرة المحققين إلى من عثروا عليها. فقد ظهرت شبهة غريبة، هل يمكن أن يكون طاقم ديكارتيا قد اختلق القصة؟ هل يمكن أن يكونوا قد قتلوا طاقم ماري سيليست ثم ادعوا أنهم وجدوا السفينة مهجورة؟

0: هذا اتهاماً عابراً، بل كان فرضية رسمية نوقشت في التحقيق. استدعي أفراد الطاقم واحداً تلو الآخر وخضعوا لاستجواب طويل، وتطابقت أقوالهم. لم يظهر تناقض كبير، ولم يعثر على دليل يربطهم باختفاء الطاقم، بل إن الفحوص التي أجريت على السفينة لم تظهر آثار قتال أو جريمة. وبمرور الوقت تراجعت الشبهات ضدهم، لكنها لم تقرب المحققين من الحقيقة. كان كل دليل يقود إلى طريق مسدود، فالسفينة سليمة والبضاعة موجودة والطعام لم ينفد والمياه لم تنقطع، ولا آثار عنف ولا جثث ولا شهود ولا ناجين ولا رسالة تشرح ما حدث. كأن البحر قد مد يده في لحظة واحدة وانتزع 10 أشخاص من فوق السفينة، ثم أعاد السفينة وحدها لتكمل إبحارها. وهنا لم يعد التحقيق يبحث عن مجرم، بل أصبح يبحث عن تفسير، ولكن التفسير لم يأتي أبداً.
1: النظريات حين يغيب الدليل ويبدأ الاجتهاد. في كل قضية يوجد أدلة، وفي كل قضية يوجد شهود ويوجد حقائق. أما في قضية ماري سيليست فقد كانت الحقائق قليلة وكانت النظريات كثيرة. ولأكثر من 150 عاماً لم يتوقف الباحثون عن المحاولة، فما الذي حدث فعلا؟ النظرية الأولى، هل هاجم القراصنة السفينة؟ كان هذا أول ما خطر في بال المحققين، فالمحيط الأطلسي في ذلك العصر لم يكن خاليا من عصابات السطو البحري، لكن هذه النظرية سرعان ما ضعفت لسبب بسيط. إذا كان القراصنة قد استولوا على السفينة، فلماذا تركوا شحنة تساوي ثروة في ذلك الزمان؟ ولماذا لم يسرقوا أمتعة الركاب ومتعلقات القبطان؟ ولماذا لم يتركوا أي أثر للعنف؟ لذلك استبعدت هذه النظرية إلى حد كبير. النظرية الثانية، تمرد الطاقم. قال بعضهم لعل البحارة تمردوا على قبطانهم وقتلوه ثم هرب، ولكن الوثائق التاريخية لم تشر إلى أي خلاف بين القبطان ورجاله، بل كان بنيامين بريغز معروفا بالحزم والعدل وكان محترما بين البحارة. ثم إن التمرد لا يفسر اختفاء الجميع ولا يفسر ترك السفينة والبضاعة. نظرية أخرى، هل هو الخوف من الانفجار؟ وهذه هي النظرية التي يراها كثير من الباحثين المعاصرين أقرب للمنطق، فالسفينة كانت تحمل 100 البراميل من الكحول الصناعي، وهي مادة شديدة التطاير وقد تطلق أبخرة قابلة للاشتعال. يرجح بعض الخبراء أن القبطان ربما شم رائحة الأبخرة أو سمع صوتا غريبا صادرا من عنبر الشحن، فظن أن انفجارا هائلا سيقع في أي لحظة، فأمر الطاقم بمغادرة السفينة مؤقتا والركوب في قارب النجاة على أمل أن يبقوا قريبين منها. لكن لو أن الحبل انقطع، فإن السفينة وهي الأخف والأكبر ستبتعد بفعل الرياح، أما القارب الصغير فسيبتلعه المحيط. والغريب أن تجارب علمية أجريت في العصر الحديث أظهرت أن أبخرة الكحول قد تحدث انفجارا ضغطيا دون أن تخلف حريقا كبيرا، وهو ما يفسر سبب عدم وجود آثار احتراق على السفينة.

ليس كل لغز يحل، وليس كل صمت يعني أنه لا يخفي شيئاً. مرت السنوات ثم تحولت إلى عقود، والعقود تحولت إلى قرن ونصف، ومع ذلك لم يتوقف الباحثون عن العودة إلى ماري سيليست. ففي كل جيل يظهر من يقول لقد وجدت الحقيقة، ثم لا يلبث أن يكتشف أن الحقيقة أكبر من نظرية واحدة. لقد درس المؤرخون سجلات المحاكم البحرية وقارنوا بين تقارير الطقس، وأعادوا حساب اتجاه الرياح والمد والجزر، وفحصوا شحنة الكحول وطبيعة تخزينها، وحتى اليوم لم يعثر أحد على دليل واحد يبطل جميع النظريات، ولا على دليل واحد يثبت واحدة منها بشكل قاطع. وهذا هو ما جعل ماري سيليست ليست مجرد سفينة، بل رمزاً لكل سؤال لا يملك التاريخ إجابته، ولكل لحظة اختفى فيها البشر وبقيت الحكاية. ومن المفارقات الغريبة أن كثيراً ما يعرفه الناس عن السفينة اليوم ليس حقيقة، فقد نشرت الصحف في ذلك العصر قصصاً مبالغاً فيها، وكتب بعض الأدباء حكايات تخيلية أوحي للناس أنها واقعة، فاختلطت الحقيقة بالخيال، وأصبح من الصعب على كثير من القراء أن يميزوا بين الوثيقة وبين الرواية. ولعل هذا يذكرنا بأن الغموض لا يصنعه ما نجهله فقط، بل قد يصنعه أيضاً ما نصدقه دون دليل. ولا يزال اسم ماري سيليست يذكر في كل دراسة عن ألغاز البحر، ولا يزال الباحثون يسألون السؤال نفسه: لو كنت أنت القبطان، هل كنت ستغادر السفينة؟ أم كنت ستبقى على متنها مجازفاً بكل شيء؟ ربما لن نعرف الإجابة أبداً، ولكننا نعرف شيئاً واحداً، أن البحر احتفظ بسره. وهكذا تبقى ماري سيليست ليست مجرد سفينة تاهت في المحيط، بل حكاية تاهت في التاريخ، حكاية أبحرت بعشرة أشخاص وعادت دون واحد منهم. وربما لن نعرف أبداً من كان آخر من أغلق باب مقصورة القبطان، ولا من أنزل قارب النجاة، ولا ما إذا كان أحدهم قد التفت إلى السفينة وهي تبتعد عنه شيئاً فشيئاً دون أن يعلم أنه ينظر إليها للمرة الأخيرة. فبعض الألغاز لا يكون جمالها في حلها، بل في أنها تدفعنا إلى أن نفكر، وإلى أن نسأل، وإلى أن ندرك أن التاريخ على رغم كل ما كتب فيه ما زال يخفي بين صفحاته أسراراً لم يكشفها بعد. مستمعينا الكرام، وقبل أن نغادر، تخيلوا لحظة واحدة أنكم تقفون على سطح تلك السفينة، الرياح تهب بهدوء، والبحر يبدو ساكناً، والشمس تشرق كأي يوم عادي، لكن المكان خالٍ، لا خطوات، لا أصوات، لا ضحكة طفل، لا أمر يصدره قبطان، فقط صمت يروي قصة لم يكتب نهايتها أحد. وربما لو كان للبحر لسان لروى لنا ما حدث في تلك الساعات الغامضة، ولكن البحار منذ خلقت تجيد حفظ الأسرار أكثر مما تجيد روايتها. وهذا هو سحر التاريخ، ليس كل ما وقع كتب، وليس كل ما كتب كان كاملا، وليس كل ما اختفى سيعود يوما. فربما تبقى بعض الحكايات ناقصة لكي تذكرنا أن الإنسان على الرغم من كل ما بلغه من علم وتقدم ما زال يقف أمام بعض

0: أسرار بكل تواضع. وفي نهاية كل حكاية نعتقد أننا سنجد الإجابة، وفي نهاية كل تحقيق ننتظر أن يقف أحد ليقول هذا ما حدث بالضبط. لكن الحياة ليست كلها كذلك، فبعض القضايا تنتهي بالأسئلة لا بالإجابات، وبعض الوثائق تغلق ولكنها لا تقنع أحداً، وبعض الأسماء تبقى حية ليس لأن أصحابها كانوا مشاهير، بل لأن ما حدث لهم لم يجد من يفسره. إن قصة ماري سيليست ليست قصة سفينة فقط، إنها قصة المسافة بين الحقيقة وما نعرفها عنها. فالتاريخ لا يكتب كل شيء، والوثائق لا تحفظ كل شيء، والزمن يأخذ معه أحياناً أهم شاهد على الحدث. لذلك كلما ظننا أننا نقترب من الحقيقة اكتشفنا أن هناك باباً آخر لم نفتحه بعد. وربما بعد أن أغلقت ملفات التحقيق وصمت الشهود واختفت السفينة في كتب التاريخ، بقي شيء واحد لم يختفي، السؤال والأسئلة هي التي دفعت الإنسان ليبحر، وهي التي جعلته يستكشف القارات، وهي التي أرسلته إلى الفضاء. لذلك لا تخف من السؤال ولا تستعجل الإجابة، فربما تكون رحلة البحث أجمل من الوصول نفسه. وبين صفحة في وثيقة قديمة وصوت موجة على سطح البحر وذكرى حادثة لم يكتب لها حل، ولد هذا البرنامج لا ليقدم لكم إجابات جاهزة، بل ليدعوكم إلى التفكير. ولتنظروا إلى التاريخ ليس بعين المشاهد بل بعين الباحث، وإلى القصص ليس على أنها حكايات تروى بل ألغاز تنتظر من يقرأ ما بين سطورها. إلى أن نلتقي في ملف جديد وقصة حقيقية أخرى وسر ما زال يقاوم الزمن. كنتم معنا في رحلة ليست وراء الخبر ولا وراء الواقعة، بل ما وراء الحكاية.
1: ماذا تعلمنا؟ لا تعلمنا هذه القصة كيف نبحر، بل تعلمنا كيف نفكر. ففي زمن تنتشر فيه القصص بسرعة وتنتقل فيه الشائعات قبل الحقائق، تذكرنا ماري سيليست بأهمية التمييز بين الوثيقة والرواية وبين الدليل والافتراض، كما تعلمنا أن أعظم القادة قد يضطرون أحياناً إلى اتخاذ قرار مصيري بما يملكون من معلومات فقط. وربما يكون القرار صحيحاً في تلك اللحظة، لكن النتيجة تكون مؤلمة، وهذا ما يجعلنا أقل حكماً على الناس وأكثر فهماً لظروفهم. وتذكرون أيضاً بأن العلم لا يعني أن نملك جميع الإجابات، بل أن نملك الشجاعة لنقول لا نعلم. فهذه الكلمة كانت وما زالت بداية كل اكتشاف عظيم.

0: تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: فاطمة الجاسم، أحمد سالم العتيبي، مشاري المطيري. ما وراء الحكاية أخرجه لكم فيصل الظفيري.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبواب التقنية. في هذا البرنامج نسلط الضوء على أهم مجالات تقنية المعلومات، من الذكاء الاصطناعي إلى الأمن السيبراني.

نستعرض أحدث التطبيقات والتحولات الرقمية التي تؤثر في حياتنا اليومية، ونبسط المفاهيم لنكون جسراً يقربكم من عالم التقنية. أبواب التقنية من إعداد محمد الشلال، تقديم محمد مزيد وغانم الوسمي، تنفيذ أحمد سعود. أبواب التقنية من إخراج عبد الله حجي.

0: أهلا بكم مجددا أيها الأصدقاء المستمعون، أهلا بكم في حلقة جديدة ومثيرة من برنامجكم أبواب التقنية. في هذه الحلقة سنسافر معا عبر باب من أحدث وأكثر الأبواب التكنولوجية إثارة للدهشة في عصرنا الحالي.
1: تخيل مستمع الكريم أنك طالب في كلية الطب وأمامك جلسة تشريح حيوي لعقل بشري معقد، أو أنك مهندس كيميائي تقف أمام مفاعل ضخم وتحتاج إلى اختبار تفاعل مواد شديدة الانفجار. في الماضي كان الخوف أو الخطأ تكلفة المواد أو حتى الخطر على حياة الإنسان يحد من هذه التجربة، لكن ماذا لو أخبرتك أن هناك بيئة يمكن فيها أن تجري في كل هذه التجارب وتتعرض لكل هذه المواقف دون أن تخاطر بقطرة دم واحدة أو دون أن تنفق قرشا واحدا على مواد مستهلكة، بل يمكنك أن تعيد التجربة مئات المرات حتى تتقنها.
0: نعم، ما تسمعونه ليس من الخيال العلمي، بل هو الواقع التقني الذي نعيشه اليوم. في حلقتنا من برنامج أبواب التقنية سنفتح معا باب المختبرات الرقمية، وسنتجول في أروقتها الافتراضية. سنتعرف على تقنياتها ومجالات تطبيقها المذهلة، من الطب إلى الفضاء، وكيف تغير وجه التعليم والصناعة كما نعرفهما. تفضلوا بجلوسكم وأعدوا تركيزكم لنبدأ هذه الرحلة الاستكشافية عبر 9 محاور شيقة. ما هي المختبرات الرقمية؟ تجاوز حدود الزمان والمكان.
1: نبدأ معكم مستمعين الكرام من المحور الأول، وهو التعريف الدقيق والشامل لهذه الظاهرة. المختبرات الرقمية ببساطة ووضوح هي بيئات تفاعلية محاكية تبنى باستخدام تقنيات الحوسبة المتقدمة لتمثل نسخا افتراضية مطابقة للمختبرات التقليدية المادية. هذه البيئات تتيح للمستخدمين إجراء التجارب العلمية والبحوث والاختبارات عبر شبكة الإنترنت أو من خلال برامج متخصصة دون الحاجة إلى التواجد الفيزيائي في مكان معين، ودون الحاجة إلى استخدام المواد الخام الحقيقية.
0: إذن عزيزي المستمع، لنفهم هذا الأمر بشكل أعمق، دعونا نقارن المعمل التقليدي بالمعمل الرقمي. في المعمل التقليدي أنت مقيد بزمن محدد، بما معنى ساعات عمل المعمل، ومقيد بمكان، أي يجب أن تذهب إلى الجامعة أو المركز البحثي، ومقيد بموارد. مثال: إذا استهلكت مادة كيميائية معينة تحتاج لشرائها من جديد. أما في المختبر الرقمي فالمسألة مختلفة تماما، الزمن متوقف عند رغبتك. يمكنك إجراء التجربة في 3 فجرا من غرفة نومك، والمكان هو أي مكان يتوفر فيه اتصال بالإنترنت، والموارد لا تنفد أبدا. يمكنك سكب لترات من حمض الكبريتيك الافتراضي، ولن يقلل ذلك من كميته في المعمل الرقمي.
1: إن هذه المختبرات ليست مجرد رسوم متحركة أو فيديوهات تعليمية تشاهد بشكل سلبي، بل هي مساحات تفاعلية بنسبة 100%، حيث تقوم أنت بتحريك الأدوات وضبط الحرارة والخلطة، والقياس والنظام الرقمي يقوم بحساب النتائج بناء

0: على معادلات فيزيائية وكيميائية وحياتية دقيقة ومبرمجة مسبقاً.
1: التقنيات الداعمة، كيف تبنى هذه العوالم الافتراضية؟
0: وننتقل بكم مستمعين الكرام إلى المحور الثاني، لنسأل أنفسنا سؤالا تقنيا مهما: ما الذي يجعل هذا المختبر الافتراضي يبدو حقيقيا ويعطي نتائج صحيحة؟ الإجابة تكمن في التقاء عدة تقنيات متقدمة تحت مظلة المختبر الرقمي.
1: أولى هذه التقنيات هي المحاكاة الحسابية. المختبر الرقمي في جوهره ليس سوى ملايين المعادلات الرياضية التي تحل في أجزاء من الثانية. عندما تسخن ماء في المختبر الرقمي، النظام لا يظهر لك بخارا عشوائيا، بل يقوم بحساب معدل انتقال الحرارة ودرجة الغليان بناء على الضغط الجوي الافتراضي في تلك اللحظة.
0: ثانيا، نحن أمام تقنيات الواقع الافتراضي، وهو الواقع المعزز من خلال نظارات الواقع الافتراضي. لم تعد تنظر إلى شاشة مسطحة، بل تدخل داخل المختبر ثلاثي الأبعاد. ترى يديك الافتراضية تمسكان بأنبوب اختبار، وتسمع صوت تصاعد الفقاعات من حولك، مما يخلق ما يسمى بالغياب المعلق، حيث يخدع عقلك ويستجيب وكأنه في بيئة حقيقية.
1: ثالثا، تلعب الحوسبة السحابية دورا محوريا. التجارب المعقدة مثل محاكاة الطقس أو تصادم الجزيئات تتطلب قدرة حوسبية هائلة لا يمتلكها حاسوبك الشخصي. الحوسبة السحابية تتيح للمختبر الرقمي أن يستعير قوة خوادم عملاقة لثوان معدودة لإخراج النتيجة لك على شاشاتك. وإليكم مستمعي الكرام هذا السؤال التفاعلي: من منكم أيها الأصدقاء جرب استخدام نظارات الواقع الافتراضي؟ وكيف كان شعوركم عند الانتقال من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي؟ ونقدم هذه النصيحة العملية إلى المؤسسات التي تفكر في بناء مختبرات رقمية. النصيحة هي عدم الانبهار بالشكل المرئي فقط، بل يجب التركيز أولا وأخيرا على دقة المحرك الحسابي للمختبر، لأن الشكل الجميل دون نتائج علمية دقيقة يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. ثورة التعليم الأكاديمي، مختبر في كل جيب.
0: نأتي معكم مستمعين الكرام إلى المحور الثالث، وهو ربما الأكثر تأثيراً في حياتنا اليومية، ألا وهو استخدام المختبرات الرقمية في التعليم الأكاديمي. وكان ذلك لسنوات طويلة، حيث عانى نظام التعليم في المدارس والجامعات خاصة في الدول النامية من نقص حاد في المختبرات. معمل كيميائي حقيقي يتطلب تهوية ممتازة، أدوات زجاجية مكلفة، وكذلك مواد كيميائية خطرة، مشرفين أكفاء. النتيجة إما إلغاء التجارب العملية والاكتفاء بالنظري، أو إجراؤها بشكل جماعي حيث يشاهد 10 طلاب طالباً واحداً يقوم بهذه التجربة.
1: والمختبرات الرقمية قضت على هذه المشكلة جذرياً. اليوم الطالب في قرية نائية يمكنه الدخول إلى منصة مثل التابعة لجامعة كولورادو أو منصة شهيرة، ويجد أمامه مختبراً كاملاً في الفيزياء والكيمياء والأحياء. إحصائية حديثة من جامعة هارفارد أظهرت أن الطلاب الذين استخدموا المختبرات الرقمية التفاعلية حققوا نسبة فهم واستيعاب أعلى بـ 26% مقارنة بنظرائهم الذين اعتمدوا على المختبرات التقليدية فقط. السبب عزيزي المستمع يرجع إلى أن الطالب في المختبر الرقمي يتحمل مسؤولية التجربة بالكامل، يخطئ ويلاحظ النتيجة ويعيد المحاولة دون خوف من لوم الأستاذ أو كسر الأدوات. المختبرات الرقمية في الطب، التدريب دون خطأ.
0: ومن المدارس والجامعات ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى المحور الرابع، إلى غرفة العمليات والمستشفيات، حيث يكون الخطأ الواحد مساويا لحياة إنسان. المختبرات الرقمية في المجال الطبي تعرف بالمحاكاة الطبية السريرية، وهي تطبيق يعد نقلة نوعية في تاريخ الطب البشري. وإليكم مستمعين الكرام هذا المشهد. تخيل طبيبا جراحا مبتدئا سيجري أول عملية قسطرة قلبية له. في السابق كان التدريب يعتمد على التعليم بالمراقبة لسنوات طويلة، أو التدريب على جثث متبرعين بها، أو الأسوأ التدريب على المريض الحي تحت إشراف طبي أعلى مرتبة، وهو ما يحمل مخاطرا جسيمة. اليوم يتدرب الطبيب على التوأم الرقمي للمريض.

0: إليك عزيزي المستمع هذا السؤال التالي: ما هو التوأم الرقمي؟ هو نسخة افتراضية بالغة الدقة لقلب المريض، مبنية على صور الرنين المغناطيسي والطبقي المحوسب الخاص بهذا المريض تحديدا. الطبيب يضع نظارة الواقع الافتراضي ويقوم بإدخال القسطرة الافتراضية ويشعر بالمقاومة باستخدام أدوات هابتية تحاكي اللمس، وإذا أخطأ وأحدث نزيفا افتراضيا يرى على الشاشات تأثر معدلات ضغط الدم والأكسجين لديه ويتعلم كيف يتعامل مع الأزمة في نفس اللحظة. المنظمة الأمريكية للصحة أكدت أن استخدام المحاكاة الرقمية في الطب قلل من معدلات الأخطاء الطبية أثناء التدريب الفعلي بنسبة تصل إلى 40%.
1: عبور القارات صار ممكناً. دولة الكويت لم تفتح باباً جديداً في الطب، كسرت الجدار بين القارات. من مستشفى جابر الأحمد امتدت أياد روبوتية عبر القارات لتجرى أول عملية جراحية لمريض في البرازيل على بعد 12,000 كيلومتر، لتثبت دولة الكويت مرة أخرى أن المستحيل مجرد كلمة.
2: نجحت وزارة الصحة بإجراء عملية هي الأولى من نوعها عن طريق الروبوت الجراحي عن بعد بمسافة 12,000 كيلومتر، وبفريق وطني كويتي من 3 أطباء من قسم الجراحة في مستشفى جابر، حيث يوجد الفريق الطبي الكويتي في دولة الكويت ويوجد المريض في دولة البرازيل. تعتبر هذه العملية تحقق أعلى وأبعد مسافة بين طبيب ومريض.
1: قاد هذه الريادة الدكتور سليمان المزيدي رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر، يسانده العديد من الجراحين في لوحة وطنية تجسد الإصرار والعمل الجماعي والإيمان أن المستحيل يمكن أن يتحقق.
3: الجهاز هذا نفسه هو اللي موجود بالبرازيل، فالجراح راح يقعد هنا بالكويت يتحكم بالروبوت اللي موجود بالبرازيل. ما حد قدر يسويها من قبل بهالمسافة، لأن المشكلة كانت بالشبكة، ما كان في انترنت يقدر ينقل المعلومة من الجراح للمنطقة الثانية بهالمسافة 12,000 كيلو بهالسرعة. الجايد لاينز العالمية تقول إن لازم السيجنال يعني تطلع من هني من الكويت مثلا للبرازيل وترجع خلال 200 ملي سكند، يعني احنا قاعد نتكلم عن ولا شيء.
4: الجزء اللي من خلاله الجراح يجري العملية اللي هو هذا انت شايفينه تحكم من هني، وفي الجزء الآخر اللي يكون عند المريض وهو الحركة الفعلية للجهاز اللي تجري العملية. طبعا جهاز جدا دقيق، أدق من الإيد الآدمية، ولكن التحكم فيه عن طريق الآدمي.
1: وكان بين الحاضرين أحد الخبراء المحكمين الدوليين شاهدا على تفاصيل الحدث لحظة بلحظة.
5: نحن أعضاء من لجنة التحكيم الدولية، جئنا لتقييم تطبيق المعايير، وقد أثبت الفريق الجراحي التزامه بالدقة وسرعة الاستجابة وأعلى مستويات الأمان في الجراحة الروبوتية.
1: اليوم لم تجري الكويت مجرد عملية جراحية، بل خطت صفحة من نور في سجل الإنسانية لتثبت للعالم أن بإمكانها إحداث الفارق وقيادة المستقبل في عالم الطب.
6: برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
0: الهندسة والصناعة، اختبار الاحتمالات بلا تكاليف مادية.
7: ونصل بكم مستمعينا الكرام إلى المحور الخامس، حيث المصانع الضخمة وخطوط الإنتاج والمشاريع الإنشائية العملاقة. في عالم الهندسة والصناعة تعرف المختبرات الرقمية بمفهوم أوسع يسمى الهندسة بمساعدة الحاسوب والتوأم الرقمي الصناعي. دعونا نضرب مثالا واقعيا في عالم السيارات. عندما تقرر شركة مثل تسلا أو مرسيدس تصميم سيارة جديدة وتريد اختبار مدى تحملها للحوادث، فإن إجراء اختبار التصادم بسيارة حقيقية يكلف مئات الآلاف من الدولارات للسيارة الواحدة، ناهيك عن الوقت اللازم لتجهيزها وتدميرها. أما في المختبر الرقمي الهندسي، يقوم المهندس ببناء نموذج رقمي دقيق للسيارة، يؤخذ في الاعتبار نوع المعادن، سمك الحديد، زوايا الانحناء، وحتى سرعة الرياح، وبضغطة زر واحدة يتم محاكاة الاصطدام بجدار بسرعة 120 كيلومترا في الساعة. النتيجة تظهر بالثانية، أين تشوه الهيكل؟ هل انفتحت الأبواب؟ هل اخترق المحرك؟ كابينة القيادة يمكن إجراء هذا الاختبار مئات المرات بتغيير بسيط في التصميم في كل مرة، بتكلفة تكاد لا تذكر مقارنة بالواقع الحقيقي.
0: أما في مجال الطيران، شركة بوينغ وإيرباص تصنع طائراتها بالكامل في المختبرات الرقمية أولاً، وتجري آلاف ساعات الطيران الافتراضية لمحاكاة أقصى الظروف الجوية قبل أن تصنع أول قطعة معدن حقيقية. تخيلوا معي أعزائي المستمعين أنكم مهندسو تصميم ولكم الحرية الكاملة في اختبار منتجكم رقمياً دون تكلفة. المختبرات الكيميائية والبيولوجية الآمنة، التعامل مع الجائحات والأسلحة.
7: وننتقل بكم مستمعين الكرام إلى المحور السادس، ننتقل إلى نوع خاص وخطير في المختبرات، ألا وهي المختبرات البيولوجية ذات مستويات الأمان العالية. هذه المختبرات هي التي يدرس فيها الفيروسات شديدة العدوى والفتك، مثل فيروس الإيبولا أو فيروسات كورونا المستجدية أو بكتيريا الجمرة الخبيثة. بناء مختبر بيولوجي حقيقي من المستوى الرابع يتطلب مئات الملايين من الدولارات، بناء جدران مزدوجة، أنظمة ضغط هواء معكوس لمنع تسرب الهواء، بدلات واقية ضخمة، وإجراءات تعقيم مرهقة. المختبرات الرقمية هنا لا تعني بالضرورة استبدال هذه المختبرات بالكامل، بل تأتي كطبقة حماية ومسرع للبحوث من خلال المحاكاة الحيوية. يمكن للعلماء دراسة كيف يرتبط الفيروس بمستقبلات الخلايا البشرية على المستوى الجزئي والذري داخل حاسوب فائق السرعة.
0: وعندما ضرب وباء كورونا العالم، لجأ العلماء إلى المختبرات الرقمية لمحاكاة تركيبة البروتين الشوكي للفيروس ومحاكاة كيف سيتفاعل مع آلاف المركبات الكيميائية الموجودة في قواعد البيانات، وهو ما ساهم في تضييق نطاق البحث وتطوير اللقاحات بأسرع وقت ممكن في تاريخ البشرية. المختبر الرقمي حمى العلماء من العدوى المباشرة أثناء المراحل الأولى من البحث. توفير التكاليف والاستدامة البيئية، المختبر الأخضر.
7: وننتقل بكم مستمعين الكرام من الخطورة والأمن، ننتقل في المحور السابع إلى الاقتصاد والبيئة، ونحن نتحدث عن توفير التكاليف والاستدامة. قد لا يعلم الكثيرون أن المختبرات التقليدية تعد من أكثر المنشآت تلوثاً واستهلاكاً للموارد على كوكب الأرض. إن المختبر العلمي التقليدي يستهلك طاقة كهربائية مضاعفة للتبريد والإضاءة والتهوية، وينتج نفايات كيميائية خطيرة يتطلب التخلص منها عمليات معقدة ومكلفة، كما أن هناك هدرا للمواد الخام النادرة. المختبرات الرقمية تقدم لنا ما يعرف بالمختبر الأخضر عن طريق تحويل الجزء الأكبر من التجارب الأولية والتجريبية إلى الفضاء الرقمي. نحن نقلل بشكل جذري من استخدام المواد الكيميائية، ونقلل من إنتاج النفايات السامة، ونوفر الطاقة بشكل هائل.
0: ومن الناحية الاقتصادية، تشير التقارير الصادرة عن التعليم العالي إلى أن الجامعات التي اعتمدت بشكل كبير على المختبرات الرقمية وفرت ما يقارب 35% من ميزانيات صيانة وتشغيل مختبراتها السنوية. هذه الأموال عزيزي المستمع الموفرة يمكن توجيهها إلى دعم الأبحاث الابتكارية الفعلية التي تتطلب تواجداً مادياً لا يمكن استبداله بالرقمي.

0: برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: عدنا لكم مستمعين الكرام مجددا مع برنامج أبواب التقنية، ولازال الحديث مستمرا. نصل معكم إلى المحور الثامن، تحديات وعقبات، هل يمكن للرقم أن يحل محل اللمس؟
2: ونصل إلى المحور الثامن، وفيه نضع أقدامنا على الأرض ونكون واقعيين، فلا تكنولوجيا بلا تحديات رغم كل المميزات التي استعرضناها، إلا أن المختبرات الرقمية تواجه عقبات لا يزال العلماء والمهندسون يعملون على حلها.
1: وأولى هذه التحديات مستمعين الكرام هي الافتقار إلى الحواس المتعددة. في المختبر الحقيقي أنت تستخدم حواسك الخمس، ترى لون المحلول، تشم رائحة الغاز المنبعث، تسمع صوت الغليان، وتحس بدرجة حرارة الأنبوب بين أصابعك. وفي المختبر الرقمي حتى مع وجود الواقع الافتراضي تبقى حاستان الشم واللمس هما الأصعب محاكاة في تقنيات اللمس الافتراضي أو الإحساس القصري، تتطور لكنها ما زالت بدائية مقارنة بالواقع، فأنت تشعر بثقل أنبوب الزجاج الحقيقي أو لزوجة السائل.
2: والتحدي الثاني هو الهدر السلوكي. المختبر الرقمي يمنحك الأمان المطلق، وهذا الأمان المفرط قد يولد لدى الطالب نوعا من اللامبالاة. في المختبر الحقيقي الخوف من انفجار أو حرق يجعلك تلتزم ببروتوكولات السلامة بدقة متناهية، بينما في المختبر الرقمي قد يقوم الطالب بخلط مواد شديدة الانفجار بطريقة غير صحيحة لمجرد الفضول، لأنه يعرف أنه لن يتأذى، مما يفقده ثقافة السلامة المخبرية التي هي جزء أساسي من التعليم العلمي.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في أمان الله.
0: كنتم مع برنامج أبواب التقنية، تقبلوا تحيات فريق العمل: محمد الشلال، محمد مزيد، غانم الوسمي، أحمد سعود، والمخرج عبد الله حجي.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية يلقيها على مسامعكم عبد الرحمن الشمري، ومن الإخراج عبد القدوس إسماعيل. نبدأ نشرتنا في أهم العناوين. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية. دولة الكويت تدين استمرار العدوان الإيراني الآثم على أراضيها وما يمثله من نهج عدواني متواصل. ردود فعل منددة بالاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة ويدرس توسيع العمليات العسكرية، ونائبه يؤكد أن واشنطن لا تزال على الطريق الصحيح في تعاملها مع طهران. باكستان تشدد على أنه لا بديل عن الحوار المستمر والدبلوماسية لتحقيق الأهداف المشتركة في المنطقة. وزير الخارجية اللبناني يقول إن انتشار الجيش في جميع أنحاء لبنان لا ينفصل عن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي يحتلها. الجيش الأوكراني يعلن استهداف 6 ناقلات نفط روسية، والكريملين يقول إنه لا مؤشرات حتى الآن لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا. ومن العناوين إلى التفاصيل. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وقالت الخارجية في بيان لها إنه جرى خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته والجهود المبذولة لخفض واحتواء التوتر وتعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة

دولة الكويت بأشد العبارات لاستمرار العدوان الإيراني الآثم على أراضيها وما يمثله من نهج عدواني متواصل وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. وذكرت الخارجية في بيان أمس أن دولة الكويت تحمل إيران كامل المسؤولية عن استمرار هذه الاعتداءات وعواقبها، مؤكدة أن التمادي في هذا النهج العدواني ضد دولة الكويت وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يفاقم حالة التصعيد والتوتر ويقوض أمن المنطقة واستقرارها، ومطالبة إياها بالكف الفوري عن هذه الاعتداءات. وشددت على أن دولة الكويت ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين عليها وصون مصالحها وتحتفظ بكامل حقوقها المشروعة وفقا لأحكام القانون الدولي. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين في انتهاك صارخ لسيادتهما وسلامة أراضيهما وتهديد مباشر لأمنهما واستقرارهما وسلامة شعبيهما. وأكدت الخارجية في بيان أمس تضامن دولة الكويت الكامل مع البلدين الشقيقين ووقوفها إلى جانبهما ودعمها لكافة الإجراءات التي يتخذانها لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان إن القوات المسلحة رصدت منذ فجر أمس الخميس 32 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد تم اعتراضها والتعامل معها. وقال العقيد العطوان في تصريح صحفي إن العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف منشآت حيوية في البلاد، وأضاف أنه نتج عن عمليات اعتراض الأهداف المعادية سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية مما أسفر عن أضرار مادية من دون تسجيل أي إصابات. وأكد استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. وفي ردود الفعل العربية إزاء الهجمات الإيرانية الآثمة، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة وقوفها التام مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة. وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان استنكارها لما تقوم بها إيران من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار، مشددة على أهمية الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد العسكري والعودة إلى الحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية. وفي الدوحة دانت قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، معتبرة الهجمات انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وجددت الوزارة تضامن قطر الكامل مع الكويت والبحرين والأردن، مشيرة إلى دعم كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. وفي أبوظبي دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
وفي عمان دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين، وشددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صحفي على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت ومملكة البحرين وتهديد لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الخارجية الأردنية تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت ومملكة البحرين ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. وفي القاهرة دانت مصر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن، واعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، ويمثل انتهاكا لسيادة الدول ومساسا بأمنها وسلامة المقيمين فيها. وفي جديد التصعيد العسكري في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس أن إيران ترغب في عقد اجتماع مع الأمريكيين، لكنه أشار إلى أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. يأتي ذلك فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بدء موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران تستهدف مراكز قيادة ومواقع دفاع جوي وقدرات صاروخية ومنشآت مراقبة ساحلية. إلى ذلك قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الاقتصاد العالمي لا يزال في دائرة الخطر مع تراجع مخزونات النفط. وأضاف غروسي في مقابلة مع شبكة CNN أن مخزونات النفط الخام العالمية آخذة في الانخفاض، ما يقلص أحد أهم عوامل الحماية. وفي تطورات أزمة الملاحة في مضيق هرمز، قالت بيانات صادرة عن منصة التحليلات كيبلر إن 13 سفينة تجارية فقط عبرت مضيق هرمز أمس، فيما استخدمت سفينة واحدة الطريق الجنوبي قرب الساحل العماني. وأضافت كيبلر أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة جدا مع تجدد التصعيد العسكري في المنطقة. وفي إسلام أباد أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن مذكرة التفاهم الهادفة لإنهاء المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال إطارا دائما لتعزيز السلام والاحترام المتبادل بين الجانبين. وشدد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي في مؤتمر صحفي على أن باكستان لا ترى بديلا عن الحوار المستمر والدبلوماسية لتحقيق الأهداف المشتركة بإرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة. وفي لبنان قال وزير الخارجية والمقتربين اللبناني يوسف رجي إنه لا عودة إلى ازدواجية السلطة ولا مكان بعد الآن للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة، مؤكدا أن السياسة الخارجية تقع حصرا ضمن اختصاص الدولة اللبنانية. وأضاف رجي أن انتشار الجيش في جميع أنحاء لبنان لا ينفصل عن الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها. وفي قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع توسيع جيش الاحتلال نطاق سيطرته على المناطق الشرقية من القطاع ضمن ما يعرف باسم المنطقة الصفراء. وفي الشأن السوداني حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي من أن أخطر الجرائم الدولية قد تكون على وشك الوقوع في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جنوبي السودان. من جانبها دعت وزارة الخارجية البريطانية إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة التي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض، محذرة من أن خطر وقوع مجزرة جماعية على غرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكريملين إنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات إلى استئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا لا تزال منفتحة على هذه الخطوة،
وأضاف المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تثمن استعداد تركيا للمساهمة في جهود السلام. وفي كييف أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت 6 ناقلات نفط روسية وقاطرتين في البحر الأسود وبحر أزوف. وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن ناقلات النفط المستهدفة تستخدم في نقل النفط والمنتجات النفطية الروسية بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية، إضافة إلى نقل الوقود إلى القوات الروسية وفق تعبيرها. إلى ذلك أعلنت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية أن روسيا شنت 23 هجوما على الموانئ الأوكرانية ونفذت 17 غارة استهدفت سفنا مدنية في النصف الأول من شهر يوليو الجاري. وفي الأثناء وصل رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته كير ستارمر إلى أوكرانيا في زيارته الأخيرة إلى كييف قبل مغادرته منصبه الأسبوع المقبل. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ستارمر أن بريطانيا لطالما وقفت إلى جانب أوكرانيا ولا تزال كذلك، مؤكدا أن بلاده تولي هذا الدعم أهمية بالغة. من جهته أكد ستارمر أن الدعم البريطاني الثابت لأوكرانيا دائم ولن يتغير. وفي باكو قال مسؤول أذربيجاني كبير لوكالة رويترز أن أذربيجان وأرمينيا تعيشان حالة من السلام الحقيقي وتعملان على إعادة بناء العلاقات التجارية، لكن باكو تصر على إجراء تعديلات على الدستور الأرميني قبل توقيع اتفاق نهائي. وأضاف المسؤول أن البلدين يعيشان واقعا سلميا، مشيرا إلى أن السلام ليس مجرد حبر على ورق بل أصبح واقعا ملموسا، مؤكدا زيادة إمدادات المنتجات النفطية الأذربيجانية إلى أرمينيا. وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، تسعى رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكياتشي إلى قيادة إصلاحات عميقة في أجهزة الاستخبارات اليابانية بإشراف الحكومة بعد نحو 8 عقود من سياسة وصفت بأنها الأكثر ترحيبا بالجواسيس الأجانب. ومن المتوقع أن تنشئ الحكومة اليابانية خلال الشهر الجاري مجلسا وطنيا للاستخبارات بهدف تعزيز الإشراف على عمليات جمع المعلومات وتحليلها. ومع نهاية نشرتنا تذكير بأهم ما جاء بها من أخبار. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية. دولة الكويت تدين استمرار العدوان الإيراني الآثم على أراضيها وما يمثله من نهج عدواني متواصل. ردود فعل منددة بالاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة ويدرس توسيع العمليات العسكرية، ونائبه يؤكد أن واشنطن لا تزال على الطريق الصحيح في تعاملها مع طهران. باكستان تشدد على أنه لا بديل عن الحوار المستمر والدبلوماسية لتحقيق الأهداف المشتركة في المنطقة. وزير الخارجية اللبناني يقول إن انتشار الجيش في جميع أنحاء لبنان لا ينفصل عن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي يحتلها. الجيش الأوكراني يعلن استهداف 6 ناقلات نفط روسية، والكريملين يقول إنه لا مؤشرات حتى الآن لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا. مستمعينا الكرام، نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.

في عالم تتصارع فيه السرعة مع شح الوقت، وتغمرنا المعلومات كالأمواج، لتبقى المعرفة مرشدنا نحو الأعماق. الموجز يقدم لكم جوهر الكتب التي صاغت عقلية العباقرة وغيرت مسارات التاريخ، في رحلة معرفية تختصر الفلسفة بلغة سهلة، وتكشف العلوم بلباقة، وتنسج خريطة الأدب العالمي من أرسطو إلى أينشتاين، ومن داستوفسكي إلى ابن خلدون. نفتح لكم نوافذ على عوالم فكرية تضيء دروب الوعي دون أن تسرق من وقتك.

الموجز، إعداد فواز المطيري، تقديم محمد مزيد وفواز المطيري، تنفيذ غدير الكندري، الموجز إخراج هاني الصالح.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الموجز، حيث نقف مع كتاب لا يقرأ القرآن قراءة تلاوة فحسب، بل يقرأه قراءة فكر ونظام وقيم وبناء أخلاقي متكامل. كتابنا اليوم هو دستور الأخلاق في القرآن للدكتور محمد عبد الله دراز، ذلك العالم الذي جمع بين عمق الدرس الشرعي ودقة المنهج الفلسفي وقدرة المقارنة بين ما أنتجه الفكر الغربي في مجال الأخلاق وما يقدمه القرآن الكريم من رؤية قيمية شاملة للإنسان والحياة. حين نقول دستور الأخلاق في القرآن، فإننا لا نتحدث عن كتاب وعظي عابر ولا عن جمع متفرق للآيات التي تتحدث عن الصدق والأمانة والعدل والرحمة والصبر والعفو، بل نحن أمام دراسة فلسفية محكمة تسعى إلى أن تبين أن الأخلاق في القرآن ليست نصائح متناثرة ولا توجيهات جزئية معزولة، إنما هي بناء مترابط له أسسه ومقاصده ومعاييره ونظرته إلى الإنسان في ضعفه وقوته وفي حريته ومسؤوليته وفي علاقته بربه ونفسه وبالناس من حوله. وهنا تظهر عبقرية الدكتور محمد عبد الله دراز، فهو لا يتعامل مع الأخلاق القرآنية على أنها مجال خطابي فقط، بل يدرسها كمنظومة تحمل قاعدة نظرية وتقدم في الوقت نفسه تطبيقا عمليا يربي الضمير ويهذب السلوك ويضع الإنسان أمام ميزان دقيق للخير والشر وللواجب والمسؤولية وللثواب والجزاء. تزداد أهمية هذا الكتاب لأنه كتب في أصله باللغة الفرنسية في سياق جامعي غربي، وقدم كرسالة علمية في جامعة السوربون، ثم عرب واشتهر بين القراء العرب بهذا العنوان الكاشف دستور الأخلاق في القرآن. والمهم هنا أن دراز لم يدخل إلى الموضوع دفاعا عاطفيا ولا مجرد مفاضلة بين الشرق والغرب، بل دخل إليه بعقل الباحث وصبر الفيلسوف وإيمان العالم الذي يعرف قيمة النص الذي يدرسه، فهو يقارن ويحلل ويفحص ويسأل ما المصدر الإلزامي الأخلاقي؟ وما الذي يجعل الإنسان مستعدا لأن يفعل الخير حتى حين لا يراه الناس؟ وهل تكفي المنفعة أو العقل أو العادة أو القانون لتأسيس أخلاق ثابتة؟ من هنا يبدأ الكتاب قيمته الحقيقية، فهو يجعل القرآن في قلب النقاش الأخلاقي العالمي، ويبين أن الأخلاق القرآنية لا تقف عند حدود الأمر والنهي، بل تؤسس لرؤية كاملة تربط بين النية والعمل، وبين الحرية والمسؤولية، وبين الإيمان والسلوك، وبين الإنسان وغايته الكبرى في الحياة.

0: دستور الأخلاق في القرآن.
1: الموجز.
0: وإليك مستمعي الكريم السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد الله دراز. حين نقف أمام كتاب دستور الأخلاق في القرآن لا يجوز أن نعزله عن شخصية مؤلفه، فالدكتور محمد عبد الله دراز لم يكن مجرد باحث يكتب في موضوع عابر، بل كان عالما تكونت شخصيته في مسار معرفي جمع بين أصالة البيئة العلمية الإسلامية ودقة

الدرس الجامعي الحديث. نشأ في بيئة تعرف قدر العلم وتدرك أن القرآن ليس نصاً يتلى فقط، بل هو أصل للفهم وميزان للحكم ومنبع لتربية الإنسان. من هنا جاءت قدرته على أن يتعامل مع النص القرآني بروح المؤمن وعقل الباحث، فلا يحول الإيمان إلى عاطفة مجردة، ولا يحول البحث إلى جمود بارد يفصل المعرفة عن الهدى. كان دراز من النوع الذي يدرك أن العالم المسلم حين يخاطب العالم لا يكفيه أن يرفع شعار الحق، بل عليه أن يقدمه في صورة محكمة مرتبة قادرة على مخاطبة العقل الإنساني في أي مكان في العالم. وقد برزت مكانة دراز حين سافر إلى فرنسا وخاض تجربة علمية صعبة في بيئة فلسفية غربية تحتفي بالسؤال وتدقق في المنهج ولا تقبل الدعوة ما لم تستند إلى تحليل وبرهان. هناك في جامعة السوربون لم يذب في الفكر الغربي ولم ينغلق عنه، بل وقف موقف المحاور الواثق، يسمع ويقرأ ويقارن، ثم يعود إلى القرآن ليسأل: أين تقف الأخلاق القرآنية من كل هذه النظريات؟ ما الذي تمتاز به عنها؟ وهل في القرآن نظرية أخلاقية متكاملة يمكن عرضها بلغة الفلسفة والعلم؟ إن سيرة دراز تفسر لنا طبيعة كتابه، فهو ابن التراث الإسلامي وفي الوقت نفسه صاحب عقل مدرب على المقارنة والتحليل والتفريق بين المصطلحات، لذلك لم يكن كتابه مجرد دراسة عن فضيلة من الفضائل، بل كان مشروعا فكريا يريد أن يثبت أن القرآن يملك منظومة أخلاقية تصلح للإنسان في كل زمان ومكان.

0: محمد عبد الله دراز.
1: الموجز.
0: وإليك مستمعي الكريم اسم الكتاب ودلالات عنوانه. يحمل هذا الكتاب عنوانا لافتا: دستور الأخلاق في القرآن. والعنوان هنا ليس زينة لغوية ولا عبارة تسويقية، بل هو مفتاح الكتاب كله. فكلمة دستور توحي بالنظام والانضباط والمرجعية العليا التي ترجع إليها المبادئ والأحكام. وكأن المؤلف يريد أن يقول أن الأخلاق في القرآن ليست انطباعا عاطفيا ولا تجارب فردية متفرقة، بل هي دستور يضبط حركة الإنسان ويوجه نيته ويحاسب عمله ويربط سلوكه بغاية كبرى. ومن جمال هذا العنوان أنه يضع الأخلاق في مكانها الصحيح، فهي لا تأتي على هامش الدين ولا تقف بعد العقيدة والعبادة كأمر ثانوي، بل تتداخل مع الإيمان وتظهر في العمل وتتجلى في علاقة الإنسان بالله وبالنفس والأسرة والمجتمع وبالحياة كلها. إننا أمام عنوان يحول الأخلاق من موعظة عابرة إلى بناء كلي متماسك. وفي عبارة في القرآن دلالة أخرى لا تقل أهمية، فالمؤلف لا يبحث عن الأخلاق في كتب الحكمة المجردة ولا في تجارب الفلاسفة وحدها، بل يجعل القرآن مصدر الدرس ومحوره. وهذا لا يعني أنه يلغي ما قاله الفلاسفة أو يتجاهل ما بنته المدارس الأخلاقية في الغرب، بل يعني أنه يضعها في موضع المقارنة ثم يبرز الخصوصية القرآنية. فالنظريات الأخلاقية قد تنطلق من اللذة أو المنفعة أو الواجب العقلي أو العرف الاجتماعي، أما القرآن فيربط الأخلاق بالإيمان والمسؤولية والحساب وتزكية النفس وإصلاح العالم. ومن هنا تكمن قيمة العنوان، فهو لا يدعي أن القرآن يقدم قائمة من الفضائل فحسب، بل يقدم دستورا يجمع بين المبدأ والغاية وبين الحكم والدافع وبين الظاهر والباطن. لذلك فإن اسم الكتاب يلخص رسالته الكبرى: أن تفهم الأخلاق القرآنية كنظام رباني متكامل لا كوصايا متفرقة.

0: الموجز.
1: وإليك مستمعي الكريم أهم الأفكار التي تناولها هذا الكتاب. من أهم ما يلفت القارئ في هذا الكتاب دستور الأخلاق في القرآن، أن الدكتور دراز لم يبدأ من الأخلاق كسلوك ظاهر فقط، بل بدأ من السؤال الأعمق: ما الذي يجعل الفعل الأخلاقي ملزما؟ فالإنسان قد يعرف الخير ولكنه لا يفعله، وقد يعرف الشر ثم يقترب منه. لذلك يتوقف الكتاب عند قضية الإلزام الأخلاقي، أي مصدر القوة التي تجعل الإنسان يشعر بأن عليه واجبا ينبغي أن يؤديه حتى لو خالف هواه أو خسر منفعة قريبة. وهنا يرى دراز أن القرآن يؤسس لهذا الإلزام على مرجعية ربانية لا تلغي العقل، ولكنها تعطيه نورا واتجاها. فالخير في القرآن ليس ما يرضي الناس في لحظة معينة، وليس ما يجلب منفعة عاجلة، بل هو ما يتصل بالحق والعدل وتزكية النفس ورضا الله. وبهذا يتحول الفعل الأخلاقي من مجرد سلوك اجتماعي إلى عبادة ومسؤولية ومعنى. ثم ينتقل الكتاب إلى قضايا أخرى مترابطة مثل المسؤولية والجزاء والنية والجهد. فلا أخلاق بغير مسؤولية، لأن الإنسان لا يحاسب إلا إذا كان مدركا قادرا مختارا في حدود طاقته. ولا مسؤولية بغير جزاء، لأن القرآن يربط العمل بمصيره ويفتح أمام الإنسان أفقا يتجاوز الحياة العاجلة. ولا قيمة للعمل إذا انفصل عن نيته، فالقرآن لا ينظر إلى العمل من خارجه فقط، بل ينفذ إلى دافعه الداخلي. هل صدر عن إخلاص أم عن رياء؟ هل جاء من رحمة أم من مصلحة مجردة؟ وهنا تبدو عظمة المنظومة القرآنية، فهي تربي الضمير قبل أن تراقب السلوك، وتصلح الباطن قبل أن تكتفي بالشكل الظاهر. أما الجهد فيذكرنا بأن الأخلاق ليست شعارا سهلا، بل مجاهدة للنفس وصبر على الحق وقدرة على مقاومة الهوى. وبهذه الأفكار يبني دراز صورة للأخلاق تبدأ من القلب وتمر بالعقل وتظهر في العمل.

0: الموجز.
1: وإليك مستمعي الكريم رأي النقاد والدارسين في هذا الكتاب. حظي كتاب دستور الأخلاق في القرآن بمكانة خاصة عند الدارسين، لأنه جاء في مواضع كانت المكتبة الإسلامية فيه بحاجة إلى عمل يحاور الفلسفة الأخلاقية الحديثة بلغتها وأدواتها دون أن يفقد الصلة بالقرآن ومقاصده. لذلك رأى كثير من الباحثين أن أهمية الكتاب لا تكمن في موضوعه فقط، بل في طريقته، فهو لا يكتفي بالاستشهاد بالنصوص ولا يحول الآيات إلى شواهد متفرقة، بل يسعى إلى بناء نظرية متكاملة تفسر كيف يصنع القرآن الإنسان الأخلاقي. ومن هنا عد الكتاب عند طائفة من المهتمين بالفكر الإسلامي عملا رائدا في مجال الأخلاق المقارنة، لأنه لم يخاطب القارئ المسلم وحده، بل خاطب أيضا العقل الفلسفي الذي يسأل عن الأسس والمعايير والحدود والغايات. ويمكن أن نلخص النظرة النقدية المنصفة إلى هذا الكتاب في ثلاث نقاط رئيسية. الأولى، إنه كتاب عميق المنهج، فهو يرتب المسائل ولا يطرحها دون جدوى، ويفرق بين المفاهيم دون تكلف. الثانية، أنه كتاب واسع الأفق، لأنه لا يخاف من مقارنة القرآن بالنظريات الأخلاقية الغربية، بل يدخل إلى هذه النظريات بثقة وهدوء. والنقطة الثالثة، أنه كتاب تربوي على الرغم من عمقه الفلسفي، فهو لا يقف عند الجدل النظري، بل يعيد القارئ دائما إلى السؤال العملي: كيف أكون إنسانا أفضل؟ ومع هذا الإعجاب يمكن أن يلاحظ بعض القراء أن الكتاب يحتاج إلى قارئ صبور، لأن لغته وبناؤه الفكري لا ينتميان إلى الكتب السهلة السريعة، بل إلى الكتب التي تقرأ بتأمل ومراجعة دائمة. وهذه الملاحظة لا تنقص من قدره، بل تبين طبيعته، فهو كتاب تأسيس لا كتاب تسلية، وكتاب بناء للفكر لا مجرد عرض سريع للمعلومات.
2: هنا العقول بماء العلم قد رويت، فأورق القلب ألوانا من السكن. هنا الجنان فخذ ما شئت من نعم، هنا الغياث وماء العلم بالمزن. هنا الكتاب، هنا الكتاب، وماذا غيره سبب جر الزمان بلا من ولا ثمن. أحيا القبور ومن في اللحد قد رقدوا، لولا الكتاب لضاع الكل في الزمن. حوى المعارف والأخبار إذ طويت، فانظر أتاك حديث الجرذ والجبن. إن القراءة تسقي النفس لو صديت، تشفي الجنان إذا ما لف بالحزن. فاقرأ كتابك إن آثرت أن ترقى، إن الكتاب يقود المجد بالرسن. إن الكتاب يقود
0: المجد بالرسن. الموجز.
1: وإليك مستمعي الكريم أهم المقولات والاقتباسات في هذا الكتاب. حين نتحدث عن أهم المقولات في هذا الكتاب، فإن المقصود ليس أن نقتطف عبارات منفصلة عن سياقها، بل أن نلخص الروح التي يتحرك بها هذا الكتاب. فمن أبرز معانيه أن الأخلاق القرآنية لا تقوم على المنفعة العاجلة وحدها، ولا على الضغط الاجتماعي وحده، بل على شعور عميق بالمسؤولية أمام الله. وهذا المعنى يفسر لنا لماذا يكون الإنسان في المنظور القرآني أمينا حتى إذا لم يراه أحد، وصادقا حتى إذا كان الكذب أسهل، وعادلا حتى إذا كان الهوى يدفعه إلى الميل عن الحق. ومن معانيه أيضا أن النية ليست شيئا هامشيا في العمل، بل هي روحه الباطنة، فقد يتشابه الفعلان في الصورة، ولكنهما يختلفان في القيمة بحسب الدافع والمقصد. فصدقة تقدم رياء لا تشبه صدقة تقدم رحمة وإخلاصا، وكلمة تقال للإصلاح لا تشبه كلمة تقال للتظاهر أو السيطرة. ومن المقولات المركزية التي يمكن أن نستلخصها من الكتاب أن الحرية في القرآن ليست خروجا من المسؤولية، بل هي شرط لها. فالإنسان لا يخاطب بالتكليف إلا لأنه يملك قدرة على الاختيار، ولا يسأل عن عمله إلا لأنه ليس آلة صماء، بل كائنا عاقل يزن ويقدر ويفضل بين السبل. ومن معانيه كذلك أن الجزاء الأخلاقي في القرآن لا يقاس بالنتائج الظاهرة وحدها، بل يرتبط بالقصد والجهد وصدق التوجه. فقد يبذل الإنسان ما يستطيع ولا تكتمل النتيجة، ولكن قيمة جهده لا تضيع. وقد يبدو العمل كبيرا في عيون الناس، ولكنه صغيرا إذا خلا من الصدق والإخلاص. إن هذه المعاني تعلمنا أن الأخلاق في القرآن ليست تجميلا للظاهر، بل تحويلا للباطن، وليست مجرد قواعد يرددها الإنسان، بل منهج حياة يربي الضمير ويحمي المجتمع، ويجعل السلوك الإنساني متصلا بمعنى أكبر من الرغبة والمصلحة والظرف العابر.

وإليك مستمعي الكريم ملخص الكتاب. يمكن أن نلخص كتاب دستور الأخلاق في القرآن في أنه محاولة كبرى لبناء صورة متكاملة عن الأخلاق كما يقدمها القرآن الكريم. يبدأ المؤلف من سؤال جوهري: هل في القرآن نظرية أخلاقية؟ ثم يجيب عن هذا السؤال لا بالحماسة وحدها ولا بتكرار العبارات العامة، بل بتحليل مفصل لعناصر هذه النظرية. فالقرآن في رؤية دراز لا يعلم الإنسان ما يجب أن يفعله فقط، بل يعلمه لماذا يفعله ولمن يفعله وكيف يضبط نيته وكيف يتحمل نتيجة عمله. وهنا يتضح أن الأخلاق القرآنية ليست مجرد أوامر ونواهي، بل هي منظومة تبدأ من الإيمان وتمتد إلى السلوك وترتبط بالضمير وتنتهي إلى المسؤولية والجزاء. إن الكتاب يضع أمامنا خريطة للإنسان الأخلاقي، إنسان يعرف الخير ويسعى إليه ويجاهد نفسه ويستحضر رقابة الله ويعلم أن قيمة العمل لا تقاس بمظهره وحده، بل بحقيقته ونيته وأثره. ويتميز هذا الملخص بأنه لا يختزل الكتاب في فضيلة واحدة ولا في باب من أبواب التهذيب، بل يراه كتابا في فلسفة الأخلاق القرآنية. فهو يسأل عن الإلزام: ما الذي يجعل الخير واجبا؟ ويسأل عن المسؤولية: متى يكون الإنسان مؤاخذا؟ ويسأل عن الجزاء: كيف يرتبط العمل بمصيره؟ ويسأل عن النية: ما قيمة الدافع الداخلي في الحكم على الفعل؟ ويسأل عن الجهد: ما حدود الطاقة التي يكلف بها الإنسان؟ ومن خلال هذه الأسئلة يبني الكتاب صورة متوازنة، فالإنسان فيها ليس مجبورا جبرا يلغي مسؤوليته، وليس منفلتا انفلاتا يلغي الحق والواجب، بل هو مخلوق مكرم مأمور قادر ومحاسب ومدعو إلى أن يسمو بنفسه. وهكذا ينتهي القارئ من الكتاب وهو يدرك أن الأخلاق في القرآن ليست جزءا صغيرا من الدين، بل هي قلبه النابض في حياة الفرد والجماعة.

0: الموجز.
1: ونصل بكم مستمعين الكرام إلى أثر الكتاب في الدرس الأخلاقي الإسلامي. إن أثر كتاب دستور الأخلاق في القرآن لا يقف عند حدود كونه دراسة في موضوع الأخلاق فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى كونه نموذجا لطريقة التعامل مع القرآن الكريم في قضايا الفكر الإنساني. فالكتاب علم قارئه أن القرآن ليس كتاب عبادات وتشريع فقط، وليس كتاب هداية روحية منفصلة عن واقع الإنسان، بل هو مصدر لبناء رؤية متكاملة عن الإنسان والحرية والمسؤولية والواجب والنية والجزاء وإصلاح النفس والمجتمع. وهنا تكمن قيمة هذا الكتاب، فهو لم يتعامل مع الأخلاق كموعظة تقال في مجلس عابر، بل كعلم له أصول وكنظام له مبدأ ومنهاج يمكن أن يسهم في تهذيب الفرد وتقويم الجماعة. ومن أثره أيضا أنه أعاد الاعتبار إلى البعد الأخلاقي في فهم الدين، فلا ينبغي أن يفهم التدين على أنه من مظاهر وشعائر فقط، بل على أنه صدق في الضمير واستقامة في السلوك وعدل في الحكم ورحمة في التعامل وأمانة في هذه الحياة. ولعل أبرز ما تركه هذا الكتاب من أثر أنه جعل القارئ المسلم أكثر ثقة بقدرة القرآن على الحوار مع الفلسفة الحديثة، وأكثر وعيا بأن التراث الإسلامي لا ينبغي أن يقدم بلغة التكرار والإنشاء، بل بلغة البرهان والتحليل والمقارنة. فمؤلف هذا الكتاب لم يقدم القرآن في صورة نص مغلق على أهله، ولم يحبسه داخل حدود الجدل الداخلي، بل جعله حاضرا في قلب السؤال الإنساني: كيف يكون الإنسان خيرا؟ وما الذي يحميه من الأنانية؟

كيف يمكن أن تقوم الأخلاق على أساس ثابت لا تهزه المصالح المتقلبة؟ إن أثر الكتاب في الدرس الأخلاقي أنه فتح بابا للنظر إلى القرآن على أنه مصدر للتأسيس الفلسفي لا للوعظ فقط، وهذا ما يجعله باقيا في قيمته، لأنه لا يخاطب زمنا واحدا ولا أزمنة واحدة، بل يخاطب كل زمن يحتاج فيه الإنسان إلى بوصلة تدله على الخير وتذكره بأن الأخلاق لا تنفصل عن الإيمان ولا عن العقل ولا عن مسؤولية الإنسان أمام ربه ونفسه

0: دستور الأخلاق في القرآن للدكتور محمد عبد الله دراز.
1: الموجز.
2: وإليك مستمعي الكريم مقارنة المنظومة القرآنية بالنظريات الأخلاقية الغربية. إن من أهم مواطن القوة في كتاب دستور الأخلاق في القرآن أنه لا يعرض الأخلاق القرآنية في عزلة عن النظريات الأخرى، بل يضعها في سياق مقارن يكشف خصوصيتها ويبين هذا التمايز. ففي الفكر الغربي نجد مدارس أخلاقية متعددة، منها ما يجعل اللذة أو السعادة معياراً للخير، ومنها ما يجعل المنفعة العامة ميزاناً للفعل، ومنها ما يؤسس الأخلاق على الواجب العقلي المجرد، ومنها ما يربط القيم بالعرف والتطور الاجتماعي. وكل مدرسة من هذه المدارس تحاول أن تجيب على سؤال مهم: ما الذي يجعل الفعل خيراً؟ ولكن الكاتب يبين أن المنظومة القرآنية لا تقفز فوق هذه الأسئلة ولا تتجاهلها، بل تعيد وضعها في إطار أوسع، إطار يجمع بين العقل والوحي، وبين مصلحة الإنسان في الدنيا ومصيره في الآخرة، وبين ظاهر العمل وباطن النية. وفي هذه المقارنة مستمعين الكرام تبدو الأخلاق القرآنية أكثر شمولاً، لأنها لا تفرض المنفعة إذا كانت منضبطة بالحق، ولا تهمل السعادة إذا كانت متصلة بالخير، ولا تلغي العقل بل تستنهضه، ولا تكتفي بالعرف إذا كان العرف ظالماً أو منحرفاً. إنها منظومة تجعل الإنسان يرى الخير في ضوء ميزان أعلى من الرغبة الشخصية، وأثبت من المصلحة المتغيرة وأعمق من القانون الخارجي. فالقانون قد يمنع الإنسان من الجريمة، ولكنه لا يصنع دائما ضميرا حيا، والعرف قد ينظم السلوك لكنه قد يبرر الخطأ إذا تعارفت عليه الناس، والمنفعة قد تجلب مصلحة قريبة ولكنها قد تغري بالتنازل عن المبدأ. أما القرآن الكريم فيربي الإنسان على أن يكون الخير خيرا لأنه حق، ولأنه يرضي الله، ولأنه يصلح النفس والحياة. وهنا تتجلى قيمة هذا الكتاب، فهو لا يكتفي بأن يقول إن الأخلاق القرآنية أفضل، بل يبين لماذا هي أعمق وأثبت وأقدر على تربية الإنسان من الداخل.

ونأتي مستمعين الكرام إلى الالتزام والمسؤولية في الأخلاق القرآنية. إذا أردنا أن نفهم عمق كتاب دستور الأخلاق في القرآن، فعلينا أن نتوقف عند قضية الالتزام، فهي من أهم القضايا التي تدور حولها فلسفة الأخلاق. فليس السؤال فقط ما الخير، بل السؤال الأعمق لماذا يجب علي أن أفعل الخير؟ ما الذي يلزمني بالصدق حينما يكون الكذب أسهل؟ وما الذي يدفعني إلى العدل حينما تكون مصلحتي في الجور؟ وما الذي يجعلني أحفظ الأمانة حينما لا يراني أحد؟ هنا يأتي الجواب القرآني. إن الالتزام الأخلاقي لا ينبع من الخوف من الناس ولا من

الرغبة في المدح ولا من المنفعة القريبة، بل ينبع من إدراك الإنسان أنه مخلوق مسؤول يعيش تحت رقابة الله ويسير في حياة لها غاية، وسيقف يوما أمام ميزان العدل الذي لا يظلم ولا يحابي. وبهذا يصبح الواجب الأخلاقي أقوى من الظروف وأعمق من المصالح وأثبت من تقلب الأهواء. ولكن الالتزام في القرآن لا يأتي منفصلا عن المسؤولية، فلا معنى لأن يلزم الإنسان بفعل إذا كان لا يملك قدرة على الاختيار، ولا معنى للحساب إذا لم يكن هناك وعي وإرادة وطاقة. لذلك تقدم المنظومة القرآنية صورة متوازنة للإنسان، فهو ليس حرا بمعنى أنه يفعل ما يشاء دون حساب، وليس مسلوب الإرادة بمعنى أنه لا يسأل عما يفعل، بل هو مكلف بقدر وسعه ومسؤول في حدود ما أتاه الله من عقل وقدرة وبصيرة. وهذا التوازن هو الذي يحمي الأخلاق من الانحراف في اتجاهين: اتجاه يلغي المسؤولية بحجة الضرورة والظروف، واتجاه يحمل الإنسان ما لا يطيق. ومن هنا يصبح الخطاب الأخلاقي في القرآن خطابا عادلا، يأمر ولكن بحكمة، وينهى ولكن برحمة، ويحاسب ولكن بعدل، ويربي الإنسان على أن يكون صاحب ضمير يحرسه حينما تغيب الرقابة، وصاحب نية تصحح عمله، وصاحب إرادة تعينه على مقاومة الهوى. وبهذا يغدو الإلزام الأخلاقي في القرآن ليس قيدا يثقل الإنسان، بل نورا يهديه إلى معنى الكرامة والاستقامة.

0: الموجز
1: دستور الأخلاق في القرآن للدكتور محمد عبد الله دراز.
2: وهكذا أيها المستمعون الكرام، نكون قد وقفنا مع كتاب لا يقرأ الأخلاق كوصايا متفرقة، ولا يعرض القرآن عرضا جزئيا، بل يكشف عن نظام قيمي متكامل يبدأ من الإيمان ويمر بالضمير ويظهر في السلوك وينتهي إلى مسؤولية الإنسان أمام ربه ونفسه والناس. لقد علمنا الدكتور محمد بن عبد الله مؤلف هذا الكتاب دستور الأخلاق في القرآن أن الأخلاق لا تحيا بالشعار بل بالصدق، ولا تقوم بالمظاهر وحدها بل بالنية والجهد والمراقبة، ولا تثبت بالمصلحة العابرة بل بميزان رباني يجعل الإنسان أكرم من أن يكون أسيرا لهواه، وأرفع من أن يقيس الخير بما ينفعه وحده. في نهاية هذه الحلقة من برنامج الموجز، نترككم مع سؤال يستحق التأمل: هل نقرأ الأخلاق في حياتنا كقواعد نطالب بها غيرنا، أم كدستور نربي عليه أنفسنا وأولادنا أولاً؟

0: إلى أن نلتقيكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتنا ودمتم في أمان الله وفي ظل قيم ترفع الإنسان وتصلح الروح والحياة.
1: في ختام رحلتنا مع الموجز، حيث أبحرنا بين سطور كتاب استثنائي، نستلهم أفكار مؤلفه التي تركت بصمتها على مسيرة الفكر البشري. ما قدمناه ليس سوى نافذة لعوالم أوسع تنتظر اكتشافك عبر القراءة الواعية. نلتقي قريبا بكتاب جديد وأفكار تضيء دروب البحث، فالبحث عن المعرفة رحلة لا تنتهي. حافظ على شغف التساؤل، ابحث عن الحكمة في تفاصيل الكتب، واصنع من كل فكرة جسرا نحو فهم أعمق. لكم تحيات فريق العمل: فواز المطيري، محمد مزيد، غدير الكندري، والمخرج هاني الصالح.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم مسارات، لكل شيء مسار ولكل مسار حكاية، من فكرة صغيرة إلى أثر يرافق حياة البشر، أشياء نراها كل يوم ونستخدمها كل يوم، لكننا لا نتوقف كثيراً عند بداياتها ولا عند الرحلة الطويلة التي قطعتها حتى وصلت إلينا. برنامج مسارات، إعداد سعد الزايد، تقديم خالد بندر، إيمان البزاز، تنفيذ حسين الخالدي. مسارات، يخرجه لكم ناصر الجناع. مسارات، لكل شيء مسار ولكل مسار حكاية. مسارات،
1: مساء الخير وأهلا بكم في رحلة جديدة من برنامج مسارات، الرحلة التي نحاول فيها أن نكتشف الحكايات المختبئة خلف الأشياء التي رافقت الإنسان عبر الزمن.
2: أشياء نراها كل يوم ونتعامل معها باستمرار، لكننا قليلا ما نتوقف لنسأل كيف بدأت وكيف أصبحت جزءا من حياتنا.
1: نعم، في حلقاتنا الماضية تتبعنا مسار الرسالة ورأينا كيف حاول الإنسان أن يصل إلى إنسان آخر.
2: نعم يا خالد، ثم سلكنا مسار الكتاب واكتشفنا كيف حاول الإنسان أن يحفظ المعرفة من الضياع.
1: أما الليلة فسنسير في مسار مختلف، مسار يحتفظ به معظمنا ويعود إليه بين حين وآخر، وربما يبتسم له أحياناً أو يشتاق بسببه أحياناً أخرى.
2: شيء لا يتحدث لكن خلفه حكايات كثيرة، ولا يتحرك لكنه قادر على أن يعيد إلينا أعواماً كاملة.
1: إنها الصورة.
2: لكن قبل أن نبدأ دعني أسألك يا خالد، ما آخر صورة عدت إليها أكثر من مرة؟
1: نعم إيمان، أعتقد أن لكل إنسان صورة كهذه، صورة لا يعود إليها لأنه نسيها بل لأنه لا يريد أن ينساها،
2: وربما لهذا السبب أصبحت الصورة جزءاً من حياتنا.
1: لكن السؤال الأجمل، كيف كان الإنسان يتذكر الوجوه قبل اختراع الصورة؟
2: فاصل ونعاود مواصلتنا في برنامج مسارات.
0: مسارات، بين البداية والنهاية محاولات واكتشافات وأحلام صنعت ما حولنا. مسارات،
1: عدنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام وإلى برنامج مسارات،
2: المحطة الأولى قبل أن تولد الصورة.
1: صحيح إيمان، كيف كان الإنسان يتذكر وجه أمه قبل اختراع الصورة؟
2: سؤال غريب، لكنني أعتقد أن الناس قديما لم يكونوا يفكرون فيه بالطريقة التي نفكر بها اليوم.
1: صحيح صحيح، فنحن نعيش في زمن أصبحت الصورة فيه حاضرة في كل مكان.
2: نعم، في الهاتف وفي المنزل وفي المحافظ وأيضاً في الشاشات.
1: أما قبل قرون فكان الأمر مختلفاً تماماً.
2: كيف؟
1: تخيلي إنساناً يسافر سنوات طويلة بعيداً عن أهله ولا يملك صورة واحدة لهم.
2: كيف كان يحتفظ بملامحهم إذن؟
1: في ذاكرته،
2: وكأن الذاكرة كانت ألبوم الصور الوحيد آنذاك،
1: بل ربما كانت أول كاميرا عرفها الإنسان.
2: فالإنسان قبل اختراع التصوير كان يعتمد على الذاكرة وعلى الوصف وأحياناً على الرسم ليحفظ الوجوه والأماكن واللحظات،
1: وربما لهذا السبب كانت بعض الوجوه تبقى في الذاكرة سنوات طويلة لأن الإنسان كان يخشى أن ينساها.
2: والغريب أننا اليوم نملك آلاف الصور، لكننا ما زلنا نحتفظ ببعض الوجوه في ذاكرتنا أكثر مما نحتفظ بها في هواتفنا.
1: نعم، لأن الصورة لا تصنع المحبة ولا تصنع الذكرى، بل تذكرنا بها فقط.
2: وربما لهذا السبب حين ننظر إلى صورة قديمة لا نتذكر الصورة نفسها، بل نتذكر ما كان خلفها، الأشخاص، الأيام، الأماكن والمشاعر.
1: إذن يمكن أن نقول أن الصورة لم تولد من حب الإنسان للتقنية، بل من رغبته في الاحتفاظ بما يحب.
2: وهنا تبدأ حكايتنا الليلة، حكاية الإنسان مع الصورة.
1: لكن كيف استطاع الإنسان أصلاً أن يحتجز الضوء ويحول لحظة عابرة إلى صورة تبقى سنوات طويلة؟
2: هذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة. فاصل ونواصل معكم في برنامج مسارات.
0: مسارات، لا نتوقف عند الأشياء كما نراها اليوم، بل نتتبع رحلتها وما تركته في حياة الإنسان. مسارات.
2: مستمعينا الكرام، وعودة مجددة في برنامج مسارات، ومحطتنا الثانية، كيف احتجز الإنسان الضوء لأول مرة؟
1: إيمان، تخيلي لو أن أحداً أخبر إنساناً قبل 200 عام أنه سيأتي يوم يستطيع فيه أن يحتفظ بلحظة من حياته إلى الأبد.
2: أعتقد أن الأمر كان سيبدو أقرب إلى الخيال
1: أو إلى السحر،
2: خصوصاً أن اللحظات بطبيعتها تمر ثم تختفي.
1: وهذا ما حير الإنسان طويلاً، كيف يحتفظ بشيء لا يتوقف أصلاً؟
2: تقصد الزمن؟
1: واللحظات أيضاً.
2: لكن كيف بدأت الفكرة أصلاً؟
1: المثير أن القصة لم تبدأ بالكاميرا التي نعرفها اليوم.
2: إذن من أين بدأت؟
1: بدأت من ملاحظة بسيطة جداً، كيف يدخل الضوء من فتحة صغيرة إلى مكان مظلم تظهر صورة لما في الخارج على الجدار المقابل،
2: وكأن الضوء يرسم العالم بنفسه.
1: بالضبط، وكأن الطبيعة كانت تلتقط الصور قبل الإنسان بوقت طويل.
2: وهل عرف الناس هذا الأمر منذ زمن بعيد؟
1: نعم يا إيمان، وظل يثير فضول العلماء قرونا طويلة، ومن أبرزهم من وصف هذه الظاهرة وشرحها شرحا علميا العالم المسلم الحسن ابن الهيثم،
2: الذي يعده كثيرون من رواد علم البصريات.
1: صحيح صحيح، فقد درس الضوء والرؤية بطريقة سبقت عصره بقرون.
2: لكن متى أصبحت الصورة حقيقة يمكن الاحتفاظ بها؟
1: هنا تبدأ الدهشة، فأولى الصور الفوتوغرافية احتاجت ساعات طويلة حتى تتكون.
2: ساعات كاملة يا خالد؟
1: نعم إيمان، ولهذا كانت الأشياء الثابتة تظهر بوضوح أكبر، أما ما يتحرك بسرعة فقد يختفي من الصورة تماما.
2: وكأن الزمن كان أسرع من قدرة الصورة على الإمساك به.
1: صحيح إيمان، تخيل إنسانا عاش 40 أو 50 سنة ثم رأى صورته لأول مرة في حياته.
2: أعتقد أنها لحظة يصعب وصفها،
1: لأننا اليوم معتادون على رؤية أنفسنا عشرات المرات يوميا، أما آنذاك فكان الإنسان يرى نفسه فجأة بطريقة لم يراها من قبل.
2: وكأن الصورة لم تحتفظ وجهه فقط، بل قدمته إليه من جديد.
1: جميل، وربما لهذا السبب أدهشت الصورة الناس عندما ظهرت، لأنها فعلت شيئا حلم به الناس طويلا.
2: وما هو؟
1: أن يحتفظ بلحظة قبل أن تمضي.
2: منذ آلاف السنين كان الإنسان يخشى ضياع اللحظات،
1: فجاءت الصورة محاولة للإمساك بالزمن قبل أن يمضي.
2: لكن يبقى السؤال الأجمل، هل يمكن لصورة واحدة فقط أن تغير نظرة الناس إلى العالم؟
1: يبدو سؤالا كبيرا، لكن التاريخ يجيب نعم،
2: وهذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة.
1: مستمرنا معكم لكن بعد فاصل قصير، مستمعين الكرام وبرنامجي مسارات.
0: مسارات.

0: مسارات وراء أبسط الأشياء قصص أكبر مما نتخيل وقصص بدأت بسؤال أو فكرة أو حاجة إنسان. مسارات
1: مستمعينا الكرام، عودة مجددة في برنامج مسارات، والمحطة الثالثة ثلاث صور وثلاثة آثار.
2: إيمان، هل يمكن لصورة واحدة أن تغير طريقة نظر الناس إلى العالم؟
1: قد يبدو ذلك مبالغاً فيه، لكن بعض الصور فعلت ذلك بالفعل.
2: دعينا نتوقف عند ثلاث صور مختلفة في زمانها ومكانها، لكنها تشترك في أثر بقي طويلاً بعد التقاطها.
1: الصورة الأولى صورة أثرت في الإنسان. في ثلاثينيات القرن الماضي التقطت المصورة الأمريكية دورثيا لانج صورة لأم تجلس مع أطفالها.
2: صورة تبدو بسيطة جداً، لكنها لم تكن مجرد صورة، كانت تحكي قصة التعب والصبر والقلق والأمل، حتى أصبحت واحدة من أشهر الصور الإنسانية في العالم.
1: وكأن وجه أم واحدة جعل الناس يرون معاناة آلاف الأمهات. أحياناً لا تغير الصورة العالم لأنها نادرة، بل لأنها تشبه كثيراً من البشر.
2: الصورة الثانية صورة أثرت في نظرتنا إلى الأرض. في عام 1968 التقط رواد الفضاء صورة للأرض من الفضاء، الصورة التي عرفت باسم إيرث رايز.
1: والغريب أن الناس كانوا يعرفون شكل الأرض قبلها، لكن رؤية الأرض معلقة وسط الفضاء كانت شيئاً مختلفاً تماماً.
2: فجأة بدأ العالم صغيراً بحدوده وخلافاته وحروبه،
1: وكأن الصورة قالت للبشر أنتم جميعاً تعيشون على الكوكب نفسه.
2: أحياناً لا تغير الصورة ما نراه، بل تغير الطريقة التي ننظر بها إليه.
1: الصورة الثالثة صورة أثرت في التاريخ. ففي أواخر ثمانينيات القرن الماضي انتشرت صور سقوط جدار برلين،
2: الجدار الذي أصبح رمزاً للانقسام سنوات طويلة. لكن الصورة لهذه المرة لم توثق حدثاً فقط،
1: بل وثقت لحظة تحول، لحظة انتصار اللقاء على الانقسام والقرب على البعد.
2: بعض الصور لا تحفظ لحظة فقط، بل تحفظ نهاية مرحلة كاملة من التاريخ.
1: ثلاث صور مختلفة لكنها تشترك في شيء واحد، أنها التقطت في لحظة قصيرة ثم عاشت أطول بكثير من تلك اللحظة.
2: وهنا ربما نفهم سر الصورة، أنها لا تحفظ الزمن، بل تمنحه فرصة أخرى ليروى. فاصل مستمعنا الكرام، ثم نواصل معكم برنامجي مسارات.
0: مسارات، أهلا بكم من جديد، وما زلتم برفقتنا في برنامج

0: محطة كويتية، ماذا تخبئ ألبومات الصور القديمة؟
1: إيمان، لو فتحنا اليوم ألبوم صور كويتي عمره 50 أو 60 عاما، هل سنرى صورا فقط؟
0: أعتقد أننا سنرى أكثر من ذلك بكثير.
1: مثل ماذا؟
0: سنرى زمنا كاملا.
1: صورة قديمة واحدة قد تخبرنا أحيانا أكثر مما تخبرنا صفحات طويلة من الكتب،
0: لأن الصورة تحفظ تفاصيل لم ينتبه لها أصحابها أصلا.
1: طريقة اللباس، شكل البيوت، الأثاث، السيارات، الألعاب، الأسواق، الحياة اليومية.
0: وكأن الصورة تحفظ أشياء لم يتعمد أحد حفظها.
1: لو تأملنا الصور الكويتية القديمة، سنرى رحلات البحر وأيام القوس والفرجان القديمة والمدارس الأولى وصور الأعياد والأعراس والدواوين، وسنرى ملامح الكويت وهي تكبر عاما بعد عام،
0: وسنرى وجوها ربما لم يعد أصحابها بيننا اليوم، لكن صورهم ما زالت تحكي قصصهم.
1: والجميل أن كثيرا من الصور التي التقطت قديما لم تكن تهدف إلى توثيق التاريخ، كانت مجرد صورة عائلية عادية أو صورة تذكارية في مناسبة بسيطة،
0: لكنها بعد عشرات السنين أصبحت وثيقة توثق شكل الحياة وشكل المجتمع وشكل الزمن نفسه.
1: الصورة لا تحفظ ما كنا ننظر إليه فقط، بل تحفظ كيف كانت الحياة تبدو في ذلك الوقت. أحياناً أنظر إلى صورة قديمة فأجد نفسي لا أركز على الشخص فقط، بل على كل من حوله، بيت اختفى أو شارع تغير أو مكان لم يعد كما كان.
0: وكأن الصورة تقول لنا مر الزمن لكن شيئاً منه ما زال هنا،
1: ولهذا ربما نحتفظ ببعض الصور سنوات طويلة، ليس بسبب جودة الصورة بل بسبب ما تحمله من حياة ومن ذكريات. مستمعينا الكرام، مستمرين معكم ولكن بعد فاصل قصير.
2: مسارات، لكل شيء مسار ولكل مسار حكاية. مسارات.
0: المحطة الخامسة، هل تتذكر أقدم صورة تحتفظ بها؟
1: لو فتحت ألبوم صورك الآن، ما أقدم صورة تتوقعين أن تجديها؟
0: ربما صورة من الطفولة أو صورة عائلية قديمة.
1: وأظن أن كثيرا من المستمعين الآن بدأوا يستحضرون صورة مشابهة،
0: والغريب أن الصورة لا تتغير، تبقى كما هي،
1: لكننا نحن الذين نتغير.
0: صحيح، قد ننظر إلى الصورة نفسها بعد 20 أو 30 سنة فنراها بطريقة مختلفة تماما.
1: أحيانا أنظر إلى صورة قديمة فلا أتذكر الصورة نفسها.
0: ماذا تتذكر إذن؟
1: أتذكر اليوم الذي التقطت فيه ومن كان معي وما الذي كنا نتحدث عنه وربما حتى شعور ذلك اليوم.
0: وكأن الصورة تستدعي أشياء أكبر منها.
1: صحيح إيمان، الصورة لا تعيد الماضي لكنها تفتح بابه، وأحيانا تبقى الصورة سنوات طويلة عادية جدا ثم يرحل صاحبها فتصبح الصورة شيئا آخر.
0: الصورة نفسها لم تتغير، لكن مشاعرنا نحوها هي التي تغيرت، والمثير أن الصور تساعدنا أحياناً على استدعاء ذكريات كنا نظن أننا نسيناها، وكأن الصورة ليست الذكرى نفسها بل المفتاح الذي يفتحها.
1: ولهذا أحياناً ننظر إلى صورة لثواني قليلة فقط ثم نقضي بعدها دقائق طويلة نتذكر،
0: وربما نبتسم أو نضحك أو نشتاق أو تدمع أعيننا.
1: وأعتقد أن لكل إنسان صورة، إذا رآها الآن سيعود جزءا من عمره إلى الوراء.
0: لكن هناك شيء أغرب من الصور التي نحتفظ بها.
1: وما هو؟
0: الصور التي لم نلتقطها أصلا، وهذه حكاية تستحق أن نتوقف عندها.
1: نعم إيمان، سوف نكمل باقي حديثنا عن الصورة ولكن بعد فاصل قصير.
2: مسارات، بين البداية والنهاية، محاولات واكتشافات. وأحلامك.

0: أيام صنعت ما حولنا مسارات.
1: وعودة مجددة في برنامج مسارات، والمحطة السادسة، الصورة التي تتمنى لو أنك التقطتها.
2: إيمان، هل هناك لحظة في حياتك تتمنين اليوم لو أنك احتفظت بها صورة؟
1: أعتقد أن لكل إنسان لحظة كهذه.
2: أحياناً لا نعرف قيمة اللحظة، وهي تحدث ثم تمر الأيام فنكتشف أننا كنا نتمنى لو احتفظنا بشيء منها.
1: صورة مع شخص رحل، أو جلسة عائلية عابرة، أو زيارة لمكان تغير، أو لحظة بسيطة جدا لكنها لم تتكرر.
2: لكل إنسان صورة مفقودة في حياته يتمنى اليوم لو أنه التقطها.
1: والغريب أن بعض أجمل الذكريات في حياتنا لا نملك لها أي صورة، ومع ذلك نتذكرها بوضوح، بل أحياناً نتذكرها أكثر من صور كثيرة نحتفظ بها.
2: ومع ذلك لم تختفي، لأنها بقيت في مكان آخر في الذاكرة وفي القلب.
1: ليست كل الذكريات العزيزة معلقة على الجدران، بعضها يسكن في الداخل فقط.
2: لكن إذا كانت الصورة تساعدنا على حفظ اللحظات، فهل أصبحنا اليوم نصور أكثر مما نعيش؟
1: خالد، هذا سؤال يستحق أن نتوقف عنده قليلاً.
2: هل لاحظت أننا أحياناً ننشغل بتصوير اللحظة أكثر من أن نعيشها؟
1: أعتقد أن كثيراً من الناس مروا بهذا الشعور
2: في السفر وفي المناسبات وحتى في الأعياد، وأحياناً في جلسة عائلية بسيطة.
1: نحاول أن نلتقط الصورة المثالية قبل أن نعيش اللحظة نفسها،
2: وربما لهذا السبب نجد أنفسنا أحياناً نراجع الصور لاحقاً، فنكتشف أننا لا نتذكر تفاصيل المناسبة جيداً، لأننا كنا باختصار ننظر إليها من خلال العدسة أكثر مما عشناها بأعيننا.
1: لكن الجميل أن الصورة لم تخلق لتأخذنا بعيداً عن اللحظة، بل لتساعدنا على تذكرها، ولهذا ربما تكون أجمل الصور هي تلك التي نعيش لحظتها أولاً ثم نلتقطها بعد ذلك.
2: الصورة جميلة لكن اللحظة أجمل، ومع ذلك تخيلي لو استيقظنا غداً واختفت كل صور العالم.
1: أعتقد أن الأمر سيكون صادماً فعلاً.
2: نعم، وإلى المحطة الثامنة، ماذا لو اختفت كل الصور ليوم واحد؟ تخيلي إيمان أن جميع الصور اختفت من الهواتف ومن الحواسيب ومن الألبومات ومن الإطارات المعلقة على الجدران.
1: أعتقد أن أول ما سيفعله الناس هو البحث عنها.
2: سنبحث عن صور الطفولة وصور الأهل وصور الأصدقاء وصور من رحلوا.
1: وهنا سندرك شيئاً مهماً، أن الصور ليست مجرد أوراق أو ملفات رقمية، بل أجزاء صغيرة من أعمارنا.
2: أحياناً لا نحتفظ بالصورة لأنها جميلة، بل لأن ما فيها لا يمكن أن يتكرر.
1: لكن هل يعني اختفاء الصور أن الذكريات ستختفي؟
2: لا أظن ذلك.
1: ولا كذلك، فبعض الصور محفوظة في مكان آخر،
2: في الذاكرة وفي القلب.
1: قد تختفي الصورة لكن ما صنعته فينا قد يبقى.
2: منذ أن كانت الذاكرة أول كاميرا عرفها الإنسان، وخلال رحلة طويلة من البحث والتجربة ظل الإنسان يحاول أن يحتفظ بشيء من الزمن،
1: مرة بالرسم ومرة بالتصوير ومرة بصورة يحتفظ بها في ألبوم قديم.
2: لكن الصورة في النهاية لم تحفظ الوجوه فقط، بل حفظت القصص والأيام والأماكن واللحظات التي عبرت حياتنا.
1: ولهذا لا ننظر إلى الصور القديمة بعين واحدة، بل ننظر إليها بعيون الذكريات كلها. والآن يا خالد، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج مسارات.
2: صحيح إيمان، في رحلة اليوم بدأنا بسؤال بسيط، كيف كان الإنسان يتذكر الوجوه قبل اختراع الصورة؟
1: ثم اكتشفنا كيف استطاع أن يحتجز الضوء ويحول لحظة عابرة إلى ذكرى باقية،
2: وتوقفنا عند صور أثرت في الإنسان، وصور غيرت نظرة البشر إلى العالم، وصور وثقت لحظات من التاريخ.
1: ثم عدنا إلى صورنا نحن، إلى الصور القديمة وإلى الذكريات التي تسكنها وإلى اللحظات التي تمنينا لو أننا احتفظنا لها بصورة،
2: واكتشفنا أن بعض الذكريات العزيزة لا تحتاج إلى صورة أصلاً لأنها بقيت حية في داخلنا.
1: فالرسالة حافظة الكلمات والكتاب حافظ المعرفة، أما الصورة فحاولت أن تحتفظ الزمن، لكن الزمن كان دائماً أكبر منها،
2: ولهذا بقيت بعض الذكريات حية حتى دون صورة.
1: لكنها اكتشفت شيئاً مهماً، أن بعض اللحظات تبقى أكبر من أن تحتويها صورة واحدة، وأن الصورة لا تحفظ الذكرى بل تفتح بابها.
2: إلى أن نلتقي في رحلة جديدة من مسارات، تصبحون على خير
1: وفي أمان الله.
0: مسارات، وصلنا إلى نهاية مسار الليلة، لكن الحكايات لا تنتهي، ففي كل شيء حولنا رحلة طويلة لا نراها، وأثر كبير قد لا ننتبه إليه. في الحلقة القادمة نفتح مساراً جديداً ونكتشف حكاية أخرى من الحكايات التي رافقت الإنسان عبر الزمن، لأن لكل شيء حكاية ولكل حكاية أثر يبقى. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: سعد الزايد، حسين الخالدي، خالد بندر، إيمان البزاز. مسارات، أخرجه لكم ناصر الجناح.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج إضافة، الذي يحمل في طياته الكثير من المعرفة والإضافة. إضافة، حيث تبدأ المعرفة ويكتمل الوعي. إضافة، لأن لكل معلومة أثر. إضافة، نمنحك ما يضيف إلى حياتك، من المعلومة الجديدة إلى الفكرة المؤثرة. يأتيكم برنامج إضافة لنقدم محتوى يثري الفكر ويكشف غير المألوف، ويضع بين أيديكم ما يستحق أن يعرف. إضافة، تقديم غانم الوسمي، محمد مزيد، إعداد محمد مزيد، تنفيذ محمد ملك، إخراج سالم الراشد.
5: أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم إضافة، البرنامج الذي يأخذكم في كل حلقة إلى عالم جديد من المعرفة، ويقدم لكم موضوعات تستحق التأمل، ويسلط الضوء على جوانب قد لا نلقي لها بالا، وهي في الحقيقة من أعظم ما شكل تاريخ البشرية.
6: موعدنا اليوم إلى رحلة تعيدنا إلى بدايات الحضارة الإنسانية، إلى زمن لم تكن فيه المدن الشاهقة ولا الطرق الممهدة ولا وسائل النقل التقنية التي نعيشها اليوم، بل كان الإنسان يبحث عن مكان يضمه، وماء يرويه، وأرض يزرع فيها، وبيئة تعينه على البقاء والاستقرار.
5: ومن هنا كانت الأنهار هي البداية، فلم تكن مجرد مجار تجري فيها المياه، بل كانت شرايين الحياة التي اجتمع حولها البشر وتعلموا الزراعة وأنشأوا القرى، ثم بنوا المدن وأقاموا الدول وابتكروا الكتابة وسنوا القوانين وشيدوا المعابد والقصور، حتى أصبحت ضفاف الأنهار مهدا لأعظم الحضارات التي عرفها التاريخ.

0: وفي هذه الحلقة مستمع الكريم سنتتبع أثر الأنهار في صنع الحضارات القديمة، وسنرى كيف كان نهر النيل سر عظمة مصر القديمة، وكيف احتضن دجلة والفرات حضارة بلاد الرافدين، وكيف أسهم نهر السند في قيام واحدة من أقدم الحضارات، وكيف أصبح النهر الأصفر ركيزة لنهوض الحضارة الصينية.
1: ولن نقف عزيزي المستمع عند الوقائع التاريخية فحسب، بل سنتأمل في الدروس التي تقدمها لنا هذه الحضارات، وكيف أحسن الإنسان استثمار نعمة الماء وحولها إلى سبب للاستقرار والعمران والعلم والازدهار الاقتصادي والتقدم الإنساني. إن التاريخ يخبرنا أن الحضارات لا تبنى بالقوة وحدها ولا بالمال فقط، بل تبنى بحسن استثمار الموارد وبالعقل الذي يحول النعم إلى إنجازات تبقى لقرون طويلة. وكانت الأنهار خير شاهد على ذلك، فهي التي منحت الإنسان فرصة البداية وتركت له مجالا للإبداع والبناء.
0: فاصحبونا أعزائنا المستمعين في هذه الرحلة المعرفية لنكتشف معا كيف صنعت الأنهار تاريخ الإنسان، وكيف أصبحت مياهها نبضا للحياة وأساسا للحضارة وإرثا ما زالت آثاره ماثلة أمام أعيننا حتى يومنا هذا.

0: لماذا نشأت الحضارات على ضفاف الأنهار؟
1: عندما نطالع صفحات التاريخ نلاحظ أن معظم الحضارات القديمة لم تنشأ في الصحاري القاحلة ولا في الجبال الوعرة، بل اختار الإنسان القديم أن يستقر حيث تجري المياه، وحيث تمتد الأراضي الخصبة، وحيث يجد ما يعينه على بناء حياة آمنة ومستقرة. ولهذا لم يكن ارتباط الحضارات بالأنهار مجرد صدفة، بل كانت نتيجة لحاجة الإنسان إلى الماء، وهو أعظم ما تقوم عليه الحياة.
0: فالماء هو الذي أحيا الأرض بعد جفافها، وهو الذي أتاح للإنسان أن يزرع ويربي الماشية ويؤسس القرى، ثم ينتقل بها إلى مدن نابضة بالحياة، حتى أصبحت تلك المدن مراكز للعلم والتجارة والسياسة.
1: ولعل أول ما يتبادر إلى الأذهان هو هذا السؤال: هل كانت الأنهار توفر الماء فقط؟ والإجابة كلا، فدورها كان أعظم من ذلك بكثير، فكانت تجدد خصوبة الأرض كل عام عن طريق ما تحمله معها من طمين ورواسب، فتصبح الأرض أكثر قدرة على إنتاج المحاصيل، وينعكس ذلك على استقرار المجتمعات وازدياد أعداد السكان.
0: وعندما يتوافر الغذاء يبدأ الإنسان بالتفكير فيما هو أبعد من تأمين قوت يومه، فيبني ويبدع ويتعلم ويطور الحياة من حوله، وهنا تبدأ الحضارة بمعناها الحقيقي.
1: ومن جانب آخر، لعبت الأنهار دورا مهما في التواصل بين المجتمعات، فقبل وجود الطرق الحديثة كان النهر طريقا طبيعيا للتنقل، تسير فيه القوارب وتنقل عليه البضائع، وتنتقل الأفكار وتتبادل الخبرات بين الشعوب. ولذلك فإن الأنهار لم تكن تفصل بين البلاد، بل كانت تصل بينها وتجعلها أكثر ترابطا وتعاونا. نهر النيل العظيم، شريان الحضارة المصرية القديمة.
0: لم يقتصر أثر النيل على الزراعة والتجارة فحسب، بل امتد ليشمل العلم والهندسة والإدارة، فقد احتاج المصريون إلى معرفة مواعيد الفيضان والانحسار، فراقبوا النجوم وطوروا حساب الأزمنة، ووضعوا تقويما زراعيا دقيقا يساعدهم على تنظيم أعمالهم، كما ابتكروا أدوات لقياس مناسيب المياه، وأنشأوا الجسور والقنوات لتوزيعها على الأراضي الزراعية، وهو ما يدل على ما بلغوه من دقة في التخطيط والتنظيم.
1: وإذا تأملنا المعالم الخالدة التي تركتها الحضارة المصرية القديمة كالأهرامات والمعابد والمقابر الملكية، أدركنا أن بناؤها لم يكن ليتحقق لولا وجود نظام اقتصادي مزدهر وفائض زراعي وفر من نهر النيل. فعندما يتوافر الغذاء وتستقر المعيشة، يجد الإنسان الفرصة للإبداع والعلم والفن، وهو ما جعل الحضارة المصرية القديمة تبقى منارة للبشرية على مر العصور.
0: كان النيل أيضا طريقا للتواصل مع البلاد المجاورة، وتحركت على مياهه السفن المحملة بالأخشاب والمعادن والبضائع، وتبادل المصريون مع غيرهم المعرفة والمنتجات، فكان النيل جسرا للتعارف ووسيلة لنمو الحياة الاقتصادية والثقافية.
1: ولعل أعظم درس تقدمه لنا تجربة المصريين القدماء هو أن النعم لا تؤتي ثمارها إلا بالعلم وحسن التدبير، فالنيل كان يجري منذ آلاف السنين، ولكن الإنسان هو الذي أحسن الاستفادة منه، فبنى على ضفتيه حضارة خالدة لا تزال تثير إعجاب العالم إلى يومنا هذا. ومع انتهاء رحلتنا على ضفاف النيل، ننتقل مستمعين الكرام في الفقرة المقبلة إلى أرض أخرى شهدت ميلاد حضارة عظيمة، وهي بلاد الرافدين.

0: بلاد الرافدين حيث جرى نهر دجلة والفرات، وكان أساساً لقيام الحضارة السومرية والأكادية والبابلية والأشورية، وهي حضارات أثرت في الإنسان في العلم والكتابة والتشريع والعمران. نهر دجلة والفرات مهد الحضارات في بلاد الرافدين.
1: بعد أن غادرنا ضفاف نهر النيل تقودنا رحلتنا إلى أرض أطلق عليها منذ القدم اسم بلاد الرافدين، وهي الأرض التي يجري فيها نهر دجلة والفرات، وقد سميت بهذا الاسم لأنها تقع بين هذين النهرين العظيمين. وفي هذه البقعة من العالم ولدت حضارات كان لها أثر عميق في تاريخ الإنسانية، ومنها انطلقت اختراعات وإنجازات ما زال العالم ينعم بآثارها حتى اليوم.
0: ولم يكن اختيار الإنسان الاستقرار بين دجلة والفرات أمرا عشوائيا، بل لما وفره النهران من مياه عذبة وتربة خصبة وبيئة صالحة للزراعة لتربية الماشية، فتحولت الأرض إلى مركز للاستقرار والعمران والتجارة والأمن الغذائي.
1: وعلى ضفاف هذين النهرين ظهر السومريون، ثم تلتهم الحضارة الأكادية والبابلية والأشورية، وكلها أضافت إلى البشرية إنجازات عظيمة. ففي هذه الأرض ظهرت من أوائل أنظمة الكتابة، وتطورت الإدارة، ووضعت التشريعات التي نظمت حياة الناس، وازدهرت التجارة بين المدن والأقاليم.
0: وكان النهران يمدان المزارعين بالمياه، لكنهما كانا يحتاجان أيضا إلى جهود كبيرة للسيطرة على الفيضانات وتنظيم الري وحفر القناوات. ومن هنا تعلم الإنسان أهمية التعاون، وأدرك أن بناء الحضارة لا يقوم على جهود الفرد وحده، بل على عمل المجتمع بأسره.
1: ولعل من أبرز ما عرفت به بلاد الرافدين اهتمامها بالعلم والتنظيم، فقد كانت الحاجة إلى توزيع المياه بين المزارع دافعاً لتطوير الحساب والقياس والتخطيط، وهي معارف أسهمت فيما بعد في تقدم العلوم والهندسة. وكانت المدن الكبيرة تقوم على مقربة من الأنهار لتسهل حركة الناس والبضائع ولتتوافر المياه للزراعة والاستعمال اليومي، فأصبحت تلك المدن مراكز للحكم والعلم والصناعة والتجارة والثقافة، وغدت بلاد الرافدين إحدى أعظم مهاد الحضارة الإنسانية.

0: دجلة والفرات مهد الحضارات في بلاد الرافدين.
1: وإذا تأملنا مستمعينا الكرام ما قدمته حضارة بلاد الرافدين، وجدنا أنها لم تقتصر على الازدهار الزراعي فحسب، بل أصبحت مركزاً للمعرفة والابتكار. فعلى هذه الأرض ظهرت الكتابة المسمارية، ودونت المعاملات التجارية، وسجلت الأحداث، وحفظت القوانين، فأصبح التاريخ يكتب بعد أن كان ينقل شفهياً. وكانت الأنهار هي العامل المشترك الذي جمع بين هذه الإنجازات، فضلاً عن توفيرها المياه، فقد وفرت الاستقرار، ومع الاستقرار توفر الوقت للتعلم والتدوين والتفكير والتطوير.
0: ومن أعظم ما اشتهرت به بلاد الرافدين أيضاً القوانين التي نظمت حياة الناس وأرست مبادئ العدل والمسؤولية، وكان ذلك دليلاً على أن الحضارة لا تقوم على المباني والزراعة فقط، بل تقوم أيضاً على النظام واحترام الحقوق وتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع.
1: ولقد أدرك سكان بلاد الرافدين أن الأنهار قد تكون نعمة عظيمة، وقد تصبح تحدياً إذا لم تدار بحكمة، فكانوا يشقون القنوات ويقيمون السدود الترابية ويرممونها باستمرار، حرصاً على أن تبقى المياه مصدراً للخير لا سبباً للخطر.
0: وهكذا ندرك عزيزي المستمع أن دجلة والفرات لم يكونا نهرين يجريان في الأرض فحسب، بل كان يجريان في تاريخ البشرية أيضا، حاملين معهما معاني العمران والعلم والإبداع والتعاون. وإلى اليوم لا تزال آثار تلك الحضارات تشهد على عبقرية الإنسان عندما يحسن استغلال موارده ويحولها إلى حضارة تبقى خالدة على مر الزمان. ومن بلاد الرافدين تتجه رحلتنا في الفقرة المقبلة شرقا إلى وادي السند. من وادي السند لنتعرف على حضارة أخرى ازدهرت على ضفاف نهر عظيم، وتميزت بالتخطيط العمراني الدقيق والنظام المتقدم، وما زالت تعد من أبرز حضارات العالم القديم.
1: نهر السند العظيم، حيث ولدت حضارة وادي السند.
0: نواصل رحلتنا في برنامج إضافة، وننتقل هذه المرة إلى جنوب قارة آسيا، حيث يجري نهر السند، أحد أطول أنهار العالم وأحد الأنهار التي احتضنت حضارة تعد من أقدم حضارات البشرية، وهي حضارة وادي السند.
1: ولقد أدرك الإنسان القديم في تلك المنطقة منذ آلاف السنين أن النهر ليس مجرد مصدر للمياه، بل هو أساس الحياة والاستقرار. فعلى ضفافه ازدهرت الزراعة وتوافرت المحاصيل وتشكلت المجتمعات، ثم تحولت إلى مدن كبيرة تدير شؤونها بدقة وانتظام.
0: وما يثير الإعجاب عزيزي المستمع في حضارة وادي السند أنها سبقت زمانها في كثير من الجوانب العمرانية، فقد بنيت مدنها على تخطيط دقيق بشوارع مستقيمة تتقاطع بانتظام، وأقيمت فيها أنظمة لتصريف المياه، وشيدت منازل متقاربة التصميم، مما يدل على وجود تخطيط مسبق وإدارة منظمة.
1: ولم يكن هذا التقدم ليتحقق لولا ما وفره نهر السند من مياه وأرض خصبة، فالزراعة الناجحة أنتجت فائضا غذائيا، والفائض أتاح للناس أن يتفرغوا للصناعة والبناء والتجارة وتطوير المهن المختلفة.
0: وقد اشتهر سكان وادي السند بمهارتهم في الصناعات اليدوية وصناعة الفخار والحلي والمنتجات المعدنية، كما نشطت التجارة مع الحضارات المجاورة، وخاصة بلاد الرافدين، فكانت الأنهار والطرق التجارية وسيلة لتبادل السلع والمعارف والخبرات، وهو ما أسهم في تعزيز مكانة هذه الحضارة بين حضارات العالم القديم. نهر السند حيث ولدت حضارة وادي السند.
1: لم يكن نهر السند العظيم مجرد مصدر للري والزراعة، بل كان شريانا يمد المدن بالحياة ويربط بين أرجاء الحضارة. فعلى ضفتيه ازدهرت الأسواق وتنقلت البضائع وتبادل الناس الخبرات والمعارف، مما جعل حضارة وادي السند تتصل بحضارات أخرى وتسهم في تبادل المنتجات والثقافات.
0: وقد كشفت الاكتشافات الأثرية عن دقة لافتة في تخطيط مدنهم، وعن وجود أنظمة متقدمة لتصريف المياه وآبار عامة ومخازن للغلال، وهو ما يدل على أن سكان هذه الحضارة أدركوا مبكرا أهمية التخطيط والتنظيم في بناء المجتمعات.
1: ومن الملفت للنظر أن أهل وادي السند لم يعتمدوا على الموارد الطبيعية وحدها، بل أحسنوا استغلالها، فاستفادوا من مياه النهر في الري، ومن خصوبة التربة في الزراعة، ومن موقعه الجغرافي في تنشيط التجارة. ومن هنا تحول نهر السند إلى أساس لقيام مجتمع يتمتع بالاستقرار والازدهار.
0: كانت الزراعة تشكل عصب الحياة في تلك الحضارة، فأنتج القمح والشعير والقطن، ويعد القطن من أبرز المحاصيل التي اشتهرت بها المنطقة، ومنه صنعت الملابس وتطورت الحرف والصناعات، فأصبح الفائض الزراعي داعما للحركة الاقتصادية.
1: إن حضارة وادي السند تقدم لنا درسا بالغ الأهمية، وهو أن الحضارة لا تقاس بضخامة المباني فقط، بل بمقدار ما يتوفر فيها من نظام وحسن إدارة واحترام للموارد الطبيعية. وقد أثبت نهر السند كما أثبت سائر الأنهار العظيمة أن الماء هو الشرارة الأولى التي أضاءت طريق الإنسان نحو العمران والازدهار.

وفي الفقرة المقبلة نواصل رحلتنا إلى أقصى شرق آسيا لنقف على ضفاف النهر الأصفر ونتعرف كيف أسهم في نشوء الحضارة الصينية القديمة وكيف أصبح رمزا للعطاء والتحدي والاستمرار على مر العصور.

يعد النهر الأصفر من أشهر الأنهار في الصين، ويعرف بأنه مهد الحضارة الصينية، إذ قامت على ضفافه أولى التجمعات البشرية الزراعية منذ آلاف السنين، يمتد لمسافة تزيد على 5400 كيلومتر، ويستمد اسمه من اللون الأصفر الذي تسببه كميات كبيرة من الرواسب الطينية التي يحملها في مياهه. ورغم ما يقدمه من فوائد للزراعة والاقتصاد، فقد اشتهر أيضا بفيضاناته التاريخية، مما أكسبه لقب حزن الصين بسبب ما خلفته تلك الفيضانات من خسائر عبر العصور.

0: فمن ضفاف النيل إلى دجلة والفرات، ومن وادي السند إلى النهر الأصفر، رأينا كيف كان الماء سر الاستقرار والزراعة والتجارة والعلم والعمران، وتعلمنا أن الحضارات لا تبنى بالموارد وحدها، بل بالعقول التي تحسن استثمارها، وبالإرادة التي تحول الفرص إلى إنجازات تبقى على مر الزمان.
1: ولعل أبرز ما نخرج به من هذه الحلقة أن الماء نعمة عظيمة وأمانة يجب الحفاظ عليها، فقد كان سببا في قيام أعظم حضارات التاريخ، وما زالت إلى يومنا هذا ركيزة أساسية للتنمية والازدهار واستمرار الحياة.

0: مستمعينا الكرام، شكراً لحسن متابعتكم، ونأمل أن نكون قد أضفنا إلى معرفتكم معلومة نافعة وأوقات ممتعة، وندعوكم لمرافقتنا في حلقة جديدة من إضافة، حيث نقلب صفحات المعرفة ونكتشف معا موضوعات جديدة تثري العقل وتوسع الأفق.
1: وفي الختام مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى الفقرة الأخيرة من وقت هذا البرنامج، فقرة عبرة.

0: هارون الرشيد والسحابة، الملك زائل والأثر باق. عندما يذكر اسم الخليفة هارون الرشيد يتبادر إلى الأذهان عصر يعد من أزهى عصور الدولة العباسية. ففي زمنه بلغت الدولة الإسلامية اتساعا كبيرا، وازدهرت التجارة، ونشطت حركة العلم، وقويت هيبة الدولة حتى أصبحت من أعظم القوى في العالم. ويروي المؤرخون أن هارون الرشيد خرج يوما يتأمل السماء، فرأى سحابة تمر فوقه، فقال لها: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. ولم يكن يقصد بذلك الكبر أو التفاخر، وإنما كان يصف اتساع رقعة الدولة، وأن الأرض التي تنزل عليها الأمطار هي جزء من بلاد المسلمين التي تصل خيراتها إلى بيت المال. لكن ما يلفت النظر في شخصية هارون الرشيد لم يكن اتساع ملكه فقط، بل إدراكه أن السلطة مسؤولية. فقد كان يكثر من الحج ويحرص على مجالسة العلماء ويستمع إلى نصائحهم، ويعلم أن دوام الملك لا يكون بالقوة وحدها، بل بالعدل وحسن الإدارة. وفي عهده ازدهرت بغداد وأصبحت مقصدا للعلماء والتجار من مختلف أنحاء العالم. شيدت المدارس وكثرت حلقات العلم، ونشطت حركة الترجمة، وازدهرت الصناعات حتى أصبحت الدولة نموذجا في التنظيم والإدارة. ومع كل هذا المجد، فإن الزمن مضى وانتهى حكم هارون الرشيد كما انتهى حكم من سبقه ومن جاء بعده. فلم يبق من القصور إلا آثارها، ولا من الجيوش إلا أخبارها. أما الذي بقي حيا في ذاكرة التاريخ فهو ما قدمه من إنجازات، وما تركه من أثر في بناء الحضارة. وهكذا يعلمنا التاريخ أن الملك لا يدوم لأحد، وأن القوة مهما بلغت، والمال مهما كثر، والمنصب مهما علا، كلها أشياء زائدة. أما العمل الصالح والعدل وخدمة الناس فهي التي تبقى بعد رحيل الإنسان ويذكر بها في التاريخ. ولذلك كان العقلاء يدركون أن قيمة الإنسان ليست فيما يملك، بل فيما يترك من أثر نافع بعده. فكم من غني نسي اسمه، وكم من قائد بقي ذكره لأنه أنصف الناس، أو بنى علما، أو أصلح وطنا. وتبقى العبرة أن الدنيا تعطي وتمنع، وتعز وتذل، ولا يبقى منها إلا العمل الصالح والأثر الطيب. فاحرص أن يكون لك أثر يذكر، لا منصب يفتخر به، لأن التاريخ لا يحفظ أسماء الأقوياء فقط، بل يحفظ أصحاب المبادئ الذين نفعوا الناس بما قدموها.
1: قدمنا لكم برنامج إضافة. تقبلوا أجمل التحايا من أسرة البرنامج: غانم الوسمي، محمد مزيد، محمد ملك، والمخرج سالم الراشد.

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

أنتم وجه الدولة الساهر وصوت النظام الراسخ وعنوان الحزم حين يشتد الموقف.

بكم يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت وحتى أمن وسلام.

0: الثانية فجرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية. دولة الكويت تدين استمرار العدوان الإيراني الآثم على أراضيها وما يمثله من نهج عدواني متواصل. ردود فعل منددة بالاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة ويدرس توسيع العمليات العسكرية، ونائبه يؤكد أن واشنطن لا تزال على الطريق الصحيح في تعاملها مع طهران. باكستان تشدد على أنه لا بديل عن الحوار المستمر والدبلوماسية لتحقيق الأهداف المشتركة في المنطقة. وزير الخارجية اللبناني يقول إن انتشار الجيش في جميع أنحاء لبنان لا ينفصل عن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي يحتلها. الجيش الأوكراني يعلن استهداف 60 قلات نفط روسية، والكريملين يقول إنه لا مؤشرات حتى الآن لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.

برنامج مساحة للحوار. في برنامج مساحة للحوار نلتقي لنتحاور ونستضيف نخبة من المختصين لمناقشة قضية الساعة، ونركز أيضا على التحديات التي تواجه الفرد في المجتمع، ونستعرض معا أبرز هذه التحديات وصولا إلى تأثير الفرد في المجتمع. وسوف نركز على دور الفرد في المجتمع في الدعم، كيف يمكنه توفير بيئة آمنة ومشجعة له في هذه الحياة.

0: مساحة للحوار، إعداد أحمد علوش. تقديم حصة اللغاني وأحمد علوش. تنفيذ مهدي بيراتي. مساحة للحوار، إخراج بيبي الصالح.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في محطة إذاعة دولة الكويت، ويتجدد اللقاء معكم في برنامجكم مساحة للحوار.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج مساحة للحوار، ومواضيع مختلفة ومتجددة في هذا البرنامج نتنوع بها بتنوع ضيوفنا وموضوعاتنا المطروحة داخل الاستديو. اليوم موضوع الاختراعات والابتكارات في طب الأسنان. راح نتعرف على كل ما ذكرنا مع الاختصاص الأول في علاج عصب وجذور الأسنان الدكتور محمد العزيز. حياك الله معنا في مساحة للحوار.
3: الله يحييك، أهلا فيك والله.
2: في البداية نبي ناخذ لنا يعني آخر التطورات اللي موجودة التقنية يعني والاختراعات في طب الأسنان والابتكارات اللي تم استخدامها مؤخرا عندنا في دولة الكويت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم أول شيء على الاستضافة الجميلة هذه. طبعا أعرف بنفسي، أنا أخوكم الدكتور محمد أحمد العنزي، اختصاصي أول في علاج عصب وجذور الأسنان. والحقيقة أنا حاصل على 3 براءات اختراع في مجال عصب الأسنان،
2: ما شاء الله.
3: ويعني في اختراعين من الاختراعات هذه أنا مطبقهم عندي في العيادة، بس ممكن ما سلطنا الضوء عليهم إعلاميا. بس لله الحمد أنا قاعد أستخدمهم الحين على المرضى طبعا، وإن شاء الله في اختراعات بالطريق بإذن الله.
2: ممتاز، نبي نتعرف على هذه الاختراعات خصوصا اللي ذكرتم اللي تم استخدامهم في العيادة، ويعني هذه الاختراعات أو اللي تم العمل فيها في هذه العيادة تميزك أكيد عن طريقة العمل في علاج الأسنان في أماكن أخرى.
3: نعم صحيح. طبعا بالبداية بالنسبة للاختراع هي تكون فكرة نابعة من مشكلة يواجهها الطبيب. أو الاختراع بشكل عام يعني بالمجمل، مو بس الاختراعات الطبية، يكون في عندك مشكلة وفي حاجة لحل هذه المشكلة، فيتم التوصل إلى جهاز أو إلى تقنية أو إلى خلنا نقول طريقة علاج ابتكارية حتى نتغلب على المشكلة اللي تواجهنا. للأمانة يعني بداية كان أول اختراع لي بال 2021 كان في مشكلة تواجهني في بعض علاج جذور الأسنان الغير مكتملة، ولله الحمد حصلت على الاختراع هذا وتم استخدامه على المرضى طبعا بعد موافقة المرضى يعني. وكان الاختراع هذا تم منحي شهادته من الولايات المتحدة الأمريكية، من المركز الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامة التجارية. طبعا في مشاكل موجودة عندنا في طب الأسنان بشكل عام وعلاج العصب بشكل خاص، وفي كان عندي بعد فكرة اختراع ثاني اللي هو أثناء علاج العصب ممكن تنكسر بعض الأدوات داخل الجذور أو داخل أعصاب الأسنان، فصعب أنه تطلع، خصوصا أنه مثل الناس عارفة بشكل عام ان الأسنان صغيرة يعني مو نفس أعضاء الجسم الثانية، والعصب يكون أصغر بعد، فالأدوات المستخدمة تكون جدا دقيقة، يعني خلينا نتكلم بالمليمتر يعني وشيء لا يذكر يعني. فإذا المواد هذه المستخدمة انكسرت أو أتلفت أو أنه صار أي شيء خطأ من الطبيب أو من الشركة المصنعة وانكسر جزء من الأدوات المستخدمة في العلاج، فصعب أن تطلع من الجذور. فلله الحمد أنا ابتكرت جهاز ميكانيكي، طبعا كانت في قبل الأجهزة كانت يدوية ما كانت ميكانيكية، فطورت ما طورت يعني خلينا نقول أن طورت الطريقة المستخدمة، وكان الجهاز يعني فكرة جديدة يعني، والحمد لله حصلت على براءات اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية بال 2023.
2: ممتاز، هذا الاختراع الثاني.
3: هذا الثاني نعم. الاختراع الرابع خذيته بال 2024. طريقة اللي هي طبعا معظم حضرتك أو معظم الناس اللي راحت عيادات الأسنان يحطون العازل المطاطي اللي هي نفس قطعة خضراء أو لونها أزرق،
2: صحيح.
3: يعني ألوان مختلفة. فعادة لما يثبتون هذه على الضرس يحطون نفس حلقة معدنية حوالين الضرس على أساس يثبتون المطاط هذا. أنا لغيت الحلقة المعدنية هذه لأنها ممكن تدمر الضرس، فابتكرت طريقة حديثة زين ان نحط العازل المطاطي على الضرس حوالين الاسنان اللي نبي نعالجهم بدون الحلقه هذه، وهذا خذيته لله الحمد بال 2024.
2: ممتاز. يعني هذه الثلاث اختراعات بسنوات متقاربه 21 23 24، هذه الاختراعات يعني اذا تكلمنا طريقه مرورها يعني فقط خاصة في الدكتور محمد، ولا بعد ممكنها تنتشر في مثلا مستوصفات ومستشفيات دولة الكويت؟
3: نعم، هي الحين أنا عندي بالنسبة لل خلينا نقول الاختراع الأول والثالث موجود عندي، أنا نموذج منه وقاعد أستخدمه. للأمانة بالنسبة للانتشار الاختراعات هذه محتاجة شركات ومحتاجة تسويق عالمي أو محلي حتى توصل إلى جميع العيادات. فنفتقر الشيء هذا موجود في الكويت يعني كتسويق، وبشكل عام بالدول العربية، يعني ممكن المملكة العربية السعودية هي سباقة بالشيء هذا بخصوص تسويق المنتجات أو الاختراعات، بس عندنا احنا يعني بالكويت السوق ضعيف جدا، فمحتاجين لشركات عالمية أساس تتبنى الشغلة هذه وممكن انه ينتشر مو بس بالكويت بالعالم كله.
2: ممتاز. هذه الاختراعات الثلاثة سهلت على الدكتور محمد طريقة مثلا اختصار الوقت، مثلا جودة الإجراء المتبع يعني لحماية الأسنان، لعلاج الأسنان، لإزالة الأسنان. يعني هذه الاختراعات فاتك أكثر شيء وين؟ في تقليل الوقت، في الحفاظ على الجودة بشكل عام يعني عامة وصحة الأسنان؟
3: نعم، نفس ما قلت لك قبل شوي أخوي الفاضل أنه تكون في مشكلة ونبي نحلها فتطلع فكرة الاختراع هذا.
2: لا يعني أنا أقصد هذه المشكلات أنت ذكرت هذه مشكلة فنية، لكن هذا الاختراع عالج هذه المشكلة الفنية، ممكن هذه الاختراعات مثل تختصر الوقت يعني وتخليني أنا حافظ على الأسنان يعني بأكثر من سبب واحد. يعني أقصد غير الهدف الأساسي اللي هو محدد في البداية، أنه مثلا يعالجي مثل ما ذكرت وتفضلت في البداية، أنه ممكن بعض الآلات يتم أنها مثلا تنكسر داخل السن، أو المطاط اللي يكون على الأسنان جميعها تروح خلاص على السن اللي فيه هو المشكلة. أهمية مثل هذه الاختراعات بالنسبة لك، يعني أنت أكيد في العيادة عندك مراجعين كثيرين، حفظت لك حق الوقت مثلا اختصار الوقت عفوا جودة الأسنان بشكل عام، عطت ثقة للمراجعين اللي يراجعون دكتور محمد بأنه مع هذه الاختراعات أنه حريص على شغله، مبتكر، قاعد يعني فوق التخصص والدراسات العلمية قاعد يتطور وقاعد يهتم في طب الأسنان أو جودة الأسنان، صحة الفم بشكل عام.
3: نعم أكيد، هي اختصرت كثير من الوقت. يعني الاختراع الأول كان اختصر الوقت، كان قبل الوقت مثلا يأخذ دقيقة أو دقيقتين. إنزين الجهاز هذا خلاها لمدة ثواني، يعني ما تعدى 30 ثانية ويكون العلاج خالص، بالإضافة إلى الكواليتي. يعني لما أنا أخلي شيء ميكانيكي راح يكون الخطأ البشري أقل من اللي يكون يدوي. يعني أنت لما تسوي شيء يدوي غير لما الماكينة تسوي،
2: صحيح،
3: نسبة الخطأ البشري تقل.
2: صحيح، ممتاز. بأنك ذكرت الأمور الميكانيكية والتقنيات الحديثة راح أسأل سؤال، بس إذا تسمح لي سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل في برنامج مساحة للحوار.

0: عدنا لكم من بعد هذا الفاصل القصير، ونعود إلى ضيف حلقتنا الدكتور محمد العنزي، اختصاص أول في علاج عصب وجذور الأسنان. حياك الله مجددا في مساحة للحوار.
1: الله يحييك.
0: ذكرنا قبل الفاصل يعني أهمية هذه الاختراعات وعدد هذه الاختراعات اللي تم اختراعها من قبل الدكتور محمد. السؤال، ذكرنا التقنيات الحديثة أو ذكرت أن بعض الأمور الميكانيكية يعني تختلف عن الأمور اليدوية، يعني أقصد في تدخل البشر بشكل عام بعيدا عن هذه الاختراعات، ما رأيك في دخول التقنيات الحديثة؟ يعني مثل الحين الـ AI دخل في الطب، بعض الأمور مثلا تحليل البيانات وغيرها من هذه الأمور، تنصح فيها دكتور محمد؟
1: أكيد شيء طبيعي، لازم إحنا نواكب التطور اللي موجود، ولازم نستخدم جميع السبل الحديثة في علاج المشاكل الصحية بشكل عام. يعني الحين الـ AI نفس ما تفضلت دش بكل شيء، دش حتى بالتشخيص، يعني ممكن يشخص لك جميع معظم الحالات، بس طبعا مو تشخيص دقيق، بس لازم يكون تحت مراقبة الطبيب المعالج. يعني خلينا نقول بالنسبة للـ AI الحين عالج من دخول المريض المستشفى إلى الملف الإلكتروني إلى التشخيص إلى العلاج. إحنا في علاجات بالروبوتات، يعني في قاعد نشوف الحين، يعني نفس ما الناس عارفة ممكن في عمليات قاعد تصير بالروبوت الحين. فأكيد التكنولوجيا الحديثة تساهم في تحسين جودة الرعاية الطبية بالإضافة لاختصار الوقت وبأفضل نتائج للمرضى وللطبيب بعد.
0: ممتاز. التحديات التي واجهت يعني الدكتور محمد أثناء تحويل الفكرة إلى اختراع مسجل؟
1: بداية الأمر الفكرة الأولى طلعت لأساس أن أعطيكم نبذة مختصرة عن الاختراع الأول. طبعا الفكرة كانت ببالي بس أنا مو عارف وين أروح بالضبط. يعني أنا عندي فكرة ما أنا عارف هل شنو اختراع، شنو شلون أسجلها، ما أنا عارف. طبعا سألت وفي ناس الله يجزاهم الخير.

0: رحت لهم بحكم دراستي هناك وعطيتهم الفكرة ودزوها حق أمريكا اللي هو المكتب الأمريكي للإبرات الاختراع، والحمد لله حصلت عليها. بالنسبة للاختراع الثاني، كنت أنا خلصت بعثتي الدراسية في الماجستير والدكتوراه والبورد، رديت الكويت وتعرفت على مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع اللي هو أحد أفرع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وقدمت لهم فكرة ثانية اللي هو الاختراع الثاني ب 2023، ولله الحمد تم تسجيله في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. والثالث كذلك، طبعا الثالث تأخر شوي لأن قدمت عن طريق السعودية بعد، وحصلت عن طريق جامعة الملك سعود. فبالنسبة يعني لأي شخص في الكويت، يعني شاب أو أي شخص طموح أو عنده فكرة ابتكارية، يتوجه فورا إلى مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع حتى تسجيل الفكرة هذه. وطبعا تسجيل يكون مجاني، ما يأخذ منك أي رسوم، وممكن يساعدونك في تحسين الفكرة، وإذا في عيوب يتلافونها، وممكن حتى يسمون اللي هو يسمونه البروتوتايب، النموذج أولي للجهاز، حتى يعني يشوفون هل يتطبق أو لا، لأنه ممكن تطبيق يعني هل يقدرون يعني يطبق على البشر أو على بحياة الناس أو لا.
1: ممتاز، يعني حتى ممكن تصير مناقشة تطويرية لهذا الاختراع، ممكن خلاص الأولى ما مثلا ما صارت معاك، ممكن الثاني خلاص أنا عرفت. نعم. وين الأدوات الممكنة، عرفت الطريقة، عرفت شنو الأمور. مثلا ممكن الاختراع هذا له مثل ما نقول سلبيات من غير أنت ما تدري عنها، ممكن في مناقشة مثل ما ذكرنا المناقشة التطويرية، يعني تخدم بالبداية المريض وتخدم الدكتور.
0: نعم صحيح.
1: تنصح أي شخص عنده فكرة إنه ما يخليها حبيسة الأدراج، يقوم ويحاول انه يطور من هذه الفكره ويحاول انه يسجلها ويتم انتشارها؟
0: نعم، بدايه هو بالنسبه للافكار، طبعا على كوكب الارض ممكن انا افكر بشيء، واحد بدوله ثانيه يفكر بنفس الفكره يعني. انزين، طبعا قبل لا يقدم الفكره يشوف هل هي تحل مشكله ولا لا، هذا اول شيء. الشيء الاخر يبحث عن هذه الفكره، هل هي موجوده ولا لا. طبعا اشهر محركات البحث جوجل، انزين، وفي جوجل باتنت، انزين، هو مختص بالاختراعات، تحط كلمات داله او كلمات معينه ويبحث عن الفكره مالتك او الاختراع مالك او الجهاز اللي بتسويه هل انه موجود او لا. عقبها اذا ما في شيء، ما في نفس الفكره او نفس الاختراع، بس ممكن في نفس يعني نفس الفكره تحل مشكله بس مو نفس الجهاز، جهاز اخر يعني، اوكي، دام ما حصلته موجود ممكن تقدم على طول. ونفس ما قلت قبل شوي انه ممكن عن طريق مركز صباح الاحمد وهو الابداع تقدم الفكره هذه وان شاء الله تمشي. انا ادعو الشباب كلهم للامانه، يعني ما في احد يتشائم او يتذمر يقول لا ما في شيء، لا في شيء ان شاء الله، ويدعموننا هني باذن الله والامور طيبه، وانصحهم التوجه الى هذا المجال.
1: ممتاز، احنا وصلنا معك دكتور محمد العنزي، اختصاصي اول في علاج عصب وجذور الاسنان، الى ختام لقائنا، اذا كانت هناك كلمه اخيره فتفضل.
0: اول شيء يعطيكم العافيه وشاكر لكم على الاستضافه الجميله هذه، وكلمتي الاخيره يعني انصح الشباب التفكير وتطوير الافكار حتى بخدمه تخدم وطننا الغالي الكويت، وبالأخير أنه يكون مصلحة للبلد وللناس. شاكر لكم
1: على الرحب والسعة. اختصاصي أول في علاج عصب وجذور الأسنان الدكتور محمد العنزي، كل الشكر والتقدير لك، كنت ضيف عزيز علينا في برنامج مساحة للحوار. مستمعينا، وصلنا معكم إلى الختام، نستودعكم الله ومع السلامة.
2: كنتم مع برنامج مساحة للحوار. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. أحمد علوش، حصة اللواني، مهدي بيراتي، إخراج بيبي الصالح.

0: أو مصادر الحصول عليه أو سعره أو إذا كان متاح بالكويت أو خارج الكويت. ورحنا الحين عند آخر ميزة اللي تتضمن الترجمة الفورية. أنا الحين بإمكاني أستخدم شات جي بي تي علشان يترجم لي كافة النصوص قد تكون نص خارجي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم قال

عندما يكون الكلام جزل المعاني، وافر التعبير، عميق المفردات، يصل إلى المتلقي محدثاً الأثر المطلوب، عندها ندرك أن هذا القول من الأقوال التي لا تنسى والقادرة على التغيير، فنقول إن فلان قال. قال برنامج يقدم الكلام الجامع للخبرة والحكمة والموعظة. قال إعداد وتقديم مشعل الزمنان، تنفيذ سعد البوص، قال إخراج لول ونوري.

أهلا بك صديقنا المستمع، وكل التحايا دون مقامك. جميل أن يتجدد اللقاء معك وبرنامج قال، حيث نسبر أغوار الكلمة التي تشكل الحد الفاصل بين كل شيء. فالكلمة هي طريق الصلاح، وبالكلمة نجنح عن الطريق إن لم توافق الحق، وفي الكلمة يقال الحق ويفترى بالباطل. فالكلمة ليست مجرد قول وصوت، بل هي فكرة وعقيدة ومنهج، ولها أثر في كل شيء. صديقنا المستمع، الكلمة تحمل قوة لا يستهان بها، فبعض الكلمات تكون جرحا لا يندمل، وبعضها بلسما يشفي القلوب، وبعض الكلمات تفتح أبوابا للسلام أو تشعل نارا للخلاف. قبل أن نبعث كلماتنا، لابد أن نتذكر أن أثر الكلمة يتجاوز حدود اللحظة ليسكن في الذاكرة ويشكل المشاعر. نحن ندرك أن الكلمة الطيبة لا تكلف شيئا، هي بمثابة بذرة خير تمتد جذورها في النفس لتثمر تقديرا واحتراما، بينما الكلمة القاسية تجرح وتترك ندوبا لا يمحوها الزمن. فما أجمل انتقاء الكلمات ليكون أثرها سعادة جارية. فالكلمة مرآة الشعور التي تعكس الملامح الحقيقية لما وراء الصدور.

أيها الأحبة، كلماتنا ليست إلا سفيرة العقل والروح، فلنكن رسل سلام نبعث الود واللطف لنلامس النفوس برقة وتترك كلماتنا أثرا طيبا لا يزول، لنجعل منها رسائل خير تنثر في الكون سلاما ووئاما وسعادة.

صديقنا المستمع، لابد لنا الحذر من كلماتنا، فإن الكلمة بإمكانها بناء الإنسان، والكلمة بإمكانها هدم الإنسان، كلمة تدخلنا الجنة وكلمة تهوي بنا إلى جهنم، كلمة تبني بيوتا وتعمرها، وكلمة تهدم بيوتا وتفككها، كلمة تدخلنا في دين الإسلام وكلمة تخرجنا منه. إن الكلمة قادرة على إشعال الحروب، ومع ذلك صديقنا المستمع تبرز لنا أهمية الكلمة بأنها سلاح ذو حدين، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لذلك فإن الإنسان العاقل إما أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم. وتعد الكلمة ثمرة اللسان وأداء البيان، لأن الله سبحانه وتعالى قد ميز الإنسان وفضله عن باقي المخلوقات بنعمة النطق والبيان، فالأجدر بالإنسان أن يعرف قيمة هذه النعمة العظيمة ويستخدمها فيما يرضي الله، فإن استخدمها الإنسان فيما يرضي الله كانت كلمة طيبة. والكلمة الطيبة هي التي تزرع في النفوس الطمأنينة والصفاء، وتؤلف بين القلوب، وتصلح النفوس، وتذهب الهم والحزن والغضب، وتشعر الإنسان بالسعادة والرضا، وتنشر الألفة والمحبة والمودة بين أفراد المجتمع. والكلمة الطيبة هي خلق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.

صديقنا المستمع، لقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة في علم الأعصاب إن تأثير الكلمات على دماغ الإنسان قد يصل إلى خلق مسارات عصبية جديدة مقاومة للمسارات السلبية الموجودة، وذلك من خلال تكرار الكلمات الإيجابية بشكل مستمر. كما أكدت بأن المداومة على الكلمات الإيجابية يثخن القشرة العصبية، بمعنى أنه يزيد من الذكاء ويخلق طاقة إيجابية في الدماغ وأثرا شبيها بذلك الذي يخلقه تناول السكر أو العسل، فيعتدل مزاج الإنسان ويقبل على الحياة بسلوك إيجابي.

إن أثر كلمة طيبة من شخص كبير أو من أب أو أم، إن هذه الكلمات تفعل فعلها العجيب في الطفل من تطور وتقدم، ولا يمكنه نسيانها طيلة حياته، بل تدفعه للتطور والتقدم حتى عندما يكبر يتذكر هذه الكلمة ويعلمها لأولاده ويتبع نفس الطريقة والأسلوب في التربية. وعلى العكس من ذلك، الكلمة الجارحة السلبية تهدم روحه وتعيقه عن التطور، بل تجعله يتراجع شيئا فشيئا. وهذا التأثير لا ينطبق فقط على الطفل، بل يشمل الصغير والكبير، كما أكدت الدراسات الحديثة من علماء النفس. وقد قدم علماء النفس دراسات وأبحاث عجيبة، منها أن الكلمات الجارحة سميت جارحة لأنها تسبب جروحا حقيقية في الدماغ، وتميت عدة خلايا أو تتلف عملها، مسببة نوعا من العطل في التفكير. ولهذا يعاني الشخص المجروح بكلمات سلبية من آلام نفسية وشعور سلبي وإحباط كبير. وكثيرا ما يتحول هذا الشخص إلى إنسان فاشل وغير منتج مع الأسف. فنلاحظ أن الكلمة من أقوى أسلحة العصر. وهل يفصل بين الحق والباطل إلا كلمة؟ فالكلمات إما غيث أو رماح، فيجب علينا انتقاؤها قبل أن ننطق بها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أي أن هذا الفعل يمقته الله ويعاقب عليه. وقد وردت آية قرآنية صريحة تحث على حفظ اللسان، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن هنا ندرك أيها الأحبة أن بعض الكلمات والأقوال يمتد أثرها، وتتحول من كلمة قيلت أو جملة استخدمت تتحول إلى مقالة تتكرر وحكمة تنشر، لعمق الأثر بها وجزالة التفصيل بها ومباشرة الموضوع بتحديد مقاصده، مما يجعلنا مع الوقت نذكر ونقول: إن فلان قال.

فيتحول القول إلى مادة متداولة يستشهد بها ويستدل بها على المعاني، كما هو الحال في الشعر عندما يتناول مواضيع الحكمة والحياة والمعرفة. وقد كان الشعر ديوان العرب الذي فيه أخبارهم وأحوالهم، ولا عجب من أثر الكلمة والقول، فنحن نردد أحياناً كلمات وأشعار قيلت قبل 1000 سنة ويزيد عن ذلك بكثير، ونستدل بها في مواضيعنا المختلفة، ولا يشك عاقل بأثرها وفضلها، والأمثلة كثيرة لسنا في مجال حصرها، ولكن نحن نهتم بالبحث عن الأقوال والكلمات التي تذكرنا بهذه الطبيعة للغة وأثرها.

صديقنا مستمع سئل أحد الحكماء ممن تعلمت الحكمة، قال من الرجل الضرير، لأنه لا يضع قدمه على الأرض إلا بعد أن يختبر الطريق. وقال أحد الحكماء لابنه في موعظة: يا بني، إذا أردت أن تصاحب رجلا فأغضبه، فإن أنصفك من نفسه فلا تدع صحبته، وإلا فاحذر. وحكيم آخر قال في الفلسفة: الإخوان ثلاثة، أخ كالغذاء تحتاجه كل وقت، وأخ كالدواء تحتاج إليه أحيانا، وأخ كالداء لا تحتاج إليه أبدا. وهناك من قال: ما الحكمة؟ فقيل: إنها أن تميز بين الذي تعرفه والذي تجهله. وقد قيل: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، ومن وعظه علانية فقد فضحه. وهذا القول للشافعي. فقطرة الماء تثقب الحجر لا بالعنف لكن بتواصل السقوط. ونمر مفترس أمامك خير من ذئب خائن وراءك. ولسان العاقل دائما وراء قلبه، والقلب الأحمق وراء لسانه. إذا خرجت الكلمة من القلب دخلت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الأذان. كل شيء ممكن تغييره إلا الطباع، وكل شيء ممكن إصلاحه إلا الخلق السيء، وكل شيء من الممكن دفعه إلا القدر.

ومن الأقوال الكثيرة التي يستشهد بها في مواضيع مختلفة يقول أحدهم: لا تشيرن على عدو أو صديق إلا بالنصيحة، أما الصديق فإن ذلك حقه عليك، وأما العدو فإن عرف قدر نصحك هابك وحسدك، وإن صح عقله استحى منك وراجع نفسه. والحكمة هي معرفة الحق وعمل الخير، وهي الفضيلة العليا التي يحقق بها الإنسان إنسانيته، وبها يستشرف إلى عالم أرقى وأسمى.

جورج برنارد شو المؤلف الإيرلندي ولد في 26 من يوليو في عام 1856 وتوفي في عام 1950. عرف عنه تعليقاته العميقة وآرائه المختلفة وهو يقول: الجمال طغيان قصير العمر، والعربة الفارغة أكثر جلبة من الممتلئة. ويقول أيضا: علم بلا فعل كسفينة بلا ملاح. عندما كنت صغيرا لاحظت أن 9 من كل 10 أشياء أقوم بها تخفق، لذا قمت بعشرة أضعاف ما توجب علي عمله، وهو يشير إلى المثابرة والاجتهاد. ويقول أيضا: هيجل كان محقا عندما قال: إننا نتعلم من التاريخ أن المرأة لا يستطيع أن يتعلم أي شيء من التاريخ. كلما عملت أكثر عشت أكثر. ويقول: القراءة جعلت دونغ شوت إنسانا محترما، لكن تصديقه ما قرأ جعله مجنونا. يمكن للإنسان أن يصعد إلى أعلى القمم، لكنه لا يمكنه البقاء فيها طويلا. يقول أيضا: جائزة نوبل بالون نجاح يلقى لسباح وصل إلى الشاطئ. أضمن طريقة لتدمير الرجل الذي لا يعرف إدارة ماله أن تعطيه المزيد من المال. ومن أقواله أيضا: بعض الأشخاص يفكرون مرتين أو 3 مرات في السنة، أما أنا فقد نلت شهرة عالمية لأنني أفكر مرة أو 2 مرات في الأسبوع. يقول: في حياتنا مأساتان، الأولى هي عدم حصولنا على ما نتمناه، والأخرى هي حصولنا عليه. وخير الفضائل الصمت، لأنك بواسطته تستطيع أن تستمع للآخرين فتعرف عيوبهم وتخفي عيوبك.

ما زلنا معك صديق المستمع في برنامج قال. يعتبر فورد هو مؤسس شركة فورد لصناعات السيارات الذي ولد في عام 1863 وتوفي في عام 1947، وقد حولته تجربته في صناعة السيارات إلى حكيم بسبب ما قاس وواجه من تحديات وإخفاقات في البداية، لكنه نجح في نهاية المطاف، وله أقوال مهمة وهذه بعضها. يقول فورد: العمل الذي لا يحقق غير أرباح مادية هو عمل ضعيف. إذا كان الجميع يتحرك للأمام فالنجاح كفيل بأن يتحقق وحده. ويقول: ليس صاحب العمل هو من يدفع الأجور، ولكن المنتج من يدفع الأجر. كلما لاح النجاح نتيجة التخطيط الجيد والمثابرة المستمرة مقرونين بالفرصة المواتية، اعتبر الناس ذلك حظا. قبل كل شيء الاستعداد هو سر النجاح. ويقول: أي مشتري بإمكانه اقتناء السيارة باللون الذي يريده طالما كان اللون أسود. صديق الصدوق هو من يخرج أفضل ما لدي. تلك هي متعة العمل، فلا شيء يجعلنا سعداء سوى أن نرى أنفسنا ونحن

ينجز شيئا ذا معنى. ومن أقواله أيضا: الجودة تعني أن تؤديها على وجهها الصحيح حين لا يراقبك أو يراك أحد، ولا تستطيع أن تبني سمعة على عمل ما ستقوم به. ومن أقواله أيضا: سر النجاح يكمن في أن تفهم الرأي الآخر. ومن أقواله: المثالي هو الشخص الذي يساعد الناس من أجل الازدهار. احتطب لنفسك وسيدفئك الحطب مرتين. الفشل ليس سوى فرصة لتجربة طريق آخر. عندما تتكاتف العقبات في طريقك إلى النجاح، تذكر أن الطائرة تعاكس الرياح في طريقها إلى التحليق. الفشل هو ببساطة فرصة جديدة لكي تبدأ من جديد، لكن هذه المرة بذكاء أكبر. لو اعتقدت أنك قادر على فعل شيء ما، أو اعتقدت أنك غير قادر على فعل شيء ما، ففي كلتا الحالتين أنت على صواب.

صديق المستمع، إن الكلمات والأقوال ليست مجرد أداة تخاطب بين الناس، ولكنها في حقيقة الأمر هي طرق والسبل من خلالها نحدد سلوكيات التعامل مع المحيط والأفراد. ولو أن شخصاً واجهك في مكان ما لا تعرفه وبدأ بالصراخ عليك، حتماً سوف تستعد لمواجهته، وهذا دليل على أن الكلمات تحدد أسلوب التعامل والسلوك المناسب، مما يستدل به على أثر الكلمة والقول. وهنا ندرك أن للقول والكلمات أثر يحدد اتجاهاتنا وحياتنا. وهكذا فالكلمة الطيبة سر عظيم من أسرار هذه الحياة، ولعلنا نلمس ذلك بأنفسنا. فكم من مشكلة كبرت كادت تندلع نيرانها بين الأفراد أو حتى بين الجماعات والأمم، وعصم الناس بفضل الله من ويلاتها كلمة طيبة يقولها رجل مخلص، فيريح الله تعالى بها الناس ويشفي صدورهم ويذهب غيظ قلوبهم، فتهدأ النفوس ويفسح المجال للعقل ليقول كلمته ويعالج الموقف بحكمة وروية، وتتبدد بأمر الله تعالى سحب الغضب ونذر الحرب التي لو اندلعت شرارتها لحل الخراب والدمار ولحرق لهيبها الأخطر واليابس. وصدق الله العظيم حين قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيها الأحبة، في ختام هذا الأمر نقول: إن الإسلام يسعى باستمرار إلى بناء وتأسيس الفضائل كلها في النفس الإنسانية، ويدعو إلى اللين والرحمة والحكمة والحلم والصفح والعفو والتسامح، ويحث دائما على التحلي بغير ذلك من مكارم الأخلاق وتبني خطاب إنساني راقي مع كل إنسان. ولعل محور ذلك كله الكلمة الطيبة، فهي روح الفضائل ووسيلة إظهارها والتعبير عنها. ومن هنا ننتهج هذا الطريق في برنامج قال، لنتعرف على أثر الكلمة والقول ونعمل لتحقيق المقاصد العليا التي تنشر الخير والسلام.

أيها الأحبة، هذا تمام حلقة اليوم. لكم منا أجمل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: مشعل الزمناني، سعد البوص، قال من إخراج لول ونوري.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاش. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات

برنامج محطات نحاول أن نقدم لكم المعلومات العامة والمهمة لتصلكم بأسلوب مشوق وجديد، ونجمع لكم من المعلومات ما يثري ثقافتكم. كونوا معنا أينما كنتم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج محطات.

محطات، إعداد سالم العواش، تقديم بدر العنزي، سالم العواش، تنفيذ فهد العيسى، محطات للمخرج معاذ سريع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محطات. محطات نقف عندها لا لنقيم هذا الطريق، بل لنلتقط ما تحمله من حكمة وجمال وعبرة لتضيء هذا الطريق. هنا في محطات نسير معا بين الأزمنة والأمكنة، نتأمل ونسأل ونستخرج الدلالات. أهلا بكم في رحلة تتوقف عند كل محطة لنترك في النفس أعمق الأثر في برنامج محطات.